0: قالت أيضا وسطاء جمركيين، إضافة إلى شركات ساعدت أسطول الظل الإيراني وتجار نفط وبتروكيماويات في إيران. قبل ذلك، وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
0: كما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن واشنطن عازمة على وضع حد نهائي للتهديد الإيراني الذي يطال جيرانها في الخليج والعالم منذ 47 عاما، لافتا إلى مواصلة الحملة المالية والحرب الاقتصادية بالتوازي مع القوة العسكرية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: And they have been at war against America, their neighbors in the Gulf, and much of the world for 47 years. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military.
0: من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أن إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى بعد إعلان الخزانة الأمريكية لعقوبات غير مسبوقة. وقال هكسيث إن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا. تقييمك بداية لما جاء على لسان وزير الخزانة الأمريكي وهذه الاستراتيجية المتبعة مع طهران، هل هي استراتيجية جديدة أم أنها تكرار لنهج سابق في العقود الماضية؟
2: صباح الخير أستاذ أحمد. هي استراتيجية جديدة لأن هذه العقوبات هذه المرة أخطر لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية الإيرانية. الهدف لم يعد إيران وحدها، بل يفرض عقوبات سنوية على الدول والشركات والوسطاء المتعاملين معها وعزل الاقتصاد الإيراني إلى عن الخارج. طبعا النفط هو الهدف الاستراتيجي الأول، يعني واشنطن تريد تقليص أهم مصدر للعملة الصعبة بالتوازي مع ملاحقة الناقلات والوسطاء واستهداف أيضا قطاعات مهمة، لأن الغذاء والدواء هي نقطة الضعف الاجتماعية. اعتماد قطاعات إنتاجية على مواد أولية مستوردة هذا رح يسهم في ارتفاع أسعار الدواء والغذاء وانعكاس ذلك على حياة الناس. طبعا هنالك استهداف للريال وهذا رح يسهم في التضخم، رح يكون ساحة حرب. العقوبات سوف تزيد الضغط على الجانب الإيراني وعلى الدولار وهروب رؤوس الأموال والتضخم وتآكل القدرة الشرائية. نعم. في نقطة لافتة أستاذ أحمد، إنه هذه العقوبات سوف تؤذي الطبقة الاجتماعية الوسطى اللي بيراهن عليها النظام وبالتالي انهيارها وسوف يدفعها إلى مزيد.
0: طيب هو دكتور نبيل، يعني يبدو واضحا رهان واشنطن على تأليب الشارع الإيراني عبر هذا الضغط الاقتصادي، لكن هل تراهن واشنطن أيضا في اعتقادك على خلق انقسام داخل مؤسسات الحكم الإيرانية بين من يرغب في التفاوض ومن يرغب في المواجهة؟
2: يعني هذا أمر وارد جدا، خصوصا أنه الرئيس الإيراني وتصريحاته خلال الأربع أو الخمس أيام الماضية تؤكد ذلك. أولا هو أقر بتراجع سلطة الحكومة الإيرانية والقول بأنه قرار

0: الحرب والسلم بيد الحرس يكشف أن مركز الثقل قد انتقل في الأزمة من المؤسسات المدنية والدبلوماسية إلى الحرس الثوري الإيراني، وتبرئة الحكومة من التصعيد. يعني الرئيس عمليا يحاول الفصل بين حكومته والقرارات العسكرية والدبلوماسية، وكأنه يريد إرسال رسالة للداخل والخارج بأن الحكومة تريد التهدئة، تريد العودة إلى إطار التفاهم، لكنها لا تمتلك القرار النهائي. وهذا طبعا مؤشر على انقسام داخلي كبير وخطير، لأنه تعكس تباين محتمل بين التيار الدبلوماسي وبين الحرس الثوري الإيراني ببعده الصقوري، الذي يسعى إلى دعني أسميه التصعيد. خصوصا إحنا اليوم نتحدث على أنه الرئيس الإيراني اعترف بخطورة الحصار الاقتصادي وتداعياته الداخلية وصعوبة إدخال البضائع والسلع إلى إيران، وهذا طبعا راح يؤدي إلى مشكلة داخلية خطيرة، خصوصا أن الرئيس الإيراني نفسه تحدث قبل أقل من 10 أيام على أنه من خلال رسالة وجهها للمرشد أنه إذا لم يتم إيجاد مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية سوف ينهار الاقتصاد الإيراني بحلول آب أغسطس.
1: وهناك يعني تطور آخر دكتور نبيل، يعني وكالة مكافأة من أجل مكافأة من أجل العدالة أعلنت اليوم أيضا، وهي طبعا وكالة تابعة للخزانة الأمريكية، رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد الله ورئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، إضافة لقياديين مسؤولين عن برامج المسيرات والقصر الإلكترونية داخل الحرس الثوري. دكتور نبيل، يعني إذا كانت واشنطن قد اختارت الضغط الاقتصادي مسارا رئيسيا للتعاطي مع إيران في هذه المرحلة، فلماذا تلجأ بالتوازي إلى مراهقة قيادات بارزة أيضا في الحرس الثوري الإيراني كما تابعنا عبر رصد مكافآت مالية؟
0: يعني هذا السؤال المليون بمناسبة المكافآت المالية. الجانب الأمريكي يلجأ إلى ما يسمى باستراتيجية تكامل الأدوات عبر الدمج بين 3 مسارات أساسية: مسار الخنق الاقتصادي عبر تشديد العقوبات، وأيضا ابتكار عقوبات جديدة هذا سوف يسهم في تأثير على التجارة الخارجية، ويهدف إلى تخفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات العسكرية. الاستراتيجية الثانية هي الاستراتيجية العسكرية والأمنية المتدرجة عبر استخدام ربما الضربات العسكرية والأمنية، وقد يكون هذا هو أحد السيناريوهات لإضعاف القدرات قدرات النظام الإيراني، وأثبات أنه استمرار المماطلة والتسويف وكسب الوقت راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع، وسوف يؤثر على تآكل الاقتصاد الإيراني برمته، مع استراتيجية ثالثة هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف، بمعنى ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، وبالتالي الهدف النهائي هو هدف تفاوضي، بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري وربما الاستهداف الأمني، لأن إعلان المكافأة حول عدد من القيادات ومن أبرزهم قيادات الحرس الثوري الإيراني، هذا بيعطيك مؤشر خطير جدا بأنه الأمور قد تتجه باتجاه منحى آخر، هو إحياء العمليات الأمنية والاستخبارية وعمليات الاستهداف على غرار ما حدث سابقا، وبالتالي هذه العمليات قد تمهد الأرضية لتقوية التيار الدبلوماسي البراغماتي الذي يريد يعني إحداث مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإضعاف التيار الذي يريد استراتيجية
1: وكل ذلك بطبيعة الحال يتكشف في المراحل اللاحقة. بطبيعة الحال دكتور نبيل، شكرا لك. إذن من عمان كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. مشاهدينا، إذا كان النفط شريان الاقتصاد الإيراني، فهل تملك طهران شرايين أخرى؟ الإجابة ببساطة نعم، وأول هذه الشرايين الصين، فهي أهم منفذ متبق للنفط الإيراني، فالمشترون الأساسيون هم المصافي النفطية الصينية المستقلة. في أبريل الماضي فرضت واشنطن عقوبات على مصفات صينية ونحو 40 شركة وسفينة مرتبطة بأسطول الظل، وهذا الأسطول يقودنا مشاهدينا مباشرة إلى السيناريو الثاني، اقتصاد الظل. بعبارة أوضح، يصبح النفط نفسه أشبه بعملية مطاردة، يخرج من إيران، تتغير هوية السفينة أو ملكيتها، يظهر وسيط في دولة ثالثة، وتصل الشحنة إلى مصفات آسيوية مستقلة. لكن لهذا السيناريو ثمنا، فكلما زادت السرية ارتفعت الكلفة وتعقد الوصول إلى الأموال، وهنا نصل إلى الشريان الثالث، المال من دون الدولار. إيران مشاهدينا لا تحتاج في كل عملية تجارية إلى المرور بالدولار.

0: ذلك توسع استخدام العملات المحلية وعلى رأسها اليوان الصيني، الروبل الروسي، وعملات محلية وأحيانا مقايضة. والمقايضة مشاهدينا هي سيناريو التالي. العملية بسيطة، إذا نفط مقابل أي شيء، بضائع، خدمات، معدات، أي يتحول النفط إلى وسيلة دفع. وهذا يقودنا إلى السيناريو أكثر غرابة، المال الرقمي. خلال السنوات الأخيرة ظهرت في إيران قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة يمكن استخدامها لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية. وهذه المرة لدينا رقم محدد تكشفه واشنطن بوست. العملات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري عالجت نحو مليار دولار من التحويلات بين عامي 2023 و 2025 من النفط إلى اليوان ومن الناقلات إلى المال الرقمي. طرق عدة إذن مشاهدينا تحاول بها إيران إبقاء اقتصادها متحركا، واشنطن تدرك ذلك جيدا. فهل تبقى صامدة مع العقوبات الجديدة؟
1: تصريحات الإدارة الأمريكية بتجديد الخناق الاقتصادي على طهران أتى كالزلزال على العملة الإيرانية المتدهورة أصلاً. الدولار يعبر حاجز 200,000 تومان، أي أكثر من 2,000,000 ريال. العملة الإيرانية بحسب بلومبرغ فقدت منذ إعلان ترامب عزمه فرض العقوبات نحو 4.5% من قيمتها. هذا الانهيار انعكس مباشرة على حال الشعب الإيراني. تفيد التقارير أن المواطن لم يعد يتحمل حتى تكاليف المواد الغذائية الأساسية. فمثلاً منذ بداية الحرب ارتفع سعر الأرز بنحو 60%، وزادت أسعار اللحوم بأكثر من 150%. ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%. هذه التقلبات تشير إلى أن الأزمة ليست نقدية فقط، فالريال يتحرك وفق 3 متغيرات مترابطة: قدرة إيران على بيع النفط والبتروكيماويات والحصول على عائداتها، وهي من أهم مصادر الدولار للاقتصاد الإيراني، ومستقبل الحرب والتفاوض مع واشنطن، وأيضاً توقعات السوق بشأن العقوبات. لا ننسى أن الاقتصاد الإيراني دخل حرباً وهو يعاني أصلاً من اختلالات مزمنة: تضخم مرتفع، ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، وتراجع كبير في القوة الشرائية. إذن ضغوط أمريكية دفعت الريال الإيراني إلى قاع تاريخي لم يسبق له مثيل. رفاه السعد، العربية.
0: نشاطنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. توافق لجنة 4+4 حول اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية. ولدينا أيضا القوات الحكومية اليمنية تستهدف بالطيران المسير تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهات عدة.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: التاريخ واقف. 3 مارس 1991.
6: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
5: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30.

0: على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكل من وقف إلى جانب بلاده.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: كما وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إزالة أمريكا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي، وأضاف الشيباني أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة في إطار من الشفافية. وكان المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك قال إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. من واشنطن معنا السفير بسام بربندي الباحث في مركز الدراسات الدولية بواشنطن. أهلا بك أستاذ بسام. هذا القرار التاريخي إذن يأتي بعد نصف قرن تقريبا من تصريف سوريا دولة راعية للإرهاب، ما دلالته السياسية وإلى أي مدى يمكن اعتباره أيضا نقطة تحول تطوي مرحلة طويلة من العزلة عاشتها سوريا؟
3: يعني أخي أحمد، شكرا على الاستضافة على هذا الموضوع جدا مهم. دلالته السياسية سيد العزيز بأن سوريا ضمن النظام الماضي كانت تدعم الإرهاب، كانت في محور يدعم الإرهاب، تدعم جماعات الإرهابية، المنظمات العابرة للحدود إلى آخره، ولفترة طويلة جدا، بحيث تكرست هذه الفكرة بأن هذه البلد معادية لكل المحيط، معادية لكل القيم الموجودة فيها. كان هناك تدريب الكبتاغون، كان في سلاح، كان في دعم إرهاب، كان في زعزعة استقرار الدول المجاورة. مع الحكومة الجديدة، مع سقوط النظام والتحرير وقدوم حكومة جديدة، بدأت ظواهر جديدة تظهر أن هذه الحكومة الجديدة تختلف عن الماضي. كان هناك شك، كان هناك حذر، كان هناك عدم يقين ما هو مستقبل سوريا. مع الأيام، مع الأحداث، مع الاحتكاك مع الدول العربية، مع الاتحاد الأوروبي، مع الولايات المتحدة، بدأت تظهر بوادر هذه الدولة الجديدة التي هي تماما تعاكس الدولة الماضية. كان هناك رعاية المملكة العربية السعودية التي رعت لقاء بين ترامب ورئيس الشرع والفيها التي قبل فيها رئيس الشرع أنه سيعطي سوريا فرصة، وهذه الفرصة تطورت إلى ما وصلنا إليه اليوم. فهي دلالة رئيسية على انتهاء تماما كل النظام القادم الماضي، عفوا ظهور سوريا الجديدة، سوريا التي تريد استقلال كل الجيران.
1: يعني إذن هي صفحة جديدة مع سوريا،
3: صفحة جديدة عمليا، فهذه دخلة نوعية تاريخية. طيب، رمزية سوريا يعني هي،
1: ولكن بسام يعني معلوم أن التحولات الكبرى في السياسة الأمريكية تكون عادة مرتبطة بحسابات، بمصالح وبشروط واضحة كذلك. فما المقابل الذي تنتظره واشنطن من سوريا أيضا في هذه المرحلة والذي تتوقعه أيضا بعد هذه الخطوة؟
3: يعني أعتقد هذه المرات القليلة التي يتلاقى فيها المصالح الأمريكية مع المصالح العربية بكل حسن النية. يعني اليوم الولايات المتحدة تريد إعادة دمج منطقة الشرق الأوسط الدول العربية بشكل تحديد بمجال الطاقة، بمجال البنى التحتية، يعني بوجود شركات أمريكية بضمن استراتيجي أكبر، هو سحب العسكر الأمريكي وإقامة استقرار أكثر قائم على الاقتصاد. سوريا جزء رئيسي من هذا الجغرافيا، يعني طلع فقط على الجغرافيا بين البحر المتوسط، العراق، الأردن، لبنان، دول الخليج، سوريا هي المصب النهائي لهذا الأمر. استقرار سوريا هو مصلحة أمريكية وهو مصلحة سورية بطبيعة الحال. كان هناك تلاقي تجاوب بين الإدارة السورية ومع الرغبة الأمريكية، لأنه لا يوجد هناك تناقض في المصالح، لا يوجد، يعني لم يطلب الأمريكان شيء من سوريا. طيب.

0: اخذ مع المصالح السوريه، يعني خذ حتى مستوى اذا بعدنا شويه حتى على مستوى الاراضي السوريه المحتله من قبل اسرائيل، لا يوجد هناك ضغط امريكي على السوريين انه والله تنازل، لا لا املاك، لا هذا ارضكم فاوضوا عليها. فالموضوع اليوم ليس هناك انه شروط مسبقه امريكيه على الاداره السوريه. اعتقد هناك تلاقي مصالح في لحظه تاريخيه تم اعتقادها من الطرفين، رئيس الشارع وبتون باراك، واعتقد ان الحكومه السوريه مجملها تحاول جهدها ضمن الطاقات الموجوده الاستفاده القصوى من هذه الفرصة.
1: نعم. طيب بعيدا عن الدلالات السياسية لهذا القرار، ما الذي يعنيه اقتصاديا للسوريين؟ يعني متى يمكن أن تنتقل أثاره من المستوى السياسي إلى تفاصيل الحياة اليومية، من التحسن في القدرة الشرائية، تحسن فرص العمل أيضا، ومستوى الخدمات كذلك؟
0: يعني كانت اغلب السوريين، شوف عن السوريين المغتربين، فقط ايام الثوره في عندنا حوالي اكثر من 8 9 مليون سوري مغترب او مهجر خلال فقط الثوره. قبل الثوره يوجد لدينا بلد اكثر من 15 مليون سوري. هؤلاء كان لديهم دائما مشكله بتحويل الاموال بطريقه نظاميه الى سوريا عن طريق البنوك، لان سوريا موجوده في كل الدول العالم ضمن النظام البنكي العالمي، انه دوله راعيه للارهاب. فبالتالي تحويل اي مبلغ مالي حتى لو 100 دولار او 50 دولار الى اهاليهم كان يمر بعراقيل تقنيه كثيره، وحتى كانت كثير من البنوك ترفض القيام بذلك الامر. اعتقد اليوم هذا الموضوع انحل، فالاثر السريع الذي ان شاء الله سنراه هو سرعه تحويل الأموال من المغتربين السوريين إلى أهلهم. على المدى المتوسط أعتقد سيكون هناك قدرة للمؤسسات المالية على دعم مشاريع بنى تحتية بدون الخوف من أي عقوبات أمريكية أو ردود فعل قانونية أمريكية. المدى الأطول هو الاستثمارات الضخمة التي تحتاج إلى بنى تحتية قانونية وتجارية ومصرفية سورية يجري العمل عليها كل يوم.
1: شكرا لك إذن وعلى وجودك معنا من واشنطن السفير بسام بربندي الباحث في مركز الدراسات الدولية بواشنطن. تحياتي دكتور. مشاهدين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية، وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكدا ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد السعودي بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة، وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. وشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية. ووقع الجانبان الفرنسي والسعودي مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة أخرى للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركتين فرنسية وسعودية. هذا وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. إلى الملف السوداني، مشاهدينا، فقد اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.
2: That is why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. Two, reaffirming that unnamed aerial vehicles, unmanned aerial vehicles, UAVs, systems and related technologies are under the scope of the arms embargo. Three,

0: requesting the Secretary General to increase the number of experts on the 1591 panel. And four, directing the 1591 panel of experts to collaborate with other panels covering the region to better inform the Council of violations of the assets freeze, travel ban, and arms embargo.
1: وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات دعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين.
2: السيد الرئيس، وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة. والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
1: متابعة لهذا الموضوع معنا من القاهرة الكاتب الصحفي محمد شمس الدين. أهلا بك محمد معنا في هذه النشرة. هل من الواضح إذن ما هي النوايا الأمريكية من وراء هذا الطرح في هذا التوقيت في مجلس الأمن، وما الذي تسعى واشنطن أيضا لتحقيقه ميدانيا وسياسيا يعني من وراء هذا الطرح من خلال توسيع حظر السلاح ليشمل كافة السودان؟
3: تحياتي لك أخي أحمد وللسادة المشاهدين أينما كانوا. يعني للأسف الشديد الولايات المتحدة تصل يعني في بعض الأوقات إلى مستويات يستغرب فيها الجميع. يعني هذا السؤال سؤال مباشر وجميل جدا، إذ أنه من المستغرب جدا أن تكون الولايات المتحدة التي قال يوما ما وزير خارجيتها في أكثر من مناسبة بأن الجهة الموثوقة هي المؤسسة العسكرية وليست ميليشيات الدعم السريع. فإذا بهذه التصريحات وهذا الموقف المستهجن على لسان مستشار الرئيس الأمريكي وهو يتحدث بهذه الطريقة، وهذه الطريقة بطبيعة الحال لم تكن لأن تصل إلى وسائل الإعلام لو لم يكن لها الأرضية أيضا التشريعية، لنقل إذ أن هناك نقاشا جرى في الكونغرس وحدث عليه توافق بشكل أو بآخر ما بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة توسيع حظر الأسلحة، وكان ذلك نتاج يعني ضغط مستمر من قبل لاعبين معروفون عبر مراكز ضغط معروفة في الولايات المتحدة تعمل وتتحرك بصيغة أشبه ما تكون بالتجارية تنفيذا لإرادات معينة وسياسات دولية معينة. الولايات المتحدة كما هو معلوم هي منطقة مفتوحة لتمرير العديد من السياسات الدولية عبر المؤسسات المختلفة، وللأسف شديد على ما يبدو فإنها من المؤسسات الكبيرة في الولايات المتحدة، وهذا أمر يعني غاية في الغرابة.
1: سيد محمد، هناك سؤال أيضا يطرح نفسه، يعني حظر السلاح القائم حاليا في دارفور منذ عام 2004 كثير من المؤشرات تدل وتشير إلى عدم فاعليته حتى اللحظة، فما الذي يجعل واشنطن تعتقد أن توسيعه ليشمل كامل السودان هو أمر سيكون أكثر قابلية لتطبيق اليوم؟
3: أحييك على هذا السؤال أيضا أخي أحمد. يعني اليوم نحن في في في في الواقع ولسنا في الفضاء الخيالي او التخيلي. لماذا؟ لانه ثبت انه على مدار اكثر من 20 عاما هذا القرار لم يكن سوى حبر على ورق، لم يكن سوى تمرير لمواقف معينه وسياسات معينه، يتم تمرير مصالح معينه عن طريق مثل هذه القرارات التي تصل الى مجلس الامن ويتم اقرارها ويعني التصويت عليها كذلك. اذا هذا التحرك وهذه المحاولة في هذه الجلسة التي ليست سوى جلسة إحاطة، ليست بالجلسة الإجرائية، ولم تمر عبر محطات يعني موائمة المواقف وإحداث التوازنات. إذن فهذه تصريحات وبهذه الصورة المستعجلة ما هي إلا لإثارة الرماد في العيون أو ذر الرماد في العيون وإثارة

0: زوبعة إعلامية تحقيقا لأهداف معينة لجهات فاعلة تقوم يعني تضليل الناس عبر مختلف الطرق والوسائل، وهذه المرة هي تحاول أن ترفع صوتها عبر يعني متحدث ينوب عن دولة عظمى في هذا المجلس، ولكنها
1: طيب هو بالفعل يعني نحن نتحدث حتى الآن عن مجرد مقترح، لكن إجرائيا سيد محمد يعني ما هي الخطوة التالية داخل مجلس الأمن، ومتى يمكن أن يتحول مشروع القرار هذا أو يتحول هذا المقترح إلى مشروع قرار ملزم يخضع للتصويت وبالتالي أيضا لحسابات التوافق أو الفيتو داخل المجلس؟
0: يعني هناك جولة ماراثونية لنقل أحمد من المحطات التي يفترض أن تمر عبرها أي جلسة أو أي قرار أو يمر عبرها أي قرار. بهذه الجولة الماراثونية تكون بعقد الاجتماعات الثنائية، محاولة استقطاب المواقف إلى صالح صاحب هذا المشروع، والذي يظهر بأن هذا الأمر لن يتحقق بالنظر إلى شكل الردود والخطابات القوية والواضحة والصارمة من قبل الدولة المعنية والدولة الأقوى ربما في هذه الجلسة، والتي كانت هي المملكة العربية السعودية، حينما تحدث مندوبها سعادة السفير عبد العزيز الواصل اليوم بعبارات قاطعة وواضحة. المملكة العربية السعودية اليوم تتحرك بوزن جيوستراتيجي قوي، من سيفكر في يعني التحرك باتجاه لا يتوافق مع هذا الاتجاه الواقعي والحقيقي والعقلاني والمنطقي فسيخسر بطبيعة الحال. بالتالي فلم يكن سوى يعني لم يكن أمام مصعد بولس سوى أن يتحرك ويحاول أن يحدث هذه الزوبعة فحسب. لن يتمكن المندوب الأمريكي ولا المستشار مصعد بولس ولا غيره من الدول من تمرير يعني هذا المقترح. شاهدنا الموقف الروسي، شاهدنا الموقف الصيني وكلمة باكستان، الموقف الذي جاء على لسان السفير الباكستاني، شاهدنا الكثير من المواقف الإيجابية والمنطقية، وللأسف شديد شاهدنا مواقف سلبية جدا من قبل الدول التي تسعى لتلبية احتياجات من يعني يسعى لإحداث أمر واقع في هذه المنطقة، وقد فشل وسيفشل مرارا وتكرارا.
1: شكرا لك من القاهرة الكاتب الصحفي محمد شمس الدين، تحياتي محمد. تفاؤل حذر مشاهدينا ومخاوف من تكرار السيناريوهات السابقة، هكذا يترقب الشارع الليبي التطورات الأخيرة بشأن توافق لجنة 4+4 حول اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطوة قد تفتح الباب أمام تحريك الجمود السياسي، لكنها تظل مرهونة بقدرة الأطراف على استكمال التوافق. التفاصيل مع فرج حمزة.
2: تفاؤل حذر وخوف من تكرار السيناريوهات السابقة، هكذا يبدو الشارع الليبي وهو يتابع أنباء التقدم الأخير الذي أحرزته لجنة 4+4 بعد توصلها إلى توافق بشأن اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خطوة يراها البعض بداية لكسر الجمود السياسي الذي لم يسمح باختيار أي رئيس بعد سقوط نظام القذافي، بينما يتريث آخرون بالحكم حتى الوصول لمرحلة الاعتماد النهائي ومدى القدرة على تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية تترجم في صناديق الانتخابات واعتماد نتائجها. فذاكرة الشارع ما زالت تحتفظ بما جرى في انتخابات ديسمبر 2021 حين تعثرت العملية الانتخابية في لحظاتها الأخيرة جراء ما عرف حينها بالقوة القاهرة التي لم تحسم مصير المرشحين.
3: لا يوجد تفاؤل في الشارع الليبي، ندور في نفس الدائرة، تكرار لنفس المشكلة والأزمة، وإذ ذهبنا إلى اتفاق جديد، ما الذي يضمن نجاح هذا الاتفاق وأن لا يصل لنفس النتائج التي وصلت إليها الاتفاقات السابقة؟
4: يظل التحدي الحقيقي هو خلق التوافق السياسي لدمج جميع يعني الاختلافات السياسية ودمج جميع يعني الآراء السياسية المختلفة وكلها تتفق تحت سقف سياسي واحد.
2: الاتفاق الحالي يسعى إلى تجاوز ثغرات الماضي من خلال حسم عقدة شرعية المفوضية وصلاحياتها عبر اختيار قيادة تحظى بتوافق الأطراف الرئيسية في الشرق والغرب، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ويحد من إمكانية عرقلة عملها. كما يهدف هذا المسار إلى تهيئة بيئة توفر الضمانات السياسية والأمنية إلى جانب وضع

0: آلية واضحة لتنفيذ القوانين الانتخابية دون صدمات جديدة مع المرشحين أو القضاء أو حتى قوة السلاح المنفلت.
1: اليوم نرى دراماتيكية ونرى تسارع كبير جدا في الملف السياسي من لجنة 4+4، نظيرا ما رأيناه سابقا، سواء كان مبعوث أممي أو حتى رأيناه من بعثات أممية أو حتى اتفاقيات من الصخيرات إلى هذه اللحظة. هو الاجتماع الوحيد لعله اليوم اللي يرى جدية أو يرى نوع من السرعة كبيرة جدا، سواء كان بين الأطراف الليبية وكذلك من بين البعثة الأممية، وكأن هناك توافق دولي أو كان هناك إجماع دولي.
0: حل الأزمات السابقة لن يأتي فقط بتسمية رئيس للمفوضية، بل يتطلب إنشاء أرضية مشتركة تضمن قبول الجميع بنتائج الانتخابات وتوفير التأمين اللازم للمراكز الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.
2: بين رغبة الشارع الليبي في إنهاء المراحل الانتقالية وانقسام المؤسسات ومخاوف العودة إلى مربع المناكفات السياسية، تبقى التوافقات الأخيرة خطوة في طريق طويل، طريق يعتمد نجاحه إلى تحويل التوافقات الورقية إلى واقع يفتح أبواب مراكز الاقتراع أمام الليبيين. فرج حمزة، العربية، بنغازي.
3: في الشأن اليمني، استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهات عدة. نتابع.

نشرتنا مستمرة وفيها حرائق واسعة في أوديسا بعد ضربات روسية. ولدينا أيضا أمريكا تستعد لإلغاء 200,000 تأشيرة سياحة وأعمال.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بمناسبة مرور الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ستسرع جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، محذرا من أن نقص الصواريخ الاعتراضية والدفاعات المضادة للصواريخ البالستية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين.
1: In order for you to produce more of this capacity, but it's very clear that the fact that Ukraine is short of interceptors and anti-ballistic capacities have direct consequences on people's life.
0: وحذر ماكرون من أن روسيا قد تلجأ إلى التصعيد ضد دول أوروبية في محاولة لردعها عن مواصلة دعم أوكرانيا، متوقعا تزايد الاستفزازات واستهداف دول في حلف الناتو.
1: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فأكد دعم بلاده الثابت إلى كييف، مؤكدا على أن لندن ستستمر في تقديم الدعم الفني واللوجستي.
2: Well, we're unwavering in our support and that is why I am here to send that very clear message to the Ukrainian people on their Independence Day, their 35th Independence Day. And we are just continuing what we've done from the start. We have been there from the start, providing that backup support. And this is technical support going with what we've been doing from the very start. And we'll continue to do that. Nothing will change that. Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion. And that is absolutely clear. And they could stop it at any given time.
3: الدعم البريطاني لأوكرانيا ليس صوريا فقط وليس دعما كلاميا بل هو مقرون بالأفعال.
4: أندي بيرنام
3: اختار أوكرانيا لتكون وجهته الخارجية الأولى ووصل العاصمة كييف في يوم الاستقلال الأوكراني للقاء فلوديمير زيلينسكي. الزيارة لأوكرانيا ورسالة لروسيا ومفادها لندن ستدعم كييف مهما طال أمد الحرب. دعم انتقل من مرحلة التسليح إلى مرحلة مساعدة الأوكرانيين على تصنيع سلاحهم بنفسهم. لندن قررت السماح بنقل معلومات وتقنيات بريطانية حساسة مرتبطة بصواريخ ستورم شادو سكالب بعيدة المدى لمساعدة أوكرانيا على تطوير وتجميع هذه الصواريخ محلياً.
5: انعازم على العمل معا لتقديم الدعم الذي تحتاجه، دعم اقوى من اي وقت مضى، وهذا لا يقتصر على الدفاع الجوي فحسب، بل يشمل ايضا منع روسيا من اطلاق صواريخها من الاساس، وذلك من خلال فرض عقوبات تقطع سلاسل الامداد العسكري لديها.
3: جاء الرد الروسي سريعا بلسان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
6: ننظر للأمر نظرة سلبية للغاية، فبريطانيا منخرطة في هذه الحرب إلى جانب نظام كييف. تعمد بريطانيا بشكل منهجي ومستمر إلى سب الزيت على النار، وتدبر بشكل منهجي ومستمر خططا للحيلولة دون تحقيق أدنى تقدم في مسار التسوية السلمية. هذا ما تفعله بريطانيا.
3: بريطانيا ليست لاعبا جديدا في هذه الحرب. منذ الحرب الروسية عام 2022 التزمت لندن بنحو 25 مليار جنيه استرليني لدعم أوكرانيا، بينها نحو 16 مليارا كمساعدات عسكرية، دبابات تشالنجر 2، صواريخ ستورم شادو، ذخائر ومدفعية، أنظمة دفاع جوي، إضافة إلى المسيرات والمعدات البحرية. والدعم ليس سلاحا فقط، إذ تلقى أكثر من 63 ألف عسكري أوكراني تدريبات على الأراضي البريطانية. بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب، لندن لا تستعد للانسحاب من الملف الأوكراني، بل لتعميق وجودها فيه. من لندن ريما مكتبي العربية.

0: تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة بواحد وباثنين لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد بريس، من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة إلغاء التأشيرات الصادرة بين عامي 2016 و 2026 للأشخاص المشمولين بالقرار بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقالت الوكالة إن تنفيذ الخطوة سيشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: قاد الهولندي ستيفن بيرغوين فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدوري السعودي تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل. يأمل النصر حامل لقب الدوري السعودي بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين تحذيرا للسويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. من جهته أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية بلدان العالم. تغلب تشيلسي على فولام بثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وفي الدوري الإيطالي لكرة القدم فاز لاتسيو على مضيفه بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
0: نهاية النشر مشاهدينا، ونذكر بالعناوين. عقوبات أمريكية جديدة ضد كيانات ساعدت الحرس الثوري في استهداف القوات الأمريكية. ترحيب سوري بقرار أمريكا إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران. أمريكا تقترح على مجلس الأمن توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان واتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. بمناسبة استقلال أوكرانيا، ماكرون وبرنام يتعهدان بتسريع تعزيز دفاعات كييف ودعمها فنيا ولوجستيا. إلى اللقاء.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير.

0: جدا من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
2: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
3: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
2: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
3: نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا في آخر القافلة كما يقال.
2: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
3: أو علمنة الإسلام
2: أو علمنت الإسلام في المقابل.
3: أيهما
2: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
3: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
5: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
6: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
7: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
8: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
9: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
10: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
11: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
7: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
12: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
13: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
14: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
15: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
16: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
17: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
18: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
17: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
19: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه وأسوأ.
20: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
17: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
20: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
17: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

هذه إشارة لتنطلق لتتساءل لتدرك

0: هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
3: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
4: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

عقوبات أمريكية جديدة ضد كيانات ساعدت الحرس الثوري في استهداف القوات الأمريكية. ترحيب سوري بقرار أمريكا إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران. بمناسبة استقلال أوكرانيا، ماكرون وبرنام يتعهدان بتسريع تعزيز دفاعات كييف ودعمها فنيا ولوجستيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ من آخر تطورات، إذ غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. وبحسب التلفزيون الإيراني، حمل قالباف ورضائي إدارة ترامب مسؤولية تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم. وقبل مغادرته أكد قائد الجيش الباكستاني استمرار الوساطة الباكستانية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة. الولايات المتحدة مشاهدينا كانت وسعت بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations.

0: We know who they are. They know who they are. So when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
1: كما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أن واشنطن عازمة على وضع حد نهائي للتهديد الإيراني الذي يطال جيرانها في الخليج والعالم منذ 47 عاما، لافتا إلى مواصلة الحملة المالية والحرب الاقتصادية بالتوازي مع القوة العسكرية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
0: And they have been at war against America, their neighbors in the Gulf, and much of the world for 47 years. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military.
1: الخارجية الأمريكية أوضحت في بيان لها أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عملية الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية وبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. وأضافت أن العقوبات طالت أيضا وسطاء جمركيين إضافة إلى شركات ساعدت أسطول الظل الإيرانية وتجار نفط وبتروكيماويات في إيران. كما وأعلنت وكالة مكافأة من أجل العدالة التابعة للخزانة الأمريكية رصد مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد الله ورئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، إضافة لقياديين ومسؤولين عن برامج المسيرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري. من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث أن إدارة ترامب لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران حتى بعد إعلان الخزانة الأمريكية لعقوبات غير مسبوقة. وقال وزير الحرب الأمريكي أن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء إيران، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية. قلل وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زهدة من أهمية الحصار المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة، وقال في تصريحات متلفزة إن إيران مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على إمدادات التمويل، مشيرا إلى أن إيران لديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. وبحسب الوزير الإيراني فإن ضغوط أمريكا تسببت في آثار تضخمية قصيرة الأجل وجرت السيطرة عليها تدريجيا من خلال السياسات النقدية والمالية بحسب تعبيره.
2: تصريحات الإدارة الأمريكية بتجديد الخناق الاقتصادي على طهران أتى كالزلزال على العملة الإيرانية المتدهورة أصلاً. الدولار يعبر حاجز 200,000 تومان، أي أكثر من 2 مليون ريال. العملة الإيرانية بحسب بلومبرغ فقدت منذ إعلان ترامب عزمه فرض العقوبات نحو 4.5% من قيمتها. هذا الانهيار انعكس مباشرة على حال الشعب الإيراني. تفيد التقارير أن المواطن لم يعد يتحمل حتى تكاليف المواد الغذائية الأساسية، فمثلاً منذ بداية الحرب ارتفع سعر الأرز بنحو 60% وزادت أسعار اللحوم بأكثر من 150%، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 5%. هذه التقلبات تشير إلى أن الأزمة ليست نقدية فقط، فالريال يتحرك وفق 3 متغيرات مترابطة: قدرة إيران على بيع النفط والبتروكيماويات والحصول على عائداتها، وهي من أهم مصادر الدولار للاقتصاد الإيراني، ومستقبل الحرب والتفاوض مع واشنطن، وأيضاً توقعات السوق بشأن العقوبات. لا ننسى أن الاقتصاد الإيراني دخل حرباً وهو يعاني أصلاً من اختلالات مزمنة: تضخم مرتفع، ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، وتراجع كبير في القوة الشرائية. إذن ضغوط أمريكية دفعت الريال الإيراني إلى قاع تاريخي لم يسبق له مثيل. رفع السعد، العربية.

0: قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم مقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: كما وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إزالة أمريكا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي، وأضاف أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة أثر العزلة في إطار من الشفافية. وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك قال إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية، وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. شهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه توقيع اتفاقيات بين جهات فرنسية وسعودية، ووقع الجانبان مذكرة تفاهم للشراكة الدفاعية ومذكرة أخرى للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين شركتين فرنسية وسعودية. هذا وترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين. في الشأن اليمني، مشاهدين، استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة. نتابع.

0: إلى الملف السوداني، فقد اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. وقال كبير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بولس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع.
1: That is why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. Two, reaffirming that unnamed aerial vehicles, unmanned aerial vehicles, UAVs, systems and related technologies are under the scope of the arms embargo. Three, requesting the Secretary General to increase the number of experts on the 1591 panel. And four, directing the 1591 panel of experts to collaborate with other panels covering the region to better inform the Council of violations of the assets freeze, travel ban, and arms embargo.
0: وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين.
2: السيد الرئيس، وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة. والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
0: بمناسبة مرور الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ستسرع جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، محذرا من أن نقص الصواريخ الاعتراضية والدفاعات المضادة للصواريخ الباليستية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين.
3: In order for you to produce more of this capacity, but it's very clear that the fact that Ukraine is short of interceptors and anti-ballistic capacities have direct consequences on people's life.
0: وحذر الرئيس الفرنسي من أن روسيا قد تلجأ إلى التصعيد ضد دول أوروبية في محاولة لردعها عن مواصلة دعم أوكرانيا، متوقعا تزايد الاستفزازات واستهداف دول في حلف الناتو.
3: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having been targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
0: أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام فأكد دعم بلاده الثابت لكييف، مؤكدا على أن لندن ستستمر بتقديم الدعم الفني واللوجستي.
4: Well, we're unwavering in our support, and that is why I am here to send that very clear message to the Ukrainian people on their Independence Day, their 35th Independence Day. And we are just continuing what we've done from the start. We have been there from the start, providing that backup.

0: support, and this is technical support going with what we've been doing from the very start, and we'll continue to do that. Nothing will change that. Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion, and that is absolutely clear, and they could stop it at any given time.
1: أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية جديدة في مقاطعة سومي فضلا عن بلدتين أخريين في مقاطعتي زابوريجيا ودونيسك، كما قالت إنها استهدفت منشآت تابعة للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة والموانئ التابعة للقوات الأوكرانية.

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية استثمار 750 مليون دولار لدعم شراء منتجات المعادن الأرضية النادرة من شركة سيرافيرد البرازيلية. ويأتي التمويل ضمن مبادرة أوسع بقيمة 1,550 مليون دولار، وتهدف المبادرة إلى إنشاء سلسلة توريد آمنة للعناصر الحيوية وتقليص الاعتماد الأمريكي على الصين. وتستخدم هذه العناصر في تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والإلكترونيات. في منشور على تو سوشيال، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب الكندية اعتبارا من مطلع عام 2027، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. نهاية النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو.
1: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.

0: فهو اتهمني لأنه انا اخذت اموال الحزب. فانا قلت انه انا لم اكن اسيطر على اموال الحزب، اموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجيه.
1: كيف تصرفتم انذاك لدعم المعارضه؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هلكي حاول انه يتفق معنا، يعني قبل الحرب باسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
4: التاريخ هو 3 مارس 1991.
5: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq.

0: had the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
1: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

مرحبا بكم بلا تحفظ. محمد أول صلاحي، قصة ألم وأمل، خذلان وانتصار. إنه أحد أشهر المعتقلين في غوانتانامو، حيث وضع الجيش الأمريكي المشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر. قصة ذلك الشاب الموريتاني البسيط بدأت في أفغانستان حين قرر الانضمام إلى صفوف المجاهدين ضد الاحتلال السوفيتي، قرار تحول لاحقا إلى كابوس لاحقه كثيرا بعدما ظهر اسمه في قوائم أجهزة الاستخبارات الغربية التي اقتفت خطاه في أوروبا وأمريكا الشمالية قبل أن تعتقله في بلده الأم موريتانيا. ذلك الاعتقال كان بداية سنوات طويلة من الاستنطاق والتعذيب والسجن الانفرادي في الزنازين المظلمة بغوانتانامو. قضى أول صلاحي 14 عاما هناك حتى تمكن من إثبات براءته ومعانقة الحرية، وحين خرج وجد كاميرات العالم مصوبة نحوه.

تريد سماع روايته، وتريد أيضا سماع تفاصيل كواليس ما جرى له خلف الأسلاك الشائكة. لقائي به جرى في دبي، جلس أمامي لهدوئه المعهود، وسألته عن نقطة البداية من سفره إلى ألمانيا للدراسة.

0: حينما بدأت الدراسة في ألمانيا، كيف تحول هدفك من الدراسة إلى أفغانستان؟
1: أولاً لأنه أنا كنت في موريتانيا، وموريتانيا كانت تحت حكم عسكري، ووجهة النظر الوحيدة المسموح بها هي وجهة نظر الدولة. الإعلام الذي نستمع له هو إعلام الدولة وإعلام موجه. ألمانيا فتحت الحرية أول مرة أنا أرى في التلفزيون الألماني أن الصحفي ينتقد الدولة، حتى كانوا يقولون أشياء يعني جارحة جدا، ولم تسقط السماء على الأرض. فأنا كان عندي هذا الشوك. هذا يعني إلى جانب الشوك الآخر أنه اللغة صعيبة وأنا في دولة جديدة وكل شيء يختلف، كل شيء بالنسبة لي يختلف. وصارت لنا انفتحت يعني أمامي أشياء، وصارت المعلومة تصل لي. المعلومة هنا المهمة هي كانت معلومة أفغانستان. ثانيا أنا ذاك لم تكن فيها سوشيال ميديا،
0: تلفزيون والراديو هذا اللي موجود،
1: كانت في تلفزيون والراديو والكتب والأشرطة. والأشرطة الدينية هذه كنت أستمع لها، كنت أستمع لها وأبكي أبكي أبكي.
0: أشرطة لمن مثلا؟ أعطينا بعض الأسماء.
1: أشرطة مثلا، أكثر الأشرطة اللي كنت أستمع لها أشرطة عبد الله عزام، هذه كانت شهيرة جدا. صح. وقرأت كتابه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وكنت أقرأ وأستمع أشرطة عبد الله عزام رحمه الله، وكأني أستمع إلى ملاك. أي شيء أسمعه أقول هذا صحيح، ما لم يأتي برهان أنه غير صحيح. وطبعا كان في مغالات كثيرة في خطبه. هو
0: فيما يتعلق بحيثية الجهاد في أفغانستان، وكيف أنت اقتنعت فعليا بتلك الأشرطة والدعاية والخطابات التي كانت سائدة وحملتك من ألمانيا إلى أفغانستان، ما الذي تخيلت؟ ما الذي شاهدت؟
1: نعم، يجب، أنا لا أعرف أي إنسان عاقل في منطقتنا لا يرى أنه يجب أن نحسن من وضعيتنا في الدول العربية. أنا قلت نحن لا يمكن أن ندخل التاريخ إلا كما فعل الأفغان، والأفغان في المخيلة حسب الأشرطة التي استمعت والكتب والترويج الدائم يعني في التلفزيون الألماني أنه هذو أبطال.
0: السلطات الألمانية حينها وكل العواصم الغربية كانت تسهل عمل المجاهدين وسفارات المجاهدين في الغرب. السفارة الأفغانية، سفارة المجاهدين في أفغانستان، نظام المجاهدين حينها، هي من سهلت كل عملية سفرك وتدريبك وإرسالك إلى جبال أفغانستان للجهاد بعلم من السلطات الألمانية.
1: ألمانيا كانت تساعد المجاهدين، وألمانيا فتحت لهم يعني مكتب اسمه إنفورماسيونس بيرو، موجود على تياتا شتراسة رقم 12، أنا زرته. ولكن أنا هل ألوم ألمانيا؟ لا، ألمانيا رأت أنه من مصلحتها أن تلقي بالشباب العربي إلى معركة ضد الروس. نحن نقول في موريتانيا العضة فيك والخبطة فيك، يعني تعرف الناموس، الناموس لما يعضك تخبطه، الناموسة ماذا تقول؟ تقول العضة فيك والخبطة فيك.
0: ما الذي جذبك فعليا نحو هذا المنحة؟ هل كانت عندك مظلومية شخصية؟ هل هي مسألة دينية، قناعة دينية، الجهاد والشهادة؟ هل هي حب الانتماء مثلا؟ كنت تحس ربما بأنك شخص ليس عندك انتماء معين، ليس عندك أو عندك ربما فراغ أو خواء روحي؟ هل نصرة المظلوم مثلا في أفغانستان؟ هل ضد الشيوعية مثلا؟ ما الذي جذبك إلى هذا الاتجاه؟
1: فيه العاطفة الدينية، أريد نصرة المظلوم، في أيضا المظلومية التي أنا عشت كل حياة كل شبابي عشته، وفي دولة ليست فيها حرية وليس

0: ليست فيها ديمقراطية وليست فيها حقوق إنسان، والضعيف يعني الضعفاء يعني لا تهتم بهم النظام. وذهبت إلى ألمانيا فوجدت دولة يعني قائمة، فأنا وقع في نوع من الحسد، أنا أريد أيضا شيء مثل هذا. فما هو التغيير؟ التغيير هو الجهاد. بس أنا نظرت لها أنه لا نذهب لأفغانستان، وكانت تجربة صادمة في أفغانستان. أولا ما يقال أنه هم ملائكة غير صحيح، هم ليسوا ملائكة، هم كانوا يتقاتلون على الحكم. هذا كله في غالبه شعارات. أولا فيه انفصال كامل بين العرب والأفغان. الأفغان لا يريدون أن يكون معهم عرب، والأفغان منقسمين إلى قبائل. فكان الترويج مثلا الذي كان دائما في الأشرطة رحم الله الشيخ عبد الله عزام أنه الأفغان لبن على عسل وكلهم يحبون بعضهم، غير صحيح.
1: وأيضا الحرب الأهلية الأفغانية، يعني كل المجاهدين الذين كانوا صفا واحدا وعلى رجل على قلب رجل واحد ضد السوفيات، فجأة خارج السوفيات وإذ بهم يقتتلون ويتقاتلون ويتذبحون فيما بينهم،
0: وكانوا أشد يعني من ذلك. فهذه قضية صدمتني تماما، فرجعت ما أعرف هل العبارة زينة بخفي حنين.
1: طيب محمد، لا أستطيع أن أطوي صفحة تجربتك في أفغانستان دون أن أسألك عن تلك الشخصية المهمة التي ترافق اسمها بموضوع الجهاد في أفغانستان والقاعدة في البداية، عبد الله عزام. كيف تصفه في كلمات؟ ما الذي يعنيه لك الآن؟
0: عبد الله عزام رحمه الله كان يطمح إلى الرجوع إلى فلسطين، وكان يظن أن الطريق إلى فلسطين، وقال هذا الكلام، هي عن طريق أفغانستان. فرحمه الله وسامحه إن كان أخطأ، وإن كان سببا يعني في ذهاب بعض الشباب ثم انضمامهم إلى القتل والترويع للمسلمين.
1: بن لادن في كلمات، هو أخطأ أم صار؟
0: أنا لست هنا حتى أصوب، وأنا أترك هذا لعلماء الدين. أنا أؤمن بالاختصاص، أنا لست عالم دين. أنا الأعمال اللي قام بها هي أعمال مروعة يعني.
1: طيب الظواهري، هل هناك ما تقول بخصوصه؟
0: الظواهري أنا لم ألتقي به، قرأت يعني ما كتب، بعض ما كتب، وكان يتكلم كثيرا. الإنسان يحاكم عن ماذا قدم للأمة، هو ماذا قدم للأمة يعني. أنا للأسف ليس عندي أي شيء ممكن الآن أدافع أقول هو قدم للأمة هكذا.
1: ما علاقتك برمز بن شيبة وما الذي يعني لك؟
0: رمز الشيبة وهو قرر القاضي أنه لا يمكن أن يحاكم لأنه فقد عقله، هو الوحيد في مجموعة 9/11 أو أن حوالي 14 شخص، هو الوحيد اللي قال القاضي هذا لا يمكن أن يحاكم.
1: فقد عقله بالسجن،
0: تحت تعذيب فقد عقله، عذب حتى فقد عقله كما عذبت أنا. وأنا أيضا تحت التعذيب شهد كذبا على ناس حتى يقولوا لأخويا، يقول لهم نعم القاعدة. فهمت كيف؟ فهو عذب وهو صدق أنه هو التقى بي، هذا صادق بي.
1: إذا التقى بك فعلا.
0: نعم. وكذب مسكين أنه أنا هو واللي ساعدته أنه يمشي لأفغانستان، هذا كان كذب. طبعا هم رجعوا لي وعذبوني، قلت لهم نعم هذا صحيح. أولا بديت لهم هكذا بالبطولات، قالوا نحن البطولات ما تمشي معنا، وصدقوا في هذا يعني. عذبوني قلت لهم نعم هو صحيح، كل كلام صحيح.
1: ذهبت إلى كندا لتبحث عن حياة جديدة وتريد أن تبدأ، تركت أفغانستان وتركت ألمانيا وبدأت صفحة جديدة في كندا.
0: لما ضيق علي في ألمانيا بسبب علاقاتي بأفغانستان وماضي الجهاد، فأنا ذهبت لكندا لأني أريد يعني فريش ستارت. بس يعني سبحان الله وصلت، قام أحمد رسام أخذ يعني المتفجرات و أراد أنه يقطع إلى أمريكا. بعد وصولي بالضبط نقول لك بكم، بعد وصولي بعشرين يوم. أولا أنا وأنت الآن نعرف أنه هذا أنا ما عندي به علاقة، هذا شيء معروف يعني، شيء لأنه هو الآن يشتغل مع الـFBI. أحمد رسام قرر أنه يشتغل مع الـFBI.
1: حدثت حادثة، الوالدة اتصلت بك بتنسيق مع جهاز من أجهزة المخابرات،
0: صحيح.
1: قالت بأنها مريضة وعد إلى بيتك في موريتانيا لتراني، ربما أنا في أيام الأخيرة. عدت وبدأت رحلة، وهذه الرحلة المتعبة فعليا

0: هو الاعتقال في موريتانيا، الاعتقال في
1: السنغال،
0: في السنغال، موريتانيا، ثم الأردن، ونهاية في غوانتانامو. ما الذي حدث حينما نزلت في مطار موريتانيا؟
1: كان يوم 4 رمضان ومشيت نشتغل، كنت تعبان، كنت عطشان، ورجعت إلى البيت. وأنا دخلت، دخلوا رجلي الشرطة مخابرات وقالوا لي نريدك، أنت مدير الأمن دداهي يريد أن يتكلم معك. ثم أخذوني إلى السجن.
0: بعد موريتانيا كانت مرحلة الأردن، 8 أشهر تقريبا في الأردن،
1: صح؟
0: في جمل معدودة أعطينا هذه التجربة، كيف كانت؟ ما الذي حدث لك هناك؟
1: تمنيت أن تسقط الطائرة وأنا أموت. ومررنا على قبرص وكنت أتمنى أن يدخل الشرطة القبرصية، لأني أنا كنت أريد أن أكون سجينا عند الأوروبيين ولست سجينا عند دولة عربية. جئت الأردن فأخذوني ويتكلموا باللهجة الأردنية، تحقيق تحقيق، ولما أسمع تحقيق قلبي يرجف. وجابوني مغمض عيني وتكلم معاه لا لا لا لا الأردني، وأنا خايف خايف خايف، نرجف نرجف. فجلسني وبدأ حق معايا وجاب لي الشاي. لما شربت الشاي أحسست بالأمان، قلت هذا مشرب الشاي قطعا ما هو لا يضربني، فهمت كيف؟ وبدأ يسألني أسئلة صعيبة. المهم يا سيدي رجعت لي، بقوا حقوا معايا ورجعوني، كله ظالمة، بقيت 8 أشهر أكثر ظلام. وأقول لك مسألة أيضا مهمة ما أعرفها كل الناس يعرفها، الأردنيين كتبوا تقرير أنه أنا بريء وأرسلوا لأمريكا.
0: إذا نتيجة التحقيق الأردني أنك أنت بريء ولا
1: الأردني
0: لا ليس عليك شيء؟
1: الأردنيين قالوا أنا بريء،
0: وكتبوها يعني أبيض على أسود على أبيض، نعم، وبعثوها إلى الأمريكا.
1: أعطوها الأمريكا.
0: مع ذلك أخذت بطائرة أخرى إلى باغرام،
1: نعم،
0: كم أسبوع هناك، تحقيق، تعذيب، ثم غوانتانامو إلى المجهول. لي فقط أن أتخيل، أحاول أن أتخيل ما الذي يجول بخاطر محمد وهو في تلك الطائرة التي لا يعلم أين تتوجه، وفي واقع الأمر تتوجه إلى أحد أسوأ السجون في العالم، غوانتانامو بي في

0: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
1: كان يخاطب اليمنيين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
0: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
1: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
0: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية، حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية

0: قدرت السي اي اي استجواباتها الأولية مع ولد صلاحي، صدر أمر بنقله إلى غوانتانامو. هناك أخضع لتعذيب نفسي وجسدي ترك ندوبا عميقة في ذاكرته وجسده. غوانتانامو، وصلت بالطائرة وأمامك 14 عاما من المآسي، تعذيب، استنطاق.
1: 15.
0: صعب أن تلخص تجربة 15 عاما في الزنزانة الانفرادية والتعذيب وكل ذلك. ربما الخلاصة التي خرجت بها يعني من سنوات السجن العجاف هذا.
1: لما أتذكر أول ليلة ضربوا علي الزنزانة، الباب كان حديد وسمعت صوته، وأنا عندي كلستروفوبيا، الخوف من الأماكن المغلقة، كدت أفقد عقلي وكدت أموت من الاختناق. عرفت أن المجتمع ليس هناك معي، وأنه أنا بيني وبين الله، يجب أن أحدد ماذا أريد ومن أنا. تسلم أمرك إلى الله تبارك وتعالى وتركز عليها فقط. الحمد لله أنا هذا كنت أختنق، وما أنسى جاني واحد أسود، جندي أسود، قال لي deal with it، أو كلمة هكذا، لا أريد أن أقول لك، لأني أنا ذاك ما كنت أتكلم الإنجليزية كلاما جيدا. فلما قال لي deal with it عرفت أنه أنا خلاص. ما أنسى يا أخي بدر 70 ليلة ما أنام، وهذا أنت قصتي تعرف لأن قرأتها، وقصتي لو تأتي لإنسان ما يعرف عني شيء وتحكيها لي يقول لك أنت كذاب، هذه قصة ما وقعت هكذا. بس مكتوب 70 ليلة أنا ما أنام. أنا الآن ما أستطيع أبقى يعني 12 ساعة و 20 ساعة بدون نوم، وإلا أفقد كل شيء. بس لما يفرض عليك إنسان مسألة، طبعا أنت على الكرسي تنام هكذا، وهو التحقيق 24 ساعة، وهذا مكتوب، يعني مكتوب، أنت ترجع له مكتوب. بس هذا كله الشيء اللي كسرني لما جابوا للوالدة وقالوا سنعتدي على جنسية، خلاص انكسرت مباشرة.
0: هذا تحول إلى تعذيب نفسي وليس جسدي.
1: كسرت مباشرة.
0: في كتابك مذكرات غوانتانامو تتحدث عن تحقيق من قبل محقق أمريكي من السي اي اي أو الاف بي اي، ستؤكد لي الآن، عن موضوع الشاي والسكر، وهذه طرفة ولكن مبكية. الكنديين حينما شاركوا معلومات عنك مع الأمريكيين أرسلوا للولايات المتحدة المخابرات الأمريكية المركزية مقاطع من مكالمات لك مع أهلك، أصدقائك من موريتانيا وكذا، مما بعثوه وكان اجتزاء يعني وليس كاملا، المقاطع كاملة، مقطع تقول فيه أرسل لي الشاي والسكر أو أين الشاي والسكر، هي مكتوبة في هذه الصفحة، يقول لك What do you mean by tea and sugar؟ فترد عليه I mean tea and sugar، ولكن يسألك لمدة 4 سنوات نفس السؤال. طبعا طريف ومبكي في نفس الوقت.
1: صحيح، نعم، هو الكنديين حطوا أجهزة التنصت، وكانوا يعني، والقصة وما فيها أنه كان عندي جار تونسي، وكان دائما الإخوة من المغرب العربي خصوصا يأتوا لبيتي حتى أعمل لهم الشاي، وكان هذا في ديسمبر وكان البرد شديد، وقال لي فلان محمد وانا جاي عندك للشاي، قلت له مرحبا بك وسهلا، قلت له خذ معك السكر، قلت له الورقه موجوده بس خذ معك السكر او شيء من هذا القبيل. فهم كانوا سجلوا هذه المكالمه، وحسب تقدير السي اي اي او الاف بي اي لا اعرف ايهما، انه هذا كود يعني للمتفجرات اللي احمد رسام تذكرته، اللي صحيح. هو احمد رسام ذهب بها. فهذا هو اللينك يعني بقية القصة.
0: كأنك تقصد مثلا السلاح والمتفجرات أو السلاح والذخيرة.
1: نعم، كود من كود يعني، هذا كود يعني. فأنا كنت دائما أقول له أنا فقط يعني إذا قلت شاي والسكر أنا أصلا ما ذكر المكالمة أصلا، فهمت كيف؟ قلت له ما أنا أولا ذهلت يعني، سقط في يدي، لماذا يسألوني هذا السؤال؟
0: يعني ما لقيتوا إلا هذا الموضوع اللي تمسكوا فيه، ربما قلت أشياء مهمة أكثر من هذا.
1: إيه نعم صحيح، مسكوا فيه، بس هما هذه مهمة عندهم جدا، لأنه كانوا يريدوا، هو دائما يجب أن تكون عندك قصة، حتى في الاستخبارات أنت صحفي تريد القصة، حتى الاستخبارات يريد القصة، لأنه أنت فقط أنا ما هي القصة الكاملة، كيف أنا وصلت وكيف أعطيت المتفجرات، فهذا جزء من القصة. بس لما عذبوني قلت لهم نعم أنا أقصد المتفجرات.
0: يعني يجب تريد أن تخرج نفسك من العقاب والتعذيب أقصد،
1: بس
0: فتعترف بأي شيء.
1: السي اي اي قالت معلوماتنا تقول شيء آخر.
0: أحدهم قال

0: طرفة أيضا كان يعذب في أحد السجون لا أعلم أين، قال لو اتهموني بأنني من غتلت كينيدي لا اعترفت بذلك، وهو لم يكن قد ولد بعد.
1: تعذيب. ولذلك كل أنا ولذلك أنا الآن في من عملي في حقوق الإنسان مع المنظمات هو ضد التعذيب. التعذيب لا يصح، والتعذيب ليس يعني محاربة الضرب، من يعذب الناس يساعد الإرهاب،
0: يولد الإرهاب،
1: يولد الإرهاب
0: ولا يقضي عليه،
1: ولا يقضي عليه
0: لأنه ندخل في دائرة مغلقة. نعم. محمد، وأخيرا سأسألك، نشرت كتابا اللي هو
1: كتابين
0: وأصبح بيست سيلر، يعني يباعان بنجاح حول العالم في الولايات المتحدة بالتحديد، وكنت الشخصية المحورية لواحد من أهم الأفلام في هوليوود، الموريتاني، وأصبحت شخصية تتخاطفها وسائل الإعلام الغربية والعربية وتقدم المحاضرات وتلقي الدروس وكل ذلك. من هو محمد الآن بعد كل هذه السنوات؟ ماذا تفعل الآن؟
1: اللي أفعله الآن أنه أنا أريد أن أشارك قصة الإنسانية ليس فقط مع الغرب، لأن الغرب يهتمون بهذه الأشياء ويدعوني كثيرا، أريد أن يدعوني الشباب العربي وأن يستفيد من قصتي. مشكلتنا أننا لا نستفيد من القصص. جاء القوميون ولعنوا اليساريين، وجاء الإسلاميون ولعنوا القوميين، وجاء الجهاديون ولعنوا الجميع. فهذه تجارب كلها مهمة بالنسبة لنا، يجب أن ندرسها وأن نستفيد. أنا أريد هذه التجارب كلها أن أشاركها مع الشباب
0: في توعيتهم بها،
1: توعيتهم، وأن لا نلعن على بعضنا، أن نتعايش. أريد أن أكون معلما صغيرا أو معلما كبيرا زي ما يريدوا للشباب الصغير، وأن يستفيد من قصتي. أنا أعدهم بأن أكون صادقا معهم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
8: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
9: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
10: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
9: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
11: تحدثنا على أن

0: لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
1: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
1: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
6: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: هذه إشارة تتوقف لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
2: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
3: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
4: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه

السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي. وبحسب التلفزيون الإيراني، حمل قاليباف ورضائي إدارة ترامب مسؤولية تعثر تنفيذ مذكرة التفاهم. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكات مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية وبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده قلل من أهمية الحصار المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة، وقال في تصريحات متلفزة إن إيران مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على إمدادات التمويل، مشيرا إلى أن إيران لديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك تطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة بواحد وباثنين لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد بريس، من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة إلغاء التأشيرات الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص المشمولين بالقرار. الموجز انتهى مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
0: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.

يتجدد اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. ولي العهد السعودي ورئيس الفرنسي يؤكدان ضرورة عدم فرض رسوم مباشرة أو غير مباشرة في مضيق هرمز. واشنطن تفرض حصارا اقتصاديا على تهران وتحذر دول العالم اوقفوا التعامل معها فورا او واجهوا العقوبات. ومبادرة عراقية لإنشاء مجلس تنسيق أمني مع السعودية وإيران، الزيدي يتعهد بألا تكون بغداد محطة لإيذاء دول الجوار. السلطات اللبنانية تمنح السفير الإيراني إقامة مدنية لمدة 6 أشهر وتسقط عنه صفته الدبلوماسية. ختام الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتقى خلالها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان هناك بيان فرنسي سعودي حول أهم ما تم طرحه في هذه الزيارة. طبعا كانت هناك أبعاد كثيرة لهذه الزيارة، أبعاد منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي، بالإضافة أيضا لما هو عسكري أيضا عبر توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بشراكة فرنسية سعودية في المجالات العسكرية. لكن من المهم التوقف أمام البيان الختامي لهذه الزيارة والذي ركز على مجموعة من القضايا التي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها بالتأكيد مسألة إيران والحرب على إيران. كان هناك تأكيد سعودي فرنسي على أهمية أن يكون هناك دعم كبير للمسار السياسي أو الدبلوماسي للوصول إلى حل يؤدي إلى وقف هذه الحرب، يؤدي أيضا إلى وضع حدود برنامج إيران النووي بحيث يلتزم بطابعه السلمي. لذلك نجد العبارات واضحة في هذا البيان.

البيان حينما تحدث البيان عما أسماه بضرورة سلمية برنامج إيران النووي. كان هناك أيضا نقطة محورية في هذا البيان وهو الأمر المتعلق بمضيق هرمز. كانت هناك جمل واضحة في البيان تتعلق بضرورة عودة الملاحة إلى طبيعتها في مضيق هرمز وإلى ما كانت عليه قبل هذه الحرب دون أن يكون هناك فرض لأي رسوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يعني أن هناك اتفاق ليس فقط عربي أو إقليمي ولكن أيضا دولي على الخطوط العريضة لكيفية التعامل مع إيران وأيضا للجوانب المختلفة سواء المتعلقة بالبرنامج النووي أو تلك المتعلقة أيضا بمضيق هرمز. كانت هناك ملفات حاضرة أيضا في هذه الزيارة. كان هناك ترحيب سعودي فرنسي مشترك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لنزع سلاح حماس. كان هناك أيضا تأكيد على دعم الجهود المتعلقة بالمسار السياسي والدبلوماسي في لبنان. كان هناك أيضا تأكيد لدعم مشترك لمجلس القيادة في اليمن. ملفات الشرق الأوسط كانت حاضرة في هذه الزيارة وكانت هذه هي العناوين التي تم الخروج بها كما استعرضنا مع حضرتكم هذا البيان السعودي الفرنسي المشترك. كانت لدينا تغطية خاصة ومباشرة من العاصمة الفرنسية باريس على مدار الساعة لهذه الزيارة ولجميع الجوانب التي تم التركيز عليها. الرئيس إيمانويل ماكرون ترأس هذه مع ولي العهد السعودي طبعا الأمير محمد بن سلمان، ترأس معا الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي ما بين البلدين. وعادة ما تكون هذه الزيارات كما ذكرت لحضرتكم يكون هناك تنوع في الجوانب المتعلقة بها سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وأيضا العسكرية. الزميل نايف الأحمري كان معكم على مدار الساعات الماضية في هذه التغطية الخاصة والمباشرة من استوديو العربية في باريس، وهو يطلع علينا الآن أيضا في خارج الصندوق لينضم إلينا في هذه التغطية. نايف، على مدار اليوم قام بتغطية العديد من المحاور مع مجموعة من الضيوف. زيارة فرنسا وزيارة دولة محورية في أوروبا هي بالتأكيد زيارة في غاية الأهمية. نحن نتحدث أيضا عن دولة كبيرة بحجم المملكة العربية السعودية، دولة محورية في إقليم الشرق الأوسط خاصة وأن هذا الإقليم تعصب به العديد من التحديات الآن. وبالتالي مسألة الزخم أو الدعم والتوافق الدولي حول العديد من الخطوط العريضة لقضايانا في الشرق الأوسط هي مسألة في غاية الأهمية. ماكرون شخصية سياسية يحظى بقدرة فائقة على التواصل مع كافة الأطراف. فرنسا تاريخيا دولة لها وزن كبير، وبالتالي حينما يتم التطرق إلى هذه القضايا السياسية المهمة فإن العناوين التي تحملها هذه الزيارة وما تم التوافق عليه هي نقاط تؤشر أو تعطي مؤشرات واضحة لكيف تتجه السفينة الدولية خاصة في موضوع مثل موضوع إيران. إيران تحدي كبير للإقليم، التطورات يوما بعد يوم تتصاعد بشكل كبير، هناك حالة من التساؤل متى ستنتهي حالة اللا حرب واللا سلم، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الحرب لمواجهة هكذا تحدي. هناك عنوان عريض الآن يتم إبرازه في هذه الزيارة وهناك تأكيد سعودي فرنسي عليه وهو ضرورة أن يكون هناك مسارا سياسيا دبلوماسيا قادر بالفعل على نزع فتيل هذه الأزمة، لأن التداعيات العسكرية والحروب دائما التي تتعلق بها نتائجها تكون مدمرة وخطيرة على الجميع. حينما يرفع الكثيرون شعار السلام فلأن هذا الشعار هو الشعار الذي يرتبط بالتنمية والنماء لشعوب العالم كله، وبالتالي لا يمكن لأن تكون هناك أي تنمية أو رخاء أو استقرار طالما كانت هناك حروب. لكن هناك عجز حتى اللحظة لتحقيق اختراق حقيقي في هذا الخيار وهو المسار الدبلوماسي والسياسي. ما زالت إيران تتمسك بنفس مواقفها التي تطرحها، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتمسك بنفس المواقف، وبالتالي حتى قدرة الوسطاء هنا والمجتمع الدولي والجهود الإقليمية على تحقيق اختراق حقيقي في هذا الأمر غير موجودة حتى اللحظة. من المهم أيضا التركيز في هذه الزيارة عما تضمنته من مذكرة تفاهم بشأن الشراكة العسكرية. هذه نقطة مهمة للغاية. فرنسا دولة متقدمة جدا من الناحية العسكرية.

0: عادة ما تعتمد عليها العديد من جيوش المنطقة في توفير العديد من المعدات والأدوات العسكرية، وبالتالي حينما يتم التطرق إلى هذه النقطة فهو أمر بديهي للغاية نظرا لأن فرنسا تحديدا تمتلك هذه الخبرة العسكرية الكبيرة. أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد كان هناك جانب يتعلق بهذه الاتفاقيات، بالتأكيد هناك وضع دولي أولا صعب على الجميع، وقف الصادرات المتعلقة بالنفط وشل حركة الملاحة في مضيق هرمز هو تحدي يواجه الجميع، تحدي يواجه دول الإقليم وتحدي يواجه المجتمع الدولي أيضا. كانت هناك تأكيدات ورسائل واضحة لا تحمل أي مجال للشك، وهي بالتأكيد رسالة إقليمية، أو يعني حينما يكون هناك فاعل إقليمي كبير كالسعودية وفاعل دولي أيضا له وزنه كفرنسا، ويتم التأكيد على أنه لابد لحركة الملاحة أن تعود في مضيق هرمز وكما كانت قبل الحرب، مع رفض تام وبعبارات لا تحمل أي مجال للتأويل. يعني البيان ينص على عدم فرض أي رسوم مباشرة أو غير مباشرة، إذن هناك نقاط عريضة محطوطة أو موضوعة حول التوجه السياسي. أذهب إلى نايف الأحمري زميلي موفد العربية من باريس، يعطيك العافية نايف على كل التغطية على مدار اليوم، كنا معك في هذه التغطية الخاصة من استوديوهاتنا في باريس وهذه نافذة أيضا جديدة لنا في خارج الصندوق، تفضل نايف.
1: الله يعافيك يا رشا، شكرا جزيلا، مرحبا بكم مشاهدينا خارج الصندوق هذه الليلة في جزء منه نطل عليكم من باريس لنواكب هذه الزيارة التاريخية والمهمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، زيارة الدولة التي يقوم بها إلى فرنسا إلى باريس تحديدا، والتي تستمر على مدى يومين. كان يوما حافلا ومليئا الحقيقة بجدول أعمال ضيف في فرنسا هذا اليوم. ابتدأ طبعا بالمتحف الكبير، متحف الجيش الفرنسي، وطبعا انتهى بالعشاء الرسمي الذي أقيم على شرف ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه قبل قليل، وبينهما الكثير مما حدث من استقبالات ومن اجتماعات ثنائية، وإن كان أيضا في الطاولة المستديرة، وإن كان أيضا لمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي الفرنسي ما تم توقيعه من اتفاقيات على كل المستويات. أرحب بضيوفي هنا من باريس في هذه النافذة من استوديو العربية، هنا هشام الغنام الخبير السعودي في مؤسسة كارنيجي، أهلا وسهلا دكتور هشام، وأيضا الكاتب الفرنسي جان بيير ميلي، مرحبا بكم معي. أبدأ معك سيد جان لأسأل سؤال الحقيقة أنني طرحته على الدكتور هشام الغنام قبل ساعة من الآن، إن كان هناك من خطوط عريضة لهذه الزيارة سياسيا ماذا يمكن أن نقول؟
2: شكرا جزيلا لنا على الاستضافة. في نظري هناك في برنامج هذين اليومين إشارة إلى تيران مختلفان يدلان على الهموم العصر إن صح التعبير. أولا اليوم الأول كان متوج باختتام كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يعني أبعد ما ذهب إليه ولي العهد في القوة الناعمة وفي فتح الأبواب إلى المستقبل وإلى الشباب، ولكن هو نشاط له أهمية اقتصادية ملموسة. ثم في اليوم الثاني طبعا كان هناك توقيعات مهمة، اتفاقات إلى آخره، ولكن زيارة متحف الجيش الفرنسي ببنائه المجيد، لم يزور ولي العهد قبر أو ضريح نابليون ولكن لم يكن بعيدا، هذا يدل على التقاليد العسكرية العريقة للجيش الفرنسي، ويبقى الشيء العسكري موجودا في هذا الزمان المضطرب في الشرق الأوسط، يعني فرنسا

0: فرنسا هي قوة كبيرة في التسليح وفي بيع الأسلحة، لها امتياز في ببعض المجالات المتقدمة، كما المملكة العربية السعودية وقعت اتفاقية دفاع المشترك مع تركيا وباكستان، وهو أمر لافت في الأيام الأخيرة أو في الأسابيع الأخيرة، وهناك جو مضطرب بسبب الحرب الذي وصل إلى شهره السادس.
1: وقعت مذكرة تفاهم اتفاقية دفاعية مع فرنسا اليوم أيضا.
0: صحيح.
1: بالمناسبة دكتور هشام، الحقيقة أيضا أن البيان المشترك السعودي الفرنسي حمل لغة دبلوماسية تجاه إيران، يعني أكد فيها ولي العهد وماكرون الالتزام بحلول دبلوماسية تضمن سلمية النووي في إيران، والتعامل مع ملف إيران في هذه الأيام بين شد وجذب كما تعلم، لكن يبقى الموقف السعودي والفرنسي ثابتا في مسألة يجب أن نحل هذه المسألة دبلوماسيا وليس بشكل عسكري. كيف تقرأ هذا الموقف؟
2: هذا متسق مع موقف المملكة قبل هذه الزيارة، منذ بدأ هذه الحرب، بدأ الأزمة مع إيران والحرب المشتعلة بين أمريكا وإيران، موقف المملكة لم يتغير تجاه هذه الحرب، وما نراه الآن هو امتداد مواقف المملكة السابقة. لكن أنا أيضا أنطلق نايف من موضوع مذكرات التفاهم اللي أنت أشرت إليه قبل قليل. أنا أعتقد أن فيه الآن زخم كبير، مذكرات التفاهم متعددة في كافة القطاعات، ومذكرات هذه لا تأتي أيضا اعتباطا، يعني خلفها خطط تنفيذية، فليست هي مذكرات غير ملزمة فقط، لا، في خطط تنفيذية خلف كلها مذكرات، سواء كانت ما يتعلق بالدفاع والعسكرة والسلاح أو ما يتعلق بالاقتصاد أو غيره من ملفات. لكن إذا أحببتنا، وهذا ينعكس أيضا على ملف إيران، إذا أحببتنا مثلا تلخيص هذا مرة أخرى العلاقة السعودية الفرنسية، فأنا أقول وأبسطها يعني بلغتي العلاقات الدولية بحسب الإمكان، أقول أنها انتقلت من ما يسمى التبادلية البسيطة بين البلدين، عقد هنا تسليح هناك، إلى ما هو أعمق، إلى ما يسمى الكومبلكس انتردبندنس، معناه أن تبادلية معقدة بين الطرفين، بمعنى أن في عدة مسارات الآن تسير في نفس التوقيت. عندك المسار هذا الآن الذي له توافق تجاه هذه الحرب تجاه إيران، لكن أيضا في مسارات اقتصادية، مسارات سياسية، مسارات ثقافية، مسارات رياضية، مسارات تتعلق بالقوة الناعمة، مسارات أيضا، لأن أيضا موضوع الرياضات الإلكترونية ليس أيضا قوة ناعمة فقط، لا، هو موضوع اقتصادي بحت وأساسي في موضوع رؤية المملكة. هذه المسارات المتعددة أيضا، وأنا أكون موضوعي هنا، تعطيك هالأريحية بين الدولتين، أن حتى لو أخفق ملف من الملفات أو مسار المسارات، لكن علاقة مشتبكة ومعقدة لدرجة أن إخفاق في مسار ما لن ينعكس على بقية المسارات، وهذا الحقيقة ما افتقدته العلاقة في السابق قبل ما أسستها، وانت الآن وضعت عليها مجلس شراكة أيضا حتى يثبت هذه العلاقة بهذا الشكل.
1: الإليزي يصف السعودية بأنها قوة دولية مهمة وآخذة في الصعود، يعني إذا ترجمنا حرفيا ما نقل يعني عن الإليزي، ولكن بالنسبة مفهوم بالنسبة للمملكة لماذا يكون هناك شراكة استراتيجية مع فرنسا، لكن بالمقابل فرنسا لماذا تنظر إلى المملكة كشريك وشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط؟
0: لأن فرنسا مثل ما هو معروف موجودة في الشرق الأوسط منذ قرن على الأقل، أقل يعني إذا رجعنا في التاريخ هناك حضور أقدم من ذلك، ولكن تحتاج إلى شركاء أقوياء لهم نظرة جريئة وقدرة على التحديث وعلى فتح أبواب جديدة. هذا هو من مميزات السعودية في المنطقة. طبعا هي الدولة الكبرى في المنطقة، دولة لها مصادر غير غنى ضخمة، كذلك قدرة على التمويل.

0: إسرائيل، وهي كذلك دولة لها تقاليد وعراقة في القيادة إن صح التعبير.
1: دكتور هشام، المملكة وفرنسا يعني معنيتان بمسألة مهمة للغاية، وهي مسألة دعم حل الدولتين. في البيان رفض الاستيطان الإسرائيلي، إلى أين يمكن أن تذهب المملكة وفرنسا في هذا الموضوع تحديدا؟ أتحدث دوليا مع العلم بما يحدث في إسرائيل وبنيامين نتنياهو واليمين المتطرف الذي يحكم أو شبه يحكم اليوم في إسرائيل.
2: باختصار، سيذهبان إلى أقصى مدى ممكن في هذا المسار، وأنا أعتقد أن يعني بداية هذا المسار بهذا الشكل أصلا قبيل هذه الزيارة وتثبيت الآن والتأكيد عليه في البيان الختامي وفي هذه الزيارة يؤكد أن الدولتين عازمتان على المضي قدما في هذا المسار وعدم التراجع عنه. وأنا أعتقد أن هذا موقف شجاع ويحسب للمملكة وموقف عادل، ولو لم يكن عادلا لما جذبت فرنسا إليه، لأن في أيضا ضغوط على فرنسا، ضغوط داخلية، ضغوط أيضا من شركاء أوروبيين آخرين، ضغوط أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أخرى، لكن لأن الموقف هذا أنا أعتقد هو المسار الأحكم والأعقل في التعامل مع هذه الأزمة، وهذا هو الحل الذي ينبغي على كل دول العالم أن تنخرط به، وأنا أعتقد أن هذا مسار يستحق الاستثمار به وأيضا التضحية فيه.
1: هشام الغنام، الخبير السعودي في مؤسسة كارنيجي، شكرا جزيلا لك. الكاتب السياسي الفرنسي جان بيير ميلي، شكرا جزيلا لك. انتهت مشاهدينا نافذتنا من هنا، وانتهت أيضا تغطية العربية في باريس والتي كانت مواكبة لهذه الزيارة المهمة والتاريخية لولي العهد السعودي إلى فرنسا وإلى باريس تحديدا. شكرا لكرم ولطف المتابعة. أعود إلى زميلتي رشا نبيل بالتأكيد معها ملفات أيضا أخرى مهمة هذه الليلة تناقشها مع ضيوفها. رشا، إليك مرة أخرى.
3: شكرا لك نايف على هذه التغطية المتميزة لهذه الجولة المهمة والزيارة المهمة لولي العهد السعودي، وشكرا لضيوفك على إيجاز هذه الزيارة في المحاور الرئيسية والأسئلة التي طرحتها منذ قليل. شكرا لك نايف. بدأ الهجوم الاقتصادي، ربما هذا يكون العنوان للمؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي جملة جديدة من العقوبات على إيران ليضع عنوانا جديدا لهذه الحرب. على مدى الشهور الماضية كان العنوان الرئيسي هي العمليات العسكرية، هناك هجوم اقتصادي الآن، ربما يصفه وزير الخزانة الأمريكي بأنه أكبر هجوم اقتصادي عبر عقوبات لم تفرضها واشنطن من قبل على أي خصم أو عدو لها بهذه الصورة. طبعا الهدف هو تضييق الخناق بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني ودفعه إلى مزيد من العزلة، دفعه إلى نوع من الانهيار، محاصرة النظام الإيراني اقتصاديا حتى يصبح عاجزا. بالتأكيد هذا ما يعلن عنه سكوت بيسنت، وهو يبدو وكأنه وزير، يعني إذا هناك وزير الحرب هيكسس، وبالمناسبة هو صرح أن هذه العقوبات الاقتصادية لا تعني أنه لن يكون هناك عملا عسكريا، ولكن من يقود الحرب في هذه اللحظات هو سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي عبر سلسلة من العقوبات تضمن أو تتضمن مجالات عديدة. نحن نتحدث عن مجالات حيوية بالنسبة لإيران، الذهب، التكنولوجيا، الأصول الرقمية، الطيران، الشحن البحري، بالإضافة طبعا لصادرات إيران من النفط. كل هذا أو كل هذه المجالات هي معرضة أو تحت طائلة العقوبات الآن، وهذا يعني محاصرة كبيرة للاقتصاد الإيراني. ربما هناك سؤال سيكون مطروح، هل يمكن أن تؤدي هذه العقوبات إلى نتائج سريعة للغاية خلال المدى القصير أو المدى المتوسط؟ هذا سؤال مطروح من ناحية التداعيات، وأساسا الاقتصاد الإيراني الآن يعاني من أوضاع صعبة للغاية. نحن نتحدث عن انهيار لسعر العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق، نحن نتحدث عن ارتفاع لمعدلات التضخم في إيران بشكل غير مسبوق أيضا، نحن نتحدث عن ارتفاع لما يسمى بمؤشر البؤس، لو يعني في المناطق العربية أو المنطقة العربية أو عالميا يسمى بمؤشر الفقر. هذا المؤشر قفز بشكل كبير للغاية في إيران، وبالتأكيد هذه التهديدات الكبيرة للوضع الاقتصادي

0: في إيران تشغل الجميع بالمناسبة، يعني قد يتصور البعض أنها تشغل بزشكيان مثلا أو قليباف باعتبار أنهما يدعمان بشكل كبير مسار التفاوض، لكن هي تشغل أيضا بالمناسبة الحرس الثوري الإيراني، ربما لا تبدو واضحة في تصريحاته باعتبار أنه الجناح الأكثر تشددا في المعادلة السياسية في إيران، لكن في النهاية هناك ضغوط اقتصادية كبيرة للغاية. لا أحد يعلم كيف ستكون التداعيات هذه العقوبات، من المفترض أن أعلن عنها سكوت بيسنت وسيبدأ التطبيق بها، وستبدأ العديد من التساؤلات الخاصة بنتائجها وتداعياتها. نستمع.
1: Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe. Around the globe. Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone.
0: كان هناك تحذير شديد اللهجة أيضا لأي دول تتعامل مع إيران، إما أن توقفوا التعامل مع إيران أو تواجهوا العواقب. هذا نوع من التخطيط المكتمل لما يسمى بعزل إيران، لكن هل سينجح؟ ربما الأيام ستدل على ما سيحدث وكيف ستستطيع إيران فك بنود، يعني شبكة عنكبوتية من العقوبات، كيف ستفلت منها إيران؟ هذا هو أحد الأسئلة الرئيسية. نذهب إلى العراق والذي يتصدر فيه ملف حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران المشهد السياسي، وبالمناسبة هو متصدر منذ فترة طويلة، لكن التعقيدات والتطورات التي لحقت بهذا الملف أثارت علامات استفهام كبرى. هل تراجعت بغداد عن اعتماد 30 من سبتمبر موعدا نهائيا لتسليم سلاح الفصائل كما أعلن رئيس الحكومة؟ هذا هو أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة. وما الذي يدور في الكواليس خلف الستار كما يقال ما بين الفصائل وما بين الحكومة العراقية؟ وماذا عن الدور الذي تلعبه إيران في هذه المسألة؟ هناك تساؤلات كبيرة، لكن كان هناك تغيير في اللغة التي استخدمتها حكومة الزايدي، وهناك مصدر حكومي لفرانس بريس أكد أن الوضع معقد للغاية. صحيح أن هناك إصرار من الحكومة على إنهاء ملف السلاح، ولكن هناك في المقابل تمسك من قيادات الفصائل بالاحتفاظ به. وهنا يبدو السؤال، ما هي الصيغة التي سيتم التوصل إليها؟ كانت هناك لجنة من الإطار التنسيقي تم تشكيلها، قامت هذه اللجنة بالتواصل مع الفصائل المسلحة، بالحديث معها عن ضرورة تقديم بيانات للحكومة عن أنواع الأسلحة التي لديها، كميات هذه الأسلحة، أين تتواجد هذه الأسلحة. لكن الصيغة التي يتم الحديث عنها الآن وفقا للمصادر وفي الكواليس تثير تساؤلات، لأنها ترتبط بمفهوم جديد يتعلق بتخزين السلاح لعامين وليس بتسليم. ما الذي حدث خلال الأيام الماضية؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفنا الذي ينضم إلينا في هذا الحوار، ولكن دعونا في البداية نستمع إلى هذه التصريحات.
2: أنا قدمت مقترح إلى الجانب الإيراني والأخوة في المملكة العربية السعودية أنه يجب أن نبدأ بإنشاء مجلس تنسيقي خليجي.
3: مجلس تنسيقي خليجي
2: أمني يضم العراق وإيران ودول الخليج.
3: العراق وإيران؟
2: العراق وإيران ودول الخليج.
3: مع من طرحت هذه الفكرة؟
2: مع الجانب الإيراني والجانب السعودي، ولكن حصلت تطورات أدت إلى بطء. الآن بدأ الحديث من جديد. أنا أعتقد أن العلاقات العراقية الإيرانية، العراقية الأمريكية، العراقية السعودية والإيرانية السعودية والأمريكية السعودية، يستطيع هؤلاء الأربعة أن يشكلوا قوة إقليمية أمنية، تنسيق أمني واستخباري وتبادل معلومات من أجل الأمن وضمان مستقبل المنطقة.
0: هذه تصريحات مهمة سنتوقف أمامها في هذا الحوار. ينضم إلينا من بغداد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبودي. مرحبا بك دكتور حيدر معنا. هناك سؤال

0: رئيسي دكتور ويمكن أن تصحح لنا. كان من المفهوم أن ما أعلنه رئيس الحكومة علي الزيدي في البيت الأبيض من أنه سيتم حصر سلاح الفصائل في يد الدولة في 30 من سبتمبر المقبل أن هذا هو القرار الذي تم اتخاذه بشكل نهائي. ثم سرعان ما تسربت أنباء عن أنه لن يكون هناك في هذا التاريخ سوى إنهاء الوجود الأمريكي بدلا من نزع سلاح الفصائل. هذا أثار علامات استفهام، هل هناك خطاب يقال في البيت الأبيض للرئيس الأمريكي وخطاب آخر يتم تغييره في العراق؟
1: شكرا جزيلا لحضرتك ومساءكم خير سيدة كريمة. موقف الحكومة العراقية واضح، يعني قبل زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، يعني منذ 14/5/2026 ذلك التاريخ الذي نالت فيه الحكومة العراقية ثقة مجلس النواب العراقي وثقة القوى السياسية الوطنية على وفق منهاج واضح المعالم، أشار بكل شفافية ووضوح إلى أنه الحكومة العراقية تتجه إلى تعزيز سيادة الدولة من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وتوحيد القرار الأمني على وفق ما نص عليه الدستور العراقي. وما شوهد في زيارة دولة الرئيس إلى واشنطن كان يمثل هذه المنهجية وهذه الرؤية، وتكرر هذا اليوم أيضا موقف الحكومة العراقية على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي في كلمته هذا اليوم، بأن العراق والحكومة العراقية تتجه إلى موعد حاسم اللي هو 30 أيلول المقبل الذي يمثل مرتكزا سياديا للدولة العراقية، ومعه يرتقن أو يقترن عفوا تفاصيل أخرى اللي هي تتعلق بمنهجية الحكومة في ضبط وحصر السلاح بيد الدولة من خلال الحوارات
0: وال. طب عذرا دكتور، 30 من سبتمبر المقبل
1: منذ ذلك التاريخ
0: وضح لي 30 من سبتمبر المقبل موعدا، 30 من سبتمبر المقبل موعدا لماذا؟ لماذا؟ ما هو هذا الموعد سيتم فيه ماذا؟
1: نعم، هذا الموعد سيدة الكريمة هو محدد منذ سنتين يعني للتوضيح، وهو يمثل التزام الدولة العراقية، لكن الفرق في هذه الحكومة أنها نفذت هذه الأجندة، نفذت هذه الاستراتيجية العراقية بأن تنهي ملف التحالف الدولي بعد انتفت أسباب التواجد الدولي الذين حقيقة حققوا مع العراق مشاركة ومواجهة لتنظيم داعش من خلال جميع أصدقاء العراق في هذا الملف.
0: هذا مفهوم يا دكتور.
1: العراق يرغب والحكومة العراقية ترغب. يعني إذا تسمحين لي سيدتي.
0: تفضل.
1: العراق يرغب بتحويل هذه العلاقة الأمنية العسكرية إلى علاقات استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد.
0: طب هذا مفهوم
1: هذا
0: دكتور. هذا مفهوم. هذا مفهوم جدا دكتور. ولكن اسمح لي أن أزيع على حضرتك الآن ونستمع سويا أنا وحضرتك والجمهور لما قاله الزيدي في البيت الأبيض حتى يتضح من أين أتى الالتباس في الموعد الخاص بـ 30 من سبتمبر. نستمع.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September
2: لا حاجة لوجود أي فصائل.
3: There is no any need for the presence of any faction.
2: لكون الفصائل
3: because factions
2: هي حاجة وليس مهنة.
3: Is a need, is not a profession.
2: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
3: There is no any justification for their existence after the 30th of September.
2: قرار العراق بيد العراقيين.
3: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
2: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
3: And our security forces are capable of protecting their borders.
2: بعد 30/9
3: after the 30th of September.
2: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج بطاقة الدولة.
0: دكتور، من استمع إلى هذا التصريح الواضح كانت لديه قناعة بأن بعد 30 من سبتمبر لن يكون هناك أي سلاح بيد الفصائل المسلحة. البعض يعتقد أن لغة الحكومة الآن تغيرت، لهذا حدث هذا الالتباس في مسألة الموعد، وحدث أيضا نوع من التصور.
1: لا عفوا سيدي، لا يوجد التباس. يعني إذا تسمحين لي بالتعليق، أنا سأكرر ما قاله وثبته دولة رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى واشنطن. نحن الآن أمام يعني نتطلع إلى موعد مهم يتعلق بسيادة الدولة العراقية.

0: اللي هو 30 من أيلول المقبل، ينتهي معه تواجد التحالف الدولي، وتنتهي معه أيضا أسباب حمل السلاح الذي يعني بحوزة الفصائل. ولذلك بعد هذا التاريخ لا يوجد ترتيبات استثنائية ولا جداول زمنية جديدة. الملف برمته سيدار من قبل وتحت مظلة سلطة القانون وسلطة الدولة العراقية. لا يسمح مطلقا بتواجد سلاح خارج منظومة الدولة، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي. باختصار، هذا التاريخ وما بعده هو يمثل عودة طبيعية لسياقات الدولة وسياقاتها القانونية ومرتكزاتها الدستورية التي حددت وحظرت تكوين ميليشيات وجماعات.
1: إذن دكتور، هذا إعلان واضح،
0: المسلح العراقي.
1: هذا إعلان واضح وصريح على الهواء الآن، يقطع كما يقولون الشك باليقين أن بعد 30 من يونيو سيكون من سبتمبر عفوا سيكون هناك نزع لسلاح كل الفصائل. لا تراجع عن هذا الأمر، ستسلم هذه الفصائل السلاح للدولة العراقية. هذا هو ما أفهمه من حضرتك؟
0: بعد 30 من أيلول المقبل الحضور والإدارة والسلطة للدولة العراقية فقط ومؤسساتها الدستورية القانونية، لأنها مسؤولة عن الاستقرار الداخلي ومسؤولة عن بيئة.
1: يعني كل ما يثار في الأروقة يا دكتور حيدر غير صحيح.
0: الدولة
1: كل ما حضرتك بتنفي تماما أن تكون هناك أي تفاهمات،
0: وهو يعني ربما يمثل لبسا أو عدم دقة بالنسبة للتلقي في هذا الموضوع.
1: عظيم. أنا يعني سعيدة للغاية أن حضرتك تؤكد على هذا الأمر على الشاشة العربية، لأن كان هناك مجموعة من التسريبات العجيبة. يعني كان يقال مثلا أنه سيتم تخزين سلاح هذه الفصائل لمدة عامين، وهذا يعني أنه سيتم تجميده وليس نزعه. حضرتك تنفي هذا الأمر؟
0: سيدتي الكريمة، الذي يجري حاليا هو حوار متقدم إيجابي مع ممثلي هذه الفصائل، وهذا الحوار يشرف عليه دولة رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية. وهذا الحوار يسير بانتظام وسينتهي يعني تفاصيله وتستقر على الأرض قبل 30/9 بإذن الله. وما بعد هذا التاريخ هو يمثل عودة طبيعية إلى ما بعد تحقيق كامل السيادة العراقية.
1: تحملني دكتور.
0: يعني سيدتي علما اليوم كان في ضيافة.
1: تحملني دكتور.
0: إذا تسمحي لي أكمل بعد إذن حضرتك.
1: تفضل.
0: نعم تفضلي.
1: كنت بس أسأل يا دكتور لأن أريد إجابة صريحة.
0: يعني اليوم حقيقة.
1: إجابة صريحة في الموضوع، هيكون في نزع سلاح، بمعنى أن الدولة ممثلة في وزارة الدفاع العراقية ستتسلم سلاح هذه الفصائل، أم أن هناك صيغ أخرى سيتم طرحها أو تنفيذها؟ أنا فقط لأن حضرتك عارف حالة الالتباس واسعة للغاية.
0: نعم، رؤية الدولة العراقية ورؤية الحكومة العراقية في هذا الملف أن يحصل هناك فك ارتباط بين هذه الفصائل ومرجعياتها السياسية التي تتحكم بهذا السلاح. هي الفلسفة ربما قد لا تكون بقطعة هذه السلاح أو بهذه المعدة، لكن العبرة أن يكون كل هذه المنظومة الأمنية وكل منظومة القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها الأمنية المتنوعة تسمياتها والمتنوعة أدوارها، كل هذه تكون تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وصولا إلى توحيد القرار الأمني الذي نص عليه المنهاج الوزاري للحكومة العراقية.
1: طيب، أنا سأكون أكثر وضوحا وصراحة مع حضرتك، ويعني أتمنى أن يتسع صدرك. دكتور، قيل أن زيارة قليباف غيرت الكثير.
0: شرور.
1: شكرا لك. قيل أن زيارة قليباف رئيس البرلمان الإيراني إلى بغداد غيرت الكثير من الموضوعات وفرضت صيغة أخرى للتوافق ما بين الحكومة والفصائل تتعلق بعدم تسليم هذا السلاح سوى إلى الحشد الشعبي، أو يعني ما يسمى بالحشد الشعبي باعتبار أنه ينضوي تحت منظومة الدولة. البعض اعتقد أن هذا نوع من التدخل الإيراني في القرار العراقي.
0: هسه هذا البعض يعني حضرتك قبل قليل ذكرتي عبارة يعني استوقفتني حقيقة حينما قلت وصفت التسريبات بالعجيبة، والآن جنابك تقولين قيلة هذه

0: العبارات وهذه الرؤية التي تستند إلى البعض، وقد يكون هذا البعض افترافي حقيقة، أن الدولة العراقية تتعامل بهذا الملف بوصفه يمثل شأنا سياديا عراقيا كاملا. يعني اليوم الحوارات التي تجري مع الفصائل بإشراف القائد العام للقوات المسلحة هي تجري في بغداد ولا تجري في عاصمة أخرى، هذا شأن عراقي. ونعم نحن نرحب بالدعم الدولي ونرحب كذلك بالانطباعات الدولية التي بدأت تأخذ انطباعا إيجابيا ومسارا إيجابيا بالنظر إلى العراق الذي أخذ يتعافى حقيقة في هذه المرحلة على مستوى الاستقرار الداخلي الذي يولد ثقة المجتمع الدولي من أجل إنعاش الاقتصاد وإنعاش الاستثمار، وهذا يمثل عقيدة الحكومة العراقية الحالية. عقيدة الحكومة هي عقيدة اقتصادية غير مؤدلجة، تهدف إلى إصلاح الاقتصاد، إلى حماية اقتصادنا من الهزات الخارجية.
1: بس حضرتك كنت صريح معي يا دكتور أيضا
0: جراء الحرب الدائرة في المنطقة،
1: حضرتك كنت صريح جدا معي ولفت نظري أن حضرتك قلت أن هذه الفصائل قرارها السياسي مرتهن في عاصمة أخرى، حضرتك ذكرت هذه العبارة الآن، هذا ما فهمته، وهذا بالنسبة لي كان إشارة للدور الذي تمارسه إيران على هذه الفصائل.
0: أعيد ما قلته أعيد ما قلته إلى جنابك الكريم، قلت أن الحوارات الدائرة مع الفصائل العراقية ومع ممثلي الفصائل هي تتم بإشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهذه الحوارات هي في العاصمة في قلب العاصمة بغداد وليست في عواصم أخرى، وهذا دليل على أن هذا الملف هو يمثل شأنا سياديا عراقيا.
1: ولكن يقال أن قليباف كان موجودا في العراق، ومن قبله أيضا كانت هناك زيارات لقاني قائد فيلق القدس الذي التقى بهذه الفصائل، البعض يعتقد أن هذه مؤشرات بشكل كبير، وأنا صريحة معك ويعني أعطيك فقط أعبر عما يقال لترد حضرتك عليه، وأثق في إجاباتك.
0: وأنا واضح.
1: نعم أثق للغاية في إجاباتك، ولكن
0: أنا واضح مع حضرتك. نعم.
1: هنا تأثير قليباف في بغداد وتنقلب الموضوعات في ثانية وتبدأ التسريبات. نعم. من هنا وهناك.
0: يعني حينما زار نحن حينما زار السيد قليباف بغداد قبل مدة ليست بالبعيدة، كانت حوارات ويعني استكمال لحوارات خاضها دولة الرئيس في العاصمة طهران، وكان الأساس والثيمة الأساسية للحوارات هناك ومع زيارة السيد قليباف إلى بغداد هي انصبت على موضوعة ما يهدد الاقتصاد العراقي من خلال العوائق الموجودة في مضيق هرمز. هذا الملف حقيقة يحظى بأولوية سيادية لأن الاقتصاد العراقي قائم على مغذياته النفطية، والموازنة الدولة تستند بنسبة
1: ولم يتم التطرق إلى سلاح الفصائل دكتور حيدر
0: على عائدات الدولة النفطية،
1: ولم يتم التواصل
0: سيدتي الكريمة. هذا الملف لا يناقش مع غير العراقيين ولا يفرض على العراق من غير سواء كانت دول صديقة سواء دول جارة دول شقيقة، هذا الملف لا يناقش على غير الطاولة العراقية.
1: يعني كل التسريبات التي تتحدث عن أنه سيتم تسليم سلاح الفصائل أو تخزينه لدى الحشد الشعبي لمدة عامين هو تسريبات غير صحيحة على الإطلاق، حضرتك تقول لي هذا على الهواء الآن؟
0: نعم مثل يعني مثل ما وصفتي حضرتك، أنا لا أختلف معا بأنها تسريبات ربما تستند إلى خيال جيد من التحليل.
1: إذن لا رجعة في تاريخ 30 من سبتمبر المقبل، سيكون هناك تسليم لسلاح هذه الفصائل التي أعلنت بعضها أنها وافق والبعض آخر أعلن أنه رفض. من رفض كيف ستتعامل معه الحكومة؟ هناك النجباء حزب الله، هذه الحركات أعلنت أنها لن تسلم سلاحها إلى الدولة في نوع من ما يسمى بعصيان لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو رئيس الحكومة كما تتحدث حضرتك.
0: نعم الحكومة العراقية سيدتي الكريمة هي لا تنكر ولا تعتم على طبيعة القلق ولا على التحفظ الذي تبديه بعض هذه الفصائل، وهذا القلق يعني يذلل الآن بمستوى الحوار بسبب أنه هناك أسباب تتعلق بعضها. يعني حينما يسأل ممثلي أو يسأل ممثلو هذه الفصائل عن أسباب هذا

0: القلق والتحفظ يربطونها بسيادة الدولة، ولكن حقيقة هذه السيادة هي مسؤولة عنها الحكومة العراقية التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي الذي يمثل كامل الشعب العراقي والذي يستمد شرعيته السياسية والقانونية من الشعب العراقي.
1: طيب، لم يتبقى لدينا كثير من الوقت، وأريد أن أنفرد.
0: هي تمثل الضمانة الكاملة لاستكمال كامل السيادة العراقية في موعد.
1: أنا لا أريد أن أعتمد وأقدم لجمهوري هذه التسريبات التي وصفتها حضرتك بالخاطئة. أنا أريد عناوين من حضرتك الآن في هذه اللحظة لأهم ما تم التوصل إليه في الحوار مع هذه الفصائل، إذا كان يمكن أن ننفرد ببعض العناوين.
0: نعم، لك بعض العناوين. الحكومة العراقية ماضية في إجراءاتها في تنفيذ برنامجها الوزاري ومنهاجها الوزاري وبرنامجها الحكومي الذي ينطلق من ثيمة أساسية. هذه الثيمة هي تشكل هوية الحكومة العراقية التي تختلف عن باقي الحكومات السابقة بأنها هي تستحق أن توصف بأنها حكومة السيادة الوطنية التي ستكمل هذا الملف بإذن الله في 30 من أيلول.
1: نتمنى لكم
0: عن حصر السلاح بيد الدولة واحتكار أدوات القوة بموجب ما نص عليه الدستور.
1: نتمنى لكم كل التوفيق دكتور، وأتمنى أن تنضم إلي في حوار في خارج الصندوق بعد 30 من سبتمبر مباشرة لنتابع تنفيذ هذه القرارات. شكرا لك المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية دكتور حيدر العبود. تتذكرون حضراتكم أزمة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في لبنان، والذي قيل أنه أو صدر قرار من الحكومة اللبنانية بضرورة مغادرته بعد انتهاء فترته. انتهت الفترة اليوم بالفعل، ولكن لم يخرج السفير الإيراني. في النهاية كانت هناك مطالبات من الخارجية اللبنانية بضرورة خروجه، لكن وفقا لبعض المصادر الخاصة العربية تم التوافق على تجديد إقامة شيباني لمدة 6 أشهر، ولكن ليس كسفير، ولكن بصفته دبلوماسيا سابقا مواطنا إيرانيا. وكانت هناك تساؤلات حول كيف تم الخروج بهذه الصيغة، وإلى أي مدى هنا فرضت الدولة اللبنانية إرادتها. دعونا نناقش هذا الملف. ينضم إلينا من بيروت رئيس تحرير موقع الدولة اللبنانية الأستاذ محمد بركات، والكاتب الصحفي محمد علوش. مرحبا بكما. أستاذ محمد، بماذا تصف ما تم التوصل إليه وفقا لبعض المصادر من منح السفير الإيراني فترة 6 أشهر تأشيرة للوجود على الأراضي اللبنانية كمواطن وليس كسفير؟ هل بهذا الشكل انتصرت الدولة اللبنانية أم انتصرت الإرادة الإيرانية؟ أستاذ محمد بركات.
2: مساء الخير سيدتي. مساء الخير.
1: مساء الخير.
2: أولا، هناك سابقة، يعني تم إيجاد مخرج قانوني لتغطية الموقف السياسي المستجد. سأتحدث عن المخرج القانوني بسرعة. هناك مرسوم اشتراعي رقم 10188/1962، المادة 21 منه تسمح لكل دبلوماسي سبق أن عمل في لبنان أن يحصل على إقامة مجاملة لمدة 6 أشهر. هذه الإقامة حصل عليها كثيرون، أبرزهم الدبلوماسي الأمريكي السابق ديفيد هيل، حصل عليها لمدة 6 أشهر. وبالتالي تم إيجاد مخرج قانوني بالقانون ضمن القوانين اللبنانية المرعية. هناك سابقة أن يبقى كمواطن إيراني عام.
1: الصيغة دي، الإخراج السياسي ده يا أستاذ محمد، الإخراج السياسي اللي حصل بهذه الصورة، هو يثبت قوة الدولة اللبنانية أم يثبت قوة الإرادة والتأثير والنفوذ الإيراني؟ هذا هو سؤالي.
2: هذا يثبت أن السلطة في لبنان اختارت عدم التصعيد في هذه المرحلة وأمساك العصا من المنتصف، من الوسط، لأن ما وقع قد وقع. هو لم يعد سفيرا، انهزمت إيران وانهارت هيبتها ودفعت ثمن أحد أثمان تدخلاتها في لبنان، ولكن التشاور السياسي بين الرئاسات الثلاثة ومع وزير الداخلية ومع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أفضى إلى هذا المخرج الذي هناك تفهم إقليمي ودولي أيضا.
1: نعم.
2: كما فهمت. طيب، اتصالاتي قبل
1: أستاذ علوش، كانت هناك
2: هذا القرار.
1: نعم.
2: وهذا
1: أنقل لأستاذ علوش، لأنك قلت
2: فكرة
1: أنه
2: فكرة أخيرة.
1: تفضل.

0: هناك انهيار في صورة إيران وهيبتها في لبنان. أن نصل إلى مرحلة النقاش هل يبقى كمواطن وكدبلوماسي،
1: ولكن في النهاية كما ذكرت حضرتك هو بقى وفقا لهذه الصيغة السياسية. أنقل للسيد علوش، لماذا كان هناك نوع من الدعم الشيعي الكبير خاصة من الثنائي الشيعي حزب الله وأمل، والرئيس بري أيضا كان يندد بمسألة خروج السفير الإيراني اليوم، لماذا تم اتخاذ هذا الموقف على حساب الدولة اللبنانية؟ أليس من المطلوب أن تكون الدولة اللبنانية صاحبة السيادة في اتخاذ ما تشاء من قرارات؟
2: نعم، تحية لكم وللمشاهدين. يعني لو كانت فعلا الدولة اللبنانية لا تكيل بمكيالين في هذا الموضوع وتمنع على سبيل المثال كل تدخلات السفراء، ونحن الذين ندار اليوم من قبل السفير الأمريكي الذي يجول بين القضاء والسياسة والاقتصاد على كل مرافق الدولة اللبنانية من مرفئها إلى مطارها، ثم اللقاءات التي يعقدها من أجل الخروج بصورة لبنان الجديد والذي شكل جزءا من الشرق الأوسط الجديد، لو كانت فعلا هذه الدولة ترفض كل تلك التدخلات لكان بالإمكان الإجابة عن هذا السؤال بأننا نعم نرفض أي تدخل من أي نوع وأي تدخل من أي جهة.
1: يعني بما أنه مسموح للغير يبقى مسموح لإيران أيضا، هكذا تقول حضرتك؟
2: لا، أنا أقول أن المشكلة في لبنان ليست بالتدخل، إنما المشكلة بقرار الدولة أن تمنع التدخلات، فلا يمكن أن نتعامل مع تدخل بسمنة وتدخل بزيت. هذا إذا افترضنا أن هناك تدخلا إيرانيا، ونعم في بعض الأحيان قد يكون هناك تدخل إيراني، ولكن
1: طيب يا أستاذ محمد بركات يرد سريعا لأن الوقت انتهي، لماذا اللعب بمعايير مختلفة على نفس المبدأ يا أستاذ بركات؟ رد على الأستاذ علوش لو سمحت لأن الوقت
0: سيدتي، سفير إيران كان جزءا من حكم لبنان، كان يحكم لبنان قبل هذه الحرب، والقرار الذي اتخذته الخارجية اللبنانية والسلطة اللبنانية بطرده كان قرارا سياسيا للرد ولمنع.
1: هو بيقول حضرتك لماذا يؤخذ على إيران ولا يطبق على الجوانب الأخرى؟ لماذا إيران تحديدا طبقوه على الجميع؟
2: لم يكن سفيرا معتمدا، إيران أسس، هو سفير لم يمارس صلاحية السفارة.
0: إيران أسست ميليشيا عسكرية في لبنان، هذه الميليشيا تشن حروبا.
1: طيب الملف سيكون مفتوح للنقاش، نعتذر لوقت الليلة ولكن سنعود للنقاش هذا مرة أخرى. شكرا لك أستاذ محمد بركات، والشكر أيضا أستاذ محمد علوش. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
3: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسله لقاءات مع مسؤولين ايرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف والامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي محسن رضائي. وبحسب التلفزيون الايراني، حمل قاليباف ورضائي اداره ترامب مسؤوليه تعثر تنفيذ مذكره التفاهم. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة B1 وB2 لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

أحياء رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. الاتحاد يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري السعودي مؤقتا. النصر في اختبار صعب أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات واستعادة الصدارة. فراس الخطيب يقود حملة الكويت للدفاع عن لقبه في الدوري المحلي. إنفانتينو يجب على الدول الكبرى منح بقية بلدان العالم فرصة للتطور. كبار الدوري الإيطالي يستهلون الموسم الجديد بالفوز والمفاجآت تغيب.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.
1: في ليلة العودة ترقب الكبير وبر

0: تغلب القادسية على مضيفه اليوم بهدفين من دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي. تيجاني رايندرز افتتح التسجيل للقادسية في الدقيقة 29 وهو هدفه الأول بعد انضمامه للفريق منذ أيام قليلة، قبل أن يؤكد ماتيو ريتيجي فوز الضيوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. القادسية رفع رصيده إلى 6 نقاط ليعادل رصيد نيوم الذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم. قاد الهولندي ستيفن بيرخوين الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
1: مواجهة في جدة بين اتحاد يبحث عن انتصار يضعه على طريق الصدارة وحزم يتطلع إلى تصحيح المسار. يوسف نصيري يمنح الاتحاد بداية مثالية، لكن فرحته بهز الشباك لم تكتمل بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل.
2: وحاول أن يلعب الكرة على يمين حارس المرمى بعد ذلك.
1: ورغم ضغط الاتحاد المتواصل، فاجأ عبد العزيز الضويحي الجميع ووضع الحزم في المقدمة مستفيدا من المحاولة الأولى لفريقه.
2: يسجل الحزم.
1: لكن فرحة جماهير الاتحاد لم تتأخر بعدما أدرك الهولندي ستيفن بيرغوين التعادل واحتفل بهدفه على طريقة الطاحونة الهولندية وسط ابتهاج في المدرجات الصفراء.
2: يسجل الاتي على ذكرى الأهداف، يأتي الهدف.
1: الطاحونة الهولندية عادت للدوران مجددا حين سجل بيرغوين هدفه الثاني من ركلة جزاء مانحا الاتحاد التقدم في الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني من اللقاء هز أحمد النخلي شباك الاتحاد، لكن راية التسلل ألغت الهدف.
2: وبعد ذلك النخلي
1: الجزائري سفيان بن دبكة ينجح في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل برأسية سجل منها هدف الحزم الثاني. الطاحونة الهولندية تعود للدوران مرة ثالثة، بيرغوين يحرز هدف الخلاص للاتحاد ويكمل ثلاثيته من ركلة جزاء.
2: ويسجل هدفا ثالثا.
1: النيجيري جورج إلينيخينا ينطلق بسرعة الصاروخ نحو مرمى الحزم، غير أن القائم يتصدى لكرته. هذه المرة لم يسمح الاتحاد للحزم بالعودة وحافظ على تقدمه حتى النهاية ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويتقدم إلى مركز الصدارة مؤقتا.
0: في الاستوديو مع المحلل الرياضي عادل البطية. عادل أهلا بك. يعني هي بالفعل كانت مباراة جميلة مليئة بالأهداف، ولكن لم

0: تكن سهلة على الطرفين وخاصة على الاتحاد.
1: إطلاقا ما كانت سهلة. وحقيقة لازم نقول إنه الحزم أدى مباراة تكتيكية ممتازة. جلال قادري عرف كيف يتعامل مع المباراة. الشوط أول أكيد سيطرة اتحادية. في أول هجمة تصوري للحزم سجل يعني صح. لو شفت الهدف اللي تسجل وقف على الكرة هي كانت أصلا الكرة
0: كانت مرتد. سيطرة الاتحاد كلها قبل هذا الهدف.
1: كل السيطرة الشوط الأول كله تقريبا سيطرة استحواذ وسيطرة اتحادية. دقيقة تسجيل الهدف كان لو شفت الكرة أصلا مستخلصة من دفاع الاتحاد وعادت واحد على واحد بيريرا دانيلو بيريرا مع بولو لور اللي هو اللاعب الكونغو. بصراحة بينت أنه قدراته عالية هذا اللاعب. وقف على الكرة يعني يمكن جلس 5 ثواني أو 6 ثواني إلى نقع الكرة. عرضها لمين؟ لعبد العزيز الضويحي اللي كان في ظهره فارس. فارس اللاعب الظهير اللي أصلا هو مش لاعب ظهير يعني حتى في نيوم. لكن تسجيل هدف جيد غير كأنه أعاد التوتر لفريق الاتحاد اللي كان جيد يعني كفريق. بصراحة بيرغوين لما سجل هدف دقيقة 36 مهارة عالية وتسديد ولا أروع. رجع هدف الفريق. تسجيل هدف الثاني أراحهم. لكن الاتحاد مع التقدير الاتحاديين وتاريخ الاتحاد بهذه الوضعية وبهذا التمس العذر مدرب جديد. لكن هذا الفريق الاتحاد إيش طموحه؟ يفوز بدوري. طموحه أنه يكون بطل. لكن صراحة بهذه الوضعية لا صعب. ليش؟ كل هجمة على الاتحاد خطرة. حتى كرة الهوائية لسفيان بن دبكة أنت أمام يعني حتى الشوط الثاني نزل حسن كادش مع دانيلو ألعاب الهواء ممتازين ويسجل أيضا الحزم من كرة. شوفي كم هد أو كم فرصة كانت أهداف وقعوا في مصيدة التسلل. دفاع الاتحاد ما كان في أفضل حالاته والاتحاد وصول المرمى. المباراة اللي راحت ضد القادسية لو شفتيها كانت القادسية أفضل وسيطر وفرص كانت كثيرة. اليوم بصراحة رغم الثلاث نقاط وهي الأهم لكن بصراحة أنا الاتحاد ما كان يعني ما كان هو يعني الفريق اللي قلنا بيروح البعيد خلينا نقول احد اشرس المنافسين. لا
0: مش بهذه مبكر انه نحكم على الفريق
1: لا لا مبكر إيه؟ بس انا اقصد
0: بالمؤشر
1: الشكل ومدرب جديد هي اللي خليني التمس العذر للمدرب الجديد. لكن الفريق بهذه الوضعيه لا في ولا واحيانا يعطيني جو خارج المباراه. الان موسى ديابي وين يبغى يرحل من الاتحاد ولا بيبقى؟ الظهير اليمين الآن الشنقيطي قاعد تعوضه بلاعب المواليد سيميتش. يعني الفريق مو في أحسن حالات. قد يكون عودة المصابين تريح الفريق لكن بالتأكيد مو بهذا الاتحاد اللي احنا نقول قبل سنتين كان بطل دوري.
0: طيب جلال قادري هل أخطأ بهذه المباراة؟ هناك المساحات كانت دائما مفتوحة بالحزم كان بالشوط الأول أو بالشوط الثاني يعني.
1: لا هو لم يتغير. المساحات بينت بالذات في الشوط الثاني عندما ليش انتهى الشوط الأول 2-1 خلاص جلال قادري ما يبغى يخسر. التعادل بالنسبة له شكل جيد. رجع المباراة في التعادل. انت لو شفتي الهدفين ترى في الاتحاد كلها بركلات جزاء. أكيد أنه أخطاء من دفاع الفريق يعني بالتأكيد. لكن هذا ما يعني أنه الجلال قادري ما كان يعني يدير. ترى العناصر اللي موجودة في الحزم لو تحطيها في الميزان مؤكد أنه عناصر الاتحاد تتفوق بشكل كبير. أن يجاري هذا الأمر ويخلي المباراة تزداد صعوبة على الاتحاد ويجاري وكل هجمة عندهم بتكون فيها خطورة. أنا أعتقد أنه جلال قادري تعامل معها. لكن أحيانا الظروف والعناصر وظروف المباراة ما ساعدت بصراحة جلال قادري أنه يطلع على أقل تقدير بالتعادل. لكن أنك تقولي 3-2 أشك في أحد كان يتوقع أن المباراة توصل لخمسة أهداف في مباراة واحدة. يمكن كانوا الناس يقولك ممكن تروح 3-4 للاتحاد لكن لا يمكن تقول. طيب بولو له اللي سوى إزعاج غير عادي. وش يعني أنه دفاع الاتحاد أمام لاعب واحد في كل كرة توصل يوقف عليها ليليان؟ وش الصعوبة دائما في الحالة ذي أنك تلقى راس حربة يوقف على الكرة وينتظر زملائه القادمين من الخلف ولا فيه الضغط المباشر على اللاعب.
0: طيب بيرغوين عناصريا الاتحاد كان جيد يعني خاصة بيرغوين سجل الهاتريك قدم نفسه بشكل جيد. ماذا يحتاج الاتحاد يعني أنت تقولون طبعا بناحية الدفاع كان يعني يتلقى الكثير من الأهداف حتى الآن.
1: طبعا محور الارتكاز اللي الغايب اللي غايب عن المباراة اللي راحت بعد الكرت الأحمر قد يكون مؤثر. شفنا اليوم مختار أنا أعتقد أن مختار مكسب لفريق الاتحاد. الفريق يحتاج لهذا المركز ومع المباريات المتصاعدة. لكن الشكل العام اليوم جورج ولا النصيري. النصيري أحسن ما في النصيري ألعاب الهواء. أحيانا ألعاب الهواء تحتاج عندما يكون في كرات ضغط كامل الاتحاد. هل الاتحاد بيقدر يلعب كل المباريات الضغط هو ولا جورج؟ جورج أثبت التسديد والسرعة شيء. لو شفنا الهجمة اللي في آخر الدقائق هذه بصراحة حتى ما وقف يعني ما كان ينتظر أنه يعني يأخذ كرت أحمر مدافع الحزم. لا يبغى يروح يبغى يسجل ولا وفق أن الكرة راحت في

0: قائم. لكن بدون شك احنا لما قلت كان المؤشر غير جيد بالنسبه للاتحاد، لكن في لاعب مؤثر، والمؤشر اللي اعطانا من خلال المباريات القليله اللي لعبها جورج الفرنسي
1: دخل بديل، هو بهذه
0: دخل بديل صحيح، ولكن واضح انه عنده امكانيات عاليه. كيف المدرب يستثمرها ويوظفها؟ هنا السؤال، هل الفريق بيساعده على هذا الحال؟ لكن خلينا نقول الين ينتهي فتره التسجيل الاتحاد ما راح يستمر بهالوضعيه، اكيد في تغييرات كثيره بتكون.
1: شكرا لك محل الرياضي عادل البطي. شكرا. يأمل النصر حامل اللقب بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن منافسات المرحلة الثالثة. النصر قدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز على الفتح في البداية رغم غياب نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد وشارك بديلا وافتتح سجله التهديفي في مرمى الرياض. مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي يملك الرصيد نفسه بعد فوزه على الرياض والفتح، حيث يطمح إلى مواصلة مساره الناجح والبحث عن الفوز الثالث مستفيدا من عملاء الأرض والجمهور.

0: في الاستوديو ينضم الي اللاعب الدولي السابق تركي العواد. اهلا بك دكتور تركي. الاتفاق والنصر، النصر قدم نفسه بشكل جيد حتى الان بهذا الموسم، يعني مباراتان فوزان. ماذا نتوقع من هذه المباراه؟ الاتفاق لن يكون سهلا يعني على النصر.
1: صحيح، في البداية الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك. شكرا.
1: يعني ودي بس أسألك، كيف كانت تجربة كأس العالم 40 يوم؟
0: كانت شوية طويلة، هي
1: نشوفها من بعيد بس أنت من الداخل،
0: لكن يعني ممتازة ولكن متعبة شوي، خاصة التنقل بين المدن ولكن جميلة جدا. يعني هي يعني بنعتبر نحن اكسبيرينس حلوة كتير، لأنه أول مرة بكون منتخبات كبيرة وفرق يعني متنوعة متوزعة بين المدن الكبيرة، كثير حلوة كانت.
1: بس كيف أجواء كأس العالم؟
0: أجواء هل تسألني؟ هل خلص الوقت؟
1: لا، لأن إحنا استمتعنا فيه عبر الشاشة.
0: أي صحيح،
1: نتصور ناس.
0: لا نحن كنا يعني بأرض الميدان. هي هودي جمال كأس العالم، جمال الأجواء، المنتخب أجواء المنتخبات، أجواء الجماهير، هي اللي خففت علينا التعب صراحة، والملاعب الضخمة والإنفراستراكتشر والبنى التحتية كانت رائعة جدا صراحة.
1: بس انت البرازيل يعني خسارتها المبكره خلت
0: البرازيل.
1: لا،
0: البرازيل وبعدين رونالدو وبعدين بدنا نتلقط، كنا بحدا نشجع ليخلص كاس العالم.
1: اخر شيء ما ندري من نشجع مباراه النهائيه اسبانيا ولا صح الارجنتين. بالنسبه للنصر بكل تاكيد موسم مره جميل، يعني النصر
0: عم بيقولوا لي خلص الوقت.
1: خلص الوقت.
0: لا
1: لا، النصر يعني انا قلت من المباراه الاولى، من المباراه الاولى للنصر قبل حتى مباراه الكاس وقبل المباراه الماضيه، النصر مرتاح مختلف عن الموسم الماضي. شفنا الموسم الماضي كان النصر تحت الضغط، تحس اللاعبين دائما في جدال مع الحكم، دائما في حاله اثبات وجود. الان النصر يلعب براحه كبيره طبعا، لانه ما اخذوا البطوله، اخذوا الدوري. لما اخذوا الدوري كانه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان حقق الشامبيونز ليج، الان اي بطوله هو يدخلها بنسبه 90% هو يحققها، الا تكون مفاجاه انه ما يحقق.
0: لكن الهلال كان قبل ما ياخذ اس،
1: يعني في هذه روح البطوله، وانه الفريق لما يحقق بطوله كبيره بعد غياب طويل تجد انه يمتلك يعني فريق عنده ثقه في النفس، وهذا اللي كان يحتاجه النصر. الان النصر عنده ثقه في النفس كبيره، ينهي المباريات بشكل كبير. مباراه الاولى كانت صعبه شوي وتاخرت الاهداف، لكنه رجع وفاز في المباراه. حتى غياب كريستيانو شفنا ما لعب لاخر مباراه المباراه الماضيه، لكنه ايضا حقق انتصار جدا ممتاز. لكن هو الفرق انه بيلعب مع الاتفاق، الاتفاق برغم انه ما قدم مستوى جيد لكنه ما زال عنده 6 نقاط، يعني ينافس هو والاهلي والهلال والنصر الاربع فرق فقط اللي عندها 6 نقاط. لذلك المباراه بتكون صعبه على ملعب الاتفاق، يعني في درجه الحراره انا يعني اعرف انها مرتفعه والرطوبه

0: مرتفعه وما في شك انها بتكون مباراه صعبه، لكن النصر ثقته في نفسه.
1: مدرب الاتفاق باباس قال انه يعني كان شوي منطقي انه المباراه ستكون صعبه، نحن سنلعب بكل ثقه، يعني نحن نلعب امام فريق كبير امام قوه هجوميه، وهذا يعني منطقي وواقعي بشكل طبيعي. ولكن الا ترى انه هناك بعض يعني القلق من المدرب؟
0: والله باباس يعني منطقي، يعني تتكلم عن فريق النصر عنده 4 لاعبين في الهجوم، يعني اذا حطيت يعني جوا فيليكس كرابع، حطيت كريستيانو، كومن بإضافة إلى ماني، يعني عندك 4 كل واحد منهم قادر يكون هداف الدوري. فما يمكن أنك أنت تنظر لهذا الفريق وتقول والله أنا المباراة بيني وبين مباراة تنافسية أو ممكن أني نطلع بنتيجة جيدة. لكن اللي عول عليه هو أنه يلعب بفريق جماعي، شفناه في المباريات الماضية من الصعب أنه يتسجل فيه هدف، المرتدات الخطيرة لديمبلي وأيضا خالد الغنام كانت رائعة، مدرام ما زال بيلعب بشكل جيد، أنت افتقدنا ذا النوع من اللاعبين، لاعب الوسط العشرة اللي مرر هذه افتقدتها كرة القدم، لكن ما زالت موجودة في مدران. عنده فريق جيد لكن لازم يلعب مباراة بذكاء، ولازم أيضا ينتظر بوستيغوغلو أنه يخطي في المباراة، يسوي كوارث ممكن انه يفوز في المباراه، لكن بالاوضاع الطبيعيه
1: النصر حتى تاريخيا، يعني اذا تكلمنا عن الارقام تاريخيا
0: بس
1: يعني
0: تاريخيا
1: ترى ليس مش كثير بعيد عن بعض، يعني
0: لا لا
1: يعني تسع مباريات فاز 4، الاتفاق فاز 2 يعني وتعادل 3 مرات.
0: الاتفاق دائما يلعب مباريات قويه مع الفرق الكبيره، لان هو فريق كبير، هو فريق عنده تاريخ عظيم وكان ياخذ الدوري
1: وينافس. شو اوقف للنصر الموسم الماضي على سلسله انتصارات؟
0: يعني هو كفريق صحيح انه تجي سنوات غير جيد، لكن لما يلعب أمام الفرق الكبيرة هو يجد نفسه ند لهم، وأعتقد أنه يستحق. طبعا ما زال الفريق يعني عنده بعض يعني النواقص، ولكنه بشكل عام فريق ثابت، فريق جيد. عجبني في المباراتين الماضية مو بالفريق اللي تقول بينافس، مش القادسية، مش الأهلي، مش النصر، مش الهلال، ولكنه بيكون وضعه جيد، يعني ما رح يعاني زي سنوات ماضية شفنا عانى بشكل كبير.
1: شكرا لك دكتور تركي العواد، كنت معنا بالاستوديو. شكرا لسؤالك والمقابلة اللي عملتها معي بالأول.
0: شكرا.
1: سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. فراس الخطيب يقود حملة الكويت للدفاع عن لقبه في الدوري المحلي. إنفانتينو يجب على الدول الكبرى منح بقية بلدان العالم فرصة للتطور.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين تحذيرا للسويسري جاني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. استبعد تشيفرين الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا لجاني إنفانتينو مؤكدا عدم اهتمامه بالمنصب. وأضاف رئيس الاتحاد الأوروبي في حديث لبودكاست The Rest is Politics إن إنفانتينو لا يحظى بالدعم من مجتمع كرة القدم فضلا عن حصوله على مساندة اللاعبين والمدربين، علما أن إنفانتينو يتعرض إلى ضغوط متزايدة لدفعه نحو التنحي عن رئاسة فيفا على خلفية خطته التي تراجع عنها لاحقا لاستقطاب استثمارات خاصة في بطولة الاتحاد الدولي ومن بينها كأس العالم للرجال وكأس العالم

عالم للسيدات. من جهته أكد السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية دول العالم. وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب اجتماعه في الدومينيكان كان مع ممثلي اتحادات كرة القدم في منطقة الكاريبي لمناقشة ملفات تتعلق بتطوير اللعبة والاستثمار في الاتحادات الأعضاء. وشدد إنفانتينو في تصريحاته على أهمية المشاركة والانخراط في الحوار والتعبير عن الآراء ووجهات النظر، مطالبا الجميع بالاستماع إلى رأي فيفا كما يستمع مسؤولوه إلى آراء الآخرين. وأضاف رئيس الاتحاد الدولي أنه مهتم بإيجاد استثمارات للجميع، لافتا إلى أن الدول الكبرى تقوم بعمل رائع وتستحق مواصلة النمو، ويجب عليها في الوقت نفسه منح بقية الدول فرصة للتطور. أكد إنفانتينو أن المبادرات والقرارات تمر عبر الإجراءات المعتمدة ويتم اتخاذها بصورة ديمقراطية من جانب الاتحادات الأعضاء ومجلس فيفا والجهات المختصة، مع الالتزام بقواعد الاتحاد الدولي ولوائحه. أعرب النجم الكاميروني السابق ورئيس اتحاد كرة القدم في بلاده صامويل إيتو عن مساندته لرئيس الاتحاد الدولي للعبة جاني إنفانتينو، والذي على حد تعبيره لم يرتكب أي خطأ، وذلك رغم الضغط الذي يواجه إنفانتينو على خلفية مشروع إدخال القطاع الخاص في مسابقاته والذي تخلى عنه لاحقا. هدد يويفا بمقاطعة مسابقات فيفا، فيما سحبت عدة اتحادات قارية ووطنية دعمها لإنفانتينو، لكن إيتو المهاجم السابق لبرشلونة وإنتر وتشيلسي رفض الانتقادات، معتبرا أن هذه الحملة مدفوعة باعتبارات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لفيفا المقررة العام المقبل. سحبت في العاصمة القطرية الدوحة قرعة دور المجموعات ضمن بطولة أندية الخليج لكرة القدم المقرر انطلاق منافساتها خلال أكتوبر المقبل. أسفرت القرعة عن وضع نيوم السعودية على رأس المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه الدحيل القطري، الشباب العماني وشعب حضرموت اليمني. جاء النصر الإماراتي على رأس المجموعة الثانية إلى جانب قطر القطري، الزوراء العراقي والرفاع البحريني، فيما ترأس الاتفاق السعودي المجموعة الثالثة بجانب عجمان الإماراتي، أربيل العراقي وكاظم الكويتي. ويتأهل صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب.

0: أعلن نادي الكويت الاستغناء عن المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس واستبداله بالسوري فراس الخطيب. التفاصيل في تقرير مراسلنا مناف الفضلي من الكويت.
1: قبل أن تفتح صفحة الموسم الجديد، وجد نادي الكويت نفسه أمام أول تغيير. الجهاز الفني الذي تعاقد معه مؤخرا لم يمضي على وجوده سوى شهر فقط قبل أن تدفع النتائج في المباريات التحضيرية إلى إنهاء مهمته مبكرا. الأبيض الذي أنهى الموسم الماضي بطلا للدوري دون خسارة وأضاف كأس التحدي الآسيوي لم يجد وقتا طويلا لإعادة ترتيب أوراقه، فكان قرار التعاقد مع السوري فراس الخطيب لقيادة الفريق قبل بداية الموسم بأيام.
2: الفترة القصيرة وفراس خطيب أبو حمزة عارف الدوري الكويتي وعارف نادي الكويت، عشان كذي يعني يمكن يقدر يفيدنا أكثر في هذه يعني في فترة بسيطة، يعني ما نقدر نجيب مدرب من أول جديد يكون مو عارف الفريق نادي الكويت أو الدوري الكويتي، ولكن كابتن فراس عارف إلى لاعبين يعني نادي الكويت وإن شاء الله يقدم مستوى طيب معنا بالدوري إن شاء الله بإذن الله.
1: فراس الخطيب القادم من نادي ألف هيل يبدأ مشواره مع الكويت، والاستحقاقات أمامه متعددة من بينها دوري أبطال آسيا 2، والبداية ستكون الثلاثاء أمام العربي في افتتاح الدوري في أول اختبار رسمي.
2: طبعا نادي العربي فريق كبير، يعني هذه بداية الدوري مع نادي العربي، طبعا ما راح تكون مباراة سهلة على الفريقين، فريق يعني كل واحد يحاول يكسب 3 نقاط.

0: نفس ما قلت انت يمكن يعني اول مباراه كابتن فراس الخطيب، ولكن هذا ان شاء الله كابتن فراس قدها وعارف الفريق ويحط تشكيله مناسبه لهذا الفريق، وان شاء الله الله يوفقنا في المباراه باذن الله تعالى.
1: الخطيب يعرف الكره الكويتيه من اكثر من زاويه، لاعبا مر على عده انديه وحمل لقب عميد المحترفين، وكانت له مع نادي الكويت محطه خاصه قبل 10 سنوات في موسم عرف بالرباعيه التاريخيه حين ساهم في تحقيق جميع بطولات الموسم، والآن يعود إلى الأبيض من جديد من هداف داخل الملعب إلى مدرب يدير التفاصيل الفنية من خارجه. منافر الفضلية العربية، الكويت.
2: من الكويت معنا اللاعب دول السابق علي زيد. أهلا بك كابتن علي. يعني قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري الكويتي والكرة الكويتية، يقيل نادي الكويت المدرب وعين مكانه مدرب آخر. أليست خطوة غريبة مستغربة يعني بعض الشيء؟
3: اولا تحيه لك اختي ليليان ومشاهدينك الكرام. في الحقيقه يعني تغيير المدرب الجديد الكسندر سانتوس من خلال يعني شهر واحد مع الفريق الكويتي، واللي حضر معاه في المعسكر التدريبي اللي يقيم في لندن، صراحه يعني احنا استغربنا منه، ولكن على حسب نتائج الفريق من خلال المباريات اللي لعبها التجريبيه، اعتقد 6 مباريات تجريبيه، حقق 5 خسائر من ضمن هذه ال6 مباريات، وهذه طبعا يعني بالنسبة لنا احنا كمتابعين لنادي الكويت وكالجهاز الإداري لنادي الكويت، هذه طبعا يعني مفاجأة لنا. احنا طبعا فريق متعود على الفوز، فريق متعود على انه هو يكون يعني في مصاف الفرق، ما يعني تمنينا انه يكون في هذه التحضيرات يكون في هذا المستوى. وانا يعني على حسب يعني اتصالاتي مع بعض الأخوة في الجهاز الإداري، أن مدرب الفريق ما تماشت يعني أفكاره مع أفكار الإدارة، وشافوا أن المدرب كان متحفظ ودائما يميل إلى الدفاع، ما شفنا أو ما شافوا عنده أي يعني فكر هجومي اللي تعود عليه يعني فريق نادي الكويت. فأنا أتوقع أن هذه الأسباب اللي هي خلت أن الجهاز الإداري أنهم ينهون التعاقد مع هذا المدرب والتعاقد مع الكابتن فراس الخطيب.
2: طيب يعني تقييمك يعني أنت لفراس الخطيب، يعني لديه خبرة متواضعة يعني بالتدريب، لماذا تم يعني وقع الاختيار على هذا المدرب فراس الخطيب بالتحديد؟
3: شوفي اخت ليليان، الكابتن فراس الخطيب ما هو يعني غريب على الكره الكويتيه، ولا هو غريب على الدوري الكويتي، ولا غريب على يعني معرفته بلاعبين الكويت عموما، يعني مو بس لاعبين نادي الكويت. هو درب فريق نادي الفيحيل، وشفناه في نادي الفيحيل قدم مستويات جيده وحقق مع فريق نادي الفيحيل مستويات متطوره، وشفنا نادي الفيحيل خلال السنتين اللي طافوا اللي كان الكابتن فراس موجود من ضمن الستة يعني الكبار في الدوري الكويتي، وشفنا يعني التطور اللي حصل في نادي الفيحيل. الآن يعني تعاقد نادي الكويت مع الكابتن فراس، أنا أتوقع أن هي خطوة جيدة إذا هم يبون يتلاحقون نفسهم. ولا ننسى أن احنا بكرة إن شاء الله أو يمكن دشينا الحين خلاص
2: بعد ساعات
3: 12:30 الآن، يعني اليوم عندنا مباراة. نعم نعم
2: نعم. طب يعني كابتن علي
3: يعني مهمه
2: بالفعل، هناك مباراه مهمه بانطلاق الموسم، يعني لا يمكن ان نحكم على كابتن فراس الخطيب من هذه المباراه، لانه هو ايضا يعني ساعات قليله لا تكفيه لي. بالفعل هو يعرف اللاعبين ويعرف الكره الكويتيه، ولكن كي يدرس اللاعبين ويضع خطته عليهم، ولكن هناك استحقاقات كبيره امام فراس الخطيب. ما اصعبها يعني؟ هل هي آسيا 2؟ هل هو الكأس؟ هل هي الدوري؟
3: أه نعم. أنا أتوقع شوفي أي مدرب يعني عنده فريق بحجم فريق نادي الكويت

0: راح يكون تحت ضغط صراحة. احنا يعني دائما الجماهير ومجلس الإدارة يطالبون حق أي مدرب يعني يمسك فريق النادي أنه يحقق نتائج إيجابية ونتائج يعني ملموسة نشوفها على واقع أرض الملعب يعني. فيعني وتطور الفريق يعني ما نشوف, احنا ما نبي فريق يلعب برتم يعني اللي هو الدفاع. احنا متعودين على الفريق انه هو يلعب كرة هجومية يقدم يعني مستويات, عنده الفريق يملك من اللاعبين المحليين والدوليين صراحة والمحترفين يعني ما يخليه انه يكون على سدة الصدارة في الدوري الكويتي. وانا واحنا بعد الان مقبلين على آسيا 2 اتوقع يعني خلال 3 أسابيع الجاية, عندنا لعبة مع فريق فريق إماراتي في نص شهر 9 أتوقع. فيعني هذه كلها استحقاقات يعني راح تكون عند الكابتن فراس, وأنا أتوقع أن الكابتن فراس راح يدش في جو نادي الكويت وراح يكون يعني ما هو غريب عليه يعني لا الدوري الكويتي ولا مثل ما أنا قلت لك بالبداية المقابلة أن لاعبي نادي الكويت هو عارفهم ولاعب ضدهم. وفراس يعني بالسابق كان لاعب في نادي الكويت وعارف يعني السيستم اللي اللي اللي في نادي الكويت. فأتمنى إن شاء الله أتمنى التوفيق
1: إن شاء الله. نتمنى له التوفيق طبعا للكابتن وللفريق أيضا. شكرا جزيلا لك من الكويت العبد السابق علي سيد. سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. كبار الدوري الإيطالي يستهلون الموسم الجديد بالفوز والمفاجأة تغيب.

0: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد. يشارك المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية المقرر انطلاق منافساتها في صيف العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم. ينتظر أن يحدد اتحاد كونكاكاف لاحقا المدن المستضيفة والملاعب بالإضافة إلى جدول المباريات عقب اكتمال مرحلة التصفيات في مارس المقبل. تندرج مشاركة المنتخب السعودي في المسابقة القارية ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاقات الدولية المقبلة بهدف رفع مستوى الجهوزية الفنية وتعزيز الخبرات الدولية للاعبين. 9 مدربين وصفقات كبيرة، لاعبون رحلوا وآخرون قدموا إلى الدوري الإنجليزي ما بين الموسم الماضي والحالي. إليكم أبرز تغييرات في البريمير ليج.

حقق تشيلسي فوزا كبيرا على مضيف فولام بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب كرافين كوتج في ديربي غرب لندن. أهداف تشيلسي جاءت عن طريق البرازيلي جواو بيدرو ومورغان روجرز في أول ظهور له بقميص البلوز وكول بالمر، فيما سجل جوشوا كينغ والوافد الجديد الإسباني غونزالو غارسيا هدفي فولام.

فاز لاتسيو على بولونيا بهدف من دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على ملعب ريناتو دالارا. الهدف سجله دافيدي فراتيزي البديل المعار إلى لاتسيو من إنتر في الدقيقة 58 ليمنح المدرب جينارو غاتوزو فوزه الأول مع الفريق. ويتنفس الصعداء خاصة بعد الخروج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي مبكرا أمام مانتوفا من الدرجة الثانية. يتلقى مدرب بولونيا تيديسكو الخسارة في أول ظهور له في الدوري. استهل ميلان موسمه في الدوري الإيطالي بالفوز على مضيفه تورينو بهدفين مقابل هدف. سجل ألفادو سيسي هدف التقدم لميلان في الدقيقة 64، وبعده بدقيقتين فقط أضاف زميله أدريان رابيو الهدف الثاني. وسجل تورينو هدفه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق تشي أدامز، لينجح ميلان في تحقيق أول فوز له تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد روبن أموريم الذي قاد الفريق في أول مباراة رسمية منذ توليه المنصب هذا الصيف. في مباراة أخرى ضمن جولة ذاتها فاز أتلانتا على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف. تقدم أتلانتا عن طريق جاكومو راسبادوري في الدقيقة 6، ثم أدرك كاس أودنتال التعادل لساسولو في الدقيقة 55. وفي الدقيقة 65 سجل نيكولا كراستوفيتش الهدف الثاني لأتلانتا. وفاز نابولي على مضيفه جنوا بهدفين من دون رد ضمن الدوري الإيطالي أيضا في مباراة أقيمت على ملعب لويجي فيراريس في أول مباراة للمدرب أليجري. دخل كيفن دي بروين بديلا في الشوط الثاني وسرعان ما سجل الهدف الأول لنابولي، ثم صنع الهدف الثاني لزميله أنطونيو فيرغارا. وبهذه النتيجة حصد نابولي أول 3 نقاط في الموسم الجديد. افتتح يوفنتوس موسمه بالفوز على مضيفه فروزينوني بهدف من دون رد. جاء هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 22 عن طريق المدافع البرازيلي جيلسون بريمر الذي ارتقى لعرضية داخل منطقة الجزاء وحولها برأسه في الشباك. حاول فروزينوني العودة إلى المباراة لكنه لم ينجح ليحصد يوفنتوس أول 3 نقاط في مستهل مشواره للبطولة. وتغلب ليتشي على مضيفه فينيتسيا بهدفين من دون مقابل على ملعب بيير لويجي بينزو.

سجل أولاف جورجر الهدف الأول في الدقيقة 46 من صناعة لسانا كوليبالي، قبل أن يضيف تياغو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 79. شهدت المواجهة إثارة تحكيمية كبيرة، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفين لصالح فينيتسيا، ليستغل ليتشي الفرصة ويخطف أول ثلاث نقاط له في الموسم الجديد. ودشن انتر ميلان حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي بالفوز على مونزا بأربعة أهداف مقابل هدف. افتتح التركي هاكان تشالهانوغلو التسجيل لإنتر في الدقيقة 6 قبل أن يدرك جوستافو فاريلا تعادل لمونزا عند الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني استعاد انتر تقدمه عن طريق البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 48 قبل أن يضيف بيو إسبوسيتو الهدف الثالث في الدقيقة 55، فيما اختتم يان أوريل بيسك رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 63. بهذا الفوز حصد انتر ميلان أول ثلاث نقاط له في مستهل مشواره بالدوري. تعادل كومو مع مضيفه أودينيزي بهدف لمثله في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الإيطالي. افتتح حسن كامارا تسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28 قبل أن يدرك أنستاسيوس دوفيكاس التعادل لكومو عند الدقيقة 52. وتبادل بعدها الفريقان الفرص من دون أن ينجح أي منهما بتسجيل هدف الفوز. سبعة مدربين غادروا من الأندية الإيطالية بعد نهاية الموسم الماضي، لاعبون غادروا وآخرون قدموا، من أبرز الأسماء في التقرير التالي.

0: من ميلانو ينضم إلينا الإعلام الرياضي فابيو ليكاري. فابيو أهلا بك. يعني الجولة الأولى انتهت فابيو ولا مفاجآت على الأقل بالنسبة للأندية الكبرى، الأندية الكبرى كلها فازت بنتائج كبيرة يعني باستثناء يوفنتوس الذي فاز بهدف فقط. هذا مبشر لموسم جديد سيكون قوي للأندية الكبيرة فقط والأندية المتوسطة كما كل موسم؟
1: Yes, first of all, ciao Lilian from Italy.
2: اولا مساء الخير ليليان. بالنسبه للدوري الايطالي بكل تاكيد كانت بدايه طيبه لكافه الانديه باستثناء يوفنتوس، مما لا شك فيه بشان انتر وبشان روم، فكان قد سجل كل منهما 4 اهداف، وهذا ليس بمفاجاه لانه الموسم الثاني بالنسبه لجاسبريني وخاصه بالنسبه لاي سي ميلان المدرب البرتغالي الجديد. نعلم بان كان بطولة جديدة. جاسبريني الآن يقود الفريق وتفهم اللاعبون الخاصون به طريقة التفكير، وكذلك كان هناك تسجيل رائع. أما في الخط الثاني ميلان، وميلان قد فاز لكن فاز بطريقة محظوظة كما هو الحال بالنسبة لجنوا. أما

0: بالنسبة للفريق الأخير فكان هناك مناسبات كثيرة ولم يستطع إلا تسجيل هدف واحد.
1: عظيم. حتى أنه إذا تكلمنا فابيو عن المدربين الجدد الذين قدموا إلى دوري إيطاليا هذا الموسم أيضا يعني توفقوا بنتائج جيدة. أريد أن أعرف منك مثلا نقل أموريم مع ميلان فوز صعب كما ذكرت، ولكن كيف رأيت أموريم مع ميلان بالدوري الإيطالي؟
0: أموريم هو مدرب جيد ويحمل ذهنية أوروبية ويحظى باحترام كبير، وكان قد ساعد الفريق في مسألة الهجوم والسيطرة. حقيقة الأمر بأن أموريم يلعب عادة بنظام يتسم بالفعالية بثلاثة مدافعين 3-2-1 من مفهوم كرة القدم. أما بالنسبة لميلان فهذا النادي لا يوجد فيه المدافعين كما يرغب أموريم، وهناك بابلو وبعض المدافعين الآخرين الذين لا يشكلون القدر الكافي للعب طوال الموسم. فكرة أموريم بدأت تتجلى بصورة أساسية لدى فريق ميلان. كنا قد رأينا بعض الاختلافات، رأينا الفريق يقوم بالهجوم وخلق الكثير من الفرص. لابد لميلان أن يعمل على حل مشكلتين. أولا مسألة الحصول على لياو هو اللاعب الأفضل، لكن بكل التأكيد أموريم لا يحبه كثيرا، وليو صراحة قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين لا يوافقونه. وبالإضافة إلى ذلك أن أسون فيلا يرغب بالحصول عليه، لعله في الساعات القليلة المقبلة قد تكون مهمة لانتقاله للبريمير ليج. أما الحالة الثانية فهو مودريتش، فهو لاعب ممتاز، فهو يلعب في الوسط، لكن المشكلة بالنسبة للعب الوسط هذا قد لا يكون كافيا، وهنا وتذكر أنه بات في الأربعينيات. لذلك لابد لروبن أموريم بات يتعين عليه أن يحل مشكلتين، أولا مشكلة خط الوسط ومشكلة لياو. بكل تأكيد المشكلة الثانية قد باتت في نهايتها، لأن سيسي ذلك اللاعب الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول وأظهر بأنه يستطيع أن يلعب في فريق ميلان الأول رغم أنه كان قد شارك هذه المشاركة بطريقة مبهرة.
1: عظيم. طيب إنتر بيدخل بقوة، يمكن أفضل نتيجة بهذه الجولة الأولى هي نتيجة إنتر ميلان أمام مونزا. بالفعل يعني هي مونزا ليست منافس قوي، ولكن قدم نفسه حامل اللقب بطريقة تعطي رسالة لجميع الفرق أنه أنا قادم بقوة.
0: نعم، هذه هي الرسالة الأولى. فالإنتر ميلان هو الفريق الأول الذي يسعى للدفاع عن اللقب، ولا نستطيع أن ننكر بأن فريق إنتر ميلان أكثر قوة من الفرق الأخرى. كومو فريق جيد، ومورو قد يكون أيضا من الذي يحمل الذهنية الأوروبية. الخط الثاني في فريق إنتر، وهنا أتحدث عن لايستون ومتريان وبورمي، كلهم قد يكونوا أشبه بمثابة الخط الخامس من الأندية الأوروبية، ويمكنهم أن يلعبوا لنيل اللقب، وقد يمتلكون الخبرة مع المدرب كريستيان كيفو، وأن إنتر كل سنة يقوم بصنع الفارق في الكرة الأوروبية، وهناك فارق بين إنتر ميلان ويوفنتوس، حيث إنتر يستطيع أن يشتري كافة اللاعبين، بينما يوفنتوس يعجز عن شراء لاعب واحد فقط حتى على سبيل الإعارة. فالرسالة هي واضحة وقوية، كل شخص يمكنه أن يسجل الأهداف إذا ما لعب إنتر ميلان، رغم أن هناك بعض اللاعبين قد يكونوا في الخط الثاني. من المحتمل أن يبقى سوتشي في صف البدلاء مع باريلا، ومن المحتمل أيضا أن نرى بعض التغييرات التي قد يقوم بها كيفو في هذا النادي.
1: عظيم. يعني نذكر أنه مباراة روما وفيورنتينا انتهت بفوز روما بأربعة أهداف من دون مقابل، انتهت منذ قليل. شكرا جزيلا لك الإعلامي الرياضي فابيو ليكاري من ميلانو. شكرا. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن

الأرجنتيني جيران ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد قد لا يغادر فريقه في النهاية رغم الأحداث التي شهدتها الفترة الماضية. وأوضحت الصحيفة أنه رغم تعرض اللاعب الأرجنتيني لصافرات الاستهجان من جانب جماهير الفريق في ملعب واندا متروبوليتانو الرياض بعدما أبدى اللاعب الأرجنتيني رغبته في مغادرة الفريق هذا الصيف، لكنه قد يبقى في الفريق. وأضافت الصحيفة أن انتقال اللاعب إلى برشلونة غير ممكن إلا في حال دفع النادي الكتالوني الشرط الجزائي المقدر ب 500 مليون يورو. سقط ريفر بليت في فخ التعادل أمام فيلي سارسفيلد بهدفين لكل منهما في الدوري الأرجنتيني. كان ريفر بليت تقدم بهدفين في الشوط الأول أولهما عبر أنخيل كوريا في الدقيقة 11 والثاني في الدقيقة 43 بهدف تياغو سيلفيرو بالخطأ في مرمى فريقه. وفي الشوط الثاني قلص دييغو كونتريراس الفارق في الدقيقة 61 لسارسفيلد، ثم جاء مانويل لانزيني بهدف التعادل في الدقيقة 79. وتعادل بوكا جونيورز مع راسينغ كلوب بهدف مثله في الجولة 6 أيضا من الدوري الأرجنتيني. تقدم راسينغ في الدقيقة 9 عن طريق ماركوس روخو من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وأدرك ميغيل ميرنتيل تعادل لبوكا جونيورز في الدقيقة 28. بهذه النتيجة احتل بوكا المركز العاشر في ترتيب الجولة الأولى برصيد 7 نقاط. ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن رابطتي الدوري الإنجليزي والدوري الاسكتلندي تدرسان أخذ إجراءات قانونية بعد اكتشاف بث مباريات من مسابقتهما في روسيا خلال الموسم الحالي رغم توقفهما عن بيع حقوق النقل هناك منذ عام 2022. وبحسب الصحيفة فإن خدمة الاشتراك والبث الروسية قامت ببث عدد من مباريات الجولتين الأولى والثانية في الدوري الإنجليزي إلى جانب مباريات في الدوري الاسكتلندي الممتاز شاركت فيها أندية السلتيك ورينجرز وهارتس. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم نشرة أخبار الرياضة، تحياتي.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. باكستان تبحث منع المزيد من التصعيد في إيران وتعلن عن تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية. واشنطن تعلن عملية العزل الاقتصادي ضد إيران، ووزير الحرب لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضدها. ترحيب سوري بقرار أمريكا لإزالة اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وروسيا تحذر من قرار بريطانيا بمنح كييف أسرار تصنيع صاروخ ستورم شادو، وتقول إنه صب للزيت على النار. إدارة ترامب تستعد لإلغاء 200,000 تأشيرة سياحية وأعمال في أكبر عملية إلغاء للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. أهلا بكم. في مواجهة تتجاوز حدود العقوبات الاقتصادية، تفتح واشنطن جبهة جديدة للضغط على طهران، فيما تلوح إيران بالتصعيد والرد. عقوبات أمريكية موسعة تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني وتهديد شركائها التجاريين بالعزل عن النظام المالي القائم على الدولار، مقابل تأكيد طهران استعدادها للمواجهة وتعويلها على حلفائها لمقاومة الضغوط الأمريكية. وبينما تتجنب واشنطن حتى الآن استخدام أقصى أدواتها، تبقى على لهجتها الحادة بشأن عدم التردد باستخدام القوة العسكرية. ووسط هذه التصعيد أو هذا التصعيد، عادت الجهود الباكستانية في محاولة للعودة من جديد إلى مذكرة التفاهم التي وقعت طهران وواشنطن عليها. ومن هنا نبدأ، حيث قال الجيش الباكستاني إن قائده عاصم منير أجرى محادثات مع إيران ركزت على إجراءات تشمل منع المزيد من التصعيد في الصراع وإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف البيان أن منير ناقش السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للنزاعات عبر التفاوض. ومن جهته قال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية، وأشار إلى أنه تم بحث إعادة تفعيل مذكرة التفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. قائد الجيش الباكستاني كان قد غادر طهران بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، ومن بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. الولايات المتحدة كانت وسعت بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. وأفادت وزارة الخزانة في بيان بأنها أصدرت قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
0: كما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسانت على أن واشنطن عازمة على وضع حد نهائي

0: للتهديد الإيراني الذي أطال جيرانها في الخليج والعالم منذ 47 عاما، لافتا إلى أن مواصلة الحملة المالية والحرب الاقتصادية بالتوازي مع القوة العسكرية، ذلك لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
1: War against America, their neighbors in the Gulf, and much of the world for 47 years. Our great armed forces have laid the groundwork for achieving the president's objective of preventing Iran from ever obtaining nuclear weapons. They have shown America's resolve to finally end this threat. And the strength of America's economy under President Trump allows us to wage this sustained financial operation alongside the might of our military.
0: الخارجية الأمريكية أوضحت في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. وأضافت أن العقوبات طالت أيضا وسطاء جمركيين، إضافة إلى شركات ساعدت أسطول الظل الإيراني وتجار النفط والبتروكيماويات في إيران. طبعا العقوبات الاقتصادية تأتي على ما يبدو بالتوازي أيضا مع الضغط العسكري، إذ أعلنت وكالة مكافأة من أجل العدالة التابعة للخزانة الأمريكية، أعلنت رصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي ورئيس الأركان علي عبد اللهي ورئيس استخبارات الحرس الثوري ماجد خادمي، إضافة لقياديين ومسؤولين عن برنامج المسيرات والقرصنة الإلكترونية داخل الحرس الثوري.

الرد الإيراني على هذه العقوبات جاء على لسان وزير الاقتصاد الإيراني الذي قلل من أهمية الحصار المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة، وقال في تصريحات متلفزة إن إيران مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على إمدادات التمويل، وأشار إلى أن إيران لديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. وبحسب وزير الاقتصاد الإيراني فإن ضغوط أمريكا تسببت في آثار تضخمية قصيرة الأجل، وجرى السيطرة عليها وفق تعبيره تدريجيا من خلال السياسات النقدية والمالية وفق تعبيره. من الناحية القانونية لا تملك الولايات المتحدة سلطة مباشرة تلزم دولة أخرى بوقف التجارة مع إيران، لكنها قادرة على التأثير في الشركات والبنوك التي تحتاج إلى السوق الأمريكية والدولار والنظام المالي المرتبط به. العقوبات الثانوية تخير الطرف الثالث بين مواصلة نشاطه مع إيران وبين الاحتفاظ بإمكانية التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الأمريكي. كما وتملك سلطة فعلية على البنوك والشركات التي تحتاج للدولار أيضا. نجاح واشنطن في فرض عزلة على طهران مرهون بدرجة كبيرة بموقف الصين، فبكين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني واستوردت نحو 1.38 مليون برميل يوميا خلال عام 2025، بينما استحوذت على أكثر من 80% من النفط الإيراني المنقول بحرا.

طبعا العقوبات الأمريكية ضد إيران، وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها إجراءات عزل غير مسبوقة وهي الأكبر عالميا. الآلية ستجمع بين العزل المالي والاقتصادي المشدد، مضافا إليه وموازيا له حصار بحري شامل لمنع حركة الصادرات والواردات أيضا. لذا ستكون من أدوات العزل تهديد أي شركاء تجاريين حول العالم بالحرمان من الوصول إلى النظام المالي العالمي المبني طبعا على الدولار إذا تعاملوا مع الدولة المستهدفة وهي إيران في هذه الحالة. تاريخيا إيران ليست الأولى في الضغط عليها، سبقتها كوبا التي تتعرض منذ الستينات من القرن الماضي لحظر تجاري واقتصادي شامل ومستمر حتى يومنا.

هذا. أما كوريا الشمالية ولمنعها من تطوير برنامجها النووي، فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات وعزلة مالية وتجارية مشددة وقاسية. وأخيرا روسيا التي فرضت واشنطن وحلفاؤها عزلا ماليا واسع النطاق بسبب الحرب في أوكرانيا، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر الواردات أيضا.

0: ورغم هذه العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هكست إن إدارة ترامب لا تستبعد أيضا استخدام القوة العسكرية ضد إيران. وقال هكست إن الضربات الأمريكية المحتملة قد تشمل مضيق هرمز أو في أنحاء من إيران نفسها، مؤكدا أن طهران لن تتمكن من تحمل الضغوط الاقتصادية الأمريكية.
1: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure, we know, hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes anywhere in the Strait of Hormuz or around Iran.
0: كما ونفى وزير الدفاع الأمريكي بيت هكست إمكانية خفض مشتريات الذخائر إذا لم يوافق الكونغرس على ميزانية الدفاع. وأكد هكست في هذا الإطار أن البنتاغون أبرم اتفاقيات طويلة الأجل تهدف لزيادة إمدادات بعض الذخائر ذات الأولوية بعدة أضعاف.
1: And we've cut a lot of these deals, as you've seen, 5 to 7 year deals with companies who are now already investing, have made down payments of their own money on new plants and manufacturing. So this is not a nip around the margins of a few more weapons. This is a generational investment of 2x, 3x, 4x.
0: وفي التطورات الميدانية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف مجهول، وذلك أثناء مرورها على بعد 9 أميال من سواحل شمال شرقي سلطنة عمان. وأضافت الهيئة أن الضربة ألحقت أضرارا بغرفة المحركات بالسفينة، مشيرة إلى أن الطاقم بخير. هذا وانخفضت حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز لأدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر. كما وأظهرت البيانات الأولية أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد منذ 7 مايو الماضي. وأظهرت بيانات أولية من شركة كابلر لتتبع السفن أن ناقلة غاز ضخمة واحدة دخلت المضيق قادمة من خليج عمان أمس، مقارنة ب6 سفن من شتى الأنواع يوم الأحد.

طبعا عدد الناقلات التي تعبر منطقة هرمونزي هو أعلى بكثير لأنها تطفئ أجهزة التتبع لديها للمرور الآمن عبر الممر الذي حددته الولايات المتحدة وهو الممر المحاذي لسواحل سلطنة عمان. إلى سوريا، حيث هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.

0: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وبدوره وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وصف إزالة أمريكا اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي، وأضاف الشيباني أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة أثار العزلة في إطار من الشفافية. وكان أيضا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم بارا قال أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، وأضاف أن القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق، وبهذا تفتح سوريا صفحة جديدة لمستقبلها، وهذا القرار سيتيح للاستثمارات الأجنبية أن تتدفق بأمان وضمن قوانين دولية محددة إلى سوريا الجديدة. وكانت طبعا سوريا في قائمة الإرهاب منذ عام 1979 في بان عهد حافظ الأسد، وتجددت هذه الاتهامات في عهد بشار الأسد عندما سهل أنشطة تنظيم حزب الله اللبناني. وبهذا هذه صفحة جديدة إذن تفتح أمام سوريا بإزالة اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. مشاهدينا، ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بيان فرنسي سعودي يؤكد السعي لحلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات وضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران. وأمريكا تقترح توسيع نطاق حظر توريد السلاح للسودان ليشمل كامل أراضيه. أدلة جديدة تؤجل محاكمة ليبي متهم بتفجير رحلة بان أمريكان 103 عام 1988. التفاصيل بعد الفاصل.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية، وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. كما أدان الجانبان الهجمات على السفن في مضيق هرمز وتهديد الملاحة، وأكد على ضرورة إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. واتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن، أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة. وفي الشأن اليمني، استهدفت القوات الحكومية اليمنية بالطيران المسير تجمعات ومواقع للحوثيين في جبهات عدة. لنتابع.

0: وإلى الملف السوداني، فقد اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا مسعد بولس أن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. متابع.
1: Why the United States has put forward a strong resolution that provides for four key things. One, expanding the arms embargo across the entire territory of Sudan. Two, reaffirming that unnamed aerial vehicles, unmanned aerial vehicles, UAVs, systems and related technologies are under the scope of the arms embargo. Three, requesting the Secretary General to increase the number of experts on the 1591 panel. And four, directing the 1591 panel of experts to collaborate with other panels covering the region to better inform the Council of violations of the assets freeze, travel ban, and arms embargo.
0: هذا وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات لانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين.
2: السيد الرئيس، وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل.

0: في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة، والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
1: لوكربي تعود إلى الواجهة من جديد، حيث أجلت قاضية اتحادية أمريكية محاكمة الليبي أبو عقيلة مسعود المتهم بصنع قنبلة تفجير طائرات بان أمريكان 103 عام 1988 بعد ظهور أدلة جديدة طلب محامو الدفاع فحصها. وأسفر التفجير فوق قرية لوكربي عن مقتل 270 شخصا بينهم 190 أمريكيا. وتعد المحاكمة المرتقبة في واشنطن أول محاكمة أمريكية مرتبطة بشكل مباشر بالهجوم. ويذكر أنه في عام 2003 قبل القذافي المسؤولية عن تفجير لوكربي ودفع بتعويضات للأسر الضحايا، على الرغم من أنه أصر على أنه لم يعطي الأوامر بالتفجير. وفي شأن ليبي آخر، مع تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متوازي في ليبيا قبل شهر فبراير من عام 2027، ووفقا لخارطة طريق جديدة تهدف لإنهاء الانقسام السياسي، يترقب الشارع الليبي اختيار شخصية لرئاسة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويسعى الاتفاق الحالي إلى تجاوز ثغرات الماضي من خلال حسم عقدة شرعية المفوضية وصلاحياتها، ذلك عبر اختيار قيادة تحظى بتوافق الأطراف الرئيسية في الشرق والغرب، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ويحد من إمكانية عرقلة عملها. كما يهدف هذا المسار إلى تهيئة بيئة توفر الضمانات السياسية والأمنية، إلى جانب وضع آلية واضحة لتنفيذ القوانين الانتخابية دون صدامات جديدة مع المرشحين أو القضاء أو حتى قوة السلاح المنفلت، ما يكسر ركود السياسة الطويل المدى الذي أبقى ليبيا بين حكومتين متنافستين ومسارات انتخابية معلقة.
2: في الشارع الليبي ندور في نفس الدائرة، تكرار لنفس المشكلة والأزمة. وإذ ذهبنا إلى اتفاق جديد، ما الذي يضمن نجاح هذا الاتفاق وأن لا يصل لنفس النتائج التي وصلت إليها الاتفاقات السابقة؟
3: يظل التحدي الحقيقي هو خلق التوافق السياسي لدمج جميع يعني الاختلافات السياسية ودمج جميع يعني الآراء السياسية المختلفة، وكلها تتفق تحت سقف سياسي واحد.
4: اليوم نرى دراماتيكية ونرى تسارع كبير جدا في الملف السياسي من لجنة 4+4، نظيرا ما رأيناه سابقا، سواء كان مبعوث أممي أو حتى رأيناه من بعثات أممية أو حتى اتفاقيات من الصخرات إلى هذه اللحظة. هو الاجتماع الوحيد لعله اليوم اللي يرى جدية أو يرى نوع من السرعة كبيرة جدا، سواء كان بين الأطراف الليبية وكذلك من بين البعثة الأممية.
1: ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. رئيس كولومبيا يتعهد بترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين. لقطات بتقنية التصوير المتتابع تظهر حريق هوك في نيفادا الأمريكية الذي أتى على أكثر من 15,000 هكتارا. إيزي جيت البريطانية تطلق حملة لتوظيف عاملين فوق سن 50.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة.

0: كما يقال،
1: كما يقولون أسلمة العلوم وأسلمة المعارف وأسلمة
0: أو علمنة الإسلام
1: أو علمنة الإسلام في المقابل.
0: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
0: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. دعت الولايات المتحدة روسيا وأوكرانيا إلى العودة إلى المفاوضات، وقال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن واشنطن مستعدة إلى تسهيل المحادثات بين موسكو وكييف، فيما حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الخسائر المدنية جراء هجمات الطائرات المسيرة خصوصا قرب خطوط المواجهة. ومن جانب آخر، رفض سفير روسيا لدى الأمم المتحدة أي وقف لإطلاق النار يسمح لكييف بإعادة تنظيم صفوفها وإعادة تسليحها، مؤكدا تمسك بلاده بمصالحها الأمنية. وبمناسبة مرور الذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسرع جهودها لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا، محذرا من أن نقص الصواريخ الاعتراضية والدفاعات المضادة للصواريخ البالستية ينعكس مباشرة على حياة المدنيين.
5: Everything we have available, but we will accelerate as well with colleagues the licensing in order for you to produce more of this capacity. But it's very clear that the fact that Ukraine is short of interceptors and anti-ballistic capacities have direct consequences on people's life.
4: هذا وحذر ماكرون من أن روسيا قد تلجأ إلى التصعيد ضد دول أوروبية في محاولة لردعها عن مواصلة دعم أوكرانيا، متوقعا تزايد الاستفزازات واستهداف دول في حلف الناتو.
5: We should also be mindful that Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
4: أما رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم فأكد دعم بلاده الثابت إلى كييف، مؤكدا على أن لندن ستستمر بتقديم الدعم الفني واللوجستي لكييف. ووافق بيرنم على السماح لشركة الدفاع الأوروبية MBDA بالإفصاح عن معلومات سرية تتعلق بالمكونات البريطانية المستخدمة في صاروخ ستورم شادو، مما يمهد الطريق لإقامة خطوط تجميع محلية في الداخل الأوكراني.
6: Well, we're unwavering in our support, and that is why I am here to send that very clear message to the Ukrainian people on their Independence Day, their 35th Independence Day. And we are just continuing what we've done from the start. We have been there from the start, providing that backup support, and this is technical support going with what we've been doing from the very start. And we'll continue to do that. Nothing will change that. Who started the fire? That's the question, isn't it? Ukraine did not do that. Russia began this illegal invasion, and that is absolutely clear, and they could stop it at any given time.
4: ومن جهته، وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف القرار البريطاني بأنه صب للزيت على النار، معتبرا أن بريطانيا ستشارك في الحرب إلى جانب أوكرانيا وتمنع أي تقدم في عملية السلام. وأكد بيسكوف أن الجيش الروسي يجمع معلومات لتحديد مواقع أي منشآت إنتاج للصواريخ في أوكرانيا بهدف تدميرها.

0: من جهته نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندري فيدروف ومستشار في الكرملين ألمح إلى أن المصانع البريطانية التي تنتج مسيرات لأوكرانيا قد تتعرض لهجمات من مصادر مجهولة بعد موافقة بريطانيا على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا. وقال فيدروف أن الرد الروسي سيأتي عاجلا أم آجلا، وليس بالكلمات فقط بل بالفعل الملموس أيضا، كما أضاف أن نقاشات تجرى حاليا حول الشكل الذي قد يتخذه الرد الروسي، فقد يكون ردا تقنيا أو هجوميا إلكترونيا من مصدر مجهول وليس على المستوى الرسمي. إذن بريطانيا توافق على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا، ما يمهد الطريق أمام كييف لإقامة خطوط تجميع محلية الصنع لديها في كييف. هذا الصاروخ يعد من الصواريخ بعيدة المدى والموجهة بدقة وبتصنيع مشترك بريطاني وفرنسي وأيضا إيطالي، وبإمكان صاروخ ستورم شادو ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 560 كيلومترا، ويتم إطلاقه من الطائرات ويطير بسرعة تقترب من سرعة الصوت حتى. تكلفة الصاروخ الواحد هي 767 ألف دولار، لذلك يتم إطلاقه استراتيجيا ضمن موجة تبدأ أولا بالمسيرات الأرخص ثمنا لإرباك الدفاعات الجوية للعدو واستنزافها قبل إطلاق هذا الصاروخ باهظ الثمن. هذا النوع من الصواريخ أصاب سابقا مقر البحرية الروسية في البحر الأسود في سيفاستوبول، وجعل كامل شبه الجزيرة القرم في مرمى الصواريخ التي تمتلكها أوكرانيا. ليس القرم فقط، لأن حوالي 200 قاعدة روسية ستكون في نطاق مدى صواريخ شادو ستورم التي تطلق من أوكرانيا بحسب ما ذكره معهد دراسات الحرب، ما دفع روسيا لنقل القاذفات والصواريخ وبعض التجهيزات الأخرى بعيدا عن خطوط التماس مع أوكرانيا وخارج نطاق مدى صواريخ ستورم شادو.
1: I'll take

وكانت بريطانيا قد احتفلت باستقلال أوكرانيا بإضاءة البرلمان بألوان العلم الأوكراني. نتابع. وفي التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على قرية جديدة في مقاطعة سومي، فضلا عن بلدتين أخريين في مقاطعتي زاباروجيا ودونيسك. كما قالت إنها استهدفت منشأة تابعة للمجمع الصناعي العسكري والبنية التحتية للطاقة والموانئ التابعة للقوات الأوكرانية. نتابع.

كما تكافح فرق الإطفاء الأوكرانية حريقا ضخما في متجر في مدينة أوديسا عقب ضربات روسية ألحقت أضرارا أيضا بعدد من المستودعات. متابعين.

0: أعلنت وزارة الحرب الأمريكية استثمار 750 مليون دولار لدعم شراء منتجات المعادن الأرضية النادرة من شركة سيرا فيردي البرازيلية. ويأتي التمويل ضمن مبادرة أوسع بقيمة 1,550,000,000 دولار، وتهدف المبادرة إلى إنشاء سلسلة توريد آمنة للعناصر الحيوية وتقليص الاعتماد الأمريكي على الصين، وتستخدم هذه العناصر في تصنيع مكونات الطائرات المقاتلة والغواصات النووية والصواريخ والأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، إلى جانب قطاعات الطاقة والنقل والإلكترونيات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال عزمه رفع الرسوم الجمركية إلى 50% على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات والصلب الكندية اعتبارا من مطلع عام 2027، في تصعيد جديد للخلاف التجاري بين واشنطن وأوتاوا. وفي شأن أمريكي آخر، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة B1 وB2 لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون للحصول على وضع اللجوء. وبحسب وثائق لوزارة الخارجية اطلعت عليها وكالة أسوشيتد بريس، فإنه من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة إلغاء التأشيرات الصادرة بين عامي 2016 و2026 للأشخاص المشمولين بالقرار، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي. وقالت الوكالة أن تنفيذ الخطوة سيشكل أكبر عملية إلغاء جماعي للتأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة. نبقى في الولايات المتحدة. وأخيرا، بعد مساعي حثيثة من قبل ترامب لمكافحة التصويت عبر البريد الذي يعتبره عرضة للتزوير، سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدما في تطبيق أمره التنفيذي الذي يهدف إلى تقييد التصويت عبر البريد. وجاء القرار في إطار طعن قدمته وزارة العدل بشكل طارئ، مطالبة السماح بتنفيذ التغييرات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في مارس على إعداد قوائم الناخبين المؤهلين وإلزام خدمة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد فقط للأشخاص المدرجين في تلك القوائم. ترامب قال تعليقا على القرار أن الحزب الجمهوري سيفعل كل ما بوسعه للتخلص من التصويت عبر البريد. متابع.
1: And we as a Republican Party are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots. We're going to start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt. And you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses them.
0: أعلن مكتب الأمم المتحدة في هايتي مقتل 47 شخصا وإصابة 22 في هجوم شنته عصابة خلال الليل على حي مطل على بورت أو برانس عاصمة هايتي، فيما قالت إن تقديرات الأعداد قد تتغير. وقال رئيس بلدية قرية كينسكوف التي تعرضت للهجوم إن أفراد العصابات أضرموا النار في المنازل وقتلوا السكان، وفي وقت تأمل هايتي إجراء أول انتخابات عامة لها منذ أكثر من عقد، ما زالت العصابات تسيطر على ما يقدر بنحو 70% من العاصمة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو إلى أكثر من 6500 قتيل، بعد أن كانت الحصيلة السابقة قرابة 6400 قتيل. هذا وتتواصل حتى الآن عمليات البحث وانتشال الجثث من تحت الأنقاض في لاغويرا، بينما يعيش آلاف الناجين في مخيمات مؤقتة بعد فقدان منازلهم. ولم تعلن السلطات حتى الآن عدد المفقودين، في وقت لم توفر الحكومة سوى 335 منزلا من أصل 4

الرئيس الكولومبي بعد أن زار كيبدو وهي منطقة تضررت من زلزال 10 أغسطس في جنوب غرب البلاد، قال إن اليوم تبدأ عملية إعادة بناء الوطن مع بدء تدفق المساعدات إليها. الرئيس الكولومبي شدد على ضرورة النهوض وإعادة بناء ما دمره الزلزال، كما أكد على ضرورة عدم السماح للألم بشل كولومبيا وللمصائب بإيقاف شعبها.

كما وأعلنت السلطات الكولومبية نشر الجيش في غرب البلاد الذي تجتاحه حرائق بعدما أكد الرئيس الكولومبي البرادو ديل إسبيريا أنها مفتعلة، أن هذه الحرائق مفتعلة في الواقع. وتحدث الرئيس عن وجود أشخاص على دراجات نارية وشبهات حول استخدام مواد مساعدة على الاشتعال، ليأمر بنشر قوات أمنية لتحديد هوية مفتعلي الحرائق والقبض عليهم. كما أشار إلى أنه طلب المساعدة من شيلي والولايات المتحدة لمكافحة الحريق الذي أتى على أكثر من 20,000 هكتارا من الغابات والمحاصيل الزراعية خصوصا في منطقة توليما. وفي شأن كولومبي آخر، تعهد الرئيس الكولومبي بترحيل آلاف المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني، معظمهم من الفنزويليين، ضمن خطة جديدة للحد من الجريمة. وأعلن الرئيس الكولومبي بدء حملات المداهمة بالتعاون مع الشرطة اعتبارا من هذا الأسبوع، وقال إن حملات المداهمة ستستهدف أولا المهاجرين المتورطين في جرائم ثم المخالفين لقوانين الإقامة. طبعا تجدر الإشارة هنا أن الرئيس المنتخب حديثا في كولومبيا هو من اليمين وهو حليف لترامب، وانتهج نفس النهج، وحملته الانتخابية تركزت على مكافحة الهجرة الغير الشرعية أيضا وضبط الحدود. في فرنسا تسبب إعصار في إضرار لنحو 100 منزل وإصابة 26 شخصا جنوب فرنسا، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 2800 أسرة وأغلقت عدة طرق بسبب تساقط الأغصان. كما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران، إذ أعلن وزير النقل عن تأخيرات وإلغاءات في مطارات نيس وبوردو ومارسي وتولوز وكذلك في باريس. في الولايات المتحدة، أظهرت لقطات بتقنية التصوير المتتابع حريق هوك مشتعلا في المناطق الجبلية في ولاية نيفادا الأمريكية. وقالت السلطات المحلية إن الحريق تسبب بإصابة 4 أشخاص في صفوف المدنيين وثلاثة إصابات بين رجال الإطفاء. كما أعلنت السلطات بأن الحريق أتى على نحو 15,000 فدان وتسبب بدمار 32 منزلاً.

الخبر، أطلقت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت حملة توظيف جديدة لاستقطاب المزيد من الموظفين الأكبر سنا للعمل ضمن طواقم الضيافة الجوية. وأوضحت الشركة أن عدد أفراد الطواقم الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما تضاعف منذ إطلاق مبادرتهم عام 2022، بينما اقترب عدد من تجاوزوا 60 عاما من 4 أضعاف. وقالت إيزي جيت أن أبحاثها أظهرت أن معظم البالغين الذين غيروا مسارهم المهني بعد سن 50 أفادوا بتحسن في مستوى سعادتهم.

0: النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن شعره الأشقر الطويل قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، ونشر هالاند لقطات أثناء حلق شعره وردود أفعال زملائه الحاليين والسابقين على قصة شعره الجديدة. وأجرى هالاند مكالمة هاتفية طريفة ومليئة بالمزاح مع مدربه السابق غوارديولا، وبدأ مندهشا المدرب من قصة شعر هالاند، ثم خاطب المهاجم النرويجي قائلا: أنت محظوظ لأنك تمتلك شعرا لتقصه أصلا، وأتمنى لو كان لدي شعر.
1: Okay, come on, let's do it.
2: It's really long.
3: It's really like, long.
2: Wow. Look at that. Baby assassin, just call me that from now on.
4: What the f*** did you do?
5: You are lucky you have her. I would love to have you.
2: Please let me know what you think about my new hairstyle. Should I regret? No.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
6: قاد الهولندي ستيفن بيرغوين فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدوري السعودي، تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل. يأمل النصر حامل لقب الدوري السعودي بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين تحذيرا للسويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. من جهته أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية بلدان العالم. تغلب تشيلسي على فولام بثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وفي الدوري الإيطالي لكرة القدم فاز لاتسيو على مضيفه بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
0: وبهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح قبل أن ننتقل إلى ريم صادي، وخلينا نشوف سؤال التفاعل إلى اليوم.
7: صباح الخير جيلان، وسؤالنا التفاعل يقول أن هناك دراسة تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يخلق حساسية بين الموظفين. سؤالنا هو: من يهدد الموظف اليوم، الذكاء الاصطناعي أم زميله الموظف الذي يتقن استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل؟ إيش رأيك يا جيلان؟
0: أعتقد الزميل الذي يتقن الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، بس خلينا نشوف معك أسباب خلق الحساسية، الذكاء الاصطناعي كيف يخلق الحساسية بين الموظفين. هذا موضوع شيق،
7: صحيح،
0: رح نتابعه معك في سياق صباح العربية لليوم
7: بعد قليل.
0: شكرا ريم. بهذا نصل إلى ختام أخبار الصباح، أعود وألقاكم على رأس الساعة في مجلد لأهم الأنباء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: التاريخ هو 3 مارس 1991.
2: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
1: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: كبيرا واختتم بنبرة إيجابية للغاية قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. وأضاف الوزير أن الاجتماع ركز على الصراع الإيراني الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط. كما قال وزير الداخلية الباكستاني أن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطوات اللازمة من كلا الجانبين واشنطن وطهران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في إسلام أباد. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعد الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. أظهرت البيانات الملاحية الصادرة عن شركات تتبع السفن انخفاض حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك نتيجة القيود والتوترات المستمرة التي تؤثر بشكل حاد على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع الاسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: ألمح مستشار في الكرملين إلى أن المصانع البريطانية التي تنتج مسيرات لأوكرانيا قد تتعرض لهجمات من مصادر مجهولة بعد موافقة بريطانيا على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندري فيدوروف إن الرد الروسي سيأتي عاجلا أم آجلا، وليس بالكلمات فقط بل بفعل ملموس أيضا. كما أضاف أن نقاشات تجرى حول الشكل الذي قد يتخذه الرد الروسي، فقد يكون ردا تقنيا أو هجوما إلكترونيا من مصدر مجهول وليس على المستوى الرسمي. صرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بأن حكومتها المؤقتة وقعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز من شأنها جلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد، ولم تقدم رودريغيز المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي وأولى فقرات صباح العربية. إليك ريم.
2: شكرا جيلان.

من صباح العربية كالعادة نبدأها بالعناوين. أطباء يحذرون ترامب من مخاطر زيادة وزنه، وفي حديث الصباح لدينا أيضا هالاند يتخلى عن شعره الطويل ونحن نصمم له قصة جديدة. الذكاء الاصطناعي يسبب أزمة ثقة بين الموظفين، فهل يزعجك أن زميلك الذي جنبك في العمل أو يرافقك في نفس المجال يتقن الذكاء الاصطناعي أكثر منك؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، في عيادة الصباح وثائقي بريطاني يشعل الجدل، هل ADHD اضطراب حقيقي أم خرافة العصر الحديث واختراع أمريكي جديد لعلاج فقدان الذاكرة؟

0: الرئيس أحمد السقا يجيب هل تكفي 10 ملايين جنيه سنويا؟ ولدينا أيضا الفيلم السعودي عكسير يواصل النجاح في شباك التذاكر.
1: ضمن فقراتنا في صباح العربية، دراسة حديثة تكشف أن شخصيتنا تواصل التغيير على امتداد العمر، وروبوتات جديدة تراقب وتنظم حركة المرور في شوارع الصين. أما في زوايا المراسلين من العراق، زينب المشاط واقتراح أمريكي باستخدام آلية سومرية قديمة لشطب الديون.

0: حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولاً حول العالم، نشاركها مع ضيوفنا اختصاصي التطوير واتصال المؤسسة غالية سكر ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك والصحفي في قناة العربية أحمد السعفان، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تحذيرات صحية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن أطباء أن زيادة وزنه قد تشكل خطراً صحياً خصوصاً في سن 80. ترامب خضع لفحص طبي في مايو الماضي، النتائج أظهرت أن وزنه بلغ نحو 108 كيلوغرامات بزيادة نحو 6 كيلوغرامات بين آخر فحصين طبيين سنويين، وبنحو 10 كيلوغرامات مقارنة بالوزن المسجل له في عام 2023. الأطباء نصحوه بخفض الوزن وتحسين نظامه الغذائي وممارسة نشاط بدني منتظم. أما البيت الأبيض دافع عن صحة ترامب وأشاد بحدة ذهنه وطاقته وقدرته على العمل. طيب يعني في زيادة وزن ملحوظة.
1: صحيح. لا وبالصحيفة نفسها بتذكر الخبر هو المتنمر على الوزن الزايد خاصة لدى النساء، صار هو مصاب بالوزن الزايد وبالبنط العريض بالصحف الأمريكية، فكان لافت الخبر.
0: بالفعل لكن ترامب لم يعلق على التقرير الأخير، لكن سبق أنه أدلى بتصريحات كثيرة عن صحته ووزنه، وأغرب ما قاله خلينا نستعرضه معك يا جيلان.
1: صحيح ريم، بعد صدور كتاب شكك بلياقته الذهنية عام 2018 رد ترامب عبر أكس ووصف نفسه بأنه عبقري ومستقر جدا، وقبلها في عام 2015 تحديدا عند نشر تقرير طبي عن حالته الصحية خلال حملته الانتخابية قال أنه محظوظ بجيناته العظيمة. أغرب شيء كان في العام نفسه عندما أعلن طبيبه أنه سيكون الرئيس الأكثر صحة في تاريخ الولايات المتحدة، قبل أن يكشف الطبيب لاحقا أن ترامب نفسه هو من أملى عليه هذه الرسالة. في يناير من عام 2024 خلال تجمع الانتخابي قال أشعر أنني أكثر حدة ذهنيا الآن مما كنت عليه قبل 20 عاما. وبعدها بنحو عامين وفي ديسمبر من عام 2025 كرر تصريحه هذا مع تعديل بسيط خلال اجتماع حكومي بالبيت الأبيض، وقال أعتقد أنني أكثر حدة ذهنيا الآن مما كنت عليه قبل 25 عاما.
0: يعني يا رام

0: الجينات وحدها لا تكفي عمر الثمانين؟
1: أبداً تماماً، لأنه الجينات والذكاء اللي عم يحكي هو عنه ما بيخفف أنه زيادة الوزن في المنطقة المتوسطة أو منطقة البطن، الدهون الحشوية مرتبطة بعدة أمراض، أمراض القلب والسمنة ومعدل الأيض وأيضاً كمان أمراض السكري. وما ننسى أنه ترامب في مرحلة ما قبل السمنة، فهو أكثر عرضة أنه يصير في عنده هدول الأمراض إذا ما انتبه لنظام.
0: بس هو مدمن على المأكولات السريعة.
1: واحدة من الأشياء اللي ممكن يعملها لحتى يخفف السعرات الحرارية أنه يأكل البرجر تبعيته بدون البن، أو البيتزا بياخد بس الجبنة والتوبينجز. بس ما ننسى أنه ترامب وجبته المفضلة 2 بيج ماك وفيش أو فيليه تنتين.
2: بس دايت كوك.
1: دايت كوك. ما أعتقد أنه في تنظيم للنظام الغذائي بالمرة.
3: صحيح، بس ترامب يعني طول ومساعد أنه هو مو باين هذا، لأنه هو أكثر من 190 سنتيمتر.
0: مزبوط.
3: فهذا شيء يخلي الجسم ترامب تقريبا مقبول حتى الآن يعني من ناحية الشكل، لكن من ناحية الخوف من الأمراض أتوقع ترامب في مرحلة يعني وصل من العمر أنه ممكن تظهر هذه الأمراض مثل ما قالت.
1: عنده 80 سنة، وكل ما زاد العمر كل ما بصير خطر أكثر.
2: بس لأن حتى المعارضين له بالسي أن أن يعني بيحلفوا قد هو نشيط، يعني ما بينام، بيرفقوا
0: جولاته
2: الرئاسية والحملات الانتخابية، بيقولوا شخص ما بينام أكثر، وهن حتى ناس بعمر العشرين والثلاثين بيقولوا بليز نام، لأنه نحن بدنا نرتاح كإعلاميين كصحفيين مرافقين له، بيقولوا ما بيرتاح أبدا على طول.
3: المتحدثة الرسمية مدت إجازة الأمومة وتركت البيت الأبيض،
2: وصار عندهم شفتين لأنه على مدار اليوم بيحكيهم على التليفون، فصاروا يعملوا شفتات ليقدروا يلبوا له طلبات.
0: أكيد. أنا في عمر والدي، ترند جديد على تيك توك، أبطاله من الجيل زد، الفكرة مقارنة حياتهم اليوم بحياة آبائهم في العمر نفسه. السؤال: أين كان والداك عندما كانا في عمرك، وأين أنت الآن؟ المقارنات كشفت فجوة واضحة، كثير من الآباء كانوا قد بدأوا العمل، استقلوا بمنازلهم، تزوجوا وأنجبوا أطفال، في المقابل شباب اليوم يلهون، يسهرون، يظهرون وكأنهم أكثر تحررا من المسؤوليات، وكأنهم يعني كأنهم تينيجر، كأنهم مراهقين يا غالي.
4: لأنه ريم بتحسي قبل، هلأ هون الحلو بالترند أنه عم بيورجي فجوة بين الجيل اللي قبل والجيل الحالي، بتحسي أنه على جيل أهالينا كان خلص على سن معين جاهزين يستقروا،
0: بداية العشرين اتزوج فتح بيت، 30 مشتري بيته
4: خلص، عرفتي يعني قاطع. هون هلأ بتحسي أنه لأنه يمكن الجيل تغير، المعيشة تغيرت، الحياة صارت أسرع، أنا بحس أنه الطريق بالجيل اللي قبل كان أوضح. هون ما رح نقول ما في وضوح، يمكن طريق مفهوم بس مربك، الحياة سريعة، الكذا عامل صار عم يلعب دور، فمشانك صرتي عم بتلاقي حتى الزواج عم يتأخروا فيه، صار في ناس عم توصل للثلاثينات عم تتأخر لتعمل عائلة وأربعينات.
0: صحيح.
4: فبحس هذا الموضوع ما في يمكن صح وخطأ، يعني أنه
0: على حسب ظروف الحياة اليوم
2: والمعيشة، حسب التربية. يعني الآباء يلي ربون من قبل كانوا ربون as grown ups as يعني متقدمين بالعمر، حتى هنا بعمر صغير.
0: نحن هلا تحمل مسؤولية من
2: تحمل بعمر صغير، نحن لما يعني جيلنا واللي أصغر واللي أصغر بيربونا نحن كانوا أطفال، فنحن بكون عنا وعي إنه نحن أطفال حتى لما نتقدم بالعمر، لأنه هيدا عملتها مع المعالجة تبعي، حتى لما نتقدم بالعمر نحس حالنا لا ما قادر أعمل هيك، لأنه لأنك عندك هيدا الفكرة عن نفسي.
0: بالضبط.
2: فهيدا اللي
0: هو السبب بسببنا إحنا، بسبب
3: الترند هو ماخذ شقين ترى، في شق انه هو مبين كانه مزحه وضحك، وفي شق ترى في قضيه في نهايه المطاف، انه لما تقارن نفسك، يعني انا بالنسبه لي بعد ما شفت الترند يعني قارنت نفسي مع والدي مثلا، والدي لما كان بنفس عمري كان عنده 4 اولاد، تخيل ما شاء الله. احنا اليوم انا
0: انت لساتك خاطب،
3: لساتني خاطبه، فالفكره انه اختلفت الظروف فعلا، اختلفت اصلا اسلوب الحياه حتى. فالموضوع مو بس والله مزحه على التيك توك، بالفعل الموضوع فيه قضيه
0: يجب ان نتوقف جديا عنده. بعد ثورة أدوية إنقاص الوزن أوزمبيك وأخواتها، كيف تتعامل شركات الأغذية مع تراجع استهلاك الوجبات الخفيفة؟ نتابع القصة مع الزميلة ريان. يسعد صباحك ريان.
5: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وبالفعل يعني هذا ما يحدث، بعض شركات الأغذية بدأت تنظر إلى انتشار أدوية أوزمبيك باعتباره سوقا جديدة. يعني مثلا شركة نسلة تطور منتجات مخصصة لمستخدمي هذه الإبر لمساعدتهم على التعامل مع أثار فقدان الوزن السريع، خصوصا خسارة الكتلة العضلية. نسلة بالمناسبة تستعين بالذكاء الاصطناعي لتطوير تركيبات غذائية جديدة، وأطلقت بالفعل منتجات مرتفعة البروتين. عودة إلى ريم وضيوفها.
0: يعني بالفعل موضوع مؤثر كثير، يعني خصوصا أنه يعني بعد ثورة أدوية إنقاص الوزن يعني تتعامل الشركة

0: الشركات مع استهلاك الوجبات الغذائية بشكل مختلف. اليوم رام اليوم صرنا لما نروح المطاعم بنشوف المنيو تغير، صح؟ إنه يقول لك هذا عالي بالبروتين، هذا في كاربز أقل، صاروا متبعين إيش الناس يبغوا، إيش الناس يحتاجوا الآن.
1: صح. هلأ ما ننسى كمان بسبب أدوية انقاص الوزن صار في كتير تأثير على السوق باستهلاكنا للسناكات.
0: نعم.
1: يعني فلذلك شركة نسلي استغلت هذا الموضوع بطريقة ذكية جدا وبلشت تعمل منتجات للأشخاص يلي بياخدوا هالأدوية. ومن بيناتهم نحن ما ننسى أنه في عنا كتير عوامل بتأثر على الأشخاص يلي بياخدوا هدول الأدوية. أولا فقدان الكتلة العضلية، ففقدان الكتلة العضلية نسلي بلشت تعمل برودكتس عالية بالبروتين والمستحثات يلي بتحفز إنتاج العضل داخل الجسم. غير ذلك مثلا نحن عنا الأوزمبيك فيس، يعني شحوب ونزول طبعاً. الوزن وذهاب الدهون من الوجه
0: كمان سوق التجميل.
1: تماما. فلذلك بلشوا يضيفوا للمنتجات الكولاجين لحتى يحفزوا كمان إنتاج الكولاجين بالوش. عدا عن ذلك في عنا نحن بيصير في تقصف بالشعر وتساقط الشعر والأظافر، فبلشوا يضيفوا المعادن والفيتامينز للبرودكتس تبعيتهم. فشركة نسلي استغلت الموضوع بشكل كتير ذكي، سواء باستخدام التكنولوجيا والاي اي، بس استغلت هذا الموضوع وشافت الجاب يلي موجود بالماركت، لأنه بلشت تتأثر الأسواق أنه بطلت العالم تشتري السناكات.
0: بالفعل بالفعل. طبعا احنا يعني بنشوف الان يمكن واحده من الترندات اللي بنشوفها هالاند، هو يعني ترند من كاس العالم ومستمر هذا الترند الى اليوم. لكن ما الجديد مع هالاند لاعب مانشستر سيتي واللوك المختلف؟ ما القصه يا ريان؟ ادينا التفاصيل.
2: يا ريم، يعني هي مفاجاه او صدمه. إيرلينغ هالاند يودع شعره الطويل الشهير ويبدا الموسم الجديد بقصه شعر قصيرة جدا. النجم النرويجي قال إنه كان يفكر في هذه الخطوة منذ نهاية كأس العالم 2026، لكنه أجلها بسبب انشغاله قبل أن يقرر أن بداية الموسم هي الوقت المناسب لبداية جديدة. الطريف أن زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الشعر الطويل أيضا كان قد نصحه سابقا بألا يقص شعره، قائلا إن قوته في شعره. لذلك اعترف هالاند بأنه كان متوترا قليلا قبل الحلاقة. يعني يا ريم سأل أين ربطة هالاند التي حققت إيرادات عالية والفتيات التي يسألنا عن روتين شعر هالاند، كل هذا ذهب في مهب الرحلة.
0: بالفعل أحمد، يعني من جد كانت سيجنتشر، علامة مميزة اللي يمكن حتى استغلها إعلاميا وإعلانيا والكثير اليوم يتخلى عنها بكل سهولة.
3: صحيح، صورة هالاند الذهنية كانت مربوطة بأنه هو رجل الفايكينج. نشوفه لما كان يمشي والشعر الأشقر الطويل كان وكأنه مربوطة بهوية إيرلينغ هالاند، لكن بلحظة واحدة قرر يشيل هذه الهوية ويظهر بشكل جديد. المشكلة هو كان هدفه أن يظهر أقوى ربما،
0: شكله صار بيبي فيس أكثر
3: بزيادة، يعني تخيل حتى
4: أحلى أحلى.
3: الاختلاف في أحلى وأسوأ في اختلاف كبير، لكن الآن الناس يقولون مثلا أول شيء صار أصغر بعشر سنوات
0: بالضبط.
3: مثلا حتى لما هو اتصل على مدرب وبيب غوارديولا كان يشوفه على الفيديو أنه الحلاقة الجديدة، فوكأن بيب غوارديولا يودي واسي هالاند يقول له أنه لا تخاف ترى يرجع يكبر وأنا بس ما عندي شعر فأنت أمورك تمام.
0: صحيح.
3: فكان هذا الخلاف أنه هل سيكون هذا يأثر على شخصية هالاند في المستقبل إيجابا ولا سلبا. طبعا دائما اللاعبين يغيروا ستايلهم
0: كثير.
3: أنا أذكر قصة مثلا رونالدو الظاهرة البرازيلي في 2002 قبل نهائي كأس العالم كان هو مصاب في فترة يعني بإصابة في الركبة، وكانت الصحافة مركزة على إصابة هالاند على إصابة رونالدو.
0: نعم.
3: لكن قبل كأس العالم حلق كل شعره وأبقى مثلث في المقدمة، الصحافة تركت إصابته وتركت مستواه وركزت على قصة الشعر.
0: صحيح.
3: سجل هدفين في النهاية.
0: بالفعل. عموما الدراسات النفسية تقول أنه تسريحة الشعر ما تغير الشخصية نفسها، لكن قد تغير الطريق اللي يرانا فيها الآخرين. يعني باختصار كل قصة شعر قد تمنح الشخص نفسه شخصية مختلفة في عيون الآخرين. وإحنا قررنا اختبار الفكرة على هالاند نفسه، وعندنا عدة قصات وتسريحات للشعر، وخلونا نشوفها ونشوف كيف سيغير هذه التسريحة من انطباعنا إحنا عنه. خلينا نشوف الصورة الأولى اللي هي الصورة الأصلية بعد الحلاقة. كلنا اتفقنا إنه شكله بيبي
3: بيبي،
0: رجع 10 سنين ورا. طيب نشوف التسريحة الثانية. طبعا هذه احنا ركبناها، اوه هذه من الثمانينات.
3: والله هذه خطيره، هذه
0: انا كبرته هذه بالمناسبه.
3: هذه تخوف بعدين المدافعين
4: فعلا فايكنج صعد ايه
0: بالضبط، حسيت انه كبرته شويه. طيب نشوف تسريحه اخرى.
4: حلو.
0: صار انجليزي اكثر.
3: شكله عصري تحسيه في هذه القصه يعني.
0: طيب نشوف تسريحه اخرى.
4: لا
3: هذه ممكن دور الشرير في احد افلام الفايكنج.
0: هذه الموهك حلوه برضو، انا عجبتني. اخر تسريحه كمان.

0: لا لا
1: صار اكبر من عمره
2: هذا يعني
3: هذه الله يجيرنا منها هذه
2: انتبه انتبه يا هالاند. طيب عموما شكرا لكم. نختم فقرتنا من العراق وسالنا الناس الى اي مدى تؤثر التسريحه على شخصيه الانسان. نتابع.
0: تسريحة الشعر تعكس شخصية الإنسان؟
4: أكيد طبعاً.
0: زين أنت تسريحتك شنو نقدر نشوفها؟ أي
4: أكيد.
0: تسريحتك شو تقول؟ يعني
4: تعكس؟ يعني هو هاي التسريحة يسموها نقرو. إيه. دلها شلون تقولين على المراح.
0: تسريحتك شو تعكس؟
5: ما تعكسي. هي تسريحة عادية ما تعكسي.
0: ما لها علاقة بشخصيتك؟
5: لا علاقة. لأن ماكو شخصية.
6: شعري متمثلني.
0: انت شنو شخصيتك؟
6: هادئه.
0: تسريحه شعري
6: الشخص الفني يعني
7: تعكس اهتمامه بنفسه، اهتمامه بمظهره، شلون يكون قدام الناس.
0: تسريحتك هسه شو تقول عن شخصي؟
7: رسميه.

0: الذكاء الاصطناعي لا يغير الوظائف فقط، بل يغير أيضا الثقة بين الزملاء. السؤال لم يعد من يستخدم الـ AI، بل كيف يستخدم، وهل يمنحه أفضلية في الأداء والترقية. استطلاعات حديثة تتحدث عن توتر جديد داخل المكاتب، موظفون يشككون في أعمال زملائهم، مديرون يخشون محتوى يبدو مثاليا لكنه فارغ. الخوف إذن ليس فقط أن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظائفنا، بل أن يأخذ شيئا آخر، الثقة بيننا. نناقش الموضوع مع اختصاصية التطوير والاتصال المؤسسي غالية سكر. سعيد صباحك يا غالية. يعني الذكاء الاصطناعي واقع، ما في بلا شك، الجميع يستخدمه بشكل أو بآخر، والسؤال يعني قديش ممكن أننا نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ من يفوز هنا؟ هل هو الفرق بيني وبين زميلي أنه هو متمكن أكثر في طريقة استخدامه بالطريقة الصحيحة، وأنا ما زلت أعتمد على نفسي؟
1: ما فينا ننكر أنه اليوم اللي بده ينجح بشغله، الذكاء الاصطناعي مثل ما تفضلتي واقع دخل على حياتنا، فلازم نساعد حالنا، ولكن المسؤولية الأكبر بتوقع على الشركات مشان نمنع هالتنافسية اللي صايرة بين الزملاء. نعم. اليوم ما كل الناس عندها القدرة أنه هي تثقف حالها بموضوع الذكاء الاصطناعي. نعم. هون بيجي دور الشركة، نعمل ترينينجز، نعمل جلسات تدريب، نقدر نوضح كمان شو الاستخدامات الصح للذكاء الاصطناعي، لأنه استخدام عن استخدام أوقات ممكن يضر بسمعة الشركة، وبنفس الوقت بيخلق حساسية بموضوع الثقة بين الزملاء، ممكن لأنه بكل بساطة ما عرف يستخدم التول الصح، يفكر حاله أنه مش كفؤ للمهمة.
0: صحيح.
1: ولكن هو كفؤ.
0: صحيح.
1: يفتقد خلينا نقول للسوفت سكيلز مع الاي.
0: هناك استطلاع لCNBC أظهر أن نحو واحد من كل 5 موظفين يشعر بأن وظيفته أصبحت أقل أمانا بسبب الذكاء الاصطناعي، والاستطلاع يؤكد أن نحو ثلث الموظفين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن سوق العمل. طيب يعني البعض يقول أنه من غير المنصف أنه يقيم موظف على أدائه بشكل أنه هو يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وهو محترف في استخدامه، بينما هناك موظف يعتمد على نفسه، يجتهد، مثابر، عنده ولاء للعمل، ولكن لا يحصل على نفس التقييم.
1: مزبوط، مش من المنصف، لأنه لازم يكون الوعي بأنه تقييم، حتى القدرة البشرية على تقييم مخرجات الـ AI، ولكن الـ AI صار بيسرع لنا شغلنا، بيسرع لنا، فلازم خلينا نقول يساعد حاله اللي ما بيعرف يستخدم الـ AI يبلش يتعلم عليه أكثر لحتى يسرع. اليوم صار في تقارير قبل كانت تاخذ 4-5 ساعات قبل الـ AI ينعملها، اليوم أنت بتقدر تخلص التقرير بساعة، ولكن بتضل الشطارة وخبرة الشخص ليقيم مخرج هالـ AI إذا مزبوط أو لا.
0: مزبوط. سألنا المتابعين من يهدد الموظف أكثر اليوم، الذكاء الاصطناعي أم الزميل الذي يتقن استخدامه؟ آيات وليد تقول الذكاء الاصطناعي لن يستبدل الموظف، بل الموظف الذي يعرف كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي هو من سيستبدل من لا يعرف، وهذا التحديد الحقيقي. إبراهيم يرى أن الموظف سيكون داعم للذكاء الاصطناعي، ويجب على الإنسان أن يراجع وراء الذكاء الاصطناعي ليتجنب الأخطاء، فهو لن يهدد أحد. في حين يؤكد وليد أن من يعرف استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح صاحب ميزة مهمة في سوق العمل. طيب غالية، خليني أسألك بعض الأسئلة وننتقل إلى فقرة صح وخطأ، وأبرز الأسئلة عن الذكاء الاصطناعي والعمل. استخدام الـ AI يعني إنتاجية

0: أعلى، صح أم خطأ؟
1: خطأ. لأنه استخدام الـ AI نرجع نقول النقطة اللي قلناها يعتمد على تقييم وخبرة الشخص يلي عم يشرف على مخرجات الـ AI.
0: طيب استخدام الـ AI قد يقلل ثقة الزملاء، صح أم خطأ؟
1: صح. لأنه ممكن ينسبوا لهم، خلينا نقول أنه هو أشطر مثل ما تفضلتي، بس لأنه استخدم AI.
0: استخدام الذكاء الاصطناعي يصعب تقييم الموظف الأفضل، صح أم خطأ؟
1: يعني صح نوعا ما، خليني أقول إيه، لأنه بينسبوا له أنه عرف يستخدمه.
0: الذي لا يستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر ثقة، صح أم خطأ؟
1: خطأ. أو خلينا
0: أكثر ثقة
1: المفروض. اللي ما بيستخدم،
0: اللي ما يستخدمه لا يعتمد عليه.
1: صح احيانا، صح، لانه بيصير بفكر، عفوا، بيصير بفكر انه هو عنده القدره حتى على الاي اي، انه هو خلينا نقول انه هو اقوى من الاي اي.
0: استخدام الذكاء الاصطناعي يخلق غيره بين الموظفين، صح ام خطا؟
1: ممكن، صح، بالذات مثل ما حكينا باول فقره انه اذا ما تسلحوا بخلينا نقول التدريب المناسب او طريقه الاستخدام الصحيحه ممكن يصير فيه.
0: وهذا هو سؤالي الاخير، يعني الى اي مدى يمكن استخدامه كاداه للتطوير المهني وليس للكسل الدماغي؟
1: والله سؤال كتير حلو صراحة.
0: ايوه، الحد، الموازنة هنا،
1: ما هون بيجي كمان دور، خلينا نقول المؤسسة اللي هو الشخص فيها، انه يوعوه لاستخداماته الصح. الى اي مدى نحن ممكن نركن عليه انه مثل ما قلت لك يسرع لنا مخرجاتنا، يسرع لنا، بس نحن ليش حتى عم نركن عليه مثلا بسبب فكرة؟ انا بعرف انه صار هلا في كتير ناس بيقولوا له انه رد على هذا الايميل، اعمل لي هذا التقرير، اعمل لي هذا الجدول.
0: السكرتير منظم
1: which is for the admin task، يعني للخدمات الإدارية او المساعدات الإدارية، which is مظبوط، ولكن ما فينا نركن عليه حتى بطريقة خلينا نقول القرارات اللي بتحتاج لمسة إنسانية.
0: صحيح.
1: أو خبرة بشرية.
0: بالفعل، أشكرك جزيلا غالية سكر. فاصل قصير ومكملين.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الاجتماع الذي ضم إلى جانبه قائد الجيش عاصم منير في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أحرز تقدما كبيرا واختتم بنبرة إيجابية للغاية قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. وأضاف الوزير أن الاجتماع ركز على الصراع الإيراني الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط. كما قال وزير الداخلية الباكستاني إن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطوات اللازمة من كلا الجانبين واشنطن وطهران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في إسلام أباد. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة

0: أن مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعد الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. أظهرت البيانات الملاحية الصادرة عن شركات تتبع السفن انخفاض حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك نتيجة القيود والتوترات المستمرة التي تؤثر بشكل حاد على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: ألمح مستشار في الكرملين إلى أن المصانع البريطانية التي تنتج مسيرات لأوكرانيا قد تتعرض لهجمات من مصادر مجهولة بعد موافقة بريطانيا على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي السابق أندريه فيدروف إن الرد الروسي سيأتي عاجلا أم آجلا، وليس بالكلمة فقط بل بالفعل الملموس أيضا. كما أضاف فيدروف أن النقاشات تجرى حاليا حول الشكل الذي قد يتخذه الرد الروسي، فقد يكون ردا تقنيا أو هجوما إلكترونيا من مصدر مجهول وليس على المستوى الرسمي. صرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز بأن حكومتها المؤقتة وقعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز من شأنها جلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد، ولم تقدم رودريغيز المزيد من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. وإلى حديث السوشيال مع الزميلة ولا أبو سراي. إليك ولا.
2: شكرا جيلان. أهلا بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. العروس البريطانية كاثلين قررت ألا تلغي حفل زفافها رغم انفصال خطيبها عنها قبل الموعد بأيام. فبدل أن تضيع كل التحضيرات ارتدت فستانها واحتفلت مع عائلتها وأصدقائها في فيديو أعاد قصتها للانتشار على السوشيال ميديا.

في مترو الرياض فوجئوا بموظف سعودي يتحدث معهم بلغتهم ويساعدهم في رحلتهم. ردة فعلهم العفوية والفرحة لفتت الأنظار، خصوصا بعدما تحول موقف بسيط إلى تجربة أسهل لهم داخل المترو. فيديو متداول حقق ملايين المشاهدات لوضع عينة من الدجاج الني تحت المجهر، وأظهر حركة وتفاصيل دقيقة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ما أثار دهشة المتابعين وتساؤلاتهم حول ما يوجد فعلا داخل العينة.

0: الطفل الأردني أيمن البواب أثار تفاعلا واسعا بعدما قالت والدته إن مدرسة خاصة رفضت تسجيله بسبب شكل رقبته من دون تقييم قدراته أو احتياجاته. القصة وصلت إلى وزارة التربية، كما عرضت مدارس أخرى استقباله بعد انتشار الفيديو.
1: مدرسة رفضتني بس مشان شكل رقبتي. أنا كنت عايش في أمريكا بس رجعت على بلدي الأردن. كنت عم بدور على مدارس، المدرسة اسمها وصار معي موقف بالمدرسة. من أول ما شافوني هيك رقبتي ما رضوا يستقبلوني. ولد عنده هيك مشكلة زيي منطق هيك يصير ما ولا لا؟ والإشي أنا عندي إياه اسمه سكوليوسيس. إذا ما بتعرفوا إيش سكوليوسيس، هي انحراف بالعمود الفقري.
0: الطفل السوداني محمد زكريا حقق المركز الأول بنسبة 100% رغم ظروف عائلية صعبة وانتقاله من مدينته وفقدانه لوالديه. لحظة إعلان نتيجته تحولت إلى مشهد مؤثر داخل المدرسة وسط فرحة المعلمين والحاضرين بتفوقه.
2: محمد زكريا في ظرف استثنائي بعد استشهاد والديه في الفاشل، تولى أمره خالاته وخاله، والآن محمد متفوق والأول بنسبة نجاح 100%.
0: كان هذا كل ما لدي إلى اليوم، والآن إلى ريم وباقي فقرة صباح العربية. إليك يا ريم.
3: الآن مشاهدينا إلى جولة جديدة من كواليس وآخر الأخبار والقصص الفنية والجدل عربيا وعالميا، نناقشها مع محررة الشؤون الفنية في شبكة العربية سهى الوعل. صباح الخير يا سهى. تفضل يا ريان، ماذا لديك اليوم؟
4: عندنا مجموعة من الأخبار يا ريم. صباح الخير عليك أكيد يا سهى، لكن خلينا نبدأ بهذا الجدل. جدل جديد في مصر حول أجور الفنانين، والسؤال هذه المرة: هل تكفي 10 ملايين جنيه أو ما يقارب 200,000 دولار للعيش عاما كاملا؟ القصة في الأساس بدأت مع الفنان ياسر جلال الذي قال إن أجره السنوي يزيد قليلا على هذا المبلغ يعيش منه طوال العام. وفي هذا السياق يعني صرح الفنان أحمد السقا النقاش ودخل النقاش مجددا وقال إن كفاية المبلغ تختلف بحسب المسؤوليات والالتزامات، لكنه في الوقت نفسه قال لو عايش لوحدي هيكفوني.
3: أوه، تصريح قوي يا سهى، إيش رأيك؟
5: أول شيء أنا صراحة دائما ضد إنه الفنان يتكلم على موضوع الأجور ومصاريفه، لأنه لو شفنا مثلا كبار النجوم، زي خلينا ناخذ أهم مثال كريم عبد العزيز، عمرك ما تشوفي كريم يتكلم عن إنه قديش مثلا ممكن يكون الرينج الخاص بأجره، أو هو ممكن يصرف الفلوس هذه في إيش وكذا. فأنا أحس دائما هذه النقاشات جدا جدا تثير مشاكل. ما عمري شفت الجمهور معجب بكم ياخذ الفنان أو مهتم إذا الفنان بكفيه اللي بياخده أو لا. هو دائما محاسب أكثر، لكن أعتقد إنه الفنانين بشكل عام لما المجتمع يتساءل مثلاً ليش النجوم يأخذوا أجور مبالغ فيها بعض الأحيان، حتى من الأجور المعقولة اللي أنت قد تعتقديها في أعلى نقطة في سقف الأجور، فهي لأن الفنان مطلوب منه إنه مو بس يبيع صورة التمثيل، هو مطلوب منه إنه يبيع كمان صورة عامة. لذلك الفنانين هم هذه الصناعة بشكل عام، يعني تتكلم في مبالغ قد ما يستوعبها الجمهور العادي.
4: لكن هي يا سهى بعدين لا ننسى انه يعني هذه المبالغ طبعا تؤخذ مره في العام، وقد تؤخذ مرتين، ثلاثه، اربع مرات، يعني حسب العمل. قد لا ياتي عمل في وقت قريب او فرصه قريبه، نحن نتحدث هكذا.
5: ايوه طبعا، معظم الفنانين يشتغلوا عمل واحد في السنه، معظم النجوم، خاصه انه ما شاء الله كمان الان في جيل جديد مره فارض نفسه، فما بين الجيل الجديد والجيل اللي قبل يدوبك عشان الكل يشتغل

0: فتلاقي انه فعلا يعني قليل الفنانين اللي يعملوا اكثر من عمل عملين في السنه. فعشان كذا انه ايوه انه موضوع الانظار هذه وانت تبيع صوره عامه في الاخير المنتج ما راح يجي الفنان ما عنده هذه كل الاضواء هذه حوله مثلا
1: طبعا.
0: اللي هي الجلامر هذا اللي المفروض يكون في حياه النجوم فهي هذه حياه النجوم
1: صح.
0: يعني
1: طبعا صحيح. اخر قصص اليوم يا سهى يعني في كواليس عكسر فيلم اكشن كوميدي سعودي يواصل صعوده في شباك التذاكر. الفيلم تقدم في اسبوعه الثاني الى المركز الثالث بين الافلام المعروضه في المملكه بعدما حقق اكثر من 5 ملايين ريال خلال اسبوع واحد. ايراداته الاجماليه تقترب من 9 ملايين ريال مع بيع اكثر من 185 الف تذكره منذ بدء عرضه. بالمناسبه عكس سير باع في اسبوعه الاخير نحو 113 الف تذكره اي اكثر من فيلم الاوديسي. نشاهد اعلان الفيلم.
2: هذا الاخلاص، هذا الاخلاص، هذه الامانه.
3: اللي اقوله يتنفذ بالحرف.
2: في كل مره تثبتون انكم انتم النموذج
3: واحل الموضوع
2: اللي لازم موظفين الشركه يقتدون فيه
3: بدون قطره دم. جزمتك؟
2: المرة بعديها لك عشان خالك حمد.
4: أنت وش مردك؟
2: واضح إنك ما تعرف تتعامل مع البنات.
4: أنا متربي مع 7 بنات.
2: وهذا المشكلة.
3: إذا كذا محكمة وإذا كذا مدروسة يا واد يمين محسوسة سارة.
2: عندي إحساس إن في شيء غلط.
1: سهى حضرت الفيلم؟
0: الصراحة أنا لسه ما حضرت بس خلينا أوجه تحية كبيرة لثنائية منفرج المشفل الكاتب وعبد العزيز الشلاحي لأنه نحن اليوم أمام مش تجربة مش اثنين مش ثلاثة ناجحة إحنا أمام تجارب ما شاء الله في المجمل كلها ناجحة. هم تقريبا اليوم الاسمان الأبرز فيما يخص أكثر من نجاح سواء في المهرجانات سواء في الأفلام الطويلة سواء على شباك التذاكر فما شاء الله وجهنا وجه لهم تحية. ثاني حاجة الفيلم لما نقول إنه هو وصل للمركز الثالث أمال قرنجال حقيقة إنه هو تساوى تقريبا مع سبايدر مان اللي قاعد يعمل أداء مذهل على الشباك العالمي في عدد التذاكر هذا الأسبوع وفي الإيراد لأنه الفيلمين تقريبا سبايدر مان عمل الأسبوع الماضي 5.4 مليون ريال أكثر عمل 5.3 مليون ريال باعوا 113 ألف تذكرة تقريبا الاثنين بفارق 100 ألف تذكرة 113 500 تذكرة وهنا 113 400 تذكرة. فنحن نتكلم عن مرة منافسة كبيرة قفزة كبيرة عملها عكسير ما بين الأسبوع الأول والثاني بالإضافة إلى أنه كل هذا حصل بس عن طريق الآراء الإيجابية اللي صارت اللي قاعدين يتبادلوها الناس وطبعا النجوم الجميلين اللي في من عندنا تصريح من أحد أبرز النجوم اللي كان مرة غايب عن البطولات وعن هذه المساحة الكبيرة اللي هو عبد المجيد الكناني هو كمان علق على هذا النجاح.
1: أكيد منافسة مشتعلة يعني وتزيد كمان من سقف المنافسة.
5: بالفعل خلينا نستمع لتصريح عبد المجيد الكناني.
3: الحقيقة أنا في فيلم عكسير قدمت شخصية ناجي الشخصية اللي تدور الأحداث معها من بداية الفيلم إلى نهايته وللأمانة كان تحدي يعني تحدي كبير بعد غياب طويل عن التمثيل وأيضا المشاعر مختلطة فيه سعادة في يعني محبة لأنه أنا وأمنيات متحققة لأن أنا من زمان كان نفسي أشتغل مع الأستاذ عبد العزيز الشلاحي والأستاذ مفرج المجفل فناجي أخذنا بقصته في الفيلم ووسط التقلبات ووسط الأحداث اللي تمشي كلها عكس السير. الحقيقة كان عندنا أيضا جولة في المملكة واستطعنا نشوف ردة فعل الجمهور اللي كانت يعني تسعد و دائما أقول كل أتمنى أنه شخصية ناجي تصل للمشاهدين طلعت من قلبي وأتمنى أنها تصل إلى قلوبهم.
1: نأخذ خبر ثاني يعني دلحا نختم به كمان. 5 أشهر في عزلة لإتقان دوره في عمل جديد. الممثل الأمريكي أدريان برودي عاش وحيدا داخل غرفة بفندق في نيويورك بعيدا عن عائلته والمقربين منه استعدادا لأول ظهور له على مسارح برودواي في مسرحية The Fear of 13. العمل يروي قصة حقيقية لرجل قضى 22 عاما في انتظار تنفيذ حكم الإعدام عن جريمة لم يرتكبها. أدريان حاول

0: اضطراب نفسيا من تجربة الشخصية، وقال إن تجربة العزلة غيرت نظرته للحياة وجعلته يعيد تقدير أبسط الأشياء اليومية حتى شراء فنجان قهوة.
1: عشان كده يا سهى هو ممثل رائع حقيقة.
2: صح. خليني أقول لك حاجة، في فرق ما بين التفاني والضرورة الفنية. لما تعملي يعني تشوف الدراسات اللي تصير على الممثلين اللي يعملوا هذا القدر من محاولات إنهم هم يعيشوا ظروف مخففة من ظروف الشخصية، ولا شخصية يعني ولا فنان واحد ولا نجم واحد عمل على مدار التاريخ أعطى لنفسه ظروف صعبة لهذه الدرجة من أجل شخصية وبعدين نجا من الموضوع على الصعيد الإنساني، يعني إلا ما يكون صار في عنده تأثرت حياته الخاصة، عمله، حتى هو نفسيا يكون خضع لعلاج وكذا. ولا نجم، تخيلي في تاريخ السينما أي أحد يبالغ في التفاني من أجل شخصية فنية ما يكون في هذه الضرورة لها، هو في الأخير يدفع ثمن غاليا في هذه. أنا أعرف إنه الفنان يسوي كذا عشان يقلل المسافة ما بين ذاته وما بين الشخصية، بس في الأخير في نجوم كبار جدا حاصلين على أوسكارز، هم من يعتبروا من أهم الأسماء بين الممثلين، ما يضعوا نفسهم تحت هذا الضغط، لأن الفنان ما هو مضطر إنه يسوي كذا. ممكن الفنان ببعض الخيال، ببعض المحاكاة، وببعض التفرغ لدراسة الشخصية والقراءة ممكن يصل، إذا كان فنان جدا محترف ممكن يصل إلى هذه الحالة من دون ما يعزل نفسه بهذه الطريقة أو يضع نفسه تحت هذا الضغط ويصنع هذه الظروف المخففة اللي شخصية قاعد بيشتغلها. أفهم أنه بعض الأحيان هو ممكن يعيش ظروف الشخصية بس لوقت معقول، مو أنه 5 أشهر يعزل نفسه عن عائلته وعن العالم بس عشان يكون بدل ما أنه هو يستجلب الوحدة يكون عايشها عشان يؤديها على المسرح مثلا.
1: نعم، شكرا لك محررة الشؤون الفنية سهى الوعل. الآن مشاهدينا إلى وقفتنا الأولى من زوايا المراسلين، نذهب إلى العراق مع زميلة زينب المشاط، والخبر عن حول آلية سؤالية سومرية لشطب ديون الولايات المتحدة. أدينا التفاصيل يا زينب في هذا الموضوع.
3: صباح الخير. نعم، في مقترح لصحيفة نيويورك تايمز ذكرت أنه بالإمكان يعني استخدام أو الاستعانة بآلية أمارجي، وهي آلية سومرية قديمة لشطب الديون الأمريكية العامة والتي تبلغ 40 تريليون دولار أمريكي حتى الآن. طبعا أمارجي تعني سومريا بالعودة للأم أو الحرية، وهي أقدم آلية لتصفير الديون المستحقة طبقها الحاكم السومري أنت مينا قبل 4400 عام من الآن، وذلك لشطب أو تصفير الدين العام، وشملت السجناء المسجونين بسبب الدين وإعادة الأراضي للمزارعين المفلسين. وأيضا هذه الآلية يعني لم تشمل ديون كبار التجار، لكنها أغاثت الأفراد والمجتمع في ذلك الوقت. أما كيف تطبق أمريكيا فلم تتطرق الصحيفة في تقريرها الذي اقترح يعني الاستعانة بهذه الآلية، لم تتطرق لنسخ الآلية بشكل يعني مطابق وتطبيقها، لكنها ذكرت أنه بالإمكان يعني استلهام مبادئ هذه الآلية في إعادة النظر بالاقتصاد الأمريكي من حيث العلاقة بالمال والديون.
1: أيضا مجلس القضاء العراقي يمنع استخدام لقب قاضي خارج حدود المجلس. ما التفاصيل يا زينب؟
3: نعم، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العراقية رقم 66 لعام 2021 والذي ألغى الأمر التشريعي رقم 88 لعام 2004 والذي ذكر أنه يمنع استخدام لقب قاضي خارج لكل شخص يعني يتولى منصبا أو وظيفة خارج حدود مجلس القضاء الأعلى. القرار هذا نوقش قبل عدة أيام ضمن الجلسة 9 لمجلس القضاء الأعلى على لعام 2026 وبرئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العراقية فائق زيدان، وناقش القرار يعني استخدام لقب قاضي لكل شخص كان يعمل قاضيا في السابق ضمن يعني دائرة مجلس أو ضمن مجلس القضاء الأعلى ثم شغل منصبا أو وظيفة في السلطات التشريعية أو التنفيذية أو

0: ضمن أي سلطة خارج سلطة مجلس القضاء الأعلى، بالتالي يمنع استخدام هذا اللقب لهذا الشخص ما دام شغل وظيفة خارج مجلس القضاء الأعلى، يمنع استخدام هذا اللقب له.
1: بالفعل. شكرا لك زينب المشاط من العراق على كل هذه التفاصيل.

0: مشاهدينا، وصلنا الآن إلى عيادة الصباح والجديد في أخبار الطب والاكتشافات الجديدة في عالم الصحة. نشارك هذه الأخبار مع استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحجاوي، واستشاري أمراض القلب والشرايين دكتور علاء فواز، واختصاص الجلد والتجميل الدكتور فادي نصر. أهلا بكم. وأبدأ مع الوثائق البريطاني الذي أثار الجدل بعد أن عرضته القناة الرابعة البريطانية بعنوان خرافة ADHD، وقدم تساؤلا، هل هذا الاضطراب مرض عصبي أم نتاج أسلوب الحياة الحديث؟ البرنامج انتقد التشخيص المتزايد لهذا المرض وأن الحل يكمن في تعديل نظام التعليم ونمط الحياة فقط. بعدها دعت مؤسسة ADHD UK لتقديم شكاوى رسمية واصفة طرح الوثائق بالإثارة الإعلامية، وحذر خبراء وأكاديميون من أن تصوير المرض كخرافة قد يضلل الجمهور. بينما يقول الوثائقي إن حالات التسجيل ارتفعت 200%، ووصلت قوائم الانتظار إلى سنوات. دكتور طارق، أليس هناك منطق في هذا التحليل؟
1: شوفي، أنا حضرت الوثائقي وحضرت كمان رد اللي هي الجمعية البريطانية Royal College of Psychiatrists، لأنه سوى ضجة زي ما حكيتي، فصار في رد من أعلى جهة من الأطباء النفسيين في بريطانيا.
0: نعم.
1: وضحت أنه فعلا الـ ADHD هو اضطراب نمائي عصبي ثابت، كويس، ما في خلاف عليه، لكن الخلاف أحيانا في أنه في بعض الناس تتشخص تشخيص خطأ. كويس، الخلاف أنه نسبته زادت آخر فترة وصلت 200%.
0: طيب.
1: صح، لكن هل كل شخص مثلا هل هو مش موجود كاضطراب؟ لا، موجود.
0: موجود الآن، صار حتى الكبار بيشخصوا فيه.
1: بالضبط، بس صار في يعني معايير التشخيص اختلفت، يعني في ناس تعتمد على مثلا المقياس لا يشخص الـ ADHD. إذا عملت فحص على الكمبيوتر وطلع معك تشتت في الانتباه، مش معناته أنه أنت عندك مرض الـ ADHD. ليس كل نسيان هو ADHD، ليس كل تسويف هو ADHD. فصارت الناس يعني هو مش ترندي
0: تبالغ في التشخيص
1: وصار يعني موضة تشخيص الـ ADHD، لكن هو كمرض موجود.
0: اكتشاف جديد قد يفتح بابا لعلاج فقدان الذاكرة. علماء من جامعة بنسلفانيا طوروا أول شريحة دماغية ذكية تستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بلحظات النسيان وتحفيز الذاكرة. الجهاز مصمم لمساعدة مرضى إصابات الدماغ لاستعادة قدراتهم الإدراكية، وأظهرت التجارب نتائج واعدة، فقد تحسنت الذاكرة بنسبة 19% لدى المصابين بإصابات دماغية متوسطة إلى شديدة، وبنسبة 28% لدى بعض مرضى الصرع. صراحة قد يكون اختراع مفيد، يعني اليوم في تزايد الناس اللي عندهم مشكلة في الذاكرة وكذا، خصوصا من تعرضوا لإصابات وغيره وفقدوا الذاكرة حتى لو بشكل مؤقت.
1: يعني الجهاز لن يكون بديل عن ذاكرة الإنسان.
0: أكيد.
1: الجهاز الفكرة
0: محفز.
1: بالضبط، أحسنتي، محفز. يعني نعتبر الدماغ كأنه شبكة كهربائية معقدة من الخلايا العصبية. المنطقة اللي بيصير فيها ضعف بمحاولتك لتذكر المعلومة، الجهاز هذا بدأ يعني يجمع الأنماط اللي قائم عليها الدماغ من ناحية تنشيط الخلايا العصبية اللي بيعتمد على تنشيط المعلومات وتذكرها، بيبدأ يشوف إذا صار في عندك ضعف في مرحلة معينة أثناء التذكر، بيعطيك زي نبضة كهربائية، بيعمل استيميليشن، لذلك بيسموه كلوزد لوب نيورو استيميليشن، بيعطي تنشيط للمنطقة اللي بدأت تضعف أثناء محاولة التذكر. فهو بالأخير مش بديل، هو الدماغ هو اللي حيتذكر، لكن هو بيساعد في أنه كفاءة الذاكرة تكون أحسن.
0: إحنا شريحة للدماغ وشريحة للقلب.
2: بس بدنا نذكر أنه هي بعده تحت الدراسات، يعني نظريا بيكون فعال،
0: يعني يعتمد على الذكاء.
2: خلينا نشوف الدراسات الكلينيكية. يعني
0: بالفعل، خلينا نعود للقطة حزينة هزت الكرة البرتغالية. توفي اللاعب كيفين كاسترو بعمر 25 عام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال مباراة ودية لفريقه ريال سبورت كلوب أمام أستريلا دا أمادورا. رغم إسعافه على أرض الملعب باستخدام جهاز مزيل الرجفان ونقله إلى المستشفى، لكن أعلنت وفاته لاحقا. يعني لاعب كرة قدم رياضي، ما الذي حصل يا دكتور؟
2: صحيح، للأسف، يعني الله يرحمه، بس للأسف هذه الأمور بعدها عم بتصير، بالأخص بعالم كرة القدم. صحيح.

0: عالم كرة القدم بالتحديد بسبب الأضواء المسلطة على عالم كرة القدم.
1: طيب
0: هاي الأشياء عم بتصير ونحن كنا شفناها قبل بمرة، وآخر لاعب كان مشهور إريكسون غاب عن الوعي مرتين.
1: صحيح.
0: الحمد لله أسعفوه، بس للأسف ما قدروا يسعفوا. هلأ السبب الأساسي هو مشكلة بعضلة القلب أو بكهرباء القلب.
1: نعم.
0: لهذا السبب عم بيصير في كل اللاعبين الاحترافيين مجبرين يعملوا فحوصات طبية ببداية كل موسم رياضي.
1: طيب هل ممكن الواحد يكون مصاب بمشكلة في القلب أو عضلة القلب وهو لا يعلم؟ ليس أكيد. هناك أعراض؟
0: أكيد أكيد، لأنه في كتير عنا من مشاكل القلب، بالتحديد المشاكل الكهربائية بالقلب ما بتصير إلا بسيركمستانسز معينين.
1: أيوه.
0: إذا اجتمعت الظروف كلها بصير المشكلة الكهرباء، بس بالأوضاع العادية كل الفحوصات ما تبين أي مشكلة.
2: يعني لهذه الأسباب زيرو ريسك، دائما في ريسك عند الناس
1: ريسك حتى لو الرياضيين، حتى لو الفحوصات أظهرت أنه هو سليم
0: كده.
1: طيب نذهب إلى ترند مكياج سبايدر مان اللي اجتاح التيك توك وإنستغرام بفضل شكله اللافت. يعتمد الترند على رسم قناع ونصف قناع لرجل عنكبوت وتزيينه بالخرز والأحجار الصغيرة، لكنه تحول إلى بعض المشاركات تحولت إلى تجربة مؤلمة. فتيات وصانعات محتوى تعرضن لالتهابات وحروق وتسلخات جلدية بعد استخدام مواد لاصقة قوية وغير مخصصة للبشرة، إلى جانب ألوان قد تسبب تهيجا شديدا للوجه. الترند يا دكتور فادي.
3: مع الله عنا من الترندات، لما استخدم كمية كبيرة من المادة غير مخصصة على البشرة ممكن تعمل التهاب، لا سيما إذا حطيناها في منطقة حول العين.
1: حول العين.
3: الأسوأ من هالشيء إنه إذا استخدمنا صمغ أو لاصق، كنا حكينا سابقا
1: يستخدم السوبر جلو أو صمغ الأظافر للوجه،
3: مشكلة كبيرة، لأنه إزالته ما هي سهلة جدا، بدون مواد خاصة حتى نزيله من الوجه، وممكن تعمل مشاكل وحروق والتهابات في الوجه. إذا حبينا نشارك في الترند، هو ظريف الحق، لكن إذا حبينا نشارك في الترند لازم نستخدم فيس بينتينج أو مواد خاصة لاستخدامها للهي للوجه على تماس مع الجلد، لازم ما نحطها لفترة طويلة. وإذا استخدمنا لاصق لازم برضو في أحد أنواع اللاصق اللي يستخدم على الجلد بأمان، ولما نزينها نزيلها بهدوء شديد حيث أنه ما نأشر.
1: طب هذا اللاصق أو الغارة هل ممكن يسبب تصبغات أو حروق بسيطة على الجلد؟
3: في أي شيء ممكن يعمل في الجلد، بنسميه شيء PIH Post Inflammatory Hyperpigmentation، أي التهاب نتيجة الحك نتيجة إزالة المكياج بعنف ممكن تعمل التهاب، الالتهاب يتلو تصبغ فتعمل لك مشاكل.
1: يعني نتعامل برقة ولطف مع البشرة. شكرا لكم، وخلونا نشاهد هذا الفيديو. نصائح وإرشادات طبية لاستعمال اللواصق الألوان على الوجه مع اختصاصية الجلد والتجميل الدكتورة رولا شهادات.
4: عم نشوف بالسوشيال ميديا الترند الدارج هلأ يلي بيعمل رسومات على وشن، رسومات سبايدر مان، أشكال الفواكه أو هاي الاسترازات اللي عم بتلزقوا. انبسطوا وعملوا اللي بدكم إياه واستمتعوا وطلعوا وصوروا فيديوهات وطلعوا ترند وطلعوا فايرل. عن جد عملوا الشيء اللي انتم بدكم إياه ولكن بذكاء. كيف؟ يعني قبل ما نرسم هذا الميك اب على وشنا، شو رأينا نختار نوعية ميك اب أو نوعية ألوان كواليتي عالية ما بتسبب حساسية؟ قبل ما نرسم نجرب نعمل بروبا على إيدينا نشوف إذا إحنا متحسس ولا لا. بعدين بعد ما نرسمه إذا بدنا نشيله كمان نشيله بمواد مزيلة للمكياج للسنسيتيف سكين. طيب اللزقات، إذا أنتوا بدكم تلزقون هدول الاسترازات استخدموا صمغ نوعيته كويسة، لما تشيلوه لا تشيلوه بقوة، وبعديها أو حتى قبليها حطوا كريمات مرطبة وللبشرة الحساسة. في طريقة كتير ذكية، تحطوا ماسك شفاف على وشكم قبل ما تلزقوا اللزقات إذا أنتوا هدفكم بس للترند وللفيديوهات. فإحنا بشكل عام فينا نعمل كل شيء بدنا إياه، كل شيء بيخطر ببالنا فينا نعمله، ولكن بطريقة صحيحة وبطريقة ذكية ومن دون ما نأذي حالنا.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

نشرة الأخبار من العربية اف ام، وهذه هي العناوين. الولايات المتحدة تعلن عملية العزل الاقتصادي ضد إيران وداعميها ولا تستبعد العودة للقوة العسكرية.

وقعوا على اتفاقيات بقيمة 3,700,000,000 دولار مع شركات فرنسية. وفي أخبار الرياضة، رئيس الاتحاد الأوروبي يقول إن إنفانتينو لا يحظى بدعم من مجتمع كرة القدم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من تطورات الملف النووي، الملف الإيراني، إذ أطلقت الولايات المتحدة ما قالت إنها حرب اقتصادية غير مسبوقة على إيران، إذ فرضت عقوبات على ما يقرب من 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في حزمة عقوبات استهدفت قطع كل شريان اقتصادي يبقي إيران على قيد الحياة، وذلك باستهداف 5 قطاعات رئيسية هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن. وقال وزير الخزانة الأمريكي في مؤتمر صحفي إن كل من يقف مع إيران سيواجه العزلة الاقتصادية معها، محذرا المتعاونين مع إيران من ألا يختبروا واشنطن. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات هاتفية مع دول العالم لوقف تعاملاتهم مع النظام الإيراني. وحذرت الخزانة الأمريكية من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستتقاسم العزلة مع إيران. كما حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت من أن أي دولة عبر العالم تتعامل مع النظام الإيراني لتسهيل عملية الالتفاف على العقوبات لن تكون بمنأى عن العقوبات الأمريكية. من جهته قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكثس أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. أضاف أن طهران ما زالت تمتلك بعض القدرات لكنها ليست كالسابق. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقال إن الولايات المتحدة تنتصر على الجميع بما في ذلك إيران، معتبرا أن طهران تعاني انهيارا اقتصاديا وعسكريا، وصفه بالمدمر. وأكد ترامب أن بلاده تحقق تقدما في مواجهة خصومها، وأشار بشكل خاص إلى الضغوط التي تتعرض لها إيران على المستويين الاقتصادي والعسكري. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور عقيل عباس، الخبير بالشؤون الأمريكية. أهلا ومرحبا بك دكتور عقيل.
2: أهلا ومرحبا بك، شكرا على هذه الفرصة.
1: أهلا وسهلا. الرهان الأمريكي الآن على انهيار النظام كما قال وزير الخزانة الأمريكي، أم على الوصول إلى حل للأزمة عن طريق التفاوض كما يقول ويكرر ترامب ونائبه جيدي فانس؟
2: أنا أتصور هو جلب النظام إلى طاولة التفاوض. الإشارة التي قالها وزير الخزانة بخصوص انهيار النظام أعتقد جاءت عرضية، يعني زلة لسان لغوية وليست سياسة الإدارة. ويعني أحدى الخطوات التي قامت فيها الإدارة مثلا هي طلب إرسال يعني رئيس الأركان الباكستاني زيارته إلى طهران لجس النبض، وقيل أن هذه الزيارة حملت اقتراحا إلى طهران للعودة إلى طاولة التفاوض وتخلي إيران عن مطالبها يعني المبالغ بها بخصوص مضيق هرمز.
1: لماذا امتنع بيسنت أيضا عن تسمية دول بعينها وكيانات اقتصادية وبنوك أو حتى تحديد سقف زمني لهذه العقوبات الجديدة؟ هل هناك خشية من فتح جبهات مواجهة علنية قد تضر بصورة ترامب؟
2: طبعا هذا هو التساؤل الذي كان شائعا، لماذا عدم الإعلان؟ ثمت من يقول أنه بعض هذه الدول ستحتاج تواصلا أمريكيا مباشرا معها بخصوص هذه العقوبات. التصور

0: هي 5 أو 6 بلدان، هذه يعني بعضها حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة. هذه تشمل تركيا، العراق، الصين، الهند،
1: ألمانيا أيضا.
0: يقال الإمارات أكثر. هذه الدول التي لها تعاطي تجاري واسع مع إيران، ويعني ونعرف أن معظمها حلفاء أساسيين للولايات المتحدة. فقد يكون الأمر مرتبطا بالتهيئة مع هذه الدول ومن وراء الكواليس، وليس مفاجأتها عبر إعلان يأتي من وزير الخزانة. لذلك التصور نهاية هذه الأسبوع ستعلن أسماء الدول.
1: طب ما الذي يجعل هذه الدول دكتور عقيل أن تخضع للتهديدات الأمريكية وتقطع علاقات مفيدة لمصالحها أصلا؟ هل يفترض أن يمنحها مثلا ترامب حوافز بدلا من التلويح بالعزلة والعقوبات؟
0: هذا ما هو ليس واضحا، ما الذي ستعرضه الولايات المتحدة لهذه البلدان؟ هل في الأصل ستعرض شيئا أم فقط تطالبها بإيقاف تعاملاتها التجارية مع إيران؟ أنا بتصوري يعني سيكون صعبا أن الولايات المتحدة تعطي حوافز مالية لهذه البلدان مقابل أنه التوقف عن التعاطي مع إيران، وإنما ستستخدم الولايات المتحدة نفوذها مع هذه الدول، وأنه في آخر المطاف عليكم أن تقرروا نحن شركاء تجاريون لكم أم إيران. يعني مثلا في حالة الصين، وهي الدولة التي يقال أنه التركيز الأمريكي عليها أكثر من غيرها، التجارة بين الصين والولايات المتحدة، الصين تصدر بحدود 300 مليار دولار من البضائع إلى أكثر من 310 مليارات دولار في أرقام عام 2025،
1: نعم.
0: فيما تجارتها مع إيران بحدود 7 مليارات دولار. فالتصور أنه الصين لن تضحي ب 300 مليار دولار من أجل 7 مليارات دولار، هذا هو
1: ولكن
0: يعني هذا
1: لن
0: هو
1: تضحي
0: التصور العام.
1: بقرارها أيضا وهيمنتها على الصعيد الدولي، أليس كذلك؟ وتخضع للإملاءات الأمريكية.
0: مع الصين الأمر لافت، لأنه الولايات المتحدة هناك تصور أنه التأخر في مرتبط أساسا بالصين، لأن الولايات المتحدة يعني لديها عقدت صفقة مع الصين مؤخرا في زيارة الرئيس ترامب منتصف الشهر الخامس، حل مشكلة التربة الثمينة مقابل الرسوم الجمركية، ثم هناك زيارة لقاء للرئيس الصيني مع الرئيس
1: صحيح في
0: ترامب
1: سبتمبر
0: في شهر
1: المقبل.
0: سبتمبر في شهر سبتمبر. فهناك تعاطي أمريكي حذر مع الصين، لأنه التصور أنه الصين هي البلد الأكثر قدرة على التأثير على إيران، فالولايات المتحدة لا تريد أن تفاجئ الصين أو أن تدخل في مواجهة معها، وربما هي تحاول من وراء الكواليس التنسيق معها ثم تعلن أنها ستقوم بإجراءات المقاطعة يعني نحو إيران. لأنه يعني لافت أنه العقوبات التي أعلنت اليوم شملت شركات وأشخاص ولم تشمل دولا، وهذا هو التساؤل الأساسي الذي كان يعني سائدا بين المحللين.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية.
0: أهلا وسهلا.
1: قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الاجتماع الذي ضم إلى جانبه قائد الجيش عاصم منير في طهران والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أحرز تقدما كبيرا، واختتم بنبرة إيجابية للغاية قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. أضاف الوزير أن الاجتماع ركز على الصراع الإيراني الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط. كما قال وزير الداخلية الباكستاني إن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطوات اللازمة من كل من واشنطن و طهران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في إسلام أباد. وقد غادر قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طهران بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين من بينهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي. رئيس البرلمان الإيراني قال خلال اللقاء إن الولايات المتحدة لم تلتزم بتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد وأخلت بتعهد

0: ذاتها دون إرساء الاستقرار في المنطقة، وأوجدت سبباً آخر لعدم الثقة بهذا البلد. ورفض قاليباف تأثر إيران بالضغوط، مؤكداً أن طهران تتابع تنفيذ شروط مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة هي التي يجب أن تلتزم بتعهداتها على أساس المذكرة. من العاصمة الباكستانية إسلام أباد ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الصالحي الصحفي الباكستاني. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحمن. الاجتماع بين قائد الجيش الباكستاني والرئيس الإيراني اختتم بنبرة إيجابية، هكذا يقول وزير الداخلية الباكستاني، قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. هل هذه النبرة مفرطة في التفاؤل وسط هذه الإجراءات التصاعدية الاقتصادية من جانب الولايات المتحدة وتصلب الموقف الإيراني؟
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام. نعم، ما يحدث هو أن الجانب الباكستاني حقيقة لا يصرح أو لا يبدي تفاؤلا إلا إذا كان هناك شيئا محرزا وهو أو تقدما إيجابيا. هذا ما لاحظناه من خلال اجتماع أمس الرئيس أركان الجيش الباكستاني السيد عاصم منير وزير داخليته تقريبا بجميع المستويات السياسية والأمنية والعسكرية في طهران، وخرجوا بعد ذلك بهذا التصريح الذي صرح به وزير الداخلية الباكستاني من أن هناك تقدما ملحوظا في أو تقدما كبيرا في المفاوضات، بمعنى أنه ليس وقف الحرب بشكل دائم أو ما شابه، وإنما بحصول على موافقة أو ضوء أخضر من الجانب الإيراني بأن هناك ستحل مضيق مشكلة ملف هرمز بشكل مؤقت. هذا على الأقل ما فهمناه، بأن سيكون هناك إنهاء لهذه المشكلة في الوقت الحالي. كذلك
0: لكن يبدو أنها حلول يعني ترميمية أو حلول مسكنة للأزمة وليست حلول جذرية قد تؤدي إلى تهدئة التوتر بين الجانبين.
1: أستاذتي العزيزة، مسألة الوصول الآن إلى حلول دائمة أو جذرية شيء ضرب من الخيال أو مستحيل، بمعنى أن السياسة في الوقت الحالي أو العمل على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات يعد اختراقا إيجابيا كبيرا دبلوماسيا كبيرا. فتح مثلا أو الوصول إلى تفاهمات مرحلية في المرحلة الأولى تعد أيضا اختراقا دبلوماسيا كبيرا، سيؤدي في النهاية إلى زيادة بناء الثقة بين الأطراف، ثم العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، ثم بعد ذلك التوصل إلى لحلول القضايا الكبرى والتي قد تأخذ وقتا كبيرا. يعني
0: إذن الوسيط الباكستاني يعمل من المربع الأول من البداية تقريب وجهات النظر بين الجانبين، أم أنه يعمل على أساس مذكرة التفاهم؟
1: يعمل على عودة الأطراف إلى مذكرة التفاهم وتحسين هذه المذكرة إن أمكن، أو حتى إذا لم تحسن هذه المذكرة على سبيل المثال يتم مثلا فصل الملفات كما هو واضح، الملف مضيق هرمز على حدة، ثم كذلك تثبيت أمن المنطقة وعدم التصعيد والردود العسكرية، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن حزمة العقوبات التي أعلن عنها بالأمس. وكذلك أيضا ما رأيناه هو أن حزمة العقوبات حتى التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية كما هو واضح أنها لم تعطيها مهل أو مدد زمنية محددة، وإنما تركت الباب أيضا مواربا، وهذا هو شيء من الشيء الذي تراه إسلامباد، أنه هنا التقدم الإيجابي، بمعنى أن الطرفين ما يزالان يرغبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات، ويرغبان أيضا إما بتحسين مذكرة التفاهم أو إضافة ملاحق فيها أو حتى فصل الملفات كل ملف على حدة. ولذلك ما نراه اليوم هو من التفاؤل الإيجابي الباكستاني بأن على الأقل إيران في الوقت الحالي وافقت على هذا ما فهمناه، على عدم التصعيد في المنطقة من جهة، على مناقشة مضيق هرمز بشكل جاد وإيجاد حل سريع له كما فهمنا من التصريح، كذذلك أيضا على مسألة العودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
0: رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية التي تتحدث عنها، وبينما كان المسؤولون الباكستانيون يجتمعون مع الإيرانيين أقرت العقوبات الأمريكية الجديدة، إلى أي مدى ذلك سيصعب من مهمة الوسيط الباكستاني وأيضا يعمق من أزمة انعدام الثقة الآن بين إيران والولايات المتحدة؟
1: هي ما زالت باكستان تتمتع بالثقة من قبل الطرفين. صحيح أن هذه العقوبات هي فرضت وقيادة الجيش الباكستاني، المؤسسة الأمنية والعسكرية موجودة هناك، وهذا كان أيضا الهدف من وجودهم هناك، بامتصاص الصدمة نوعا ما وعدم الرد الانفعالي ربما مثلا على المنطقة، وإشعال فتيل أزمة أو تصعيد عسكري مجددا، أو عدم مثلا رد الفعل العكسي في مضيق هرمز. ولذلك وجودهم

0: هناك هو ما جعل من وطأة تخفيف وطأة هذا الإعلان عن الحزم أو الإنزال الاقتصادي كما سمتها الحكومة الأمريكية.
1: نعم
0: وأيضا خرجوا بعد هذا التصريح، وهذا المهم حقيقة، بعد الإعلان الأمريكي خرج الوسيط الباكستاني يصرح بأن هناك تقدما ملحوظا
1: نعم
0: في المفاوضات،
1: نعم
0: بمعنى أنهم توصلوا إلى اتفاقات معينة أثناء هذه الأزمة.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الرحمن الصالحي الصحفي الباكستاني. أما الرد الإيراني على هذه العقوبات فجاء على لسان وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاد الذي قلل من أهمية الحصار المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة، وقال في تصريحات متلفزة إن إيران مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على إمدادات التمويل، وأشار إلى أن إيران لديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. من العاصمة البريطانية لندن ينضم إلينا عارف ناصر الباحث في الشأن الإيراني. أهلا ومرحبا بك سيد عارف.
2: أهلا بك يا مرحبا.
1: الولايات المتحدة تخير إيران ما بين العزلة وما بين العودة إلى المجتمع الدولي، فماذا ستختار إيران؟
2: تحية طيبة لك ولمشاهديكم ومستمعيكم الكرام. الواقع بأن فيما يبدو أن الجانب الإيراني الآن في غراءته أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لا تختلف عن سابقتها إلا بشكل عمودي وليس أفقي، بمعنى أنها تستهدف عمليا نفس القطاعات التي سبق وأن وضعتها تحت طائل العقوبات. ربما هو المختلف هو الجانب العقوبات الثانوية، وبالتالي هذا لا يتعلق بالجانب الإيراني المباشر. النقطة الثانية في القراءة الإيرانية أن عمليا تم استبعاد الصين بالمرحلة الأولى من الإنذار الأمريكي الآن، وبالتالي احتمالية التأثير المباشر على المدى القصير قليل جدا، وبالتالي هذا ما يجعل الجانب الإيراني أنه لا يعتبر هذه العقوبات خطر وجودي عليه بهذه المرحلة.
1: إيران لديها كما نعرف من الخبرة الطويلة في التعامل مع العقوبات والالتفاف عليها، هذا في وقت السلم، لكن تقول الآن إنها مستعدة لمواجهة العقوبات الأمريكية والحفاظ على إمدادات التمويل، هل هذا الخيار متاح لها في وقت الحرب؟
2: يعني أنا أعتقد بأن طبيعة الاقتصاد الإيراني فيما يبدو بأنها بهذه المرحلة يستطيع أن يتحمل أكثر من الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي إيران تعمل بمنطق أن اقتصادها اقتصاد بغاء وليست اقتصاد تنمية، وبالتالي احتمالية أنه يستطيع أن على المدى المتوسط أن يستطيع أن يتعامل مع هذه العقوبات أكبر من الاقتصاد الأمريكي، وإن كان الاقتصاد الإيراني ربما متأزم بهذه المرحلة، لكنما حساسية الاقتصاد الأمريكي أكبر باعتبار أن الاقتصاد الأمريكي اقتصاد تنمية يتأثر من عملية التضخم وأسعار البنزين، كما أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات، وربما احتمالية هذه التأثيرات تكون مماثلة لنفس التأثيرات على الجانب الاقتصادي الإيراني. لذلك أنا أعتقد أن القراءة الإيرانية إذا ما كانت التأثيرات أو الضغط الأمريكي متوجه فقط على الجانب الاقتصادي فإنها سوف تواجه خيار المواجهة وليس التراجع بهذه المرحلة، لأن هذا الأمر لا يهدد أصل النظام، وهذا ما يجعلها أن تماطل وأن تستمر بنفس تعنتها السابق.
1: إذن كيف تتوقع ردة الفعل الإيرانية على المستويين السياسي من حيث التعامل مع الوساطة الباكستانية، والأمني من حيث أمن الملاحة في مضيق هرمز وأمن دول الجوار وربما يمتد ذلك إلى مضيق باب المندب؟
2: بالفعل يعني أنا أعتقد بأن فيما يبدو بأنها سوف تحاول أن تبغي على طاولة المفاوضات بوابة المفاوضات مواربة بهذه المرحلة، خاصة وأن التصريحات الباكستانية فيما يبدو اليوم جاءت متوافقة مع هذا التوجه، بمعنى أن الجانب الإيراني دعا إلى تفعيل مذكرة التفاهم، وإن كان يعني من الصعب تصور أن الولايات المتحدة

0: ستقبل للعودة إلى مذكرة التفاهم بصيغتها السابقة، خاصة بوجود البند الخامس الذي يجعل عملية إدارة مضيق هرمز محصورة بين إيران وعمان، وهذا فيما يبدو بأنه تغير من وجهة النظر الأمريكية، لا تريد أن يبغى هذه النقطة. النقطة الثانية، عمليا العقوبات الثانوية تحتاج إلى تجاوب دولي، وإيران
1: صحيح.
0: الآن تعمل من بوابة مضيق هرمز على التأثير على هذا التجاوب الدولي عن طريق مضيق هرمز، عن طريق استهداف أي دولة تتجاوب مع الجانب الأمريكي،
1: وعن
0: وإيران
1: طريق
0: تراهن
1: أيضا
0: على هذه
1: السماح
0: الخطوة.
1: لبعض السفن وبعض الدول بالمرور عبر ممراتها هي. لكن أنا أريد أن أسأل، هل التعويل أو الرهان الأمريكي على حدوث اضطراب داخلي بسبب هذا الضغط الاقتصادي في محله، بمعنى أن الشارع قد ينتفض ضد القيادة السياسية بسبب هذا التضييق الاقتصادي عليه؟
0: يعني أيضا بخصوص هذه النقطة بغاية الأهمية، رأينا أن بيزشكيان وكذلك محمد الرضا عارف وحتى حسين طائب الذي وضع لميليشيات البسيج في إيران حذروا من مثل هذا السيناريو. لكنما التوجه الأمريكي وإن كان يرى بأن قد تكون هذه العقوبات لها نتائج مثل حدوث احتجاجات في إيران، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات التي عادة ما أدت إلى وأد مثل هذه الاحتجاجات، وأهمها مسألة الإنترنت وكذلك عدم التبني لمثل هذه الاحتجاجات. نحن نعلم بأن حتى قبل أيام كان معظم المحتجين الذين خرجوا أو قادة الاحتجاجات تم إعدامهم في إيران والولايات المتحدة لم تضع هذه يعني القضية باعتبارها أصلا للتفاوض مع الجانب الإيراني.
1: أشكرك شكرا جزيلا عارف ناصر، الباحث في الشأن الإيراني من العاصمة البريطانية لندن. إذن تتجه الأنظار إلى الصين باعتبارها أكبر شريك اقتصادي وتجاري لإيران، حيث كانت الصين قد عبرت عن موقفها بالقول إن العقوبات والضغوط لا تساعد في حل المشكلات وإنما تؤدي إلى تصعيد التوترات. ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الحوار والتفاوض والتسوية السياسية، والأهم أنه قال إن الصين ستتابع التطورات عن كثب وستتخذ ما يلزم لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

0: من بكين ينضم إلينا الصحفي نادر رونغ. أهلا ومرحبا بك نادر. بما
1: أنه
0: ترامب يجري اتصالات حاليا مع الدول التي تتعامل مع إيران، يتوقع أن يفتح النقاش مع الصين أو ربما أنه مفتوح في هذه اللحظة كي تلتزم بالعقوبات على إيران. ما هو الرد الصيني المتوقع الذي يحفظ مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية؟
1: أهلا ومرحبا بكم. العقوبات لمن يتعامل مع الجانب الإيراني يعني ليس من جديد. كان هناك أيضا عقوبات معلنة لبعض الشركات الصينية وكذلك مصافي الصينية التي تتعامل مع إيران. فإن ذلك الوقت الصين قد أعلنت يعني أصدرت قانونا أيضا يحمي مصالح هذه الشركات، وينص أن هذه الشركات لها حق لعدم أو لرفض تنفيذ أي عقوبات المفروض على يعني الجانب الصيني. وكذلك الصين أيضا ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح شركاتها وحقوقها المشروعة.
0: هل الميزان الاقتصادي فقط هو الذي تحسب به الصين حساب هذه الأزمة، بمعنى أن مصالحها الاقتصادية

0: الدبلوماسية مع الولايات المتحدة في كفة ومصالحها الاقتصادية مع إيران في كفة أخرى، أم أن هناك حسابات أخرى؟
1: هو يعني السياسة الصينية يعني خارجية مستقلة، والصين تريد تحافظ على يعني كل المصالح، يعني لا يجب إجبار الصين على يعني أن يقف على أي جانب صافا لأي جانب. فالموقف الصيني حيادي، له حق لإجراء التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع جانب الأمريكي طبعا، وكذلك الصين أيضا تحرص على استقرار هذه العلاقة التجارية مع الجانب الأمريكي، وفي نفس الوقت لديها حق المشروع أيضا لإجراء التبادل التجاري مع الجانب الإيراني. فليس لأي دولة حق يعني حرمان الصين حق الصين في هذا الجانب أيضا.
0: طيب لو افترضنا أن الولايات المتحدة ضغطت بشدة على الصين، هل يمكن أن تستخدم الصين أوراق الضغط القوية في يديها للتأثير، أو لتقول للولايات المتحدة لن نلتزم بهذه العقوبات؟ طبعا من بين هذه الأوراق ربما تصعيد الحرب الجبروكية مرة أخرى، ورقة المعادن النادرة، أيضا هناك السندات الأمريكية التي قد تلوح الصين ببيعها في أي وقت.
1: ممكن إذا كانت الولايات المتحدة تفرض العقوبات على بنوك صينية وشركات صينية بأي حجة، إذا يعني بادر إلى فرض هذه العقوبات، الصين سوف تدافع وتستخدم كل وسائل الرد لديها من أجل، يعني كما رأينا في العام الماضي الحرب التجارية ورسوم جمركية مع الجانب الأمريكي، فالصين سوف أيضا ستستخدم هذه الوسائل الرد لحماية حقوقها والدفاع عن مصالحها.
0: طيب أريد أن أسأل في عجالة عن التأثير الاقتصادي لهذه العقوبات إذا ما وصلت للمصافي الصينية، أو بالفعل تم التضييق على وصول النفط الإيراني إلى الصين، ولنا أن نعرف أن 90% من النفط الصيني يذهب فقط للصين.
1: يعني الرقم أن 90% يعني هذه الحجم هذه النسبة من النفط الإيراني إلى الصين، ولكن حجم يعني النفط الإيراني يعني نسبتها في إجمالي الواردات الصينية من النفط يعني قليلة، يعني ليس كبيرا، وحتى ولو إن كان انقطع بالكامل، وهذا ليس هذا شبه مستحيل، هو لا يمكن أن يؤثر كثيرا على يعني إمداد النفط للصين. كما رأي حتى بسبب إغلاق مضيق هرمز، فالصين تحافظ على يعني أمن الطاقة للدولة، وكذلك لديها يعني وسائل يعني لاحتواء هذه الأزمة وهذا النقص في الإمداد.
0: أشكرك شكرا جزيلا الصحفي نادر رونغ من العاصمة الصينية بكين.
1: شكرا لكم.
0: إذن العقوبات الأمريكية ضد إيران وصفتها الإدارة بأنها إجراءات عزل غير مسبوقة، هي الأكبر عالميا. الآلية ستجمع بين العزل المالي والاقتصادي المشدد، مضافا إليه وموازيا له حصار بحري شامل لمنع حركة الصادرات والواردات. لذا ستكون من أدوات العزل تهديد أي شركاء تجاريين حول العالم بالحرمان من الوصول إلى النظام المالي العالمي المبني على الدولار إذا تعاملوا مع الدولة المستهدفة وهي إيران في هذه الحالة. وتاريخيا إيران ليست الأولى في الضغط عليها، سبقتها كوبا التي تتعرض منذ ستينيات القرن الماضي لحظر تجاري واقتصادي شامل مستمر حتى اليوم، وكوريا الشمالية والتي منعت من تطوير برنامجها النووي بفرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة، ومن بينها عزلة مالية وتجارية مشددة وقاسية، وذلك لم يمنعها من تطوير برنامجها النووي بل وصناعة القنبلة النووية كما أعلنت. أخيرا روسيا التي فرضت واشنطن وحلفاؤها عزلا ماليا واسع النطاق بسبب الحرب في أوكرانيا، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر الواردات. من اسطنبول ينضم إلينا الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور سمير. يبدو أن

0: الولايات المتحدة قسمت العالم إلى نصفين، القسم الأول من سيلتزم بالعقوبات فهو صديق الولايات المتحدة، ومن لن يلتزم فهو عدو وسيواجه العزلة وربما أيضا العقوبات. هل ستختلف معايير الولايات المتحدة أو التي سيتعاطى بها ترامب مع كل دولة؟
1: صحيح، صباح الخير للجميع. أولا شكرا على الاستضافة مرة أخرى. السؤال الأساسي ومهم، ليست المرة الأولى التي الولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بهذا الاتجاه في التعامل مع دول العالم. هي دائما تركز على إعطاء الأولوية لحساباتها ومصالحها وما تريده الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع هذه الملفات الاستراتيجية. واضح تماما أنه يعني المشروع الأمريكي هذه المرة يختلف عن مسألة فرض عقوبات كلاسيكية تقليدية على إحدى الدول. كما أشرت أنت أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدفع العالم بأسره بأكمله للوقوف بجانبها في هذه المحاولة أو العملية التصعيد الجديدة ضد إيران. العقبة برأيي ليس أن يعني أن نطرح سؤال أنه هل تنجح واشنطن أم لا، العقبة هي تحديد أهداف واشنطن الحقيقية من خلال الذهاب وراء خطوة من هذا النوع. هل هدفها الضغط على إيران لدفعها مجددا حول طاولة حوار ربما بالمعايير والمقاييس التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية، أم هي فعلا تبحث عن المزيد من التصعيد لإضعاف إيران و تفتيت الثقل الاقتصادي التجاري الإيراني،
0: أم هي أيضا تريد إشراك بقية دول العالم وبقية الحلفاء في هذه الأزمة وتحمل كلفتها أيضا؟
1: صحيح صحيح، هذه هي برأيي أيضا نقطة الآن نتابعها ونرصدها عن قرب. هناك دول تنسق مع إيران تجاريا اقتصاديا، مثل كما تابعنا قبل قليل في حوارك مع ضيفك الصين، روسيا والهند. يعني الامتحان الأساسي سيكون بالنسبة لهذه الدول الثلاث، كيف ستختار مواقفها وكيف ستتعامل مع الطرح الأمريكي الجديد. طبعا تركيا مثلا أيضا عندها اليوم وضع حساس ودقيق جدا في التعامل مع هذا الموضوع بسبب علاقاتها التجارية الاقتصادية مع طرفي النزاع. لذلك المهم الآن هنا الخروج بأسرع ما يكون من أجواء هذا التصعيد التجاري الاقتصادي الأمريكي الجديد، وربما دفع إيران نحو الذهاب مجددا إلى طاولة تفاوض وحوار حقيقي. لذلك الجهود التي تبذل الآن من قبل اللاعبين الباكستاني كما نتابع جميعا والعماني مهمة في الساعات المقبلة.
0: طيب دكتور سمير، كيف ترى تأثير هذه الإجراءات الأمريكية على خارطة التحالفات العالمية؟ يعني هل هذه العقوبات سترسخ للهيمنة الأمريكية أم ستدفع باتجاه تحالفات جديدة للخروج من عباءة هذه الهيمنة؟
1: يعني أريد أن أبدأ من النقطة الأخيرة في السؤال. أنا أظن أنه من الصعب جدا تشكيل هذا التكتل الإقليمي أو الدولي في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه إيران الآن تتحمل مسؤولية أساسية في إيصال الأمور إلى هذه الدرجة من التعقيد وتشابك المسائل والملفات. لذلك الوقوف بجانب إيران في هذه المرحلة في هذه السياسة بالنسبة للعديد من دول المنطقة والعالم صعب جدا. من هنا أنا طرحت أنه الرسالة ينبغي أن تكون باتجاه طهران وبأسرع ما يكون تحليل وتفسير أهداف الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يجري في المرحلة المقبلة. الآن بالنسبة للشق الأول من السؤال الذي طرحته، وهو يعني يتعامل مع مسألة في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه محاولة إذا شئت تقسيم العالم الآن إلى قسمين، من يدعم واشنطن أو من يقف ضدها، ستكون صعبة بسبب ارتداداتها على التوازنات التجارية والاقتصادية. صحيح. في العالم الدول ستجد نفسها الآن أمام وضع أصعب بكثير مما تعيش العديد من الدول بسبب
0: هل صعوبة هذا الوضع تتمثل في الضغوط الاقتصادية؟

0: القضية التي ستترتب على هذه العقوبات، أم الضغوط هي ناتجة عن التعاطي الأمريكي معها؟
1: يعني صحيح، هذه أيضا مسألة مهمة برأيي. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا قبل قليل ستعمل على تقديم مصالحها وحساباتها في المنطقة وفي العالم، وهي تتعامل الآن مع خطوة بهذا الاتجاه ومن هذا النوع. لكن إلزام دول المنطقة ودول العالم بالقرارات الأمريكية إذا شئت ستحمل معها الكثير من علامات الاستفسار والاستفهام حول أنه هل الدول ملزمة بتبني سياسة أمريكية من هذا النوع؟ من يساعدنا؟
0: وخصوصا أن هذه العقوبات لا تتمتع بمظلة أممية مثلا أو مظلة دولية، هي عقوبات أحادية الجانب تماما، عقوبات أمريكية.
1: صحيح، هي خطوة كما نسميها نحن على مستوى القانون الدول العام فرض أمر واقع دي فاكتو، لا تملك أي غطاء قانوني شرعي. لذلك هذا الوضع أو هذا المشهد سيقلق العديد من دول المنطقة والعالم، يعني من لناحية الاستجابة أو الانفتاح على ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية. الوضع دقيق وحرج جدا. مرة أخرى أقول لك، إذا لم تنجح جهود الوساطة والتهدئة أظن الأمور ستتعقد أكثر فأكثر. هل هذا يخدم إيران اقتصاديا وتجاريا؟ لا أظن، لأنه إيران الآن تعرف تماما أنه ارتدادات هذه الخطوة الأمريكية ستكون أيضا على العديد من دول المنطقة والعالم، وهي تضع هذه الفرصة بين مزدوجين بعين الاعتبار. لماذا؟ لأنه ربما تعول على أنه بعض الدول سترفض هذه الضغوطات الأمريكية وربما ستحاول المقاومة. لكن في نهاية الأمر لا يمكن لإيران الاستقواء بفرصة من هذا النوع لمواصلة عمليات التصعيد والتحدي.
0: أعتذر للمقاطعة لانتهاء وقت المقابلة، ولكن أشكرك شكرا جزيلا الدكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية من إسطنبول.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: هنأ الرئيس السوري وأحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
2: هي اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: كما اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حدث تاريخي. أشار الشيباني في تغريدة على منصة إكس إلى أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب هو ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وجدد التأكيد على مواصلة العمل لإزالة آثار العزلة وتعزيز التنمية والاستقرار في سوريا والمنطقة. كما قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك إن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة في مسيرتها من العزلة إلى الشراكة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك سيد ياسر. بعد دخول قرار رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ، كيف تقيم المسافة التي قطعتها سوريا نحو التطبيع الاقتصادي والسياسي أيضا في ظل قيادتها الجديدة؟ سيد ياسر أنت معي على الهواء مباشرة.

0: سيد ياسر، هل تسمعني؟
1: أسمعك. أهلا وسهلا ومرحبا.
0: أهلا ومرحبا. سألتك عن تقييمك للمسافة التي قطعتها سوريا بالفعل على طريق التطبيع الاقتصادي والسياسي بعد رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1: طبعا يوم بالنسبة للسوريين يعتبر يوم فرح جدا، كون أن سوريا خرجت من كافة العقوبات وكافة الأمور التي كانت تكبلها على المنحة الاقتصادي. أعتقد أن سوريا أعطت رسالة واضحة إلى الدول والمنظومة الدولية بأن مشروعها هو مشروع حالة استقرار. سوريا مع دول الجوار، سوريا لن تشكل أي خطر على مستوى العالم، بل على العكس سوريا حاربت التنظيمات الإرهابية وهي عضو في لجنة التحالف الدولية لمحاربة الإرهاب، بالإضافة إلى أن سوريا قضت على عصابات المخدرات والكيبتاغون وكل ذلك. إذن بالنتيجة سوريا أعطت رسائل ومؤشرات واضحة بأنها ماضية باتجاه حالة الاستقرار، مما أدى إلى أن جميع الدول بما فيها الدول العربية التي ساهمت بشكل كبير إلى دعم إيصال رسالة بأن سوريا الجديدة ليست كسابقاتها، وبالتالي سوريا تستأهل الآن أن يكون لديها شراكات بعيدة عن أي عقوبات، بعيدة عن أي حالة تصنيف كما كان في السابق، حيث كانت سوريا ضمن تصنيف الدول الراعية للإرهاب منذ أول تأسيس هذا الجدول. إذن سوريا منذ 47 عام هي كانت على قوائم الدول الراعية للإرهاب. اليوم سوريا تخرج من كل هذه العباءات وتذهب باتجاه مسار جديد، وهو مسار البناء وإعادة الإعمار والشراكات الاقتصادية.
0: طيب حضرتك ذكرت يعني إنجازات على طريق الأمن حققتها سوريا، ولكن هل نتوقع يعني عودة سريعة جدا للاستثمارات الأجنبية إلى سوريا، أم أن الاستثمار يحتاج إلى مناخ أكثر أمانا، وهو يعني وضع تشوبه الكثير من التوترات سواء داخليا وخارجيا، وأنت أعلم مني بما هو داخليا في الشمال السوري في السويداء، وأيضا من خارج سوريا من منطلق الاعتداءات الإسرائيلية.
1: بالنتيجة سوريا الآن أزالت عن كاهلها أصعب الأمور التي كانت تكبلها. اليوم هناك نوع من البيروقراطية قد تكون على مستوى المؤسسات الدولية على مستوى البنوك، ولكن أهم شيء في هذا الأمر أن سوريا الآن ستقضي على كل العوائق التي كانت تكبلها، وخصوصا موضوع المنظومة البنكية. المشكلة أن كل الشركات التي كانت تريد أن يكون لديها مجال عمل مفتوح في سوريا، وخصوصا أن سوريا الآن مكان لاستقطاب الشركات إعادة الإعمار والشركات الطاقة وما شابه، ولكن المشكلة كانت أن النظام التعامل البنكي هو نظام يعني محدود جدا. اليوم سوريا خرجت من كل المشاكل في هذا الخصوص، وأعتقد أن الأمر خلال بضعة أشهر أو أشهر قليلة ستجدين أن الأمور تسير بالشكل الذي يرغب به السوريون. أعتقد أن هناك وفد الآن من الولايات المتحدة الأمريكية سيقدم إلى سوريا من رجالات الأعمال. هذا الوفد علم أنه لم يعد يوجد أي معوقات للتعامل مع الاستثمارات داخل الأراضي السورية، وبالتالي سوريا خلال فترة قصيرة كما عودتنا خلال سنة ونصف استطاعت أن تزيل كل هذه العقوبات، وخلال 45 يوم منذ قرار الرئيس ترامب تم بشكل دقيق إزالة سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب. أنا أعتقد خلال فترة مثيلة شهر أو شهرين سنرى أن سوريا بدأت بخطة التعافي وخطة إعادة الإعمار وتطوير المنظومة البنكية.
0: أشكرك شكرا جزيلا ياسر النجار، الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في بيان فرنسي سعودي مشترك التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبين في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي

قاضي السودان. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا مساعد بولس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. هذا وجدد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة دعم المملكة لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان وإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم دون إملاءات خارجية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: أظهرت البيانات الملاحية الصادرة عن شركة تتبع السفن انخفاض حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 3 أشهر، وذلك نتيجة القيود والتوترات المستمرة التي تؤثر بشكل حاد على حركة الملاحة في هذا الممر الحيوي. سجل الريال الإيراني أدنى مستوى قياسي جديد له عند 2 مليون ريال مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية. هذا ما أظهرته بيانات موقعين إلكترونيين يتابعان سعر الصرف بالسوق الحرة أمس الاثنين، لتكون العملة الإيرانية بذلك قد سجلت انخفاضا بنسبة 4.5% منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن عملية اقتصادية ساحقة ضد طهران. ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي. أهلا ومرحبا بك دكتور علي.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المتابعين الكرام.
1: على واقع الإجراءات الأمريكية المشددة الجديدة ضد طهران، هل من مصلحة الولايات المتحدة تشديد الخناق تماما على إيران، أم أنها لابد أن تغض الطرف عن أنشطة إيرانية ربما من أجل تنفيس الضغط عن بعض الأسواق العالمية وأسواق الطاقة تحديدا؟
2: طيب خلينا نبدأ الأول. إن كانت المواجهة عسكرية ويمكن ما نجحتش بالشكل اللي يمكن تصورته الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد كده الوضع أصبح في شكل مفاوضات واتفاقات، ولكن برضو يمكن بنسبة كبيرة جدا فشلت، ما قدرش الطرفين يوصلوا لاتفاق يرضي يعني كافة الأطراف. ابتدت الولايات المتحدة الأمريكية تتجه إلى السلاح الاقتصادي، أو يعني ما يتعرف بحرب اقتصادية على إيران. ابتدت إن هي تضحى في خانة المنبوذ اقتصاديا، إنجاز التعبير ذلك، مزيد من العقوبات الاقتصادية. وواضح جدا إن يعني الضغط الاقتصادي مؤثر بشكل كبير جدا على المؤشرات الاقتصادية الكلية داخل إيران. يعني بنتحدث زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي بالنسبة لسعر الصرف العملة الإيرانية، يعني شايفين طبعا تراجعات كبيرة جدا للريال الإيراني، ووجود للسوق موازية بالنسبة للدولار. كمان التضخم، وده يمكن الجزء اللي يمكن شايفينه وملاحظينه بشكل واضح جدا لما بنيجي نتابع حتى المؤشرات اللي خارجة من صندوق النقد الدولي. يمكن اليومين اللي فاتوا شفنا ان معدل التضخم في إيران يمكن وصل لمستويات تقارب 70% تقريبا، وهو يعني مستوى مرتفع بشكل كبير. يعني طيب هايبر انفليشن، فكرة التضخم الجامح او يمكن قد يكون تخطاها، وده حتى لما نيجي نقارنه بمعدلات التضخم اللي كانت موجودة في 2025 كنا بنتكلم في متوسط تقريبا لل 42%. فبالتالي واضح جدا الارتفاعات الموجودة في معدلات التضخم. كمان الخناق اللي موجود على إيران سواء من جانب عمليات التصدير بالنسبة للنفط، واضح جدا حجم التراجعات بالنسبة للنفط الإيراني اللي بيذهب إلى الصين. شايفين عقوبات على يمكن 60 كيان وفرد بيتعاملوا مع الجانب الإيراني، تضييق للنظام المالي وغيرها.
1: طيب في هذه النقطة تحديدا، البعض يرى بأن العقوبات الجديدة هذه المرة لا تستهدف إيران فقط، ولكن تستهدف طرق التفاف إيران على العقوبات السابقة، وأيضا تستهدف الأطراف التي تتعامل مع إيران وتسهل معاملاتها المالية، وهذا ما يعطيها فعالية أكبر. ما رأيك؟
2: أتفق طبعا مع رأيي دوت، لأن العقوبات على إيران ليست يعني جديدة، يمكن قد تكون

0: خلصها خلال هذه الفترة، ولكن دائما يعني ما تلتف إيران حول هذه العقوبات الاقتصادية، وبالأخص مع وجود داعمين لها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر على أصول. يعني الصين واحدة من المستفيد الأكبر من النفط الإيراني، قد تكون روسيا في بعض الأوقات، دول أخرى من الجانب الآسيوي. ولكن الوضع المرة دي يمكن يكون مختلف، لأن أمريكا بتضغط بشكل واضح على كافة الدول أو الكيانات أو المنظمات أو المؤسسات أو حتى الأفراد اللي تتعاون أو بتسهل عمل الجانب الإيراني، وده اللي مأثر بشكل واضح جدا على الاقتصاد الإيراني، مأثر
1: إذن
0: على
1: فعالية هذه العقوبات. دكتور علي، تعتمد على استجابة الدول، أليس كذلك؟
0: أكيد طبعا.
1: وبالتالي ما هي الصعوبة التي ستواجه الولايات المتحدة في تنفيذ هذه العقوبات نظرا لاستجابة هذه الدول، ونظرا لأن إيران ربما هي ليست جزءا من النظام المالي العالمي ولا تتعامل بالدولار؟
0: الفكرة كلها أن الولايات المتحدة الأمريكية بتحاول دايما أن هي تصعد من هذه العقوبات، تقلص منها، زي ما احنا يعني كلنا ملاحظين أن بقى الضغط أكبر على كل من يتعاون أو يساعد الجانب الإيراني. الرهان نوت على مدى قدرة إيران على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية اللي بتمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. كان في فترات سابقة في التفاف حوالين يعني هذه العقوبات، لكن فكرة الصمود هنا هوت، وإزاي كمان أن المجتمع الإيراني يتحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية خلال الفترة القادمة، هو يعني لسان حال المجتمع الإيراني، لأن يعني فكرة العقوبات اللي عمالة تزيد ده وضع يعني صعب جدا أكيد عليهم
1: أن يتحمل الاقتصاد الإيراني عموما. أنا أعتذر لضيق الوقت. الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي، أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا.
0: شكرا لحضرتك. شكرا.
1: ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر مواصلة مكاسبها، على الرغم من المخاوف بشأن تراجع قيمة الدولار بعد تدخل وزارة الخزانة الأمريكية في سوق السندات. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 14 الدرجة المئوية ليصل سعر الأونصة إلى 4668 دولاراً. قفزت عملة بيتكوين بأكثر من 3% صباح اليوم لتتجاوز حاجز 81,000 دولار لأول مرة منذ مايو الماضي. تستعد كندا للرد على واشنطن بإجراءات اقتصادية جديدة في تصعيد حاد للنزاع التجاري بين البلدين، وذلك التحرك يأتي بعد تهديد ترامب برسوم جديدة بنسبة 50% على السيارات وقطع الغيار والصلب الكندي، مطالبا أوتاوا بالامتثال وإلا مواجهة عواقب وصفها بأنها ستكون الأسوأ. في شأن أمريكي آخر، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء تأشيرات الأعمال والسياحة بي 1 وبي 2 لما يصل إلى 200,000 أجنبي تقدموا بطلبات اللجوء في الولايات المتحدة أو يسعون إلى الحصول على وضع اللجوء.

0: أخبار الرياضة.
1: وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين تحذيرا للسويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. واستبعد تشيفرين الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلفا لإنفانتينو مؤكدا عدم اهتمامه بالمنصب. من جهته أكد السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الاستثمارات والفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية دول العالم. المزيد من أخبار الرياضة في سياق هذا التقرير.
2: قاد الهولندي ستيفن بيرغوين فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

0: ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور السعودي، تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل. يأمل النصر حامل لقب الدور السعودي بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن مباريات المرحلة الثالثة. وجه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين تحذيراً للسويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا بأنه أصبح أمام خياري الاستقالة أو خوض الانتخابات في مارس المقبل ضد مرشح منافس. من جهته أكد سويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن فيفا يسعى إلى توفير مزيد من الفرص لجميع الاتحادات الأعضاء، مشددا على ضرورة تقليص الفجوة بين الدول الكبرى وبقية بلدان العالم. تغلب تشيلسي على فولام بثلاثة أهداف مقابل اثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي. وفي الدور الإيطالي لكرة القدم، فاز لاتسيو على مضيفه بولونيا بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى من المسابقة.
1: بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
0: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا،
3: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
5: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

ثواني قليلة تفصيلنا عن افتتاح السوق السعودية، جلستان قويتان ارتفع فيهما السوق بأكثر من 2% ليصل إلى هذه المستويات 11174 نقطة، أعلى إغلاق للسوق منذ 3 مايو الماضي، مع مستويات سيولة تجاوزت يوم أمس حاجز 6 مليارات ريال من الجلسات القليلة التي يتجاوز فيها قيمة التداولات هذا الحاجز، ويوم الأحد أيضا كان سيولة قوية. إذن افتتاحية في المنطقة الحمراء، تراجعات محدودة فقط 6 نقاط بعد جلستين قويتين للغاية. سنعطي السوق بعض الوقت ونفصل عناوين نبض السوق على العربية بزنس. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي السعودية وفرنسا لتعزيز الاستثمارات المباشرة. أرامكو السعودية توقع

أرامكو السعودية توقع اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية. والولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات الاقتصادية على إيران إلى 5 مجالات جديدة.

إذن شيء من التقاط الأنفاس في السوق السعودية بعد جلستين شهد خلالهما المؤشر ارتفاعات قوية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 3 مايو الماضي. الذي يحرك السوق في بداية هذه الجلسة، السيولة كانت تتوزع على الأسهم القيادية بشكل أساسي، أرامكو والقطاع المصرفي. الراجحي اليوم يلتقط أنفاسه بعد ارتفاعات قوية في الجلسات الماضية، لاحظوا هذه المستويات 67 ريالا تقريبا ما زال فوقها حتى الآن، وارتفاعات على سهم إعادة التأمين السعودية ب3%. البحري تراجعات ب1.4%. الشركة تقول أن إحدى نقلاتها تعرضت لحادث أمني في البحر الأحمر وأكدت على سلامة طواقمها وفريق السفينة. معادن على ارتفاعات ب14 نقطة مئوية، والمكاسب الكبيرة على سهم الفخارية تستمر اليوم الثاني على التوالي، يوم أمس قفزة ب10% بعد إعلان الشركة عن تخفيض رأس مالها لإطفاء الخسائر المتراكمة، تخفيض بحوالي 70%. إذن هذه الأسهم أكثر ارتفاعا لإعادة أنابيب. الشركة جمعيتها العمومية وافقت على توزيع أسهم منحة بسهم لكل 4 أسهم لترفع رأس مالها من 200 إلى 252 مليون ريال سعودي، وأيضا ارتفاعات على نسيج وعلى أسلاك. إلى الأخبار أو إلى الأسهم الأكثر انخفاضا، إذن البحري كما ذكرنا متكاملة، كاترينيون، أنابيب الشرق، وسند القابضة. إلى الأخبار التي نتابعها في جلسة التداول اليوم، أرامكو السعودية أعلنت عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ب3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا. أيضا ذكرنا خبر البحري، أيضا سال عقد تسهيلات ائتمانية كبير 2.5 مليار ريال مع البنك السعودي الأول ساب لتمويل منطقة لوجستيات تابعة لإحدى شركات سال، شركة سال زونز، 2.5 مليار ريال لتمويل هذه العمليات على مدار 15 سنة، وهذا من عقود تمويل كبيرة التي نتابع أخبارها تباعا في السوق السعودية. أيضا شركة اليمامة للحديد، إحدى شركاتها التابعة شركة اليمامة لحديد التسليح، أيضا تحصل على تسهيلات ائتمانية ب0.5 مليار ريال من البنك العربي الوطني لمدة 7 سنوات لإنشاء مصنع الكتل الحديدية. الآن إلى جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم. البداية من توقيع السعودية وفرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات التقنية والنقل والطاقة والبنية التحتية. هذه الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. وقعت شركة أرامكو على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار يوم أمس. تشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية شراء لأنابيب قطاع الطاقة والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي الصيني. واستعنت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية لتضيف إليها 5 مجالات جديدة. كما كشف وزير الخزانة الأمريكي بسنت عن تحرك محتمل ضد مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع من دون أن يحدد اسمها، ولم يعطي بسنت أي تفاصيل حول مضاعفة برنامج إعادة السندات، مكتفيا بالقول إن العملية القادمة ستكون في سبتمبر. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع عام 2027، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي. وتستعد الحكومة الكندية للإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. تجاوز سعر عملة البيتكوين حاجز 8

ألف دولار لأول مرة منذ مايو الماضي، وجاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين أو الETFs، حيث سجلت هذه الصناديق صافي شراء ب 336 مليون دولار يوم أمس فقط، بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضي صافي شراء ب 1.9 مليار دولار، وهي أعلى تدفقات إلى هذه الصناديق منذ أكتوبر من العام الماضي.

0: إلى تفصيل أخبارنا السعودية، حيث وقعت السعودية وفرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات التقنية والنقل والطاقة والبنية التحتية. وشملت الاتفاقيات مذكرات التفاهم من بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقعت شركتا CMA CGM ومحطة بوابة البحر الأحمر اتفاقية لاستثمار 434 مليون يورو في تطوير المحطة رقم 4 بميناء جدة، بما يتيح إنشاء محطة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2.6 مليون حاوية نمطية. كما وقعت ألسوم والهيئة الملكية لمدينة الرياض اتفاقية لدعم إنشاء مصنع لتجميع عربات المترو في المملكة لصالح الخط السابع الجديد، إضافة إلى عقد بقيمة 500 مليون يورو لتوريد قطارات إضافية للخطين الثالث والسادس من مترو رياض. وفي مجال التمويل، تم الإعلان عن آليات تمويل بضمان الدولة الفرنسية عبر BPI Finance Assurance Export، تشمل حزمة تمويل تصل إلى 3 مليارات دولار لصالح الشركة السعودية للطاقة ونحو 5 مليارات دولار لصالح المركز الوطني لإدارة الدين لتمويل عدد من العقود والمشاريع. أكد وزير الاستثمار السعودي فهد السيف خلال اجتماع طاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار أن التكامل بين القدرات الفرنسية وطموحات رؤية السعودية 2030 يترجم إلى تدفقات استثمارية متنامية وفرص أوسع للشراكة. وأشار السيف إلى أن قطاعات الطاقة والخدمات المالية والألعاب تمثل أبرز مجالات التعاون والاستثمار بين البلدين.
1: The alignment between French capabilities, technology, industry, finance and innovation and the ambition of the Vision 2030 is already translating into robust investment flows. French direct investments stock reached 16.3 billion euros in 2024, doubling in 5 years, making France our fourth largest source of FDIs. French investors now hold 650 investment licenses across 18 sectors. As Vision 2030 enters into their final delivery phase, it has transformed our economy and created growth opportunities for French companies to expand in Saudi Arabia. The resilience being built across our priority sectors offer global investors stability and predictability. Energy, financial services, digital infrastructure, advanced manufacturing, transport and logistics, gaming and tourism all offer significant potential for investments and partnerships. Together, they demonstrate the variety of opportunity across the kingdom. Let me highlight a few areas where these opportunities lie. First, in the oil and gas industry, our collaboration spans conventional energy and petrochemicals. French companies are already highly engaged in the Kingdom clean energy transition. This is a strong foundation to deepen investments across renewable and related technologies. The financial sector provides another important avenue for collaboration. We are strengthening the depth and the breadth of the Kingdom financial system. The main market is open for all foreign investors, and the Saudi exchange remains the largest among and the liquid stock market in MENA. As the economy and its priority sector grow, enabling sectors such as financial services and insurance will grow alongside them.

0: creating further opportunities for investment in new market entrants and mergers and acquisitions. Gaming and e-sport offers a further area of potential. Average revenue generated per gamer in Saudi Arabia is around 7% above global average, approximately 4.5 times above MENA average. This young and highly engaged market provides a strong foundation for creating Saudi intellectual property, content, skilled jobs, and globally competitive companies.
1: نحدث حركة الأسواق الخليجية، الزخم مستمر في معظم هذه الأسواق، ارتفاعات في السوق الإماراتية في أبوظبي في المنطقة الخضراء بدبي، حركة أفقية إلى حد بعيد، ولكن بعد ارتفاعات لا بأس بها في جلسة الأمس مع تحسن خصوصا كان على سهم إعمار، اليوم شيء من جني الأرباح للسهم مع استمرار الارتفاعات على إعمار للتطوير. بالأسواق الأخرى إلى الكويت، الحركة متباينة ما بين الكويت الأول والكويت الرئيسي، تراجعات طفيفة للغاية على الكويت الأول، هو يتقلب حقيقة ما بين ارتفاع وتراجع، واستمرار الارتفاعات على الكويت الرئيسي، وهذا في ظل سيولة أفراد قوية على العديد من الأسهم المضاربية وأسهم مجموعة البحر، سيولة المجاميع هي سمة السوق الكويتية، وهذه المرة الدور ربما على مجموعة البحر، نرى سيولة قوية على العديد من الأسهم منها إيفا الفنادق. بأسواق قطر، ارتفاعات اليوم 13 نقطة مئوية، وتراجع محدود للغاية في مؤشر مسقط دون مستويات 7500 نقطة. وأخيرا مع السوق البحرينية، إذا هذه الأسهم الأكثر تداولا، قبل ذلك السوق البحرينية مغلقة في عطلة عيد المولد النبوي الشريف، بينما السوق الكويتية تغلق يوم الخميس في هذه العطلة، يعني في تباين بنظمة العطلة. بالسوق الإماراتية تغلق يوم الخميس أيضا، وكذلك سوق مسقط تغلق يوم الخميس بعطلة المولد النبوي. هذه الأسهم أكثر تداولا إذن، والأكثر ارتفاعا في الكويت فنادق، ارتفاعات ب 14%، غالبا هذه ليست ارتفاعات يوم واحد، ربما يكون الحد الأعلى لارتفاع تراكم من يوم إلى آخر. يوباك ارتفاعات ب 10%، الكويتية العقارية ب 7.5%، والتراجعات على مواشي اسمنت رأس الخيمة والكوت وامتيازات وبيت الطاقة. للمزيد حول السوق الكويتي ينضم إلينا مباشرة من الكويت فيصل حسين، رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية. أهلا بك أستاذ فيصل، نلاحظ تباين بالحركة ما بين الكويت الرئيسي والكويت الأول، هل هذا يشير إلى أن السيولة سيولة أفراد في هذه الفترة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نرحب بك والسادة المشاهدين. نعم، لاحظنا خلال جلسة اليوم القيمة المتداولة في السوق الرئيسي تجاوزت القيمة المتداولة في السوق الأول، وذلك نتيجة عمليات دخول وشراء وأيضا بيع في نفس التوقيت للعديد من مكونات السوق الرئيسي. وأعتقد هو أمر جيد عندما يكون هناك تراجع على الشهية الاستثمارية في مكونات السوق الأول، نجد هناك سيولة من الأفراد تتجه إلى مكونات السوق الأول، وهو أمر جيد خصوصا خلال الفترة السابقة كان هناك زخم شرائي على مكونات السوق الأول.
1: يعني هذا يشير إلى أنه في سنتمنت إيجابي لدى الأفراد، لكن ماذا عن الاستثمار المؤسسي؟ أين يمكن أن يرى الفرص في هذه المرحلة؟ الآن نتائج ربع ثاني باتت واضحة، يمكن حصر أضرار الحرب الأخيرة، وبالتالي يمكن تلمس مستويات التقييم الجديدة.
2: أعتقد إعلانات النصف الأول كانت جيدة خصوصا فيما يخص قطاع البنوك الكويتية والشركات التشغيلية في ظل هذه الظروف الاستثنائية. لاحظنا، إذا ما لاحظنا على سبيل المثال، قطاع البنوك قد حقق أرباح تجاوزت 4% مقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي، وبإيرادات تشغيلية تجاوزت 7%. فهذا يعني لذلك رأينا عمليات دخول وتكوين مراكز على أسهم البنوك الكويتية في ظل مثل هذه الظروف، ناهيك أن بعض البنوك الكويتية قامت بتوزيعات نصف سنوية. فأعتقد الدخول على مثل هذه الأسهم هو يعكس ثقة المستثمر في بيئة الأعمال أو نموذج الأعمال للبنوك الكويتية أو حتى الشركات التشغيلية، سواء كانت من القطاع العقاري أو قطاع الاتصالات.
1: قطاع الاتصالات بما أنك ذكرته كان في نمو فعلا استثنائي وكبير جدا لأرباح شركة زين.

0: يعني بالنصف الاول عموما، ولكن وكانه هناك تغيير بنموذج اعمال الشركه، لانه زين فينتشرز الشركة التابعة لها لشركة استثمارية على ما يبدو تستثمر بالستارت أبس وفي قطاعات مختلفة استثمارية مختلفة، كان لها مساهمة كبيرة بالأرباح. هل نحن أمام تغيير بنموذج الأعمال أم أرباح لمرة واحدة، يعني أرباح استثنائية بهذا الفصل؟
1: لا، هي كانت أرباح استثنائية خصوصا لهذا الفصل. أما الشركة بالعكس عندها الآن أداء جيد في الأسواق، خصوصا في السوق السوداني والسوق العراقي، لاحظنا ارتفاع جيد في الإيرادات، ناهيك عن حصول زين عن رخصة في جمهورية سوريا. فأعتقد لا، بالعكس هناك توسع لأعمال زين، وأيضا هناك تركز على بيئة الأعمال الخاصة في البيانات ومركز البيانات والأمن السبراني. فأعتقد زين بالعكس يعني أدائها تشغيلي جيد، وإن كانت هناك استثمارات وهي تأتي ضمن استراتيجية الشركة.
0: يعني هل تتوقع أن تستمر الاستثمارات بالمساهمة بالباتم لاين بشكل دائم، أم أنه سيظل الأعمال الأساسية هي الكور بزنس، يعني هي الأساس؟
1: لا، الكور بزنس هو يعتبر الأساس، وهو يعني عملية توسع في أنشطة أخرى غير أنشطة الاتصال، وهي الخاصة في مركز البيانات والأمن السبرالي والتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التعليمية. فأعتقد هي تركز على نشاطها الأساسي.
0: أشكرك جزيل الشكر فيصل حسين، رئيس إدارة البحوث والدراسات في شركة الاستثمارات الوطنية. إلى المؤشرات المصرية، أيضا التباين واضح بين المؤشر القيادي إيجو إكس 30 الذي يسجل تراجعات طفيفة في جلسة اليوم مقابل استمرار الارتفاعات القوية على المؤشر السبعيني فوق مستويات 21400 نقطة، قريب من 21500 نقطة. بالمؤشر الثلاثيني الحركة بقطاع التطوير العقاري تميل إلى تراجع على سهم طلعت مصطفى بحوالي 17 نقطة مئوية. التجارة الدولي حركة أفقية إلى حد ما. بالقطاع المالي فيه شيء من التباين في الأسهم، ولكن EFG على تراجعات، المصرية اتصالات على ارتفاع، E-Finance أيضا على تراجع بحوالي نصف النقطة المئوية، فوري على ارتفاع بنصف النقطة المئوية. يعني في تباين بالقطاع المالي واضح، ارتفاعات على بلتون، على أبوظبي الإسلامي، و بقطاع التطوير العقاري أيضا تباين واضح. إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه سعر أونصة الذهب عند أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية تحت إشراف إنفاذ عن مزاد نوادر الرياض بستة أصول متنوعة تتصدرها مزرعة تتجاوز مساحتها 128 ألف متر مربع.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: أهلا بكم من جديد. الأسواق العالمية تتحرك على وقع تشديد العقوبات الأمريكية على إيران من جهة، وعلى ضوء إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدخل في سوق السندات، هذا الإعلان الذي أتى قبل أيام قليلة غير المشهد الاستثماري بشكل كبير. ولكن لنبدأ من القصة الجيوسياسية، أسعار النفط تسجل تراجعات

للجلسة الثانية على التوالي منذ بداية هذا الأسبوع، مزيج برنت دون مستويات ال 92 دولارا، يعني قريب من 91 دولار، مع هذه التراجعات الإضافية ب 17 نقطة مئوية تضاف إلى تراجعات بحوالي 2% في جلسة الأمس. هناك من جهة قصة تجديد العقوبات على إيران، تحول من الضغط العسكري إلى الضغط الاقتصادي، وهناك قصة أخرى أنه المزيد من النفط يمر عبر مضيق هرمز بحسب البيانات الجديدة والأخبار التي ترد من مصادر عسكرية ومدنية أمريكية، وفق القصة التي سمعناها من إكسيوس الأسبوع الماضي، وأضيفت إليها بيانات جديدة في نهاية الأسبوع تشير ربما إلى أن حركة نقل النفط تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز، يعني نقترب تدريجيا من مستويات ما قبل الحرب إذا استبعدنا التصدير الإيراني اللي ممنوع حاليا أو محظور، بالإضافة إلى الخطوط البديلة للتصدير عبر خطوط الأنابيب. هذه قصة النفط. القصة الأخرى تتعلق بسوق السندات الأمريكية، هي التي تؤثر على الأسواق بشكل كبير. لاحظوا أن عوائد السندات عادت إلى الارتفاع اليوم، عدنا بمستويات العشر سنوات إلى مستويات قريبة جدا من 4.7%. يوم أمس كان هناك تراجع للعوائد، يعني ارتفاع للسندات نفسها، والسبب هو قصة وردت على CNBC يوم أمس تشير إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستخدم حساب الخزانة أو ما يعرف بالTGA، هذا حساب خاص بالخزانة الأمريكية فيه حوالي تريليون دولار، ربما تستخدمه وزارة الخزانة لشراء السندات الأطول أجلا، لأنه القصة كانت أنه سكوت بيسنت وزير الخزانة أعلن أن وزارة الخزانة ستشتري السندات لأبعد أجلا 10 سنوات والثلاثين سنة، بعد أن كانت أسعارها قد تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية. لكن السؤال كان من أين تمول وزارة الخزانة هذا الشراء؟ البعض كان يتخوف أنه وزارة الخزانة ستطرح سندات أقصر أجلا، وهذا ضغط على الأجال القصيرة السنتين والخمس سنوات. الآن هذه الأخبار تشير إلى أنه ربما لا تضطر وزارة الخزانة إلى زيادة إصدارات السندات القصيرة الأجل، وإنما ستستخدم حساب الخزانة الموجود لديها تريليون دولار. هذا قلل الضغط على أسواق السندات يوم أمس وحسن العوائد، خفض العوائد وبالتالي ارتفعت أسعار السندات. اليوم تعود العوائد إلى ارتفاع، سنرى أفق هذا الارتفاع الجديد. قصة ضعف الدولار طبعا هي قصة مستمرة، قبل ذلك نتحدث عن أثر قصة السندات على أسواق المعادن، ارتفاعات كبيرة للذهب في الفترة الماضية، اليوم شيء من التقاط الأنفاس، ولكن ما زلنا عند مستويات هي الأعلى تقريبا في 3 أشهر، 4640 دولارا. التراجعات على الفضة أيضا بقرابة 1%، ولكننا قريبين مستويات 70 دولارا. بمقابل ذلك قصة ضعف الدولار ما زالت قائمة، ولو أنه اليوم في شيء من التباين، ولكن اليورو ما زال يتداول قريب من مستوى 1.17، والاسترليني اليوم على ارتفاع يتداول فوق مستوى 1.36، فيما قصة ضعف الين مستمرة معنا، مستويات 159 قريبين جدا من مستويات 160 ينا للدولار، وأيضا اليوم تضاف إليها قصة ضعف الدولار الأمريكي، الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، في ضمن في إطار قصة الحرب التجارية المتجددة بين أمريكا وكندا. وأخيرا قصة البيتكوين، تجاوزنا في هذا الصباح حاجز 81,000 دولار، مستوى هو الأعلى منذ مايو الماضي، ولكننا ما زلنا بعيدين عن الذروة التي سجلت في أكتوبر الماضي. لكن المهم هو التدفقات الكبيرة إلى أسواق العملات المشفرة. الأسبوع الماضي تدفقات صافية ب 1.9 مليار دولار، أكبر تدفقات أسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضي، الشهر الذي سجلت فيه البيتكوين ذروتها السابقة.

والآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن الاجتماع الذي ضم إلى جانبه قائد الجيش عصام منير في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أحرز تقدما كبيرا واختتم بنبرة إيجابية للغاية قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. أضاف الوزير أن الاجتماع ركز على الصراع الإيراني الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط. كما قال وزير الداخلية الباكستاني إن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطوات اللازمة في كل من واشنطن وطهران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في إسلام

0: الانتخابات. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم بلاده من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: صرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز أن حكومتها المؤقتة وقعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز من شأنها أن تجلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد. ولن تقدم رودريغيز مزيدا من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين حكومتي السعودية وفرنسا لتعزيز الاستثمارات المباشرة. أرامكو توقع اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة محتملة تصل إلى 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية. الولايات المتحدة توسع نطاق العقوبات الاقتصادية على إيران إلى 5 مجالات جديدة. ونتابع أيضا في نبض السوق، شركة تابعة لسال توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية ب2.5 مليار ريال لتطوير مشروع منطقة سال اللوجستية.

أهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا عبادة اللدن. وقعت السعودية وفرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات التقنية والنقل والطاقة والبنية التحتية. وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقعت شركتا CMA CGM مع محطة بوابة البحر الأحمر السعودية اتفاقية لاستثمار 404

30 مليون يورو في تطوير المحطة الرابعة في ميناء جدة، بما يتيح إنشاء محطة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2.6 مليون حاوية نمطية. كما وقعت شركة ألستوم مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض اتفاقية لدعم إنشاء مصنع لتجميع عربات المترو في المملكة لصالح الخط السابع الجديد، إضافة إلى عقد بنصف مليار يورو لتوريد قطارات إضافية للخطين الثالث والسادس من مترو الرياض. وفي مجال التمويل، تم الإعلان عن آليات تمويل بضمان الدولة الفرنسية عبر BPI France Assurance Export تشمل حزمة تمويلية تصل إلى 3 مليارات دولار لصالح الشركة السعودية للطاقة ونحو 5 مليارات دولار لصالح المركز الوطني لإدارة الدين لتمويل عدد من العقود والمشاريع. ووقعت شركة أرامكو اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار يوم أمس. وتشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الصناعي وتقنيات التوأمة الافتراضية الرقمية، بما في ذلك تقنيات محتملة في قطاع النفط والغاز. وهذا تحديث لسوق الأسهم السعودية، تحول إلى المنطقة الخضراء بعد افتتاح في المنطقة الحمراء مع تراجعات طفيفة للغاية، ولكن أيضا الارتفاعات الآن محدودة، ولكن بعد جلستين قويتين للغاية كسب فيما السوق حوالي 2%. هذه المستويات هي الأعلى منذ مطلع مايو الماضي، قريبين جدا من مستويات 11200 نقطة، مع تحسن ملحوظ في مستويات السيولة. كنا قد وصلنا يوم أمس إلى مستويات 6 مليارات ريال للمرة الثالثة فقط هذا الشهر، ويوم الأحد كان أفضل يوم أحد منذ 10 مايو الماضي. هذه الأسهم التي تحرك السوق في بداية هذه الجلسة. النشاط القوي على سهم الراجحي مستمر، ويعود السهم إلى الارتفاع بعد أن افتتح في المنطقة الحمراء اليوم مستويات 67 إلى 68 ريالا لهذا السهم. أرامكو على تراجعات بنصف النقطة المئوية بعد ارتفاعات في جلسة الأمس، الإعادة ارتفاعات قوية من أكثر الأسهم ارتفاعا اليوم 5%، سابق المغذيات أيضا ارتفاعات 2.5%، رسن ارتفاعات 5%. إذن السيولة بدأت تتوزع ما بين أسهم قيادية وأسهم ذات أحجام متوسطة وصغيرة من حيث القيمة الرأسمالية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا طباعة والتغليف، سيسكو الإعادة رسن، والجوف ارتفاعات 3.6% وتراجعات على نايفات سيرة دار أركان مدينة معرفة الرمز. الأخبار التي نتابعها اليوم ربما أبرزها ما يتعلق بشركة سال اللوجستية. الشركة أعلنت حصول شركة تابعة لها على تسهيلات ائتمانية ب2.5 مليار ريال من البنك السعودي الأول ساب يعطي تسهيلات لسال بهذا الرقم الكبير لمدة 15 سنة لتمويل تطوير المنطقة اللوجستية الخاصة بشركة سال زون التابعة لسال. أيضا لدينا أخبار من شركة البحري، أعلنت تعرض إحدى ناقلاتها لحادث أمني في منطقة البحر الأحمر مع التأكيد على سلامة الطواقم البحرية. وأيضا أضيف إلى أخبار التسهيلات الائتمانية، تسهيلات ائتمانية كبيرة بنصف مليار ريال أيضا حصلت عليها اليمامة الحديد لإحدى شركاتها التابعة لإنشاء مصنع الكتل الحديدية. هذه التسهيلات من البنك العربي الوطني لمدة 7 سنوات. هذه جولة الآن على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. السعودية وقعت مع فرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات التقنية والنقل والطاقة والبنية التحتية. وشملت مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. كما كشف وزير الخزانة الأمريكي بيسنت عن تحرك محتمل ضد مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع من دون تحديد اسمها. ولم يعطي بيسنت أي تفاصيل حول مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات، مكتفيا

القول بأن العملية القادمة ستكون في سبتمبر. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على كل السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع 2027 في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي. هذا وتستعد الحكومة الكندية للإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة. في أسواق العملات المشفرة تجاوز سعر عملة البيتكوين حاجز 80,000 دولار لأول مرة منذ مايو الماضي. جاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين، حيث سجلت هذه الصناديق صافي شراء بقرابة 340 مليون دولار يوم أمس، بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بمليار و900 مليون دولار، وهي أعلى تدفقات منذ أكتوبر من العام الماضي.

0: لمزيد عن السوق السعودية انضم إلينا مباشرة من الرياض إبراهيم المويبت الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. أهلا بك أستاذ إبراهيم. الزخم الذي نراه في السوق السعودية منذ بداية الأسبوع الماضي يعني حوالي 8 جلسات كسب خلال المؤشر حوالي أو أكثر من 3%، ما هو أفق هذا الارتفاع؟ أين يمكن أن نجد نقاط المقاومة؟
1: مساء أو صباح الخير لكم السادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: في اعتقادي يمكن في عاملين أساسيين يعني ترشح هذا الارتفاع. الأولى في وجهة نظرنا أن المكررات الربحية لأغالبية شركات السوق كانت عند مستويات جيدة للتمركز في الاستثمار. الإضافة إلى ذلك خلينا نقول الاهتمام الكبير والمتوقع في سوق الأسهم خلال الفترة القادمة بما يدعمها من قرارات متوقعة أو قرارات قد تكون تحت النظر، على على رأسها دخول المستثمر الأجنبي بدون قيود في نسب التملك. هذه الأمرين ممكن بشكل كبير مؤثر، هي اللي أثرت في وجهة نظري على دخول السيولة بشكل كبير وارتفاع الأسهم خاصة القيادية منها.
0: تحدثت عن التغييرات، ربما التغييرات التنظيمية هي الأكثر مدارا للحديث في هذه الفترة بعد تعيين مازن الزديري رئيسا لهيئة السوق المالية. ما التغييرات التي يمكن أن يحملها الزديري إلى هيئة السوق؟
1: يعني ممكن أنا في وجهة نظر اليوم أنه أكثر يعني خلينا نقول القرارات التي المنتظرة عندنا في السوق السعودي هو قرار فتح التملك في الأسهم للمستثمر الأجنبي بدون نسب تملك محددة ويعامل كمعاملة الغير سعودي. هذه تعتبر قرار يدعم بشكل كبير دخول السيولة في السوق السعودي، إضافة إلى يمكن تخفيف القيود في التنظيمية في السوق الموازي اللي يعني اللي يحتاج حقيقة إلى النظر في هامش أو قيمة السيولة المتداولة بشكل يومي في هذا السوق.
0: يعني الموضوع فتح الملكية للأجانب سار الحديث سابقا عن هذا الأمر في قصة الآن في وكالة بلومبرغ أنه ربما ترفع من 49% إلى 75%، هل من ترجيحات بهذا الإطار؟ هل من الأفضل أن يسير الأمر بشكل تدريجي أم التوجه إلى فتح هذه النسبة بشكل كامل؟
1: حقيقة نشوف احنا ما انا ما احب اني اخذها من زاوية واحدة، من زاوية السوق السعودي وحالة السوق السعودي وكيف أداءه على السوق السعودي. انا اتوقع انه في الكثير من الفاكتورز مؤثرة فيها، بمعنى انه يعتمد على امور متعلقة بالاقتصاد بالبنك المركزي بامور بالمؤشرات المالية على مستوى الجدي

0: للسعودية. كل هذه بلا شك أنها جزء من صناعة القرار أو اتخاذ القرار في موضوع دخول المستثمر الأجنبي. لكن أوفر أول هو يعني حدث متوقع أنه يكون بطريقة أو بأخرى، بيكون مباشرة أو بيكون بنسب تدريجية، وإن كنت أشوف يعني أرى أنه لن يكون بنسب تدريجية، هذا توقع شخصي يعني أنه لن يكون بنسب تدريجية، بيكون في بنسبة محددة ككاب ريت.
1: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم نويبة، الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. إلى تحديث لحركة الأسواق الخليجية في جلسة اليوم، نرى سيولة لا بأس فيها بالسوق الكويتية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إنما التباين واضح في السوق الإماراتية، تراجعات بدبي بربع النقطة المئوية بعد مكاسب يوم أمس قادها سام عمار، بأبوظبي ارتفاعات بعشرين نقطة المئوية، بالكويت الأول ارتفاعات خجولة للغاية ولكن ارتفاعات أقوى على المؤشر الرئيسي، بقطر ارتفاعات بربع النقطة المئوية. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تفادي بسنت الإدلاء بأي تفاصيل حول برنامج إعادة شراء السندات.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: double that number through new trade deals with ASEAN and India. This fall, we will begin intense discussions with the European Union, the world's second largest economy, to build a much stronger and deeper economic and security partnership. Now, we can build such unparalleled access because we're trusted, because we're reliable, and because we have what the world wants.
1: وهذه الأخبار وهذه الحرب التجارية المستعرة بين كندا والولايات المتحدة انعكست على سعر الدولار الكندي المتراجع مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قريبة من 1.39. وإنما قصة الدولار بشكل عام، الدولار الأمريكي ما زالت مستمرة، يعني اليوم هناك تراجع إضافي للدولار مقابل الجنيه الاسترليني، وإنما عوامل أخرى تؤدي إلى ضعف اليورو مستويات دون 1.17. وطبعا أيضا الدولار متأثر بالقصة الأساسية المتعلقة بأسواق السندات، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل برنامجها المعتاد لمزادات سندات الخزانة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل برنامج الاقتراض بداية الربع المقبل.
2: The quarterly refunding announcement 2.5 weeks ago. We are going to continue with our regular program of auctions. So you will be hearing from us again at the beginning of next quarter.
3: Tell us if there's any possibility that there'll be more bond buybacks anytime soon.
2: Again, we haven't bought a single bond yet. The next time we have an operation is September 9th, so we will see on September 9th.
1: لم نشتري سندا واحدا حتى الآن، ومع ذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية شهدت تقلبات في الأيام الماضية، اليوم تعود إلى الارتفاع بعد أن تراجعت يوم أمس. ما دفع إلى تراجع العوائد يوم أمس هي القصة التي وردت من CNBC بأن الخزانة الأمريكية ربما تستخدم حساب الخزانة الأمريكية أو ما يعرف بالTGA. هذا الحساب فيه تريليون دولار، ربما تستخدمه لشراء سندات الأطول أجلا بدلا من أن تعمد إلى إصدار سندات قصيرة الأجل. هذا الأمر حسن من العوائد يوم أمس، ولكن اليوم تعود إلى الارتفاع. للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك رائد. قصة إعادة شراء سندات من قبل الخزانة الأمريكية، هل هي جرعة معنوية للسوق أكثر ما لها أثر فعلي من حيث الطلب الحقيقي على السندات؟
4: حقيقة ربما تنصب إلى الشق الأول من الجواب اللي تفضلت فيه، هي جرعة تفاؤل بعض الشيء، لأنه كان في عندنا بيع حاد في أسواق السندات الأمريكية وارتفاع حاد في عوائد السندات الأمريكية، وخصوصا طويلة الأجل، وذلك بسبب صدمة التضخم اللي موجودة في الأسواق حاليا، وهذا هو المتعارف عليه ك يعني رياكشن أو كردة فعل لأسواق السندات، تفقد جاذبية بشكل كبير جدا، وطبعا مع هذا الفقدان الجاذبية يعني تفقد مقدرة على التمويل يعني بالشكل المطلوب الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كان هذا التدخل أو هذا السيناريوهات التي نراها حاليا. عبر
1: رائد، على أساس ما لدينا من معلومات حتى الآن حول برنامج إعادة الشراء وعلى أساس تصريحات بسنت، ما المركز الذي يمكن أن يأخذه المستثمر الآن؟ هل يبيع السندات أم ينتظر؟ هل يزيد بشراء الذهب والبيتكوين مثلا؟
4: تماما، التنويع حاليا، الذهب، المعادن بشكل عام تكتسب زخما كبيرا في مثل هذه التدخلات في أسواق السندات مع انخفاض جاذبيتها وتراجع قيمتها وارتفاع العوائد. التنويع بشكل أكبر هو الحل الأبرز والأمثل لتقليل الصدمات، الاعتماد على ملاذات آمنة كالذهب والمعادن والأسواق يعني بعض الأسهم التي تمتلك مزايا، خلينا نقول مزايا حماية أو يعني أسهم نمو بنسميها، ربما تلعب دورا في هذا الوقت، يكون التركيز الأنظار أو توجيه الأنظار إليها. رأينا البيتكوين يلعب دورا مهما كذلك الأمر في خطف الأضواء في الفترة الحالية من أسواق السندات. هذا لا يعني دامبينج أو التخلي كليا عن سوق السندات.

0: في هذا الوقت، ولكن بلا شك
1: رائد يعني الارتفاعات
0: أو تقليل التعرض.
1: لنتحدث قليلا عن الذهب، يعني لهذه الارتفاعات السريعة 500 أو 600 دولار خلال أيام قليلة، هل نحن في بداية موجة ارتفاع أم أنها طفرة سعرية؟ يعني من استفاد منها استفاد.
0: يعني أعتقد أنه موجة الارتفاع الكبرى التي كان يمر بها الذهب مرت بعملية تصحيح عميق، رأيناها تصل إلى مستويات 4,000 دولار للأونصة، 3,950 دولار للأونصة، ومن ذلك المستوى أضاف الذهب فوق 600 دولار على الأونصة حتى هذه اللحظة. فهي بلا شك يعني ليست موجة تصحيح عابرة، يوجد مشتري قوي، تماسك السعر فوق مستويات 4,000 خدمت بقاء الذهب عند هذه المستويات. طبعا مستويات ال 600 الى يعني 720 مستويات مقاومة مهمة، عبادة اختراقها ممكن يسهل الطريق سريعا نحو 5,000 دولار للأونصة، وربما نعود الى القمة التاريخية. اعتقد السيناريو الصاعد على الذهب بكل العوامل المؤيدة له لا يزال قائم عبادة بشكل كبير. ربما عمليات التصحيح أو عمليات السايدويز موفمنت، التداول العرضي الطويل، تستمر لفترة، ولكن
1: طبعا بيانات البي سي اي ستكون محطة مهمة هذا الأسبوع، ومن بعدها كلمة كيفن وورش في جاكسون هول الجمعة ربما تعطينا مزيد مؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية. أشكرك جزيل الشكر رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. ونذكركم بأسعار النفط المتراجعة للجلسة الثانية على التوالي، تراجعات اليوم ب16 نقطة مئوية، مزيج برنت فوق 91 دولارا حتى الآن. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق الساعة المقبلة مع زميلتي ميمن خضراء على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقاً في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبواباً تشعل ناراً، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
4: من أشد التنافس عالمياً ترى في قطاع السياحة.
3: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود

0: أهم استثمارات المملكة.
1: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
0: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح. العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

وزير الخزانة الأمريكية يهدد من يتعامل مع إيران سيصبح خارج النظام المالي للدولار. الحرب التجارية تستعر بين كندا والولايات المتحدة، وترامب يهدد برسوم جديدة فيما الدولار الكندي يتراجع. رئيس توتال أنرجيز يقول إن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز تصل إلى 20 مليون دولار للناقلة العملاقة الواحدة. وتغطية اكتتاب شيئا في هونغ كونغ بالكامل.

اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى الاسواق العربيه من العربيه بزنس. انا مي بن خضراء ونبدا بجوله على ابرز الاخبار التي تابعناها اليوم، حيث وسعت الولايات المتحده بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصاديه الايرانيه المشموله بالعقوبات الامريكيه الثانويه، مضيفه اليها 5 مجالات جديده. دعا وزير الخزانه سكوت بيسنت الدول الى قطع علاقاتها التجاريه مع ايران، والا فانها ستواجه العقوبات. حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع العام القادم العام 2027. الحكومة الكندية قالت إن الرد سيستهدف قطاعات محددة لحماية العمال الكنديين. التصعيد انعكس سريعا مع تراجعات على أسهم شركات السيارات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز، قال إن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلة عملاقة تصل إلى نحو 20 مليون دولار، هذا يعادل قرابة 10 دولارات لكل برميل نفط، وهذا يتيح هوامش ربحية كبيرة للتجار.

0: دفعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الناتجة عن تداعيات إغلاق إيران مضيق هرمز، وفق رسالة اطلعت عليها رويترز. طالبت الدول الست أيرلندا بإدراج الملف على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 من سبتمبر. ذكرت مصادر لرويترز أن الاكتتاب العام الأولي لشركة شي إن في هونغ كونغ تم تغطيته بالكامل وسط إقبال من المستثمرين على الطرح الذي تستهدف الشركة من خلاله جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار. وسعت إذن الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. أصدرت وزارة الخزانة قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران والشحن البحري. وفرضت الوزارة عقوبات على نحو 60 كيانا وشخصا وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط. دعا وزير الخزانة سكوت بيسنت الدول إلى قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا ستواجه العقوبات. وكشف بيسنت عن تحرك محتمل ضد مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع دون أن يحدد اسمها.
1: We want to make clear to here today that no one is above the reach of US sanctions. That if they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, into repression, they will be targeted. We find that the best way to engage with countries is through quiet diplomacy, and we are level setting with every country to tell them our expectations. We know who they are, they know who they are, so when the hammer of U.S. Treasury actions falls upon them, they will have no one to blame but themselves.
0: قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز قال إن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلة عملاقة تصل إلى نحو 20 مليون دولار، هذا يعادل قرابة 10 دولارات لكل برميل، وهذا يتيح هوامش ربحية كبيرة للتجار وملاك السفن. أوضح أن الشركة تشتري النفط من داخل الخليج بأسعار تتراوح بين 50 و60 دولار للبرميل في ظل سعي المنتجين إلى تصريف إمداداتهم والوصول بها إلى الأسواق. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز إلى أن استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أسهم في الحد من صعود الأسعار العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا تزال أسواق الوقود ولا سيما البنزين والديزل تواجه ضغوطات ناجمة عن شح الإمدادات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من بيروت الكابتن هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة. أهلا ومرحبا بك معنا. لو بالإمكان أن تشرح لنا اليوم الآلية التي يتم من خلالها تحديد أسعار الشحن، يعني مثل ما كنا عم نقرأ الآن عم نتحدث عن مبالغ هائلة بما يتعلق بتكاليف الشحن تصل لعشرين مليون دولار لكل ناقلة نفط واحدة. الشركات كيف تقوم بتسعير هذه التكلفة؟ شركات الشحن أقصد.
2: صباح الخير لحضرتك ولكل المشاهدين. طبعا يعني شركات النقل البحري متعددة يعني الأنواع السفن التي تشغلها، يعني عندنا تسعير الحاويات يختلف عن تسعير ناقلات النفط، يختلف عن تسعير مختلف السفن التي تنقل البضائع المختلفة، ناقلات السائبة أو ناقلات البضائع العامة. من الأوبريشن كوست للسفن أو عندما يتم احتساب الكلفة التشغيلية للسفينة، أعلى كلفة بالنسبة لنا هي كلفة الاستهلاك النفطي لمحركات السفن التي يعني من الطبيعي أنه بتشتغل على الوقود الأحفوري أو الفيول أويل كما هو معتمد، وعندك أجور الطواقم وعندك أعمال الصيانة على متن السفن وشهادات السفن والأجهزة الملاحية وكل العوامل في هذا الإطار. وهناك هامش ربحي طبعا للشركات تقوم باحتسابه حسب كبر هذه الشركة وخطوط الشحن التي تعمل عليها. إذا كانت شركة صغيرة تشغل سفن محدودة الحجم أو سفن يعني مثل ناقلات نفط عملاقة أو أكثر من ذلك، ناقلات متخصصة ب البضائع اللي هي مكررة مثل البنزين وغيرها ووقود الطائرات.
0: طب ماذا عن تكلفة التأمين؟ يعني التأمين على المخاطر على موضوع المرور عبر مضيق هرمز.
2: ما هو أنا بالبداية عم يعني عم بقوم باحتساب بالأمور الطبيعية أو في الأوقات الطبيعية.

0: تمام.
1: طبيعية طبعا. هناك الانشورنس علامات السفن، ولكن نحن العامل بالنسبة لنا اللي ضاف على هذا الموضوع انه اساسا حددت تلك المنطقة كوور زون، وبالتالي الاكتتاب اصبح عليها جديد باسعار جديدة عالية مكلفة، وصلت ل ببعض الساعات، ثواني بس، وصلت ببعض الاوقات ل 5% من قيمة السفينة أو من تسعير قيمة السفينة في هذه الحالات. فكل هذه العوامل زادت من إمكانية زيادة أجور الشحن حتى تبقى الشركات الملاحية عم تعمل أرباح. يعني بنهاية الأمر الشركات الملاحية هي شركات تجارية تبغى الربح، وفي لها هامش ربح يجب أن تحافظ عليه مع سمعتها بالسوق وغيرها من العوامل. فيعني كلفة التأمين هي المعيار بهذا الموضوع اللي زادت، ومخاطر الحرب واستهداف السفن، اللي هو طبعا يعني اليوم الصبح كمان تم استهداف سفينة أمام الشواطئ العمانية، وبارح تم استهداف سفينة في البحر الأحمر تابعة لشركة البحرية السعودية. فكل هذه العوامل يعني تزيد من الكلفات وتزيد من أجور الشحن، وشركات الملاحة ستقوم
0: تعرف سيد
1: بإضافة هذه
0: هيثم،
1: الزيادة.
0: يعني
1: تفضلي.
0: بما يتعلق بهذا الملف اللي لفتني، مش بس انه سعر شحن كل برميل نفط هو 10 دولار، كنت عم شوف سعر شحن براميل المنتجات المكرره، لانه نحن بنعرف انه هنا المشكله الاساسيه اليوم بالنسبه لاسواق الطاقه. واكتشفت انه يقال بانه السفن التي تحمل المنتجات المكرره تكون اصغر حجما من السفن التي تحمل الكرود اويل، وبالتالي تكلفه شحن كل برميل من منتجات المكرره مثل الغازولين او الديزل عم توصل ل 50 دولار لكل برميل، لمجرد انه السفينه هي اصغر حجما من السفن الكبيره التي تحمل الكرود، وبالتالي التكاليف عليها اعلى. هل هذا التحليلات هيتي صحيحه؟
1: هي صحيحة، ويضاف عليها بهذا الموضوع أنه النفط الخام هو أساسا يتم تحميله على السفن بصفة خام، يعني
0: صح.
1: لم يتم إجراء عليه عمليات تكرير وعمليات معينة حتى يتم تحويله لأنواع أخرى من الوقود كوقود الطائرات وغيرها من البنزين وغيرها. فهي كمان كلفة إضافية عليها من ناحية تسعيره بمكانه، ويضاف عليه كلفة الشحن وتسعيره عند تسليمه. واكيد التاجر لما حيستلمه حيضيف عليه، يعني نحن لما عم نقول انه هو 92 دولار البرميل الخام، 92 بمكانه، 92 مش عند التسليم، لانه التسليم طبعا يختلف في المواقع حول العالم ويختلف
0: نحن
1: بهذا
0: هيدا بنسميه
1: الموضوع.
0: ديتد براند، دائما بنقول كنا على الشاشه بانه سعر براند شيء وسعر ديتد براند اللي هو تسليم بحر الشمال هو شيء مختلف اخر، لانه هذا يضاف اليه تكلفه الشحن وتكلفه التامين، وبالتالي دائما يكون اعلى من السعر اللي نحن بنشوفه على الشاشه اللي هو سعر براند.
1: بنفس الوضع او بشكل مشابه، نفس الموضوع على المنتجات المكرره، عند تسليمها كمان سيتم اضافه يعني مبالغ عليها اللي هي اجور الشحن وغيرها، لانه كل دوله لها معيار معين بهذا الموضوع، هل الدوله تستورد بشكل مباشر وتبيع للسوق المحلي او في شركات خاصه هي من تقوم بهذا الموضوع، فكل دوله لها معاييرها، فالسعر عند التسليم يختلف واكيد راح يزيد كاجور شحن وكاسعار بالنسبه للمنتجات المكرره.
0: يعني اليوم نستطيع القول بأنه شركات الشحن هي المستفيدة الأكبر من الحرب ومن موضوع إغلاقات مضيق هرمز والمخاوف المتعلقة بالمرور عبر هذا المضيق، يعني هي عم بتحقق أرباح.
1: أنا دائما يعني بستعمل مصطلح أنه شركات الملاحة البحرية هي ليست جمعيات خيرية، يعني بنهاية الأمر ما رح هن يعني يمكن بيخسروا من هامش الربح، ولكن ما راح يخسروا بدرجه انه من الكابيتال. بالنهايه هن عندهم مصاريف ومصاريف ضخمه، يعني المصروف اليومي للسفينه هو رقم عالي جدا، واذا بيتم ضربه بشكل يعني على مدار السنه بيطلع معك رقم جدا جدا عالي. فهذه الكلفات كلها سوا يعني محتاجه انها تتغطى من قبل شركات الشحن عبر الفريت، عبر اجور الشحن. فهي يعني تكسب من هذا الموضوع وتحقق ارباح، وبالنهاية في جزء من هذا البحر لتطوير أعمالها لشراء سفن جديدة، وخاصة أنه سوق ناقلات النفط حاليا يعاني من أزمة من ناحية السفن القيد البناء والتي سيتم تسليمها، لأنه يعني حتى سوق السفن المستعملة رجع لسعرها، وحاليا يفضل بعض ملاك السفن شراء سفينة مستعملة عمرها 5 إلى 7 سنين أو حتى ل10 سنين على الانتظار لغاية 2027 أو 2028 حتى يستطيع يستلم سفينة جديدة، لأنه خلال الفترة بين شراء السفينة الحالية وبيع

0: او استلام سفينه جديده راح يخسر ربح، اللي هو الربح العالي اللي عم يتم تحقيقه خلال هذه الفتره. ف يعني الملفت بالموضوع انه صار اسهل لمالك السفينه يشتري سفينه مستعمله ويشغلها، وهذا طبعا بالسابق ما كان بهذا الاطار وبهذا الشكل. منشان هيك نحن دائما بنقول انه ازمه مضيق هرمز لم تؤثر فقط على سلاسل الامداد حول العالم، اثرت على طريقه تشكيل هذه الصناعه البحريه اللوجستيه حول العالم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. ضيفنا من بيروت الكابتن هيثم شعبان، استشاري ومدقق معتمد من المنظمة البحرية الدولية وناشر مجلة وموقع ربان السفينة. أيضا وقعت السعودية وفرنسا حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات التقنية والنقل والطاقة وأيضا البنية التحتية. شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقعت شركتا CMA CGM ومحطة بوابة البحر الأحمر وقعتا اتفاقية لاستثمار 434 مليون يورو في تطوير المحطة رقم 4 بميناء جدة. هذا يتيح إنشاء محطة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2,600,000 حاوية نمطية. ووقعت ألستوم والهيئة الملكية لمدينة الرياض اتفاقية لدعم إنشاء مصنع لتجميع عربات المترو في المملكة لصالح الخط السابع الجديد، إضافة إلى عقد بقيمة 500 مليون يورو لتوريد قطارات إضافية للخطين الثالث والسادس من مترو الرياض. سنتحدث أيضا على اتفاقيات أرامكو السعودية التي وقعت على اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية خلال اجتماعات الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. تشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية لشراء الأنابيب الخاصة بقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

مشاهدينا، نحدث الأسواق الخليجية لجلسة هذا اليوم، والبداية من مؤشر السوق السعودي. ملفتة هذه الارتفاعات التي شملناها وشاهدناها على مدار هذا الأسبوع، التي كانت بشكل أساسي بقيادة القطاع المصرفي وتحديدا أسهم الراجحي. قد يعني نتساءل ما هي الأسباب، والسبب الأساسي أعتقد باللي عم بيتم تسعيره بالسوق أنه من الممكن أن يتم رفع نسبة التملك الأجنبي بالنسبة للشركات السعودية، يعني نسبة دخول الأجانب، وهذا الشيء رح يرفع من الباسيف انفلوز اللي ممكن نشوفها على مؤشر السوق السعودي من خلال الام اس سي اي والمؤشرات العالميه. ولانه القطاع المصرفي هو القطاع الاثقل بما يتعلق بتواجد المملكه العربيه السعوديه في المؤشرات العالميه، وبالتالي من الطبيعي ان تكون هذه الاسهم هي التي تسعر هذا الملف بشكل حاد. الراجحي طبعا في صداره هذه الاسهم. اليوم عم نتحدث عن 1% اضافيه عن الارتفاعات التي كنا شهدناها على مدار هذا الاسبوع. عم نشوف ايضا ارامكو السعوديه ضمن هذه القائمه، عم نشوف تراجعات بستة أعشار النقطة المئوية من بعد ارتفاعات أمس. الإعادة سابق للمغذيات الزراعية ضمن هذه القائمة. اليوم كان لدينا عدد من الأخبار بالسوق السعودية. قبل أن أنتقل إلى أسواق أخرى، فقط دعوني أشير إلى يعني لربما الأخبار الأبرز اللي هي نادك بأنه وقعت اتفاقية ملزمة لشراء أصول منشأة بيوت محمية زراعية ب 85 مليون ريال. السهم اليوم ارتفع كان بأكثر من 1%، وأنابيب العمومية وافقت على زيادة رأس المال 26%. هيدا سهم أنابيب، إذن 5.5% من الارتفاعات على خلفية أن العمومية وافقت على زيادة رأس المال 26% عن طريق أسهم منحة. من الأسهم الأبرز كنا عم نشوف أيضا أسهم نادك، وكنا عم نشوف سال، لأنه شركة تابعة أيضا لسال اليوم وقعت اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع البنك الأول ب 2.5 مليار ريال، كانت أيضا من الأسهم الأبرز معنا. اليوم عم نشوف ضغوط على أسهم سال ب 1.7%. نعود إذن إلى الأكثر تداولا في سوق دبي. عم نشوف إعمار العقارية اليوم، إعمار للتطوير على ضغوط هذه بعد ارتفاعات شهدناها على معظم جلسات التداول لهذا الأسبوع. دبي الإسلامي أيضا على تراجعات بواحد في المئة. بشكل أساسي اليوم كان لدينا إعلان بأن طلبات اشترت تقريبا 1.5 مليون سهم من أسهمها، وبارك أنه أماكن وقعتها مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص المواقف الذكية في مملكة البحرين. هذه الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة بسوق أبوظبي. عم نشوف أبوظبي للموانئ الفضبي، أدنوك للإمداد، الدار العقارية اليوم مع ارتفاعات ب 19 النقطة المئوية. نذهب إلى الكويت، عم نشوف عقارات الكويت، عم نشوف أيضا مواشي بالكويت. اليوم الخليج للكابلات، سهم ارتفع بأكثر من 1% بسبب أنه تابعة وقعت

توريد كابلات ضغط منخفض بمليون دينار كويتي. أما بقطر عم نشوف مساعد اليوم ضمن هذه القائمة، الخليج الدولية كذلك الأمر، عم نشوف الريان مع تراجعات بقرابة 10 النقطة المئوية، وببورصة مسقط بنك مسقط وبنك صحار تتصدر القائمة، قائمة الأكثر نشاطا. نذكركم بأنه طبعا مؤشر سوق البحرين اليوم مغلق في عطلة رسمية.

فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. 6 دول أوروبية تدعو لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط بحسب رويترز.

0: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع العام 2027. هذا تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي. التصعيد انعكس سريعا على أسهم شركات السيارات، إذ تراجعت أسهم فورد وستلانتس وجنرال موتورز من 2% إلى 4%. من جهته، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن التوصل إلى اتفاق تجاري متبادل المنفعة مع الولايات المتحدة لا يزال ممكنا، ولكن بشرط احترام واشنطن لسيادة كندا. أشار كارني خلال مؤتمر صحفي في كيبك أن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تتعامل الولايات المتحدة مع الصناعة الكندية بروح الشراكة الحقيقية.
7: Nor could we give what they asked. And by standing up for our values and focusing on what we can control, we will build un Québec fort in Canada for pour tout. Now. That's not to say there won't be challenges in the road ahead, but we're ready to meet them because we have all we need right here. The workers, the engineers, the ambition, and the right plan for a stronger Quebec and a stronger Canada. Building at home and diversifying our trade abroad, that's not plan B. It's been our plan A from the start. Diversifying trade is also fundamental to building a stronger, a more independent, and a more resilient country. Over the last year alone, Canada has signed more than 20 trade and security deals across 5 continents. We completed our most recent trade deal with the United Arab Emirates in a record 47 days. Canada is now the best connected economy in the world.

0: Canadian businesses now enjoy tariff-free access to 1.5 billion consumers. Over the next 6 months, we will double that number through new trade deals with ASEAN and India. This fall, we will begin intense discussions with the European Union, the world's second largest economy, to build a much stronger and deeper economic and security partnership. Now, we can build such unparalleled access because we're trusted, because we're reliable, and because we have what the world wants.
1: دعت 6 دول في الاتحاد الأوروبي إلى بحث فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات النفط الناتجة عن تداعيات إغلاق إيران لمضيق هرمز، هذا ما يعرف بالويندفول تاكس، وهذا وفق رسالة اطلعت عليها رويترز. طالبت ألمانيا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والنمسا، طالبوا أيرلندا بإدراج الملف على جدول أعمال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن يومي 18 و19 من سبتمبر. وقال وزراء مالية الدول الست إن أوروبا تواجه واحدة من أكبر صدمات الإمدادات منذ عقود في وقت يتزايد فيه الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبرين أن الإجراءات الحكومية المتخذة حتى الآن لم تكن كافية لخفض الأسعار أو تثبيتها بشكل مستدام. شدد الوزراء على ضرورة تبني نهج أوروبي مشترك يضمن مساهمة الشركات والجهات المستفيدة من الأزمة في تخفيف الأعباء عن المواطنين. نتحدث عن هذا الملف مع ضيفنا من بروكسل نور الدين فريدي مراسل العربية. نور، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم حقيقة ما الذي تريده هذه الحكومات الأوروبية. هي تريد أن تضمن أمن الطاقة على المدى الطويل. طب أمن الطاقة على المدى الطويل يعني استثمارات، يعني يحق لهذه الشركات أنه لما تكون أسعار النفط أعلى أن تحقق بعض الأرباح الإضافية، وبنفس الوقت لا يريدون أن تحتفظ هذه الشركة بهذه الأرباح، يريدون أن يضعوا ضريبة عليها، وبنفس الوقت لا يريدون للتضخم لأن يرتفع. يعني هذه الأولويات جميعها متضاربة، فما هي اليوم الأولوية بالنسبة للحكومات التي تطالب بالويندفول تاكس؟
2: هذا هو جوهر النقاش الذي سينطلق وانطلق منذ نهاية الأسبوع الماضي، منذ حيث أرسل الكتاب إلى الرئاسة الإيرلندية، لأن هناك يعني موقف تقريبا ايديولوجي لدى عدد من الدول التي تحترم اقتصاد السوق، واقتصاد السوق يقتضي من قواعده تقتضي عدم المس بمصالح المؤسسات التي تستثمر وتخاطر باستثماراتها في السوق، ولكن هو موقف تقريبا سياسي، موقف ايديولوجي. الموقف السياسي الآخر الذي يؤثر بشكل أساسي في الأداء اليومي للحكومات الأوروبية، وهو ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار المحروقات عند الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أن الرسالة تتحدث عن أن الاتحاد يواجه واحدة من أشد صدمات الإمدادات منذ عقود. التقديرات الرسمية في من جانب المفوضية الأوروبية لهذه الزيادات كبيرة جدا، يعني ارتفعت أسعار النفط الخام في السوق الأوروبية بنسبة 50% منذ بداية الحرب في نهاية شهر فبراير الماضي، بسبب الحصار، بسبب التوقف، بسبب الحرب، بسبب الاعتداءات على المنشآت النفطية، بسبب إغلاق مضيق هرمز. مستويات ارتفاع أسعار الغاز في السوق الأوروبية بلغت نسبة عالية جدا، حتى 80% قبل أن تسجل ارتفاعا، هذا حسب التقديرات الرسمية للمفوضية الأوروبية. والزيادات ظلت مرتفعة خاصة بالنسبة لأسعار المشتقات مثل البنزين في السوق الأوروبية، ارتفع إلى نسبة 70%. هذه الزيادات تؤثر حتما في مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء كان منها الزراعة، الأسمدة المخصبة ارتفعت بنسبة 30%، ولكن بعض المكونات لهذه الأسمدة والمكونات المستوردة من منطقة الخليج العربية مثل مادة النيتروجين ارتفعت بنسبة 61% في السوق الأوروبية. وبالتالي الحكومات الأوروبية تواجه أيضا غضبا واستياء في صفوف الرأي العام على مستوى الرأي العام ككل، وخاصة بالنسبة للقطاعات المتأثرة جدا مثل قطاع الزراعة، قطاع النقل، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، العديد من القطاعات تتضرر من ذلك. الآن السؤال هو، إذا سمحتي، كيف ستتفاعل الدول الأوروبية الأخرى مع هذا الطلب من جانب الدول الست؟ نلاحظ أن في هذه المرحلة هولندا لم تشارك فيها، لم توقع على هذه الرسالة.

0: وهولندا هي بلد مؤسسة نفط كبيرة هي مؤسسة شيل، نلاحظ أن فرنسا لم تنضم بعد إلى هذه الرسالة. ربما هذا يعكس القلق أو الخوف من أن مثل هذا النقاش قد يدفع الشركات النفطية في حد ذاتها إلى نقل جزء من من من نشاطاتها إلى خارج السوق.
1: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه أيضا السياسية. نور يعني من هذه الناحية تحديدا، بأنه إذا استمرت هذه الحكومات بالضغط على الشركات الأوروبية عوضا عن أن تستثمر في أوروبا، ستنقل استثماراتها إلى دول ربما مثل الشرق الأوسط حيث لا يوجد هذا النوع من الضرائب. وبالإضافة لذلك هي أساسا هذه الشركات تستطيع التهرب من هذه الضرائب، لأنه يعني هيدا الإكسس بروفيت اللي عم بتحققه وعم تنقله لملاذات ضريبية خارج الدول الأوروبية. فكيف أساسا هذه الحكومات قادرة على أن يعني تأخذ هذه الضرائب بالوقت اللي الأموال هي عمليا ليست موجودة داخل أوروبا؟
0: هي في الحقيقة ليست المحاولة الأولى أو الدعوة الأولى يعني على مدى هذه الأزمة. وحتى في الصدمات النفطية السابقة كانت مجموعات الضغط أو سواء البرلمانات أو مجموعات سياسية تضغط من أجل فرض رسوم على الشركات النفطية، ولكن النقاش دائما كان ينتهي لصالح الشركات ولصالح المنطقة الذي يقول بأن هذه الشركات وضعت استثمارات كبيرة، ضخت استثمارات كبيرة، وبالتالي منطقي جدا أنها تجني هذه الأرباح لأنها ستعيد استثمارها سواء كان هنا في السوق الأوروبية أو في صناعات تكرير النفط أو في استخراج النفط أو البحث عن موارد الطاقة على مستوى العالم. لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا أن هذه الدول تواجه ضغطا شديدا من قبل سواء كان النقابات أو ممثلي المستهلكين أو الجمعيات المهنية أو القطاعات الاقتصادية أيضا، وبالتالي وهي لا تمتلك هامشا كبيرا للمناورة. يعني نتحدث مثلا عن فرنسا، صحيح أنه في الصيف الماضية شركة توتال إنرجي بحد ذاتها حتى قد أكدت أنها في شهر يوليو ضاعفت إيراداتها أو مرابيحها إلى 5.4 مليار في الربع الثاني من هذا العام بعد أن كان 2.7 مليار دولار في الربع الأول. نعم. وبالتالي نعم المرابيح كبيرة جدا وهائلة، ولكن توتال إنرجي بادرت في فرنسا من أنها في فترة معينة في خلال الصيف ضغطت على الأسعار وطلبت من الموزعين عدم زيادة السعر أكثر من 2 يورو. نعم. تقريبا. وبالتالي ربما الأفق هو في التفاوض بين الحكومات الأوروبية وكل من الشركات المعنية بدلا من هذه الآلية المشتركة التي قد تواجه صعوبات كبيرة في اجتماع وزراء المال المقبل في الشهر المقبل في إيرلندا. تفضلي.
1: شكرا جزيلا لك دائما الزميل نور الدين فريدي مراسل العربية، كنت معنا من بروكسل. موجز لأبرز الأخبار السياسية. قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، قال إن الاجتماع الذي ضم إلى جانبه قائد الجيش عاصم منير في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أحرز تقدما كبيرا واختتم بنبرة إيجابية للغاية قد تسهم في تمهيد الطريق للسلام الدائم في المنطقة. أضاف الوزير أن الاجتماع ركز على الصراع الإيراني الأمريكي والتوتر في الشرق الأوسط. وقال وزير الداخلية الباكستاني إن وفد بلاده بحث مع المسؤولين الإيرانيين الخطوات اللازمة من كلا واشنطن وطهران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في إسلام أباد. أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، هذه العقوبات استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعدا الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، ووجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من وقف إلى جانب سوريا.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم

0: أعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: ألمح مستشار في الكرملين إلى أن المصانع البريطانية التي تنتج مسيرات لأوكرانيا قد تتعرض لهجمات من مصادر مجهولة بعد موافقة بريطانيا على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا. وقال نائب وزير الخارجية الروسي السابق، قال إن الرد الروسي سيأتي عاجلا أو آجلا وليس بالكلمات فقط بل بفعل ملموس أيضا. وأضاف بأن نقاشات تجري حول الشكل الذي قد يتخذه الرد، فقد يكون ردا تقنيا أو هجوما إلكترونيا من مصدر مجهول وليس على المستوى الرسمي. وصرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة دلسي رودريكس بأن حكومتها المؤقتة وقعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز من شأنها جلب استثمارات جديدة إلى أكثر من 76% منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد. ولم تقدم رودريكس مزيدا من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. في لقاء مع العربية بيزنس، قال الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، قال إن الشركات والشراكات السعودية الفرنسية التي تم عقدها على هامش زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس قد تنعكس إيجابا على المنطقة وتساعد في مواجهة التحديات الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي.
2: أولا أنت بتتحدث على أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، الاقتصاد الأسرع نموا في السنوات الأخيرة في هذه المنطقة، وبالتالي دولتين موجودة في مجموعة العشرين، فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن. أنا أعتقد هذه كلها تعطيك إلى أي مدى هذه الشراكة مهمة. غير كذا أنت اليوم في مرحلة حالة عدم اليقين الاقتصادي في العالم، هذه الشراكة أنا أعتقد هي إدارة أزمة، نوع من أنواع إدارة الأزمات في هذه التحديات الاقتصادية. وبالنهاية هذا النوع من الشراكات ولا يخدم الحقيقة فرنسا والسعودية فقط، هو مهم الحقيقة على مستوى المنطقة ككل، لأنه في نهاية الأمر زي ما ذكرنا هذه الشراكات بتنعكس أسواق جديدة بالنسبة للشركات الفرنسية والقطاع الخاص الفرنسي، وأيضا حتى بالنسبة للشركات السعودية والقطاع الخاص السعودي. التفعيل يعني مثلا بعطيك مثال، اليوم البرنامج الطيران السعودي اللي فتح خط مباشر من مطار باريس إلى الرياض، هذا أحد الشراكات المهمة بيبدأ من اللي مفترض أنه بدأ من صيف 2025. هذا أنت بيعطيك صورة واحدة فقط على مسألة التنسيق اللوجستي بين فرنسا والسعودية. بس على ذلك ما يحدث اليوم في
3: وزيادة حجم الأعمال أيضا، نعم، والقطاع السياحي بمحافظة العلا يعني في سياحة
2: تم تمديده على فكرة، تم تمديده أمس إلى 2035، وهذا الدليل على نجاح الحقيقة الشراكة السعودية الفرنسية في العلا، أيضا في الدرعية. أنا أعتقد أنه هناك خبرات كبيرة جدا نستطيع استقطابها تقنية، وفي نفس الوقت المملكة لديها ملاءة مالية كبيرة، عندها قدرة على الاستثمار في الاقتصاد الفرنسي بشكل يناسب الحقيقة الطموحات السعودية.
1: تواجه إيران نقصا متزايدا في إمدادات الوقود مع اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتشديد الضغوط الأمريكية على واردات الطاقة. شهدت محطات الوقود في طهران طوابير طويلة وسط مخاوف من رفع أسعار البنزين، فيما كشف مسؤول إيراني أن السوق تسجل عجز يومي يتراوح بين 14 و15 مليون لتر من البنزين نتيجة ارتفاع الطلب وأضرار الحرب وتغير أولويات الإنفاق الحكومي. تأتي التطورات في وقت تحذر فيه السلطات من أن استمرار الضغوط على الإمدادات قد يفرض إجراءات لخفض الاستهلاك أو حتى تعديل الأسعار. إلى فاصل مشاهدينا، بعد الفاصل سنتابع في الأسواق العربية موجة بيع لأسهم الرقائق وترقب لنتائج إنفيديا غدا.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك

0: الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: من جانب آخر، أحجم بسنت عن إعطاء تفاصيل عن برنامج إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل. قال إن الحكومة ستواصل برنامجها المعتاد لمزادات سندات الخزانة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن عن تفاصيل برنامج الاقتراض بداية الربيع المقبل.
4: Two and a half weeks ago, we are going to continue the, with our regular program of auctions. So you will be hearing from us again at the beginning of next quarter.
5: Tell us if there's any possibility that there'll be more bond buybacks anytime soon.
4: Again, we haven't bought a single bond yet. The next time we have an operation is September 9th. So we will see on September 9th.
3: مشاهدينا، دعونا نتحدث عن هذا السوق، وهذا الملف الأساسي اليوم بالنسبة لمن يتابع أسواق السندات، وهو كيف ستمول الخزانة الأمريكية شراء السندات طويلة الأجل. كان سابقا الفكرة تتحدث عن ما يعرف بالتريجري تويست، هي عملية تقوم على أنه وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بإصدار سندات قصيرة الأجل، وبهذه الأموال تقوم بشراء السندات طويلة الأجل، هذه تسمى بالتريجري تويست. ولكن لاحقا تم الإشارة إلى أنه لن يتم اللجوء إلى هذه الآلية، سيتم اللجوء إلى آلية تمويل شراء السندات طويلة الأجل من خلال TGA. هو مثل حساب الحكومة اللي هو Current Account، هو أساسا حساب يأخذ كل الإيرادات الضريبية داخله. الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحساب عندها تقريبا 950 مليار دولار. الفكرة الآن بأنه سيتم استخدام هذا الحساب اللي هو TGA، سيتم سحب الأموال منه، وذلك لإعادة شراء السندات طويلة الأجل. ما هي المشكلة؟ بأنه أولا لم يتم الإفصاح حول السقف الذي سيتم الاعتماد عليه بما يتعلق بحجم الأموال التي ستسحب لشراء هذه السندات طويلة الأجل. رقم 2، بأنه هذا الأمر لا يمكن الاعتماد عليه لفترة طويلة، يعني بنهاية المطاف يجب أن تبقى أموال بهذا الحساب، وبالتالي لا يمكن أن تستمر الخزانة الأمريكية في الاعتماد فقط على هذه الاستراتيجية. يعني الملخص بأنه هناك إشارات استفهام كبيرة حول هذه الاستراتيجية والهندسة التي تحاول وزارة الخزانة الأمريكية عملها لخفض عوائد السندات طويلة الأجل. ولكن هناك ملف إضافي اليوم هام بالنسبة للأسواق الأمريكية، أسواق الأسهم. اليوم الأسهم الأمريكية لا تنظر فقط إلى هذا الملف، لأنه هو هذا الملف أساسا أيضا بيأثر على التقييمات، على الفاليويشنز. ولكن هناك ملف أهم، إنفيديا. إنفيديا ستعلن عن نتائجها المالية يوم الغد، والموضوع بأي وقت آخر كان ليكون يعني يمر بسلام، ولكن ليس في هذا التوقيت حاليا، خصوصا بأنه تكلفة التأمين على ديون برودكوم ارتفعت لمستويات قياسية، وخصوصا أنه المستثمر يتخوف من قدرة الشركات على تحويل هيدا الاقتراض واستغلال الكاش فلو المفرط في بناء مراكز البيانات وتمويل الذكاء الاصطناعي، وخصوصا مع مخاوف حول ما أصبح يعرف بالفانتوم دات، هذه الديون اللي على شركة انفيديا وعلى شركة برودكوم، وهي ديون ليست مسجلة بشكل أساسي على البالانس شيت، هي فينا نقول ديون مخبأة تظهر فقط عندما يكون هناك مشكلة. هلا هيدا حديث لوقت آخر، ولكن هذه الملفات الأساسية هي التي تجعل من نتائج انفيديا اختبار حقيقي لإيمان المستثمر بالاي اي. الملف الثالث الذي نتابعه هو موضوع أرقام التضخم الأمريكية، لأنه هي أيضا أرقام ستكون مهمة تطلعنا لأي درجة قد يعني يتغير المشهد بالنسبة لاجتماع سبتمبر. هو حتى الآن لا يوجد لدينا تسعير أنه ممكن أن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر، ولكن مع ذلك هذه الأرقام الاقتصادية جدا هامة. بكل هذا بالعملات الأساسي هو الدولار الأمريكي، لا يزال لدينا مراهنة على المزيد من ضعف الدولار الأمريكي، والسبب أنه إذا استمر التدخل من الخزانة الأمريكية بسوق السندات الأمريكي سيستمر، يعني رح يكون عندنا نوع من الإضعاف أو الويكنينج للدولار الأمريكي، وبالتالي هذا ما يتم تسعيره حتى بالنسبة للهيدج فاندز. من المستفيد؟ الذهب. الذهب الذي يستمر فوق مستويات ال 4600 دولار. الذهب الآن هو لديه الكثير من العوائد.

العوامل الداعمة لكل من يتساءل شو اللي معقول يدعم الذهب للخمسة آلاف دولار؟ 40 تريليون دولار من الديون الأمريكية، دفست للحكومة الأمريكية ب2 تريليون دولار، التوجه نحو إصدار المزيد من الديون لتمويل استحقاقات الديون، ما تقوم به الخزانة الأمريكية من هندسة خفض العوائد وتأثيرها على الدولار وخفضه وشراء البنوك المركزية. يعني لا يمكن القول بأن هي الديناميك أو هذه الانفايرومنت التي نشهدها هي ليست داعمة للذهب، هي التي أساسا داعمة بشكل كبير. وعلى فكرة حتى لو الفيدرالي رفع معدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام لن يتغير الكثير بالنسبة للذهب، وسيبقى في بول ماركت حتى لو شهدنا نوع من التراجعات الطفيفة سواء قبل القرار أو حتى بعد القرار.

0: مركزته من الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وسط تصاعد الغموض بشأن السياسة النقدية للفيدرالي. قال الصندوق إنه رفع حصة الذهب إلى 5%، مشيرا إلى أنه قد يرفع هذا السقف إذا استمر تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن. وأوضح أن عمليات شراء الذهب الأخيرة بدأت عقب موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد اجتماع الفيدرالي في يوليو، معتبرا أن تحركات السوق تعكس تراجعا في مصداقية الفيدرالي. تظهر بيانات هيئة تداول السلع الأجل الأمريكية أن صافي مراكز صناديق التحوط الشرائية على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 من أغسطس بلغ أعلى مستوياته هذا العام. وأشار صندوق فيداليتي إلى أن عوامل أساسية دعمت صعود الذهب إلى مستوياته القياسية في وقت سابق من العام لا تزال قائمة، في مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، حيث أضاف البنك المركزي الصيني نحو 20 طن من الذهب خلال يوليو في أكبر زيادة شهرية في حيازته منذ أكتوبر 2023. المشكلة الآن أن الفيدرالي يفقد المصداقية، والآن وزارة الخزانة الأمريكية تفقد المصداقية، والدولار سيدفع ثمن فقدان المصداقية بالنسبة للإثنين، ولكن البيتكوين هي المستفيد. البيتكوين قفزت بأكثر من 3% صباح اليوم لتتجاوز حاجز 81,000 دولار لأول مرة منذ مايو الماضي. جاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين، حيث سجلت هذه الصناديق صافي شراء ب 336 مليون دولار يوم أمس، بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بمليار و900 مليون دولار كانت الأعلى من أكتوبر من العام الماضي. بدأت موجة صعود العملات المشفرة مع إعلان الخزانة الأمريكية خطط لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، ما دفع العوائد إلى التراجع قبل أن تتسارع المكاسب بفعل عملية الشورت سكويز التي أجبرت المستثمرين اللي كانوا راهنوا على الهبوط على أنه يعملوا كوفرينج أو يغلقوا هذه المراكز. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عمان راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية في تي دي آر. راشد، أهلا ومرحبا بك معنا. ما الذي، أو خليني غير السؤال، ما هي احتمالية أن نصل ل100,000 دولار للبيتكوين قبل نهاية هذا العام بالنظر إلى ما كنا نتحدث فيه قبل قليل؟
1: صباح الخير مي، شكرا على الاستضافة. ال100,000 باتت أقرب من ال50,000، مش بس بالمسافة لكن أيضا بالprobability أو باحتماليتها. إحنا عم نحكي عن كمان 20% من الأسعار الحالية، وهذا المعدل سهل جدا على البيتكوين إنه يحققه في فترات الصعود أو الرالينج اللي فيه زخم شرائي عالي زي اللي عم بنشوفه اليوم. اللي احنا عم بنحاول ان نفهمه بصورة اوضح هو الميديوم تيرم فاكتورز اللي ممكن انها تحافظ على هذا الرالي. هل رح يوصل البيتكوين ل100,000 خلال نهاية العام او نهاية العام اللي بعده؟ برأيي يعني اشي اكيد رح يكون خلال السنة اللي احنا فيها، اذا مش بداية السنة الجاي. لكن الاهم من هيك، هل راح يحافظ هذا السعر على المستويات اللي هو فيها أو اللي راح يوصلها عفواً المرة هذه؟

0: كل مره كنا نشوف رالي كان في فيلد اتمبتس فيه، المره هذه ممكن تكون مختلفه لانه الدرايفر الرئيسي لها جاي من الفيكست انكم ماركت. زي ما تفضلتي البوند ماركت اليوم عم بيصير فيه حرب بالعناوين، هيدلاين وورز ما بين التراجري وما بين الفدرالي، الاثنين عم بت وكانهم يعني عم بدنا نحكي انهم بتواجهوا،
1: لكن لا بس الاولويات مختلفه. يعني اللي ظاهر معنا الان بانه اصبحت الاولويات مختلفه، والمستثمر فقد الثقه بالفدرالي وفقد الثقه الى حد كبير الان بوزاره الخزانه. الان اريد ان اسالك سؤال، لمستثمر أو شخص يود التحوط من أزمة ديون عالمية مع وصول الدين الأمريكي لـ40 تريليون دولار، أي الأفضل، الذهب أو البيتكوين؟
0: قطعا الذهب على المدى الطويل، البيتكوين على المدى القصير.
1: لماذا؟
0: أنا عندي وجهة نظر، الأيام اللي إحنا فيها الآن، الماركت اللي إحنا فيه فيه أداتين تحوط أساسيات وهم الأقوى. البيتكوين هو الشورت تيرم هيدج بلاي، أداة التحوط سريعة الوصول، عشان هيك بنشوفها هي دائما بسرعة بتطلع، بسرعة بزيد عليها الطلب، لأنها طبعا 24 ساعة موجودة 7 أيام بالأسبوع، الماركت مفتوح easily accessible in and out لكافة شرائح المستثمرين حتى المؤسسين. الذهب هو الميديوم تيرم واللونج تيرم هج، العوامل طويلة الأمد، المخاطر طويلة الأمد نتحوط منها بالذهب، أما العوامل قصيرة الأمد متوسطة الأمد حتى نتحوط فيها بالبيتكوين. زي ما حكيت لأنه البيتكوين سهل جدا إن ندخل ونخرج منه، سهل جدا إن نتعامل معاه، سهل جدا أيضا حفظه مقارنة بالذهب. فالتنين أدوات تحوط ممتازين، والتنين لازم يكونوا بالبورتفوليو. نسبة الوزن لكل واحد أو الويت لكل واحد فيهم بناء على كثافة التحوط أو استراتيجية الهجة اللي عم تنعمل لازم تكون مبنية أكثر بلونج تيرم أو شورت تيرم، مش بي إيذر أور، يعني ما بنختار هذا أو هذا، أنا برأيي التنين أساسيين والتنين مهمين.
1: طب نحن دائما راشد، سواء أنا وأنت أو حتى مع ضيوفنا، بنركز دائما على البيتكوين، خلينا هالمرة نركز على الإيثر، على الإكس آر بي. يعني قد يعني لأي درجة ما سيدعم البيتكوين سيدعم أيضا الإيثر والإكس آر بي، لأنه ما بننسى أنه في فرق سعري كتير كبير ما بين البيتكوين وهذه العملات، فلشخص يود أن يستفيد من ارتفاعات البيتكوين هل ممكن يستثمر بالإيثر بالإكس آر بي، يمكن بعملات أخرى أرخص من البيتكوين؟
0: هذا إشي أكيد. الكوينز كلياتها هذه بنسميها بالإندستري الألت كوينز أو الألترنتيف كوينز، من ضمنها الإيثر والإكس آر بي. الإكس آر بي شخصيا أنا عندي تحفظات عليه لأني بعتبره ديجيتال كرنسي مش كريبتو كرنسي، لكن خلينا نأخذ الإيثر لأنه جدا يعني مثير للجدل ونقطة مهمة جدا. الإيثر هو بنية تحتية زيه زي مايكروسوفت زي أوراكل. أنا بتوقع أنه طول ما يزيد الديماند على البلوك تشين تكنولوجي يزيد الديماند على الإيثر. عشان ما معانا وقت نفوت بتفاصيل كثيره، خلينا نبسطها بطريقه كثير سريعه. في كورليشن ايجابيه او علاقه ايجابيه ما بين البيتكوين وما بين سوق العملات المشفره ككل قطعي، يعني هاي الكورليشن توأمة بدنا نسميها، ما بدنا حتى نسميها كورليشن. كل مره بنشوف البيتكوين بيعمل رالي توقع انه هذا الرالي يكون مضاعف اضعاف بالعملات الاخرى الاصغر حجما، تحديدا الخمسه الاوائل او التوب 5 كوينز اللي من ضمنها الايثر، لانه السيوله فيهم اقل، الماركت كابيتاليزيشن فيهم اقل، فحساسين اكثر للسيوله الجديده. توقعوا ان نشوف ارتفاع اعلى بالنسبه المئويه او حركه اقوى بالناحيه النسبه المئويه بالايثر من البيتكوين. انا دائما شخصيا بشوف البيتكوين والايثر هما الذهب والفضه في عالم الاقتصاد الالكتروني، ويعني كل واحد بده قبل ما يفوت بشيء زي هيك لازم لابد انه يبحث اكثر عنه، لكن هاي وجهه نظري.
1: حبيت هيدي الانالوجي انه البيتكوين هي الذهب، الايثر هي الفضه. شكرا جزيلا لك راشد الخزاعي، مدير صندوق الاصول الرقميه في تي دي ار. تراجعت أسهم شركات الروبوتات الصينية يونيتري بنحو 45% من ذروتها المسجلة في أول أيام التداول في هبوط حاد أعاد المخاوف من تشكل فقاعة في أسهم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الصين. كان سهم يونيتري قد قفز ب 460% في جلسة الإدراج الأولى في بورصة شنغهاي، لترتفع القيمة السوقية للشركة في إحدى المراحل إلى 66 مليار دولار قبل أن تفقد لاحقا قرابة 30 مليار دولار من قيمتها. تتجاوز قفزة يونيتري بكثير متوسط مكاسب اليوم الأول للشركات المدرجة حديثا في الصين على مدار السنوات الثلاث الماضية، يلي هي تقريبا 226%. الأداء المالي لا يزال بعيد عن الحماس الذي شهده السهم، إذ انخفض صافي الربح المعدل للشركة 53% لستة ملايين دولار، وهذا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026، فيما لا تزال الاستخدامات التجارية الواسعة لروبوتاتها محدودة.

ذكرت مصادر لرويترز أن الاكتتاب العام الأول لشركة شي إن في هونغ كونغ تمت تغطيته بالكامل وسط إقبال من المستثمرين على الطرح الذي تستهدف الشركة من خلاله جمع ما يصل إلى 1.8 مليار دولار. بحسب المصادر شملت طلبات الاكتتاب عددا من المساهمين الحاليين إلى جانب صناديق استثمار تركز على الصين وأخرى متعددة الاستراتيجيات. كانت شي إن قد حددت الأول من سبتمبر موعدا لإدراج أسهمها في بورصة هونغ كونغ بتقييم يصل إلى 27 مليار دولار. يعكس هذا التقييم تراجع بنحو 70% مقارنة بالذروة التي قاربت 100 مليار دولار في العام 2022. على كل تقييم نجاح أو فشل الطرح لشيئا سيتم تحديده في الجلسات التي سنشهدها في الوقت القادم. ورفض موظفو شركة اس كي هاينكس الكورية الجنوبية رفضوا اتفاق مبدئي لزيادة الأجور وتعديل نظام المكافآت في وقت تحقق فيه الشركة أرباحا قوية بدعم من طفرة الطلب على رقائق الذكاء المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. صوت نحو 51% من نحو 15 ألف موظف شاركوا في الاقتراع ضد الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. كان الاتفاق يتضمن زيادة الأجور بنسبة 6.3% إلى جانب تعديل نظام تقاسم الأرباح، بحيث يحصل الموظفون على 40% من المكافآت نقدا و 60% على شكل أسهم في الشركة. بعد رفض الموظفين للاتفاق، من المتوقع أن تعود مسألة الأجور والمكافآت إلى طاولة المفاوضات بين الشركة والنقابة. ملف حول الوضع البيئي هذه المرة، حيث سجلت المحيطات أعلى متوسط حرارة سطحية في تاريخ القياسات بعدما بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر 21.1 درجة مئوية بالثاني والعشرين من أغسطس وفق بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي. جاء الرقم متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 21 درجة مئوية مع مساهمة ظاهرة النينيو إلى جانب التغير المناخي في رفع درجات الحرارة. هذه نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
4: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
5: من أشد التنافس عالمياً في قطاع السياحة.

0: تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
1: المملكة متوجهة لخلق ميز نسبية لجد هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
0: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.

0: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وافضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
5: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
4: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
5: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
6: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
7: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: باكستان تكثف جهودها لتخفيض التصعيد وتجري محادثات مع طهران وتؤكد إحرازها تقدما ملحوظا.
1: في الواجهة،
0: واشنطن تطلق حملة شاملة لعزل إيران اقتصاديا وتهدد داعميها بالعزلة، والهدف قطع أي شريان اقتصادي لطهران.
1: في الواجهة،
0: الرئيس السوري أحمد الشرعي يهنئ الشعب، رفع اسم سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك
1: الحي المالي،
0: الحرب التجارية تستعر بين كندا والولايات المتحدة، وترامب يهدد برسوم جديدة فيما الدولار الكندي يتراجع.
1: مصادر مفتوحة،
0: تهديدات روسية بضرب مصانع المسيرات البريطانية لدعمها كييف، والأخيرة تسلم لندن كنزا استخباراتيا لصد أي هجمات، قراءة في رويترز.
1: ستوديو لايت،
0: لماذا تستهلك مراكز البيانات كميات هائلة؟

من المياه العذبة وكيف تؤثر على المجتمعات المحلية؟ ضيفنا يجيب. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم

0: ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

نبدأ مستمعينا من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، وفي آخر التحركات الدبلوماسية الهادفة لخفض التصعيد بين الطرفين وعقب إتمام زيارته إلى طهران، قال الجيش الباكستاني في بيان له أن قائد الجيش عاصم منير أجرى مباحثات شاملة ركزت على تدابير لمنع التصعيد بالمنطقة. وأضاف الجيش الباكستاني أن قائده بحث السلام الإقليمي وسبل التوصل إلى تسوية للصراعات عبر التفاوض. مستمعينا، واشنطن تسعى لإغلاق جميع الأبواب أمام الاقتصاد الإيراني والحصار ووضعه أيضا تحت التأثير أو تحت الكثير من الضغوط. يبقى السؤال الأبرز، هل هناك منافذ أخرى تستطيع طهران من خلالها الالتفاف حول هذه العقوبات، خاصة مع تعرض النفط الإيراني لضربات مباشرة وهو الشريان الأساسي لاقتصادي طهران؟ بالفعل مستمعينا، وعلى الرغم من كون النفط شريان الاقتصاد الإيراني، إلا أن طهران لديها شرايين أخرى، وأول هذه الشرايين الصين، فهي أهم منفذ متبقي للنفط الإيراني. فالمشترون الأساسيون هم المصافي الصينية المستقلة. في أبريل الماضي فرضت واشنطن عقوبات على مصفاة صينية ونحو 40 شركة وسفينة مرتبطة بأسطول الظل. هذا الأسطول يقودنا مستمعينا إلى السيناريو الثاني. اقتصاد الظل بعبارة أوضح يصبح النفط نفسه أشبه بعملية مطاردة، يخرج من إيران، تتغير هوية السفينة أو ملكيتها، يظهر وسيط في دولة ثالثة، وتصل الشحنة إلى مصفاة آسيوية مستقلة. لكن لهذا السيناريو مستمعينا ثمن، فكلما زادت السرية ارتفعت الكلفة وتعقد الوصول إلى الأموال، وهنا نصل إلى الشريان الثالث، المال من دون الدولار. إيران مستمعين لا تحتاج في كل عملية تجارية إلى المرور بالدولار، لذلك توسع استخدام العملات المحلية وعلى رأسها اليوان الصيني والروبل الروسي وعملات محلية وأحيانا مقايضة. والمقايضة مستمعين هي سيناريو آخر، العملية بسيطة، نفط مقابل أي شيء، بضائع، خدمات، معدات، أي تحول النفط إلى وسيلة دفع. هذا يقودنا أيضا مستمعين إلى السيناريو الأكثر غرابة، المال الرقمي. خلال السنوات الأخيرة ظهرت في إيران قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة يمكن استخدامها لنقل الأموال خارج القنوات المصرفية التقليدية، وهذه المرة لدينا رقم محدد تكشفه واشنطن بوست. العملات المشفرة المرتبطة بالحرس الثوري عالجت نحو مليار دولار من التحويلات بين عامي 2023 و2025 من النفط لليوان ومن الناقلات إلى المال الرقمي، طرق عدة تحاول بها إيران إبقاء اقتصادها متحركا. واشنطن تدرك ذلك جيدا، فهل تبقى طهران صامدة أمام هذه العقوبات؟ وكيف ستتعامل واشنطن مع من يلتف حولها؟

الشحن كذلك. طبعا مع فرض عقوبات على نحو 60 شخص وكيانا وسفينة، من بينها أطراف فيما تصفه واشنطن بأسطول الظل. لكن التحرك مستمعين يتجاوز الداخل الإيراني، فوزير الخزانة سكوت بيسنت حذر من أن الجهات التي تسهل معاملات لصالح إيران قد تفقد الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، مؤكدا أن لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية، بما في ذلك أيضا الجهات التي تساعد إيران على تحويل نفطها إلى إيرادات. في أول رد فعل رسمي على التهديدات الأمريكية بمن يتعاون مع إيران، أكدت الصين أن تعاونها مع إيران يجري في إطار القانون الدولي، مشددة على أنه لا ينبغي التدخل فيها أو عرقلته، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بطهران. بحسب المتحدث باسم الخارجية الصينية، تتابع بكين التطورات عن كثب وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها.

حذر وزير الخزانة الأمريكي من أن لكل دولة مهلة زمنية محددة لوقف الأنشطة التي تحددها واشنطن، وإلا ستتقاسم العزلة مع إيران. إذن مستمعين، هذه هي تحذيرات سكوت بيسنت. يبدو أن واشنطن توسع دائرة الضغط على إيران، وهذه المرة لا تستهدف طهران وحدها بل الشبكات الدولية التي تساعدها على بيع النفط ونقل الأموال. الإجراءات الجديدة تطال 5 قطاعات، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران

0: مستمعين، على الجانب الإيراني وبعد إعلان واشنطن بدء الحرب على طهران، قلل وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده من أهمية الحصار المالي الذي أعلنته الولايات المتحدة، وقال في تصريحات متلفزة إن إيران مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على إمداد التمويل، مشيرا إلى أن إيران لديها خطة مدتها سنتان للتعامل مع هذه الأحداث. عبر زوم من عمان معنا الآن مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن يعني واشنطن اليوم تسعى بالفعل لإغلاق جميع الأبواب أمام الاقتصاد الإيراني، هناك حصار، هناك خنق كبير الآن على طهران، برأيك إلى أي مدى اليوم يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون فاعلة إلى حد كبير وقد تجعل النظام الإيراني يرضخ بالتالي إلى ما تريده واشنطن؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني العقوبات هذه المرة أخطر لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والتنموية في إيران. الهدف من خلال هذه العقوبات لم يعد إيران وحدها، بل بفرض عقوبات سنوية على الدول وعلى الشركات وعلى الوسطاء المتعاملين معها، وبالتالي محاولة عزل الاقتصاد الإيراني عن الخارج بشكل تام. الأمر الآخر هو أن النفط هو الهدف الاستراتيجي الأول، واشنطن تريد تقليص أهم مصدر للعملة الصعبة بالتوازي مع ملاحقة الناقلات والوسطاء. أيضا الصين تمثل العقدة الأساسية، يعني نجاح واشنطن في تضييق قنوات التجارة والتحويلات هذا سوف يؤلم إيران بشكل كبير جدا ويؤثر على اقتصادها بشكل بالغ. الأمر الآخر أستاذ محمد هو الغذاء والدواء، هي نقطة الضعف الاجتماعية، خاصة أن هنالك اعتماد للقطاعات الإنتاجية على المواد الأولية المستوردة، وبالتالي نظرا لارتفاع أسعار الدواء والغذاء هذا راح يكون له انعكاسات خطيرة على الأمن الاجتماعي في إيران، بالإضافة إلى استهداف الطبقة الوسطى وانهيارها وسوف يدفعها إلى الفقر، وهو أخطر سياسيا على النظام. يعني دائما النظام كان يعتز ويفتخر أن هنالك طبقة وسطى هي الضمانة لبقاء واستقرار النظام، لكن هذه العقوبات سوف تحاول التأثير عليها بشكل كبير جدا، وهذا ما بدأ من خلال انهيار الريال بشكل كبير قبيل الإعلان عن هذه العقوبات. يعني الدولار وصل إلى أكثر من 2,000,000,000 ريال، التضخم، بالتالي سوف تكون ساحة الحرب العقوبات سوف تزيد الضغط على الجانب على الدولار وعلى هروب رأس المال والتضخم وتآكل القوة الشرائية والتأثير على الدخل للمواطن الإيراني. يعني قبل حوالي 3 أشهر كان هنالك الدخل للمواطن الإيراني المتوسط بحوالي 130 دولار، اليوم نتحدث أستاذ محمد عن 83 دولار، وبالتالي هذا ربما قد يدفع النظام الإيراني إلى تبني استراتيجيات مختلفة عنوانها
0: هذا ما كنت أود أن أسأل عنه دكتور نبيل. يعني رغم كل ما سيحدث على طهران من هذا الحصار ومن هذا الخنق، لكنها يعني كأنها لا تلقي بالا ولا تهتم لهذا الأمر، هل لديها بالفعل طرق أخرى تلتف بها على هذه العقوبات الأمريكية وعلى هذا الحصار؟
1: سؤال مهم أستاذ محمد. يعني كما تفضلت في في

0: في حديثا قبل قليل عن البحث عن شرايين بديلة ومحاولة اكتفاف القيود البحرية وشبكات تجارة الخارجية ومحاولة تجاوز العقوبات، استخدام الموانئ الباكستانية، بحر قزوين، مسارات برية، سكك حديدية في ظل الضغط على الموانئ الإيرانية. لكن هل هذه الدول سوف تقبل مقابل التضحية بمصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لوحت بعقوبات غير مسبوقة لأي دولة تحاول الالتفاف على هذه العقوبات؟ الأمر الثاني والاستراتيجية الثانية يركز عليها النظام الإيراني هو التقشف القسري، بمعنى تقليص الاستثمارات مع إعطاء أولوية للواردات الأساسية وترشيد السلاح، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصاد قادر على النمو. خاصة أن الأولوية المهمة بالنسبة للنظام الإيراني هو البقاء، يعني طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، بينما يتحمل المجتمع كلفة ما يعرف بالصمود. وهذه هي أخطر نقطة، لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، تراجع للقوة الشرائية، وهذا قد يبقي النظام ماليا وأمنيا قائما في الوقت اللي تصبح فيه حياة الناس أكثر صعوبة وأكثر بؤس.
1: نعم طيب، دعني أذهب بك إلى الرسائل الأمريكية العربية. كان كشفت الرسائل الأمريكية التي نقلها قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، ومن ضمنها أيضا أن واشنطن بالفعل عرضت وقف الحصار ورفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. كيف سترد طهران على هذا العرض من وجهة نظرك دكتور نبيل؟
0: يعني بداية الإيران بيحاولوا، رح يظل يحاولوا يتمسكوا بورقة هرمز على اعتبار أنها هي الورقة الأهم والردعية، يعني ربما تكاد تكون الوحيدة المهمة التي تمتلكها إيران. الآن لن تستطيع التضحية بسهولة بهذه الورقة. الآن زيارة قائد الجيش الباكستاني ووزير الداخلية هي محاولة لصنع جسر اللحظة الأخيرة بين واشنطن وطهران. يعني أولا الوساطة أستاذ محمد انتقلت من المستوى السياسي إلى قائد الجيش الباكستاني، وهذا يعني أن الملف دخل مرحلة تتداخل فيها الضمانات الأمنية والعسكرية مع التفاوض السياسي. طبعا التوقيت بالغ الدلالة، لأنه تزامنت هذه الزيارة مع العقوبات الأمريكية الجديدة، وهذا بيحيي بمحاولة باكستانية لمنع طهران من التصعيد العسكري وإعطاء الوساطة فرصة أخيرة مقابل أولا إبراز حسن النية من جانب إيران عبر فتح مضيق هرمز. وربما أن هناك رسالة أمريكية محتملة عبر أسلام عباد بحكم قنوات باكستان مع واشنطن وطهران. الآن قد يحمل منير عاصم تصور حول ما يمكن أن يحصل مقابل التهدئة والعودة للمفاوضات، وما يمكن أن يحصل في حال تعنت الجانب الإيراني. لكن هرمز راح يكون في قلب المحادثات. استمرار تعطيل الملاحة أصبح ورقة إيران الأقوى، لذلك ربما سيحاول عاصم منير إيجاد صيغة تسمح باستئناف الملاحة مقابل خطوات أمريكية متدرجة.
1: شكرا جزيلا لك من عمان عبر زوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.

أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وذلك خلال زيارته إلى طهران برفقة قائد الجيش عاصم منير. وأشار وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. وأضاف نقوي أن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. التحركات الدبلوماسية الباكستانية جاءت بتزامن مع بدء واشنطن حربها الاقتصادية على إيران. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروعة وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. معنا الآن مستمعينا من إسلام أباد مراسل عربية فم الزميل عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذا وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يشير لأن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. لو تشرح لنا تفاصيل هذا الاجتماع وما هي النقطة الإيجابية.

0: هي التي يعني أشار لها نقوي الآن.
1: يعني بالفعل يبدو أن مصادر العربية التي بدأت تتحدث قبل قليل تباعاً عن الرسائل التي حملها سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني برفقة الوفد المرافق له وما دار بينهم بين القادة والساسة الإيرانيين الحقيقة ربما هذا يجيب، لكن اليوم بعض المصادر الباكستانية قالت بأن الإيجابية تكمن في أربعة محاور استطاعت تحقيقها باكستان. بداية الإشارة يجب أن تكون بأن باكستان لم تنتزع اتفاقاً نهائياً أو مكتوباً، بل منعت انفجار المواجهة البحرية وإعادة
0: عبد الله هل تسمعنا؟ طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل عبد الله خلوف مراسل العربية FM من إسلام أباد. سنحاول طبعا الاتصال بعبد الله مجددا للحديث حول هذا الاجتماع الذي كان بين وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتفاصيل هذا الاجتماع وما الكواليس التي يجري العمل عليها الآن في إسلام أباد. إذن نحن في انتظار أن يكون معنا إسلام وعبد الله خلوف مراسل عربية FM من إسلام أباد.

خلال تنفيذها للحصار البحري المفروض على إيران، أقدمت القيادة المركزية الأمريكية على تغيير مسار 71 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن أخرى، كما قامت بتفتيش 2 لضمان الامتثال وتحت المرور لأكثر من 40 سفينة تحمل مساعدات إنسانية وفق قولها. هذا وأكدت سنتكوم بقاء قواتها على متن حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش في جهوزية تامة وفي حالة تأهب قصوى ليلا ونهارا لتنفيذ الحصار. صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هكسيث بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تستبعد استخدام القوى العسكرية ضد إيران حتى مع إعلان واشنطن عن تشديد الضغط الاقتصادي ضد طهران. أشار هكسيث إلى أن إيران لا تستطيع تحمل الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة.

0: انتقدت نائبة في البرلمان الإيراني نقص إنتاج الوجود الحاد في طهران، ونقل إعلام إيراني عن عضو هيئة رئاسة البرلمان سمية رافعي قولها إنه لا ينبغي أن يتحمل المواطنين ثمن المشاكل القائمة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تتمكن الحكومة من وضع خطة بشأن أزمة البنزين.
1: منتصف النهار.
0: أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في لقاء مع العربية على أن موعد 30 سبتمبر موعد حاسم لبدء حصر السلاح تدريجيا في العراق، وشدد العبودي على أن المنهج الحكومي أكد بوضوح على ضرورة حصر السلاح وإنفاذ سلطة القانون.
2: الحكومة العراقية تتجه إلى تعزيز سيادة الدولة من خلال حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وتوحيد القرار الأمني على وفق ما نص عليه الدستور العراقي، وما شوهد في زيارة دولة الرئيس إلى واشنطن كان يمثل هذه المنهجية وهذه الرؤية، وتكرر هذا اليوم أيضا موقف الحكومة العراقية على لسان دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي في كلمته هذا اليوم، بأن العراق والحكومة العراقية تتجه إلى موعد حاسم اللي هو 30 من أيلول المقبل الذي يمثل مرتكزا سياديا للدولة العراقية. نتطلع إلى موعد مهم يتعلق بسيادة الدولة العراقية اللي هو 30 من أيلول المقبل، ينتهي معه تواجد التحالف الدولي وتنتهي معه أيضا أسباب حمل السلاح الذي يعني بحوزة الفصائل، ولذلك بعد هذا التاريخ لا يوجد ترتيبات استثنائية ولا جداول زمنية جديدة. الملف

0: برمته سيدار من قبل وتحت مظلة سلطة القانون وسلطة الدولة العراقية، لا يسمح مطلقا بتواجد سلاح خارج منظومة الدولة، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي.
1: منتصف النهار.
2: بالعودة مستمعينا لملف الحرب الإيرانية مجددا، معنا الآن مراسل العربية فم الزميل عبد الله خلوف من إسلام آباد. عبد الله، كنا نتحدث قبل قليل قبل أن ينقطع الاتصال عن لقاء وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأنه انتهى عند نقطة مهمة، لو تكمل لنا الحديث حول هذا الموضوع.
3: نعم محمد، بالفعل اللقاء كان بحضور أيضا قائد الجيش سيد عاصم منير، كان يرافقهم عدد من القيادات الأمنية لأجهزة الاستخبارات الباكستانية. هذه النقطة الإيجابية التي تحدث عنها محسن نقوي، يعني يفسرها هنا مراقبون في إسلام آباد، وبعض المصادر تقول بأن باكستان يعني اخترقت الملفات العالقة أو استطاعت تحقيق تقدم على 4 محاور مهمة، ربما هذا ما قصده محسن نقوي. المحور الأول هو أنها استطاعت متابعة الانتقال من الهدنة الشفوية غير المعلنة إلى خطوات عملية ملموسة تعزز هذه الهدنة. التقدم يعني الذي تحدث عنه نقوي يتصل بتوافق مبدئي على وقف استهداف سفن الشحن ومتابعة ملف هرمز مع الدبلوماسية العمانية، إضافة إلى أن الوفد الباكستاني نجح في إقناع طهران بالتعامل مع مذكرة إسلام آباد للتفاهم كإطار مفتوح دون الحاجة لإعلان رسمي يحرج الطرفين، وخاصة بعد انتهاء مهلة هذه المذكرة وهي 60 يوما. الاختراق الآخر الذي يعتد به الباكستانيون، وربما يكون هذا ما قصده أيضا محسن نقوي، بأن هو ما حققوه هو اختراق الجدار الأمني الإيراني الصارم. الاجتماع المباشر مع محسن رضائي ويعني بين مزوجتين المعين حديثا في سكرتارية الأمن القومي يعد لدى الباكستانيين إنجازا لوجستيا كبيرا، لماذا؟ لتأمين موافقة صناع القرار الأمني الحقيقيين والحرس الثوري، هؤلاء هم القادرون على كبح التصعيد الميداني سواء كان من طرف الإيراني إضافة إلى كبح هجمات الأذرع والوكلاء في المنطقة، وليس فقط القيادة السياسية التي كانت تتفاوض أو تتواصل معها باكستان. النقطة الأخيرة التي يتم للحديث عنها هنا في الشارع الباكستاني وفي الأوساط السياسية بأن تم قبول إيراني مشروط بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن إذا ضمنت باكستان التزام واشنطن بعدم خنق طهران اقتصاديا أثناء التفاوض، يعني بما يفسر أن الجانب الإيراني يعني متخوف جدا من الإنزال الاقتصادي الذي توعد به دونالد ترامب وهذا الخنق الاقتصادي مما يدفعها للقبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات، فضلا عما تم يعني الكشف عنه من قبل مصادر خاصة بالعربية اف ام من ما حمله قائد الجيش عاصم منير من رسائل وما جرى بينه وبين الساسة الباكستانيين. الرسائل التي حملها عاصم منير قائد الجيش فيها عروض مغرية من قبل الجانب الامريكي برفع الحصار برفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز والعودة الى طاولة المفاوضات.
2: هل ردت ايران على هذه النقطة عبد الله؟
3: الرد المباشر لم يأتي حتى هذه اللحظة. محسن رضائي قاسي يتم التشاور مع القيادة الإيرانية ثم سيقدمون الرد، لكن الجدير بذكره والإشارة إليه بأن قائد الجيش الباكستاني لم يذهب قبل أن تم التواصل مع الجانب الإيراني لمدة عدة أيام، وكانت الاتصالات تأتي من الجانب الإيراني لقيادة الجيش الباكستاني، وتحدث هنا عن عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي اتصل بقائد الجيش مرتين متواليتين، مرة اليوم الخميس الفائت ويوم أمس صباحا، وهذه الاتصالات كما تقول المعلومات بأنها كانت مطولة بينه وبين قيادة الجيش الباكستاني. والرمزية لهذا الاتصال، على خلاف العادة الدبلوماسيون يتصلون بنظرائهم، لكن اتصال عباس عراقجي كان مباشرا مع قادة الجيش الباكستاني. بعد ذلك تم التنسيق بين القيادة الباكستانية وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة الحدود القصوى والدنيا للتفاوض ومساحة المناورة، بعد ذلك تم الإعلان عن هذه الزيارة، مما يشير حسب مراقبين باكستانيين بأن هذه الزيارة تأتي بإلحاح من الطرفين، إلحاح من الطرف الإيراني. إذن لم يذهب عاصم منير ليفرض على الإيرانيين شيئا لم يكونوا يرغبوا، أو حتى لم يكونوا بوارد أن يفتحوا الباب له أو يلقوا له آذانا صاغية، بل هم من حاولوا الاتصال وتكثيف اتصالاتهم مع الجانب الباكستاني، وخاصة بأن العقوبات الاقتصادية حتى قبل أن تبدأ ويبدأ الحديث عنها خلال اليومين الفائتين، قبل عدة أسابيع عندما أوقف دونالد ترامب الضربة المميتة التي اسمها مميتة، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحول إلى سياسة ناعمة في خنق إيران اقتصاديا. في ذاك الوقت الباكستانيون والمعلومات أفادت بأن هذا سيكون أكثر إيلاما للجانب الإيراني، وكان من المتوقع أن يأتي الإيرانيون إلى إسلام آباد وليس العكس. بالعكس، وسمعنا في ذلك الوقت أن هناك زيارات متوقعة لباقر قليباف وأيضا عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني.

0: في ذاك الوقت، لكن العكس ما جرى هو العكس هو الصحيح. بغض النظر، الباكستانيون لا مشكلة لديهم، هم وسطاء، إن سواء جاء إليهم الإيرانيون أم هم ذهبوا إلى الإيرانيين، لكن الخلاصة بأن ما يجري اليوم هو خلاصة دفع الطرفين هذه المرة، الإيراني والأمريكي.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة، مراسل عربية اف ام من اسلام اباد زميل عبد الله خلوف، تحياتي لك.
2: في الواجهة،
1: نذهب مستمعينا إلى الملف السوري. هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل من يقف إلى جانب سوريا.
3: هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
1: وصف وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إزالة أمريكا اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالحدث التاريخي، وأضاف الشيباني أن هذه الخطوة هي ثمرة التحول الذي صنعه السوريون وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين. وأشار إلى أن سياسات النظام البائد وممارساته لم تكن يوما خيارا لشعب سوريا ولا يليق بها وبتاريخها. وأوضح الشيباني أن سوريا ستواصل العمل لإزالة آثار العزلة في إطار من الشفافية.

0: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة ستنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار حجر أساس آخر في العلاقات الأمريكية السورية الجديدة المبنية على المصالح المشتركة. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من دمشق المحلل السياسي والصحفي الأستاذ عبد الله الحمد. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد الله في منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني ما الأهمية السياسية اليوم لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ هل يمثل هذا الأمر تحولا حقيقيا في علاقة سوريا بالمجتمع الدولي والدول الأخرى أيضا؟
1: تحية لك ولجميع السادة المتابعين. بالتأكيد هو يوم استثنائي في حياة السوريين بعد قرابة نصف قرن من يعني إدخال سوريا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اللي يتم اليوم إزالة سوريا، وهذا يعني نجاح على المستوى السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وهذا يعني فرص تاريخية لعودة سوريا ودمجها سواء كان في محيطها العربي أو الإقليمي أو الدولي أو حتى في شراكاتها مع الولايات المتحدة الاستثمارية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية، خصوصا أن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يتيح أيضا يعني بالتوازي مع الفرص المالية والفرص الاستثمارية وتحويل الأموال، يتيح أيضا يعني استخدام المواد أو استيراد المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج سواء كان العسكري أو المدني. وسوريا اليوم يعني في حالة بحاجة إلى ترميم قواتها الأمنية وقواتها العسكرية وخلق قوات حكومية نظامية، خصوصا أنها تعيش مرحلة من التحول الفصائلي إلى التحول نحو الجيش النظامي الجديد. أيضا سوريا تعاني من إرث ثقيل طيلة أيام النظام البائد على المستوى الاقتصادي والاستثماري والمالي، وهذا القرار كما قلنا سيساعد على تدفق الأموال، سيساعد اليوم ويعطي ويأمن بيئة للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال، كذلك سيفتح مجال اليوم أمام تشاركات سياسية ودبلوماسية تفعل الأدوار الإقليمية لسوريا، خصوصا أن الولايات المتحدة اليوم تعتمد على سوريا وعلى العراق ولبنان في أدوار مركزية في المنطقة بعد سحب قواتها وقواعدها العسكرية شرق المتوسط. لذلك القرار يأتي هام جدا على أكثر من مستوى، ليس المستوى الاقتصادي إنما أيضا المستوى الأمني والعسكري.

0: والدبلوماس.
1: وهذه نقطة أيضا مهمة، لو نتحدث كذلك عن الرسائل التي أراد الرئيس السوري أحمد الشرع إيصالها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال يعني هذا الخطاب الذي استمعنا له قبل قليل في المقطع الصوتي قبل قليل، توجيه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: بالتأكيد السيد الرئيس أحمد الشرع يعني اتبع المقولة العربية الشائعة خير الكلام ما قل ودل. في خطاب بمدة دقيقة واحدة فقط في هذه اللحظة المفصلية والتاريخية أراد أن يقول بأن سوريا اليوم تغيرت، سوريا اليوم تشكر كل من يقف معها، ليس فقط الولايات المتحدة إنما أهم الروافع العربية والإقليمية وعلى رأسها تركيا والمملكة العربية السعودية، خصوصا أن المملكة العربية السعودية كان لها دور هام جدا في رفع العقوبات، وكانت بداية يعني رفع العقوبات انطلقت من الرياض حين لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم الرئيس أحمد الشرع. لذلك اليوم سوريا تريد أن ترسل رسائل على رأس الهرم السياسي السيد الرئيس أحمد الشرع بأنها جاهزة ومنفتحة للاندماج، وأنها تشكر كل من يقف جانبها، وأنها اليوم على قدر المسؤولية لتحمل هذه الأدوار التاريخية المنوطة بها، وأنها لن تشكل خطر من جديد لا باتجاه دول المنطقة ولا باتجاه العالم.
1: طيب اليوم إلى أي مدى أستاذ عبد الله يعني يمكن أن ينعكس هذا القرار على حياة المواطن، على حياة المواطن السوري، على مسألة الأسعار، على المعيشة أيضا داخل دمشق؟ يعني
0: سؤال هام أشكرك عليه، خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي التي تواجهه سوريا وهذا الإرث الثقيل كما قلنا على أكثر من مستوى. اليوم هذا القرار سيفتح المجال ويعطي يعني إشارات للشركات الكبرى العالمية بأن سوريا اليوم بيئة آمنة وبيئة مستقرة وبيئة مناسبة جدا للاستثمار، خصوصا أن اليوم سوريا بلد خام وبحاجة إلى تشغيل الأيادي العاملة، بحاجة إلى روافع الطاقة، بحاجة إلى التطوير العقاري، بحاجة إلى البنى التحتية الجديدة. أيضا هذا سيعطي إشارات إلى بعض ربما الدول المتأنية والشركات المتأنية بأن اليوم الولايات المتحدة مصرة على دمج سوريا بعد الرفع التدريجي للعقوبات، سواء كان العقوبات التي أقرها الرئيس الأمريكي أو العقوبات التي أقرها مجلس الشيوخ والبنتاغون، واليوم العقوبات التي من الولايات المتحدة الدولة كاملة برفعها، يعطي إشارات بأن اليوم هناك انسجام وتناغم وعلاقات شبه استراتيجية ما بين دمشق وواشنطن، خصوصا أن دمشق اليوم يعني توقعت اتفاق محاربة تنظيم داعش الإرهابي. هذا يعني أنها ليس فقط أزيلت من الإرهاب، إنما اليوم هي شريك حقيقي وفعلي في محاربة الإرهاب، وهذا سيعطي إرهاصات كما قلنا سياسية واقتصادية تدفع بالاستثمارات التي تنعكس بالإجابة سواء كان على الدخل السوري أو حتى على المشاريع وتشغيل الأيادي العاملة.
1: وهذا ربما أيضا يضع سوريا أستاذ عبد الله يعني في تحدي كبير، يعني المطلوب اليوم من الحكومة السورية حتى لا تعود إلى نقطة الصفر، لا تعود إلى نقطة العقوبات، ولا تعود أيضا إلى الدول الراعية أيضا للإرهاب.
0: بالتأكيد أشكرك على السؤال. اليوم حقيقة الدولة السورية أمام لحظة مفصلية وتاريخية وعانت من العقوبات طيلة 47 عام، لذلك لا بد اليوم الدولة السورية أن تتعامل مع هذا التحول بطريقة مهنية وعالية جدا. صحيح. على أكثر من مستوى، على المستوى السياسي والدبلوماسي تحسين يعني أو زيادة تحسين علاقاتها وخصوصا عمقها العربي وعمقها الإقليمي، أيضا شراكاتها مع الولايات المتحدة سواء كان في محاربة الإرهاب أو قيامها ببعض الأدوار الإقليمية في المنطقة ولكن لحفظ السلام والاستقرار وليس التدخل في شؤون الغير. أيضا المطلوب على المستوى الاقتصادي اليوم إعداد حقيقة فرق عاملة اقتصادية تتناسب مع هذا الانفتاح العالمي، إعداد قاعدة بيانات هامة، تشاركات مع دول عربية ودول إقليمية على المستوى الاقتصادي والاستثماري. أيضا المطلوب على المستوى القانوني والأكاديمي والتشريعي إصدار حزمة من التشريعات القانونية التي تشجع على الاستثمار وتعطي أيضا حوكمة حقيقية وبيئة آمنة للاستثمار. أيضا مطلوب على المستوى الأمني اليوم زيادة يعني اندماج سوريا سواء كان في التحالفات العربية أو الإقليمية لحفظ الأمن والاستقرار، والوصول أيضا إلى اتفاقية أمنية مع إسرائيل تغلق هذه العربدات الإسرائيلية وتفتح المجال أمام بناء سوريا وإبعاد أي مخاطر أو تحديات يمكن أن تسيء إلى الاستثمار أو الاقتصاد.
1: أبرز أمة من دمشق الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحمد، شكرا جزيلا لك.

0: إلى ملف آخر، مستمعين، اقترحت الولايات المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي توسيع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان. وقال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا مسعد بوليس إن على مجلس الأمن اتخاذ خطوات للحد من تأجيج الصراع. وأدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين.
1: السيد الرئيس وفقا لما ورد في التقارير الأممية وتقارير منظمات المجتمع المدني، فإن قوات الدعم السريع ما زالت تمعن في انتهاكاتها الإنسانية الجسيمة ضد الشعب السوداني الأعزل في كافة المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات المنفلتة. والمملكة تدين بأشد العبارات جميع الهجمات الإجرامية التي شنتها قوات الدعم السريع مؤخرا على الشعب السوداني الأعزل، والتي أدت إلى مقتل عشرات المدنيين العزل من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتي شمال وجنوب كردفان. وهذه الأعمال الشنيعة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وندعو الجميع لاحترام واجبهم الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها وفقا للقوانين الدولية والإنسانية.
0: في رده على الاقتراح الأمريكي بشأن توسيع حظر السلاح من دارفور ليشمل كل السودان، أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس أن القوات المسلحة السودانية تنفذ كل أساليب السلام لحماية المدنيين، مشيرا إلى أنه هناك من يريد النيل من الجيش السوداني. نتابع.
2: إن حماية المدنيين تشارك فيها القوات المسلحة التي يراد النيل منها في هذا الوقت بالذات. باشرت القوات المسلحة انتشارا منظما خارج نطاق المدن والقرى بعد اندحار الميليشيا في عدة ولايات. تلتزم القوات المسلحة، ورفعنا ذلك إلى الأمين العام إلى مجلسكم الموقر، خلال انتشارها لتنفيذ العمليات العسكرية لصد المعتدين والغزاة، مع تقديم الإرشادات اللازمة للمدنيين عبر ضباط متخصصين في مجال الحماية حيال تحديد الأهداف وتدابير اتخاذ الحيطة والحذر الضرورين. إن حكومة السودان تجدد التزامها بتنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحماية النساء والفتيات، تعزيز التدابير الوقائية وآليات الحماية، وضمان حصول الناجيات على خدمات شاملة تراعي الكرامة الإنسانية، تعزيز سبل الوصول إلى العدالة، ملاحقة مرتكبي الجرائم، إنهاء الإفلات من العقاب، مع تحرير القطاع الأمني بما يسهم في حماية المدنيين.
0: نبقى مستمعين مع الشأن السوداني، ولكن ننتقل هذه المرة إلى مصر، حيث تعيش أسرة سودانية مأساة إنسانية قاسية، والسبب رحيل الأم خلال رحلة سفرها من السودان إلى القاهرة، تاركة خلفها 5 أطفال لمستقبل مجهول. العربية التقت أفراد عائلتها ورصدت أوضاعهم. نتابع.
3: كانت تظن أن أصعب الفصول قد انتهى بعبور الحدود، وأن صوت القطار على الأراضي المصرية هو أول إشارات الأمان، وأن رحلة السفر التي بدأتها من شندي قد انتهت قبل أن تصل إلى مقصدها الأخير في القاهرة. قسمات وجوههم مليئة بضحكات بريئة، فهم لا يعرفون الحقيقة حتى الآن. 5 أطفال أكبرهم في 11 وأصغرهم في 2 جاءوا مع والدتهم صفية من السودان إلى مصر هربا من الحرب وبحثا عن العلاج لأحد الأبناء. تعثرت صفية في محطة قطار ديروت في مدينة أسيوط لتفقد توازنها وترحل تحت عجلات القطار، ولتدفن في أرض غير بلدها، تاركة أطفالها مع شقيقتها.

0: فيها الكبرى.
1: جينا قال دايرة تركب القطر بتخلي الرصيف ده ما عنده فرقة ولا هنا، بجا دايرة تطلع كده قالوا اتزلقت تحت القطر، هي وشابعتها الصغيرة دي الاثنين. سبحان الله الشابعة نيت والصفية هو اللي توفى، واستلمناه يوم الاثنين الساعة 4 كده هو حصل الدفن.
0: شقيقات صفية كنا سبقنها إلى مصر، مثلهن مثل ملايين النازحين السودانيين الذين يعانون من تبعات اللجوء في بلد آخر على أمل تأمين حياة كريمة مع ظروف مالية صعبة. طفل يحتاج لعلاج دقيق في مجال المخ والأعصاب، وأشقاء يحلمون باستكمال دراستهم في ظل غياب أوراقهم الرسمية التي اختفت مع الحادث، وسط مناشدات من أجل مساعدات مالية ورسمية.
2: نحن لو بنناشد السفير أو القنصل السوداني يقدر يساعده في أي حاجة، يقدم لها مساعدة أو تسهيل في الدراسة، الأوراق الرسمية، الحاجات دي كلها نحن عايزين فيها تسهيل لأنه إجراءاتها طويلة.
0: الأطفال الخمسة لا يزالون يتمسكون بأمل استكمال دراستهم والعودة يوما ما للأهل والدار في السودان.
3: أنا وصلت هنا في مصر، هذا كمل دراستي وأبقى دكتور وأرجع السودان أساعد الناس.
0: السودانيون الموجودون في مصر يمثلون مأساة إنسانية، فلكل منهم قصة هروب قاسية وتحديات إقامة صعبة وآمال بعيدة في العودة، ولكن هؤلاء الخمسة تزداد مأساتهم فقراراتهم ليست في أيديهم، فالوالد غائب والأم قد رحلت.
4: وفي انتظار تحركات ملموسة من السفارة السودانية لدعم هذه الأسرة، سيبقى مصير هؤلاء الأطفال الأيتام معلقا بين حاضر قاس محاط بظروف وتحديات صعبة ومستقبل غامض ينتظر تدخلات من أهل الخير لتقليل آثار هذه المأساة. أحمد عثمان، العربية، القاهرة.
5: مصادر مفتوحة.
6: فيما قالت أنه مسعى لإحباط مخططات روسيا التخريبية سلمت أوكرانيا الحكومة البريطانية ما وصف بالكنز الثمين من المعلومات الاستخباراتية وفق صحيفة التلغراف. هذه البيانات التي تحوي ملايين الصور للدبابات والمسيرات الروسية والدفاعات الجوية ستستخدم لمساعدة القواعد الروسية أو القواعد العسكرية البريطانية على كشف المخربين والجواسيس الروس. وخلال زيارته لكييف، أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنم مواصلة الدعم لأوكرانيا، وأضاف أن الوصول لبيانات ساحة المعركة الأوكرانية سيتيح تطوير رقائق تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم في المسيرات والروبوتات المستقبلية. سياسيا، مستمعين، قراءة رويترز للخطوة أوسع من مجرد تبادل معلومات. بريطانيا وأوكرانيا تعملان على تحويل الخبرة القتالية الأوكرانية والبيانات التي جمعتها خلال الحرب إلى تكنولوجيا دفاعية قابلة للتطوير والاستخدام مستقبلا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمسيرات والأنظمة ذاتية التشغيل. هذا يأتي في وقت تؤكد فيه حكومة بيرنم استمرار الدعم البريطاني لكييف رغم التحذيرات الروسية من أن الدعم البريطاني المتزايد يعمق انخراط لندن في الحرب.
5: الحي المالي.
6: تستعد كندا للرد على واشنطن بإجراءات اقتصادية جديدة في تصعيد حاد للنزاع التجاري بين البلدين، وأفاد مسؤول مطلع أن الحكومة تدرس استهداف قطاعات أمريكية محددة بدلا من الرد على الرسوم الأمريكية بالمثل. أكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم استمرار المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، مشددة على أن النزاع الجمركي بين واشنطن وكندا لن يؤثر على مفاوضات بلادها. صرحت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديسلي رودريغيز بأن حكومتها المؤقتة وقعت 50 اتفاقية استراتيجية للنفط والغاز من شأنها جلب استثمارات جديدة. وذلك لأكثر من

76 منطقة إنتاج في جميع أنحاء البلاد. ولم تقدم رودريغيز مزيدا من التفاصيل حول هذه الاتفاقيات. قفزت عملة البيتكوين بأكثر من 3% صباح اليوم لتتجاوز حاجز 81 ألف دولار لأول مرة منذ مايو الماضي. جاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين، حيث سجلت هذه الصناديق صافي شراء ب 336 مليون دولار.

0: ستوديو لايت مستمعين. يشهد العالم توسعا غير مسبوق في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي، لكن هذا التوسع يفرض تحديا بيئيا جديدا متزايدا يتمثل في ارتفاع استهلاك مراكز البيانات للمياه. ومع تزايد مشاريع مراكز البيانات في مناطق تعاني أصلا من الجفاف، تتصاعد المخاوف بشأن المنافسة على الموارد المائية وتأثيرها على المجتمعات المحلية. عبر زوم مستمعينا من كاليفورنيا، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي في جامعة سان هوزي البروفيسور أحمد بنافع، أهلا وسهلا بك معنا بروفيسور أحمد. بداية في برنامج منتصف النهار، يعني السؤال الأول، لماذا تحتاج اليوم مراكز البيانات إلى هذه الكمية الكبيرة من المياه وتحديدا المياه العذبة؟
1: تحياتي لك يا
0: أهلا بك
1: محمد. تخيل الشيء هذا عشان أوضح مصدر الحرارة، يعني الماء يستخدم على أساس أنه يعني يأخذ الحرارة هذه ويخرجها برا مركز البيانات. لو عندك مبنى فيه 67 ألف دفاية منزلية، هذا هو حجم الحرارة في مبنى صغير من مباني المراكز البيانات، بس مصدرها الأساسي هو الشرائح اللي هي معالجات الرسومات، درجة الحرارة فيها تصل إلى حوالي 90 درجة مئوية، وهذه تنعكس على الخادم نفسه اللي بيشمل هذه الشرائح والقطع تبعتها، فتصل درجة الحرارة إلى حوالي 57 درجة مئوية. اضربها في مثلا 10,000 خادم موجود داخل مبنى مغلق، فالآن تشوف الحرارة هذه، الحرارة دي إذا لما يتخلص منها مركز البيانات، الشرائح هتتوقف عن العمل، هيحصل عملية ذوبان لبعض القطع، يعني كفاءتها تقل، فهذا السبب أننا نحتاج إلى المياه عشان تبردها، لأنه أرخص مصدر للتبريد هو الماء.
0: طيب لو نتحدث كذلك بروفيسور أحمد يعني عن كيفية استخدام مراكز البيانات هذه المياه في عملية التبريد، يعني ماذا تستخدم؟ يعني كان هناك حديث أنها تعتمد على أبراج تبريد، على أنظمة تعمل بالتبخر وغير ذلك. يعني
1: نعم، سؤال مهم. يعني هي عبارة عن خزانات. الخزانات هذه يتم تعبئتها بالمياه، وبعدين في أنابيب تدخل إلى داخل المبنى، والأنابيب هذه تصل زي إلى أنابيب أصغر وأصغر مثل الشرايين، هذه اللي تكون موجودة يعني مع الشرائح، يسمونها يعني صحيفة أو صفحة باردة، تكون الشرائح موضوعة عليها على أساس أنها تمتص الحرارة من المصدر اللي هو الشرائح والقطعة الإلكترونية، والماء لما يسخن يخرج من الخادم ويطلع على الأنابيب، وبعدين يخرج برا على أساس أنه تكتمل الدورة. في هذه المرحلة يا أخ محمد يصير عملية تبخير، فالتبخير هذا تبع الماء بينقص مستوى الماء، فيضطروا أنهم يعبوه مرة ثانية يعني بكمية معروفة على أساس تستمر الدورة.
0: طيب مركز بيانات عن مركز آخر، هل يختلف في حجم استخدام المياه يعني أم كلها على عدد يعني رقم واحد؟
1: نعم، على عدد يعني الخوادم الموجودة، لأن احنا نتكلم عن ثلاث مستويات من مراكز البيانات، اللي الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. الصغيرة والمتوسطة ممكن تصل إلى 50,000 خادم، يعني 50,000 كمبيوتر، لكن نتكلم على الكبيرة توصل إلى 100,000 منها. يعني أضرب مثال بسيط على الاستهلاك هنا، لو

0: عندك انت مركز بيانات صغير او متوسط، هذا يعني بيمثل عملية استهلاك مثلا 170 ألف منزل في سنة كاملة من المياه. لكن لما تتكلم على مركز كبير توصل إلى 660 ألف منزل، استهلاك ماء 660 ألف منزل.
1: نعم.
0: فهنا الفرق بين المراكز.
1: طيب نذهب إلى سؤال ومحور آخر بروفيسور أحمد. المشكلة بالنسبة للمجتمعات المحلية، أين تكمن المشكلة بعد استخدام هذه المياه في تبريد مراكز البيانات؟
0: هي المشاركة في مصدر المياه العذبة، لأن المياه العذبة هي اللي بتستخدم بسبب أنه ما فيها نسبة كبيرة من الأملاح أو المواد الأخرى، فسهل جدا أنها يتم استهلاكها. عشان كذا هم بكثير من المدن، يعني أتكلم على أمريكا، المدينة اللي أنا فيها في قانون صدر قبل حوالي يعني أسبوعين أو ثلاثة يمنع مراكز البيانات في المنطقة اللي احنا فيها، بسبب أنه المياه اللي موجودة في المنطقة مياه محدودة ومش موجودة في كل مكان. يعني تركيز المراكز البيانات في منطقة في شرق أمريكا، في فيرجينيا اللي فيها حوالي 50% من مراكز البيانات في أمريكا، حوالي 5400 مركز بيانات.
1: نعم.
0: بسبب وجود توفر المياه، فهنا تيجي عملية أنك تسحب الماء من استهلاك البشر، هذا السبب.
1: طيب بالنسبة للمجتمعات المحلية كيف ستتعامل مع هذه النقطة تحديدا بروفيسور أحمد؟
0: نعم، يعني
1: كان هناك اعتراضات يعني تقريباً.
0: يعني شيئين، يعني أولا من ناحية الوظائف اللي ممكن تكون، من ناحية دخل الضرائب ودخل الاستخدام اللي الكهرباء اللي موجودة في المنطقة، ومن ناحية أخرى من ناحية الموارد البشرية. لو في منطقة المياه فيها يعني شحيحة أو قليلة، أو تحصل على المياه من منطقة أخرى، ما حيسمحوا بمركز البيانات، حيطلبوا من أن يكون مركز البيانات يكون خارج المدينة أو في منطقة أخرى. فهو يعتمد على المنطقة أو على المدينة اللي بيأسسوا فيها مركز البيانات، اللي يطلبوا سكان البلد أو سكان المدينة على أن يكون في وضوح لكمية الاستخدام سواء في الكهرباء أو في المياه، على أساس يكون في موافقة أو غير موافقة عليه.
1: وهناك أيضا تحدي كبير يعني ربما أمام صناعة الذكاء الاصطناعي في هذا الملف، هو أن هناك نمو سريع الآن في الحوسبة. يعني بروفيسور أحمد
0: كلامك سليم جدا، يعني إحنا نتكلم على مضاعفة للحوسبة كل 3 أشهر.
1: صحيح.
0: يعني نتكلم على النماذج الذكاء الاصطناعي الذكية، هذه تتطور وتتطور، تطورها معناها أنها تستخدم شرائح أكثر، بيتم افتتاح مراكز بيانات أكثر، فهذا بيضغط على كثير من الشركات الذكاء الاصطناعي على أنها لازم يكون عندها حل أن يكون مراكز البيانات هذه موجودة. يعني من الأشياء اللي ناقشوها يا محمد أنه بيتكلموا على مراكز بيانات يعني تحت البحر في العمق وفي الفضاء، على أساس يعالجوا مشكلة الحرارة، يعالجوا مشكلة التبريد. فهذه من الاقتراحات اللي يسوونها، هي شركة واحدة فقط اللي جربته في يعني في البحر، اللي هي شركة مايكروسوفت.
1: نعم.
0: عملت مركز بسيط زي حاوية كذا جست تجربه، لكن الفضاء لسه يعني لسه دراسة كبيرة عليه.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم من كاليفورنيا، أستاذ الهندسة والذكاء الاصطناعي في جامعة سان هوزيه البروفيسور أحمد بنافع. شكرا جزيلا لك على كل هذه القراءة، تحياتي لك.
2: ستوديو لايت.
1: سمعنا، انتهت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وعلى رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع الزميل أثير مبارك. أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
4: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: ليست كل معلومة معرفة.

0: وليس كل خبر حقيقة كاملة.
1: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
0: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
2: يعني توجه صحيح أني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
3: إلى الرياضة
7: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
9: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

أهلا بكم. هذه عناوين الأخبار. عاصم منير يختتم زيارته لإيران، ووزير داخلية باكستان يصف اللقاء مع بزشكيان بالإيجابي. بكين تؤكد على حماية مصالحها بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات على الدول الداعمة لإيران. بقيادة بن غفير القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم قلندية شمال القدس. واشنطن تدعو موسكو وكييف للعودة للمفاوضات، وتحذير أممي من الخسائر نتيجة هجمات المسيرات. حرائق واسعة في عدد من الولايات الجزائرية، والسلطات تعلن استمرار اشتعال النيران في 13 بؤرة. الرئيس السوري أحمد الشرع يهنئ الشعب رفع اسم سوريا عن لائحة الدول الراعية للإرهاب. في الاقتصاد، أرامكو السعودية توقع على اتفاقيات بقيمة 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية. الحرب التجارية تستعر بين كندا والولايات المتحدة، وترامب يهدد برسوم جديدة فيما الدولار الكندي يتراجع. رياضيا، رئيس الاتحاد الأوروبي يقول إن إنفانتينو لا يحظى بدعم من المجتمع كرة القدم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً.

0: نقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
1: موافقة المجلس بالأغلبية،

0: وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
2: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش:
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: جدل الوصفات الدوائية في الطب النفسي عندما يتحول المراجع إلى عميل، وترندات الطعام على تيك توك ليست مجرد ترندات كما كنا نعتقد، دراسات تكشف كيف يغير تيك توك تركيبة تفضيلاتنا الغذائية. المغامرات السياحية الجوية من القفز المظلي إلى الطيران الشراعي، كيف نتحقق من معايير السلامة؟ وأخيرا مليارات تضخ في الذكاء الاصطناعي، استثمار المستقبل أم فقاعة تكبر أسرع من الأرباح؟

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وهناك عبارة أو لنقل وصمة قديمة تلاحق الأدوية النفسية. هذه الأدوية تسبب الإدمان، ومعها اتهام آخر يلاحق بعض الأطباء النفسيين حول العالم، إنهم لا يتوانون عن توزيع الأدوية النفسية. إذا ذهبت وأنت تشتكي من القلق، خذ هذا الدواء. لا تنام جيدا، خذ هذا الدواء. لا تستطيع التركيز، إليك هذا الدواء. كلها اتهامات بالطبع. والاتهام الأخطر أن بعض المرضى قد يتحولون مع الوقت إلى عملاء. تستمر الوصفة، تستمر الزيارات، ويصبح استمرار المريض على الدواء جزءا من نموذج ربحية. هذا الجدل مستمعينا أخذ خلال الفترة الأخيرة بعدا مختلفا مع انتشار منصات العلاج النفسي عن بعد في أمريكا ودول أخرى حول العالم. في الولايات المتحدة هناك أيضا مصطلح عاد إلى الواجهة ويتكرر باستمرار. المصطلح اسمه مصانع الوصفات الطبية. الفكرة أن المريض يدخل إلى هذه المنصة، يحصل على استشارة نفسية عبر الشاشة، وإذا شخص بحالة تستدعي الدواء يحصل بالطبع على هذه الوصفة، ثم تستمر المتابعة وإعادة الصرف. يصفون هذه الفكرة أو هذه الطريقة بمصنع الوصفات الطبية، ويرون أن المشكلة تبدأ عندما تصبح الوصفة أسرع وأسهل مما ينبغي، وعندما يكون للمنصة نفسها نموذج تجاري قائم على الاشتراكات واستمرار المرضى. من أبرز القضايا الحديثة منصة دن الأمريكية. المنصة كانت تقدم تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD عبر الإنترنت، لكن بحسب وزارة العدل الأمريكية هذه المنصة وزعت أكثر من 37 مليون حبة من دواء منبه خاضع للرقابة، وأنفقت الشركة أكثر من 40 مليون دولار فقط على الإعلانات حتى يعرف الناس عن هذه المنصة وبالتالي يدخلوا إلى

0: إليها ويتم تشخيصهم وصرف الدواء لهم. بحسب القضية، شجعت الشركة نموذجا سهل الحصول على المنشطات وإعادة صرفها، وفي يوليو الماضي من هذا العام يعني حكم على المؤسسة أو مؤسسة الشركة بالسجن 6 سنوات وعلى رئيسها بالسجن 2 سنين. وقبلها بأسابيع أيضا كانت هناك حالة في نيوجيرسي في أمريكا، طبيب نفسي أقر بالذنب في 17 جناية مرتبطة بوصفات غير مشروعة للأدوية النفسية. هنا نعود إلى السؤال الأساسي، متى تكون الوصفة النفسية علاجا يحتاجه المريض فعلا، ومتى تتحول إلى أسهل حل لمشكلته؟ وهل يمكن أن يتحول المريض في بعض النماذج من العلاج من حالة تحتاج يعني علاج فقط في مرحلة معينة إلى أن يستمر أو يصبح عميل تحاول المؤسسة الاحتفاظ به؟ للحديث أكثر نرحب بأخصائي الطب النفسي والأعصاب الدكتور عطية عتائي. أهلا بك معنا دكتور عطية، مساء الخير.
1: أهلا أستاذ أسير، وأهلا بجمهورك الغالي، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. يعني نحن حاولنا أن نشرح هذه الفكرة المتعلقة بمصانع الوصفات الطبية، لكن نريد منك أن تشرحها أكثر بما أنك من أهل هذه المهنة.
1: والله أنا عايز أقول لحضرتك الحاجة، الطب النفسي عموما مظلوم، مظلوم بشكل لا تتخيليه، لأن اللي بيتكلم في الطب النفسي هناك وإن كانت كثيرة أو إن كانت قليلة لا يمتون إلى علم الطب النفسي بصلة. يخوفون الناس من الوصفات الطبية، ويخوفون الناس من الأعراض الجانبية، ويخوفون الناس من المرض النفسي بشكل عام. الوصفات الطبية لا تؤخذ، الطبية النفسية لا تؤخذ إلا تحت إشراف طبي صارم وبحت. ما منصات إن المريض يدخل ويقول أنا عايز الدواء الفلاني وأنا كدكتور أنا أصرف له الدواء ده بناء على أنه هو دخل عبى بيان أو عبى بيان أو عبى أو حصل له نوع من أنواع
0: لكن هذه نماذج موجودة عالميا دكتور، يعني لا نستطيع مثلا أن ننكر وجودها بدليل الحوادث التي أشرنا إليها.
1: لكن هنا هناك قوانين صارمة، عدم إعطاء دواء إلا بعد التشخيص الطبي الصحيح السليم.
0: ومسألة التشخيص الطبي الصحيح السليم أيضا دكتور فيها يعني زاوية من النقاش، يعني مثلا البعض يسأل يقول إذا ذهبت إلى طبيب نفسي مثلا وتحدثت معه خلال 20 دقيقة مثلا، هل هذا الوقت كافي لأن يصرف لي مثلا دواء يعني ألتزم به وأتابع، خاصة وكما تحدث دكتور هناك فكرة عن الأدوية أنها إدمانية، أو فكرة أخرى مثلا عن الأدوية أنها تفقدك الرغبة في الحياة أو تجعلك متبلد المشاعر؟
1: دي مبالغة يا أستاذ عسير، مبالغة، وإن كانت مبالغة كبيرة جدا في إن من المرضى، إن المريض مجرد ما يدخل العيادة أنا برحب بيه في 5 دقائق، فكيف أنا أخصه في 5 دقائق أخرى؟ للأسف إن الناس مش فاهمين أو مش فاهمين ما معنى كلمة الطب النفسي. الطب النفسي هو فرع من فروع الطب، مثله مثل طب الباطنية وطب القلب وطب العيون. المريض بيدخل بيتم فحصه نفسيا دقيق، ولكن للأسف الشديد الناس متصورة أنه يدخل عند الطبيب النفسي كما خيل إليهم وصور إليهم من خلال وسائل التواصل ومن خلال الأفلام والإعلام من قبل، أنه هيقعد على شيزلونج وهيبدأ المريض يتحدث بالساعة والساعتين. ما فيش هذا الكلام. المريض هناك أعراض وطبقا لتشخيصات عالمية إحنا ماشيين وراها ونتبعها. إذا كان موجودة هذه الأعراض فيتم التشخيص.
0: طب حتى نتفق دكتور على منطلق للحوار، لا نريد أن نتحدث عنك كنموذج، يعني أنا لاحظت حديثك مثلا أنك دائما ما تتحدث عن نفسك كنموذج، لكن ماذا عن الأطباء الآخرين؟ ألا يوجد طبيب مثلا بنظر للحالات أيضا التي أشرنا إليها يستغل هذا الأمر أو يستخدمه بطريقة غير جيدة؟ ألا توجد حالات من هذا النوع حتى نكون واقعيين يعني في الحوار؟
1: نعم، هناك لازم أن نكون منطقيين. نعم هل كل الأطباء النفسيين يجلسون 5 دقائق و10 دقائق ويصرف العلاج؟
0: ما هو الوقت المحدد إذن الذي نستطيع أن نقول منه أنه تم تشخيص مثلا هذه الحالة؟
1: لا يوجد قانون ولا يوجد وقت صارم أو قانوني للتشخيص مع المريض. هي عبارة عن أن ممكن يكون كل مثلا نقدر نقول

0: تقول توجد مثلا مدة تقريبية بيتم التعارف عليها من خلال إداريات المستشفى أو
1: ما هي
0: العيادات.
1: هذه المدة التقريبية مثلا؟
0: ليس هناك مدة معينة، فهناك بعض العيادات تأخذ مثلا مدة لمدة 30 دقيقة، وهناك عيادات مدة 45 دقيقة، ودي طبقا لطبيعة أو دي حاجة إدارية موجودة جوه المستشفى. لكن أنا عايز أقول لحضرتك، عايزين نطلع من
1: إدارية
0: قصة،
1: أم نموذج ربحي دكتور؟
0: لا لا، نموذج ربحي. المريض الطبيب الطب النفسي هو عمل أخلاقي،
1: صحيح.
0: والطبيب النفسي هو طبيب ذو أخلاق قبل أن يكون طبيب، ويهمه الأمان لهذا المريض. فكيف إن أنا أشخص مريض في 10 دقائق وأديله دواء؟ دي مبالغة.
1: يعني هل نستطيع أن نقول لأي شخص مثلا يستمع إلينا، إذا ذهبت لطبيب نفسي ولاحظت أنه شخصك من 10 دقائق أو من 20 دقيقة، احذر من هذا الطبيب، اذهب إلى طبيب آخر؟ يعني نعطي نصيحة من هذا النوع مثلا؟
0: هذا بيعتمد على طبيعة المرض والتشخيص. بمعنى إذا مريض مثلا وقال لي يا دكتور أنا عندي رهاب الطيارة وليس هناك أي أمراض أخرى، فهذا التشخيص لا يحتاج من الوقت الكثير. فلماذا
1: هو أساسا مشخص نفسه، يعني هذه حالات بسيطة، ماذا عن الأعمق من ذلك؟
0: بالضبط يا أستاذ أسير؟ يعني مثلا هناك مرضى أحتاج أكثر من 35 دقيقة وممكن أصل ل 40 دقيقة حتى يتم التشخيص، هناك لا أحتاج للوقت ذلك. وبالتالي أنا التقييم المرضي أو التقييم والتشخيص الصحيح ليس
1: نعم.
0: له وقت محدد، لأن يهمني في المقام الأول أن أنا أكتب علاج وأكتب خطة
1: طيب،
0: علاجية.
1: هذه نقطة مهمة، يعني وضحت الفكرة فيها دكتور. ماذا عن استمرار مثلا وصف الأدوية، أو يعني استمرار لنقل هذه الوصفة الطبية مع المريض؟ هناك مثلا من يقول أنه هي نموذج ربحي مثلا يراه البعض، طبعا نحن لا نعمم، نحن ننقل الأصوات ووجودك معنا لتوضيحها أيضا دكتور، لكن الحوار واقعي بما نشاهده. يعني أن هناك مثلا من يقول أنه فيها نموذج ربحي من زاوية أنه هذا المريض يستمر مع الطبيب، وبالتالي يستمر أيضا في وصف الدواء له.
0: صحيح، احنا للأسف الشديد عممنا تعميم غير منصف تماما، وتجاهلنا الطبيعة الطبية والجانب العلمي، الجانب العلمي للطب النفسي أو المرض أو الأمراض النفسية المزمنة. معظم الأمراض النفسية أستاذ أسير أمراض مزمنة، شأنها شأن الضغط، شأن السكر، وحينما يوقف أو
1: يقطع.
0: يحصل مثل هذه الأدوية ينتكس ويحصل انتكاسة للمريض وتسوء الأعراض عنده بشكل أسوأ من الأول.
1: نعم.
0: ومرضى اللي هم بيوقفوا العلاج فجأة غلط، فما كيف العلاج؟ فلماذا إحنا بنغفل عن الجانب العلمي للأمراض النفسية
1: صحيح.
0: ونترك موضوع شركات الأدوية ده؟
1: البعض مثلا يتحدث دكتور عن أنه مثلا من المفترض في بعض الأمراض، وأنت أعلم مني في ذلك، أن يكون مثلا هناك مستقبلا تخفيف مثلا للجرعة، تخفيف لعدد الأدوية، لكن إذا اصطدم الطبيب بمريض مثلا يرفض هذا الأمر، يقول له لا أنا يعني مرتاح مثلا على هذه الأدوية تحديدا، ولو ما وصفت لي إياها أنا ممكن أتوجه لطبيب آخر يوصف لي إياها، أنا مرتاح عليها، كيف ممكن تتعامل كطبيب نفسي في هذه الحالة؟
0: لابد أن أتعامل معه بهدوء. أنت جاي تاخد علاج ليه؟ إيه اللي عندك؟ أول حاجة لابد أن يكون هناك تشخيص سليم. إن إعطاء العلاج يا أستاذة أسير مبني على العلم
1: صحيح.
0: ومبني على التشخيص السليم وليس ضغط المريض، لأن أنا في المقام الأول أمان المريض وأمان ليا برضه.
1: صحيح.
0: أنا محتاج، أنا قاعد في عيادة وهؤلاء المرضى أمانة من عند الله وهم أمانة عندي،
1: صحيح.
0: فلماذا أنا يعني مثلا أدخل في مهاترات وإن المريض أبغى هذا الدواء؟ طب بناء على إيه أنت عايز هذا الدواء؟ ويتم الحوار بشكل علمي بسيط وإقناع إن هذا
1: هل
0: العلاج لم
1: يقتنع، يعني الجميع يقتنع، أم البعض مثلا قد ينهي التعامل معك دكتور؟
0: صح. كلام حضرتك، ينهي التعامل معي، ما أنا مش خسران حاجة، ينهي التعامل معي. أنا عرضت له التشخيص الصحيح، وعرضت له الخطة العلاجية الصحيح، وعرضت له أمان الدواء اللي أنا أكتبه، وأنا مش هقدر أديله الدواء غصب عنه، تمام؟ لكن أنا بعرض له كل اللي أنا شفته من خلال المقابلة والتشخيص الصح السليم، ومن خلال المقابلة الإكلينيكية اللي دارت بيني وبينه، تمام؟ وبعطيه وجهة نظري كطبيب متخصص في هذه في هذه الحالة.
1: نعم.

0: يعني اعتبر ان هذا القرار غير مناسب ليه، فمن حقه انه هو يرفض، وبالتالي هو يروح
1: هي
0: لطبيب ثاني.
1: يعني أيضا مشكلة الأمراض النفسية دكتور، أنه كما ذكرت لها وصمة مثلا أو وصمة عار موجودة في المجتمع ارتباطها بالجنون أو غير ذلك، أو أن يعني حتى الأدوية تسبب الإدمان وغير ذلك، فماذا تعلق في أقل من دقيقة لمن يعتقد أن الدواء النفسي يسبب الإدمان، أو أن الدواء النفسي يجعلك لا تشعر بلذة مثلا الحياة وتصبح متبلد، ماذا تقول له؟
0: أنا عايز أقول لك يا أستاذ أسير، إحنا عندنا عاملين مهمين جدا في إن المرضى ما بياخدوش العلاج، أو مش راضيين ياخدوا العلاج، أو مش عايزين يروحوا للطبيب النفسي. حاجتين: الوصمة النفسية وعدم الدعم الاجتماعي. ده رقم. رقم اتنين: الدواء النفسي لا يسبب الإدمان على الإطلاق، بل نعالج نحن المدمنون. الدواء في منه مضادات الاكتئاب، في منه مضادات الذهان، في منه مثبتات المزاج. هذه الأدوية لا تسبب إدمان. ما معنى كلمة إدمان؟
1: ما يسبب الإدمان هو إساءة الاستخدام دكتور؟
0: إساءة استخدام مواد أخرى وليست هذه المواد. هذه المواد لا تسبب أبدا إدمان مطلقا، طبقا للجمعيات العالمية النفسية. تمام؟ لكن هو إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن تشوه الصورة النفسية، تشوه الدواء النفسي للأسف الشديد، لما يجي لك مريض عنده اكتئاب وعنده أفكار انتحارية، وقف العلاج عشان ياخد العشبة الفلانية، هذا جهل. وقف عنده أفكار انتحارية علشان يروح يعمل مثلا يعالج بالطاقة، أو يعالج في أماكن أخرى عند مثلا ناس لا يمت إلى الطب النفسي بصلة. ده يعتبر نوع من أنواع الإجرام، لأن أنت تجرم في حق مريض نفسي عنده أفكار انتحارية، أو حق
1: وضحت الفكرة.
0: عنده اكتئاب أو فصام أو ذهان، إن أنت مش بتعالجه بالطريقة الصحيحة وأنت غير مؤهل لذلك.
1: وضحت الفكرة دكتور، شكرا لك أخصائي الطب النفسي والأعصاب الدكتور عطية عتائي، شكرا لك دكتور. فاصل قصير ثم نكمل مستمعينا، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم. ودراسة حديثة تقول إن محتوى الطعام الذي نشاهده على تيك توك لا يكتفي بإعطائنا أفكارا لما نطبخ، بل يؤثر أصلا فيما نشتهيه وما نرغب في تجربته من طعام. الدراسة نشرت هذا الشهر في Journal of Nutrition Education and Behavior، وتتبعت مجموعة من المراهقين في عمر 15 و 16 عاما، وسألتهم عن علاقتهم بمحتوى الطعام على تيك توك. وكانت النتيجة أن وصفات الطعام أو الترندات لنقل المنتشرة ليست مجرد ترند نشاهد وينتهي، هي في الحقيقة تؤثر على اختياراتهم وتفضيلاتهم وبالتالي نمط حياتهم وصحتهم الغذائية. اللافت أن بعض المراهقين في هذه الدراسة تحدثوا عن أن كثرة مشاهدة أنواع معينة من الطعام غيرت نظرتهم إليها. يعني أحد المشاركين في هذه الدراسة قال إن

0: أن كثرة ظهور الوجبات السريعة أمامه جعلته لا يراها غير صحية بالدرجة نفسها، وعلى العكس هي أول الخيارات التي تأتي لذهنه إذا فكر في تناول الطعام. إذن الخوارزميات لنقل لها دور في تشكيل تفضيلاتنا الغذائية، وهذا التأثير وصل فعلا إلى سلال التسوق. منصة أنستا كارد التي درست بيانات ملايين عمليات شراء البقالة وقارنتها بانتشار الوصفات في الهاشتاغ فودتوك لتعرف هل الناس يشاهدونها فقط أم فعلا يذهبون ويشترون مكوناتها، ووجدت أنه على العكس الناس تشتري هذه المكونات ويزداد الطلب عليها بشكل واضح ومستمر. عبر زوم تنضم إلينا الدكتورة شذى أبو عوف، استشارية التغذية العلاجية لبرامج جودة الحياة والعافية الشمولية. أهلا بك معنا دكتورة شذى، مساء الخير.
1: يا مساء الخيرات، أحييكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين، وحييكم على الموضوع الرائع ده الجميل.
0: أهلا بك معنا دكتورة. البعض يعني أنت تصفين موضوع الرائع الجميل، البعض قال لا يا جماعة هذا الأمر فيه مثلا مبالغة، يعني لأي درجة ممكن التيك توك يغير نمط غذائي؟
1: ما في أي مبالغة. السوشيال ميديا أصبحت مش ممكن تغير فقط نمطك الغذائي، هو ممكن تغير عندك استشعاراتك بالجوع والشبع. يعني إحنا أجسامنا يتحكم فيها هرمونات خاصة بتناولنا للطعام، رغبتنا في تناول الطعام وشعورنا بعدم الرغبة في الطعام. تخيلي معظم الدراسات الآن أثبتت أنه السوشيال ميديا والفيديوهات التي تظهر في التيك توك والسوشيال ميديا كلها ممكن تؤثر على إفراز هرمون الجوع والشبع. فكيف مبالغة؟
0: يعني أحيانا يعني نشعر أنه إحنا يعني للتو أكلنا مثلا، لكن نشعر أننا نريد أن نأكل شيء حالي، شيء حامض، مرة ثانية شيء حالي. صحيح يحدث هذا
1: فعلاً. ليش؟ أول حاجة إحنا عندنا في الجهاز البشري أدق جهاز عندنا هو الجهاز العصبي، ويليه الجهاز الهرموني، لأنه يتعامل بطريقة سيستماتيكلي. تمام؟ فتخيلي لما أنت تيجي دي شيء يقدر يلعب، هل أنت ممكن أحد يلعب في سيستم سيارتك، في سيستم كهربة البيت مثلاً، في سيستم عملك، إلا يكون شيء قوي. صح ولا غلط؟
0: صحيح.
1: فقول إنه مبالغة إنه السوشيال ميديا ممكن تلعب في رغباتنا في تناول الطعام، لا، هي ممكن تلعب وبجدارة. لأنها فعلاً غيرت سيستم ورغبة الناس. صحيح. في إحساسهم بالجوع والشبع ورغبتهم في تناول الطعام.
0: صحيح. والفكرة أيضا التي أشار إليها أحد المراهقين في هذه الدراسة أنه نظرته للطعام الذي اعتاد أنه طعام غير صحي، كثرة مشاهدته لهذا النوع من الطعام جعلته لا يشعر أنه خطير، يعني كما يعني كنا زمان مثلا يحذرون من هذه الأطعمة الجانك فود أو أطعمة السريعة. فهي مسألة أيضا تغيير هذا الأمر لدينا.
1: طبعا ليش تغيير هذا النمط لدينا؟ لانه انا اقول لك شيء، انت لما تتفرجي على او المشاهد لما يتفرج على فيديو في له مشهد اعداد وجبه او طعام او وجبه نزلت في السوق جديد، باخراجها بيتم في اي هيئه؟ في اجمل صوره.
0: صحيح.
1: اجمل صحيح. صوره شكل الطعام، لونه، قرمشته، ذوبان الجبنة.
0: صحيح.
1: يعني أنت لو كنت حجر رح تنطقي.
0: صحيح. يسموها في مصطلح الطعام الذي يصلح للمشاهدة.
1: طبعا. وهذا اللي يسموه في العلم عندنا food preference. هذا كيف يؤثر على preference، قد إيش أنت رغبتك في اختيار أصناف لطعام معين. علشان كده يقول لك من الخطر جدا أنه إحنا نعرض الأطفال في سن صغير لنوع الأطعمة هذه، لأنه حيؤثر على رغباتهم في اختيار أصناف معينة من الطعام في المستقبل. هتلاقيه لا يبغى شيء اللون ذهبي المقرمش اللي يذوب اللي فيه له جبنة سايحة اللي فيه له شوكولت سايحة. المنظر هذا هو صار الصورة التي طبعت في مخيلته، فهذا الذي يستهويه فيبدأ يميل لنوع الأطعمة هذه.
0: صحيح. مع أنه إحنا يعني كان بنصيحة للأمهات حتى كان يعني مثل الحديث عن نوعي الألوان في طبق أطفالك حتى يعني العين كما نقول تأكل قبلنا. صحيح. فهم يستخدمون هذا الأمر. طب دكتورة في أمر معاكس أيضا نشاهده على السوشيال ميديا، مسألة الطعام الذي يقال مثلا أنه عالي البروتين، يعني نشاهد مثلا بعض الحسابات التي تنشر أطعمة تحت هذه المسميات الصحية. أنا كيف ممكن أعرف أنه هذا الطعام هو الذي أحتاجه أنا فعلا، يعني هو تحت إطار أنه طعام صحي.

0: قد يكون صحي لكنه لا يناسبني.
1: صحيح. السؤال هذا جميل جدا ودقيق وحساس. ليش؟ لأنه إحنا لما نيجي كمستهلك بنشتري طعام معين أو بنشتري منتج معين، عادة بيأثر علينا إيه؟ طريقة عرض المنتج،
0: صحيح،
1: الدعاية اللي ظهرت على هذا المنتج. يعني مثلا تلاقي شخص يقول لك أوه هذا الطعام أو هذا المنتج أنا ما جربته، لكن الكل يقول لذيذ، أو هذا الطعام مشهور، أو كتب عليه الشيء الفلاني، فأنا إيش؟
0: نعم.
1: سواء احتجته أو ما أقول خليني أجربه.
0: صحيح.
1: طيب سؤال، كيف ممكن أعرف إذا هذا المنتج اللي يقولوا عنه عالي البروتين، خالي من الدهون، قليل السكر، إذا هو صح ولا لا؟ لابد من أني ما أخذ الظاهر فقط، وهذه إحنا تعرف فكرة في علم التغذية نعلمه للناس، وحتى عندي في عيادتي ترى أنا أعلم المراجع عندي والمريض كيف يقرأ حاجة اسمها الفود ليبلينج. يعني إيش الفود ليبلينج؟ شوفي لما المنتج، أي منتج نقلبه من وراء نلاقي جدول اسمه الحقائق الغذائية.
0: صحيح.
1: تسمعي عنها؟
0: أقرأها أيضا.
1: الحقائق الغذائية. نعم. الحقائق الغذائية هذه راح تقول لك هل ما عرض عن هذا المنتج صحيح 100% ولا لا. يعني خلاص هي بنسب وتناسب. هل فعلا لما أقلب الحقائق الغذائية بلاقي فعلا خالي من السكر، أشوف نسبة السكريات في المنتج. هل هو فعلا عالي في الدهون أو خالي من الدهون، أشوف النسبة. هل هو عالي في البروتين، منخفض في البروتين، هل هو صالح لذوي الحساسية غير لا. هذه الأشياء ما في أحد يقدر يلعب فيها لأنها تحت رقابة هيئة صحيح. الغذاء والدواء. فلا بد أنه أنا لا أخذ العرض المبدئي للمنتج ولا طريقة الماركتينج والتسويق له قد ما أقرأ
0: صحيح
1: الخصائص الغذائيه حقت المنتج.
0: والامر يعني يحتاج الى مجهود، ولا يوجد شيء اثمن مثلا من صحتنا ان نبذل فيها هذا المجهود.
1: طبعاً.
0: شكرا لك دكتوره شذى ابو عوف، استشاري التغذيه العلاجيه لبرامج جوده الحياه والعافيه والشموليه. شكرا لك دكتوره. وفي سياق حديثنا مستمعين عن العوامل الجديدة التي تعيد تشكيل علاقتنا بالطعام، يبدو أن خوارزميات تيك توك ليست وحدها من تغير ما نأكله، حتى أدوية إنقاص الوزن بالطبع يعني بدأت تترك أثر واضح على سلة التسوق نفسها. بحسب بيانات أمريكية، الأسر التي تضم مستخدمين لأدوية إنقاص الوزن من إبر الأوزمبيك وغيرها خفضت إنفاقها على البقالة بأكثر من 5%، وصل التراجع في بعض الحالات إلى أكثر من 10% في بعض أنواع الوجبات الخفيفة. ما المثير في هذا الخبر مستمعينا؟ أن شركات الأغذية لا تنظر إلى هذا التراجع باعتباره خسارة محتملة في المبيعات. تخيلوا الفكر التسويقي، رأوا أن هذا الأمر سوق جديد يتشكل أمامهم، فبالتالي هناك شركات بدأت تطور منتجات تستهدف مستخدمي هذه الأدوية، خصوصا الأغذية مرتفعة البروتين، لأنه كما نعرف أن التحديات التي تصاحب خسارة الوزن باستخدام إبر إنقاص الوزن وغيرها أن الشخص يفقد من كتلته العضلية، فبالتالي هم يحاولون إنتاج أطعمة تسويقية أو يسوقونها بطريقة أنها تحافظ على الكتلة العضلية. والجديد هنا أيضا أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تطوير تركيبات غذائية جديدة تتناسب مع احتياجات المستهلكين والتحولات في احتياجاتهم. وتأثير أدوية إنقاص الوزن مستمعينا لم يتوقف عندما نأكله أو كمية الطعام التي نشتريها، هناك أمر آخر وصل إلى المقاسات التي تنتجها وتخزنها شركات الملابس. بيانات شركة أبحاث في السوق سيركينا أشارت إلى أن 80% من مستخدمي أدوية إنقاص الوزن في الولايات المتحدة يتوقعون حاجتهم إلى ملابس جديدة بسبب تغير أوزانهم وشكل أجسادهم. التغيير بدأ يظهر في المقاسات المطلوبة أيضا. في بعض بيانات مبيعات الملابس الأمريكية ارتفعت حصة المقاسات الأصغر والمتوسطة مقابل تراجع في بعض المقاسات الكبيرة مثل X large و XX large. هذا يعني أن المسألة كبيرة، شركات الملابس نفسها بدأت تعيد حساباتها، ما المقاسات التي تنتج منها أكثر وما الكميات التي يجب أن تخزنها في المتاجر. وبعض المصنعين أيضا تحدثوا بالفعل عن زيادة في طلب المقاسات أصغر، وهناك أيضا يعني لعبة بدأت تستخدمها بعض الشركات أنها تصمم قطع أكثر مرونة تستطيع مواكبة التغير في الوزن. يعني لو لاحظت انتشار الفري سايز مثلا، أو أن تستخدم مثلا الأربطة أو التصاميم القابلة للتعديل بدلا من الاعتماد على مقاس ثابت فقط.

0: فقط. شركة سيركانا أطلقت على هذه الظاهرة وصفا لافتا سمته اقتصاد تحول الأجسام. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
1: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
9: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
12: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. ويشهد قطاع السياحة الجوية في الآونة الأخيرة نموا متسارعا، يتهافت المسافرون على تجارب تحبس الأنفاس مثل القفز المظلي، ركوب المناطيد والطيران الشراعي. ورغم ما تضفيه هذه المغامرات من إثارة استثنائية تجذب الملايين، إلا أن خيطا رفيعا يفصل دائما بين المتعة والخطورة، وربما هذه حلاوة التجربة. لكن حوادث وقعت في كينيا، استراليا، عمان، ومصر وفرنسا وغيرها أعادت السؤال عن سلامة هذه التجارب. في عمان تحديدا، بعد وفاة شاب وشقيقته في حادث طيران شراعي، أوقفت عمان جميع أنشطة الطيران الشراعي والانزلاقي حتى إشعار آخر، بما فيها الأنشطة في المواقع المرخصة.

0: وذكرت ذلك بمراجعة إجراءات السلامة. هذه الحوادث لا تعني أن حوادث المغامرات السياحية ارتفعت عالميا، يعني حتى الآن لا توجد أي إحصائية تشير إلى هذا الأمر، لكن نحن نحاول أن نعرف عندما يقرر السائح خوض هذه المغامرة الجوية على ماذا يجب أن ينتبه أو إلى ماذا يجب أن ينتبه. وكان هناك نقطة لافتة في الأمر وهي اختلاف القواعد ومستويات الرقابة بحسب الدولة ونوع النشاط. نرحب عبر زوم بالمهندس هشام جمال، استشاري سلامة مطارات وطيران ورحلات جوية. أهلا بك معنا مهندس هشام.
1: أهلا بكم، أهلا بالمشاهدين.
0: أهلا بك،
1: شرفت بك. أهلا بك. هو الحقيقة مجال الطيران عموما في العام يعني بيكون أكثر صرامة في التشريعات السلامة وتشريعات الحفاظ على الأرواح، لكن بالنسبة للأنشطة الترفيهية الخاصة بسلامة الطيران وبالنسبة للمروحيات والمنطاد والحاجات المرتبطة بالرفاهية بتكون أقل صرامة شوية من التشريعات الخاصة بالطيران التجاري.
0: ما معنى أقل صرامة مهندس؟ يعني حتى مسألة الحديث عن أنه مستويات الرقابة على الأنشطة الجوية أو قواعدها تختلف بحسب الدولة ونوع النشاط، ماذا نفهم من ذلك؟
1: أي فعلا هو بيكون مرتبط بتشريعات الهيئات الطيران المحلية بتاعت الدولة نفسها.
0: نعم.
1: هي اللي بتصدر التشريعات وهي اللي بتقول إجراءات السلامة، لكن بالنسبه للترفيه بننوع عن حته معينه جدا بخصوص اشتراطات السلامه وايه هي الاشتراطات اللي ممكن الراكب او السائح ان هو ممكن يعني يتعرض ليها عشان يعني يخفض من حديه اجراءات السلامه. يعني مثلا على سبيل المثال احنا ممكن مثلا اي راكب يقدر يتاكد من رخصه الطيار نفسه،
0: نعم،
1: وممكن يتأكد من سلامة المعدة نفسها أو الطائرة نفسها سواء منطاد أو مروحية أو
0: يعني كيف
1: شراعي.
0: يستطيع أن يتأكد من سلامة المنطاد؟ أليس هناك مثلا متخصصين هم المفترض أن يقوموا بهذا الأمر، أم أنا أستطيع كشخص غير متخصص أن أيضا ألحظ بعض الأمور؟
1: لا والله، هو الفكرة كلها حاجات عامة جدا ممكن أي حد يسأل عليها.
0: نعم.
1: يعني ممكن مثلا كل الناس عارفة إن الطيارين ليهم عدد ساعات طيران، ودي معلومة يعني دارجة جدا لكل الناس،
0: نعم.
1: وكل الناس اللي هي مش في المجال عموما يعني. فممكن ان هو يتاكد من عدد ساعات الطيران، عنده رخصه ولا لا، زي كده بالظبط سواقين السيارات والكلام دوت، عندك رخصه ولا ما عندكش رخصه. بيكون طبعا مرخص ك طيار تجاري شراعي عند سوهون يعني بالنسبه للهليكوبتر او بالنسبه للطيارات المروحيه او المنطاد او حاجه زي كده. فهو بيتاكد من عدد ساعات الطيارات، بيتاكد من صلاحيه المعده نفسها او الطياره نفسها صالحه من هيئات الطيران المدني المحلية ولا لا،
0: نعم.
1: وهل واخدة تصريح بالطيران ولا لا. دي حاجات عامة وكل الناس تعرفها يعني.
0: نعم، يعني بالحديث عن أنه من المفترض أن بالطبع هناك مثلا أنظمة ورقابة، لكن بالنظر إلى أنه البعض مثلا من من يقومون مثلا بهذه تنظيم هذه الرحلات أو الأنشطة ربما لديهم طرق لنقل للتحايل أو التلاعب مثلا على وجود مثلا هذه الاشتراطات، لأن البعض مثلا يتحدث عن أنه يعني هي مكلفة أو أنا ضامن أن هي جيدة أو هي جديدة لا تحتاج إلى الصيانة، فبالتالي كيف تعلق على هذا الأمر؟
1: والله دوت يعني انا بنصح الناس ان اي حد بيركب نوع من الرفاهيه من الرحلات دي ان هو ياخد خلفيه عن الشركه نفسها، من شركه الطيران نفسها، وياخد خلفيه عن السمعه نفسها كمان. يعني السمعه بتفرق معانا جدا في المجال، وخصوصا في الحاجات اللي هي خاصه بالرفاهيات والترفيه. وده بيبان من الهيستوري بتاعها طول يعني الرحلات الجوية اللي بتطلع فيها. وفي نفس الوقت برضو في مواقع إلكترونية خاصة بشركات الطيران اللي من النوع ده، على سبيل المثال في السعودية، في عمان، في كينيا، في على مستوى العالم، وبيكون في تعليمات واشتراطات وإرشادات بتبقى مكتوبة حتى قبل طلوع الرحلة يعني.
0: نعم، البعض مثلا يتحدث عن مسألة التوقيع إخلاء المسؤولية الذي يقوم به مثلا البعض، هل هو فعلا يعفيهم من المسؤولية؟ هل المفترض أساسا أن أوقع على هذا الأمر أم أرفض التوقيع؟ لأنه في بعض الأنشطة يكون إجباري، إذا لم توقع على خلو المسؤولية أو خلو مسؤوليتنا فلن تقوم بهذه التجربة.
1: والله هو ده اشتراط لازم ولا بد منه،
0: نعم.
1: ولازم الراكب يمضي على حاجه زي كده او يوقع على حاجه زي كده بالنسبه لاخلال المسؤوليه. وده برضه بي

0: بينطبق على الفنادق والمنصات اللي هي المحجوزات
1: صحيح.
0: زي بوكينج وحاجات زي كده، بيكون في اخلاء مسؤوليه برضو على الشركات وعلى الفنادق، بحيث ان هو يقدر يعني يتلاشى موضوع حته الحوادث او موضوع الوقوع المسؤوليه. فلازم ولا بد طبعا لازم يكون واقع على الاخلاء مسؤوليه بالنسبه للرحلات يعني.
1: وهل
0: فدي حاجه
1: يعفيهم، يعني يعفيهم حقيقة إذا حدث أي أمر للراكب، أم كيف تكون التحقيقات في هذا الأمر؟
0: لا والله مش يعني في وقت الحادثه، لما بيحصل حادثه بخصوص حاجه زي كده، السلطات المحليه بتتدخل بطريقه يعني احترافيه جدا، والراكب بياخد حقه حتى لو هو يعني ماضي اخلاء مسؤوليه وحاجه زي كده. لا طبعا
1: إيه
0: يعني
1: المؤسف
0: السلطات
1: في هذا
0: المحليه
1: الأمر
0: هي اللي
1: إنه
0: بتتدخل.
1: بعضها تنتهي بفقدان الشخص لحياته، يعني من ضمن الحالات التي شاهدناها. يعني شكرا لك المهندس هشام جمال، استشاري سلامة مطارات وطيران ورحلات جوية، شكرا لك. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
3: لا تدخل هنا من غير استئذان.
4: الموت بيدخل من غير استئذان.
2: وهل الأبطال يشبهوننا؟
5: أرجو يا فلاح أرجو.
2: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
6: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
2: سايكو دراما.
7: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
8: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
2: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه اف ام. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
9: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. والذكاء الاصطناعي يوصف بأنه أكبر تحول تقني في هذا الجيل، لكن السؤال في وول ستريت الآن ليس هل سينجح الذكاء الاصطناعي، لأن وفقا لنظرهم هو نجح، ولكن هل ندفع ثمن نجاحه مبكرا أو بأكثر مما يحتمل. شركات التقنية تدخل سباقا بمئات المليارات لبناء مراكز البيانات، شراء الشرائح، تأمين الكهرباء والخوادم، حتى أن جولدمان ساكس يقدر الإنفاق الرأسمالي المرتبط ببنية الذكاء الاصطناعي بنحو 765 مليار دولار هذا العام، وقد يصل إلى تريليون و600 مليون دولار سنويا بحلول عام 2031. لكن المشكلة أن الأموال تخرج اليوم بينما الأرباح المنتظرة تحتاج إلى سنوات. أمازون رفعت تقديرات إنفاقها الرأسمالي هذا العام إلى نحو 220 مليار دولار، وميتا تتوقع ما بين 130 و145 مليارا. والقلق بدأ يصل إلى سوق الديون أيضا، إذ قفز إصدار الديون المرتبطة بتمويل توسع شركات التقنية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي إلى نحو 220 مليار دولار هذا العام، مقابل 12 مليار و500 مليون فقط العام الماضي. وهنا يظهر الحديث عن ما يعرف ب هل نحن أمام فقاعة للذكاء الاصطناعي؟ ليس لأن التقنية بلا قيمة، الحقيقة أن لها قيمة وهناك استثمارات واعدة في هذا الأمر، لكن أن الاستثمار فيها يرى البعض أو يتخوف من أنه ربما يكون أو يكبر أسرع من قدرة الشركات على تحقيق العائد منها. عبر زوم أرحب بالدكتور حمادة بساط، استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام.
1: نعم، الحديث عن مسألة الفقاعة، هل هو أمر حقيقي أم أن الحقيقة هي أن أسعار الاستثمار فيها ربما تسبق قدرتها على تحقيق الأرباح وهذا المتوقع للتقنية؟
2: طيب، بداية خلينا نتكلم كده

0: عن يعني الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لازم نفرق ما بين الموجة الإعلامية
1: نعم
0: وبين القيمة الاقتصادية الحقيقية، اللي هي بتكون مش أي حد بيحط كلمة AI في الدومين بتاعه أو لشركته أصبح كده جاهز للاستثمار.
1: نعم
0: فلما نبص على الأرقام ما نلاقيش إيرادات مستدامة، ولا حتى على الاعتماد الفعلي على العملاء، لأن أي مستثمر شاطر بيسأل ببساطة مين العميل اللي بيدفع؟ المشكلة اللي بتتحل بالسوليوشن ده، ومدى حتى مواءمتها للسوق، وهل هي بالفعل يعني بيانات حصرية بالفعل؟ فالخلاصة هنا إن الذكاء الاصطناعي هل هو فعلا تحول حقيقي ولا هو فقط كل شركة بتحط كلمة دوت اي اي في الآخر أصبح أنا الآن جاهز أو جاهزة للموضوع الاستثمار؟
1: نعم
0: فهنا طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا، لأن زي ما احنا عارفين بعض الناس كده بتمشي على الترند،
1: صحيح.
0: وهنقول بقى خلاص يلا ناخد فاند إلى غيره.
1: نعم،
0: نعم
1: فهذه هي النقطة المهمة. لكن عندما نتحدث عن يعني شركات بعينها نعرف أنها رائدة في التكنولوجيا أو غير ذلك، يعني كان في سؤال مثلا عن جولدمان ساكس، وتحدث عن أكثر من 7 تريليون دولار حتى 2031. اقتصاديا هناك من يسأل كم من المفترض أن يكون حجم الإيرادات في الذكاء الاصطناعي حتى أعرف أنني فعلا يعني كان يستحق هذا الإنفاق الكبير؟
0: طبعا احنا لما بنتكلم على التقييمات الحاليه بنتكلم على سؤال نفسه، ان هو يعني ايه، خلينا نقول كده السوق مش فقاعه. انا عندي 3 معايير او 3 طبقات للسوق. اول طبقه اللي هي طبقه البنيه التحتيه، وشغالين بقى في الشيبس وشغالين في
1: صحيح.
0: الطاقه والى غيره، ودي الواقع بيقول ان فيها ايرادات كبيره
1: يعني
0: جدا
1: الواقع يقول
0: واضحه.
1: أن هم المستفيدين حتى الآن تحديدا.
0: هذا هو يعني
1: نعم
0: فالطبقة الثانية بقى اللي هي ما بين طبقة البنية التحتية اللي بعدها على طول، اللي هي النماذج حتى والتطبيقات والسوليوشن نفسها، ودي بتكلم ان هي يعني ايه ميزة تنافسية، في منهم اللي واضح وفي منهم اللي مش واضح.
1: نعم
0: المشكلة كلها في الطبقة الأخطر، هي الشركات اللي بتركب الموجة من غير ميزة تنافسية أو عائد.
1: نعم
0: التوقعات بقى ضخمة جدا، والإنفاق المعلن حتى ضخم جدا، لكن السؤال البسيط والأهم، هل العائد هيجي بالسرعة اللي بتبرر الأسعار اللي موجودة حاليا؟ طيب لو اتأخر العائد
1: مشكلة.
0: متوقع يكون في يعني كده تصحيح كبير جدا في الذكاء الاصطناعي، لأن احنا الآن في وقت ثورة الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: احنا عندنا البنيه التحتيه الانفراستراكشر، دول هم اللي مشغلين بقى النماذج والسوليوشنز، والشركه بقى الاخيره او الطبقه الاخيره اللي هي الماركتنج اللي بحط دوت اي اي في الاخر. في الاخر هنقول ان التقنيه حقيقيه بالفعل موجوده، والاي اي
1: نعم
0: والطلب حقيقي عليها، بس مش كل الاسعار منطقيه طبعا في الوقت الحالي.
1: نعم، وبالتالي إذا كنت ستنصح مثلا البعض في مسألة الاستثمار، تنصح بأن يستثمر في البنية التحتية لا يذهب إلى أم ماذا؟
0: ده لو معاه حجم استثمار كبير، لو معاه فلوس
1: صحيح.
0: كتير طبعا طبعا
1: نعم
0: يروح على البنية التحتية والشيبس وإلى غيره،
1: نعم
0: ده من الأفضل يعني. لكن أنا لو هنصح بقى الشباب أو أنصح حتى الشركات الستارت أب، فأقدر إن أنا أنصحهم بالميد ليفل اللي هي الطبقة اللي في الوسط، اللي هي بتعمل سوليوشنز وابلكيشنز والى غيره. الطبقه
1: نعم
0: الاخيره بقى اللي هي اللي بتستخدم التسويق كتسويق فقط، ديت ممكن انصح بيها البيزنس الغير مرتبط بالاي اي. يعني مثلا ايه
1: اوكي.
0: المشكله لما نقول مطعم بالاي اي؟ عادي خالص. مثلا تطبيقات السيارات وطلب بالاي اي، جميل جدا، ده الطبقه اللي بحط فيها الاي اي.
1: نعم. طيب كان في حديث يعني دائما ما يعني البعض يستخدم هذا المثال في الحديث عن مسألة أنها فقاعة أم غير ذلك، خاصة أنك شرحت هذا الأمر، لكن دائما يعني مثال سبيس إكس يكون لافت، خاصة مسألة أنه ناجح في الستار لينك، ناجح في الأمور الأخرى، لكن نشاطه في الاي اي تحديدا سجل خسارة تشغيلية تتجاوز 6 مليارات دولار في 2025. اقتصاديا كيف تعلق على الأمر؟
0: طيب خلينا نحط مبدأ كده يا جماعة، لأن دايما كده بنقول إن الـ AI مش شرط ولا أساسي لما يدخل

0: في بزنس ان هو ينجحه.
1: نعم.
0: قولا واحدا، في الاول وفي الاخر الاي اي هي اداه من ضمن الادوات اللي احنا بنستخدمها، زيها زي الاكسل، زيها زي اي حاجه، فعشان ما نكبرش الموضوع. طيب امتى هنا بقى ادخل الاي اي؟ بتوع البيزنس هم اللي يقولوا، مش بتوع الاي
1: جميل.
0: اي.
1: نعم.
0: يعني انا ما ينفعش انا عشان اركب الموجه ادخل الاي اي في الكافي وادخل الاي اي في كذا. البيزنس قال ندخل الاي اي في جاب هنا، هيعالجه الاي اي ولا الموضوع لمجرد ان انا عايز اركب الترند وخلاص؟ وعندنا نماذج من كده في البنوك، اعمل عليها كاستشاري حاليا، ونماذج حتى لبعض الشركات، بندرس نقعد كده بيزنس جاب اناليسيس، بنعملها ثم بنلاقي فين المشكله ثم نقرر هو الاي اي هيفيدني في الجزئيه ديت ولا العامل البشري هو اللي هيفيدني في الجزئيه ديت.
1: نعم.
0: فمش هنساق ورا الاي اي. يعني في مثلث كده احنا بنقوله في التحول الرقمي، وطبقناه حتى عدد من المشاريع الوزاريه. مثلث عشان اعمل تحول رقمي، اول حاجه الناس، البيبل، ثم بعد كده الجفرنت او جفرنس او البروسس او
1: الحكومات.
0: الاجراءات، ثم التقنيه. التقنيه بقى فيها اي اي او غيره. اشتغلت على النات، اشتغلت على الاجراءات، ثم بعد كده اشوف التقنيه اللي تناسب معاهم، وهل التقنيه هتناسب لي ادد فاليو او
1: حتعطيني قيمة
0: حل
1: أو
0: المشكله ديت ولا لا.
1: نعم. شكرا لك الدكتور حمادة أبو صاد، استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، شكرا لهذا الحوار. وإذا كان المستثمرون يسألون هل كل هذه المليارات التي تضخ في الذكاء الاصطناعي ستتحول فعلا إلى عوائد، وحاولنا أن نجيب مع ضيفنا قبل قليل، لكن داخل الشركات مستمعين هناك سؤال آخر تماما، ماذا يحدث عندما تصل هذه الاستثمارات إلى مكتب الموظف نفسه؟ يعني لا نتحدث عن أنه الذكاء الاصطناعي سيأخذ وظيفتك، أو يعني تحدثنا عن هذا الأمر بكثرة، لكن هناك دراسة تتحدث عن أن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير العلاقة والثقة بين الزملاء داخل المكتب الواحد. لم يعد السؤال من يستخدم الذكاء الاصطناعي، بل كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي، وهل الموظف الذي يجيد استخدامه أصبح أسرع مني؟ هل أصبح أقرب للترقية مني؟ هل أداؤه مميز فعلا لأنه لديه هذه المهارة؟ هل هو مستقبلا سيحصل على فرص أفضل مني لأنه يمتلك هذه المهارة؟ فبدأ الحديث عن أنه هناك حساسية تتكون بين الزملاء في المكاتب نتيجة إلى هذا الأمر، القدرة أو المعرفة الجيدة لاستخدام الـ AI. وهناك عبارة تتردد دائما باستمرار، يقولون أنه الذكاء الاصطناعي يعني وفقا لحديثهم لن يأخذ وظيفتك، لكن الشخص الذي يستطيع أو يعرف كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي أو كيف يستغله في العمل ربما هو الذي سيأخذ عملك مستقبلا. يعني نتفق قليلا أو نختلف بغض النظر عن بعض الأعمال التي يعني هي خدمية بالكامل ويتم الحديث عن تحويلها للذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. إذن مستمعينا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من فيدباك، بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزميلة لمياء محمد في التنسيق. ننضم بعد قليل العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء.

0: عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلة أي
9: أكفيلة الكاميرا خلاص.

ارتفاع مؤشر السوق السعودية للجلسة السادسة على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ 30 أبريل. اتفاقيات ومذكرة تفاهم بين أرامكو وشركات فرنسية بقيمة محتملة تصل إلى 3.7 مليار دولار. والخارجية القطرية تؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها ظرفية وليست هيكلية في منظومة الاقتصاد.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدوحة في الوقت الراهن ظرفية وليست تغييرات هيكلية في منظومة الاقتصاد، وذلك في ظل التداعيات المالية للحرب مع إيران وتراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن الأرقام التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية غير دقيقة. وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت الأسبوع الماضي أن قطر خفضت ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، إلى جانب تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%، وذلك في إطار جهودها للتعامل مع الضغوط الناتجة عن انخفاض إيرادات النفط. قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلة عملاقة تصل إلى نحو 20 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 10 دولارات للبرميل الواحد، ما يتيح هوامش ربحية كبيرة للتجار وملاك السفن. ضاعف صندوق فيدلتي حيازاته من الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وسط تصاعد الغموض بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وقال الصندوق إنه رفع حصة الذهب إلى 5%، مشيرا إلى أنه قد يرفع هذا السقف إذا استمر تراجع مكانة الدولار كما الذين آمن. تجاوز سعر عملة البيتكوين حاجز 80,000 دولار لأول مرة منذ مايو الماضي، وجاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضي صافي شراء ب1.9 مليار دولار، وهي الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية لتضيف إليها 5 مجالات جديدة. ودعا وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى الدول إلى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فإنها ستواجه عقوبات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على كل السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع العام المقبل. الحكومة الكندية قالت إن الرد سيستهدف قطاعات محددة لحماية العمال الكنديين. التصعيد انعكس سريعا تراجعا على أسهم شركات السيارات.

434 مليون يورو في تطوير المحطة رقم 4 بميناء جدة، بما يتيح إنشاء محطة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2.6 مليون حاوية نمطية. كما وقعت ألستوم والهيئة الملكية لمدينة الرياض اتفاقية لدعم إنشاء مصنع لتجميع عربات المترو في المملكة لصالح الخط السابع الجديد، إضافة إلى عقد بقيمة 500 مليون يورو لتوريد قطارات إضافية للخطين الثالث والسادس من مترو الرياض. ووقعت شركة أرامكو اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسية السعودية للاستثمار. وتشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وهذا تحديث لحركة الأسواق الخليجية في جلسة اليوم. مؤشر سوق السعودية يضيف نصف نقطة مئوية في هذه الأثناء، يصعد فوق مستويات 11200 نقطة للمرة الأولى منذ 30 من أبريل الماضي. هذا أعلى مستوى انتراداي منذ ذلك التاريخ، وهذا يأتي بعد إغلاق يوم أمس كان هو الأعلى منذ 3 مايو، مع تحسن ملحوظ بقيم السيولة. الآن في هذه الأثناء السيولة تتجاوز مستويات 4.5 مليار ريال. هذا الوقت من الجلسة يعد هذا الرقم فيه مرتفعا نسبيا إذا قارناه بنمط التداول خلال الأسابيع الماضية. يوم أمس تجاوزنا حاجز 6 مليارات ريال لثالث مرة في شهر أغسطس. إذا نظرنا إلى مكاسب السوق السعودية منذ بداية هذا الشهر، تجاوزنا 6% حتى هذه الساعة. طبعا إذا أغلقنا فوق هذا المؤشر، هذا الرقم التراكمي حتى إغلاق الأمس، إذا أضفنا مكاسب اليوم نكون قد تجاوزنا 6%، تحديدا 6.1%. الأسواق الخليجية الأخرى، تراجعات في سوق دبي ازدادت عمقا في الساعتين الأخيرتين إلى نصف النقطة المئوية، مقابل تراجعات محدودة للغاية في سوق أبوظبي بأقل من 10 النقطة المئوية. بقطر ارتفاعات بنصف النقطة، حركة أفقية إلى حد بعيد في أسواق الكويت وفي سوق مسقط. سوق مسقط كانت قد شهدت بعض التحسن في الجلسات الأخيرة، وكنا قد تجاوزنا 7500 نقطة، لكن يوم أمس كان في شيء من التراجع. هذه الأسهم الأكثر تداولا إذن في السعودية، الراجحي يضيف 2% من المكاسب، يصل إلى مستويات قريبة من 69 ريالا مع مكاسب متزايدة في الجلسات الأخيرة. أرامكو اليوم على تراجع 1% مع تراجع أسعار النفط للجلستين متتاليتين تقريبا بحوالي 4% خسيرة النفط على مدار جلستين. الإنما ارتفاعات بنصف النقطة المئوية، S&P على استقرار، ورسن مكاسب ب5%. الأسهم الأكثر تداولا في دبي، سالك أعمال العقارية عادت إلى التراجع القوي نسبيا، 1.6% انخفض السهم دون مستوى 11 ريالا بعد أن كان قد درهما عفوا بعد أن كان وصل يوم أمس لمستويات 11.1 درهم. أعمال التطوير كانت قد بدأت الجلسة على مكاسب، عادت إلى التراجع بحوالي 18 نقطة مئوية. أيضا دو والإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي على التراجع بنصف نقطة مئوية. في أبو ظبي الحركة ما زالت قوية على ألف ظبي، يوم أمس كان الأكثر تداول، اليوم تراجع نسبيا، تراجع ب1%. شركات أدنوك أيضا نشطة في التداولات، الدالة العقارية ارتفاع نصف النقطة المئوية، وأدنوك للغاز تراجعات ب13 نقطة مئوية. أبو ظبي الموانئ السهم يشهد نشاطا قويا من حيث السيولة، دائما نراه في بين أكثر 3 أسهم تداولا في الفترة الأخيرة. وهذه الأسهم التي تحرك السوق الكويتية، عقارات الكويت من مجموعة البحر قفز للسهم ب6%، تناوب بالحركة بين أسهم مجموعة البحر. كل هذه الأسهم التي ترونها، عقارات الكويت، إيفا فنادق، هي كلها من مجموعة واحدة. نشاط قوي جدا على أسهم مجموعة البحر، مع هذه الارتفاعات ب3% لإيفا الفنادق، مقابل تراجعات قوية لمواشي ب20%، تراجع كبير لهذا السهم من دون أخبار جديدة تفسر هذه التراجعات. بالسوق القطرية

الحركة على الخليج الدولية أريده، كيو أم بي على استقرار الريان، بنك الريان وقطر الإسلامي على ارتفاع 1.5% بمسقط، نشاط على القطاع المصرفي، بنك صحار وبنك مسقط سهمان اللذان يحركان السوق إما ارتفاعا وإما هبوطا، وشركات أوكيو للاستكشاف على تراجع مقابل ارتفاع بحوالي 1% لأوكيو للصناعات الأساسية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز أن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلة عملاقة أو ما يعرف بالـ VLCC تصل لنحو 20 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 10 دولارات للبرميل الواحد، وهذا يتيح هوامش ربحية كبيرة للتجار وملاك السفن. وأوضح أن الشركة تشتري النفط من داخل الخليج بأسعار تتراوح بين 50 و 60 دولارا للبرميل، أي بخصم كبير عن الأسعار المعلنة، في سعي من المنتجين إلى تصريف إمداداتهم والوصول بها إلى الأسواق الدولية. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز إلى أن استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أسهم في الحد من صعود الأسعار العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما لا تزال أسواق الوقود ولا سيما البنزين والديزل تواجه ضغوطا ناجمة عن شح الإمدادات. ولاحظوا هذه التراجعات الحادة لأسعار النفط تزداد حدة. بدأنا الجلسة بتراجعات بنصف النقطة المئوية ولكنها ازدادت حدة إلى حوالي 3%. مزيج برنت ينخفض دون مستوى 90 دولارا، وخام نايمكس يعود إلى مستويات 82 دولارا. هذا التراجع يأتي مع توارد المزيد من الأنباء في نهاية الأسبوع عن زيادة كميات النفط التي تعبر عبر مضيق هرمز بنمط من العمليات التي تحميها القوات الأمريكية عبر الطيران وغير ذلك، وبالتالي باتت قوافل النفط تمر عبر المضيق من دون تشغيل الرادارات وفي أوقات معينة وبحماية عسكرية، هذا على ذمة ما ذكرته أكسيوس. وعادت أكسيوس وعاد باراك رافيت تحديدا ليوضح بنهاية الأسبوع بأنه في أحد الأيام وصلت كميات النفط التي عبرت المضيق إلى 20 مليون برميل، هذا على الرغم من استمرار الحصار على النفط الإيراني ومنع تصديره. وبالتالي نتحدث عن كميات تكافئ المستويات التي كانت سائدة قبل حرب إيران، هذا على الرغم أيضا من أنه هناك كميات من الإمدادات تصل عبر الأنابيب إلى غرب المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وأيضا في الإمارات تصل إلى ميناء الفجيرة، وبالتالي تعود الإمدادات النفطية للأسواق. هذا ما تشير إليه بعض الأخبار، طبعا هي أخبار ليست مؤكدة من شركات تتبع السفن مثل كابلر وغيرها، ولكن هذه الأخبار ربما بدأت تؤثر على الأسواق من حيث على الأقل السنتيمنت في السوق أو شهية المستثمرين لشراء عقود النفط. الآن إلى فاصل قصير. والآن فاصل قصير نتابع بعده الأسواق العربية وفيه. وزير الخزانة الأمريكي يحجم عن إعطاء تفاصيل حول عملية إعادة شراء السندات المقبلة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد.

0: الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

وتواجه إيران نقصا متزايدا في إمدادات الوقود مع اتساع الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وتشديد الضغوط الأمريكية على واردات الطاقة. وشهدت محطات الوقود في طهران طوابير طويلة وسط مخاوف من رفع أسعار البنزين، فيما كشف مسؤول إيراني أن السوق تسجل عجزا يوميا يتراوح بين 14 و15 مليون لتر من البنزين نتيجة ارتفاع الطلب وإضرار الحرب وتغير أولويات الإنفاق الحكومي. وتأتي التطورات في وقت تحذر فيه السلطات من أن استمرار الضغوط على الإمدادات قد يفرض إجراءات لخفض الاستهلاك أو تعديل الأسعار. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. ناصر طيبي رافقكم في جرس الإغلاق بعد قليل. إلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
2: في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى

0: والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
5: تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: من قلب المنطقة الشرقية خرجت واحدة من الأسماء التي رافقت التحولات الاقتصادية الكبرى في المملكة، مجموعة الراشد، والتي بدأت قبل أكثر من 7 عقود لتصبح اليوم ضمن قائمة أقوى الشركات العائدية العربية لعام 2026.
7: من أشد التنافس عالمية ترى في قطاع السياحة.
6: متى تعتقد أن القطاع الخاص هو الذي سوف يقود أهم استثمارات المملكة؟
7: المملكة متوجهة إلى خلق ميز نسبية لجذب هايبر سكيلر زي جوجل وأمازون وخلافه. الغاز الطبيعي كان هو محرك اقتصاد أوروبا بكاملها.
6: ما هو القطاع الذي سيصنع الأثرياء خلال العقد القادم؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
9: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشة العربية والعربية بزنس. هذه أبرز عناوين. مؤشر السوق السعودي يرتفع للجلسة السادسة على التوالي مسجلا أعلى مستوياته منذ نهاية إبريل. سهم الراجحي يواصل ارتفاعه لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر. الخارجية القطرية تؤكد أن إجراءات خفض الإنفاق الحكومي هي ظرفية وليست هيكلية. بورشا توقع عقدا للذكاء الاصطناعي مع شركة الخدمات التقنية الهندية تي سي اس بقيمة 1.25 مليار يورو. أهلا بكم مشاهدينا في بداية هذه الساعة لنقم بتحديث لأسعار النفط حيث نشهد انخفاض لها. يفقد برنت مستويات $90 للبرميل، نذكركم بنهاية الأسبوع الماضي على إثر إعلان ترامب بأنه سيعلن عن حزمة اقتصادية لعقوبات اقتصادية وعزل اقتصادي على إيران سيكون الأقصى في التاريخ، وتم الإعلان يوم أمس من قبل وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت عن بعض تفاصيل هذه الخطة. أسعار النفط أنهت الأسبوع الماضي مرتفعة، وصلت إلى $94 للبرميل، لكن بالأمس وأيضا في جلسة اليوم بدأنا نشهد بعض التراجعات. حاليا برنت يفقد عتبة $90 للبرميل. ماذا عن أسواق السندات؟ يوم أمس أيضا في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخزانة الأمريكي والذي أعلن فيه عن بعض تفاصيل خطة العزل والعقوبات الاقتصادية على إيران، كان من المفترض أن يكشف، أو هكذا توقعت الأسواق، يكشف بعض التفاصيل عن خطته لبرنامج إعادة شراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل والتي أيضا كان قد أعلن عنها يوم الأربعاء الماضي، لكنه ومؤتمره الصحفي لم يكشف أي تفصيل جديد حول برنامج إعادة سندات الخزانة. فقط أشار عندما سئل عن ذلك بأنه المزاد المقبل لسندات الخزانة سيكون في الأسبوع الأول من سبتمبر، وعلى الأسواق أن تترقب ماذا ستقوم به وزارة الخزانة في ذلك اليوم. أما بالنسبة للعملات فالدولار الأمريكي مستقر أمام سلة العملات الرئيسية، كان قد شهد بعض الارتفاعات مطلع هذا الأسبوع، وهناك ترقب بطبيعة الحال لحدثين مهمين هذا الأسبوع. الأول مؤشر التضخم البي سي إي الذي سيصدر مساء يوم الأربعاء، وهو المؤشر المفضل لقياس التضخم لدى الفيدرالي، ولاحقا هذا الأسبوع يوم الجمعة كلمة رئيس الفيدرالي كيفن وورش في اجتماع البنوك المركزية في جاكسون هول في الولايات المتحدة الأمريكية، وأي تتلقى في الأسواق أي مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. أخيرا الذهب مستقر فوق $4,600 للأونصة، طبعا هذه أعلى مستويات لأسعار الذهب منذ عدة أشهر. انتقالا إلى أخبارنا السعودية، حيث وقعت الرياض وباريس حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش طبعا زيارة ولي العهد إلى باريس. تم توقيع الاتفاقيات في عدد من القطاعات مثل التقنية والنقل والطاقة والبنية التحتية. وشملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات

وتقنية المعلومات السعودية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وتنمية القدرات والمهارات. أما في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقعت شركتا CMA CGM الفرنسية ومحطة بوابة البحر الأحمر اتفاقية لاستثمار 434 مليون يورو في تطوير المحطة رقم 4 في ميناء جدة، بما يتيح إنشاء محطة بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 2,600,000 حاوية نمطية. كما وقعت شركة ألستوم للقطارات الفرنسية مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض اتفاقية لدعم إنشاء مصنع لتجميع عربات المترو في المملكة لصالح الخط السابع الجديد، إضافة إلى عقد بقيمة 500 مليون يورو لتوريد قطارات إضافية للخطين الثالث والسادس من مترو الرياض. على صعيد متصل أيضا، وقعت شركة أرامكو السعودية على اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تصل إلى 3,700,000,000 دولار مع عدد من الشركات الفرنسية خلال اجتماع الطاولة المستديرة للمنتدى الفرنسي السعودي للاستثمار. وتشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه كانت أبرز أخبارنا الاقتصادية السعودية. ماذا عن تداولات سوق الأسهم السعودية في جلسة هذا اليوم؟ المؤشر يواصل ارتفاعاته، المؤشر مرتفع اليوم للجلسة السادسة على التوالي، مكاسب السوق تصل إلى حوالي نصف نقطة مئوية، اخترقنا صعودا مستويات 11,200 نقطة، هذه أعلى مستويات للسوق منذ نهاية شهر أبريل الماضي، مع ترقب طبعا الإغلاق فوق مستويات 11,200 نقطة بنهاية جلسة اليوم. مستويات السيولة تبقى نشطة، تجاوزنا 5.3 مليار ريال حتى هذه اللحظة. قيادة الارتفاعات في الأيام القليلة الأخيرة جاءت من القطاع المصرفي، وعلى رأسها أسهم الراشحي التي تتجاوز ارتفاعاتها اليوم 2%. مستويات سيولة أيضا مرتفعة 670 مليون ريال، هذه الجلسة الرابعة على التوالي التي تشهد فيها أسهم الراشحي مستويات سيولة يومية تفوق 600 مليون ريال، وهذه هي الجلسة الخامسة على التوالي من مكاسب سهم الراشحي. في الجلسات الخمسة الأخيرة سهم الراشحي مرتفع الآن ب6.5 النقطة المئوية، والسهم يقترب الآن من مستويات 69 ريالا للسهم. طبعا هناك يعني نشاط واضح في السوق خصوصا على الأسهم المصرفية وتحديدا على أسهم الراشحي، تفاؤل بشكل عام في السوق مع رئاسة مازن سديري لهيئة السوق المالية، وترقب لبعض التغييرات التشريعية في السوق والتنظيمية التي قد تكون محفزة للسوق ولسيولة السوق خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، وبالتالي بدأنا نشهد هذا النشاط من قبل المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. أرامكو اليوم متراجعة مع التراجع في أسعار النفط وفقدان برنت مستويات 90 دولار للبرميل. على فكرة اليوم ثاني جلسة على التوالي نشهد فيها جلستين على التوالي من تراجع أسعار النفط، هذه أول مرة خلال شهر أغسطس أن نشهد جلستين متتاليتين من التراجعات على أسعار النفط. نعود إلى الأسهم الأكثر نشاطا مشاهدينا، إذن أرامكو على انخفاض مع التراجع في أسعار النفط، مصرف الإنما أيضا بالتوازي مع الراشحي كان عليه نشاط وارتفاعات في الأيام القليلة الماضية، الأهلي مستقر اليوم رسن على مكاسب قوية بأكثر من 5%. هذه لائحة الأسهم الأكثر ارتفاعا، طباعة وتغليف ب7%، MIS معمر ب6% ورسن أيضا بحوالي 5.5 النقطة المئوية. في المقابل لائحة الحمراء على رأسها الأبحاث والإعلام بأكثر من 3%، سيرة القابضة أيضا على تراجع ب2%، سال في القطاع اللوجستي أيضا على تراجعات بقرابة 2%.

0: فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم الكيبلات السعودية الذي يسجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية له في 10 أسابيع، وصل اليوم إلى أعلى مستوياته عند قرابة 186 ريال. هذا هو أعلى مستوى يومي انتراداي منذ منتصف شهر يونيو الماضي. أيضا هناك زخم في أحجام التداولات، عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 7 أضعاف المتوسط لآخر 20 جلسة. ماذا عن أداء السهم خلال الجلسات 5 الأخيرة؟ أو هذا أداء السهم منذ بداية السنة. إذن على ارتفاع سهم الكيبلات منذ بداية السنة ب 28%. مكرر الربحية مشاهدينا للشركة أو للاثني عشر شهرا الماضية لسهم الكيبلات السعودية يبلغ حوالي 7.3 مرة. أما بالنسبة للتوزيعات النقدية فآخر توزيعات نقدية للشركة تعود للعام 2011. وزعت الشركة آنذاك حوالي 37.5 هللة للسهم. الشركة حققت أو سجلت خسائر بقيمة 18 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذه السنة، وبالتالي الخسائر المتراكمة للشركة بلغت حوالي 250 مليون ريال، ما يعادل 370% من رأس مال الشركة. للمزيد مشاهدينا حول تداولات السوق يسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراشحي. أستاذ هشام أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. السوق اليوم للجلسة السادسة على التوالي نشهد فيها ارتفاع، هناك أيضا زخم في مستويات السيولة أكثر من 5 مليار ريال في جلسة اليوم. بطبيعة الحال ربما الشرارة كانت التغيير في رئاسة هيئة السوق ووصول الأستاذ مازن سديري لرئاسة الهيئة المالية للسوق. هناك تفاؤل حول التغييرات التنظيمية والتشريعية المقبلة في السوق، برأيك ما أبرز هذه التغييرات التي تدفع لهذا التفاؤل لدى المتداولين في الأيام الماضية؟
1: مساء الخير ناصر، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: يعني التفاؤل دائما يأتي دائما مع الدماء الجديدة. الأستاذ مازن يعني له خبرة طويلة في مجال التحليل المالي والدراسة السوق والمشورة والتفاعل مع السوق بشكل كبير جدا، ولذلك ربما يعني التفاؤل الآن أكثر. يعني مررنا بمرحلة طويلة من اللوائح والتنظيم للسوق بشكل كبير جدا، حتى ربما نستطيع أن نقول أن السوق السعودي أصبح من أكبر الأسواق العالمية تنظيما وحتى من تطبيق اللوائح الموجودة فيه. أعتقد الوقت القادم هو وقت التركيز أكثر على ديناميكية السوق أكثر بشكل كبير. يعني اليوم فقد السوق أو آخر سنتين فقد السوق جاذبيته بشكل كبير. يعني العام الماضي السوق تقريبا تراجع ب 13%، السوق السنة اللي قبله كان يمكن ارتفاع بسيط جدا، فالشغف والإقبال على السوق صار ضعيف جدا. معظم المستثمرين ذهبوا إلى البدائل الأخرى مثل العملات الرقمية، الأسواق الأمريكية، وحتى أيضا الكوميوديتيز مثل الذهب والفضة اللي أتت عليها فترة معينة وجذبت كثير من الاستثمارات. اليوم السوق أصبح جذاب جدا، وبالتالي لابد من من من من تنشيط السوق بطريقة ديناميكية أكثر يفهمها. يعني ربما شخص يفهم أكثر ما هي النقاط التي تجعل المستثمرين يرجعون أكثر إلى السوق، ولذلك ربما تفاعل المستثمرين بشكل أكبر بتواجد مازن على رأس الهرم في السوق المالية.
0: يعني أستاذ هشام، ما هي لربما الذي يترقبه السوق اليوم؟ يعني كنا ننتظر مسألة رفع ملكية الحد الأقصى لملكية الأجانب، ماذا أيضا المنتظر أو المرتقب من هذه الاكتتابات الأولية؟ يعني جت فترة كانت الاكتتابات الأولية عديدة، ضغطت على السيولة، ضغطت على السوق. يعني ما هو المرتقب اليوم في السوق من حيث التوقعات أو سقف التوقعات من التغييرات المالية؟

0: المقبلة لإعادة الديناميكية كما تفضلت؟
1: أمور كثيرة ناصر، يعني خبر مر من يومين هو اجتماع معالي رئيس الهيئة مع معالي محافظ البنك المركزي. صحيح. وهذا أمر مهم جدا. البنوك للأسف خلال الفترة يعني كانت سبب من نقص السيولة الكبير اللي حاصل في الاقتصاد. نقص السيولة، ارتفاع السايبر، ارتفاع المارجن يؤثر بشكل سلبي تماماً على سوق الأسهم في السعودية. يمكن لما تؤثر في أمريكا الوضع لدينا مختلف نوعاً ما. الإقراض إلى الودائع، الإقراض يزيد بحوالي 280 مليار عن الودائع. هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى ارتفاع السايبر بشكل كبير جداً. اليوم عشان تقترض وتدخل سوق الأسهم أصبح مستحيل. النسبة مع إذا حسبنا الإقراض مع المارجن اللي تأخذ البنوك أو الشركات المالية ربما تصل لنسبة الإقراض إلى 8%.
0: والعائد مو كافي من السوق.
1: بالتأكيد يعني ليس من المنطقي أن أخذ قرض ب8% أو 9% لأستثمر في السوق. لذلك توفير السيولة لدى البنوك ربما يساعد إلى عودة الاستثمارات مرة أخرى وتوجيه وتوفير سيولة للدخول إلى السوق. أيضا البدائل التي اليوم تظهرها البنوك مثل الصكوك التي بدأت تصدرها على العديد من البنوك من تير 1 خصوصا لأنها مزكاة أو معفاة من الزكاة تصل إلى 6% إلى 6.5%، وهذه أيضا سحبت جزء كبير من السيولة. الودائع الادخارية والزمنية ضغطت بشكل كبير، اليوم وصلنا إلى 44% من الودائع لدى البنوك هي ودائع ادخارية وزمنية. طيب. والتالي تتحول إلى سقف. ربما كانت هذه الاجتماعات مؤخرا لمحاولة أن البنوك لا تضغط على الاقتصاد ولا تضغط على السيولة بل تكون داعمة لهذا السوق بشكل كبير. وربما هذا واحد من الحلول، أنه توفير السيولة، تخفيف الفائدة، تخفيف السايبر، أنه السايبر اليوم أعلى من الفائدة بحوالي 1.5%. نعم. بالإضافة إلى المارجن. هذه واحدة من الأمور الديناميكية. الموضوع الآخر مثل تفضلت، انا لست مع ايقاف التداول الاكتتابات، لانه دخول شركات جديده الى السوق مهم جدا. اليوم من بدايه السنه حتى الان فقط شركتين ادرجت في السوق الرئيسي والثنتين في السوق الموازي مقارنه باكثر من 42 شركه العام الماضي. البروسيس اللي كانت موجوده فيها خلل كبير جدا، وخصوصا في موضوع بناء سجل الاوامر التي كانت نسمع عن تغطيات 100% 100 مره او 200 مره، وفي الأخير ينزل السهم إلى تحت 30% 40% من القيمة، ولا تدخل هذه الشركات التي اكتتبت بأعداد كبيرة إلى تصحيح السهم. وبالتالي ربما يحصل تغيير في عملية البروسيس لعملية الاكتتابات وليس إيقافها. إيقافها لا أعتقد أنه أمر إيجابي للاقتصاد السعودي بشكل عام.
0: طيب هشام، معنا نصف دقيقة بس أخذ رأيك بالارتفاعات والزخم الكبير على سهم الراجحي في آخر 5 جلسات، لماذا؟
1: أعتقد السبب الرئيسي الراجحي حتى بداية أغسطس كان متراجع 5% من بداية العام، وهو ربما كان أسوأ أداء في كسعر سهم في القطاع، مع أنه كأداء في الأرباح هو الأفضل بكثير. وأعتقد أنه الضغط اليوم إلى رفع أدى إلى تعويض الخسائر التي مني بها السهم من بداية السنة وتحقيق أرباح إيجابية. اليوم السهم كفري فلوت وكماركت كاب يمثل 45% من القطاع البنكي، وبالتالي ربما هو الأعلى سيولة. وبالتالي إذا أردت أن أدخل في السوق اليوم في أسهم ناضجة، ربما الراجحي من الأولويات، السهم الراجحي من الأولويات كبيكس في سوق الأسهم السعودي.
0: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة الأستاذ هشام أبو جامع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي، أهلا بك. في قطر أكدت وزارة الخارجية بأن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدوحة في الوقت الراهن هي ظرفية وليست تغييرات هيكلية في منظومة الاقتصاد، وذلك في ظل التداعيات المالية للحرب مع إيران وتراجع إيرادات الغاز المسال. وأضاف المتحدث باسم الوزارة بأن الأرقام التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية غير دقيقة. هذا وكانت صحيفة فاينانشال تايمز قد أفادت الأسبوع الماضي بأن قطر خفضت ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، إلى جانب تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية ب 85% في إطار جهود للتعامل مع الضغوط الناتجة عن انخفاض إيرادات الغاز. وبحسب الصحيفة تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المالية العامة القطرية ضغوطا متزايدة، إذ يبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع في موازنة هذا العام نحو 221 مليار ريال قطري. وكانت وزارة المالية القطرية قد أعلنت في مايو الماضي ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول بأكثر من 20 مرة على أساس سنوي إلى 10.3 مليار ريال بسبب تداعيات الحرب.

فاصل قصير مشاهدينا نتابع بعده في جرس الإغلاق. ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع العام القادم.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى جرس الإغلاق. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع العام القادم، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الجارين بعد انهيار المفاوضات الأسبوع الماضي. وكان الاتفاق المطروح سيخفض الرسوم على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، وأيضا سيخفضها على الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%. لكن الخلاف حول شمول الشاحنات المتوسطة والثقيلة الكندية بالتخفيضات ساهم في إفشال الصفقة. من جهته أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن التوصل إلى اتفاق تجاري متبادل المنفعة مع الولايات المتحدة لا يزال ممكنا، ولكن بشرط احترام واشنطن لسيادة كندا. وأشار كارني خلال مؤتمر صحفي في كيبيك بأن بلاده مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات عندما تتعامل واشنطن مع الصناعة الكندية بروح الشراكة الحقيقية على حد وصفه.
1: Nor could we give what they asked. And by standing up for our values and focusing on what we can control, we will build a Quebec in Canada for all too. Now. That's not to say there won't be challenges in the road ahead, but we're ready to meet them because we have all we need right here. The workers, the engineers, the ambition, and the right plan for a stronger Quebec and a stronger Canada. Building at home and diversifying our trade abroad, that's not plan B. It's been our plan A from the start.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا
4: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أو

0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أكثر الكاميرا خلاص.
1: بتوقيت الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
6: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
7: من الرياض السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد.
8: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة.
9: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
10: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين،
11: تحليل. يعني أنت تتكلم فنيا،
12: إذا القادسية المفروض الأول،
13: إذا اللاعبين ضيعون معناته أنت في التدريب عندك مشكلة.
14: وش أسوي أنا اللي سجل؟
1: وأقلام الصحفيين.
15: الهلال ما شاء الله تبارك الله حسين.
16: إذا تم رفض احتجاج نادي.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة.
17: العربية FM يوتيوب والعربية FM منصة إكسبو.
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.
0: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
18: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
18: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات الهوية.
1: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
19: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين.
20: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
1: وأفضل باقة من المختصين.
21: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
22: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
23: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
24: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة.
2: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
3: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
4: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
5: أنا كفيلها، أكسر الكاميرا خلاص.

0: أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ملاعب مع فيصل الجفن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملاعب مع فيصل الجفن على MBC أكشن العربية FM MBC شاهد وعلى منصاتنا الرقمية المتعددة. قبل أن أرحب بشركائي في حلقة اليوم، أذكر بأن ممثلنا النادي الأهلي السعودي، ممثلنا في بطولة كأس القارات، سوف يكون بمشيئة الله تعالى هنالك نقل مباشر لمباراته القادمة غدا بمشيئة الله تعالى 9 مساء على قناتنا MBC أكشن باستديو تحليلي وبتغطية مباشرة، ندعوكم لمتابعتها بشكل مباشر. أذكر مرة أخرى بأن مباراة الأهلي السعودي غدا بمشيئة الله تعالى سوف تكون عند 9 مساء منقولة على MBC أكشن. أذكر بشركائي في حلقة اليوم: عبد الله حنيان اللي دائم يجي متأخر ويحوس الفريق العمل هنا ويدخل وحنا على الهواء، مرة يقول زحمة مرة، بس هو من تجربة 3 سنوات هو سبحان الله العظيم الوقت عنده ثمين، فما يجينا إلا 3. فالخير
4: هلا وسهلا.
3: زين آخر فرصة. الوقت
4: زين قلت الوقت ثمين
3: آخر فرصة والله. شو العالم دي كلها وين عبد الله وين عبد الله؟
4: طيب اسمع، أنا الحلقة الماضية قلت إن خطأ
3: إيه الخطأ من عنده، والمرة
4: المرة هذه أنا أشيل الخطأ
3: والسنين اللي راحت
4: باقي لي المرة. باقي لي سنتين
3: ترى ما يضرك، قبلها ب5 دقائق تصير هنا تروق تشرب شاهيك كاميرتك دنياك ترتب الدنيا.
4: أكيد أكيد
3: شغل الشيوخ ذا لا تمشي علينا، تكفى تمشي على غيرنا.
4: سام
3: اني اجي بالاون تايم؟ لا
4: لا مو بون تايم. هو احيانا يكون الضغط خارج عن الاراده.
3: الله انك
4: انا احط 5 دقائق بس تروح 5 دقائق.
3: انت اطيب الناس واطيب البشر ومن يعني الناس اللي نفتخر فيهم، بس سبحان الله ما حد يكمل، دائما تجي متاخر.
4: تزين ان شاء الله.
3: تزين. نشوف فواز الشريف، خليك مثل فواز من الثنتين وعلى الهواء. فواز مساك الله بالخير.
5: اهلا وسهلا. اي والله انا حريص جدا في الارتداد اللي أقوم فيه على مستوى الإعلام الرياضي. أشكرك أبو محمد وأشكر الزملاء الأعزاء في البرنامج والسادة المستمعين والمشاهدين على هذا الدعم وهذه الثقة. وإن شاء الله نكون قد المسؤولية، وأنا مستعد بات في الاستوديو مو أجي قبل أمنا.
4: رايق فواز دائما ما شاء الله.
5: خلي عبد الله يسمع بس.
4: رايق فواز دائما
3: صراحة. بكت من المدينة المنورة مساك الله بالخير.
6: مرحبا، حياك الله، رحب فيك وجميع الشباب الموجودين، الأستاذ فواز الأستاذ عبد الله، مستمعينا أيضا ومشاهدين.
3: أذكر مرة أخرى مباراة ممثلنا الأهلي السعودي بمشيئة الله تعالى غدا على MBC أكشن 9 مساء باستديو تحليلي مع الزملاء في برنامج نادينا، الأساتذة عبد الرحمن الحميدي وشركائه الموجودين هناك وموعودين بمشيئة الله تعالى بتغطية متميزة بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للأهلي، وبما أنها مباراة القارية والمهمة نبدأ فيها هذا البرنامج، حيث أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مهمة إدارة مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي لطاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر ضمن منافسات كأس القارات للأندية، ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء الثنائي محمود أبور الرجال وأحمد حسام طه، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، كما أسندت مهمة تقنية الفيديو المساعد VR للحكم الدولي محمود عاشور على أن يعاونه طارق مجدي، ليكتمل بذلك الطاقم المصري المكلف بإدارة المباراة. هذا التذكير، وهناك تغطية مميزة لمباراة الغد غدا بمشيئة الله تعالى، راح يكون هناك تغطية لممثلنا الأهلي

النخبوي كما يحلو إلى محبيه ومشجعيه وعشاقه الكثر على مستوى الوطن العربي ومستوى القارة. أيضا بالأمس لعبت مباريات الجولة الثالثة أو استكملت

0: الاتحاد بالمنافسة ليفرحنا كمهتمين في دوري روشن لأسباب كثيرة ذكرت، منها الحضور الجماهير ومنها قيمة نادي الاتحاد. تستقبل المباريات اليوم أبها يستضيف الخليج، التعاون يستضيف الفيحاء، الاتفاق يستضيف النصر مباراة منتظرة، والشباب يستضيف الرياض، وغدا تستكمل الفيصلي يستضيف الفتح، والدرعية أو الدرعية يستضيف الخلود ومباراة مؤجلة بسبب مشاركة الأهلي مع الهلال حيث أجلت إلى 1/9 الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى 9 مساء. حياك الله أبو حنان، كيف شفت مباراة أمس أو مباراتين أمس أو مباريات أمس والحمد لله خلاص.
1: عندنا مباراة الاتحاد والحزم هي اللي كانت مثيرة إلى حد كبير. انتصار اتحادي مهم بعد الانتصار السابق أمام القادسية اللي كان يعتبر انتصار كبير في قمة الجولة بحكم القادسية يظل منافس على بطولة لقب الدوري، ففوز الاتحاد بهذه الظروف والضبابية في العمل الإداري وما إلى ذلك. احنا شاهدنا اللي شد انتباهي انه الروح الاتحادية موجودة في الفترة الأخيرة الماضية من خلال كواليس العمل الاتحادي، واضح في روح كبيرة لإعادة الفريق الوضع الطبيعي. احنا تاريخيا الاتحاد عهدنا انه في جوانب يكملها بالروح الكبيرة بالدعم الجماهيري. روح الاتحاد افتقدناها في السنتين الأخيرة الماضية، افتقدنا الحماس الكبير الموجود في المدرج الاتحادي بالحضور الجماهيري الكبير بدعم الفريق. بغض النظر عن الأسماء، أتوقع أنه الاتحاد دائما من ضمن الفرق المنافسة، الفرق اللي لا يمكن أنه تجاوزها بسهولة. احنا شفنا الاتحاد مع الفوارق الفنية الكبيرة بصراحة من السنوات، يعني تعتبر ظاهرة غريبة أنه تشوف القادسية كقيمة سوقية أعلى من الاتحاد، وهذه جديدة في على تاريخ الاتحاد. احنا شفنا الاتحاد عوض هذا الفارق من خلال الروح، من خلال الرغبة في تحقيق الانتصار. عقلية الفوز عند الاتحاد موجودة متى ما تهيئت الظروف، متى ما الفريق سار بشكل طبيعي بدعمه الجماهيري. دائما الأسماء لا تكفي وحدها، احنا شفنا نماذج كبيرة كثيرة، الفرق تلعب شخصيتها، تلعب هويتها، تلعب اسمها قبل أن تلعب بالأسماء. فمتى ما كانت الشخصية موجودة أنا أشوف من وجهة نظري أنها تزيل كل الفوارق.
0: صحيح، أمس مدرب الاتحاد قال سعيد بالنتيجة، كنت على علم بصعوبة المواجهة خاصة مع ضغط جدول المباريات، كنا رائعين في الشوط الأول وفقدنا الحدة في الثاني وسمحنا لهم مهاجمة مرمانا، أرقامنا إيجابية خلال المواجهات الماضية، البداية جيدة والطريق لا يزال طويل وسندرس كل الجوانب من أجل تطويرها. دياب يبلغني أنه غير جاهز ذهنيا للمشاركة، ولا نستفيد من لاعب غير جاهز بدنيا وذهنيا، وامتدح مهاجمه نصيري ووصفه بأنه أحد أفضل لاعبي الفريق ولكنه لم يوفق خلال المباراة. فواز، يبدو أنه ديابي المدرب أجاب إجابة دبلوماسية، ديابي ما يبغى يجلس في الاتحاد، يبغى يروح.
2: الحقيقة أنا يمكن تكلمت قبل كذا، وفي رمضان التقينا بالرئيس السابق فهد سندي، يتكلم على معلومة مهمة أنه اللاعب كل ما حصل نقد في وسائل التواصل هو وزوجته مراقبين وسائل التواصل بعد أي مباراة، كل ما حصل نقد يجي للإدارة ويشتكي ويخاصم ويزعل وكذا، يعني أعتقد عقلية صغيرة جدا ومش بتحس أنه ناضج ولاعب على قدر مسؤولية يشيل فريق أو تقدر تعول عليه أهمية. غير كذا أنه هو يوم حاضر ويوم غايب، ومستواه في كثير من المباريات غير جيد وتجاوز الكورة، يعني أنا ما أدري، يمكن في بعض أندية تستفيد منه بطريقة أخرى. أنا أعرف أنه عمل بعض المحاولات الفردية الناجحة في الموسمين الماضية، لكن برضه ما تعطيك عقلية لاعب، وهذه العقلية تنعكس على اللاعب في الظروف، في الظروف الصعبة. يعني أنت لما تبدأ النادي يهتز إداريا أو إدارة كرة القدم تبدأ ترتبك وكذا، يظهر اللاعب اللي شخصية اللاعب الحقيقية، يظهر اللي لاعب اللي يقول إذا ما مشيتوا على كيفي أنا أخرب لكم غرفة الملابس، يظهر اللاعب اللي مرتبط بعلاقة وثيقة وجواله وكل اتصالات بالحلاق والموضة والأشكال اللي، يعني يظهر اللاعب في إذا غاب العمل الإداري أو أي اهتزاز في العمل الإداري تظهر هذه الجوانب اللي هي الذهنية.

0: الفنية والشخصية اللي تنعكس
1: طيب
0: دائما.
1: هذا على صعيد اللاعب، بس على صعيد النادي ليش من مجبرهم انهم يتحملون واحد بهذا العقلية؟ هذا السؤال.
0: أنا أعتقد يعني فهمنا من خلال التعاطي اللي فات خلال 3 أسابيع اللي مضت أو 4، أنهم يبحثوا عن عقد للاعب، يبحثوا عن مبلغ مجزي، يبحثوا عن السماح له بالرحيل مقابل أنه يكون في بديل مضمون. يعني أنت تعرف أنه لما رحل بنزيما في آخر يوم من الانتقالات الشتوية ومعاه كانتي، كانوا قالوا كونسيساو كان يبغى لاعب بديل لكانتي غير اللاعب اللي جاء، وكانوا يبغوا لاعب غير نصيري، وكان الوقت ضيق وكذا، وانتهت فترة التسجيل. الحين كأنه في طرفين، طرف يقول لك أنا ما أبغى اللاعب لكن ما أقدر أعطيك، هو إذا أنا ما أضمن منك تعطيني لاعب بديل أو تعطيني أموال أنا أتصرف فيها. وهذا اللي صاير
1: لا بس
0: في
1: انا شايف في حلول ان تسويها بعض الانديه مثل ما صار مع الاهلي مثلا في محرز وكيسي، لا محرز تحديدا، انه اذا هذا اللاعب له رغبه انه والله ما يستمر نقول له شكرا.
0: بس هم
1: اللي يسمونها بالتراضي هذه، نروح
0: ايوه بس
1: وخلاص
0: هم
1: انا اوفر
0: المشكله،
1: مبالغ كونت الموضوع.
0: المشكله ابو محمد هم يعني وقعوا في عقد 5 سنوات ووقعوا في مبلغ كبير للاعب.
1: ايه يروح انا يصير بس اخذ مني سنتين اللي هو لعبها او 3 سنوات اللي لعبها، السنتين هذه جبت لي احد مثلا اشترى باقي المده، اول يدفع في شروط جزائيه بين الاثنين، يدفعها ويمشي ويشتري
0: ما
1: عقده ويمشي.
0: هو ما يبغى مثلا، لنفترض زي كريم بنزيما مثلا في الهلال يقول لك انا مكمل وشوفوا اللي تشوفوه مثلا،
1: طيب
0: على سبيل المثال هذه اموال ما يقدروا يفرطوا فيها. خليني ارجع للمباراه بس
1: تفضل.
0: شويه. اول الدقائق الاتحاد انا شغلت، رخيت صوت المعلق، شغلت موسيقى، كان ثقه ولعب واداء وجمال وكذا. بمجرد ما سجل الحزم الهدف راحت الثقه واهتز الفريق ورجع ذاكرته انه هو مو الاتحاد الاول، هذا بقايا الاتحاد.
1: أغلقت
0: وبدل
1: الموسيقى وشغلت لك الله يا اتحاد.
0: وشغلت لك الله الاتحاد ورفعت الصوت. بدأت المباراة، دخلت جو حقت جلال قادري اللي هو له خبرة في اصطياد الفرق الكبيرة، لكن قدر الاتحاد بالدعم وبالجماهير وانه يسجل اول هاتريك بالنسبة له برقوين. وانا اقول دائما الحلول الفردية هي اللي تقدر تساعد الاتحاد في هذه المباراة، ومعانا محلل كبير يعني احنا نتجاوز لما نتكلم في الجانب الفني.
1: بس
0: اي معنى جوكر اكبر محلل، انا استمتع فيه رغم انه يخاصم، احسه يخاصم لكن برضه استمتع.
1: طيب مدرب الحازم يا جوكر حبيبي نصرات مبكتي قال انا راضي عن المستوى الذي قدمه الفريق وليس من سهل التعامل مع الظروف التي سبقت المباراة، لا أحب التشكي لكن هذا واقع، هناك إرهاق وتعب، لعبنا 4 مباريات في 11 يوم وسط أجواء طقس مثل هذه الأيام، كما أن هذه 3 مباريات نخوضها خارج أرضنا. أنا شايف نغبة المدربين أنهم يشتكون من الضغط، هل هي منطقية؟ تونا إحنا بثالث جولة.
2: والله شوف، هم لعبوا مباراة كبيرة، نعم موضوع الضغط انه زي ما يقول 11 يوم 4 مباريات كثير، خاصة في بعض اللعيبة مش متعودين وبعض الاندية مش متعودين، وخاصة من نتكلم على بداية الموسم لسه بعض اللعيبة ما يكونوا جاهزين 100%، لدرجة انه تشوف بعض الاندية ما خلصوا كل عملهم في فترة الصيف، يعني في بعض الاندية لسه تبغى تتعاقد عشان قبل لا يتم اغلاق الميركاتو. ففي منطقي في موضوع الضغط، لكن احيانا تحتاج انك تداور وانت لسه في بدايه الموسم عشان تخرج من مساله الضغط والجهد الزايد اللي يكون على اللعيبه. فيما يخص مباراه الاتحاد مع الحزم، الاتحاد كان افضل بدايه المباراه وابتدى المباراه بشكل جيد وكان يلعب وهو مرتاح، ثنائيه وسط الملعب مختار علي وايضا احمد الغامدي كانت جيده، احمد ظهوره في عمق الملعب كان جيد، كانوا يلعبوا بدون ضغوطات، الهدف قلب المباراه، تحول ضغط على الاتحاد وخلى الحزم يدخل في المباراه. بعض النقاط بنتكلم سريع جدا عن هذه المباراه، اول شيء حاب اشيد في مدرب الاتحاد لما نتكلم عن فيسينج، مدرب واضح انه جيد، واضح انه يدير غرفه الملابس بشكل جيد، علاقته مع اللعيبه ابتدت تظهر، حتى بيتكلموا عنه كلام جيد، شفنا واحد زي برغوين اتكلم عن المدرب بشكل جيد، فاعتقد انه هو كمدرب عنده لسه امور قاعد يشتغل عليها، الفريق يبغى يلعب كوره سريعه وهذا الامر ابتدى يتضح. مباراه امس كانوا يستهدفوا دائما عمق الملعب، وكان حتى مروان الصحفي بيدخل في عمق الملعب، المشكله كانت في انه الظهير ما بيصعد لانه هو في الاساس سنتر اللي هو الظهير الايمن، هو في الاساس سنتر فما كان يصعد عشان يكمل في الجهه اليمين، بالاضافه الى ايضا لما نتكلم عن النصيري

0: لاعب ما بيقدم اي شيء ممكن يذكر بالنسبه للاتحاد. شفنا ايضا الحزم بيحاول انه يدور في الكوره شوي، يحط الكوره على الارض ويلعب، هذا الامر سبب مشاكل للاتحاد. الاتحاد بيخلق فرص، بيوصل مرمى الخصم، بيسدد على المرمى، عنده مشكله في اللمسه الاخيره احيانا ما قبل الاخيره، وهذا السبب انه مهاجمه ما بيكون دائما في وضع جيد. ولكن الاتحاد الاهم من هذا كله، لازم المدرب يبدا يشتغل على بعض النقاط اللي هي اساسها الاول شكل الفريق بدون كوره. الاتحاد بدون كوره يظهر بدون ضغط عكسي، بدون ضغط في وسط الملعب، حتى لما يلعب بكتله منخفضه ظهر بشكل جيد امام القادسيه، لانه كان متوقع انه حيستقبل لعب كثير، لكن امام الخلود وامام الحزم اللي هم اقل منه المفروض كجوده لعيبه، الاتحاد كان عنده مشاكل كثير وقدروا انهم يخلقوا فرص على الاتحاد. هذه الامور متوقع انها مع الوقت تتحسن في حال جاب الاتحاد لاعب وسط وقدر انه حل مشكله دياب اللي ما اعرف حتنتهي على ايش.
1: طيب انا عندي لك سؤالين. السؤال الاول، هل فقد او خسر الاتحاد فابينو انه كان مغطي هذه الثغره اللي انت تتكلم عنها لمركز الوسط؟ والسؤال الثاني، انصيري كان واحد من اعمده المنتخب المغرب في كاس العالم، وكان لاعب من اللاعبين حتى في الدوري اعتقد الاسباني، ايام كان في الدوري الاسباني الشباب، صحيح انصيري؟ كان اسم كبير. هذا التحول اللي صاير في المستوى الفني للنصيري، ايش ايش ايش ايش تقدر تصفه؟
0: والله ما بعرف. اللاعب قبل يجي انا تكلمت عنه انه من ناحيه الكره العرضيه في الهواء هو قوي، اذا في فريق يشتغل عليه كويس عرضيا حيستفيد منه. لكن الان انا بشوف هذه الميزه افتقد كثير منها، ما بيعطي نفس الشيء اللي كان يعطيه قبل على الاقل سنتين ثلاث سنوات من الان.
1: هل المشكله في انه الكره ما تصل له مثلا مثل ما كانت تصل له مع منتخب المغرب، مثل ما كانت تصل له ايام ما كان في الدوري التركي في الدوري الاسباني؟ هل الخلل منه ولا من تركيبه الفريق؟ هذا السؤال.
0: لا شوف، المنتخب المغربي في كاس العالم كان في فورمه عاليه ممكن سنوات ما تتكرر، اللي كان فيه 2022
1: صحيح.
0: كان شيء مو طبيعي. لكن المشكله احنا نتكلم عنه الان، انا مش كثير تابعته في كل الدوريات اللي كان فيها في السابق، لكن انا اتكلم عنه اللي انا قاعد اشوفه الان. اللاعب مهزوز، ثقته في نفسه، وقفته، طلبه في الكوره، وقفته في المساحه، بتشوفه احيانا يسقط اوف سايد كثير، ما يعرف كيف يربط مع اللعيبه اللي جنبه، الكوره تحت قدمه فيها مشكله كثير، حتى لما يجري دائما تحصل راسه في الارض، ما يعرف فين يوقف على القائمه الاول او الثاني، تمركزه في منطقه الجزاء، اشياء كثير فيه مشكله. تخيل انت جورج، فرق بينهم 8 سنوات تقريبا، فوارق تمارين، فوارق مباريات، فوارق خبره، فوارق دوريات كثير لعب فيها النصيري، الا انه جورج في الانطلاقه اسرع الصلاه على النبي، طلب الكره في المساحه اسرع، اللاعب مرعب لما ينطلق، التسارع عنده ما هو طبيعي، غير قدمه الحساسه على المرمى، سدد الى ما قبل مباراه امس 4 تسديدات على المرمى، سجل منها 3 ما بين كاس وما بين دوري، فهذا الولد يستحق انه ياخذ فرصه يلعب. بالنسبه لفابينو مقارنه بلوبي، لا فابينو اكيد يلعب، هذه 100%، بس المشكله هذا النوع من اللعيبه لما انت تيجي تتكلم معاه على عقد، اقل حاجه حيروح معاك الى موسمين الى 3 مواسم، وراتبه بيكون كبير. كل الكلام اللي قاعدين نسمعه انه هم بيحاولوا انهم يخففوا من الرواتب حقت الاتحاد او من صرف نادي الاتحاد، بالرغم ان انا ماني شايف، خرج كريم، خرج ايضا كانتي في الفتره الشتويه الماضيه، ما شفت انهم عوضوهم باي احد. الان الكلام على ديابي، واحد زي ديابي حتى الخلل اللي بيقول عنده الان الاستاذ فواز الشريف، انه يقول انه اللاعب يتدمر، واحيانا لما يصير فيه عليه مشاكل من الجماهير يروح للاداره يطالب انه يمشي او ما شابه. فينيسيوس في ريال مدريد عامل لهم نفس الصداع، عامل لهم نفس المشاكل في كل يوم، في كل ليله، في كل مباراه، حتى مع زملائه داخل ارضيه الملعب. لكن اذا اللاعب عنده جوده وعنده امكانيات كبيره، ممكن مع مدرب زي فيسينج هذا يقدر حل هذه الاشكاليه. غير هذا كله، جيرانهم اللي هم الاهلي لما قرروا انهم يبعدوا محرز وكيسيه وقت مبكر عشان يقدروا يجيبوا غيره، مو تجيني في اخر اوقات الدوري تسوي قرار كبير زي هذا.
1: اعتقد فابينو امس اعلنوا توقيع العقد مع فريق التركي، فريق محمد صلاح طرابزون، اعتقد
0: طرابزون نعم،
1: هي المده مثل ما تفضلت انه طالب بسنتين ووقعوا معه لمده سنتين، بس ما اعتقد انه راح ياخذ نفس ما اعتقد انه راح ياخذ نفس المبلغ اللي كان ياخذه في الدوري السعودي، ولا اي لاعب اجنبي ذهب الى الدوري التركي راح ياخذ نفس المبلغ، فيبدو انه هنالك مشكله بالمفاوض. فواز،
2: فابينو شوف، عشان المبلغ بقول لك حاجه، زمان انا اشتري مجلات واحرص على اخذ المجلات ب10 ريال ب20 ريال، وسافرت بلد عربي وحصلت المجله يعني كانها بريال ونص يعني مقابل، قلت يا الله شوف السعر كيف، اعطيني المجله، قال لي ب10 ريال، قلت له مكتوب عليها مطبوع ريال ونص، قال لا انت سعودي.

0: هذه فارق الأسعار، كأنها زي في السياحة فارق أسعار اللاعبين، تشعر كأنه عمل سياحي مش يعني لاعب ودوري. لكن عموما لو بنقول فارق الأموال فيصل، ترى في أشياء هو بيتركها اللاعب في جو العام. مثلا لنفترض الحين في أوروبا والمجتمع الأوروبي واللايف ستايل في أوروبا، كيف مشاويرهم وليلهم وإجازاتهم وأصدقائهم، هو يشعر بأنه بيضحي بكل هذه الحاجات، فهمت؟ هو بيجي هنا في السعودية بس يكون في البيت والملعب، فهو بياخذ ثمن الأشياء اللي يعني لما يرفع السعر يقول لك أنا على الأقل يعني صحيح بترك كل هذه الأجواء، ما أدري هم يحبوا المطر زينا ولا لا، والأجواء الغائمة والأمطار والبراد والسهرات والأصدقاء والهذي والمسافات القريبة بينهم، يطلعوا بالباص من دولة لدولة، يطلعوا بالباص ويجوا، فهو بيحسبها بهذا الشكل. يعني حتى عشان لا نقول مرة في سمسرة علينا كثير، احنا نعرف
1: لا بس
0: الأسعار.
1: هذا الكلام غير مقبول لسبب انه هو جاي لبلد قد تكون افضل من بلده على مستوى
0: صحيح،
1: المعيشة وعلى
0: جودة
1: مستوى
0: الحياة
1: جودة الحياة وعلى يعني
0: صحيح
1: يجب
0: كلها
1: يجب يجب ان سمعنا هذا الكلام ان يكون الرد بهذا الشكل. لا صحيح، احنا
0: صحيح.
1: نرفع القيمة لان الدوري لا يوازي الدوريات اللي هم جايين منها، لكن على
2: لانها
1: مستوى
2: محمد ما
1: المعيشة
2: عندك ضرائب،
1: خلوني اكمل لو سمحتوا، على مستوى المعيشة لن يجدوا افضل من المعيشة في هذا البلد. يعني يجب ان لا نعيد هذا النوع من الكلام، نحن نرفع المبلغ لفروقات بين الدوريات لا اكثر، لكن على مستوى المعيشة هو
0: أنا
1: جاي لبلد أفضل من البلد اللي كان هو جاي
0: ما
1: منه.
0: أقصد المستوى والأمان والمعيشة والجودة، أقصد لما قلت لايف ستايل، أسلوب حياتهم هذه كلها يتركوها. يعني أنا يمكن
1: يعني هو
0: أنت
1: هي
0: فاهم،
1: وظيفة محترف كرة قدم مطلوب انه يعني انه خلاص يصير محترف كرة قدم، يروح يلعب المكان اللي يجد العرض المناسب له.
0: مش
1: حال
0: كل اللاعبين كريستيانو، بس بقول لك لو الاتحاد فاوض فابينو وابقى في مثل هذا الضغط المباريات ومثل السن الان،
1: ايه
0: لا يمكن يكمل معاه
1: طيب
0: يعني المشوار على الاقل سنة واحدة.
1: وش كنت بتقول صلاح قبل ما اروح لعبد الله؟
2: كنت اقول انه لا تنسى هنا ايضا فارق الضرائب، هنا لو راتبك 10 مليون بتاخذها 10 مليون، هناك 10 مليون بتاخذ منها ممكن 6، فبتروح عليك ايضا.
1: على
2: هذه هذه
1: صحيح،
2: هذه ميزه تقدر انت تستغلها في المفاوضات.
1: هذا صحيح. المشكله ليست في اللاعب الاجنبي، المشكله في العقود التي تبرم مع اعتراف حتى من بعض مسؤولين الأندية بأنه لدينا خلل في العقود الذي تبرم مع هؤلاء اللاعبين، مما جعلت موقفهم يكون أقوى من موقف الأندية، وهذا الخلل من عندنا وليس من عندهم. بالأخير متى ما أصلحنا هذا الخلل استطعنا أن نسيطر على هذه العقود، متى ما كان اللاعب يلعب سوف يأخذ المبالغ المتفق عليها، لا يلعب المفروض أنه يكون هنالك عقوبات توازي المبالغ الكبير الذي تدفع له. وبما أن السيرة على موضوع العقود وعلى اللاعبين، قد يكون نادي الهلال هو أكثر الأندية حاليا اللي يواجه هذه المشكلة بالتخلي عن كثير من عقود اللاعبين الموجودين لديه، لأنه لديه الرغبة بتغيير في الأسماء الموجودة، وهذه الأسماء الذي بعضهم استطاع تخلي أو افتكاك الشروط الجزائية اللي بينهم، هنالك أيضا لاعبين لا يزالون يعني يحتاجون إلى التخلص منهم، وعلى رأسهم كريم بن زيمة، حيث أن الأخبار الصحفية تقول أن الهلال سيبلغ كريم بن زيمة بالاستغناء عنه في حالة عدم موافقته على التواجد في قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة. سيحصل اللاعب على مخالصة مالية، وذلك فور إتمام التعاقد مع واتكنز، وستكفل الوليد بن طلب التكاليف المالية لهذا القرار إن تم. أيضا الهلال في رسميا لم يحصل أي شيء رسميا، ولكن الأخبار تقول بأن الهلال أنهى التعاقد فعليا مع الإنجليزي أولي واتكنز مقابل 60 مليون يورو، لتكون قيمة إجمالي الصفقة مع الرواتب قرابة 450 مليون ريال سعودي. كما أسلفنا بأن الأمير الوليد بن طلال يتكفل بقيمة هذه الصفقة. أيضا يدرس الهلال وضع اللاعب البرازيلي مارتينيلي تقديم عرضا للانتقال من أرسنال إلى الهلال، ضمن حصوله على راتب سنوي يتجاوز 12 مليون جنيه استرليني، ما يعادل نحو 16 مليون دولار أي 60 مليون ريال بحسب صحيفة تايمز البريطانية. وقدم الهلال عرضا تصل قيمته إلى 50 مليون جنيه استرليني نحو 67 مليون دولار أي ما يعادل 200

0: 52 مليون ريال للحصول على خدمات الجناح البرازيلي، ولم يوافق الأرسنال على العرض حتى الآن، فيما لا يعارض اللاعب وعائلته فكرة الانتقال. الأرقام مع الأرسنال: لعب 53 مباراة، قدم 17 مساهمة تهديفية، سجل 11 هدف وصنع 7 أهداف. سؤالي لك عبد الله، ما صحة هذه الأنباء أولا؟
1: صراحة موضوع بنزيما هو الملف الشائك، موضوع مفاوضات الهلال مع واتكنز ومارتينيلي موضوع دارج خلال الأيام الأخيرة الماضية. أمس الهلال اقترب من اللاعبين إلى درجة كبيرة بالتفاهم مع ناديهما، لكن الحسم لم يتم بشكل رسمي حتى الآن، هنالك إجراءات أكيد طويلة في هذا الجانب، لكن موضوع انفتاح الناديين على العرض الهلالي دليل على اقترابهم بشكل كبير. موضوع بنزيما مثل ما ذكرت لك هو الشائك. بنزيما في بعد مباراة الفيحاء التقينا في المكسون مع بنزيما، وتم سؤاله بشكل مباشر عن مستقبله مع الهلال، رد مباشر ويدل من خلال قراءة إعلامية للوضع أنه سيتمسك بموضوع استمراره في الهلال ومبالغه المتبقية. جاء ذلك من خلال حديثه عن ارتباطه بعقد مع نادي الهلال ويجب احترامه بالكامل، سيظل ذكر أنه مستمر مع النادي ومتحفز لتقديم المزيد وإرضاء الجماهير. هذه رسالة كانت من بنزيما، أكيد أنه ليس معزول. صحيح أن إدارة الهلال لم تخاطب بنزيما عن إنهاء عقده، لكن هو موجود في, في, في, في الأخبار العالمية أو حتى المحلية عن موضوع عدم القناعة باستمرار بنزيما والتفاوض مع مهاجم جديد. رسالة اللاعب تدل على أنه متمسك بإنهاء العقد. الجانب الإيجابي أو ما نقول الإيجابي، نقول الجانب الأبرز في الموضوع أنه تكفل مالك النادي الأمير الوليد بن طلال بإنهاء العقد فيما تم الاتفاق مع اللاعب، يدل على أن النادي لن تتحمل خزينة النادي أعباء مالية من هذا القرار. أنا أرجع وأقول بعيدا عن الميول، الاختيارات الفنية يجب أن تكون بعناية، يجب أن تكون من جهاز فني الثقة به كبيرة، بالتفاهم مع إدارة رياضية، يجب أن تتفادى كل الأندية، خاصة نتكلم عن أندية المقدمة اللي تنهي عقود كثير، أنه يتم التفاهم على لاعبين تتم القناعة بهم كليا. نحن نتذكر نسترجع قصة نونيز والمعارضة على قدوم نونيز، الإصرار على نونيز أدى إلى أن النادي يتخلص من نونيز، فهذا دليل على أنه الاختيارات يجب أن تكون بعناية.
0: ليش ركزت على هذا الموضوع؟ أنت يعني أكيد أنك ما قلت لنا في شيء، ليش تكون ركزوا؟
1: لا هو واضح،
0: يعني ليش ركزت على سالفة أنه لنا تجارب سابقة؟ وش صاير؟
1: هو هنا نشوف المشهد الرياضي خلال 3 سنوات الماضية، أنهاء عقود.
0: أنا أتكلم عن الهلال.
1: الهلال تحديدا ما كان الهلال بهذا الشكل، كانت اختيارات الهلال.
0: ليش أنت منشنت على سالفة أنه اختاروا مضبوط؟
1: أكيد إحنا نشوف
0: عندك ملاحظات على الاختيارات هذه؟
1: صراحة أنا أشوف واتكنز مهاجم بارز ومتوقع إضافة فنية كبيرة للهلال متى ما وجد الجو المناسب والطريقة المناسبة اللي تخدمه لتقديم المستوى الفني. أنا أشوف مارتينيلي كلاعب طرف من وجهة نظر شخصية أنه من ما هو بالخيار المتفق عليه والخيار اللي تشعر بأنه سيقدم إضافة كبيرة، ربما يفاجئ الجميع.
0: يلعب جناح يسار.
1: ويلعب جناح يسار، أنت عندك اللاعبين.
0: عندك سمرفيل توك جايبة.
1: صحيح، كان من المفترض أنه يتم الاختيار بدقة أكبر، اختيار لاعب يضيف، خاصة أنك تضخ أموال كثير تظل.
0: طيب أنت من قربك ليش اختاروا يعني وهو عندهم لاعب توه جاي؟ عدم قناعة فيه مثلا؟
1: تتكلم
0: في سمرفيل؟
1: لا لا لا أبدا.
0: طيب
1: أبداً.
0: سالم الدوسري مقتنعين أنه ما راح يلعب الموسم؟
1: الموضوع هو ممكن موضوع أنه الاعتماد على أحدهم على الطرف الأيمن والدخول الطرف اللاعبين نفسهم ممكن تنويع تغيير الطريقة في الملعب
0: على عيني، بس الآن بيكون أنا كمدرب بيكون عندي 3 وكل واحد لازم يلعب أساسي.
1: ما راح يلعبون في مع بعض، اللاعبين أكيد بيكونوا موجودين، واحد منهم بيكون على الطرف اليمين. هذا المشهد اللي أمامنا ليش؟ لأن الهلال ما عنده خيارات إلا لاعب محلي اللي هو سلطان مندش، ويقدم نفسه بشكل ممتاز، وأكيد ما راح تتعاقد مع لاعب أجنبي إلا لأجل اللعب بشكل أساسي إما خلف المهاجم أو على الطرف الأيمن. إحنا ما نتكلم عن موضوع القناعات في إنزاغي لأن الموضوع طويل في في في في في ملف إنزاغي، لكن نتكلم الهلال هو النموذج السابق، النموذج اللي اختياراته دائما دقيقة جدا، اختيارات تقدم الإضافة وبالكاد

0: اسمع ان الهلال ينهي عقد لاعب، نرجو انه الإدارة الرياضية والمدرب في الهلال تكون اختياراتهم دقيقة بشكل اكبر
1: تفاديا قبل المشروع.
0: قبل المشروع،
1: لكن في المشروع الوضع مختلف.
0: لا اشوف حتى اختيارات نفز وسافيتش وبونو كوليبالي كانت اختيارات موفقة، وكان الهلال هو النموذج
1: وغيرهم.
0: هو النموذج
1: في المشروع وغيرهم في لاعبين.
0: لا شوف، كبداية المشروع الهلال اختار بشكل ممتاز ابتداء من بونو وصولا الى متروفيتش، كانت اختيارات الهلال
1: اول موسم
0: كانت اختيارات الهلال موافقه بدليل استمرار هؤلاء اللاعبين ومتروفيتش لولا الجانب
1: لكن
0: البدني
1: بدات الحوسه بالموسم
0: بدأت
1: الثاني
0: بعد ذلك
1: والثالث والشتوى الماضيه
0: صحيح، لكن من اول سنه في المشروع وما قبل كانت اختيارات الهلال موافقه الى درجه كبيره خلافا عن الانديه الثانيه اللي كانت عندها خلل في الاختيار.
1: بس لازم تذكر انه بالسنه الثانيه صار لا يختلف عن غيره من الانديه انه صار يجيب لاعبين ويجلسون ببيوتهم ياخذون رواتب ولا نعرفهم وتخلص منهم واحنا ما نعرفهم.
0: صحيح، عدوى الانديه الاخرى انتقلت للهلال ابتداء من السنه الثانيه في المشروع 2024.
1: طيب. انت قلت انه فهمت من تصريح معليه شباب فواز وصلاح، بس اخلص من هذا الموضوع واجيكم. انت قلت انه فهمت من تصريح بنزيما انه متمسك في العقد اللي عنده، يعني مثل قولت بالعامية ما تبوني عطوني عقدي وبمشي. كم العقد اللي المفروض انه يدفع له اذا بغوا تخلص منه؟
0: هو في تأكيدات من داخل البيت الهلالي انه اقل من 100 مليون بقية رواتب كريم بنزيما الراتب الرياضي، احنا نتكلم عن راتب بنزيما الرياضي اللي يتم التكفل به من قبل الهلال.
1: 100 مليون مبلغ مو بسهل،
0: مبلغ كبير، وانا اقول لك لذلك الاختيارات يجب ان تكون بعناية حفاظا على ميزانية النادي في سوق التعاقدات. كان من الأجدى أن الهلال يستفيد من هذه الموارد الكبيرة، يستفيد من الدعم الكبير اللي يجده من سمو الأمير الوليد بن طلال، أنه يقدم نموذج يشبه الهلال القديم، الهلال اللي اختيارات دائما.
1: وانت ترى كل هذه المخالصات خرجت من العضو يعني المالك القادم لنادي الهلال اللي هو الوليد بن طلال.
0: شوف، في هذا الجانب احنا مطلوب منا كمنتسبين الوسط الرياضي ونصل الى المعلومه انه تاكيد موضوع التشكيك لا يليق، خاصه في ظل الوضوح الكبير في جانب الصرف المالي. اتكلم على صعيد الانديه، لا يمكن ايا كان عضو داعم او مالك نادي انه يعلن تكفله بشيء ولا يتمه. طالما أن الرجل يخرج وتخرج الأخبار الرسمية وتقول أن المالك النادي تكفل بهذا العقد أو تكفل بإنهاء العقد مع هذا اللاعب، سيتحمل بدون شك. الموضوع ما في فوضوية، هذا الجانب لا يمكن.
1: لا لا لا لا, لا, لا احنا ما دخلنا في موضوع التشكيك.
0: انا اتكلم ترى اتكلم عن ملف التشكيك، اتكلم عن ملف
1: التشكيك. دخلنا في موضوع حتى لو أن الأمير الوليد هو الداعي اللي دفع المبالغ، هي يعني ينطبق عليه ما ينطبق على برنامج الاستقطاب، انه في هدر مالي سواء من جيب الولي،
0: صحيح،
1: من جيب الاستقطاب، من جيب من مداخيل نادي الهلال. ما عندنا شك في هذا، احنا نتكلم انه في هدر مالي عظيم.
0: اسمع محمد، انا اتكلم ترى عن الملف الدارج في في في الوسط الاعلامي والسوشيال ميديا انه تشكيك في موضوع تكفله للوليد، بذلك انه لا يقبل التشكيك لانه الرجل خرج وقال ادفع. موضوع الهدر انا ذكرتها نصا قبل حديثك هذا، انه يجب الاستفاده من موارد النادي المتمثله في الدعم الكبير من الأمير الوليد.
1: المبالغ سواء دفعت من أي مكان، من سواء الوليد أو النادي أو الاستقطاب، إحنا نعامله نفس الحسرة عليه أنه ذهب ولم يستفاد منه. فواز كنت تقاطع، وش تقول؟
2: أقول أن المبلغ يمكن 140 مليون، بس اللي بقوله أنه عملية هدم الهجوم الهلالي بالكامل في هذا التوقيت وإعادة ترميمه أو بناؤه من جديد، أعتقد
1: كنت شايف فيه هجوم الهلال. ما فيه هجوم، يعني نونيز ما يلعب من العام، بنزيما من جاو مثل قلته، ما في هجوم في الهلال.
2: شوف أبو محمد، الهلال العام الماضي لما أخذ بنزيما كان هو الجوهرة الناقصة في هذا العقد، ومش الفريق بكل الأدوات، كان هو وصيف البطل وفي فوارق بسيطة. اللي بقوله أنه الهلال الآن غير كل هذه الأسماء، يعني حتى سالم أعتقد أنه خارج حسابات الهلال بهذه العملية التي أتت بعد كأس العالم وقبل بداية الموسم، هي خطوة مبدئية لتغيير الوجه الهجومي للهلال. وحتى لو استطاع الكابتن سالم العودة والتأهيل وكذا، لن يستطيع أن يجاري هؤلاء اللاعبين اللي على قدر كبير من أول شيء

0: نعم
1: اعمار اللاعبين ولياقتهم وقدرتهم، ويمكن الكابتن سالم ياخذ فرصه مره مرتين، لكن حيجد نفسه محرج امام الجماهير اذا ما كان. اذا احنا نفكر انه الهلال، انه سالم خارج الهلال هذا الموسم. نتكلم عن مجموعه اللاعبين الان، اذا اضيف المهاجم هذا اسمه دوكينز ولا ايش اسمه، فيصل ساعدني،
2: واتكنز.
1: ايوه هذا لاعب خطير وسريع ومهاجم جميل وهداف، لكن برضه نقول تغيرت فكره لاعب الصندوق في الهلال اللي اعتمدت لثمان سنوات او اكثر. هذا لاعب سيجد هجمه على الهلال ثم ينطلق الى المرتدات والتحولات. معناته الفكر غير. في مباراه سابقه الهلال كان حيجي على جده، ما ادري امام الاهلي او كاس اسيا، كان في اجتماع بين الامير الوليد والامير نواف بن سعد وانزاجي في مكان خاص، يعني طلعت الصوره ونشرت. هذاك الوقت هو كان وقت بناء الفريق والتفكير فيه. انا اشوف فيصل لما انت تقول، واخوي عبد الله الحين ينصح دائما انا اشوف انه في الثلاث الاربع سنوات الماضيه او اكثر انتشرت العاب افتراضيه، كل واحد يصنع فريقه الرياضي سواء عن طريق البلاي ستيشن كذا والالعاب الرياضيه الالكترونيه، وبالفرصه انه احنا نقول احنا سياده الالعاب الرياضيه الالكترونيه، احنا اللي قاعدين نصدر للعالم العاب رياضيه الكترونيه، زي ما شفنا على مستوى نهايات الالعاب اللي صارت في باريس، وتشرفنا فيها وشرفنا سمو سيدي ولي العهد بحضور الحفل الختامي اللي هو داعم، واللي هو عبر بنا عبر بوابه السفر عبر الزمن الى هذا العالم الجديد. لكن اللي انا اقوله انه هذه الالعاب الافتراضيه، انه انا يكون عندي مبلغ مالي، طبعا ارقام تكون في الالعاب الافتراضيه، اشكل فيها فريق والعب مباريات. عارف المباريات في الالعاب الافتراضيه 5 دقائق بس، المباريات في الحقيقه 90 دقيقه، ومن مباراه لمباراه اسبوع، ومن اسبوع لشهر. هذه اعمار ناس ويمكن يمر على الواحد سنه سنتين وهو ما شاف انتصار فريقه. كيف احنا نقدر نعيد عقلية النادي الحقيقي الواقعي ونفصلها عن عقلية النادي الافتراضي اللي احنا نقدر نجيب ذا ونشيل ذا؟ طيب شيلوا ذا وجيبوا اثنين بدل ذا، وشيلوا ذا وجيبوا اثنين بدل ذا. هذه مشكلة كبيرة وقعنا فيها بسببين. سبب اول شيء غياب العنصر السعودي اللي له نظرة وقدرة، العنصر السعودي صاحب الخبرة والرؤية الفنية والقدرة والحرص، وجو اسماء اجانب باسماء عاليه ومستوى عالي ومقدرهم جميعا يعني، لكن كان احنا ما نعرف عنهم الخلفيات الماديه، وحتى ظهرت بعض تضخم الارقام في العقود وسببت لنا شوشره في هذا الجانب. لكن عشان برضو دخلت معاكم في موضوع بنزيما، بنزيما من خلال يورو نيوز شفت لها تقرير انه بنزيما لن يفرط في ريال واحد وسيبقى، وهذا ما قرره اللاعب حتى لو استبعدوا الهلال من من من من تشكيلته.
0: هو فواز من ناحيه التفريط، وما التفريط المنطق يقول انهم لن يفرطوا، وهذا شيء طبيعي. يعني احنا شفنا السعوديين مشجعين لانديتهم لما يكون بينهم عقود يصلون المحاكم ما يفرطون بريال صحيح. واحد يعني انا ما مو هنا مشكلتنا انه هل هو بيتنازل ولا ما يتنازل، لو له دولار واحد لن يستغني عنه. المشكله الكبرى بتوقيع العقود، في حاله انه انا ادرس المستقبل ما افكر في اللحظه اللي انا وقع فيها العقد، انه لو صار في مشكله انخفض مستواه مثل الديابي حساس ويعني مع النقد، شلون انا احمي النادي واحمي اموالي واحمي مشروعي بدل ما يكون هذه المبالغ الكبيره الذي تصرف على انصاف لاعبين للاسف ياتون باسماء هم ولا ياتون بمستوياتهم. فهذا هنا الخلل.
1: عبد الله قال كلام مهم ترى. عبد الله قال المبلغ الخاص بجانب الرياضي او اللعب، لانه اللاعب قد يكون مرتبط
0: في عقود مختلفه. صحيح.
1: ايوه في عقود
0: مختلفة. في عقود مع شركات اخرى غير الرياضيه.
1: يعني
0: طيب صلاح بخصوص الهلال، كيف احنا اليوم نحاول لملمة الفريق، يعني قراءته ومنهم اللاعبين اللي معه، من هو اللي يستفيد منهم، من اليوم العدد كبير اللي في الهلال سواء المغادرين أو الموجودين أو المستهدفين للحضور؟
3: والله شوف الهلال مشكلة كبيرة. يعني احنا أول شيء لما نتكلم على فريق دائما نثني عليه أنه كفريق نموذج تتعلم منه، لما تشوف الهلال
0: سابقا أيه. حاليا سابقاً. لا
3: نعم هو هذا أيه. لكن الآن لما تشوف الهلال لا في فوضى. فترة إنزاجي فقط الموسم الماضي، وإحنا بداية الموسم هذا حدود 19-20 صفقة وقابلة للزيادة، يعني في حالة

0: تعاقد مع جناح والمهاجم واتكيز واضح انه خلص معاه، حتزيد توصل ل 20 واكثر. مستحيل انك انت فقط عشان تجيب دوري تتعاقد مع اللعيبه دول كلهم، انت كنت بطل دوري قبل 3 مواسم. انا اعتقد خساره الهلال لموسمين ورا بعض وخرج بدون بطوله كبيره عملت توتر وضغط كبير، فما يبغوا يروحوا للموسم الثالث ايضا يخرجوا منه بدون بطوله كبيره. الارقام اللي بسمعها ارقام كبيره جدا وفلكيه، واضح انه اللي كان في الهلال من مشاكل بطريقه التعاقدات ما كانت جيده الموسم الماضي في الفتره الشتويه، 7 لعيبه جوع الفريق وما تم الاستفاده منهم بشكل او باخر، لدرجه انه الهلال جمع 4 رؤوس حربه كلهم اجانب وما كان في فكره اصلا ليش يتعاقد معاهم غير العدد الكبير اللي جاء في خط الدفاع. لما نتكلم الان على كريم بنزيما مثلا، كريم بنزيما موضوعه صعب جدا. اول شيء هو تكلم فعلا صرح زي ما قال عبد الله انه انا باقي في الهلال وانا مرتاح ومستمر واحنا بنعمل بشكل جيد، فمعناه اللاعب بيرسل رساله للاداره قبل الناس اني انا ماني خارج. الامر الاخر اذا انت تبي تخرج اللاعب تفسخ عقده، يعني يصحى من النوم يلاقي عقد انت فاسخ عقده، او تقعد بالتراضي. طب بالتراضي اذا قال لك انا ماني طالع كيف ممكن تتعامل معه؟ توديه الى مثلا انه يلعب البطوله الاسيويه فقط، قائمه اسيا، عمل لك مشكله واحد اقل منه زي لودي وزي ايضا الكانسلو، كيف ممكن تتعامل مع كريم بنزيما؟ بالاضافه الى عقده، اعتقد معقد جدا، الموضوع مش موضوع فقط هلال، عقده مرتبط بجهات اخرى، فكيف يتم مخالصه بنزيما مع الهلال؟ انا ما اعرف، اعتقد الموضوع ليس فقط موضوع مادي، بالرغم من انه رقم كبير جدا اللي حندفع له 100 مليون الناس صارت تنطقها كانه موضوع عالي، موضوع عادي جدا، بينما 100 مليون هذه ترى رقم فلكي جدا، فما ادري الهلال كيف حيدير اموره.
1: يعني في نادي مثل ابها صرح رئيسه قبل يومين قال انا حاط ميزانيه، والناس قالت كثيره، قال انا حاط ميزانيه موسم كامل 100 مليون مع لاعبين الاجانب مع مباريات مع كل شيء. فاليوم انا لما اقول والله ترى مبلغ سهل اللي بيدفع البنزيما، ترى فقط 100 مليون، اتفق معك انه لازم نحط انه السعر مو سهل ترى.
0: نعم، لانه الان انت تخيل لو الامير الوليد مش موجود في الهلال كيف حيدير امورهم هذه؟ كيف حيتعاقد ويشيلوا ويحطوا؟ الهلال وصل لمرحله من الفوضى.
1: بس
0: نفس الفوضى
1: بس اسمح لي صلاح، يعني حتى لو قلنا انه الامير الوليد بن طلال هو اللي راح يدفع، انا عندي اشياء اولويات اهم من هذا الموضوع. انا لما بجيب لاعب هيكلفني قيمة عقدة مثلا 252 مليون ريال وهو لاعب جناح يسار وفي لاعبين قبله موجودين عندي في النادي، أبغى أعرف شلون يتم التفكير. أنت تعرف أن 252 هذه أستطيع بناء منشأة تدوم للهلال لمدة 30 سنة قدام، منشأة 7 نجوم، يعني المبلغ مو سهل. يعني ما أتكلم عن 20 مليون 30 مليون بدل ما أنا مستأجر لي منشأة حالية اليوم وأدفع لها المبلغ الفلاني ولا تجد الرضا الكامل. يا أخي أنا عندي أولويات أبني لي بقيمة هذا المبلغ منشأة بدل ما أجيب لعبة بجلسها بالاحتياط.
0: أنا أتفق معك في هذا الكلام، أنا كل يوم أقوله، لأنه اللي قاعد يحصل موضوع ما هو جيد ولا هو صحي، طريقة الصرف اللي بتصير بعد الطريقة. أنا بقول لك أنه الاتحاد الهلال وصل للاتحاد 16 محترف أجنبي تقريبا في هذا الحدود، هذه الأرقام كلها قاعد تندفع ليش؟ واللعيبة أنت في النهاية بتلعب بثمانية، ليش بتزيد العدد هذا كله؟ يقول لك عشان أنا أستفيد منهم في آسيا، وما حد يستفيد في آسيا لأنهم الاثنين ما حققوا البطولة في الفترة الأخيرة. أنا المقصد أنه الهلال لو ما كان الأمير الوليد موجود كيف يحل المعادلة؟ الهلال مداخيله وصلت أعتقد أتجاوز المليار ووصلت المليار، فاعتقد انه بيصرف اكثر من مليار، فهذا الامر جنون يعني مش منطقي.
1: انت تقصد مليار في السنه مو في في المده كامله، يعني كل سنه تصل مليار وتتحدى،
0: وهو بيصرف اكثر من المليار. طيب، فاذا اللي بيعدل هذه الكفه الامير الوليد لو ما هو موجود عند الهلال، فهو حيضطر حيلعب باللعيبه الموجودين موسمين كمان او 3
1: واضح.
0: مواسم اضافيه. فالمهم انه لابد انه هذه الامور تنحل، ومش بالطريقه هذه اللي بيصير في الانديه كلها، احنا نتكلم بشكل عام. لكن الهلال تعودنا الهدوء، تعودنا انه اللعيبه بيحافظ عليهم سنوات طويله، ما بيخرج اللعيبه بالطريقه اللي احنا شفناها. الان الهلال كميه مخالصات او انه الهلال بيطلعوا لعيبه وبيدفع الهلال جزء من عقودهم، لدرجه انه انا ما اعرف الميزانيه اللي صرفها الهلال كم للعيبه الان اللي خرجوا واللي لسه حيجوا واللي حيخرجوا، فتحتاج تندار الامور بشكل افضل من اللي بيحصل الان.
1: عبد الله عندك اجابه لسؤال صلاح، كم الميزانيه اللي دفعت للاعبين اللي مشوا؟ هل في أرقام مقربة؟ هل في أحد مثلاً استطاع أنه يجلد هذه المبالغ؟
2: لا باقي، لكنها مكلفة بطبيعة الحال. أكيد نتكلم حنا ملف بنزيما الحالة يعتبر ملف كبير، موضوع كانسلو لا تم لأنه عنده عرض أصلاً، فالنادي استغل موضوع عرض برشلونة الكانسلو وتمت المخالصة دون أن يدفع النادي بقية رواتب اللاعب. هذا جانب إيجابي أيضاً أنه يزهن لك مفاهمة في عرضه مع الدرعية، لكن ما في تأكيد. وإحنا في البرنامج
1: مفاهمة ما خلص موضوع نونيز
2: تم توقيع عقده مع الدرعية صحيح، لكن لمدة موسم واحد عقد،
1: وبعدين هيرجع قصدك
2: الهلال. فموضوع
1: طبعاً في

0: لاعبين احنا ناسينهم، قادري وش اسمه ذاك اللي جاء من نيوم، والتركي ذا يوسف، والحارس اللي مشوه وما لعب. في فوضى غير طبيعيه صراحه
1: في جانب اللاعب التركي، ما في قناعه فنيه بوجوده في الفريق الاول. اللاعب تم تحويله الى فريق تحت 21 سنه، من الممكن انه يغادر الهلال طيب. في حال وصول عرض مناسب، واحنا نتمنى خاصه اللاعبين الصغار اللاعبين
2: الاسباني اللي يرفع اوتات اللي جابوا انزاغي ده
1: كان 6 شهور اللاعب وما غادر كان
0: اللي يرفع اوتات قصدك السنتر
2: ايوه
3: ماري بابلو ماري
2: ايوه هي كانت خطه انزاغي. تصدق انه اوت واحد سواله جامي عمل حاجات كثيره كانت خطته على الاوتات.
0: تدري وش المشكله يا فواز؟ اليوم لما تطرح قضيه زي هذه يجونك مثلا جماهير اي نادي انت مثلا تقول عنده مشكله ماليه، يجي يقول طيب النادي الثاني سوى مثلا اعار وهو جايب اللاعب، يعني تحولت القضيه انه كل واحد يبري نفسه انه النادي الثاني اكثر منه، لكنهم متفقين انه في هدر. هم ما يتكلمون عن الهدر، هم يتكلمون انه طيب ليش تكلمني، شوف النادي الثاني سوى، شوف النادي الثاني.
1: قلنا الهلال لا يشبه، يجب الا تنتقل له العدوى.
0: اليوم صاير الحاله مثل قولت انه ترى كنت خسرت، بس يقول انا خسرت اقل منك، انت خسرت اكثر مني. هو متفقين انه في خسائر،
2: لكن الفيصل الهلال بقولها بامانه، ومعايا اخوي صلاح وعبد الله يتابعون اللي بقوله. الهلال من الموسم الماضي واللي قبله لاعبين على أعلى مستوى وعلى أعلى أسماء كبيرة، يعني تجي تشوف فرق بينه وبين الأخير في الدوري. لكن هذول اللاعبين، يعني لو شفنا مشاركة الهلال في كأس العالم والنتائج اللي تعملت وتشرفنا فيها، معقولة أنت هنا في الدوري ترى أسلوب اللعب وطريقته، يعني يمكن فريق صغير يحجر لك كل هذه الكتيبة. يعني في مباراة الفيصلي أنت سجلت في 3 تقدم في 10 دقائق، في 5 دقائق كان حيجيك التعادل، جاء فيك جولين. يعني تختلف الهلال، يفترض انه يكون عنده مثلا يعني اقل عشان يقدر ياخذ مع الفرق اللي تقفل.
0: بس هذه يمكن من متعه مباريات كره القدم، الناس تقبل هذا وتتمناه. يعني حتى في الدوري الانجليزي الاول ممكن يخسر من اللي ترتيبه 20، بالعكس هذه مقبوله. لكن اللي مو مقبول انك تجمع من هاللاعبين وتدفع لهم هالرواتب العاليه وهم ما يلعبون، او انت ما تحتاجهم من الاساس. هنا القضيه. طيب
3: السؤال محمد،
0: تفضل صراحه.
3: لو انت تجي تسال اي احد قبل يبدا اي موسم، مستحيل يخرج الهلال من انه يكون بطل او ثاني، اعلى على تقدير ثالث. الهلال دائما مرشح، واكثر فريق يعرف درب البطولات ودرب الدوري كنفس طويل الهلال، متمرس جدا، وفي العقد الاخير افضل فريق لعب دوري ابطال اسيا من الفرق المحليه. السؤال، هل محتاج الهلال لكل هذه الأرقام الفلكية وكل هذه الصفقات في موسم واحد مع إنزاغي؟ وصلنا لحدود 20 صفقة عشان يجيب دوري ويجيب دوري أبطال. أنا بالنسبة لي أشوف إنه ما هو محتاج يعمل كل هذا، محتاج إنه يعدل بعض الأوراق وشكرا، ويقدر يروح يجيب بطولة. الآن وات كيف؟ أنا بالنسبة لي مهاجم كبير وممتاز جدا، وأنا مع الصفقات هذه اللي تجي بدون ضجة، اللي تكون مرفوضة من بعض الجماهير، ولكن لاعب عنده إمكانيات وعنده جودة في الصندوق، جيد، فاهم، ذكي، يعرف يتحرك، يعرف ينطلب الكرة، خاصة أنه سريع، تشعر أنه ستايل 9 ولكن كأنه يميل للجناح. هذا اللاعب أنا أشوف أنه عنده القدرة أنه ينجح مع الهلال، لكن ما أعرف كيف وضع إنزاغي حيكون مع المجموعة اللي هتجي الآن.
0: وأنا عندي أيضا ملاحظات صارت كثير مع كثير من اللاعبين اللي جونا، مو معناته أنه كان اللاعب قبل ما يجيك أنه كويس، أنه يكون كويس عندك، هذه لازم تحطها أيضا بالحسبان. في لاعبين كثر جو مستويات يعني باهرة، لما يجي هنا لا يشبه اللاعب اللي انت عاقدت معه وكانه جاي شبيه له، فهذه حطها في الحسبان لحالة التخلص لو وصل لهذه المرحلة. أيضا في نادي الاتفاق هناك مشكلة اللاعب عبد الزلبيشي، حيث تراجع نادي الاتفاق عن إكمال إجراء تسجيل الجناح عبد العزيز البيشي بسبب عدم توفر مساحة كافية في الميزانية لتأمين رواتبه، وسيبقى اللاعب الذي تعاقد مع الاتحاد متاحا لأي نادي يرغب في ضمه بصيغة الانتقال الحر بعد تعذر اتمام اجراءات تسجيله في الاتفاق. على اللاعب الان البحث عن وجهه جديده بعيده عن نادي الاتفاق. الغريبه انه بعد صفقه عبد العزيز البيشي، الاتفاق اعلن عن تعاقده رسميا مع المهاجم السويدي لمده 3 اعوام حتى صيف 20، اللي هو جوردان لارسون، حتى صيف 2029 قادما من كوبنهاجن الدنماركي. حسم الاتفاق الصفقه مقابل مليون و.6 دولار للنادي الدنماركي، إضافة ل 2 مليون دولار تمثل إجمالي رواتب اللاعب. السؤال كيف إنه

0: كان البيشي قبله لم يستطيعون تسجيله، وخلال الفترة اللي يكون فيه تدقيق لأوراق البيشي عند برنامج الاستقطاب يتم تسجيل اللاعب المحترف السويدي. هذا التساؤل قد نجد إجابة وقد لا نجد إجابة. أيضا في لجنة الاستقطاب ونادي الشباب تحملت لجنة الاستقطاب التابعة لرابطة الدوري السعودي المحترفين الجزء الأكبر من رواتب ثنائي نادي الشباب الإنجليزي جوش والفرنسي ياسين عدلي، حيث أن الإدارة الشباب نجحت في تحويل عقدي اللاعبين إلى ميزانية النادي لدى لجنة الاستقطاب، ما خفف العبء المالي المباشر على الشباب، إذا أصبحت الإدارة تتحمل 30% فقط مقابل 70% تتكفل بها اللجنة، وبدأ العمل بالترتيب المالي الجديد في يوليو الماضي بعد اعتماد تحويل العقدين إلى الاستقطاب. يذكر أن الشباب أعلن بالأمس عن تعاقد مع الحارس إن شاء الله أني ألقى الخبر. أمس أعلنوا الشباب عن التعاقد مع الحارس، أنا قاري الخبر بس ما أدري والله وين. شباب كان الورقة ما يعطوني إياها. أعلن أمس نادي الشباب عن التعاقد مع حارس جديد ينضم إلى كتيبة نادي الشباب، ويبدو أن أمور الشباب في هذا الموسم هي أفضل من المواسم الماضية من ناحية التعاقدات ومن ناحية السهولة في التعاقد مع اللاعبين. اللاعب السنغالي مو وقت اتصل والله اصرخ ان اقرا الخبر.
1: توماس بارتي
0: ثواني، احمد ارسل لي اسم الحارس موري دياو وهو سنغالي، واتي من اي دوري يا احمد؟ قادم من باوفر الفرنسي. عبد الله، يبدو ان الشباب وضع لهذا الموسم افضل من الموسم الماضي من ناحيه التعاقدات حتى الان.
2: صحيح، الاهم انه الفريق يتخلص من موضوع الجوانب الاداريه والخلل الاداري كان موجود، عدم الاستقرار الاداري اللي كان موجود خلال السنوات الماضيه. احنا نشوف مشاكل الشباب تظهر على السطح كثيرا مع تقدم المنافسات. الاستقرار الاداري واداره النادي كما يجب هي اللي تهيئ الفريق انه يقدم
0: افضل. احنا اتفقنا انه في مشاكل اداريه بس مو ماليه بس.
2: صحيح، اتفقنا انه موضوع التعاقدات والجانب المالي هذا جزء من المشكله. عدم وعدم حل الجانب الاستقرار الاداري، او تكلم عن اللي صار حدث في الشباب الفتره الماضيه، نشوف المشاكل الاداريه كثيره ممكن انعكست على الفريق مع الجوانب اللي يعاني منها في قصور سواء على صعيد الجهاز الفني او حتى تعاقداته مع اللاعبين. عوده الشباب المثلث او نتكلم خماسي، الانديه المقدمه التاريخيه، سيضيف للدوري جمال اكثر، بالاضافه الى دخول القادسيه وبقيه انديه الشركات.
0: ما في شك
3: ابو محمد الغريب الشباب لو تسمح لي.
0: فضل.
3: الشباب الرئيس عبد العزيز المالك هو ابن العم فهد المالك، وفهد المالك شخصية رياضية، بدأ في الحزم ولعب في الشباب ولعب كذا يعني، وسلمان المالك شقيقه الأكبر كان رئيس نادي النصر فترة، رئيس نادي الحزم، وأيضا مرشح كان لرئاسة الاتحاد السعودي، يعني عائلة لديها القدرة والتفكير الرياضي الناجح كمنظومة، وعندهم أيضا القدرة المالية وإدارة الشركات، إذن في عمل إداري عندهم تفكير. أنا أستغرب كيف أنهم إلى هذه الفترة ما قدروا يوفروا المدير الرياضي المناسب للفريق اللي هو
0: في مدير رياضي. فيه جابوا مدير رياضي.
3: مين؟
0: جابوا واحد أجنبي، جابوه قبل شهر.
3: لا أقصد المدير اللي مهتم بالمدير الرياضي كرة القدم، يعني
0: تقصد مدير فريق كرة القدم،
3: يعني هذا مسمى ترى مختلف الشباب عن غيره.
0: موجود طلال.
3: أيوة
0: الشيخ
3: طلال عنده، يعني طلال أول رئيس كان في نادي الشباب، كان رئيس نادي الشباب. طلال كان عضو في كثير من الإدارات، طلال متواصل مع كل شخصيات الشباب ورجل علاقات عامة. احنا نحتاج شخص يعني يكون هو تركيزه على الفريق، تركيزه حتى في التواصل واخذ الافكار لخدمه فريقه مع الرئيس مباشره، مع الناس المقربين في النادي مباشره، يعني ما يكون حتى الاسرار الخاصه في غرفه الملابس واللاعبين وهذه تكون في مجالس مختلفه خارج النادي. يعني طالما الرئيس جديد لاول مره اللي هو الاستاذ عبد العزيز المالك والإدارة جديدة،

0: وقريبين منهم رجالات الشباب المحبين. أنا كنت أعتقد أنه يكون في مجموعة شابة قادرة على أنها تقدم عمل فني أكثر من أنه عمل تنظيري أو إداري.
1: طيب صراحة ب 60 ثانية إن سمحت بدقيقة.
2: طيب بالنسبة للشباب، المواسم الثلاثة الماضية كان دائما عنده مشكلة في عمق التشكيلة بشكل عام، عنده مشكلة في العمود الفقري. الآن أنت تتكلم عن حارس، أتمنى أنه يكون حارس جيد يقدر يشيل الفريق، بالإضافة أنه الشباب تعاقد مع سنتر أو اثنين، ابتدى يعمل توازن في خط الدفاع، بالإضافة أنه توماس بارتي لاعب كبير جدا وخبرات كبيرة، أتلتيك مدريد، أرسنال، غير باقي الأندية اللي لعب فيها، مع عدلي لاعب عالي بالكورة، بالإضافة أنهم جابوا مارتينيز اللي الموسم الماضي كان واحد من أفضل مهاجمين الدوري، ساهم في 25 هدف، سجل 23 وصنع هدفين. هذا عمود فقري في الفريق، إذا كان متوازن مع عمل مدرب
1: أنت
2: جيد، أعتقد الشباب الموسم
1: تقصد
2: هذا
1: مارتينيز اللي جاي من التعاون؟
2: اللي جاء من التعاون الموسم هذا، إذا الشباب عمل المدرب كان جيد حيكون وضعه أفضل
1: بس
2: من
1: ليش ما
2: المواسم
1: ركزت لي على مهم مشكلة
2: الماضية.
1: يعاني منها الشباب من 3 سنوات، واللي هي الثبات بإعطاء الرواتب بشكلها الشهري بأن لا تتأخر، لأنه واجهنا أنه لاعبين الشباب يتدمرون لتأخر الرواتب.
2: شوف، انا
1: هذه
2: شوف،
1: أهم
2: انا
1: من
2: اعتقد
1: أنه إني أستقطب لاعبين من برا وبالأخير ما أقدر أعطيهم رواتبهم.
2: طيب، هو ايش اللي حاصل في الشباب؟ نادي كبير بيتم التعامل معه على انه نادي وسط، هذا الامر صعب جدا يتقبله جمهور زي الشباب وكل محبين نادي الشباب. هو نادي كبير يجب ان يصنف زيه الاتحاد، الهلال، الاهلي، النصر، لكن تم اقصاء الشباب على انه يكون نادي وسط. هم مش عارفين يتعاملوا مع هذا الامر، حتى نوعيه الصفقات والارقام اللي بيدفعوها ما هي شبه واقعهم، لكن اعتقد الموسم هذا وضعهم تغير في نوعية اللعيبة اللي صاروا يتعاقدوا معهم، وإن شاء الله تنحل مشكلة إعطاء الرواتب.
0: بس أقول لك
1: شكرا
0: صراحة،
1: جزيلا.
0: الجزئية الفنية دي
1: 10 ثواني يا فواز، ما في وقت.
0: الخروج من عقلية كراسكو زي ما يخرج الفتح من عقلية باتنا، يعني أنا كل اللاعبين ذولي إذا كراسكو ما سمح لهم بلعبهم مرتاحين ما حيقدموا شيء.
1: بس كراسكو واحد من نجوم الشباب، يعني واحد رقم مؤثر في نادي الشباب، ورجل قاعد يقدم مستويات مميزه. هذا عمل اداري، يجب ان يكون من ناحيه الاداره وليس من مشكله كراسكو. شكرا فواز الشريف، شكرا صلاح تنبكتي، شكرا عبد الله حنيان. موعدنا بكره ان شاء الله 3 عصرا في امان الله.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
3: المتخالفون.
5: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

السلام عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. ولي العهد السعودي يختتم زيارته الرسمية لفرنسا، والرياض وباريس تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية. توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وفرنسا في قطاعات بينها الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي. الخارجية القطرية تكشف عن تنسيق خليجي كامل للتعامل مع سيناريوهات التصعيد في المنطقة. أمريكا تفرض إجراءات عزل تصفها بغير المسبوقة ضد إيران وتحذر الدول من التعاون معها. والمندوب السعودي في الأمم المتحدة يدين الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين. رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي رأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشاد مجلس الوزراء السعودي بتأكيد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا على عميق التعاون بين الرياض وباريس واستمرار التنسيق والتشاور الهادف لدعم الاستقرار في المنطقة والعالم على أساس احترام سيادة الدول وإحكام القانون الدولي. وفي بيان سعودي فرنسي مشترك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التطلع إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما جديدا للعلاقات الثنائية. وشدد الجانبان في البيان على ضرورة التوصل لحل تفاوضي بشأن إيران والالتزام بحل دبلوماسي يضمن سلمية برنامجها النووي. وأدان الجانبان الهجمات على السفن بمضيق هرمز وتهديد الملاحة، وكذا ضرورة إعادة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في فترة ما قبل الحرب من دون رسوم مباشرة أو غير مباشرة. كما رحب ماكرون وولي العهد السعودي بالتوصل لاتفاق بشأن نزع سلاح حماس، مع التأكيد على أهمية تهيئة الظروف لسلام مستدام في غزة وكذلك إنهاء سياسة الاستيطان الإسرائيلي. اتفق الجانبان على تكثيف جهودهما للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، وجددا التزامهما بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وبشأن اليمن أكد ماكرون وولي العهد السعودي دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي اليمني ولجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل شامل وجامع للأزمة.

نتابع معكم قبل الذهاب إلى مراسلنا من باريس هذه الصور الخاصة بالعربية للدمار في مدينة بنت جبيل في الجنوب اللبناني.

0: إذا نذهب إلى باريس، معنا من هناك مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلا حسين، كيف تقرأ الأوساط الباريسية نتائج هذه الزيارة لولي العهد السعودي للعاصمة الفرنسية؟
1: نعم، في الواقع خالد، هذه الزيارة التي أكد الجانب السعودي منذ بدايتها أنها تهدف إلى توثيق العلاقات والشراكات الدولية للسعودية والحفاظ على علاقات دولية متوازنة بما يخدم المصلحة الوطنية السعودية، هذا ما يقوله الجانب السعودي. الجانب الفرنسي شدد أيضا على أن

هذه الزيارة عززت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في اتجاه تعميق العلاقة بينهما. توقفت الصحافة الفرنسية عند أهمية الأوجه المتعددة للاتفاقيات التي تم التوصل

0: وهي تندرج في سياق سعي السعودية إلى تنويع مسارات الإمداد بالطاقة. أهمية هذه الاتفاقية حول ميناء جدة توقفت عندها صحيفة لوموند تحديدا، وهي عقدت مع شركة تأهيل الموانئ CMA CGM، الشركة الفرنسية التي يملكها الملياردير الفرنسي اللبناني رودولف سعادي. من بين الاتفاقيات أيضا واحدة تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خالد. وأخيرا إشارة سريعة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان المشترك بين فرنسا والسعودية في ختام هذه الزيارة. أولا، ضرورة تعميق العلاقات بين البلدين في الذكرى المئوية لهذه العلاقات. ثانيا، الاستقرار في الشرق الأوسط يتحقق من خلال سيادة الدول والقانون الدولي. ثالثا، بالنسبة لإيران، ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي يؤدي إلى ضمان الأمن الإقليمي، وأيضا حل دبلوماسي يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، مع استنكار البلدين للهجمات على السفن في مضيق هرمز وإعاقة المرور في الممرات المائية وتهديد أمنها. بالنسبة للبنان، توافق البلدان كما جاء في الإعلان المشترك على ضرورة تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية والإشادة بجهود رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، وأيضا الالتزام بمساعدة القوى المسلحة والجيش اللبناني. وحول سوريا، ضرورة دعم هذا البلد الذي وصف بأنه جسر بين أوروبا والخليج وآسيا، أتحدث هنا عن سوريا. اليمن، دعم مجلس القيادة الرئاسي ودعم دور الأمم المتحدة. وأخيرا، بالنسبة للسودان، ضرورة دعم دور الأمم المتحدة في السودان ووقف التدخلات الأجنبية كما جاء في الإعلان المشترك بين فرنسا والسعودية في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى فرنسا. خالد،
1: شكرا جزيلا لك. حسين فياض قنيبر، مدير مكتب العربية في فرنسا من باريس.

0: معنا من باريس الصحفي والكاتب السياسي الدكتور حسان التليلي. أهلا دكتور حسان، بانتظار أن ينضم إلينا أيضا ضيف آخر ربما لاحقا. دكتور حسان، البيان يعني تحدث عن عدة نقاط مهمة، تحدث بالتفصيل عن أمن الملاحة وحرية المرور في مضيق هرمز، ما تحدثنا عن البيان السعودي الفرنسي، لكن أين هو الالتزام الفرنسي العملي لتحقيق هذا الهدف برأيك؟
1: في البداية تحية لمشاهدات شبكة العربية الحدث ومشاهديها في كل مكان، شكرا لك وشكرا لطاقم العمل. فعلا في البيان الختامي المشترك الصادر عقب زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا، تم التأكيد على ضرورة يعني الالتزام بعدة نقاط أساسية، منها مبدأ حرية الملاحة في مضيق هرمز، منها أن الملاحة طبعا وفق القانون الدولي والاحتكام إلى القانون الدولي وإلى الدبلوماسية والطرق السياسية لحل أي نزاع وأي اختلاف، وهذا مهم جدا في إطار العلاقات السعودية المبدأ الفرنسية باعتبار أن الشراكة
0: ممتاز. هذا المبدأ متفق عليه من زمن، لكن أنا أسأل عن باريس عمليا، إلى أي مدى يمكن أن ينتقل هذا الالتزام من المبدأ إلى تحرك عملي لتحقيقه؟
1: فرنسا مضطرة فعلا إلى أن تلعب دورا أساسيا في منطقة الخليج بالنسبة لحماية الممرات الأمنية، الممرات النفط مثلا، ممرات الإمدادات الغذائية. وفرنسا كانت سباقة منذ قيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير 28، كانت سباقة إلى بسط يعني مشروع هو مبادرة لم يتم تنفيذها حتى الآن، لأنها تحتاج إلى إجماع إقليمي وإجماع دولي، ولكن فرنسا بمفردها لا تستطيع أن تتحرك، هي تتحرك وفق ما لديها من إمكانات ولديها من الإمكانات.

0: الدبلوماسية والسياسية وتقوم الآن بهذا الدور، ولكن ينتظر في المستقبل أن تفعل هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع المملكة العربية السعودية للقيام بدور أفضل لدى دول الاتحاد الأوروبي، لأن الرافعة الأساسية للتحرك الفرنسي هي دول الاتحاد الأوروبي.
1: هل هذا يعني
0: حركت فرنسا
1: هناك توافق اليوم من حيث المبدأ سعودي فرنسي على الهدف، لكن هناك أيضا تباين لا يزال حول أدوات تحقيق هذا الهدف بين البلدين، إن كان هذا الأمر صحيح أم لا؟
0: الحقيقة عندما نقرأ البيان الختامي وعندما نقرأ المواقف الفرنسية من جهة والمواقف السعودية بالنسبة إلى تطور الأزمة في منطقة الخليج وفي المنطقة برمتها والأزمات المتعددة، هناك توافق كبير قلما يحصل بين دولتين اثنتين فيما يتعلق بهذه الملفات. يعني هناك توافق بالنسبة إلى الملف الإيراني، هناك في هذا البيان المشترك تأكيد على احترام إيران بالنسبة إلى برنامجها النووي، ولكن شريطة الالتزام بالقانون الدولي واستخدام هالبرنامج استخداما سلميا تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وقس على ذلك يعني هذا التوافق الحقيقة يأتي في مرحلة أساسية، لأن التوافق أصبح أمرا صعبا اليوم في ظل التحولات الجيوسياسية والمشاكل المطروحة تقريبا في كثير من بقاع العالم، وما يدل على أن هناك رغبة حقيقية فرنسية سعودية هو التقارب حتى الشخصي بين الأمير محمد بن سلمان وبين الرئيس ماكرون. ونحن نعرف بالنسبة للعلاقات الدولية في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان العلاقات الشخصية يمكن أن تضطلع بدور أساس في تفعيل وتطوير العلاقات والشركات.
1: أشكرك شكر جزيل دكتور حسان التليلي الصحفي والكاتب السياسي من باريس. هذا وقد وقعت السعودية وفرنسا خلال اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التعاون في مجال الطاقة بهدف توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

0: زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا شهدت لقاءات رفيعة المستوى، مخرجات أيضا عززت مسار الشراكة بين الرياض وباريس. زيارة حملت معها اتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات متنوعة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.
1: بين استقبال رسمي في الإليزيه ولقاءات جمعت قيادتي البلدين واتفاقيات ترجمت ما وصل إليه التعاون بين الرياض وباريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارة دولة إلى فرنسا في محطة جديدة تعزز شراكة تمتد جذورها إلى قرن من العلاقات بين البلدين. الحصاد الأبرز للزيارة تمثل في الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت قطاعات متنوعة من الصناعة والطاقة إلى الصحة والذكاء الاصطناعي والترفيه. ومن أبرز مخرجات الزيارة إعلان النوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية لتعزيز الشراكة، والذي يهدف إلى تطوير القدرات والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات في مجالات منها الأمن السبراني والتدريب العسكري. كما شهدت الزيارة توقيع شركة أرامكو السعودية اتفاقيات شراء مع شركات فرنسية لتوريد مواد حفر آبار النفط والغاز بقيمة تبلغ نحو 3,700,000,000 دولار. الشراكة السعودية الفرنسية في العلا كانت حاضرة من خلال تمديدها حتى عام 2035 في إطار يشمل التعاون في الآثار والتراث والثقافة. كما أعلن خلال الزيارة عن مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير وجهات عالمية ترفيهية كبرى في فرنسا في مشروع يعكس اتجاها جديدا للاستثمارات السعودية العابرة للحدود. وقعت الجدية مع الحكومة الفرنسية مذكرة تفاهم لتطوير ما يصل إلى 3 مرافق ترفيهية رئيسية بمبلغ يصل إلى 6 مليارات يورو على مدى فترة المشروع. الزيارة شملت كذلك اجتماع الطاقة

0: إلى المستديرة السعودية الفرنسية، والذي جمع كبار المسؤولين وقادة الأعمال من البلدين، فاتحاً الباب أمام شراكات ومشاريع جديدة في الطاقة والصناعة إلى جانب السياحة والثقافة. وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت هيومين السعودية ومصر الـ AI الفرنسية عن تعاون لتعزيز الذكاء الاصطناعي السيادي في السعودية ومجالي البنية التحتية وتطوير وتوطين نماذج متقدمة حسب بيان للشركة السعودية. زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا تفتح أبواباً استثمارية جديدة ينظر لها المراقبون كمحطة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الرياض وباريس، والتي سجلت نحو 12 مليار دولار العام الماضي. محمد السيف، العربية.
1: من الرياض ينضم إلينا أيضا الأكاديمي والمستشار الاقتصادي عبدالله بيربعان. حياك الله دكتور عبدالله معي في نشرة الرابعة. اللافت في البيان أن التعاون لم يعد دكتور عبدالله منحصرا على النفط وعلى الاستثمارات التقليدية، يعني هناك ذكاء اصطناعي، مراكز بيانات وحوسبة، تقنيات متقدمة، أم سيبراني. ما الذي تحاول الرياض الوصول إليه من خلال بناء هذه الشراكة التكنولوجية مع باريس؟
2: حياك الله أستاذ خالد، حيا الله الأخوان المشاهدين والأخوات المشاهدات. طبعا باريس أو فرنسا يعني ليست بلد صغير، هي بلد إحدى الدول الصناعية السبع، بلد متقدم صناعيا وتقنيا. فيعني الآن يعني أن نذهب فيما وراء النفط وحفر الآبار والمواد الخام إلى أن نتكلم عن أمن سيبراني وعن مشاريع سياحية وعن مشاريع ترفيهية، هذا شيء متوقع، أو بمعنى آخر هي يعني نوع من يعني بعد النظر لدى يعني المتخذ القرار السعودي. لأنه باريس حينما تتكلم عن فرنسا فأنت تتكلم عن سوق كبيرة جدا، عن بلد صناعي متقدم جدا، عن دخل مواطنين في فرنسا بحوالي 70، هناك 70 مليون أو حوالي 70 مليون عدد السكان في فرنسا بقوة شرائية كبيرة. فأنت يريد يعني تحتاج إلى أنك تستفيد من هذه السوق، كما أنه هذه السوق كلنا نعلم أنه فرنسا هي الاقتصاد الثاني في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، فدخولك إلى فرنسا أيضا هو دخول للتكتل الأوروبي المكون من 17 دولة اللي هي دول اليورو، أو 27 دولة اللي هي دول الاتحاد الأوروبي. فأنت تدخل الآن أو قاعد تدخل مع تكتل قد بوابة بالنسبة لك فرنسا، ولكن السوق المستهدف هو أكبر من فرنسا، بمعنى أنه سوق الاتحاد الأوروبي.
1: الحديث هنا عن شراء تقنيات فرنسية أم نقل هذه التقنية وتوطينها أيضا داخل المملكة؟ إذا كان الأمر بهذا الشكل وهو ما تهدف إليه رؤية 2030 مهتمة أيضا باريس بالاستثمار فيها، فما الذي سيتغير وما الفوائد التي يمكن أن تجنيها الرياض هنا؟
2: طبعا من الفوائد اللي ممكن أن نجنيها هو أن نقل التقنية، لأنه لو نقلنا التقنية الفرنسية كما تم توقيع العقود، كما سمعنا هناك عقود لإنشاء محطات قطار، وهناك يعني صناعة للقطارات داخل المملكة بالتعاون مع فرنسا. هناك أيضا شركة هيومين وقعت يعني مع شركات الذكاء الاصطناعي في فرنسا. فقضية نقل التقنية، وفرنسا من الدول التقنية الجيدة في العالم، ليست الأولى ليست الثانية، ولكنها على مستوى العالم تعتبر من الدول المتقدمة في قضية الصناعة وفي قضية التقنية. بالإضافة إلى أنه فرنسا لديها ما يسمى قطاع الخدمات، أو هو السياحة من أروع أو من أفضل القطاعات. يعني لو أخذنا الميزة لفرنسا أو ما هو المشهور عن فرنسا هنا، نتكلم مثلا عن أنه فرنسا مثلا بلد الموضة في العالم، بلد العطور في العالم، بلد الصناعات الحرفية والأشياء في العالم. فطبعا دخولها في العلا، وأيضا إعلان وزارة الثقافة أنها ستقيم معرض دائم للسعودية في فرنسا، كل هذا ما يسمى بالاقتصاد البنفسجي أو البوربل إيكونومي. هذا طبعا قوة اقتصادية قاعدة تتشكل، أنه بين الثقافة وبين الاقتصاد بإمكانك أنك تجني المليارات الكثيرة. فطبعا دخولنا مع فرنسا كما ذكرت مرة أخرى هو يعني فرنسا ستكون بوابة لدخول الاتحاد الأوروبي، لأنه فرنسا هي البلد الثاني.
1: ما المؤشر الذي
2: ألمانيا هي اللي يعني العنصر الفاعل؟
1: واضح. ما المؤشر الذي ينبغي أن نراقبه خلال العام أو العامين المقبلين حتى تتحول هذه المذكرات والاتفاقيات إلى عوائد حقيقية على باريس وعلى الرياض أيضا؟
2: طبعا هو التبادل التجاري.

0: كل ما زاد حجم التبادل التجاري بين دولتين كلما كان التعاون أو التداخل بينهم كبير.
1: نحن نتحدث عن 11 مليار فاصل 8 من العشرة في 2025،
0: حوالي 12 مليار في السنة الماضية، وهو قليل جدا بالمناسبة. فرنسا ليست الأول وليست الثاني وليست الثالث، يعني من المفترض أن فرنسا تصعد في قائمة التبادل التجاري بعد هذه الزيارة إلى أنها تصبح على الأقل الثالث، لأنه يعني طبعا هناك أمريكا والصين لا يمكن منافستهما، ولكن فرنسا تقريبا هي الخامس الآن أو الرابع حسب بعض التقديرات، ولكن يجب أن تكون في المركز الثالث لأنها زي ما ذكرنا يعني بلد له مكانته سواء في الصناعة أو في السياحة أو فيما يسمى بالاقتصاد البنفسجي اللي ذكرنا، استفادة من الأزياء ومن الموضة ومن العطورات ومن الأشياء اللي نرى أنها قد لا تشكل اقتصاد صناعي ضخم، ولكنها تأتي دائما أو لها حجم سوق كبير جدا في العالم. استفادتنا من هذه الأشياء هي التي يعني ستحدد خلال السنوات المقبلة. أنا أتوقع أنه قد يعني سيصل الرقم إلى دبل ما هو حجم التبادل التجاري اليوم خلال 5 سنوات، إذا جاء ولو نصف هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اللي كانت 21، لو جاءنا منها 10 أو 11، فأنا أعتقد أنه هذا سيعزز حجم التبادل التجاري إلى الضعف خلال 5 سنوات القادمة.
1: أشكرك شكر جزيل دكتور عبد الله بن ربيعان الأكاديمي والمستشار الاقتصادي من الرياض. كشف الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن وجود تنسيق كامل بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، مؤكدا على تشديد الدوحة على رفض محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.
2: ولا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث. بالنسبة للتنسيق الخليجي، اعتقد رأيتم معالي رئيس مجلس الوزراء كان في الرياض في زيارة سريعة خلال الأسبوع الماضي، والتقى مع سمو الأمير فيصل، وهذه اللقاءات حقيقة هي غير منقطعة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة. هناك تنسيق عالي جدا بين مختلف الدول الخليجية، بين جميع الدول الخليجية، لضمان أن يكون هناك تنسيق كامل للتعامل مع أي تهديدات محتملة والتعامل مع وضع التصعيد، وكل دول الخليج تدعم الوصول لحل سلمي لهذه الأزمة.
1: وفي تطورات الملف الإيراني، كشفت مصادر رفيعة المستوى للعربية بأن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حمل إلى إيران عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بطهران. والتقى بمحسن رضاي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وأبلغه أن باكستان لا تنحاز إلى أي طرف وتسعى إلى إنهاء الحرب بصورة دائمة. وطالب أيضا منير باستئناف العمل بمذكرة تفاهم إسلام أباد ووقف الهجمات، مؤكدا أن واشنطن وطهران تتحملان مسؤولية انتهاكات عرقلة مسار التفاهمات. التحركات الدبلوماسية الباكستانية جاءت بالتزامن مع بدء واشنطن تشديدها الاقتصادي على إيران. وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن العقوبات التي طالت 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران استهدفت شبكة مكنت طهران من عمليات الشراء غير المشروع وبيع منتجاتها النفطية والبتروكيماوية. وقالت الخارجية الأمريكية بأن العقوبات طالت كيانين في إيران ساعد الحرس الثوري على استهداف القوات الأمريكية والشركاء في المنطقة. وأضافت أيضا بأن العقوبات طالت أيضا وسطاء جمركيين، إضافة إلى شركات ساعدت أسطول الظل الإيراني وتجار النفط والبتروكيماويات في إيران. معنا من استديوهاتنا في الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك، ومن واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور عقيل، أولا هناك تصريحات أخيرة للرئيس ترامب تحدث فيها عن نقص الرواتب وعن فشل الدولة الإيرانية وعن أيضا استهداف المدنيين. هذه التصريحات تأتي بالتزامن مع زيارة قام بها عاصم منير إلى إيران، انتهت ربما هذه الزيارة، لكن هل في ذلك دلالة على فشل هذه الزيارة وعلى أيضا تريث ترامب ربما لتنفيذ هذه الخطة، خطة العقوبات حتى تنتهي؟
3: شكرا لهذه الاستضافة، أولا تحية لكل ضيفك الكريم.

0: الأستاذ مسعود كان لافتا في بيان وزارة الخزانة المؤتمر الصحفي لوزير الخزانة، هو أنه أجلت الوزارة إلى نهاية هذا الأسبوع إعلان أسماء الدول المشمولة بتطبيق العقوبات الثانوية. تصور أن هذه الدول تشمل العراق، الهند، الصين، تركيا، بعض أشد حلفاء الولايات المتحدة. في هذه الأثناء حدثت زيارة السيد منير عاصم، والتصور هو أنه واشنطن أوعزت بهذه الزيارة تريد أن تجس النبض الإيراني بعد إعلان هذه العقوبات، لأنه أصور باكستان ستكون واحدة من الدول التي ستفرض عليها عقوبات ثانوية، وهي العقوبات الأشد في حال فشل آخر المساعي. هذا أولا. ما يزال ترامب يأمل بأن يعيد إيران إلى طاولة التفاوض من دون المطالب الأخيرة التي أضافتها لفتح مضيق هرمز. أما الجانب الآخر بخصوص العجز عن دفع الرواتب، يبدو أنه الإدارة تستند إلى معلومات استخبارية. نحن نتحدث عن 3,400,000 إيراني يعملون لدى الحكومة من قوات مسلحة ومن موظفين مدنيين، ويبدو أنه لدى الولايات المتحدة معلومات بخصوص صعوبة دفع رواتب هؤلاء، فيتحاول أن تستغل هذا الظرف. أيضا ترامب يريد أن يروج، هذه أساسية بالنسبة له، أنه ليس هناك حرب بمعنى القتال مع إيران، وإنما هي عقوبات اقتصادية شبيه بما كان يحدث مع العراق وما يحدث مع ليبيا، من أجل إزالة فكرة الحرب في هذا الموسم الانتخابي. سقوط ضحايا وطائرات أمريكية تذهب وتقصف، وهذه يغطيها الإعلام بشدة، ويمكن أن تأخذ الجدل الانتخابي باتجاهات لا يريدها ترامب.
1: مرك سيد مسعود، أولا هل هناك أي معلومات عن نتائج هذه الزيارة التي قام بها عاصم منير إلى طهران؟
2: نعم، وسائل الإعلام الإيرانية، طبعا تحياتي للدكتور عقيل والمشاهدين الكرام، وسائل الإعلام الإيرانية تحدثت بأن هذه الزيارة هي لنقل وجهات نظر إيران إلى الجانب الأمريكي، وهذا دليل على أن الإيرانيين لا يزالوا هم أيضا بشكل غير مباشر يؤكدوا على استمرار الأسلوب الدبلوماسي والسياسي للتعاطي مع هذه الأزمة ومع هذا التصعيد الاقتصادي إن صح التعبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وكالة أنباء تسنيم القريبة من الحرس الثوري نقلت عن من وصفته بمصدر مطلع بأن هذه الرسالة لا تحمل أي تهديد لإيران، لأن بعض وسائل الإعلام في الداخل أو الخارج باللغة الفارسية تحدثت عن تهديدات أمريكية نقلها منير إلى الإيرانيين، ولكن تسنيم أكدت بأن لا يوجد أي تهديد في الرسالة التي نقلت إلى إيران، وهناك حوار مع قائد الجيش الباكستاني لنقل وجهات نظر إيران وللعودة إلى مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم نحن نعرف بأن الرئيس الإيراني خلال الأسبوع الفائت أكد مرارا، ومعه أيضا عباس عراقجي، على مذكرة التفاهم، ودافع عنها أمام بعض المتشددين الذين اعتبروا الوضع الراهن هو نتيجة لتوقيع مذكرة التفاهم، إلا أنه قال انظروا إلى بنود هذه المذكرة، نحن كنا الفائزون والمنتصرون في هذه المذكرة عندما وقعنا.
1: العقدة هي المضيق، مضيق هرمز حتى الآن، فتحه بشكل تام، هذا ما ترفضه إيران حتى الآن. لكن إلى أي مدى تستطيع إيران فعلياً تحمل هذه العقوبات إذا ما نفذت، واستطاعت واشنطن القضاء على كل الأماكن التي كانت تتنفس منها إيران؟
2: طبعاً الاقتصاد الإيراني يعاني بشدة وتحت ضغط العقوبات وأيضا الحصار، ولكن لم يبلغ مرحلة الانهيار. علينا أن نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، لأن هناك فرق بين أن يكون الاقتصاد في مرحلة انهيار وفي مرحلة تحمل الصدمات الاقتصادية. طبعا مثلا عندما أعلن يوم أمس فرض العقوبات أو ما تريد أن تفرضه الولايات المتحدة على الأطراف الثالثة، ارتفع سعر الدولار خلال ثواني إلى أصبح 203,000، وبعض لدقائق أصبح 206,000 تومان، ولكن رجع

0: وبقي على 203,000 تومان. ولكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد بأن الآن المعركة الدبلوماسية التي شنتها يوم أمس، الدبلوماسية الاقتصادية إن صح التعبير، هي مع هذه الأطراف التي يجب أن تقنعها بعدم التعامل التجاري مع إيران. ولكن ما هو البديل الذي يمكن أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية إذا توقفت هذه الدول عن التعامل التجاري والاقتصادي مع إيران؟ لأنها هي تخسر أيضا، تركيا هي تأخذ الغاز من إيران، كيف تريد أن تعوضها الولايات المتحدة؟ حتى العراق أيضا يأخذ الغاز من إيران. لذا العملية باعتقادي هي معركة اقتصادية دبلوماسية أمريكية قبل أن تكون إيرانية.
1: تراقيل، يعني إيران استطاعت خلال عقود أن تتعامل مع هذه العقوبات، ويقال بأن الصين كانت هي الرئة التي تتنفس منها إيران. الصين لم تذكر في المؤتمر الصحفي لبيسنت وزير الخزانة الأمريكي، لكن هل واشنطن مستعدة فعليا إلى الذهاب إلى مواجهة حادة مع الصين بفرض عقوبات على البنوك الكبرى، على الشركات المملوكة للدولة الصينية؟ يعني هل إدارة ترامب تستطيع تحمل هذه الكلفة؟
2: يعني أمران مهمان هنا ينبغي الانتباه لهما. أولا، نحن نتحدث صحيح الاقتصاد الإيراني وإيران معتادة على العقوبات، لكننا هنا نتحدث عن تحول نوعي في العقوبات ستصبح أكثر قسوة.
1: لكنها تعتمد على التزام الدول في الأول والأخير.
2: صحيح.
1: نعم.
2: هذه هي النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها. لأول مرة الولايات المتحدة، يعني سابقا في الحصار البحري الذي ما يزال مستمرا، الولايات المتحدة منعت إيران من التجارة المشروعة. إيران معاقبة في قضايا ببيع النفط وشراء أشياء وبيع أشياء مزدوجة الاستخدام، لكن لها الحق تجارة مشروعة، مواد زراعية، سجاد، أشياء كثيرة، مواد بناء. الآن في الحصار البحري الأمريكي هذه منعت. هذا الحصار البري الذي تريد أن تفرضه الولايات المتحدة أحد أسباب تردد، أولا يريد أن يمنع التجارة المشروعة وغير المشروعة لإيران البرية بعد منع البحرية. النقطة الأساسية هي هنا الصين. الصين هي الداعم الأساسي يعني اقتصاديا لإيران في هذه اللحظة. ثم التردد أمريكي بخصوص الذهاب إلى أقصى الشوط مع الصين، رغم أنه المعادلة الاقتصادية الصين في آخر المطاف لن تضحي بمصالحها مع أمريكا. هي يعني
1: 500 مليون أو 500 مليار،
2: يعني أرقام 2025 بحدود 300 مليار و10 و9، فيما هي تصدر لإيران بحدود 7 مليارات، شيء من هذا القبيل. فالفارق هائل، لكنه أيضا الولايات،
1: بس البعد الصيني هنا لا يتعلق فقط بالمسألة التجارية والاقتصادية، أنت تتحدث عن أبعاد استراتيجية مهمة، يعني تتعامل مع الصين في المنطقة ومع إيران تحديدا. سريعا،
2: يعني أنا أشكك بهذه نظريات أنه الموقع استراتيجي وما إليه. لو ننظر فقط نقطتين بشكل سريع، الولايات المتحدة توصلت مع الصين في الشهر الخامس إلى حل المشاكل الأساسية، تعريفات مقابل المواد الثمينة أو التربة الثمينة ما يسمى هذه. فهي ليست يعني بعد نزاع طويل، والصين تستطيع أن تؤثر على الاقتصاد الأمريكي في قضية معقدة. فالولايات المتحدة ليست بالضرورة راغبة أن تطيح بهذه الترتيبات التي توصلت لها مؤخرا مع الصين، لذلك هي تريد أن تتفاوض مع الصين من وراء الكواليس بخصوص القضية الموضع استراتيجي. وهذه يعني حقيقة الموقف الصيني والموقف الأمريكي يكاد يكون متماثلين، حرية الملاحة في مضيق هرمز، حرية الملاحة في مضيق باب المندب، مصالحهما المشتركة تجلبهما سوية. إيران أضرت بالمصالح الصينية، لاحظ مو فقط النفط الإيراني لا يصل الآن إلى الصين، النفط السعودي، السعودية تبيع الكثير من نفطها للصين، تمنعها إيران. النفط العراقي قسم كبير منه يذهب للصين، منعتها إيران. فقضية المصالح المشتركة استراتيجية حقيقة تجلب الصين إلى جانب الولايات المتحدة. مع ذلك الصين سياسيا لديها أعراف ونقل مبادئ سياسية.
1: أنت تعرف أن الصين بنت نظام معقد للتعاملات البنكية، يعني مع إيران ومع غيرها من الدول التي يمكن أن تفرض عليها عقوبات من أمريكا، وأن ذلك كما يقال وحتى تردد أمريكا يمنع الصين حصانة في كثير من الأحيان

بسبب أي تأثير حتى إلى أي حرب تجارية يمكن أن تحدث على الاقتصاد العالمي. على كل حال قد تكون هذه هي العقدة في مسألة التردد الأمريكي. سننتظر خلال الأيام القادمة إذا كان هناك من جدية حقيقية يعني لفرض عقوبات أمريكية على الصين تحديدا، بالإضافة إلى غيرها من الدول التي تتعامل مع إيران. شكرا جزيلا لك دكتور عقيل العباس المختص في الشأن الأمريكي من واشنطن. شكرا أيضا من واشنطن، شكرا أيضا لضيفي في الرياض مختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. فاصل ونعود في الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد. أدان المندوب السعودي بأشد العبارات الانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في السودان، مشددا على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها، وداعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى المحتاجين. تصدت القوات الحكومية لمحاولة هجوم حوثي استهدفت مواقع تابعة للواء الثاني زرانيق في منطقة دوباز في الساحل الغربي. مصادر ميدانية قالت إن الهجوم استمر لنحو ساعتين وأسفر عن خسائر لميليشيا الحوثي شملت الأفراد والعتاد. في المقابل أربع قرى سكنية محررة شمال مديرية حيس في محافظة الحديدة. قذائف الهاون استهدفت أيضا قرى الحرز والمرجيم وماشعة والبعيل أو البغيل، حيث سقطت القذائف في مناطق مأهولة بالسكان والنازحين، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين المدنيين. لرصد آخر التطورات ينضم إلينا من المخا موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد مرحبا بك، أطلعنا على آخر المواقف والتطورات أيضا الميدانية في اليمن.
1: نعم خالد، يعني بالفعل كما ذكرت في الخبر كان هناك قصف واشتباكات متبادلة ما بين ميليشيا الحوثية وما بين قوات المقاومة الوطنية في جبهة حيس، هذه الجبهة التي شهدت خلال الفترة الماضية اشتباكات وقصف لقذائف الهوان من قبل الميليشيا الحوثية. هذا القصف استهدف أربع قرى في شمال مديرية حيس وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين، تم توجيههم إلى المشفى القريب. كذلك أيضا كان هناك اشتباكات عند جبل دوباس، هذا الجبل الذي يشرف بصورة مباشرة

0: على كامل مديريه حيس، وتحاول الميليشيا الحوثيه استعادته من المقاومه الوطنيه التابعه للقوات الحكوميه، لكنها تفشل في كل مره وتتكبد خسائر في العتاد والاطقم وكذلك في الافراد كما تقول او كما يقول القاده العسكريون في هذه الجبهه. المخا ما زالت تعيش على وقع الحذر، ربما هدوء خلال الايام الماضيه، لكن الحذر والتخوف والاستنفار من وجود او استهداف المخا مره اخرى بالصواريخ الباليستيه وكذلك بالمسيرات. هناك جبهات اخرى قريبه، هنا نتحدث عن جبهه كلابه، هذه الجبهه تقع شرق محافظه تعز، ايضا شهد اشتباكات بين كلا الطرفين على خطوط التماس، لكن لم تسفر هذه الاشتباكات عن اي تقدم لاي من الميليشيا الحوثيه او القوات الموجوده في محور تعز. كذلك ايضا مديريه مقبره، عدد من المناطق فيها شهد قصفا حوثيا استهدف بعض المناطق واليات عسكريه تابعه للقوات المسلحه اليمنيه، لكن كما ذكرت لك الاشتباكات تبقى متواصله لكن دون اي تغيير على خطوط التماس المختلفه. اذا انتقلنا الى مناطق اكثر سخونه بعض الشيء، ربما نتحدث عن مأرب والجوف. الجوف التي قامت الميليشيا الحوثيه بارسال تعزيزات لها من محافظه صعده فيما يسمى بكتائب النخبه في محاوله منها لتعزيز وتحشيد الكثير من القوه الموجوده لديها في هذه المحافظه، تحديدا مدينه الحزم، وكذلك ايضا كان هناك استخدام للمسيرات في محافظه مأرب في عدد من المناطق والجبهات في المحافظه لتبقى الجوف ومأرب مشتعله بصوره كبيره، ويبقى استخدام المسيرات والوسيله الاكبر والاهم لدى كلا الطرفين في استهداف الطرف الاخر. بحريا واخيرا، هناك استنفار كبير في القوات البحريه وخفر السواحل في باب المندب وبالقرب من سواحل مخا، يكفي ان تقف بالقرب من الميناء وعلى السواحل لتشاهد الزوارق الحربيه التي تقوم بالتامين وبها المضادات في محاوله منها لاستهداف اي مسيره قد يعني تستهدف الميناء او تستهدف المدينه.
1: شكرا جزيلا لك من المخا مفاد العربية أحمد بقات. أعلنت السعودية ترشيح الدكتورة حنان بلخي لمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 2027 وحتى 2032. هذا الترشيح يأتي امتدادا لمسيرتها داخل المنظمة منذ تعيينها عام 2019 مساعدا للمدير العام لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات. وتشغل بلخي حاليا منصب المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط منذ فبراير 2024 لتصبح أول امرأة تقود المكتب الإقليمي منذ تأسيسه، وسمت أيضا طوال مسيرتها في تطوير السياسات الصحية الهادفة لحماية المجتمعات وتعزيز قدرات الأنظمة الصحية. الآن إلى أخبار الرياضة مع ديما محمد السايح.
2: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. نبدأ أخبارنا من جدة، حيث يستهل الأهلي السعودي بطل دوري أبطال أسيا للنخبة مشواره في كأس القارات للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأول، ويخوض الأهلي أول اختبار قاري رسمي تحت قيادة مدربه مارينو بوزيتش الذي خلف الألماني ماتياس ياسلي عقب انتقاله إلى تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وتأتي مشاركة الأهلي بعد ما توج بلقب دوري أبطال أسيا للنخبة، فيما يشارك أوكلاند سيتي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا. تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما طالب عدد من نجوم اللعبة بينهم عضو في إحدى لجان فيفا بإحداث تغيير جذري في قيادة الاتحاد، حيث قاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وعضو لجنة صوت اللاعبين في فيفا حملة إعلانية عبر منصة إكس نشر خلالها بيانا غاضبا بعنوان كفى، دعا فيه إلى تغيير قيادة الاتحاد الدولي. وحظي البيان بدعم عدد من النجوم من بينهم الإنجليزية لوسي برونز المتوجة بكأس أمم أوروبا مرتين والفرنسي إيمانويل بيتي بطل كأس العالم عام 1998. يأمل النصر حامل اللقب بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي. النصر قدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز على الفتح في البداية رغم غياب نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد وشارك بديلا وافتتح

0: سجله التهديفي في مرمى الرياض. مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي يملك ذات الرصيد بعد فوزه على الرياض والفتح. تغلب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة من الدور السعودي. تيجاني رايندرز افتتح التسجيل للقادسية في الدقيقة 29 وهو هدفه الأول بعد انضمامه للفريق منذ أيام قليلة، قبل أن يؤكد ماتيو ريتيغي فوز الضيوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. قاد الهولندي ستيفن بيرخفاين فريقه الاتحاد للفوز على ضيفه الحزم بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الثالثة من الدور السعودي لكرة القدم. تقدم الحزم عن طريق عبد العزيز السويلحي في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ستيفن بيرخفاين التعادل للاتحاد في الدقيقة 34. وفي الدقيقة 41 عاد بيرخفاين ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء، لكن سفيان بن دبكة تعادل مجددا للحزم في الدقيقة 59. وقبل نهاية اللقاء عاد اللاعب الهولندي ليكمل ثلاثيته وثلاثية الاتحاد بهدف ثالث من ضربة جزاء. وبهذه النتيجة تصدر الاتحاد الترتيب برصيد 90 نقاط، بينما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز العاشر. يشارك المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية المقرر انطلاق منافساتها في صيف العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم. وينتظر أن يحدد اتحاد كونكاكاف لاحقا المدن المستضيفة والملاعب، بالإضافة إلى جدول المباريات عقب اكتمال مرحلة التصفيات في مارس المقبل. وتندرج مشاركة المنتخب السعودي في المسابقة القارية ضمن برنامج التحضيري للاستحقاقات الدولية المقبلة بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات الدولية للاعبين. فاز روما على فيرونتينا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم. افتتح الهولندي دونيل مالين التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني عاد مالين ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60 مستفيدا من تمريرة ديبالا. واختتم بسيلي رباعية روما في الدقيقة 86 ليبدأ فريق العاصمة موسمه بانتصار عريض ويسجل روما أول 3 نقاط في رصيده هذا الموسم. على وقع الدوري الإيطالي ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: ختام الرابعة بالعناوين. ولي العهد السعودي يختتم زيارته الرسمية لفرنسا والرياض وباريس تؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية. توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وفرنسا في قطاعات بينها الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي. الخارجية القطرية تكشف عن تنسيق خليجي كامل للتعامل مع سيناريوهات التصعيد في المنطقة. أمريكا تفرض إجراءات عزل تصفها بغير المسبوقة ضد إيران وتحذر الدول من التعاون معها. والمندوب السعودي في الأمم المتحدة يدين الانتهاكات الإنسانية لميليشيا الدعم السريع ضد المدنيين.
2: إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
8: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
9: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
8: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
9: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
8: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
9: أو علمنت الإسلام
8: أو علمنت الإسلام في المقابل.
9: أيهما
8: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
9: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير

0: تدمه للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
3: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
4: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
6: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الخامسة عصرا في الرياض، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش، معكم صهيب شراير في خامسة اليوم تتابعون معنا. وقف الحصار ورفع العقوبات، عرض أمريكي جديد لإيران عبر الوسيط الباكستاني مقابل فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء.
1: وقائد الجيش الباكستاني أبلغ قادة إيران بأن طهران وواشنطن تتحملان مسؤولية عرقلة التفاهمات وطالب باستئناف العمل بمذكرة التفاهم.
2: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
0: وبعد إطلاق عملية المنبوذ الاقتصادي ضدها، ترامب يقول إن إيران تقتل مواطنيها بمستويات غير مسبوقة.
3: وترامب يهاجم إيران مجددا ويقول إنها غير قادرة على دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، ويتهمها بقتل مواطنيها.
0: في اليمن، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي في جبهة كلابة شمال شرقي تعز. وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى اليوم، منها الجيش الإسرائيلي يخلي مجمعا للأونروا في مخيم قلنديا شمالي القدس، وبنغفير يقول لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل.
4: بنغفير يقتحم مخيم قلنديا تحت حراسة مشددة معلنا لا مكان للوكالة في القدس ولا في إسرائيل.
0: ترحيب سوري سعودي تركي بقرار أمريكا إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بسبب دعمها لأوكرانيا، روسيا تحذر بريطانيا وتتهمها بصب الزيت على النار. السفير الأوكراني في الرياض ضيف حوار الخامسة اليوم.
5: موسكو تعلن استهداف ناقلة نفط وسفينة شحن على صلة بكييف، وتجدد رفضها لأي تواجد للناتو في أوكرانيا.
6: أكثر من 200 اشتباك على محاور القتال في أوكرانيا، وبكروفسك تحافظ على صدارة المشهد العسكري بأكثر من 20 هجوما روسيا خلال 24 ساعة الماضية.
0: ليس هذا فحسب، لدينا أيضا أخبار اقتصاد ورياضة. ديمة محمد سايح مساء الخير، ومي بن خضراء أهلا بك، مساء النور. البداية معك مي، الأبرز اقتصاديا اليوم.
7: شكرا جزيلا لك صهيب. وتراجعات لأسعار النفط وخام برنت يهبط دون مستوى 90 دولارا للبرميل.

0: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي نيوزيلندي في جدة في افتتاح مشواره بكأس القارات للأندية.
1: مساء الخير، بداية خامسة اليوم من الملف الإيراني، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حمل إلى إيران عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بطهران. كما التقى بمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وأبلغه أن باكستان لا تنحاز إلى أي طرف وتسعى إلى إنهاء الحرب بصورة دائمة. منير طالب باستئناف العمل بمذكرة تفاهم إسلام آباد ووقف الهجمات، مؤكدا أن واشنطن وطهران تتحملان مسؤولية انتهاكات عرقلة مسار التفاهمات. وبحسب المصادر قال رضائي إنهم يريدون حلا دائما للأزمة وأن طهران ستواصل مشاوراتها الداخلية وتقدم ردها قريبا. أفادت المصادر للعربية بأن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيلتقي الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك الاثنين المقبل. بدوره قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إن المحادثات مع القيادة الإيرانية أحرزت تقدما كبيرا، وذلك خلال زيارته إلى طهران برفقة قائد الجيش عاصم منير. أشار وزير الداخلية الباكستاني إلى أن الاجتماع مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. نقوي أضاف أن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام آباد لتسوية الصراع، لافتا إلى أن المحادثات مع إيران تركز على خفض التوتر في الشرق الأوسط وإيجاد مسار نحو السلام.

أيضا وبعد هذه الزيارة زيارة قائد الجيش الباكستاني وتزامنا مع الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، وصل وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة يناقش خلالها العلاقات بين البلدين، كما سيتم مناقشة ملف مضيق هرمز بين البلدين بحسب بيان سابق للخارجية الإيرانية. إذن هي زيارات إلى طهران وضغط أمريكي عليها. وزير الخزانة الأمريكي شبه الحملة على الاقتصاد الإيراني بالإنزال لتستهدف الضربة عزل اقتصاد إيران وقطع صلاته ببقية العالم، ليتوسع هامش العقوبات الثانوية ويشمل 5 قطاعات رئيسية تبدأ بالأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وتنتهي بالطيران والشحن.

0: ترامب إن إيران متعثرة ولا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، كما اتهمها بقتل المتظاهرين حتى في غير أوقات الاحتجاج بمعدلات غير مسبوقة، واصفا ما تمر به طهران بأزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، داعيا لإيقافها فورا.
1: كانت محطات الوقود مزدحمة ويتفاقم يوما بعد يوم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الوقود. بلدنا ليست لديه أي خطة للتعامل مع أزمة البنزين.
2: منذ حرب 12 يوما العام الماضي والأعمال تتراجع وتتعثر باستمرار، والجميع مثلي، وكما يقال بالكاد نتمكن من تدبير أمورنا ونحاول فقط الحفاظ على مظهر يوحي بأن الأمور على ما يرام.
0: نتابع من واشنطن العاصمة مع مراسلنا هناك حسين طود. حسين، أهلا بك معنا. ما الموقف الذي يتبلور لدى الإدارة الأمريكية الآن بعد فرض العقوبات الأقصى على إيران، أو ما سمي بالإنزال الاقتصادي، وأيضا نقل الرسالة الأمريكية عبر قائد الجيش الباكستاني إلى طهران؟
3: صحيح، بالنسبة لهذا الموضوع الأخير، نقل الرسالة الأمريكية، حتى الآن لا يوجد موقف رسمي أو هناك تصريحات رسمية أو توضيح رسمي أو حتى ردود فعل حوله إذا بالفعل تم أو لم يتم. ولكن الموقف المعلن الرسمي الأمريكي دائما كان يقول بأن رفع العقوبات وتقديم تنازلات أمريكية مرتبط بتنازلات إيرانية أوسع، وليس فقط فتح مضيق هرمز. ولكن اعتدنا في الفترة السابقة وكان هناك سوابق لتنازلات أمريكية فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، مثل ما حدث في شهر يونيو عندما رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري بالتزامن مع اتفاق مؤقت سمح بعودة حركة الملاحة للناقلات في مضيق هرمز. لربما يكون هذا الأمر وفق بعض القراءات نوعا من المقايضة المؤقتة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران، وليس رفع العقوبات بشكل تام، لأن رفع العقوبات الأمريكية أمر سيكون تحولا استراتيجيا ويعارضه العديدون.
0: نعم. من ولكن حسين، من إذا ما قبلت في حال ما إذا قبلت إيران يعني واضح. هذا هل ستجمد هذه العقوبات الجديدة التي جرى الإعلان عنها؟
3: يجب أن نتذكر هنا أيضا صهيب أنه في المرة الماضية كان هناك الكثير من الاعتراضات، ورأينا أن الرئيس الأمريكي لربما حاول التراجع في بعض المواقف من خلال أو بما يتعلق بهذه العقوبات. ولكن بطبيعة الحال إذا أراد الرئيس الأمريكي أن يجمد بعض العقوبات فهو يستطيع أن يصدر أوامر تنفيذية، ولكن هناك عقوبات أخرى بحاجة إلى موافقة الكونغرس عليها وليس فقط أمر تنفيذي أمريكي، وهذا الأمر سيكون صعبا لأن هناك انقسام حول هذا الموضوع خاصة في المعسكر الجمهوري. وحتى بالنسبة للمعسكر الديمقراطي، وإن كان الديمقراطيون يؤيدون أي حل الآن من أجل الخروج من هذه الأزمة، لأنهم أيضا يطالبون بدور للرقابة للكونغرس. الأمر ليس بهذه السهولة، هناك بعض العقوبات التي يمكن للرئيس أن يجمدها وأن يسمح أو يعطي تصريحات، يأمر وزارة الخزانة تعطي تصريحات وزارة الخارجية، ولكن في المقابل في نهاية المطاف رفع العقوبات بشكل تام وكامل هذا أمر معقد ويتطلب إجراءات تشريعية يشرف عليها الكونغرس.
0: حسين طود، شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة مباشرة من واشنطن العاصمة.

إلى اليمن الآن، حيث شهدت جبهة محافظة تعز تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. كما شهدت جبهة كلابة شمال شرقي تعز مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية قالت إن الميليشيات قصفت مواقع القوات الحكومية في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز. بعد فاصل نعود ونتابع في الخامسة. الرئاسة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
3: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
4: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
3: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
4: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
3: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
4: أو علمنت الإسلام
3: أو علمنت الإسلام في المقابل. يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
4: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: مرحبا بكم من جديد في الخامسة. نتابع من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في كفر عقب بالقدس، تنفيذا لقانون أقرته إسرائيل. وقال نتنياهو إن العملية بدأت بناء على توجيهاته، متهما موظفين في الوكالة بالتورط في الإرهاب وهجوم 7 أكتوبر، مؤكدا في ذات الوقت أن إسرائيل لن تسمح للأونروا بالعمل داخل أراضيها، مشيرا إلى أن حكومته ستتحرك ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت برفقة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، فيما أغلقت الطرق المحيطة بالمخيم بالتزامن مع مداهمة وتفتيش عدد من المواقع. ويأتي الاقتحام بالتزامن مع إعلان بن غفير بدء عملية إخلاء مجمع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في كفر عقب، حيث أخرجت الشرطة الإسرائيلية موظفي الوكالة من المجمع. وقال بن غفير إن السيادة الإسرائيلية ليست أقوالا بل أفعال، مشيرا إلى أنه لا مكان للأونروا لا في القدس ولا في إسرائيل. في المقابل، دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا وتوفير الحماية لها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. نرصد الوضع في مخيم قلنديا الآن بالضفة الغربية بعد هذه العملية الإسرائيلية مع مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك في الخامسة. كيف هو الموقف في قلنديا وعموم الأراضي الفلسطينية بعد هذه الحملة خصوصا على الأونروا؟
6: ولا زالت مستمرة، القوات الإسرائيلية انسحبت من الشارع الرئيسي المحاذي لمخيم قلنديا، وكما تشاهد من خلفي فتحت الطريق أمام حركة المواطنين الفلسطينيين، ولكن هذا لا يعني بأن العملية قد انتهت، فتمركزت وركزت داخل أسوار معهد التدريب المهني الذي يبعد عنا بضعة أمتار. سوف أطلب من الزميل محمد مصلح أن يتوجه بعدسة الكاميرا الآن باتجاه أسوار معهد التدريب المهني في مخيم قلنديا التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فقط خلال النصف ساعة الماضية كانت أعمدة الدخان عمليا تتصاعد من داخل أسوار معهد التدريب المهني على وقع قيام القوات الإسرائيلية بإحراق بعض أجزاء المنشأة. لا نعرف المعلومات التي تصلنا من داخل أسوار مخيم قلنديا، ضئيلة جدا، ولكن أعمدة الدخان في هذه اللحظات تتصاعد من داخل أسوار المعهد، لا نستطيع أن نعرف سبب الحريق.

0: بالتأكيد بأن الجيش الإسرائيلي هو من قام بإحراق المنشأة، ولكن لا نستطيع أن نحصي أضرار هذه الاعتداءات التي ينفذها أو تنفذها القوات الإسرائيلية المتمركزة حتى اللحظة داخل هذا المعهد الذي اقتحمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح هذا اليوم.
1: نعم، نحن نشاهد الدخان يتصاعد إذن من مقر الأونروا في قلنديا في عجالة إسراء، ونحن نشاهد هذه الصور بعد الاقتحام الإسرائيلي. كيف يؤثر غياب الأونروا على حياة الفلسطينيين؟
2: اسمع
1: إسراء، تسمعينني؟
0: الكثير من اللاجئين الفلسطينيين الكثير من اللاجئين الفلسطينيين لو سمحت
1: يبدو أن هناك مستوطنين.
0: الكثير من اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون الكثير من اللاجئين الفلسطينيين يعتمدون على
1: إسراء. سأكتفي معك بهذا القدر، إذن نتمنى يعني
0: تشغيل اللاجئين الفلسطينيين
1: أن تتمكني من أداء عملك بأمان، طبعا هذا من أجل سلامتك وسلامة الفريق. إذن أولا إسراء الزير، إذن شكرا جزيلا لك مباشرة إذن من قلنديا كنت معنا. وإلى لبنان، حيث حصلت العربية على صور خاصة من الجنوب تظهر الدمار الكبير الذي حل ببلدة مارون الراس جراء القصف الإسرائيلي، كما تظهر الصور تظهر أن الأحياء سويت بالأرض. شاهدوا.

0: أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أمريكا المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجددت المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. كما رحبت تركيا بهذا القرار الأمريكي أيضا. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع هنأ السوريين برفع اسم بلادهم من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، كما وجه الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكل ما وقف إلى جانب سوريا.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجدداً، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: وفي شأن سوري آخر، أكد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمة الهجري أن الموحدين الدروز هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل بحسب وصفه.
2: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. من وجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالأخص شعب دولة إسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما لهم جميل إذا وقفوا معنا، لأنه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
0: إلى اقتصاد الخامسة، توفينا به الزميلة مي بن خضرامي، إليك.
3: شكرا لك سهيل. أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدوحة في الوقت الراهن ظرفية وليست تغييرات هيكلية في منظومة الاقتصاد، وذلك في ظل التداعيات المالية للحرب مع إيران وتراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال. أضاف المتحدث باسم الوزارة أن الأرقام التي تناولتها بعض الوسائل الإعلامية غير دقيقة، وكانت صحيفة The Financial Times قد أفادت الأسبوع الماضي بأن قطر خفضت ميزانيات بعض الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، إلى جانب تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85% في إطار جهود للتعامل مع الضغوط الناتجة عن انخفاض إيرادات الغاز. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المالية العامة القطرية ضغوط

0: متزايدة، إذ يبلغ إجمالي الإنفاق المتوقع في موازنة 2026 نحو 221 مليار ريال قطري. كانت وزارة المالية القطرية قد أعلنت في مايو الماضي ارتفاع عجز الموازنة خلال الربع الأول بأكثر من 20 مرة على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 10.3 مليار ريال متأثراً بتداعيات الحرب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز إن تكلفة شحن النفط عبر مضيق هرمز على متن ناقلة عملاقة تصل إلى نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 10 دولارات للبرميل. هذا يتيح هوامش ربحية كبيرة للتجار وملاك السفن. أوضح أن شركة تشتري النفط من داخل الخليج بأسعار تتراوح بين 50 و 60 دولارا للبرميل، في ظل سعي المنتجين إلى تصريف إمداداتهم والوصول بها إلى الأسواق. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة توتال أنرجيز إلى أن استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز أسهم في الحد من صعود الأسعار العالمية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما لا تزال أسواق الوقود ولا سيما البنزين والديزل تواجه ضغوطا ناجمة عن شح الإمدادات. وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية، مضيفة إليها 5 مجالات جديدة. أصدرت وزارة الخزانة قرارات تطال 5 قطاعات مهمة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري. دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت الدول إلى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا ستواجه العقوبات. وقعت شركة أرامكو السعودية على اتفاقيات ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية محتملة تتجاوز 3.7 مليار دولار مع شركات فرنسية خلال اجتماع طاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. تشمل الاتفاقيات اتفاقية شراء مؤسسية لمعدات الحفر واتفاقية شراء لأنابيب قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع أرامكو الرقمية لترسيخ إطار تعاون محتمل في مجال الذكاء الاصطناعي الصناعي. وتعتزم وزارة المالية اليابانية تخصيص 36.6 تريليون ين، هذا يقارب 230 مليار دولار، ستخصصها لخدمة الدين في موازنة العام المالي المقبل. هذا مستوى قياسي يعكس تصاعد كلفة الاقتراض مع ارتفاع أسعار الفائدة وفقا لوثائق اطلعت عليها بلومبرغ. تشمل المخصصات نحو 16.6 تريليون ين لمدفوعات الفائدة و20 تريليون ين لسداد الديون المستحقة، بزيادة تقارب 17% عن العام المالي الحالي. ضعف صندوق فيداليتي حيازته من الذهب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وسط تصاعد الغموض بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. قال الصندوق إنه رفع حصة الذهب إلى 5%، مشيرا إلى أنه قد يرفع هذا السقف إذا استمر تراجع مكانة الدولار كملاذ آمن. أوضح أن عمليات شراء الذهب الأخيرة بدأت عقب موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بعد اجتماع الفيدرالي في يوليو، واعتبر أن تحركات السوق تعكس تراجعا في مصداقية الفيدرالي. تظهر بيانات هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية أن صافي مراكز صناديق التحوط الشرائية على الذهب للأسبوع المنتهي 18 من أغسطس بلغ أعلى مستويات هذا العام. وأشار صندوق فيداليتي إلى أن عوامل أساسية دعمت صعود الذهب إلى مستويات قياسية في وقت سابق من العام والتي لا تزال حتى اليوم قائمة، وهي مقدمتها مشتريات البنوك المركزية، حيث أضاف البنك المركزي الصيني نحو 20 طن من الذهب خلال يوليو. هذه أكبر زيادة شهرية في حيازته منذ أكتوبر 2023. نعود إلى زميل صهيب هذه المرة.
1: شكرا لك مي، ومباشرة من الاقتصاد إلى الرياضة وإليك ديما.
2: شكرا لك صهيب. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ أخبارنا من جدة حيث يستهل الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مشواره في كأس القارات للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي نيوزيلندي المتوج بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الأول. ويخوض الأهلي أول اختبار قاري رسمي تحت قيادة مدربه بوزيتش الذي خلف الألماني ماتياس ياسلي عقب انتقاله إلى تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وتأتي مشاركة الأهلي بعدما توج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يشارك أوكلاند سيتي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا، ويضرب الفائز من هذه المواجهة موعدا مع ميلودي سان داونز الجنوب إفريقي بطل دوري أبطال إفريقيا في الدور الثاني من البطولة. تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بعدما

طلب عدد من نجوم اللعبة بينهم عضو في إحدى لجان فيفا بإحداث تغيير جذري في قيادة الاتحاد، حيث قاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وعضو لجنة صوت اللاعبين في فيفا حملة علنية عبر منصة إكس، نشر خلالها بيانا غاضبا بعنوان كفى، دعا فيه إلى تغيير قيادة الاتحاد الدولي. وحظي البيان بدعم عدد من النجوم من بينهم الإنجليزية لوسي براونز المتوجة بكأس أمم أوروبا مرتين، والفرنسي إيمانويل بيتي بطل كأس العالم عام 1998. ويكتسب موقف سيلفستر أهمية خاصة لصدوره من داخل الاتحاد الدولي، إذ يشغل عضوية لجنة صوت اللاعبين المؤلفة من 16 عضوا.

يأمل النصر حامل اللقب بمواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري السعودي. النصر قدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز على الفتح في البداية رغم غياب نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد وشارك بديلا وافتتح سجله التهديفي في مرمى الرياض. مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي يملك ذات الرصيد بعد فوزه على الرياض والفتح، حيث يطمح إلى مواصلة مساره الناجح والبحث عن الفوز الثالث مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

كسب القادسية على مضيفه نيوم بهدفين دون مقابل في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري السعودي. تيجان رايندرز افتتح التسجيل للقادسية في الدقيقة 29، وهو هدفه الأول بعد انضمامه للفريق منذ أيام قليلة، قبل أن يؤكد ماتيو ريتيغي فوز الضيوف بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء. القادسية رفع رصيده إلى 6 نقاط ليعادل رصيد نيوم الذي تلقى الخسارة الأولى هذا الموسم. قاد الهولندي ستيفن بيرغفاين فريقه الاتحاد للفوز على ضيفه الحزم ب3-2 في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم. تقدم الحزم عن طريق عبد العزيز السويحي في الدقيقة 18 قبل أن يدرك ستيفن بيرغفاين التعادل للاتحاد في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 41 عاد بيرغفاين ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء، لكن سفيان بن دكي تعادل مجددا للحزم في الدقيقة 59. وقبل نهاية اللقاء عاد اللاعب الهولندي ليكمل ثلاثيته وثلاثية الاتحاد بهدف ثالث من ضربة جزاء. بهذه النتيجة تصدر الاتحاد الترتيب برصيد 90 نقاط، بينما تجمد رصيد الحزم عند 3 نقاط في المركز العاشر.

يشارك المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية المقرر انطلاق منافساتها في صيف العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفق ما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، وينتظر أن يحدد اتحاد كونكاكاف لاحقا المدن المستضيفة والملاعب بالإضافة إلى جدول المباريات عقب اكتمال مرحلة التصفيات في مارس المقبل. وتندرج مشاركة المنتخب السعودي في المسابقة القارية ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاقات الدولية المقبلة بهدف رفع مستوى الجاهزية الفنية وتعزيز الخبرات الدولية للاعبين. فاز روما على فيرونتينا بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من

0: الدوري الإيطالي لكرة القدم. افتتح الهولندي دونيل مالين التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني عاد مالين ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60 مستفيدا من تمريرة ديبالا. واختتم بسيلي رباعية روما في الدقيقة 86 ليبدأ فريق العاصمة موسمه بانتصار عريض ويسجل روما أول 3 نقاط في رصيده هذا الموسم. ونبقى مع الدوري الإيطالي حيث فاز لاتسيو على بولونيا بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من البطولة. هدف الفوز سجله دافيدي فاكسي البديل المعار إلى لاتسيو من إنتر في الدقيقة 58 ليمنح المدرب جاتوزو فوزه الأول مع الفريق ويتنفس الصعداء خاصة بعد الخروج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي مبكرا. في الجانب الآخر تلقى مدرب بولونيا تيدسكو الخسارة في أول ظهور له في الدوري. مع الدوري الإيطالي ننهي الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك صايب.
1: شكرا يا ديما. إلى الحرب الروسية الأوكرانية الآن، توتر يتصاعد بين روسيا وبريطانيا. السبب دعم لندن لكييف عسكريا، دعم بريطاني ترجمته موسكو انخراطا فعليا في الحرب وتصعيدا ضدها.
2: ننظر إلى هذه الخطط بسلبية شديدة. بريطانيا منخرطة في هذه الحرب إلى جانب نظام كييف. بريطانيا تصب الزيت على النار بشكل ممنهج ومنتظم، وتعمل بالطريقة نفسها على وضع مخططات لمنع أي تقدم مهما كان في مسار التسوية السلمية، وهذا بالضبط ما تفعله المملكة المتحدة.
1: إذن أشعلت زيارة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرن إلى كييف غضب روسيا. أما الأسباب فبحسب صحيفة The Sunday Times تتمحور حول استخدام أوكرانيا لمسيرات مصنعة في بريطانيا لتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل العمق الروسي، شملت أهدافا ومنشآت صناعية وعسكرية. موسكو حذرت لندن من عواقب دعمها لأوكرانيا، فيما لندن تمسكت بموقفها. هذه الحملة المتواصلة بالمسيرات وفق تقارير تفوقت في فعاليتها على الصواريخ الغربية التقليدية، وصممتها وصنعتها شركتان بريطانيتان خلال الأشهر الستة الماضية، لكن أكثرها استخداما في أوكرانيا مسيرتان اثنتان. أولهما مسيرة نيان، وهي طائرة هجومية بريطانية تعمل بمحرك توربيني غازي تتميز بصغر حجمها نسبيا وبالهيكل المصنوع من ألياف الكربون السوداء. أما طول جناحيها فيبلغ نحو 3 أمتار، وتصل سرعة تحليقها إلى نحو 220 كيلومترا في الساعة. هذه الطائرة المسيرة أيضا هي مدعومة بمدى عملياتي يتجاوز 250 كيلومترا. هذا عن المسيرة الأولى. أما المسيرة الثانية فظلت هويتها مجهولة لما قالت مصادر إنها دواعي أمنية، لكنها تتمتع بقدرات استراتيجية مضاعفة، وذلك لعملها بنظام إطلاق عبر مقلاع هوائي يتيح إطلاق دفاعات متتالية وسريعة من الذخائر. أما مداها فيعد استثنائيا ويتجاوز 960 كيلومترا، متيحة بذلك للقوات الأوكرانية قدرة ممتدة على ضرب البنية التحتية وعمق الأراضي الروسية بينها مصافي النفط. تغذية الترسانة الأوكرانية بالعتاد البريطاني لم تتوقف عند هاتين المسيرتين، فبريطانيا وافقت على مشاركة مخططات صواريخ بعيدة المدى مع أوكرانيا بينها ستورم شادو، ما يمهد الطريق أمام كييف لإقامة خطوط تجميع محلية. صاروخ ستورم شادو يعد من الصواريخ بعيدة المدى والموجهة بدقة، بإمكانه ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 560 كيلومترا، ويتم إطلاقه من الطائرة وبسرعة تقترب من سرعة الصوت، لكن تكلفة الصاروخ الواحد تبلغ 767 ألف دولار أمريكي، لذلك يتم إطلاقه استراتيجيا ضمن موجة تبدأ بالمسيرات الأرخص ثمنا لإرباك الدفاعات الجوية للعدو واستنزافها قبل إطلاق صاروخ ستورم شادو. تعميق الشراكة العسكرية بين لندن وكييف بهذا الحجم جاء وقعها مزلزلا على الكرملين، ليخرج مستشار بوتين ويؤكد أن العواقب لن تبقى رهينة الورق، وإنما ستتخذ شكلا ملموسا دون استبعاد اتخاذ إجراءات شبه عسكرية ضد بريطانيا كما قال. وحدد مستشار الكرملين المصانع البريطانية التي تنتج المسيرات لأوكرانيا

0: كأول الأهداف المحتملة حال الجنوح نحو الخطوات العسكرية. أما الخيارات الروسية الأخرى وفق الكرملين فتشمل ردا تقنيا أو هجوما إلكترونيا من مصدر مجهول. وفي تصعيد أوسع، أعلن الكرملين أن موسكو أكدت مرارا بأن نشر وحدات عسكرية تابعة للناتو على الأراضي الأوكرانية أمر غير مقبول بالنسبة لها. وأوضح الكرملين أن موسكو كررت مرارا موقفها على مختلف المستويات، وكان في وقت سابق أكد قادة تحالف الراغبين في بيان مشترك نشر عقب اجتماعهم في كييف خططا لإرسال قوات عسكرية متعددة الجنسيات إلى أوكرانيا بعد إرساء وقف إطلاق نار داعم. وكما أعلنت في عناوين خامسة اليوم، ضيف حوار الخامسة اليوم هنا في الاستوديو سفير أوكرانيا لدى المملكة العربية السعودية سيد أناتولي بيترينكو. سعد سفير، أهلا بك معنا في حوار الخامسة. سعد سفير، سأبدأ من نقطة الهجمات الكبيرة التي شنتها أوكرانيا في العمق الروسي وأحدثت ضررا بالغا. بداية، ما هي النتائج التي حققتها أوكرانيا من هذه الضربات؟ وإذا كانت حققت هذا الحجم من الضرر في روسيا، فلماذا الاستمرار في طلب دعم المساعدة العسكرية الغربية؟
1: Це насправді фундаментальна неправда, яку
2: این хада кذب كبير تنشره الدعايات الروسية لإداءة هذه المسألة. يجب أن نتذكر أن روسيا منذ 5 سنوات بدأت العدوان العسكري ضد أوكرانيا، إذ أنها دمرت مدننا ودمرت اقتصادنا وقتلت شعبنا واحتلت أراضينا السيادية. وأوكرانيا خلال هذه الفترة استعادت قدرتها الضرورية لدفاع عن نفسها. وأما روسيا فهي تستمر في ضربات الاقتصاد الأوكراني وأوقفت ممر الحبوب، وبالتالي دمرت التوازن في الأمن الغذائي. وبسبب تطور الصناعات الدفاعية الأوكرانية وتعزيز الدفاعات الأوكرانية، ما زالت أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها وفقا للحق والقانون الدولي، وتقوم بذلك في أراضيها وفي أجوائها، وتؤثر على الجيش الأوكراني أو على الاقتصاد الأوكراني، الجيش الروسي والاقتصاد الروسي الذي يساهم في قدرة الجيش الروسي على الحرب.
0: نعم، لكن سيد بيترينكو، الجانب الروسي يقول أن الضربات الأوكرانية هذه بالمسيرات في العمق الروسي تستهدف شركات حيوية للمواطن الروسي العادي، مثل شركة وايلدبيريز للتجارة الإلكترونية، وأخيرا شركة أوزون أيضا التي يعتمد عليها الروس في قضاء حاجياتهم، إضافة إلى استهداف الوقود الذي أدى إلى أزمة وقود داخل روسيا. فهل أوكرانيا هنا تستهدف حياة المدنيين الروس؟
2: كما قلت سابقا، تستخدم أوكرانيا قدرتها بعيدة المدى لتقليص القدرات الاقتصادية الروسية. وإذا كانت هذه القدرات يتم توليدها من خلال هذه الشركات وننظر إليها كأهداف مشروعة، ويجب على أوكرانيا تدمير هذه الأهداف من أجل وقف الدولة العدوانية في أراضي روسيا. وقد سألتم لماذا تطلب أوكرانيا دعما؟ يجب أن نحافظ على الموازنة والمساواة في صراعنا مع قوة كبرى وهي روسيا. في كل أبعاد الصراع العسكري.
0: سيد بيترينكو، يعني ولكن في بعض الإحصائيات كانت تتحدث أنه في اليوم الواحد أوكرانيا كانت تطلق أكثر من 1000 مسيرة على روسيا. السؤال هنا، إذا كنتم تبلون بلاء حسنا قادرون على ضرب روسيا بهذه الطائرات المسيرة، لماذا تطلبون من الدول الغربية والأوروبية تزويدكم بالصواريخ؟
3: ف
1: сутність сучасної зброї.

0: هذا جوهر النضال المسلح الحديث. هذا ليس قتالا في مساحة في المساحة والأرض فقط، إن هذا الحرب الحديثة هي استخدام التكنولوجيات الحديثة. قد ذكرتم آلاف من المسيرات الأوكرانية وذلك دعاية روسية، ولكنني سأذكر أرقام أخرى. روسيا تستخدم كل يوم حوالي 100 صاروخ و100 مسيرة لضرب المرفقات الروسية. في أمس فقط دمرت روسيا بالصاروخ مبنى سكني في كييف وتم قتل 14 شخصا. في يوم التالي ضربت روسيا مركز تجاري في مدينة كريفيريسك وقتل وجرح أكثر من 200 شخص. وعندما نتكلم عن كيفية وقف هذا الوضع، يجب علينا تأثير على هذا بشكل متكامل. يجب تدمير الصواريخ الروسية في الأجواء الأوكرانية، وكذلك يجب تأثير على مصدر هذا الخطر، على صناعات الدفاعية الروسية وقطاع الطاقة الروسي الذي ينتج الموارد لشن الحرب، وبشكل عام على قطاعات الاقتصاد الروسي التي تهود بالمال لحكومة روسية لشان هذه الحرب.
1: سعد سفير، نحن في العربية نغطي هذه الأخبار بين روسيا وأوكرانيا يوميا وبموضوعية وحياد تام. كما تفضلت فعلا هناك ضربات متبادلة وهجمات متبادلة، ولكن هناك ضربات أوكرانية أيضا لافتة. السؤال بعودة أوكرانيا إلى القدرة على ضرب روسيا، هل تغير شيء على الأرض على المعركة، أم أن ما يزال الصراع وفق الخطوط المعروفة، أنه روسيا تكاد تسيطر على كامل إقليم دونباس وشبه جزيرة القرم؟
2: روسيا نزدات ندسيغنوتي جودني استراتيجيش.
0: ليست روسيا قادرة على تحقيق أي هدف استراتيجي من هذه الحرب، والسنوات الخمسة من هذه الحرب تشير إلى ذلك بوضوح. روسيا ليست قادرة على الحفاظ على سيطرة على الأراضي شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، وهي ليست قادرة على احتلال منطقة دونباس. وأريد أن أؤكد أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وضربات الرد ستتزايد، إذ أننا لدينا الصناعات الدفاعية الديناميكية التي تعمل في التعاون مع شركائنا الدوليين، وكل التحديثات الدفاعية هي في امتلاك أوكرانيا الآن.
1: سعد سفير، هذا عسكريا، تفاوضيا الآن مطروحة من منذ زمن، الآن بعد 4 سنوات من الحرب ما يزال المقترح هو الأرض مقابل السلام في أوكرانيا، بمعنى أن تحتفظ روسيا بالأراضي التي سيطرت عليها مقابل تجميد الصراع. وقبل قليل كان هناك خبر عاجل أن المدير CIA سافر إلى روسيا نقلا على قناة CBS الأمريكية. هل هذا المقترح ما يزال أرضية مناسبة لكم لأوكرانيا لإنهاء هذا الصراع الذي لا ينتصر فيه أحد حتى الآن؟
0: تسعى أوكرانيا إلى السلام أكثر من أي شيء آخر، وهذه أولوية لسياستنا الخارجية والدولية. وعلى أعلى مستويات قد قلنا أننا على استعداد لبدء التفاوضات الدبلوماسية ووقف الحرب، ومن طريق التفاوضات الدبلوماسية استعادة السلام العادل إلى أوكرانيا. ونحن نستخدم من أجل ذلك كل إمكاناتنا. ومن المهم أن نتذكر شيئا مهما، هذا ليس عن تنازل الأراضي الأوكرانية، وليس عن تنازل عن الشعب الأوكراني، وليس عن التنازل عن السيادة الأوكرانية في السياسة الخارجية والداخلية، ولكن استعادة السلام العادل. وإذا كانت الدعاية الروسية وروسيا تحاول إشارة لذلك كتنازل عن أراضي أوكرانيا، فلن تتنازل أوكرانيا عن أراضيها وسيادتها. هذا انتهاك للدستور الأوكراني وللقانون الدولي، وتتعرض لإرادة الشعب الأوكراني الذي

0: ينضل من أجل دولته منذ 5 سنوات. ولذلك المفاوضات العادلة الدبلوماسية نعم، ولكن التنازل عن التسوية الدبلوماسية العادلة هذا لن يحدث.
1: نعم، يعني ترفضون تماما التنازل عن كل الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا؟
2: طك ابسولوتن
0: بالتاكيد.
1: طيب كان هناك الان حديث عن مقترح اخر سعد سفير، انه ليس التنازل بل هو عدم الاعتراف او تجميد الصراع، لانه اصبحت الضربات متبادله ولا احد يحقق المزيد من الانتصارات. هل هذا الطرح أيضا مرفوض؟ يعني تبقى روسيا موجودة في الدونباس وكريمية أو في جزيرة القرم، ولكن دون الاعتراف الغربي بهذه السيطرة الروسية على هذه الأراضي، هل هذا مقبول لكم؟
0: بحقيقة الأمر لنظر في مثل هذه المقترحات بشكل جدي يجب بدء العملية الدبلوماسية. نحن ندرك وحشية الحرب ومأساوية التداعيات، وندرك أنه يجب أن يبدأ ذلك، يجب بدء المفاوضات الدبلوماسية. والأسف المهم للمفاوضات هو إطلاق وقف إطلاق النار الشامل، وإذا حل سلام مؤقت، وإذا كان بإمكان الشعب الأوكراني عودة إلى ديارها على ولو بشكل مؤقت، يجب بدء العملية الدبلوماسية وإيجاد الصيغة الدبلوماسية لاستعادة السلام العادل في أوكرانيا.
1: عن الجهود الدبلوماسية لعودة السلام إلى أوكرانيا سعادة السفير، المملكة العربية السعودية قامت بجهود الوساطة، عدة محاولات للوساطة بينكم بين أوكرانيا وروسيا، وأثمرت بعض هذه المحاولات عن صفقات تبادل أسرى. ما الذي تطلبونه هنا من الوساطة السعودية سعادة السفير؟
0: نحن نقدر حاليا دور المملكة العربية السعودية في عملية السلام، وبحقيقة الأمر كل العناصر المحورية التي تم إتمامها شاركت فيها وساهمت فيها المملكة العربية السعودية بشكل فعال جدا، وشاركت في قمة السلام الأولى، وشاركت السعودية واستضافت مشاورات السلام في جدة، وساهمت في إجراء مفاوضات ثنائية وثلاثية في أراضيها، وكما ذكرتم ساهمت في إعادة أسرى الحرب، تبادل أسرى الحرب. ونحن نبقى على اتصال دائما مع شركائنا السعوديين، ونفهم أن الديناميكية الظروف ستسمح باتخاذ خطوات أخرى. نحن نتعول على دعم المملكة العربية السعودية.
1: كما بدأنا سعادة السفير هذا الحوار ب التطور العسكري الذي طورته أوكرانيا في استخدام المسيرات في الحرب ضد روسيا وضرب العمق الروسي أيضا، كان هناك تقارير تحدثت عن تعاون أوكراني سعودي في مجال تطوير الطائرات المسيرة. هل يمكنك أن تطلعنا على المزيد حول هذا التعاون؟
0: في الأيام الأخيرة، في هذه الأيام نحن نحتفل بذكرى 35 لاستقلال أوكرانيا، ونتفخم بأننا حافظنا على وحدة الشعب الأوكراني خلال هذه الفترة وصمود اقتصادنا، ونعزز علاقات الشراكة مع المملكة العربية السعودية تعتبر مهمة جدا، ولدينا حوار سياسي نشيط جدا، وتبادل تجاري متزايد، ونوسع مجالات التعاون. منذ عدة أشهر أبرمنا تفاهم الدفاع بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية، ونعمل أيضا في مجال تعزيز دفاعاتنا الجوية.
1: أشكركم شكرا جزيلا سعادة السفير أناتولي بيترينكو سفير أوكرانيا لدى المملكة العربية السعودية، كنتم ضيف حوار الخامس اليوم، شكرا جزيلا. We'll be right back.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
2: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
3: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
5: كان يخاطب المؤمنين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعريف يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
4: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
5: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
4: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس. ليس

0: ليست كل القضايا محسوبة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر. نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
4: المتخالفون،
6: إسرائيل دولة إمبريالية،
4: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9:00 PM بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
8: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
9: وأخذ إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
10: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
11: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 PM.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ حلقة هذا اليوم بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة. بعد فرضه حزمة عقوبات واسعة، ترامب يتحدث عن أزمة إنسانية في إيران ويؤكد عجز طهران عن دفع رواتب عسكريها. قبل قليل ترامب يقول: البحرية الأمريكية أبلغتني بإزالة وتدمير كل الألغام في مضيق هرمز. ترامب أيضا يضيف: نراقب كل شبر في مضيق هرمز من خلال قوة الفضاء. ردا على استهدافهم للمدنيين، القوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع الحوثيين في مأرب وتعز. الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن للانعقاد بشكل عاجل بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي لمقار أممية بشمال القدس. غوتيريش يتهم أطرافا خارجية بالتدخل في القتال بالسودان، وواشنطن تطالب بإجراءات أممية لوقف الدعم المالي والعسكري. ترحيب سوري سعودي تركي بقرار أمريكا إزالة اسم سوريا عن قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: أرامكو السعودية توقع على اتفاقات ومذكرة تفاهم بقيمة محتملة تصل إلى 3 مليار و700 مليون دولار مع شركات فرنسية. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في جدة في افتتاح مشواره بكأس القارات للأندية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا وفي حلقتنا لهذا اليوم في ماذا بعد. السلاح الناري يتوارى وسلاح العقوبات يتصدر المشهد، إلى أين يتجه مسار الحرب بين أمريكا وإيران؟ في اليمن مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهة كلابة. سوريا خارج قائمة الإرهاب، ماذا بقي من منظومة العقوبات؟ هنالك أيضا رسوم ترامب تشعل المواجهة مع كندا. البيتكوين فوق 80,000، اختراق مستدام أم موجة مؤقتة؟ شركات الذكاء تطالب بتقييد نفسها، هل نحن أمام مخاوف حقيقية؟
1: ماذا بعد؟
0: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ من تطورات الملف الإيراني، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى للعربية أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حمل إلى إيران عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بطهران، كما التقى بمحسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وأبلغه أن باكستان لا تنحاز إلى أي طرف وتسعى إلى إنهاء الحرب بصورة دائمة. وطلب منير باستئناف العمل بمذكرة تفاهم إسلام أباد ووقف الهجمات، مؤكدا أن واشنطن وطهران تتحملان مسؤولية انتهاكات عرقلة مسار التفاهمات. بعد زيارة قائد الجيش الباكستاني وتزامنا مع الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران، وصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى العاصمة طهران في زيارة يناقش خلالها العلاقات بين البلدين، كما سيتم مناقشة ملف مضيق هرمز بين البلدين بحسب بيان سابق لوزارة الخارجية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إيران متعثرة ولا تدفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، كما اتهمها بقتل المتظاهرين حتى في غير أوقات الاحتجاج بمعدلات غير مسبوقة. بمزيد من التعليق والحوار والنقاش أيضا ينضم إلينا متابعينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا بك، كما نتابع واشنطن يعني تصعد اقتصاديا لكنها أيضا تحتفظ بأقصى أدواتها، في الوقت نفسه ترسل إلى طهران مخرج تفاوضي، فهل عملية المنبوذ الاقتصادي هي حملة خنق فعلية أم إنذار أخير لدفع إيران نحو التفاوض؟
2: مساء الخير أستاذ عصام، يعني هي نستطيع القول أنها هي تمثل مرحلة أخيرة تفاوضية قبل فرض استراتيجية الخناق الاقتصادي. الآن الجانب الأمريكي يحاول أن يمارس ثلاث استراتيجيات أساسية، الاستراتيجية الأولى استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود مع الضغط على الدعني أسميه الجوانب الحساسة والحيوية في الاقتصاد الإيراني، لا سيما النفط والموانئ، وإضافة حوالي 56 قطاع جديد ضمن ما يعرف بالعقوبات والتجارة الخارجية، بهدف تخفيف قدرة الدولة أو النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراته العسكرية. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على إيران، بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات، إلى جانب الضغط العسكري المتدرج من خلال استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية وإقناع النظام الإيراني بأن استمرار المماطلة سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع والإمكانات الإيرانية.

الجانب الأمريكي أستاذ عصام يسعى من خلال كل ذلك إلى ممارسة استراتيجية تكامل الأدوات والوصول لها. ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختيار أحد المسارات، يمكنه الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة.

0: قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة أمريكية محتملة عبر إسلام آباد
1: صحيح.
0: بحكم قنوات الاتصال ما بين باكستان مع واشنطن وطهران،
1: هذه الرسالة تحديدا
0: وبالتالي
1: دكتور نبيل، يعني وكأنها تعيد يعني بنود مذكرة التفاهم إسلام أباد من جديد، يعني مسألة رفع الحصار والعقوبات مقابل فتح هرمز، وبالتالي الجديد فيها هذه المرة، يعني هل من جديد؟
0: يعني ربما تحمل تصور حول ما يمكن أن تحصل عليه إيران مقابل التهدئة والعودة للمفاوضات وفتح مضيق هرمز. يعني كما تفضلت أستاذ عصام، هرمز سيكون في قلب المحادثات، خصوصا مع استمرار تعطيل المنحة لأصبح ورقة إيران الأقوى. لذلك سوف يحاول عاصم منير إيجاد صيغة تسمح باستئناف العلاقة مقابل خطوات أمريكية متدرجة، لكن الجانب الإيراني ما زال يعتقد أن ورقة هرمز هي أهم ورقة ردعية بات يمتلكها، ولهذا لن يفرط بها بسهولة، يعني لن يقبل إلا مقابل ما يسمى برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، برفع الحصار أيضا، بوقف استراتيجية الخنق الاقتصادي التي يسعى إليها الرئيس ترامب، هذا إلى جانب رفع العقوبات على الجانب الإيراني والإفراج بشكل متدرج عن الأرصدة الإيرانية الموجودة في الخارج. لا أعتقد أن واشنطن سوف تقبل بذلك، خاصة أن إيران تحاول أو تراهن على استراتيجية قوامها ثلاث مسائل أساسية. المسألة الأولى هي التسويق والمماطلة والمراوغة ومحاولة كسب الوقت. الأمر الثاني هي الأولوية لبقاء النظام. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية، ثم بعد ذلك التقشف القسري عبر تقليص الاستثمارات وإعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، أي إدارة الاقتصاد بحيث تستطيع إيران الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو، مع الاستراتيجية الثالثة وهي المهمة أيضا، تحميل المجتمع والشعب الإيراني كلفة الصمود، وهذه أخطر نقطة لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار،
1: نعم
0: تراجع للقوة الشرائية،
1: صحيح.
0: وبالتالي قد يبقى النظام الإيراني ماليا وأمنيا، لكن في الوقت نفسه تصبح
1: وقد
0: حياة
1: يطرح حتى
0: الناس
1: السؤال فعلا إلى متى يستطيع أن يتحمل كذلك أيضا الإيرانيون ذلك الضغط، مواطنين هناك يعني.
0: يعني لن يستطيع الاحتمال طويلا، لأن هذه العقوبات أستاذ عصام تختلف عن العقوبات السابقة، هي أخطر لأنها جاءت بعد حرب أضعفت البنية الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية الإيرانية. الهدف لم يعد إيران وحدها، بل يفرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات والوسطاء المتعاملين مع إيران، وبالتالي محاولة لعزل الاقتصاد الإيراني عن الخارج. الجانب الثالث، النفط هو الهدف الاستراتيجي الأول. واشنطن تريد تقليص أهم مصدر للعملة الصعبة بالتوازي مع ملاحقة الناقلات والوسطاء، وبالتالي هذا سوف يؤثر كثيرا على الاقتصاد الإيراني، على الواردات لا سيما الغذاء والدواء، وهذه سوف تشكل نقطة ضعف اجتماعي خطيرة، لأنه سوف يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في التضخم، ارتفاع في الفقر وفي البطالة، إضافة إلى نقطة مغرية علينا الانتباه لها،
1: نعم
0: وهي سوف تؤثر على الطبقة الوسطى في إيران التي تعتبر ضمانة للاستقرار الداخلي، خاصة أن الرهان على الداخل هو أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية، لأن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام، وبالتالي قد يؤدي إلى انفجار داخلي غير مسبوق. للرد على ذلك تسعى إيران إلى ما يسمى بالبحث عن شرايين بديلة للالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات واستخدام الموانئ الباكستاني وبحر قزوين، بالإضافة إلى المسارات البرية والسكك الحديدية للتخفيف من الضغوط الخارجية.
1: نعم، تحياتي لك، شكرا على هذه المداخلة، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم، شكرا جزيلا لك. إذا متابعينا، بعد 6 أشهر على إغلاق مضيق هرمز تغيرت حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لتؤثر على شكل التجارة العالمية، تراجع حاد في العبور ومسارات جديدة، وآلاف البحارة لا يزالون ينتظرون ممرا آمنا.
2: ستة أشهر على إغلاق مضيق هرمز كانت كفيلة بتغيير خريطة الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. قبل الحرب كان نحو خمس صادرات العالم من النفط والغاز

0: الغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق، تعبره نحو 95 سفينة لنقل السلع الأولية يومياً. أما اليوم مع استمرار الإغلاق تراجعت الحركة بنحو 85% لتسجل خلال الفترة الأخيرة متوسطاً يقارب 15 سفينة يومياً. حتى طريقة العبور تغيرت، فالممر التقليدي لم يعد الطريق الوحيد، والسفن باتت أمام مسار شمالي بمحاذاة إيران وآخر جنوبي قرب عمان ومناطق يحتمل أن تكون مزروعة بالألغام. الأكثر لفتاً هو أن نحو ثلثي عمليات العبور أصبحت مجهولة المسار مقابل أقل من 1% قبل الحرب، مع إغلاق أجهزة التتبع أو التشويش على الإشارات ونقص بيانات الأقمار الصناعية. أما في الخليج فتداعيات الإغلاق لا تزال مستمرة، فنحو 500 سفينة و6000 بحار عالقون، وتبقى حركة الملاحة في مضيق هرمز محدودة وسط تغير مسارات العبور وتزايد الرحلات في الظلام، فيما ينتظر آلاف البحارة تأمين ممر آمن للخروج. رشا خياط، العربية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: ضمن الأخبار التي وردت إلينا قبل قليل متابعينا، كندا تعلن رسوما مضادة بين 15 و50% على منتجات أمريكية اعتبارا من 8 سبتمبر.

0: نواصل من سوريا، حيث هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع جميع السوريين برفع اسم البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب. قال إن سوريا مزقت صفحة من ماضيها الأليم.
1: اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
0: هذا وأعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أمريكا المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجددت المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة. بدوره قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك، قال إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل خطوة حاسمة ستنقل سوريا من العزلة إلى الشراكة، مضيفا أن القرار حجر أساس آخر في العلاقة الأمريكية السورية الجديدة المبنية على المصالح المشتركة، ما سيفتح مرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن ودمشق. ينضم إلينا متابعينا الكاتب والباحث السوري في العلاقات الدولية خلف علي الخلف. أهلا بك أستاذ خلف، تحياتي لك. يعني بعد نحو 47 عاما من التصنيف، نتحدث عن الدلالة الأهم لهذا القرار بداية.
2: تحياتي لك والأخوة المشاهدين والمستمعين. الحقيقة هذه نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة في تاريخ سوريا، في إعادة سوريا إلى محيطها ليس فقط الإقليمي بعد إسقاط النظام، بل إلى مكانتها الدولية الآن بعد هذا القرار الذي يعتبر آخر محطة في مسألة العقوبات الأمريكية. تتهيأ سوريا لإعادة الإعمار. هذا القرار كان معرقلاً لدخول الاستثمارات الكبيرة ولدخول الشركات الدولية ودخول الشركات الأمريكية. اليوم سوريا تعيد تموضعها الإقليمي وتموضعها الدولي، وبموجب هذا القرار، بموجب رفع العقوبات السابقة وبموجب

0: الدعم الذي تلقته سوريا من الدول الإقليمية وعلى رأسها الدول العربية والمملكة العربية السعودية
1: نعم
0: تعيد سوريا يعني تموضعها داخل الخارطة الإقليمية. اليوم هناك مفارقة غريبة تاريخية في الوقت الذي يرفع فيه اسم سوريا من لائحة الإرهاب، تدخل إيران في إطار العقوبات المشددة، لأن نحن
1: صحيح
0: بعد إسقاط هذا النظام فصلت سوريا عن محور ما يسمى محور الممانعة، ودخلت في جوارها العربي والإقليمي والدولي أيضا. إنها فاتحة جديدة لسوريا الجديدة.
1: لسوريا الجديدة فاتحة جديدة. طيب هو بالتالي هذا القرار يعني هل يمثل أيضا تطبيع سياسي كامل مع دمشق، أم أن الانتقال إلى علاقات دبلوماسية طبيعية وتعاون أمني واقتصادي مؤسسي يحتاج إلى خطوات واتفاقيات أخرى مع أمريكا؟
0: الحقيقة هو هذا القرار هو جاء تتويج لتطبيع العلاقات وليس يعني بداية لفاتحة العلاقات. منذ إسقاط النظام سوريا بمساعدة الدول الإقليمية يعني خاضت دبلوماسية مرنة نشطة لإعادة تعريف نفسها أمام المجتمع الدولي، وبالتالي علاقتها مع أمريكا لا تبدأ من هذا القرار، بل هذا القرار يأتي تتويجا لمسيرة أنا أعتقد أنه إنجاز سريع وكبير في مسيرة العلاقات الدولية بين الدول. عقوبات مفروضة منذ 50 سنة، دولة معزولة إقليميا كانت ضمن محور معاناة للمجتمع الدولي كله ليس فقط لأمريكا، معاني لجوارها العربي، وبالتالي هذا القرار هو تتويج لمسيرة الدبلوماسية السورية بعد إسقاط هذا النظام وليس فاتحة. ما من شك أن وضع سوريا كان على لائحة الإرهاب، كان يمنع عقد اتفاقات، كان يمنع الشركات الأمريكية من الدخول، وبالتالي بالتأكيد سيكون فاتحة لاتفاقات ولعلاقات مستدامة جديدة مع
1: طيب.
0: سوريا الجديدة.
1: هذه العلاقات الجديدة والمستدامة أيضا يعني تأثيراتها أيضا على إن أشرنا مثلا وتحدثنا عن إسرائيل، وبالتالي هذا التقارب هل يؤدي إلى منح دمشق نفوذ أكبر في مفاوضاتها الأمنية مع إسرائيل، وأيضا يعني وقف تلك الغارات والتوغلات الإسرائيلية؟
0: أخي الكريم، نحن نعيش مفارقة الآن مع سوريا الجديدة، مع هذا النظام نحن نعيش مفارقة الآن. أصبحت أمريكا تضغط على إسرائيل، تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها، لوقف توسعها. هناك تصريحات حادة أحيانا من الرئيس الأمريكي نفسه، من توم باراك المبعوث الأمريكي لسوريا والعراق وسفير أمريكا في تركيا. هناك تصريحات حادة هذه، خصوصا ما حدث منذ أيام في مطار أبو طول،
1: وهذا تحول وتغيير كبير يعني.
0: ضغط أمريكي على إسرائيل لإيقاف توسعها داخل سوريا، لإيقاف غاراتها، للجلوس في المفاوضات. ونحن نعرف يعني من خلال الأخبار أن هناك مفاوضات حصلت بوجود المبعوث الأمريكي أو بوساطته أو بضغط حتى أمريكي مع رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد، بتسهيل من الأردن وحضانة لهذه المفاوضات. وبالتالي من الأشياء المطروحة هي تشكيل غرفة عمليات إسرائيلية أمريكية أردنية بما فيها تركيا، وبالتالي لأول مرة سوريا تتحول إلى يعني خلينا نقول الحاضنة الأمريكية. سابقا كانت إسرائيل يعني أمريكا تؤيد كل ما تقوم به إسرائيل سواء توسع الإقليمي أو خطوات تجاه لبنان أو سوريا أو في المنطقة يعني. الآن نحن نشهد العكس. هذا ما من شك بالتأكيد ليس إسرائيل تريد سوريا دولة غير مستقرة، تريد دولة قابلة للابتزاز بشكل دائم، تريد دولة قادرة على فرض شروطها لها مع الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات ومع العلاقة الممتازة مع السلطة الجديدة في سوريا. أنا أعتقد أن إسرائيل تخسر كثير من الأوراق للضغط وابتزاز سوريا أو حتى لإبقاء الاحتلالات التي قامت بها.
1: طيب وأنت وتتحدث عن إسرائيل الآن، هناك خبر عاجل يرد إلينا الآن، الخارجية السورية تقول ندين الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطيه حدود سوريا الدولية.

0: هذا في جديد الأخبار التي ترد الآن. إدانة أيضا الخارجية السورية: الممارسات العدائية الإسرائيلية تشكل استفزازا واضحا. والخارجية السورية إدانة للدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطي حدود سوريا الدولية. ونحن نتحدث أيضا عن تلك العلاقة وعن دخول أمريكا الآن لأول مرة كما أشرت قبل قليل كضاغط كذلك على إسرائيل. يعني
1: الحقيقة إسرائيل من 8 ديسمبر يعني تمارس استفزازات بشكل متكرر. يعني هي كانت علاقتها مستقرة مع النظام السابق، كان حامل حدودها، لكن النظام الجديد أعلن بشكل واضح في الممارسة وفي الإعلانة أنه لا يريد أن يدخل في حروب مع دول أيا كانت، مع دول الجوار، يعني ليس فقط إسرائيل. يعني إذا كان حزب الله مارس القتل والإبادة والتشريد ضد أهلنا في سوريا وقرى كاملة أجلاها، مثلاً القصير كاملة احتل وأجلى سكانها، ومع ذلك توقفت القيادة السورية أثناء حرب التحرير عند الحدود الدولية مع لبنان، لم تتابع هذه الحرب، وبالتالي حتى مع إسرائيل ليس من عقيدة هذه السلطة الجديدة أي دخول في مغامرات عسكرية أو خلق عداء. العلاقة مع إسرائيل فيما يخص الجولان أرض سورية محتلة وفيما يخص المفاوضات حوله هي طويلة الأمد، لكن الآن تركز السلطة الجديدة على الحصول على اتفاق أمني يمنع هذه الاستفزازات المتكررة، والتي حقيقة لا مبرر لها. ليس أنا من أقول ذلك، وليس السلطة السورية فقط من تقول ذلك، بل أمريكا نفسها تقول ذلك، أن ما تقوم به إسرائيل على الحدود السورية هو لا مبرر له، وبالتالي هم دائما يضغطون على إسرائيل. لكن إسرائيل الآن
0: نعم، وفي اتجاه هذا الضغط أيضا نعم في اتجاه هذا الضغط ايضا الخارجيه السوريه
1: اسرائيل في المساله الانتخابيه. اعتقد ان المساله الانتخابيه زياده الاستفزاز لسوريا. نعم. ويعني هذا الاستعراضات ودخول وزير الدفاع هو يدخل ضمن اطار الحاله الانتخابيه لحكومه اليمين المتطرف للدفاع.
0: نعم، ايضا الخارجيه السوريه الان ندعو المجتمع الدولي لاجبار اسرائيل على وقف هذه الانتهاكات المتكررة. أنا شاكر لك كثيرا يعني هذه المداخلة. تحياتي لك الكاتب والباحث السوري في العلاقات الدولية خلف علي الخلف، شكرا جزيلا لك.
2: تسقط لافتة عمرها 47 عاما عن سوريا بقرار أمريكي واحد. واشنطن تطوي رسميا صفحة إدراج دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب. القرار الذي جاء بعد انتهاء مهلة إخطار الكونغرس لا يتوقف عند شطب اسم سوريا من القائمة، بل يشمل أيضا شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.
3: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
2: وراء هذا التحول مسار بدأ منذ العام الماضي عندما اتخذت دمشق خطوات قالت واشنطن إنها تثبت ابتعادها عن الإرهاب الدولي، أبرزها الانضمام رسمياً إلى التحالف الدولي ضد داعش في نوفمبر 2025، وتنفيذ عمليات ضد شبكات مرتبطة بالتنظيم والقاعدة وحزب الله وجماعات متحالفة مع إيران. وجاء القرار الجديد بعد سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف القيود، بينها إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا وإلغاء أوامر تنفيذية شكلت أساس العقوبات الشاملة، وصولاً إلى إلغاء قانون قيصر في ديسمبر 2025.
4: ماذا بعد؟
0: إلى اليوم النهى تطورت الأوضاع هناك، حيث شهدت جبهات محافظة تعز تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، كما شهدت جبهة كلابة شمال شرقي مواجهات تعز مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي. ينضم إلينا الآن من المخا مفدى العربية أحمد بقاتو. أحمد أهلا بك معنا، يعني ضعنا بداية في تطورات العسكرية الحادثة خلال الساعات الماضية، تفضل أحمد.
5: نعم أهلا بك عزيزي. يعني اليوم شهدت جبهة حيث الكثير من الاشتباكات المتبادلة ما بين الميليشيا الحوثية وبين قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية. البداية كانت في هجوم حوثي استهدف موقع للواء الثاني في جبل دوباس، حيث شنت الميليشيا الحوثية هجوما على مواقع كانت تابعة للواء الثاني زرنيق في منطقة دوباس بالساحل. المصادر الميدانية تحدثت أن الهجوم استمر حوالي ساعتين

0: تمكنت خلالها المقاومة الوطنية من صد الهجوم الحوثي وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر في العتاد والأفراد. أيضا بعد ذلك كان هناك قصف حوثي لقرى سكنية شمال حيث بأكثر من 20 قذيفة هاون. وبالمناسبة هذه المنطقة التي كنا نتواجد فيها أمس، يعني تم قصف هذه المنطقة بأكثر من 20 قذيفة هاون. طبعا كان هناك الكثير من المصابين في الصفوف المدنيين، حتى الآن لم يبلغ عن قتلى. الاشتباكات التي حدثت خلال هذا اليوم، تقول المقاومة الوطنية أنها أيضا ردت عليها على وقصفت بعض مواقع الحوثية وتمركزاتها، وأسفر ذلك عن سقوط 33 فردا حوثيا ما بين قتيل وجريح، بينهم قادة ميدانيون كما يؤكد ذلك العسكريون الموجودون في المقاومة الوطنية. بتحدثوا عن أهداف ذات قيمة عسكرية لميليشيا الحوثي في جنوب الحديدة، وأيضا أكدوا أن المدفعية والطيران المسير قد وجهوا ضربات قوية ومركزة لعدة أهداف للميليشيا الحوثي ومراكز قيادة وسيطرة فيما يسمى باللواء العاشر كما تسميه الميليشيا الحوثية. الضربات حققت أهداف يعني أو دمرت أهداف بدقة عالية. كان أحد القادة قد قتل في هذه القادة الحوثيين قد قتل، ومسؤول شؤون الأفراد والمسؤول الثقافي للواء على حد ما أذاع الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية. في الجهة الأخرى، هذا جنوب الحديدة، لكن في الجهة الأخرى في تعز هناك كانت هناك اشتباكات عنيفة بين كلا الطرفين في جبهة كلابة، وكذلك أيضا كان هناك اشتباكات في أكثر من منطقة في مديرية مقبنة، لكن على خطوط التماس لم يحدث جديد. كلا الطرفين يعني يتبادلان القصف، لكن خطوط التماس كما هي لم يتقدم هذا الطرف أو ذاك. تبقى هذه الجبهة مشتعلة كما هو الحال مع جبهة جنوبي الحديدة، لكن في المخا التي نتواجد فيها الآن الأوضاع فيها هادية، لكنه يعني هدوء حذر. هناك تخوف من قبل المواطنين من أن يتم استهداف المدينة بالصواريخ والمسيرات كما حدث قبل أيام. بحريا القوات خفر السواحل والبحرية القوات المسلحة اليمنية تقول أنها مستعدة تماما لأي محاولات تسلل حوثية أو إرسال زوارق مفخخة تستهدف السفن سواء هنا أو في باب المندب. هذا فيما يتعلق بمديرية الساحل الغربي.
1: نعم، شكرا على كل تلك التفاصيل والمعلومات أيضا وتطورات الوضع كذلك في مختلف الجبهات في اليمن. من المخا مفدى العربية أحمد بقاتو، تحياتي لك.
2: ماذا بعد؟
1: إلى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في كفر عقب بالقدس تنفيذا لقانون أقرته إسرائيل. نتنياهو قال إن العملية بدأت بناء على توجيهاته، متهما موظفين في الوكالة بالتورط في الإرهاب وهجوم 7 أكتوبر، مؤكدا في ذات الوقت أن إسرائيل لن تسمح للأونروا بالعمل داخل أراضيها، مشيرا إلى أن حكومته ستتحرك ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت برفقة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير مخيم قلندية وبلدة كفر عقب شمال القدس، فيما أغلقت الطرق المحيطة بالمخيم بالتزامن مع مداهمة وتفتيش عدد من المواقع. في المقابل، دعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا وتوفير الحماية لها للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين. نفس التطورات الوضع هناك، تنضم إلينا من مخيم قلندية تنضم إلينا مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، حدثينا حيث أنت بتطورات الوضع والمشهد وجديده أيضا.
3: خلال الساعتين المنصرمتين انسحبت القوات الإسرائيلية من الشارع الرئيسي في مخيم قلنديا المحاذي للمخيم عمليا يدعى شارع القدس، وسمحت للمواطنين الفلسطينيين بالعودة والتحرك من وإلى مدينة القدس، علما بأن هذا الشارع يربط مدينة القدس والله بكم بساعات ويدعى على عدم مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الضفة الغربية. أما بالنسبة لآخر التطورات باتجاه معهد التدريب المهني في تلك المنطقة، فلازالت القوات الإسرائيلية تتمركز باتجاهه. آخر مرة صدناه كان تصاعد لأعمال الدخان على ما يبدو

0: بأن القوات الإسرائيلية عملت على إحراق بعض أو جزء من هذه المنشأة، ولكن المعلومات التي تصلنا من داخل المعهد تكاد أن تكون معدومة، لذلك علينا أن ننتظر الوقت القليل القادم إذ سمحت لنا الفرصة بإحصاء ماهية الأضرار التي تسببها دخول واقتحام القوات الإسرائيلية لتلك المنطقة. وعلى ما يبدو بأن القوات الإسرائيلية تطابق الزمن لمحو كل ما يشير إلى الأونروا في هذا المكان، ليس فقط بوجودها كمؤسسة بل حتى الشواهد والرموز التي تقول إن هذا المعهد كان يوما منشأة تابعة لوكالة أممية، صور سربت عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية تظهر وجود عمال هنود رافقوا الجنود الإسرائيليين باقتحامهم باتجاه المعهد، يعملون على محو أي شعار يتعلق بالأونروا. هذا كله يأتي بعد اقتحام نفذه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير متفاخرا بنفسه داخل المعهد، كان قد صور مقطع فيديو يتحدث بأن لا مكان للأونروا لا في إسرائيل ولا حتى في مدينة القدس. سارع الفلسطينيون لقراءة هذا المشهد باعتباره سباق انتخابي يمارسه القادة الإسرائيليين على وقع اقتراب انتخابات الكنيسة 27 من أكتوبر لاستقطاب كل من يأتي على أهوائهم من اليمين الإسرائيلي وخاصة من المستوطنين. إليك.
1: نعم، سأكون معك دائما في المتابعة. شكرا من مخيم قلندية مراسلة العربية إسراء الزير، شكرا جزيلا. عديد من الأخبار التي تريد لنا في هذه الأثناء متابعينا. بزشكيان يقول توقيع مذكرة التفاهم لم يكن استسلاما بل على أساس المنطق والوعي. وكالة أنباء عمان، وزير الخارجية بحث مع نظيره الإيراني استئناف الملاحة الآمنة عبر هرمز. وأيضا بيان عماني إيراني يقول ويتحدث هذا البيان الإطار المرحلي بشأن هرمز، المقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر هرمز. إذن هذا بيان عماني إيراني في هذه الأثناء. الإطار المرحلي بشأن هرمز من شأنه توفير أساس عملي وقابل للتنفيذ. نتابع ونرصد لكم دائما كل الأخبار التي تريد لنا أولا بأول دائما عبر إذاعة العربية. ماذا بعد؟

0: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات وقطع الغيار القادمة من كندا إلى 50% اعتبارا من مطلع 2027. الحكومة الكندية قالت إن الرد سيستهدف قطاعات محددة لحماية العمال الكنديين، والتصعيد أيضا انعكس سريعا تراجعا على أسهم شركات السيارات. قبل قليل كنا قد أشرنا إلى خبر عاجل ورد إلينا، إعلان لكندا، كندا تعلن رسوم مضادة بين 15 و50% على منتجات أمريكية، وذلك اعتبارا من 8 سبتمبر. تحدث عن هذا الموضوع، نسعد أن ينضم لنا داخل الاستوديو الكبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. إكرامي أهلا بك، تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا بك. طيب، هل نحن الآن أمام هذه الرسوم، يعني حرب تجارية ممتدة ما بين أمريكا وكندا، أم تهديد رسوم السيارات بنسبة 50% هي ورقة ضغط على كندا ليس إلا يعني؟
1: طيب، شكرا على الاستضافة في البداية. أنا بعتقد إن الاحتمال الثاني هو الأقرب، إن هي قصة تهديد لإعادة كندا لطاولة المفاوضات مرة أخرى، لأنه أصلا رفع الرسوم من 25% ل50% جاء كردة فعل مباشرة بعد فشل المفاوضات اللي كانت بتتكلم على إنه محاولة لخفض الرسوم من 25% ل15%.
0: صحيح،
1: في اتفاق على السيارات، ولكن فيما يخص الشاحنات كان في خلاف. بعد فشل المفاوضات مباشرة أعلن ترامب مضاعفة الرسوم من 25% ل50%، وده يخلينا نروح أكتر لقصة إن هي تهديد إلى حد كبير لإعادة كندا للمفاوضات. الأمر الثاني، احنا تعودنا كده من ترامب أكتر من مرة مرارا وتكرارا، يرفع السقف بشكل كبير للضغط على الدولة، وبعدين يا إما يتراجع أو يحصل تأجيل أو تخفيض
0: للسقف العالي أملا في الوصول لاتفاق مرضي.
1: بالزبط.
0: طيب، لكن الآن هناك معطى جديد وأشرنا إليه قبل

0: قليل. يعني عندما تعلن كندا رسوم مضادة بنسبة 15 أو 50% على المنتجات الأمريكية، هذا أيضا قد يشعل كذلك أيضا تلك
1: طبعا في حالة إصرار
0: حرب تجارية. يعني
1: ده حقيقي، في حالة إصرار الدولتين على موقفهم أتفق معك أنها قد تتحول لحرب تجارية، ولكن نستبعد ده لأنه الدولتين بيعتمدوا على بعض بشكل كبير في العلاقات التجارية. يعني لو ما نيجي لقطاع السيارات، تقريبا 3/4 الصادرات اللي بتصدرها كندا فيما يخص القطاع ده كلها رايحة لأمريكا، أمريكا بتعتمد عليه بأكتر من 10%، وبالتالي في تبادل منفعة ما بين البلدين يصعب عليهم ان هم يغامروا المغامرة اللي تحول الموضوع لحرب تجارية.
0: طيب هناك حديث ايضا عن تراجع الدولار الكندي، وبالتالي وهناك ايضا رسوم، يعني نعلم جميعا بان الرسوم المطبقة حاليا تطال 5% فقط من الصادرات الكندية الى السوق الامريكية، وبالتالي هل تراجع هذا الدولار يعكس اثر هذه الرسوم الدولار الكندي؟
1: أعتقد بشكل أساسي طبعا، لأنه إحنا ما بنتكلم على قطاع مهم، بالتالي أما يبقى فيه مشكلة في موضوع الصادرات فيما يخص السيارات أو قطع الغيار، وده قطاع مهم، بالتالي بنتكلم على نشاط هيضعف، بنتكلم على مساهمته في الناتج بالتأكيد هتقل، الاستثمارات في القطاع ده كمان هتقل، وكل ده بالتالي بيأثر على عملة الدولة المعنية.
0: نعم. طيب إذن قراءة لتطورات المستقبلية التي قد تحدث في هذا الملف تحديدا، وقدرة أمريكا أيضا على فرض واشنطن على فرض رسوم بنسبة 50% على قطع الغيار الكندية من دون أن يؤثر ذلك على تكاليف السيارات، خطوط الإنتاج وما إلى ذلك المتعلقة بالداخل الأمريكي.
1: أنا في تصور أنه يكاد يكون مستحيل، مش عايزين نقول مستحيل، ولكن من الصعب جدا أن أنت ترفع الرسوم من 25% ل 50% دون أن تتأثر التكلفة عندك للمستهلك النهائي.
0: ممكن لابد يكون هناك تأثير عكسي
1: بالتأكيد، لأنه في النهاية الرسوم تقريبا تضاعفت، المنتج قد يتحمل يقلل هوامشه نسبيا أو جزئيا، ولكن من المستحيل أنه يقدر يتحمل كامل الرسوم لأنها ترفع عليه التكلفة بشكل كبير، وفي النهاية مضطر أنه يمرر جزء من التكلفة دي للمستهلك النهائي.
0: جميل، ابقى معنا أستاذ كرامي، سنعود إليك ولكن بعد قليل.
2: ماذا بعد؟
0: إلى البيتكوين، تجاوز سعر العملة حاجز 80,000 دولار لأول مرة منذ مايو الماضي، جاء ذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع من قبل صناديق تداول البيتكوين، بعدما سجلت خلال الأسبوع الماضي صافي شراء بـ1,900,000,000 دولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر من العام الماضي. أرحب مجددا بالأستاذ كرامي عبد الله، كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة الاقتصادية، أهلا بك معنا من جديد. ما الذي يحدث في البيتكوين؟
1: الموضوع
0: قفزة كبيرة.
1: الموضوع ببساطة، احنا شفنا الحدث ده بيحصل أكتر من مرة، ومتعودين على التذبذب العالي في عملة البيتكوين بشكل كبير في الفترة الأخيرة. أعتقد أنه السبب الأساسي، احنا كلنا شفنا أزمة الدين الأمريكي وتجاوزه 40 تريليون لأول مرة، حديث الخزانة الأمريكية وزير الخزانة عن التدخل في سوق السندات وشراء السندات طويلة الأجل، كل ده ضغط على الدولار فأضعفه. في مثل هذه الظروف يبدأ المستثمرين يدوروا على أصل للتحوط بديل عن الدولار، وعلشان كده شفنا الارتفاعات الكبيرة اللي حصلت في البيتكوين، وكمان تزامن معها حتى ارتفاعات في الذهب، لأن هم بيتشابهوا في جزئية.
0: كان مسألة غريبة جدا إنه هو ارتفع بالتزامن مع الذهب، يعني في ذات التوقيت.
1: لأنه هم بيتشابهوا في صفة إن هم ممكن يكونوا أصل للتحوط. سبب كمان آخر، الصناديق زي ما تفضلت قبل قليل، صناديق المتداولة المستثمرة في البيتكوين عندها عاملة مشتريات كبيرة. كمان البيتكوين كان تراجع بشكل كبير، احنا كنا شفناه وصل لمستويات 60,000 دولار، وده كان نزول كبير جدا من القمة بتاعته اللي هي 126,000، فاحنا بنتكلم فقط تقريبا اكتر من نص قيمته، فكان من الطبيعي
0: في اكتوبر 2025
1: مظبوط. فكان من الطبيعي ان لما يكون فيه ارتداد يكون ارتداد سريع وقوي.
0: إذن هذا العملة عادت لمستوى مايو لكنها ما تزال أقل،
1: صحيح،
0: بنحو 36%
1: تقريبا، أكثر من 30% عن القمة بتاعتها اللي هي 126,000 تقريبا.
0: التوقعات للعملة أن تظل تخترق حاجز 80 أم
1: أعتقد الموضوع مرتبط

0: العوامل اللي سببت الارتفاع. في محالة بقاء نفس العوامل اللي هي ضعف الدولار، أزمة الدين الأمريكي، مشتريات الصناديق إذا فضلت بنفس الزخم فقد تستمر في الارتفاع، ولكن بخلاف كده قد يحصل بعض التصحيح.
1: جميل، شكرا لك يعني هذا الحضور الجميل معنا داخل الاستوديو. تحياتي لك أستاذ إكرامي عبد الله، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا. ماذا بعد؟ تواصل معكم متابعينا. وإلى مؤشر السوق الرئيسية تاسي، واللي أنهى جلسة اليوم مرتفع ب 0.5% ليغلق عند 11,233 نقطة، وبالتالي مسجل أعلى إغلاق منذ نحو 4 أشهر بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6,100,000,000 ريال. صعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 3% عند 68 ريالا و95 هللة، وسط تداولات بلغت نحو 11,600,000 سهم وبقيمة قاربت 800 مليون ريال. ارتفعت أسهم البحري وأكوا ومرافق وسيسكو والقابضة بنسبة تراوحت بين 1 و5%. وسجل سهم MIS أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 321 ريال و40 هللة بتداولات بلغت نحو 270,000 سهم وبقيمة قاربت 85 مليون ريال. في المقابل تراجع سهم أرامكو بنسبة 1% عند 26 ريالا و28 هللة، وهبطت أسهم الأبحاث والإعلام وسناد القابضة واليمامة للحديد ودار الأركان والمصافي وسال بنسب تراوحت بين 1 و4%. ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ نتابع ونرصد معكم أيضا كل الأخبار التي ترد لنا متابعينا. بيان عماني إيراني يقول: نشدد على ضرورة احترام الحقوق السيادية للدول الساحلية، والقصد هنا مضيق هرمز. بيان عماني إيراني نؤكد أهمية عقد مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج. وأيضا البيان العماني الإيراني: المفاوضات الفنية مستمرة لوضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة. البيان العماني الإيراني يؤكد على أن المفاوضات الفنية ستستمر بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. وأيضا المفاوضات الفنية مستمرة بشأن ممر ملاحي دائم بهرمز، وذلك وفقا للبيان العماني الإيراني والذي صدر قبل قليل.

في هذه الأثناء أيضا خبر ألوية العمالقة اليمنية التابعة للقوات الحكومية تستهدف الحوثي بالطيران المسير جنوب الحديدة.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: في تحول لافت في موقف شركات الذكاء الاصطناعي من تنظيم القطاع، دعت شركة أوبين إي آي ولاية كاليفورنيا إلى تشديد قانون سلامة النماذج المتقدمة SP53، مطالبة بمراقبة النماذج خلال مرحلتي التدريب والتقييم وتعزيز الحماية السبرانية طوال دورة تطويرها، لمنعها من تجاوز الضوابط الداخلية أو اختراق أنظمة جهات أخرى. الدعوة متابعينا جاءت بعد حادثة تمكن خلالها نموذج تجريبي تابع للشركة من استغلال ثغرة غير معروفة وتجاوز بيئة اختبار معزولة والوصول إلى أنظمة منصة هاجينج فيس، وأوقفت أوبين إي آي لاحقا

0: بعض عمليات التدريب، فيما حذر مسؤول فيها من أن العالم يدخل مرحلة قد تشهد هجمات سبرانية مستمرة تقودها نماذج ذكية. فهل بدأت شركات الذكاء الاصطناعي تخشى فعلا من قدرات النماذج التي تطورها؟ انضم إلينا متابعينا مباشرة الخبير التقني عمر قصقص. أهلا بك أستاذ عمر، تحياتي لك. يعني عندما تطالب شركات الذكاء الاصطناعي بتشديد القيود على صناعتها، هذه المرة الأمر غريب، يعني يستحق التعليق، ما الذي تعنيه هذه المطالبة بداية؟
1: مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين على السوشيال ميديا. صار مثل ما أشرت حضرتك أنه لأول مرة عادة تكون الدول أو المشرعين وجها لوجه أمام الشركات اللي عم تبتكر أو تنتج الذكاء الاصطناعي، ولكن هالمرة عم نشوف شركات الذكاء الاصطناعي عم تطلب من المشرعين أنه يحطوا ضوابط ويحطوا حد، وهني معهم وكتف لكتف حيمشوا. لأن إذا بتتذكر أنا طلعت معك هذيك الأسبوع بعتقد وحكينا عن موضوع عن الهاكينج فيس، كيف صار الاختراق.
0: صحيح.
1: وإذا بنشهد من شهور سابقة كمان صار عدة اختراقات بما يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي وخاصة الأيجنت المتقدمة. نحن هون ما عم نحكي عن شات بوت، نحن عم نحكي عن أيجنت بيشتغلوا بسلسلة طويلة عندهم الكثير من المهمات. لما الأيجنت يكتر مهماته ويمشي بسلسلة طويلة من المهمات فعم نشوف في إخفاقات كبيرة إذا بدك، من ناحية الاختراقات، من ناحية الداتا اللي بيلقطها، من ناحية الضوابط اللي لازم يكون محطط له ما بتكون محطط له. فهو بالنسبة
0: وبالتالي الآن في شعور حقيقي وفعلي بأن هناك مخاطر حقيقية ظهرت، وهذا استدعى تلك المطالبة.
1: مخاطر حقيقية وحقيقية جدا جدا جدا، يعني نحط 100 خط تحت حقيقية، لأن احنا عم نحكي عن قوة كبيرة كتير صار عنده إياها الذكاء الاصطناعي وخاصة الأيجنتس. هيدا القوة بتتمثل بأنه هيدا الأيجنت عم بيشتغل ما بيتعب، منه إنسان، قدرة ذكاء عالية، قدرة تقنية عالية. وعم نحكي عن كل يوم عم يتعلم، نحن ما عم نحكي عن آلة ريموت كنترول كبسة الحمراء بتطف التي في وبتطوي التي في، نحن عم نحكي عن ذكاء اصطناعي كل يوم بيتعلم من أخطائه وبيصلحهم حتى اليوم القادم ما يرجع يعيد الأخطاء. طيب. ويصير أكثر ذكاء.
0: وأنت أستاذ عمر أشرت يعني الحادثة الهاكينج فيس، وبالتالي هذه الحادثة تحديدا، يعني هل هي فعلا إثبات على أن النموذج تصرف خارج السيطرة أم لا؟ أم أنها تكشف أساس؟ لأنه النموذج بالمناسبة أستاذ عمر، النموذج كان يخضع للاختبار مع تخفيف بعض قيود الرفض، وهو لم يبدأ الهجوم من تلقاء نفسه يعني.
1: صحيح. ولكن نحن إذا بدك هيك نبسطها، نحن عبارة إذا بدك دائرة الاختبار عبارة عن ملعب فوتبول، واللاعبين عم بيلعبوا بقلب هالملعب، وفي قواعد أنه أنت إذا خرجت من الملعب أنت تكون برات اللعب وكل هالتفاصيل. للأسف هو بالملعب هذا الأيجنت قرر يخرج خارج الملعب ويلعب، أوكي؟ لأن ما في ضوابط تيجي تقول له أنت ممنوع تلعب برات هالملعب، وهذا عم تطلبه شركة الأوبن أي آي، أوكي؟ فأنا لما شخص يعني ممكن لاعب عم يلعب وأنت ما قايل له ممنوع تلعب برات الملعب، ياخذ الطابة ويطلع يلعب برات الملعب على الاستسراد، على يأذي حاله، أنت ما ممكن، أنت مش حاطط له ضوابط. فهذا اللي صار مع الهاكينج فيس، إنه الذكاء الاصطناعي لما راح بده ياخذ المهمة ما قالوا له إذا أنت ما لقيت حجز ما تخترق الموقع،
0: وقف
1: لا استوب. هو بالنسبة له جاي أمر واحد، روح لقيلي حجز بدي أنا أحضر. فلما راح الذكاء الاصطناعي ما لقى حجز فات اخترق الموقع، ولا أنه الـ API ما شغال مع الويب سايت فتم اختراق الموقع حجز. صحيح. واللي صحيح. كان حاجز لغيره.
0: صحيح. طيب، وفي هذه الحالة بالمناسبة يعني ما هي الحلول؟ يعني هل مثلا زر الإيقاف كافية؟ هل مسألة مراقبة أم لا؟ أم أننا يعني نطلب من نماذج الذكاء الاصطناعي أخرى مثلا مراقبة نموذج آخر؟ قد يكون أقدر
1: ممكن.
0: منه.

0: على انه يتجاوز تجاوز الضوابط يعني.
1: نعم نعم الحلول الحلول نحن اول شيء بدنا نكون متفقين كلنا سوا
0: طيب
1: انه هالنماذج هي جديده على البشر، تمام؟
0: نعم
1: يعني نحن ما مجربينها من سنوات ونحن اليوم عم نطبق، لا هي جديده على البشر. الحلول تجي عبر شقين، في حل تقني وحل قانوني. حل التقني هو اللي بيكونوا مهندسين عم بيشتغلوا على اثناء الاختبارات اللي عم بيقوم فيها الذكاء، يعني للذكاء الاصطناعي لنشوف مدى قوته، مدى المهمات اللي بيقدر يعملها. بالنهايه نحن بدنا نعمل اذا بدك بالانس، يعني ما بعرف اقولها بالعربي، توازن بين الابداع، وبنفس الوقت نحمل الناس، نحمل بشر، تمام؟ ولكن مش على حساب الابداع بدنا نحمل بشر، مش على حساب البشر بدنا نطلع بالابداع. فهيدا التوازن بدهم يقوم فيه بشقين، شق التقني المهندسين لما بدهم يعطوا اي جهه اكسس لحتى تجرب هيدا الذكاء الاصطناعي، بدهم يجبرون بضوابط وقواعد معينه خلال الكود لما ينكتب انه انت ممنوع تخترق، انت ممنوع تروح تجمع داتا مش لإلك، انت اي ثغره بتلاقيها ما فيك تحلها بدك ترجع لنا، انت يعني بيعطوه ضوابط. بالشق الثاني عشان انت ما فيك تضبط كل جنسيات العالم وشركات العالم وكل اللي عم بيجربوا الذكاء الصناعي، بدك تروح للناحيه التشريعيه واللي هي مثل هلا هي
0: هذه مطالبه
1: اذا بدك اسمها كاليفورنيا، لان هي السيليكون فالي عندها.
0: صحيح.
1: كاليفورنيا هي اذا بدك من عندها عم بيخرج، من عندها عم بيتم اذا بدك تعلم كيفيه التشريع بالذكاء الاصطناعي، اللي هي سباقه يعني اكثر مدينه سباقه بوضع التشريعات. كاليفورنيا او غير دول اوروبيه او غير ولايات امريكيه او حتى عربيه، المملكه العربيه السعوديه كمان من الدول السباقه بوضع التشريعات للذكاء الاصطناعي. نحن لما اي شخص يدرك انه انا ما بحط قواعد او ضوابط للذكاء الاصطناعي وتنكشف اي اختراع، انا حانغرم ماليا، ممكن اتعرض للحبس، ممكن تسكر شركتي، ممكن اترحل برات البلد، كل العالم وكل المهندسين حيرتدعوا يقولوا لا انا في فوق قانون، اذا بخترق هذا القانون او بخل بالقانون انا حاتعرض لعواقب قاسية جدا
0: كبيرة. والجميل في الامر انه هذه المره فعلا كما اشرت في البدايه بانه يعني هذه المطالبه هذه المره تاتي من شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، وبالتالي هذا له دلاله كبيره جدا بضروره واهميه وضع تلك القوانين والتشريعات. شكرا لك كثيرا، تحياتي لك عمر قصقص، شكرا جزيلا. منصة لينكد إن أعلنت عن تحقيق نتائج جوالية ملموسة بفضل أداة جديدة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات الرديئة الجودة والمولدة بالذكاء الاصطناعي. أكدت أيضا بأن الميزة أسهمت خلال الأسابيع قليلة في تحسين جودة المحتوى المعروض عبر المنصة بشكل ملحوظ. بالرغم من عدم كشف لينكد إن عن التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفية معالجة بلاغات المستخدمين لتقليص انتشار تلك المنشورات، فإنها أكدت اعتمادها على إشارات متعددة لتحديد مدى وصول كل منشور. نصل وإياكم متابعينا إلى ختام حلقة هذا اليوم، حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل تحية، إلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام. من هنا يأتيكم الخبر
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلينا
4: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أنا كفيلة أي
11: أكفيلة الكاميرا خلص.

0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: العربية اف ام،
7: أن تعرف أكثر.
8: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM.

مباحثات إيرانية عمانية حول إطار مرحلي بشأن هرمز تتضمن إنشاء ممر مؤقت وتطهير المضيق من الألغام. وترامب يحذر إيران: لن نتسامح مع زرع ألغام في هرمز ونراقب جبل الفأس ومواقعكم النووية. عسكري إسرائيلي يؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي. العربية ترصد الدمار في بنت جبيل ومارون الراس. رئيس الأركان الإسرائيلي يتوعد قيادات حماس ويتعهد بمنع إعادة بناء قدرات الحركة العسكرية.

الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. أسعدتم أوقاتا. أعلن بيان عماني إيراني مشترك أن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. البيان الإيراني العماني قال إن المقترح يشمل تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بينما تتواصل المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والإدارة المستقبلية للمضيق. وأكد البيان أن المفاوضات ستشمل أيضا إدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات البحرية والأمنية. وأكد وزيرا خارجية البلدين أهمية إجراء حوارات مع دول المنطقة المطلة على الخليج مع الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. ومن واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز، موضحا أن واشنطن تتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع زرع الألغام في المضيق. ترامب شدد أيضا على أنه تم إبلاغ إيران بأن أي قارب سيزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره، مشيرا إلى أن كل شبر في مضيق هرمز يتم مراقبته عبر قوة الفضاء. وأضاف ترامب

0: أنه تتم مراقبة منشأة جبل الفأس ومواقع نطنز، فوردو وأصفهان النووية التي سبق تدميرها. نتابع من واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم. بيير، أهلا بك. ماذا قال ترامب أيضا؟
1: ترامب يريد وضع كل هذه المحادثات خلفه عمليا. الرئيس الأمريكي يقول أن هناك يوم جديد من عملية عزل إيران عن العالم. هو يطلب من دول العالم أن تقطع العلاقات التجارية والشحن والطيران مع إيران. وفي الوقت ذاته يقول الرئيس الأمريكي أن المضيق نظيف من الألغام، إذن على السفن والناقلات أن تعبر في هذه المنطقة حتى بدون إرادة الإيرانيين.
0: نعم، هل رصدت، أو لا أعلم إذا كان من المبكر ذلك، هل هناك أي رد فعل أمريكي على البيان الإيراني العماني؟
1: أعتقد أن الرئيس الأمريكي استبق هذا البيان عندما أعلن منذ نصف ساعة تقريبا أن المضيق أصبح خاليا من الألغام التي زرعتها إيران. عمليا الرئيس الأمريكي يضع جانبا ما دار من مفاوضات بين الأطراف الإقليمية والإيرانيين، ويقول أن هناك وضع وأمر واقع جديد. الأمر الواقع الجديد بالنسبة للرئيس الأمريكي حسب ما نفهمه، وهذا ما عبر عنه، أولا أن المضيق مفتوح، ليست هناك تهديدات من الألغام البحرية. الرئيس الأمريكي أيضا يهدد الإيرانيين لو هاجموا السفن، وهناك حصار بحري.
0: طيب، إذن كما ذكرت أنه ترامب استبق هذا البيان العماني الإيراني الحديث فيه عن إنشاء ممر آمن خالي من الألغام، وربما يتسق كما ذكرت فعلا بيير مع ما كتبه ترامب على تروث سوشيال. ولكن هناك أمر آخر يبدو ملتبسا، الحديث عن العقوبات الاقتصادية الأقصى أو الإنزال الاقتصادي الأمريكي على إيران. في تفاصيله لا تبدو الصين جزءا من هذا الحصار، وفي نفس الوقت هناك رسالة أمريكية نقل قائد الجيش الباكستاني إلى الإيرانيين. كيف يمكن فهم هذا الالتباس؟
1: يجب أولا أن نفهم طبيعة العقوبات الجديدة. هذه العقوبات ليست عقوبات على الإيرانيين، وليست عقوبات على شركات أو أفراد حول العالم يتعاملون مع الإيرانيين. الرئيس الأمريكي ووزير الخزانة قال ذلك صراحة يوم أمس، هدد دول العالم وقال لهم أن عليكم أن تقطعوا علاقاتكم مع الإيرانيين. هذا يعني لا طيران إيراني إلى المطارات حول العالم، لا بنوك إيرانية حول العالم، لا سفن ولا شحن مع إيران. وبالتالي يريد أن يقطع أيضا أي عمليات تحويل للتكنولوجيا أو الذهب مع الإيرانيين. ما تحدث عنه وزير الخزانة يوم أمس يختلف تماما عن ما شاهدناه من قبل. نعم. ترامب يريد عزل إيران عن المنظومة الدولية كما عزلوا كوبا من قبل.
0: بيير غانم، شكرا جزيلا لك، مباشرة من واشنطن العاصمة كنت معنا. نبقى مع ذات الملف، ولكن سعوديا الآن. شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم برئاسة الملك سلمان على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة آمنة وخالية من أي تهديدات. مجلس الوزراء السعودي تابع تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود السعودية لخفض التصعيد ومنع تجدد التوترات، مؤكدا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة وحماية حرية الملاحة البحرية. وبعد 6 أشهر على إغلاق مضيق هرمز، تغيرت حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتؤثر على شكل التجارة العالمية. تراجع حاد في العبور ومسارات جديدة، وآلاف البحارة لا يزالون عالقين ينتظرون ممرا آمنا.
2: الله، على إغلاق مضيق هرمز كانت كفيلة بتغيير خريطة الملاحة في أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة في العالم. قبل الحرب كان نحو 5 صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق، تعبره نحو 95 سفينة لنقل السلع الأولية يومياً. أما اليوم مع استمرار الإغلاق تراجعت الحركة بنحو 85% لتسجل خلال الفترة الأخيرة متوسطاً يقارب 15 سفينة يومياً.

حتى طريقة العبور تغيرت، فالممر التقليدي لم يعد الطريق الوحيد، والسفن باتت أمام مسار شمالي بمحاذاة إيران وآخر جنوبي قرب عمان ومناطق يحتمل أن تكون مزروعة بالألغام. الأكثر لفتاً هو أن نحو ثلثي عمليات العبور أصبحت مجهولة المسار مقابل أقل من 1% قبل الحرب، مع إغلاق أجهزة التتبع أو التشويش على الإشارات ونقص بيانات الأقمار الصناعية. أما في الخليج فتداعيات الإغلاق لا تزال مستمرة، فنحن

0: وسط تغير مسارات العبور وتزايد الرحلات في الظلام، فيما ينتظر آلاف البحارة تأمين ممر آمن للخروج. رشا خياط، العربية.
1: وفي الداخل الإيراني، شهدت محطات الوقود في طهران طوابير طويلة من السيارات وسط نقص في الوقود ومخاوف من ارتفاع محتمل في الأسعار. السلطات أوضحت أن إيران تواجه عجزا يوميا لا يقل عن 14 مليون لتر من الوقود مع تجاوز الاستهلاك مستويات الإنتاج. وكان مسؤولون إيرانيون أكدوا أن الحكومة ستتخذ قرارا برفع الأسعار، لكنها لا تزال تبحث حجم الزيادة.
2: كانت محطات الوقود مزدحمة ويتفاقم يوما بعد يوم اختلال التوازن بين العرض والطلب على الوقود. بلدنا ليست لديه أي خطة للتعامل مع أزمة البنزين.
3: منذ حرب 12 يوما العام الماضي والأعمال تتراجع وتتعثر باستمرار، والجميع مثلي، وكما يقال بالكاد نتمكن من تدبير أمورنا ونحاول فقط الحفاظ على مظهر يوحي بأن الأمور على ما يرام.
1: شدد مصدر عسكري إسرائيلي على أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد، معربا عن أمله بألا تضطر تل أبيب للعمل عسكريا في عمق لبنان. المصدر الإسرائيلي قال إن الجيش خاض قتالا شرسا مع حزب الله في بنت جبيل ومحيطها، وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية لم تصل بعد لجميع البنى التحتية لحزب الله في بنت جبيل ومحيطها وفق كلامه. كاميرا العربية وصلت إلى بنت جبيل وإلى مارون الراس أيضا جنوبي لبنان، حيث رصدنا هناك الدمار الكبير في البلدتين جراء القصف الإسرائيلي وعملية الهدم. كما تظهر الصور أن الأحياء هناك سويت بالأرض، لنشاهد.

0: معنا من تل أبيب مراسل العربية مروان عثامنه. مروان أهلا بك، ماذا نعرف عن خطط الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بلبنان؟
1: يعني الجيش الإسرائيلي مستمر على ذات النسق لناحية التمشيط والبحث عن مصادر السلاح وأماكن تخبئة السلاح التابعة لحزب الله وكذلك المواقع التي كان يتمركز بها وتدميرها. بالتالي يعني إسرائيل مستمر على ذات النسق بما تقوم به منذ وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت يعني تشير إلى أنها مستمرة في ذات الاستراتيجية بمنع حزب الله من إعادة التموضع أو بإعادة بناء قدراته، وبالتالي هي مستمرة بما تقوم به وتتبع بشكل حثيث ولصيق ما يقوم به حزب الله في مناطق أخرى في لبنان، على أنه يعني في ذات الوقت إسرائيل تقول أنها غير يعني لا يمكنها نزع سلاح حزب الله حتى القطعة الأخيرة. بالتالي يعني لا يوجد حديث عن تعميق المعارك أو الأعمال الحربية التي تقوم بها إسرائيل إلى مناطق أوسع في جنوبي لبنان أو عودة للقتال، يعني في ظل عدم رصد أي محاولات من قبل حزب الله في مناطق عديدة في جنوب لبنان لإعادة قدراته أو إعادة انتشاره كما كانت هنالك معلومات أشارت إلى ذلك. بالتالي يعني تستمر الأعمال لناحية التدمير والتمشيط والمسح على حالها حتى قرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، قرار آخر يتوصل إليه بطبيعة الحال مع المستوى السياسي في الدولة اللبنانية.
0: نعم، طيب هل هذا هو السياق، يعني مسار المفاوضات، يعني هذه الإجراءات مستمرة كما ذكرت والمراقبة والاستيلاء على المزيد من المباني في الجنوب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي، مروان ما السياق هنا؟
1: يعني بالفعل إسرائيل يعني تشير إلى أنها يعني مستمرة في خطواتها نحو يعني المفاوضات والتوصل لحل سلمي، يعني على أن تقوم الدولة اللبنانية بدورها كما يجب وتعيد انتشارها والسيطرة على كافة المناطق التي يمكن في حال التوصل لاتفاق للجيش الإسرائيلي الانسحاب منها وبالتالي توسع

0: المناطق التي يمكن للدولة اللبنانية بسط سيطرتها عليها، على أن تكون هذه الدولة يعني أو دولة اللبنانية فعلا قادرة على ضبط الأمور وعدم إعادة أو إتاحة المجال لحزب الله بإعادة ترميم قواه وبناء قواته والانتشار مجددا، وحتى ترميم مواقع له وإعادة الوصول للحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة. بالتالي إسرائيل تعول على الحل السلمي حاليا مع الإبقاء على الخيار العسكري بطبيعة الحال.
1: مروان عثامنة، شكرا جزيلا، من تل أبيب كنت معنا. ومن لبنان إلى غزة، حيث قال رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير خلال جولة ميدانية في القطاع إن إسرائيل لن تتخلى عن هدفها في نزع السلاح وتفكيك حماس. زامير أضاف أن إسرائيل تواصل إلحاق الضرر بحماس وقيادتها في كل مكان، بما في ذلك منع إعادة بناء قوتها، مؤكدا استعداد الجيش الإسرائيلي لإزالة التهديدات على كل الجبهات على حد قوله. ومن غزة إلى الضفة، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في كفر عقب بالقدس، تنفيذا لقانون أقرته إسرائيل. وقال نتنياهو إن العملية بدأت بناء على توجيهاته، متهما موظفين في الوكالة بالتورط في الإرهاب وهجوم 7 أكتوبر، مؤكدا في ذات الوقت أن إسرائيل لن تسمح للأونروا بالعمل داخل أراضيها، مشيرا إلى أن حكومته ستتحرك تحركوا ضد الوكالة بكل الوسائل المتاحة. بعد فاصل نعود ونتابع في هذه النشرة. قاضية فيدرالية تبطل قرارا لإدارة ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها مصر، إيران، العراق واليمن.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
2: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
3: مرحبا بكم من جديد. نتابع من اليمن، حيث أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني المزيد من إجراءات الردع المتكامل، مؤكدا أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها. المجلس شدد في اجتماع برئاسة رئيسه رشاد العليمي على جاهزية القوات الحكومية للتعامل مع التصعيد الحوثي، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات استباقية ضد مصادر التهديد. ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى. وميدانيا، أعلنت ألوية العمالقة اليمنية التابعة للقوات الحكومية استهداف الميليشيات الحوثية بالطيران المسير جنوب محافظة الحديدة. وأوضحت ألوية العمالقة اليمنية أن الاستهداف أسفر عن مقتل أكثر من 33 عنصرا حوثيا، بينهم قادة ميدانيون جنوب الحديدة. وقبل ذلك، شهدت جبهات محافظة تعز تصعيدا عسكريا وقصفا متبادلا بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي. كما شهدت جبهة كلابة شمال شرقي تعز مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي. مصادر عسكرية قالت إن الميليشيات قصفت مواقع القوات الحكومية في جبهة الكريفات شرقي مدينة

0: مدينة تعس. إلى المخا نتابع من هناك مع موفد العربية أحمد بجاتو. أحمد أهلا بك، المزيد عن التطورات الميدانية في هذه المواجهة بين الشرعية والحوثيين في اليمن.
1: أهلا صهيب، دعنا نلخص ما حدث هذا اليوم. كان هناك اشتباكات في منطقة وجبهات جنوب الحديدة، تحديدا جبهة حيس، حيث قامت الميليشيا الحوثية بقصف أحد المناطق في جبل دوباس، تحديدا موقع اللواء الثاني زرنيق. هذا الموقع الذي تم استهدافه بالمسيرات وكذلك بالصواريخ، قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات الحكومية ردت بدورها على مكان إطلاق هذه الصواريخ والمسيرات. لم تنجح قوات الميليشيا الحوثية في التقدم في هذه الجبهة، جبل دوباس الذي يحمل أهمية استراتيجية كونه يشرف على كامل مدينة حيس. أيضا كان هناك قصف من قبل الميليشيا الحوثية لعدة قذائف، نتحدث عن أكثر من 20 قذيفة هاون لأربع قرى في شمال مديرية حيس. وبالمناسبة هذه المنطقة التي كنا نتواجد فيها أمس في حيث الجبهة تم قصفها ب20 قذيفة هاون، ما أسفر عن وقوع عدد من المصابين في صفوف المدنيين. أيضا هناك جبهة أخرى إذا انتقلنا من جنوب الحديدة إلى شمالي أو شرقي وغرب تعز، تحديدا شرق تعز، كان هناك اشتباكات بين كلا الطرفين في جبهة كلابة. كذلك أيضا كانت مديرية مقبنة عدد من الاشتباكات بين الميليشيا الحوثية وما بين القوات المسلحة اليمنية. تحدثت المقاومة الوطنية أيضا عن أن الجبهة أو عدد من القتلى وقعوا في صفوف الميليشيا الحوثية في جبهة جنوب الحديدة، نتحدث عن 33 ما بين قتيل وجريح، بعد أن قامت القوات المقاومة الوطنية باستهداف أحد تمركزات الميليشيا الحوثية، ما أسفر عن مقتل أحد القادة العسكريين التابعين للميليشيا الحوثية في هذه الجبهة. بحريا هذه الجبهة في الأكناء الممتدة على طول ساحل الغربية أو ساحل تهامة، هذه الجبهة تشهد استنفارا أمنيا وعسكريا كبيرا، انتشار الزوارق الحربية وكذلك البحرية التابعة للقوات المسلحة اليمنية، تحسبا لأي إطلاق للمسيرات أو الزوارق المفخخة التي تحاول استهداف المرافق أو الميناء أو أي من السفن التي تعبر باب المندب. الأمور هادئة في باب المندب اليوم، لكن لا يبدو أن هذا الهدوء سيستمر.
0: نعم، كنت أريد أن أسألك عن الوضع في باب المندب وأنت تصفه بالهادئ، ولذلك شكرا جزيلا لك إذا على هذه الإحاطة الوافية. موفد العربية أحمد بجاتو كنت معنا من المخا في اليمن. أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان أمريكا المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وجددت المملكة دعمها للخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة السورية بما يعزز أمنها واستقرارها ويسهم في بناء مؤسسات الدولة.
2: تسقط لافتة عمرها 47 عاما عن سوريا بقرار أمريكي واحد. واشنطن تطوي رسميا صفحة إدراج دمشق على قائمة الدول الراعية للإرهاب. القرار الذي جاء بعد انتهاء مهلة إخطار الكونغرس لا يتوقف عند شطب اسم سوريا من القائمة، بل يشمل أيضا شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص.
3: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود.
2: وراء هذا التحول مسار بدأ منذ العام الماضي عندما اتخذت دمشق خطوات قالت واشنطن إنها تثبت ابتعادها عن الإرهاب الدولي، أبرزها الانضمام رسميا إلى التحالف الدولي ضد داعش في نوفمبر 2025، وتنفيذ عمليات ضد شبكات مرتبطة بالتنظيم والقاعدة وحزب الله وجماعات متحالفة مع إيران. وجاء القرار الجديد بعد سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف القيود، بينها إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بسوريا وإلغاء أوامر تنفيذية شكلت أساس العقوبات الشاملة، وصولاً إلى إلغاء قانون قيصر في ديسمبر 2025.
3: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم، لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء.
2: لكن المفاجأة الأكبر قد تكون فيما يأتي بعد رفع التصنيف، فواشنطن أعلنت إعفاءات إضافية من قيود مرتبطة بتصدير الأسلحة والمواد المدرجة على قوائم الذخائر والتمويل العسكري الخارجي، إضافة إلى قيود على تشغيل وسائل النقل الجوي السورية، على أن يدخل هذا الإعفاء حيز التنفيذ بعد 20 يوماً. وبينما وصفت دمشق

0: الخطوة بأنها حدث تاريخي. تراهن واشنطن على أن خروج سوريا من قائمة الإرهاب سيطلق مرحلة جديدة من الاستثمار والتعافي الاقتصادي وإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.
1: إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن بلاده ترى أن هناك فرصة سانحة تمتد حتى نهاية صيف عام 2027 للوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على بلاده. وأعدت أوكرانيا مسودة من صفحة واحدة تتضمن أفكارا تم التوصل إليها مع مسؤولين أمريكيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو. وذكر زيلينسكي أن وقف إطلاق النار بالإضافة إلى الاقتراح الأمريكي الذي نوقش سابقا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا من بين الأفكار الواردة في الوثيقة. أفادت قناة سي بي إس بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف وصل إلى روسيا، يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات موقع تتبع الطيران توجه طائرة نقل عسكرية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من لاتفيا إلى مطار فانكوفا في موسكو. البيانات أظهرت أن الطائرة من طراز بوينغ C-17 كانت قد وصلت إلى لاتفيا قادمة من قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن، وامتنع المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن التعليق على هذه الرحلة. أكد مسؤول تايلاندي أن حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن سترسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مهمة طويلة في الشرق الأوسط خلال الحرب الإيرانية، فيما غادرت الحاملة الشرق الأوسط يوم السبت الماضي ولم ترسو في أي ميناء منذ أكثر من 200 يوم. وأضاف المسؤول أن السفينة التي تضم نحو 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية الأمريكية ستصل إلى تايلاند للراحة والاستجمام بعد رحلتها الطويلة التي قضتها في البحر. مشاهدينا، هذا خبر عاجل. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند يقول إن القيادة الإيرانية تعترف بأن ضغطنا يؤتي ثماره وبأن بيزشكان اعترف بالضغط الاقتصادي على بلاده. يقول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسند: أبطلت قضية فيدرالية أمريكية قرارا لإدارة دونالد ترامب بتعليق تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة بينها مصر، إيران، العراق واليمن. واعتبرت القاضية جانيت فارغاس أن القرار مخالف للقانون، مؤكدة أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته. وكان القرار قد دخل حيز التنفيذ في يناير، وتذرعت الإدارة بمنع المهاجرين من أن يصبحوا عبئا على برامج الرعاية الاجتماعية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كندا تسرق الولايات المتحدة منذ عقود، متهما إياها بفرض رسوم جمركية تصل إلى 400% وأكثر على المزارعين الأمريكيين. ترامب أضاف في منشوره على تروث سوشيال أن كندا امتنعت لمدة 10 سنوات عن التصديق على طائرات غولف ستريم، معتبرا أنها سعت إلى أن يستحوذ المنافس الكندي لشركة غولف ستريم على 100% من السوق. ومشاهدينا، المزيد من الأخبار العاجلة نقلا عن سكوت بيسنت وزير الخارجية الأمريكي الذي يقول: سنواصل قطع كل شريان حياة اقتصادي يدعم نظام إيران حتى تقف وحدها. سكوت بيسنت كان قد قال قبل قليل أن النظام الإيراني أقر بالضغط الاقتصادي الناتج عن العقوبات الاقتصادية، وهو أعلن بالأمس ما يسمى بالإنزال الاقتصادي الأمريكي، العقوبات الأقصى على النظام الإيراني. نهاية هذه النشرة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟

0: لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
2: كان يخاطب المؤمنين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
1: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
2: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.

النصر في اختبار صعب أمام الاتفاق لمواصلة الانتصارات واستعادة الصدارة. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع الثنائي واتكنز ومارتينيلي. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة.

تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. يواصل الهلال السعودي ما سعيه للتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال الإنجليزي، وذكرت مصادر صحفية أن الهلال يتفاوض مع أرسنال للتخلي عن المتبقي من عقده، كما يجري محادثات مع اللاعب للاتفاق على البنود الشخصية، فيما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن الأطراف الثلاثة قريبة من التوصل إلى اتفاق، وأن الهلال سيدفع بين 50 و55 مليون جنيه استرليني لأرسنال. وكان أرسنال تعاقد مع مارتينيلي في 2019 قادما من إتوانا البرازيلي، لكن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا استبعده من حساباته للموسم الجديد، حيث غاب عن أول مبارتين للفريق. كما يواصل الهلال السعودي مفاوضاته مع أستون فيلا الإنجليزي لضم مهاجمه أولي واتكنز. كانت الصحف الإنجليزية ذكرت أن أستون فيلا رفض أكثر من عرض كان آخرها بنحو 45 مليون جنيه استرليني، إذ يأمل النادي اللندني بزيادة قيمة الصفقة. وكان واتكنز غاب عن مباراة أستون فيلا الأولى في الدوري أمام برايتون وسط أخبار عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الهلال. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برنتفورد.

منافسات المرحلة الثالثة. النصر قدم مستويات مميزة مع انطلاق الموسم الجديد، حيث فاز على الفتح في البداية رغم غياب نجمه المخضرم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي عاد وشارك بديلا وافتتح سجله التهديفي في مرمى الرياض. مهمة النصر لن تكون سهلة أمام الاتفاق الذي يملك الرصيد نفسه بعد فوزه على الرياض والفتح، حيث يطمح إلى مواصلة مساره الناجح والبحث عن الفوز الثالث مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور.

0: وكان الهولندي ستيفن بيرغوين قاد فريقه الاتحاد للفوز على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة أيضا من الدوري السعودي.
1: مواجهة في جدة بين اتحاد يبحث عن انتصار يضعه على طريق الصدارة وحزم يتطلع إلى تصحيح المسار. يوسف نصيري يمنح الاتحاد بداية مثالية، لكن فرحته بهذه الشباك لم تكتمل بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل.
2: وحاول أن يلعب الكرة على يمين حارس المرمى بعد ذلك.
1: ورغم ضغط الاتحاد المتواصل، فاجأ عبد العزيز الضويحي الجميع ووضع الحزم في المقدمة مستفيدا من المحاولة الأولى لفريقه.
2: يسجل الحزم.
1: لكن فرحة جماهير الاتحاد لم تتأخر بعدما أدرك الهولندي ستيفن بيرغوين التعادل واحتفل بهدفه على طريقة الطاحونة الهولندية وسط ابتهاج في المدرجات الصفراء.
2: يسجل الهدف على ذكر الأهداف. يأتي الهدف.
1: الطاحونة الهولندية عادت للدوران مجددا حين سجل بيرغوين هدفه الثاني من ركلة جزاء مانحا الاتحاد التقدم في الشوط الأول. مع بداية النصف الثاني من اللقاء هز أحمد النخلي شباك الاتحاد، لكن راية التسلل ألغت الهدف.
2: وبعد ذلك
1: الجزائري سفيان بن دبكة ينجح في إعادة المباراة إلى نقطة التعادل برأسية سجل منها هدف الحزم الثاني. الطاحونة الهولندية تعود للدوران مرة ثالثة، بيرغوين يحرز هدف الخلاص للاتحاد ويكمل ثلاثيته من ركلة جزاء.
2: ويسجل هدفا ثالثا.
1: النيجيري جورج إلينيخينا ينطلق بسرعة الصاروخ نحو مرمى الحزم غير أن القائم يتصدى لكرته. هذه المرة لم يسمح الاتحاد للحزم بالعودة وحافظ على تقدمه حتى النهاية ليحقق انتصاره الثاني على التوالي ويتقدم إلى مركز الصدارة مؤقتا.
0: أعلن نادي الشباب السعودي رسميا تعاقده مع جناح الدولي عبد الرحمن العبود قادما من مواطني الاتحاد. جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب على منصة إكس من خلال مقطع فيديو تقديمي حمل عبارة برق يشق طريقه نحو شمال الرياض. يأمل الشباب بتدعيم صفوف الفريق في إطار تحركات نشطة من إدارة النادي لتعزيز الخيارات الهجومية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. كان العبود قاد الاتحاد الفوزي ببطولة الدوري في مناسبتين فضلا عن كأس السوبر السعودية وكأس الملك.

يشارك المنتخب السعودي في كأس كونكاكاف الذهبية المقرر انطلاق منافساتها في صيف العام المقبل بمشاركة 16 منتخبا وفق ما أعلن

0: الاتحاد السعودي لكرة القدم، وينتظر أن يحدد اتحاد كونكاكاف لاحقا المدن المستضيفة والملاعب بالإضافة إلى جدول المباريات عقب اكتمال مرحلة التصفيات في مارس المقبل. وتندرج مشاركة المنتخب السعودي في المسابقة القارية ضمن برنامجه التحضيري للاستحقاقات الدولية المقبلة بهدف رفع مستوى الجهوزية الفنية وتعزيز الخبرات الدولية للاعبين. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة. كبار الدوري الإيطالي يستهلون الموسم الجديد بالفوز والمفاجآت تغيب.
1: مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
0: أهلا بكم من جديد. تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بعدما طالب عدد من نجوم اللعبة بينهم عضو في إحدى لجان فيفا طالب بإحداث تغيير جذري في قيادة الاتحاد، حيث قاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد السابق وعضو لجنة صوت اللاعبين في فيفا قاد حملة علنية عبر منصة إكس، نشر خلالها بيانا غاضبا بعنوان كفى دعا فيه إلى تغيير قيادة الاتحاد الدولي. حظي البيان بدعم عدد من النجوم بينهم الإنجليزية لوسي برونز المتوجة بكأس أمم أوروبا مرتين، والفرنسي إيمانويل بوتي بطل كأس العالم عام 1998. ويكتسب موقف سيلفستر أهمية خاصة لصدوره من داخل الاتحاد الدولي، إذ يشغل عضوية لجنة صوت اللاعبين المؤلفة من 16 عضوا. أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفل استقبال للاعبه الجديد يان ديوماندي، وكان فلورنتينو باريز رئيس النادي في استقبال ديوماندي بوجود خوسيه مارتينيز بيري الرئيس الفخري للنادي المدريدي. ديوماندي وقع عقدا مدته 7 مواسم، وتسلم بعد التوقيع مجسما لملعب الفريق وساعة هدية وقميصا يحمل اسمه ورقمه. اللاعب الإيفوري انضم للريال مدريد قادما من لايبزيغ الألماني وشارك بديلا في الفوز على إسبانيول بهدفين مقابل هدف في جولة ثانية من الدوري. أعلن توتنهام الإنجليزي تعاقده رسميا مع الجناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال نهائي، لينهي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تجربته في مانشستر بعد موسمين. وبإتمام الصفقة تجاوز إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية مبلغ 300 مليون استرليني. بدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي عندما كان يبلغ 16 عاما قبل انتقاله إلى تروا الفرنسي، ومنها تنقل بين أندية أيندهوفن وجيرونا ومانشستر سيتي. خاض سافينيو 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل هدفا واحدا. كانت تشيلسي حقق فوزا كبيرا على مضيفه فولام ب3 أهداف مقابل هدفين على ملعب كرافين كوتج في ديربي غرب لندن. أهداف تشيلسي جاءت عن طريق البرازيلي جواو بيدرو مورغان روجرز في أول ظهور له بقميص البلوز كول بالمر، فيما سجل جوشوا كينغ والوافد الجديد الإسباني غونزالو غارسيا هدفي فولام.

تسعة مدربين وصفقات كبيرة، لاعبون رحلوا وآخرون قدموا إلى الدوري الإنجليزي ما بين الموسم الماضي والحالي. إليكم أبرز تغييرات في البريمير ليج.

فاز لاتسيو على بولونيا بهدف من دون مقابل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي على ملعب ريناتو دالار أمس. الهدف سجله فراتيزي البديل المعار إلى لاتسيو من إنتر في الدقيقة 58. يملح المدرب جينارو جاتوزو فوزه الأول مع الفريق. يتنافس الصعداء خاصة بعد الخروج من كأس إيطاليا الأسبوع الماضي مبكرا أمام مانتوفا من الدرجة الثانية، اللي يتلقى مدرب بولونيا تيديسكو الخسارة في أول ظهور له في الدوري. فاز روما على فيورنتينا بأربعة أهداف من دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي أيضا. افتتح الهولندي دونيل مالين التسجيل لفريق العاصمة في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني عاد مالين ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 قبل أن يكمل ثلاثيته الشخصية بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 60 مستفيدا من تمريرة ديبالا. اختتم نيكولو بيسيلي رباعية روما في الدقيقة 86 ليبدأ فريق العاصمة موسمه بانتصار عريض ويسجل أول ثلاث نقاط في رصيده هذا الموسم. سبعة مدربين غادروا من الأندية الإيطالية بعد نهاية الموسم الماضي. لاعبون غادروا وآخرون قدموا. من أبرز الأسماء في التقرير التالي؟

0: قدم الاتحاد الهولندي رسميا المدرب الجديد تشافي هرنانديز لوسائل الإعلام في مقر الاتحاد. جاء تشافي خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد خروج هولندا من كأس العالم الأخيرة. تشافي وقع على عقد حتى صيف عام 2030 ليكون أول مدرب أجنبي يقود الطواحين منذ عام 78. استعان تشافي بالنجم التاريخي رود فان نيستلروي والمغربي عادل رمزي ضمن الطاقم الفني. يواجه المنتخب الهولندي نظيره الألماني يوم 24 من سبتمبر المقبل في دوري الأمم الأوروبية. انضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى صفوف فريق ترابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة عامين. عاد فابينيو للعب بجانب المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي. يأمل النادي التركي في أن يساهم التفاهم بين النجمين البرازيلي والمصري في تحسين أداء الفريق حين يلاقي فرانس فاروش المجري الخميس المقبل في مباراة الإياب ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي، علما أن ترابزونسبور خسر ذهابا بهدف من دون مقابل أمام الفريق المجري. كان فابينيو قاد فريق الاتحاد السعودي لبطولة الدوري والكأس قبل أن يغادر بعد انتهاء عقده خلال الصيف الحالي. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقررة في عام 2028. تأمل إثيوبيا في استضافة البطولة للمرة الأولى منذ نصف قرن. أكد الاتحاد المحلي في أديس أبابا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية. وأضاف الاتحاد الإثيوبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الترشح يلبي جميع المتطلبات ويبرهن مجددا على أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة أكبر حدث كروي في أفريقيا. يواجه الملف الإثيوبي تحديات عدة من بينها التمرد المستمر في إقليمي أمهرة وأوروميا الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إضافة إلى مخاطر تجدد الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وأقليم تيغراي في شمال البلاد. الختام من الولايات المتحدة ودور البيسبول الوطني. شكرا لمتابعتكم.
1: Strong idea of the strike zone. It's just that there is swing and miss. He takes pretty healthy hacks. Rockers 3-2. And there's one of those swings and misses. And Murakami strikes out. Two away. And he swings and drives that deep out to right. Nemo back to the wall. Reaches up. And he got it. Two runs, and he ends the inning.
2: Strength against weakness for Rocker.
1: Tristan Peters lifts that one high in the air, deep out to right field. And Nemo is back, but he can't get to that one. A two-run shot cuts into that Rangers lead. It's 3-2. Big, big pitch, the 3-1. And that is lined out to the alley, left field. That's a base hit. Diaz will score.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة، هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة، الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
7: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
8: كان يخاطب الإيمانيين ويقول: والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول: أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
7: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، ووالدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
8: نقطة سوداء في هذه المنطقة

0: الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
1: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلاليين؟
2: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. عبر وزير الخارجية في سلطنة عمان بدر البوسعيدي عن أمله في أن يتم الإعلان قريبا عن ممر مؤقت عبر مضيق هرمز، إضافة إلى ترتيبات لاستعادة الملاحة في مضيق هرمز. وزير خارجية سلطنة عمان أضاف أنه ستجري مناقشات مع الشركاء في المنطقة لدعم السلام والاستقرار وحرية الملاحة. تصريحات البوسعيدي سبقها بيان عماني إيراني مشترك أكد على مناقشة إطار مرحلة لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. وقال البيان إن المقترح يشمل تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بينما تتواصل مفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والإدارة المستقبلية للمضيق. أكد البيان أن المفاوضات ستشمل أيضا إدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات البحرية والأمنية ذات الصلة. أكد وزيرا خارجية البلدين أهمية إجراء حوارات مع دول المنطقة المطلة على الخليج مع التزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. شدد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة اليوم برئاسة الملك سلمان على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات. مجلس الوزراء السعودي تابع تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود السعودية لخفض التصعيد ومنع تجدد التوترات، مؤكدا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة وحماية حرية الملاحة البحرية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز، موضحا أن واشنطن تتبع سياسة عدم التسامح المطلق مع زرع الألغام في المضيق. وشدد ترامب على أنه تم إبلاغ إيران بأن أي قارب سيزرع ألغاما جديدة سيتم تدميره، مشيرا إلى أن كل شبر في مضيق هرمز تتم مراقبته عبر قوة الفضاء. أضاف ترامب أنه تتم مراقبة منشأ جبل الفأس ومواقع نطنز، فوردو وأصفهان النووية التي سبق تدميرها. أقر مجلس القيادة الرئاسي اليمني المزيد من إجراءات الردع المتكامل، مؤكدا أن الدولة ماضية في جهودها لاستعادة مؤسساتها. وشدد المجلس في اجتماع برئاسة رشاد العليمي على جاهزية القوات الحكومية للتعامل مع التصعيد الحوثي، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات استباقية ضد مصادر التهديد. هذا ووجه المجلس بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى.

0: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء 5 والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

نحييكم مشاهدينا. بدأت إدارة الرئيس ترامب منذ 24 ساعة بالتمام اتصالاتها وتحركاتها محاولة منها للبدء بتنفيذ عقوباتها ضد إيران. عقوبات هي الأكبر في التاريخ كما تقول الإدارة الأمريكية، كما وصفها البعض. ما يميز العقوبات الجديدة هي التحذيرات الأمريكية الواضحة لجميع الدول دون استثناء. أي دولة تساعد إيران سيطالها سيف العقوبات، إما أن تكونوا معنا أو أنكم ضدنا. في المقابل قائد الجيش الباكستاني قدم عرضا أمريكيا جديدا لإيران، العرض يبدو واقعيا كما يقول المراقبون وممكن التطبيق، وربما هذه الجزئية سنعود لها عندما تكون هناك تفاعل أو يكون هناك تفاعل أكبر من الإيرانيين بخصوص ما وصلهم عن طريق الباكستانيين. ولكن نبقى في الجزئية الأولى لطرح السؤال الأصعب هذه المرحلة، ما الذي دفع بالرئيس الأمريكي لزج دول مهمة في المنطقة وفي العالم في هذا الإطار التصعيدي بين وبين إيران؟ لماذا بعض الدول التي لا تقبل الإملاءات الأمريكية سيفرض عليها الرئيس الأمريكي بعض العقوبات إذا ما تعاملت مع إيران، وكيف ستكون ردة الفعل؟ ما الذي يعنيه ترامب بمقولته إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا ضدنا؟ أين ذهبت المنطقة التي يمكن أن تكون رمادية ويمكن أن تعادل من خلالها بعض الدول بين مصالحها مع هذا وذاك؟ حالة اصطفاف غير مسبوقة تحدث عنها الرئيس الأمريكي ودعا إليها، من سيقبلها؟ كيف ستكون تداعياتها؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار. This is asphyxia, economic asphyxia.

ونناقش هذا الموضوع، نحاول على الأقل فهم الترتيبات التي يمكن أن تضعها هذه الدول أمامها في هذا التوقيت الحرج، مع ضيوفنا الأفاضل رمضان أبو جزر مدير مركز بروكسل الدولي للأبحاث، الأستاذ منيف عماش الحربي المحلل

السياسي، أستاذ نصر زهير الباحث السياسي، والأستاذ مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا في شبكة العربية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. للعودة ولمحاولة فهم كل هذه التطورات، بالأمس

0: الامتياز لها أو العزلة الشاملة وتطبيق عقوبات ضدها. قطاعات معنية بهذه العقوبات، نتحدث عن عقوبات تستهدف بشكل أساسي 5 قطاعات، هي الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، طيران، النقل البحري، بالإضافة لعقوبات أخرى طالت نحو 60 كيان وشخص وسفينة مرتبطة بإيران تتهمها واشنطن بالمساهمة في أنشطة تتصل بالبرنامج النووي. العقوبات الأمريكية تستهدف بالأساس الهند والصين في واجهة المستهدفين كما ذكرنا، ولكن كانت هناك طبعا، نحن نتحدث عن مصالح مهمة بين كل من الصين مثلا وإيران، ولكن الصين اليوم ردت، مشاهدينا، تحدثت الصين عن موقفها مما يحدث، والصين كان لها اليوم موقف من خلال وزارة الخارجية حيث جاء هذا الموقف الصيني منددا بهذه الإجراءات، وأكدت بكين تمسكها بالعلاقات الاستراتيجية وكذلك التجارية مع طهران. من الدول الأخرى التي ربما تكون في مرمى هذه العقوبات روسيا مشاهدينا، وروسيا كذلك كانت تحدثت عن رفضها القاطع لحديث سكوت بيسنت وكذلك لما طرحه الرئيس الأمريكي ترامب، وأدانت ما أسمته الابتزاز المالي، وصفت موسكو الإجراءات الأمريكية بأنها محاولة غير قانونية لفرض الهيمنة عبر ما أسمته الإرهاب الاقتصادي. تقول موسكو بأنها لن تعترف بهذه القيود، وأكدت الخارجية الروسية بأن روسيا لا تعترف بأي عقوبات أحادية الجانب خارج إطار مجلس الأمن الدولي. في هذا الإطار كانت هناك كذلك تفاعلات عديدة من الجانب الإيراني، وجب كذلك التنويه لها. إسماعيل بقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مشاهدينا نعود من جديد لضيوفنا. كانت هناك ضيوف الأفاضل مجموعة من المواقف الإيرانية إلى جانب المواقف الصينية والروسية اللي تحدثنا عنها. إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هاجم فلسفة العقوبات ووصف الانزال الاقتصادي بأنه وصفة لعودة مريعة إلى الاستعمار التقليدي الشامل. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية، أستاذ مسعود، رد على مزاعم الخزانة الأمريكية بتفكيك القوى العسكرية الإيرانية وكتب: روايتكم لا تستقيم، تزعمون أن القوى العسكرية الإيرانية فككت بنسبة 100%، ورغم ذلك تحتاجون إلى أصخم غزو مالي في التاريخ، أنتم لم تنتصروا. محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أطلق تهديدا أمنيا مباشرا ووجهه للدول المجاورة لإيران، هو يقول بأنه نتحدث عن دول المنطقة، ويقول رضائي بأنه أي دولة سترضخ لهذه العقوبات الأمريكية فهي ستكون في مرمى نيراننا. على كل حال نحن سنحاول أن نكمل باختصار شديد. محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني كذلك تصريحه مهم، سخر قاليباف من شعار ترامب المفضل وعلق بالقول: لنجعل أمريكا جائعة مجددا، ذكر بتصريح ترامب لنجعل أمريكا قوية مجددا. وكانت هناك الحقيقة مجموعة كبيرة من التصريحات. السؤال ليطرح في هذا الإطار حتى ندخل من خلاله ونفهم حالة الاصطفاف التي يدعو إليها الرئيس الأمريكي وإلى أي مدى هناك إمكانية لتطبيقها، ولكن لماذا اختار ترامب التوجه لهكذا خيار؟ بمعنى لماذا دفع أو دفع بنفسه أو لم يرى مجالا غيره بأن يزج بدول المنطقة، بدول مهمة في العالم كروسيا والصين والهند وسنغافورة وهونغ كونغ وتركيا، العديد من الدول، إلى مثل هذا الإطار العقابي؟ أبدأ معك ربما ونتجول على الطاولة.
1: مساء الخير جميعا. يعني تحول مهم في السياسة الأمريكية وفي توجه الرئيس ترامب في التعامل مع إيران. هو اليوم يريد أن ينتقل من احتواء إيران إلى عزل إيران، بل إلى استهداف الأطراف الثالثة التي يمكن أن تعطي جرعات من الأكسجين للنظام الإيراني. بما معنى أخيرا الولايات المتحدة الأمريكية قررت استخدام سلاح أخطر من الصواريخ والبوارج والطائرات، وهو سلاح المال، سلاح الدولار الأمريكي، سلاح الاقتصاد، الذي بالفعل منذ اللحظة الأولى التي تحدث بها عن عزمه عن هذه العقوبات تهاوت العملة الإيرانية، صارع المسؤولين الإيرانيين إلى التهديد إلى

0: الوعيد، حتى وصل بهم الحد لتهديد دول الجوار.
1: ولكن دكتور رمضان، هذا لا شك فيه، السؤال يطرح نفسه، هذا الخنق الاقتصادي منذ فترة، منذ أن شهدنا عملية الحصار على الحصار، تذكرها لما حاصرت إيران المضيق فحاصرتها السفن الأمريكية، كان هناك كذلك تأثير اقتصادي على إيران. أنا سؤالي يتعلق بمحاولة زج العالم، مش بعض الدول، نحن نتحدث على قوة كبيرة في العالم. لماذا هذا الخيار اللي ذهب إليه؟ هل هو مضطر؟ هل هذا يعني كما تقول إيران بأن ترامب خسر هذه المعركة وبأنها انتصرت بشكل أو بآخر؟
0: يعني لا نعطي قيمة كبيرة لما يقوله المسؤولين الإيرانيين، هذا خطابات وحرب التصريحات.
1: أنا أعطي قيمة لكل التصريحات،
0: حرب التصريحات الإيرانية
1: الطاولة.
0: ثبت إيران تنتعي أنها انتصرت على الحرب وأنها ركعت الولايات المتحدة وهي التي تعاني اليوم، هذا يعني غير منطقي. لكن الحقيقة أن الرئيس ترامب يريد أن يخرج العالم من المنطقة الرمادية، هو يريد أن يذهب في مواجهة مباشرة مع إيران، ويريد أن يجبر خصومه على اتخاذ أو حلفائه على اتخاذ مواقف تتساوق مع مواقفه هو في حالة حرب. ولكن بمعزل عن إيران، اليوم يفرض عقوبات قاسية على كندا وهو ليس في حالة حرب، وهي دولة جارة وشريكة وحليفة. لذلك لا يجب أن نستغرب أو نستهين بالعقوبات الأمريكية القادمة على إيران، ويبدو أنه جاد جدا في تنفيذ عقوبات على الدول التي لن تلتزم بمنظومة العقوبات، وخاصة الدول المحيطة بإيران.
1: هناك فرق بين الدعوة لمساندته للضغط اقتصادي وطرح إملاءات والتحذير والتهديد بعقوبات. لماذا ذهب ترامب إلى هذا الخيار؟
2: أنا أعتقد أنه الأسباب اللي دعت ترامب قبل 69 يوم من الانتخابات النصفية، التضخم لديه 3.5%، بينما التضخم أيام بايدن 9%، أصبح لديه مرجعية. الجالون الآن البنزين في أمريكا $4، بينما في وقت بايدن 5.2 دولار. فأمن نفسه من ناحية أسعار النفط، خاصة أنه بدأ تدفق النفط وانخفاض أسعار برنت، الآن برنت 87. فوجد أنه هذه اللحظة المناسبة أن يتقدم خطوة باتجاه الضغط الأكبر على الجانب الإيراني. الهدف الأساسي،
1: أنا مش مشكلتي الضغط على إيران، أنا مشكلتي هو زج الدول الأخرى إلى دائرة الصراع هذه. على فكرة هو لم يدعوها للمساعدة، هو هددها بأنه إن لم يحدث كذا فأنتم ضدنا، وبالتالي انتظروا منا عقوبة.
2: على الواقع شعار ضخم
1: بالضبط.
2: وسئل بيسنت في المؤتمر الصحفي، أنت تتحدث على الدي دي، الآن الدي دي عندما قمتم بها لم تطلقوا تحذيرات، الآن تطلقوا تحذيرات. على أرض الواقع الجانب الصيني اللي كان يتحدث هو يرفع السقف. الجانب الصيني أمس الجانب الصيني استورد 56,000 برميل، بينما كان في السابق يستورد 800,000. الرقم، الروس مفروض عليهم 25,000 عقوبة. لا تعني، هو أيضا الجانب الصيني يرفع السقف ضد الولايات المتحدة من أجل تايوان، الجانب الروسي يرفع السقف عاليا بالتصريحات من أجل أوكرانيا. ولكن الحقيقة المعنيين مباشرة أنا أعتقد في هذه المسألة الجانب العراقي، لأنه يتم تصدير 25 مليون متر مكعب للعراق من الغاز يوميا، الجانب التركي 5 مليون متر مكعب، الجانب الأذربيجاني، الجانب الأرمني. إذا أخذنا بالجانب، الجانب الثاني الجانب الإماراتي، لأنه 30% من التجارة الإيرانية هي عن طريق الإمارات. أيضا
1: لماذا ترامب ذهب إلى محاولة تعطيل كل هذه
2: ليدفع الطرف الإيراني للعودة إلى طاولة التفاوض؟
1: لكن هذا لن يخسر إيران، سيخسر بقية الدول ولا
2: هو يدرك تماما، لأنه في أمرين مهمين في بيسنت. قال أنه الرئيس يجري اتصالات مع رؤساء الدول على النفط، أيضا العقوبات لم تتم اليوم، بمعنى أنه في سقف زمني، وكأنه يهيئون المشهد لعودة إيران إلى طاولة التفاوض، وليس يعني في عندما فرض موضوع التعرفة الجمركية فرضها مباشرة، هذا أعطى مدى زمني، لا يوجد مدى زمني متى سيفرض العقوبات. الأمر الثاني الاتصالات، وطلب في مؤتمر بيسنت أن يقول الاتصالات مع من، لم يجاب. أنا أعتقد أنه في ضغط أكثر مما هو على أرض الواقع.
1: لألخص ما تفضلت
2: على فكرة، تتحدث في نقطة مهمة، الولايات المتحدة

0: إذا فرضت على 50% من دول العالم عبر التاريخ عقوبات.
1: أي لا، نقصد في المرحلة هذه يعني حتى ألخص ما تفضلت به، يعني كأنك تقول أستاذ منيف بأنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تحاول أن تضغط على هذه الدول كلاميا فقط، ولكن لن يتحول ذلك إلى فعل طالما أن هناك مدة زمنية قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى هذا الكلام هو للضغط أكثر منه للتفعيل. لكن إن كان فعلا للضغط وليس للتفعيل، هذا يستوجب مؤتمر خاص لوزير الخزانة الأمريكية يفصل فيه بأنه سنحاصر الأصول الرقمية، سنحاصر عملية التهريب، فصل وتحدث عن سفن الظل، تحدث عن بعض الدول بعينها وبعض الطرق. نسمع وبعد نرجع لك أستاذ منيف، تفضل.
2: شوفي، ما جرى الآن أعتقد هو بأن الولايات المتحدة تريد أن تقول بأنها تسير في استراتيجية جديدة في العقوبات الاقتصادية. يعني بمعنى، هل ما طرحه المسؤول الأمريكي هو جديد؟ هو ليس بجديد. الولايات المتحدة تعرف كل تفصيلة عن آلية تهرب إيران من العقوبات في السابق، بما فيها من الشركات التي تغير اسمائها وأماكنها إلى أسطول الظل، إلى كل النقاط التي فصلت في تهرب إيران، ولكن الآن قررت استخدامها. استخدامها لماذا؟ أعتقد بأنه لتحريك الملف، لأنه منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع تقريبا لا نسمع شيء عن الملف الإيراني بمسألة العمليات العسكرية، الردود المتبادلة، تصريحات متبادلة بين الطرفين. الآن خرجت التصريحات الأمريكية، في اليوم التالي ذهب قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، يعني معه أيضا عرض أمريكي. من يريد أن يفرض العقوبات ويخنق الاقتصاد الإيراني لا يقدم عرض، وبالتالي هي ورقة للضغط بشكل كبير تقول لإيران بأنه استطعتم الالتفاف نوعا ما على الحصار على الشواطئ الإيرانية، وبالتالي هناك ورقة أخرى قد تضغط على إيران. نحن دائما عندما نسمع،
1: يعني المؤتمر الصحفي بالأمس كان للضغط أكثر منه لتنبيه الدول،
2: ولكن يمكن تنفيذه.
1: قال الرئيس بدأ يتواصل مع رؤساء الدول،
2: ولكن يمكن تنفيذه، هناك خطة موضوعة
1: قادر أن ينفذه.
2: يجب أن لا نستهين.
1: أنا سؤالي هذا، لماذا
2: أنا أقول لك
1: سحب قادر هذه الدول إلى مشكلة ثنائية بينه وبين إيران؟
2: شوفي، يعني عندما نتحدث عن العقوبات دائما يخطر على بالنا روسيا والصين. روسيا والصين لديهم حسابات مختلفة. روسيا عليها عقوبات بالآلاف وبالتالي لا تهتم للأمر. الصين لا يمكن للولايات المتحدة أن تعاقبها لأن الصين لديها آليات للرد على الولايات المتحدة. من المعنيين هنا؟ نتحدث عن العراق بدرجة أولى، لأن العراق عدا عن أنه يستورد الغاز من إيران، هو أيضا كان بوابة مهمة دعينا نقول تهرب إيران من العقوبات في كل القطاعات. تركيا على سبيل المثال أيضا هي بوابة أخرى. الهند وهي أيضا لديها علاقات مع إيران بشكل أو بآخر، وباكستان، هذه الدول التي يريد أن يضغط عليها. النقطة الأهم الآن بأنه الولايات المتحدة الآن تضغط بالحد الأقصى، ولكن مستعدة بعد ساعات لسحب هذا الضغط، لأنه قبل أتمام مذكرة التفاهم في بيرغنشتوك كان أيضا هناك تجديد للعقوبات، ثم بعد ساعات خرج الأمر لتخفيف العقوبات بين الجانبين، وبالتالي هي فقط ورقة ضغط حتى تمر الانتخابات النصفية، ثم يرى ترامب بأي اتجاه سيسير مع إيران.
1: يبدو بأنه هذا يعني بأن إيران انتصرت كما قال قاليباف، وبأن ترامب لم يجد سبيلا إلا توسيع نطاق الصراع بإدخال أطراف أخرى دولية إلى هذه العقوبات، إلى الإطار العقابي. هكذا تتحدث إيران أستاذ مسعود.
3: طبعا دائما كنا نسمع بأن الحروب لا يوجد فيها منتصر، ولكن في هذه الحرب الجميع منتصرون. ترامب منتصر، إيران منتصرة، لا يوجد شخص يعتبر بأنه
2: ويمكن يعني أن نقيم من خسر أكثر من الذي خسر بشكل أكبر.
3: طبعا نحن أمام هذه
1: معادلة صفرية.
3: كيف إيران تنظر نفسها منتصرة؟ تعتقد بأن تراجع ترامب المتدرج من موقفه الأول اللي كان بشكل مباشر أو غير مباشر يتحدث عن إسقاط النظام وإنهاء النظام ووجود أناس داخل النظام نتحاور معهم، ثم انتقل إلى التفاوض حول النووي، ثم انتقل إلى التفاوض حول مضيق هرمز في الوقت الحاضر. يعتبرون هذا التدرج نوع من التنازل الأمريكي أمامهم، لأنهم استطاعوا أن يتلقوا الصدمات دون أن يسقط النظام،
1: هذا مش صحيح.
3: وهذا يتكرر،
1: هذا مش دقيق. لو كان ترامب لو كان الرئيس ترامب انتصر لكان اكتفى مثلا بحصاره على الحصار الإيراني وكان كلف إيران خسائر اقتصادية كبيرة وكان أبعد دول المنطقة ودول

0: ولا العالم عن هذا الصراع الثنائي بينه وبين إيران.
1: أنا أتفق معك بهذا الخصوص.
0: هذه وجهة نظر
1: ولكن
0: إيران.
1: لا أتفق معك وجهة نظر إيران من ناحية صحيحة لأنه ترامب، ولكن هدف ترامب في النهاية لم يكن إسقاط النظام الإيراني رغم حديثه عن إسقاط النظام الإيراني. هدف إسقاط النظام الإيراني كان هدف إسرائيلي أكثر مما يكون هدف أمريكي. الولايات المتحدة أرادت ترويض إيران لتأتي إلى طاولة المفاوضات. اليوم كانت مؤشرات أنا أعتبرها بالنسبة للمفاوضين الإيرانيين والأمريكيين إشارات إيجابية للضغوط الأمريكية. أعتقد ذهاب عاصم منير إلى طهران هو كان بضوء أخضر أمريكي، وأيضا وزير الخارجية العماني كان في طهران.
0: لا عاصم منير ما الذي
2: حصل على ترامب؟
0: وشيء آخر أستاذ مسعود، عاصم منير ما الذي يقوله بحسب طبعا ما نشرت العربية، ما الذي يقوله الإيرانيين؟ يقول إذا اتفق وإذا فتحتم مضيق هرمز وسحبتم الحصر فسيرفع ترامب كل العقوبات اللي تحدث عنها هو وتحدث عنها سكوت بيسنت. طب
1: مهدي طباطبائي، مهدي طباطبائي مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون الإعلامية كان له تصريح اليوم بخصوص ما تفضلت به. يقول مهدي طباطبائي كانت الزيارة مثمرة وحافلة بإنجازات دبلوماسية ستعرفونها قريبا.
0: ولكن هذا دائما التصريح الإيراني على فكرة. إيران عمرها ما تقول أنه
2: مثمرة كل اللقاء
1: لماذا مهدي طباطبائي؟
0: هذه دبلوماسية.
1: لماذا مهدي طباطبائي؟ لماذا مهدي طباطبائي القريب من الرئيس الإيراني؟ الرئيس الإيراني خلال الأسبوع الفائت كل حديثه للدفاع عن مذكرة التفاهم أمام المتشددين الذين يرفضون ويعتبرون الوضع الذي تعيشه إيران هو نتيجة لمذكرة التفاهم، ولكن هو دافع عنها، وهذا أيضا هو من مدافعي مذكرة التفاهم التي يعتبرونها انتصار دبلوماسي لإيران بهذه النظرة. وبدر البوسعيدي وصل إلى توافق وفقا للبيان المشترك الإيراني العماني. هذا البيان المشترك مهم للغاية في هذه الظروف لفتح مضيق هرمز، ممر مشترك بين الجانبين، ولكن وفقا للأدبيات
0: خلينا ما نسبقش
1: بالسيادة خلينا عمان وإيران.
0: خلينا ما نسبقش الأمور، ولكن نعود من جديد لطرح سؤال جوهري. ما الذي يقصده ترامب بأنه إما معنا أو علينا، وأنا أطالب بعملية اصطفاف علنية من الجميع وإلا فستطالكم العقوبات؟ هذا ما الذي يفهم من خلاله ربما؟
2: أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تنفيذ ما هدد به وزير الخزانة الأمريكية، قادرة وبسهولة ولديها أدواتها النافذة.
0: هي ليست لديها أدوات، هي تستعمل الدول كأدوات.
2: هي قادرة لممارسة الضغط حتى على هذه الدول، أنا لا أتحدث على إيران.
0: ولكن هذا يتجاوز القانون الدولي دكتور، كيف أنت تطلق إملاءات على دول كبيرة مثل الصين ومثل روسيا ومثل تركيا ومثل دول الخليج؟
2: هذا السؤال ممكن تسأليه لترامب نفسه، يعني هو صاحب الريادة والسيادة والرجل قاعد هو ضم القدس وجولان واعترف وغير وأصبحت واقع والمجلس الأمن اعتمد هذه القرارات.
0: ولكن هذا ألا يعني بأنه خسر هذه المعادلة مع إيران؟
2: لا أرى أن أشوف، أنا مستغرب من البعض يرى أن إيران أن الولايات المتحدة خاسرة وأن إيران منتصرة وحققت أهدافها. الحقيقة أن هذا الضغط الاقتصادي ليس مطلوب منه استسلام إيراني سياسي، هذا معروف، ولكن إضعاف الاقتصاد الإيراني هذا مؤكد. والدليل واضح أنه قبل الدخول في تنفيذ هذه الإجراءات أو الحصار الاقتصادي بدأ الاقتصاد الإيراني يصرخ والسياسي الإيراني أيضا يصرخ. أما بالنسبة لتصريحات وزير الخارجية العماني أو الإيراني والتفاؤل الشديد، كلنا نذكر كيف كان التفاؤل قبل الحرب ب 24 ساعة عندما خرج من جنيف وقالوا تفاءلنا وضربنا موعد للقاء آخر، وكانت الحرب بعدها بساعات.
0: وبعدها تحدث الإيرانيون عن غدر أمريكي،
2: قالوا الإيرانيون هم الإيرانيون آخر ناس يتحدثوا عن الشرف والغدر لأنهم هم لم يمارسوا
0: عن شرف.
2: هو الغدر عكس الشرف،
0: لا الغدر السياسي،
2: الغدر السياسي هم أكثر ناس غدروا سياسيا لأنهم قصفوا دول لم تكن طرف في هذه المعركة، وشعوب كانوا صائمين في قيام الصائمين عندما بدأت تستهدف مدن الخليج العربي والأردن. بتقديري أن هذا الحصار الأمريكي هو لتسريع وقت إضعاف، وكما قال الأستاذ مسعود اللي هو إضعاف النظام الإيراني، قال الأستاذ ناصر تركيع أو تطويع النظام الإيراني تحدثنا المرة هذه يندرج ما

0: الأفضل أن تبدأ أن تستمر الولايات المتحدة في الإجراءات الصلبة، والإجراءات الصلبة هي حرب مستمرة دون انقطاع، أم تمارس الضغط؟ بتقديري أن ما حدث بالأمس ويحدث الآن من ضغط اقتصادي صلب ومباشر على الأطراف يمكن أن يؤدي بتطويع النظام الإيراني أو إصلاح سلوك النظام الإيراني والتزامه بما بمذكرة التفاهم الذي يدافع عنها. بالمناسبة البعض يعتقد أن الصقور والحمائم في إيران رغم اختلاف الخطابات إلا أن الأهداف
1: نهج واحد. هناك نهج واحد، ولكن ألم يكن للولايات المتحدة الأمريكية القدرة على جلب إيران أو فرض طاولة مفاوضات جديدة وقبولها بالبنود 15 في مذكرة التفاهم دون
2: ريم لو كان
1: أن تسحب دول أخرى؟ أنا هذا سؤال
2: ريم لو بيسنت البارحة قال بداية العقوبات فورية وليس بعد مدة ودون أن يحددها، هذا يعني فرض العقوبات على الجميع.
1: هذا مفهوم. طيب.
2: هذا دليل أنه فتح المسار للعودة إلى التفاوض، هذا واحد. الأمر الثاني، الدول هو اللي يعني فيها دول محدودة، واللي اليوم فرضوا عقوبات على 80 شركة تتعامل مع الطرف الإيراني. الأمر الثالث، ترامب منزعج لأنه لم يقدر ترامب في الإيرانيون من غدروا فيه، لأنه بعد اتفاق 17 جون بعدها بأربع أيام خمس أيام قال الحرس الثوري أنه مضيق هرمز مقفل بناء على المادة الخامسة.
3: ثم ضربوا ضربوا السفن.
2: بعد التشييع وكان وشافوا انه عدد التشييع اصبح كبيرا فارادوا ان يتوسعوا في هذه العمليه ورفع اسعار النفط الى ما فوق 100 دولار.
1: هذا في جون، هو الايرانيين يتحدثوا في بدايه المفاوضات لما خرج عرقجي وقال تذكر حتى في عودتهم للمفاوضات كان هناك رفض مثلا لدخول بعض الوزراء بوجود الكاميرات، وقتها قالوا انه نحن جدا مستاءون مما فعلته الولايات المتحده الامريكيه، ولكن هذا تفصيل انا احاول نقل وجهه النظر الايرانيه، ولكن الا يملك ترامب الا هذا الاطار لمحاوله معاقبه ايران؟
2: لا، هو يمزج بين امرين، بين الضغط العسكري والحصار البحري وبين التلويح بحرب تجارية، بدليل النتائج على الأرض موجودة، بدليل أن الصينيين تراجعوا من 800,000 برميل إلى 56,000 برميل، هذا ضغط على الاقتصاد الإيراني. إيران كانت تصدر،
1: إيران لا تنتج هذه الأيام، هي في حالة حرب منذ فترة،
2: يعني تصدر الآن إلى الآن 257,000 برميل، في ضغط كبير. لكن وين المؤشرات؟ يعني خطاب بيسنت اليوم محمد خاتمي اجتمع مع حادي خامنائي وهو شقيق علي خامنائي، وهادي خامنائي يثني على كلام محمد خاتمي بالعودة إلى مذكرة التفاهم. فأنا أعتقد أن الطرف الإيراني أيضا يهيئ المشهد. الطرف الأمريكي لا يريد أن يقفل مع الطرف الإيراني، يريد أيضا بعد أن الطرف الصيني يمارس ضغط للذهاب إلى طاولة التفاهم، ويمارس ضغط على الطرف الروسي بالدفع بالطرف الإيراني للعودة لطاولة التفاهم.
3: شوفي، في بداية الحرب على أوكرانيا فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا، دخلت الصين على الخط وهذا لم يكن في الحسابات، ولم ترض دخل الضغوط الأمريكية. الولايات المتحدة تريد أن لا يعود السيناريو، يعني تحاصر إيران ولكن لديها منافذ أخرى، وجميعنا يذكر قضية البنك التركي الذي كان عليه اتهامات بتبادل الذهب مع إيران وكانت بالمليارات الأرقام، وهذا شيء مهم جدا في الفترة القادمة. أيضا هذا لدول مثل العراق، وهي أيضا نقطة مهمة لأنه يبدو بأن مسألة الضغط في العراق في الاعتقالات وغيرها فشلت في الوقت الحالي ولم تنجح في تحييد العراق بشكل أو بآخر، ولذلك هذا الضغط الأمريكي الآن في مرحلة ما. المرحلة الأخرى بأنه كما تحدثنا هي حدث كبير قبل الانتخابات النصفية، يعطي رصيد لترامب في الداخل يقول بأنه هو لم يتوقف عن الحرب مع إيران، هو مستمر في التصعيد. هل ستحقق نتائج أم لا؟ قد تحقق نتائج، ولكن قد تحقق نتائج فوضوية بالضبط كما هو حال.
1: تعتبر أستاذ ناصر بأنه الضغط على إيران أو انتقلنا الضغط على العالم؟
3: لا، الضغط الآن هو على إيران، الضغط على العالم نعم أنا معك بأنه هو يتدخل ولديه عقوبات أخرى، ولكن هذا يضغط على مسألة دولارة الاقتصاد أو التزام الدول في الدولار على سبيل المثال، لأنه مثلا الصين الآن لديها فرصة تاريخية في أن تستخدم اليوان في تبادلات ليس مع إيران فقط، مع دول أخرى لديها، ولكن الخشية هنا بأن يحدث فوضى أخرى، لأنه عندما بدأت الولايات المتحدة الحرب بعد فترة حدث

0: بأن المسؤولين الأمريكيين تفاجأوا بأن إيران أغلقت مضيق هرمز. يعني هذا لم يكن في خططهم بأن تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز. الخشية هنا بأن نصل إلى مرحلة بعض الدول تتمرد أو ترفض ليس بخيارها بل بالضغط الاقتصادي في الداخل أيضا. وبالتالي تخرج المسألة بأن ننتقل من عقوبات على إيران إلى عقوبات على دول أخرى، وهذه الدول الأخرى تنضم إلى تحالف الصين وتحالف الاقتصادي الآخر، وجميعنا نتذكر
1: هذا بعد الفاصل
0: في بريكس.
1: هذا بعد الفاصل. مسعود،
2: أنا أعتقد بأنه ترامب الهدف الأساسي عندما يضغط على العالم كما تفضلت هو في النهاية الهدف هو إيران. يعني هذا الضغط ليس من أجل الضغط على العالم، مشكلته ليس مع العالم، الهدف الأساسي علينا أن بوصلة هذا الضغط هي تتجه نحو طهران، هذا هو الواقع. لذا هذه الضغوطات قد تنجح وقد تفشل. في بعض الدول هناك ظروف مختلفة، مثلا العراق، العراق قد يضغط على العراق، ولكن هل الدولة العراقية هي مسيطرة على كل شيء داخل العراق؟ هذا السؤال يحتاج هو ربما مناقشة لوحده. هناك أطراف داخل العراق بإمكانها وستستمر في مساعدة إيران، هل تركيا مستعدة أن تتنازل عن المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تربطها بطهران؟ لا أعتقد. عندما كان الحصار على العراق مفروض خلال أواخر حكم صدام حسين، تركيا بقيت المصدر الوحيد للتبادل التجاري للعراق رغم قانون النفط مقابل الغذاء. الآن أعتقد تركيا أيضا الولايات المتحدة أمام هذه المشكلة. ليلة أمس تحدثنا حول هذا الموضوع. أعتقد بأن المعركة التي الآن على ترامب أن يخوضها هي معركة إقناع الدول التي يريد منها محاصرة إيران. هل ينجح في إقناع هذه الدول؟ وإذا أراد أن تنجح هذه السياسة، ما البديل؟ مثلا إذا قال لتركيا لا للغاز الإيراني، ما هو البديل؟
1: هو
2: ما الذي يعطيها؟
1: هو المشكلة اللي سنطرحها بعد الفاصل، أن ترامب لم يدعو هذه الدول، بمعنى لم تكن هناك دعوة. أنا متفاجئ، هو هدد. أنا متفاجئ قليلا من بعض القراءات، لأنه ألا ترون أي خلل في أن يكون وزير الخزانة الأمريكي موجودا بتصريحات تصعيدية لكل العالم؟ إما أن تكونوا معنا، بغض النظر الموضوع مش إيران، إما أن تكونوا معنا أو ضدنا، وكل من سيذهب مع في هذا الطريق س
0: إن هذا الأمر تكرر مرتين 2001 بعد سبتمبر وفي روسيا.
1: بعد الفاصل سنحاول قراءة هذه التداعيات كذلك، لأنه هذا المنطق لو فعل فسيضعنا في إطار مختلف تماما عن
3: عالمي أو
1: بالضبط. وهو ذا اللي عايشينه، رغم أنه الصين وروسيا ومجموعة من الدول حابة شوية تتفكك الموضوع. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: إليكم مشاهدينا ساعة حوار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن بعده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقولون بأنه إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا ضدنا، إما أن تقطعوا كل العلاقات الاقتصادية والمالية مع إيران أو سنسلط عليكم جملة من العقوبات. هناك وقت نخصصه لهذه الدول. سكوت بيسنت يقول بدأ بالفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع قادة هذه الدول ليحذرهم من فتح أو استكمال طريق أو نهج التعاون الاقتصادي. ردت مجموعة من الدول روسيا والصين كلاهما اعتبرا بأنه مستمران في التعامل والشراكة الاقتصادية مع إيران، بل واعتبرا بأنه تصريحات ترامب هي تصريحات غير قابلة للتطبيق، غير قابلة للتفعيل، وليست حتى تصريحات يمكن الاعتماد عليها بما أنها لا تتماشى مع القوانين الدولية. موضوع الاصطفاف قد يكون موضوع خطيرا للغاية، خاصة وأن لا نتحدث عن القطبية الأحادية، أو لا، نحن نتحدث في مثل هكذا أزمات لما يكون هناك دعوة لاصطفاف حقيقي إما معي أو ضدي. هذا كيف يمكن أن تكون تداعياته لو فعل فعليا أو فعلت عقوبات ترامب؟
1: هو فعلوا أكثر من مرة، الولايات المتحدة فعلت هذه الآلية إما معي أو ضدي في أكثر من مناسبة، بعد أحداث سبتمبر عسكريا وسياسيا، في مسألة الحرب مع روسيا أيضا. الصين فقط هي من تمردت، الأوروبيين عندما رفضوا نوعا ما من أعلن بأنه يتوقف خط نورد ستريم واحد هو الرئيس الأمريكي، وكان بجانبه المستشار الألماني، يعني رئيس يعلن بأنه خط غاز لدولة أخرى، دولة كبيرة ألمانيا، هو من يعلن بأنه سيتوقف، وعندما ناوروا نوعا ما ساهمت بعض الضغوط في وقف هذا الأمر. هذه هي النقطة الأساسية. أنا برأيي بأنه كل الدول الآن يجب أن تتعامل، وأعتقد بأنه هي تتعامل في السابق، بأنه المنظومات الدولية والقوانين الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها ليست فاعلة الآن، لا يمكن التعاطي معها. بنفس الأمر يمكن قراءة الجانب الآخر، ألا يعتبر قصف إيران لدول ليست طرف في الحرب هو أيضا غير منطقي ولا يعتدي على القانون الدولي، وبالتالي الطرفين لا يلتزمون في القانون الدولي، والطرفين يستخدمون كل الأدوات للضغط على بعضهم البعض، وبالتالي ما فعلته إيران في مسألة التحرك العسكري كان ضار عليها بشكل بأنه الآن هذه دول أو دول أخرى أيضا ربما ترى بأنه التماشي مع الولايات المتحدة قد لا يكون، دعنا نقول، يعني انتهاك كبير للقانون الدولي. على الجانب الآخر، الخطر الفوضوي هنا ليس في الالتزام في القوانين الدولية، ولكن في التزام الدول. الدول لا أعتقد بأنها ستلتزم، قد تعلن رسميا تلتزم رسميا، ولكن على في تحت الطاولة لن تلتزم. هنا سندخل في
2: المشكلة ليست مع الدول، علينا أن حتى يتضح هذا الأمر، المشكلة مع الشركات. في 2018 عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق، فرضت نمط مماثل للنمط الجديد على الأطراف الثالثة التي تتعامل مع إيران. على ضوء ذلك ألغت شركة إيرباص اتفاق مع إيران بعد الاتفاق النووي لشراء 100 طائرة من إيران، من بيعها لإيران، ألغت الاتفاق. شركة بيجو التي كانت تشارك في صنع السيارات في داخل إيران انسحبت. الشركات في الدول لا تخضع للإرادة السياسية، بل تخضع إلى مصالحها الاقتصادية هي التي تحدد. وأعتقد بأن السهم الأمريكي موجه للشركات أكثر مما موجه للدول.
3: ريب، إذا أخذنا من بعد الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة تستخدم القوة العسكرية والقوة
0: الاقتصادية
3: وتجاربها عديدة. يعني 1971 نيكسون ضرب في اتفاقية بريتن وودز وقال الدولار لا يحتاج تقطيب الذهب، وهذا هز الاقتصاد العالمي في ذاك الفترة. 85 بيان اتفاق بلازا أنه الدولار يخفض سعر الدولار، والدول لا تخفض أسعار عملاتها، بالذات الطرف الفرنسي والطرف البريطاني والطرف الياباني. في 94 كلينتون ضرب اتفاقية
0: 94
3: ضرب

0: اتفاقية التجارة العالمية WTO وقال سأفرض 100% على 14 نوع من السيارات الفارهة اليابانية. 2008 جورج بوش الابن ضرب بالليزي فير مبدأ رأس مالي وذهب إلى التأميم. فالولايات المتحدة عندما تأتي إلى مصالحها، العالم تعود من بعد الحرب العالمية الثانية، أمريكا فرضت من 1945 على إذا عدد دول العالم 193 دولة ما لا يقل عن 100 دولة فرضت عليها عقوبات خلال أكثر من 8 سنة، فهي تملك القدرة على الاستخدام. والدول أنا أعتقد أنها تتعامل، تدرك تماما أنه التعامل مع القوى العسكرية، يعني بدليل الذهاب إلى حرب العراق دون أن يكون هناك غطاء دولي ذهب إلى العراق.
1: يجب أن نكون واقعين بأن هذه الإجراءات الأمريكية تستهدف إيران، تستهدف الاقتصاد الإيراني، تستهدف إضعاف هذا النظام الإيراني، تستهدف الضغط على إيران لقبول وتطبيق ما اتفق عليه في بنود اتفاقية جنيف أو مذكرة التفاهم في جنيف دون انتقاص. أما عملية تعاطي الدول المستهدفة من هذا القرار أو نحن الطرف الثالث، هناك قرارات صلبة وقوية اتخذتها دولة الإمارات قبل وكانت قاسية على المعاملات المالية والتجارية مع إيران، كانت ضربة قاضية، ضربة موجعة لإيران، وبإمكان الدول الأخرى
2: الإمارات بشكل أحادي فتتحمل مسؤولية.
1: أنا أعطي مسؤول، هذا مثل جيد نعطيه للدول الأخرى. إذا كانت دولة
2: هو
1: دولة مثل الإمارات هي منخرطة في الاقتصاد العالمي بشكل كبير،
2: الإمارات أو غير الإمارات، الموضوع أنه ترامب هو الذي يملي ويدعو للاصطفاف. أنا أحتاج لفهم تداعيات هذا. كذلك
1: أنا بدي أتطرق لنقطة الدول الأخرى كيف ستتعامل. أنا لا أعتقد أن أي دولة أو شركة سوف تغامر بعلاقتها وبمرابحها المالية من بقائها في النظام المالي العالمي وتحت الغطاء الأمريكي الاقتصادي بمجرد أنها سوف تقدم أو تتربح من من من من تجارة غير شرعية أو تحايل على العقوبات مع إيران. هذا المثل الذي أعطيناه مثل الإمارات لأن حجم التجارة الكبير بين إيران والإمارات، تلقت إيران ضربة قوية وجاء القرار الأمريكي ليعطي للدول الطوق أو الدول المستفيدة من عمليات التحايل على العقوبات بأن هناك إجراءات صلبة ستطال هذه الدول والشركات.
2: الطوق إذا طوق نجاة تعتقد
1: أعتقد لن يكون طوق نجاة لإيران،
2: يعني إملاءات أمريكية تحولت لطوق نجاة.
1: لماذا نتحدث عن إملاءات أمريكية؟ هل المجتمع الدولي
2: هل المجتمع الدولي
1: والدول وروسيا والصين استطاعت حماية الدول التي تعرضت للقصف الإيراني؟ هل استطاعت فتح مضيق هرمز التي أغلقته إيران؟
2: لماذا هل ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن هذه المناطق التي تعرضت للقصف الإيراني؟
1: الولايات المتحدة على فكرة الولايات المتحدة الأمريكية ليست فاعل خير، لم تأتي لديها مشروع سياسي،
2: ليست فاعل خير، إذن لا تسحب معها هذه الدول المنطقة والدول والصين.
0: هذه ضريبة الدولة العظمى الأولى، هذه ضريبتها عبر التاريخ. الدولة العظمى الأولى، يعني التغير الجوهري في السياسة الأمريكية بعد جورج بوش الأب، جورج بوش الأب يؤمن بالتشاركية، الأمم المتحدة كان مندوب أمريكا في الأمم المتحدة حتى في حرب تحرير الكويت ذهبوا إلى مجلس الأمن لإصدار قرار. ولكن بعدها من جورج بوش الابن تحولت الولايات المتحدة وأصبحت لا تقيم اعتبار للقانون الدولي بشكل كبير، لا تقيم اعتبار للأمم المتحدة أيضا. الطرف أي دولة، العملة الأمريكية تشكل 59% من الاحتياطيات المالية في العالم. إذا عندك الصين بهذا الرقم نقول أنك تستطيع أن تمارس هذا النفوذ. أكبر اقتصاد في العالم هو الاقتصاد الأمريكي، فهي تملك القوة العسكرية، القوة الاقتصادية، القوة الناعمة، فبالتالي هذا عبر التاريخ.
2: هل يمكن أن تكون هناك تداعيات؟ خلينا السؤال ننهي به الحلقة، أبدأ معك أستاذ مسعود. إذا تم تفعيل هذه العقوبات على الطرف الثالث، أتحدث على ليس على إيران، إيران فتحنا الملفات بخصوصة أكثر من مرة، هل يمكن أن تكون هناك تداعيات فعلية على النظام العالمي؟
3: بلا شك إذا هذه العقوبات تحولت إلى نوع من المواجهة، وخاصة هذه المواجهة تكون محاولة إيرانية لتوزيع الأضرار وتوزيع الضرر على كافة دول المنطقة، سينعكس على الاقتصاد العالمي، بلا شك سينعكس على الاقتصاد العالمي. ولكن أنا أعتقد أيضا، تسمحي لي أعود بسرعة إلى داخل إيران، أنا أعتقد بأنه إيران بسرعة ليلة أمس عندما كنا نناقش فرض العقوبات أدى إلى ارتفاع الدولار 3,000 تومان، وصل إلى 7,000 تومان، وصل 200,000 و7,000 تومان.

0: المسألة إغلاق أعداد محطات البترول اليوم في العاصمة الإيرانية طهران، متقاعدين قبل العقوبات بدأوا في مظاهرات كبيرة بسبب الوضع المعيشي في طهران.
1: أعتقد هذا على إيران، يعني هل يؤثر على الزمرة الحاكمة في إيران؟ الجواب هو لا مستعدين أنه ينزل ويقتل 30-40 ألف،
0: طبعا
1: ما في مشكلة. بالتالي يعني مسألة العقوبات تاريخيا لم تكن مؤثرة على الأنظمة. في فنزويلا على سبيل المثال أيضا 40 عام ولم تكن مؤثرة. المشكلة هنا بأنه الولايات المتحدة لا يكون لديها آلية واضحة لتنفيذ هذه العقوبات، يعني سيكون هناك فوضى في عدم التزام دول مثل تركيا والعراق. النقطة الثانية هي في أنه الولايات المتحدة تأخذ نهج في كل مرة يكون لديها مشكلة تعود لاستخدام هذه المسألة وفرض ما تريد وهذه القوة. وبالتالي كما أشرنا قبل دقائق بأنه قد نرى دول لا تستجيب وتذهب في الخيار الآخر، خاصة بأن الصين تقتنص الفرص وتقول بأنه أنا نظام اقتصادي في البريكس قد أعوضكم بشكل أو بآخر. بالتأكيد لن تستطيع، ولكن على أقل تقدير تعطيهم بعض الجرعة في أن لا يستجيبوا إلى الولايات المتحدة.
2: جرعة من الأمل.
3: النقطة أن الدول أصبحت تتعامل مع الولايات المتحدة أن سياسة غير ثابتة تتغير بمن يكون في المكتب البيضاوي. فإذا ترامب لديك تضرر من ترامب أصبر حتى يأتي رئيس ديمقراطي. هذا واحد. الأمر الثاني علينا أن نعود إلى خطاب كيرني في دافوس، أعتقد أنه تكلم شيء مهم وهو نمو القوى الوسطى لتحولات القوى للنظام العالمي. سنبقى بهذه الوضعية حتى نرى نظام عالمي جديد قد يحتاج إلى 3 عقود
2: أو تحسين هذا النظام العالمي، أن يعاد من جديد أو تعاد قراءة القوانين الدولية وتحترم خاصة. ولأنا مثل ما قال الدكتور رمضان قال لي تحليلك رومانسي شوي. ما هو أنا نحترم القانون دكتور الله غالب.
4: هذا دورك أنت عظيمة تجديه، ولكن أقول أن هذه الإجراءات الأمريكية سوف تؤدي إلى تقسيم الدولي لأجزاء اقتصادية، ولكن كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنجح لو بشكل جزئي بتحقيق أهدافها. ولكن الأخطر وما يجب أن ننوه إليه، لو ما خطأ إيران باستهداف واستعداء كل دول الجوار لما وصلت الولايات المتحدة لاستسهال فرض عقوبات على دول الحزام أو دول الجوار الإيراني. إيران هي التي تسببت في هذا الوضع القائم، وبتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تذهب إلى إجراءات أخرى، ويجب التعريج على أن الولايات المتحدة حتى الآن لم تسقط الخيار العسكري. أي اليوم تحدثت عن إمكانية العودة إلى العمليات، وخاصة أن كل الأسطول البحري الأمريكي لا زال متواجدا
1: بعد الانتخابات النصفية.
2: خاصة بأنه
1: نحن نتحدث عم نذكر دول جوار الخليج، ولكن التركيز هو على تركيا، العراق، الهند، هذه الدول الأخرى التي لديها فعلا تبادل اقتصادي مع إيران في الفترة الحالية. ولكن كل ساعات أعتقد أو أيام حتى نرى بأنه الجانبين وصلوا إلى اتفاق جزئي ولم تطبق.
3: الطرف الإيراني يتخوف أنه بعد 3 نوفمبر لا يوجد أي قيود على ترامب، وقد يذهب إلى خيارات أصعب من خيارات العقوبات.
4: هناك واجهة عظيمة في الوقت التي تعاني فيه إيران وورطة أمريكية. كان هناك في باريس مشهد آخر بالأمس، توقيع صفقات عظمى للمملكة العربية السعودية مع دولة عظمى مثل فرنسا، الحديث عن مستقبل التنمية في الوقت الذي في الطرف الآخر من الخليج هناك كارثة تسبب فيها النظام الإيراني.
2: على كل سنبقى في متابعة ما ستحمله الأيام القادمة. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما قدمته على سعة صدركم، كذلك أشكر ضيوفي وأشكر كذلك المشاهدين. نعود لنلتقي غدا مع حوار جديد. السلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
4: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: التاريخ هو 3 مارس 1991.
6: You would have heard this crackle of gunfire. If you had gotten closer, you would have heard the shouts of protesters. The goal of the war was to expel Iraqi forces from Kuwait. But what brought me back was the decision of the Bush administration in 2003 to invade Iraq. How have the American intelligence agencies gotten this so wrong? Of course, it was a huge political crisis in the United States, but it was also a mystery.
5: كيف حصلت على هذه التسجيلات والوثائق التي يفترض أنها سرية؟
3: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
2: المتخالفون،
4: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: مان لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح اللي
7: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر.

0: اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: لا تمنحنا تطورات المنطقة رفاهية الانتظار بين تحالفات تتشكل، مفاوضات تتعثر، اقتصاد يضغط على الشارع. لتتغير ملامح الشرق الأوسط وتعاد صياغة قواعد اللعبة من جديد. وفي الأثناء دول تعزز شراكاتها وأخرى تبحث عن دور أكبر، بينما يراقب البعض هذه التحولات من بعيد ويراجع حساباته. ترتيب الأوراق مجدداً بات مهمة يومية، وفي الشارع السياسي لا ينتهي الحديث عن مرحلة جديدة تتغير فيها المواقف وتختل الموازين. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. الأمير محمد بن سلمان يدشن انطلاقة جديدة للتعاون بين السعودية وفرنسا. الرياض وباريس شراكة استراتيجية تتجاوز الثنائية إلى ملفات المنطقة. ترامب يشدد الخناق على إيران، وبكين تتحدى العقوبات، وطهران تستعد لمرحلة أصعب. باكستان تواصل الجهود، فهل تنجح المبادرات في تقريب مواقف الجانبين قبل انفجارها؟

أهلا بكم. في جلسة عقدت اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب مجلس الوزراء بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي الذي ترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأشاد المجلس بما عكسته الزيارة إلى فرنسا من عمق في العلاقات بين الرياض وباريس، وتأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من احترام سيادة الدول والالتزام بأحكام القانون الدولي ودعما لأمن المنطقة واستقرار العالم. وكان البيان السعودي الفرنسي المشترك قد حمل رسائل واضحة حول مرحلة جديدة من التعاون، مع تطلع البلدين إلى أن تمنح الشراكة الاستراتيجية زخما إضافيا لعلاقاتهما، وأن تتحول إلى منصة أوسع للتعامل مع الملفات الأكثر سخونة وتعقيداً.

0: وفي مقدمة هذه الملفات، أكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن إيران. ودان البيان الهجمات التي استهدفت السفن في مضيق هرمز. ورحب الجانبان بالتوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح حماس في غزة. واتفقت الرياض وباريس على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان. وأكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي ومساندة جهود الأمم المتحدة في اليمن. نفتح الملف ونبدأ أولاً مع مراسل أو مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر. أهلاً بك معنا حسين، هل تسمعني؟
1: أسمعك جيداً، مساء الخير.
0: يا أهلاً بك حسين، وددنا أن نفهم منك بداية عن ردود الفعل في باريس بعد هذه الزيارة والاجتماعات والاتفاقيات التي وقعت يوم أمس على مرأى الجميع.
1: في الواقع القصر الرئاسي قصر الإليزيه اعتبر أن الزيارة سمحت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين. كان الرئيس ماكرون اعتبر أن التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا يرتكز على عدة ركائز، من بينها الاستثمار والفعاليات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة والمشاريع الكبرى. أيضا توقف بعض وسائل الإعلام الفرنسية عند الأوجه المتعددة للاتفاقيات الموقعة. توقف الرئيس الفرنسي نفسه عند أهمية هذه الاتفاقيات التي نعدد لو سمحت لي سريعا.
0: تفضل.
1: أبرزها اتفاقية حول تمديد مشروع محافظة العلا حتى العام 2035، تطوير هذه المحافظة ثقافيا بيئيا سياحيا اجتماعيا اقتصاديا وتراثيا. ثانيا خطاب نوايا حول تعزيز الشراكة في المجال الدفاعي، لاسيما تطوير القدرات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتعزيز الأمن السيبراني وعمليتي التدريب والتعليم العسكري. ثالثا اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع استثماري في مجال السياحة تتولاه شركة الجدية، وهذا المشروع سيكون مكانه منطقة سيرجي بونتواز قرب باريس. قيمة المشروع الذي وصفه الرئيس ماكرون بالعملاق وغير المسبوق منذ تأسيس ديزني لاند تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، وهو يساهم في خلق 22,000 وظيفة. رابعا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات والمهارات. خامسا هناك اتفاقيات وقعت طبعا في إطار منتدى الأعمال السعودي الفرنسي، وأبرزها العقد مع شركة محطة بوابة البحر الأحمر بين هذه الشركة وشركة CMA CGM الفرنسية لتطوير الموانئ والتي يملكها الملياردير الفرنسي اللبناني رودولف سعادي. هذه الاتفاقية تتعلق بتطوير ميناء جدة، وهنا أشارت صحيفة لوموند تحديدا إلى أهمية هذا العقد الذي يوفر للمملكة خيارات أوسع لناحية تنويع مسار الإمداد بالطاقة، مع إشارة أيضا أخيرا إلى اتفاقية شراكة بل اتفاقية بين شركة ألستوم والهيئة الملكية لمدينة الرياض بقيمة 500 مليون يورو لتوفير قطارات إضافية للخطين 3 و6 من مترو الرياض، واتفاقية أخرى بين ألستوم نفسها والشركة الوطنية الشركة الملكية عفوا الهيئة الملكية لمدينة الرياض تتعلق بالخط رقم 7 من مترو الرياض، وتنص الاتفاقية على إنشاء مصنع لتجميع قطارات المترو محليا.
0: مدير مكتب العربية في فرنسا حسين قنيبر كنت معنا من باريس، أشكرك شكرا جزيلا. من باريس إلى الرياض، تبدو الرسالة واضحة، شراكة سعودية فرنسية لا تكتفي بتعزيز العلاقات الثنائية بل تسعى لتكون حاضرة في رسم مسارات الأمن والاستقرار في منطقة تعيش على وقع أزمات مفتوحة وتحولات متسارعة متلاحقة. من باريس تنضم إلينا الصحفية والكاتبة السياسية شيرين ناصر، معنا هنا في الرياض المحلل السياسي منيف عماش الحربي. أهلا بكم ضيفي.

الكريمين ونبدأ مع ضيفتنا من باريس. أستاذة شيرين، لماذا تأتي من وجهة نظرك زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس في هذا التوقيت تحديدا، وما الذي يجعلها مختلفة عن أي زيارة سابقة أو

0: قلت لأنه اليوم كل ما يحصل حول العالم يعني وتحديدا الحرب القائمة في الشرق الأوسط والتي تؤثر على الجميع من دون استثناء، تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت لرفع الصوت من قبل المملكة العربية السعودية وفرنسا لمحاولة الدعوة أو الدفع باتجاه احتواء التصعيد في المنطقة، على اعتبار أنه كل ما حصل خلال هذه الفترة الماضية من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لم تؤتي بأي نتيجة، إنما بالعكس ألحقت الضرر بالجميع اقتصاديا وسياسيا وعلى جميع المستويات. وبالتالي هذه الزيارة كانت ضرورية إلى العاصمة الفرنسية من قبل كما ذكرت سمو ولي العهد بقيادة سعودية متوازنة، وأيضا إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتشارك مع المملكة العربية السعودية بضرورة احتواء التصعيد، ضرورة تغليب الحل السياسي، وضرورة أيضا إيجاد صيغة حل لكل الملفات
1: هل
0: العالقة.
1: نتوقع أستاذة شيرين يعني بعد هذه اللقاءات وهذا العصف السريع يعني في خلال يوم أو يومين لتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات، تصريحات مهمة الحقيقة صدرت عن الجانبين، هل نتوقع تغييرا ملموسا واضحا بصوت أعلى من فرنسا في شؤون المنطقة تحديدا في أزمتيها أو في أزمتها الكبرى في هذا الوقت، أزمة مضيق هرمز وأزمة إيران والحرب مع أمريكا؟
0: اليوم يعني يمكن أن تستخدم هذه القمة أو نتائج هذه القمة أو المقررات ومخرجاتها في موضوع حل بحسب ما ذكر البيان المشترك السعودي الفرنسي، والذي ذكر فيما يتعلق بموضوع إيران بضرورة أولا تغليب الحل السياسي والحل التفاوضي هذا أولا. نعرف بأن فرنسا على تواصل، ولو أن العلاقة اليوم متوترة قليلا مع الأمريكيين، ولكن على تواصل مع الأمريكيين ومع الإيرانيين ومختلف القوى، واليوم لديها الوزن دوليا وأوروبيا. وأيضا لناحية المملكة العربية السعودية تشكل اليوم بكل ما تملكه المملكة العربية السعودية سياسيا واقتصاديا، وأيضا لناحية العلاقات مع الأمريكيين هي جيدة جدا. رأينا ما تم الحديث عنه بأن ولي العهد السعودي كان طلب من الرئيس الأمريكي يعني عدم شن ضربات وتخفيف التصعيد، وتجاوب
1: صحيح
0: الرئيس ترامب لطلب سمو ولي العهد. وبالتالي أيضا هناك مساعي عبر الدول الشريكة في موضوع التفاوض إن كان عبر سلطنة عمان أو عبر قطر. وبالتالي اليوم السعودية تتحول من دولة قد تعرضت لبعض الأضرار من قبل
1: تمام
0: الهجمات التي شنتها إيران عليها، على اعتبار قالت إيران بأنها تستهدف المنشآت الأمريكية أو المصالح
1: تمام
0: الأمريكية، لتتحول المملكة العربية السعودية إلى عنصر أساسي في صياغة هذا الحل. فيما يتعلق بمضيق هرمز، شفنا أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت عن هذا التحالف من 15 دولة، الفرنسيون والأوروبيون كانوا تحدثوا عن هذه النقطة.
1: اسمحي لي من بعد إذنك أستاذة شيرين، هناك تطور مهم يتعلق بحل قوات سوريا الديمقراطية في سوريا، وهناك كلمة الآن كان يلقيها مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية يتحدث فيها عن أهمية بناء سوريا جديدة وموحدة، وهناك أيضا مجموعة من الأخبار العاجلة تتعلق بهذا الموضوع سنأتي عليها في وقت لاحق في سياق تغطيتنا المستمرة من العربية اف ام من الرياض. أستاذ منيف أهلا بك معنا في برنامج الشارع السياسي. مثل ما تفضلت الأستاذة شيرين، يعني عهد جديد يبدو من التعاون بين الجانبين السعودي والفرنسي، لكن لن يقتصر ولن ينحصر في ملفات التعاون الثنائية وهي عديدة وعديدة جدا، تقريبا لم تترك مجالا إلا وأتت عليه، إنما هناك مجال أيضا كبير للتعاون بين الرياض وباريس فيما يتعلق بحل أزمات المنطقة والعالم وتوقيع مجلس للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. هل لك أن تجمل لنا يعني المشهد كما رأيته وأنت تتابع هذه الفعاليات؟
2: أستاذ حسن، إذا فحصنا علاقة شرق أوسطية مع دولة أوروبية، نادرا ما تلقى العلاقة اللي موجودة بين الرياض وباريس.
1: منذ ما هو المتفرد في هذا العلاقة؟
2: المتفرد يعني منذ ترسيخها بشكل أكبر بلقاء الملك فيصل مع شارل ديغول. نادرا ما تجد تباين بين الرياض وباريس، سواء مع شارل ديغول، بومبيدو، ميتران، جاك شيراك، ساركوزي، أولاند، ماكرون، بغض النظر من يكون في الإليزي، سواء كان من اليمين الفرنسي أو اليسار الفرنسي. هناك توافق على عدد من الملفات، هناك توافق على حل الدولتين، والسعودية وفرنسا من قاموا بالمؤتمر الدولي لحل الدولتين، واعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية ضغط على الجانب البريطاني للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الذي أسس لوعد بلفور. أيضا الاثنين موجودين في الخماسية المعنية في لبنان.

0: السعودية وفرنسا مع الولايات المتحدة ومع قطر ومصر. أيضا وهذا مهم، الاثنين متفقين على حرية الملاحة وأن هذا global public goods. حرية الملاحة شيء أساسي في المسار الدولي. في موضوع السودان رأينا توافق كبير بين الرياض وباريس. فنادر ما تجد عاصمة شرق أوسطية مع الطرف الأوروبي لا يوجد تباين، لم أجد في تاريخ العلاقة.
1: هذا جميل تباين. جدا هذا جميل جدا، وحالة صحية وإيجابية إلى حد كبير، لكن قد يدفعنا هذا أستاذ منيف للتساؤل، هل تستطيع اليوم السعودية بالفعل أن تساعد فرنسا على أن تنتقل من المواقف اللي هي فيها وبعضها سلبي يعني كان خلال الفترة الماضية من أزمات المنطقة، اليوم كيف ستعيد السعودية خلينا نحكي تقديم الدور الفرنسي بشكل مختلف، تساعد بشكل أكبر في حل قضايا المنطقة، لأنه بالفعل دول المنطقة تعتمد على نفسها في حماية أراضيها، في الدفاع عن سيادتها وعن مصالحها، وشفنا تشكيل التحالفات بالمرحلة الأخيرة، لكن فرنسا لا تزال منخرطة في شؤون المنطقة. وأتيت حضرتك على ذكر ملف لبنان، ملف مهم جدا بالنسبة لباريس والرياض تاريخيا ولا يزال حتى هذه اللحظة، لكن كيف سيتحول موقف فرنسا من هذه الملفات؟
0: خلنا أشير إنه فرنسا الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي دعمت اتفاق مكة، رغم التباين الكبير بين باريس وأنقرة، ومع ذلك الطرف الفرنسي اصطفى مع الموقف السعودي في اتفاق مكة، وهذا تحول تاريخي لأنه اتفاق مكة يشكل النواة الأولى لإنشاء نظام إقليمي.
1: صحيح.
0: أيضا لا نحمل فرنسا أكثر مما يجب، نعرف أنه فرنسا في الأخير أستاذ حسن إمكانياتها محدودة، ليست الولايات المتحدة، بدليل ذهاب الطرف اللبناني مع الطرف الإسرائيلي كان تحت المظلة الأمريكية. هذا الدور من الصعب أن تلعبه فرنسا بسبب أنه في تباين بالمواقف بين إسرائيل بين تل أبيب وباريس بسبب الاعتراف بالدولة. صحيح. الفلسطينية. أيضا في موضوع غزة في مواقف معينة الجانب الفرنسي من الصعب أن يدخل بالملفات الشائكة، لكن في تشابه بين الرياض وباريس. باريس من هي المسؤولة عن القناة السرية بين واشنطن وطهران عن طريق إيمانويل بون اللي هو مستشار ماكرون، وفترة من الفترات كان يلعب دور رئيسي. السعودية أيضا تحاول أن تلعب دور الوساطات بين روسيا. صحيح. وأوكرانيا. صحيح. هذه أزمة، أوكرانيا أزمة كبيرة بالنسبة للجانب الأوروبي، وإيران أزمة كبيرة بالنسبة للجانب السعودي. أيضا في أمر مهم، فرنسا هي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.
1: صحيح.
0: فالسعودية تحتاج للمواقف العربية التنسيق مع الجانب الفرنسي. ففرنسا أنا أعتقد أنه الأدوار اللي ممكن تلعبها أدوار كبيرة، ولكن فرنسا ليست الدولة العظمى الأولى، وليست أيضا روسيا، وليست الصين. هي العقل السياسي للاتحاد الأوروبي، كما أنه ألمانيا هي العقل صناعي. الاقتصادي
1: يعني تعبير مهم الحقيقة، عقل سياسي وعقل اقتصادي لأوروبا. أشكرك على هالتوصيف القريب يعني للفهم بصورة كبيرة. أستاذ شيرين لوموند يعني ووسائل صحافة مختلفة في فرنسا ركزت الحقيقة على الجوانب الاقتصادية من هذه الاتفاقات والاجتماعات، ما هو دور الملفات السياسية من وجهة نظر الإعلام الفرنسي في هذه المرحلة؟
2: أستاذ حسن، للحقيقة صحيفة لوموند أو معظم الصحف الفرنسية الصادرة اليوم يعني بعد اللقاءات التي أجراها سمو ولي العهد مع الرئيس إيمانويل ماكرون أمس في فرنسا تركزت على الجانب الاستثماري دون طبعا إغفال أهمية الملف السياسي والملفات ليس فقط السياسية والإقليمية والدولية بشكل عام، ولكن تصدرت الملفات الاقتصادية هذا الاهتمام، اهتمام الصحافة اليوم. ولكن حتى بحسب البيان الذي صدر، البيان السعودي الفرنسي المشترك، كان حديث يعني عن العلاقات الاستراتيجية وهي النقطة الأهم. تفضلت بالسؤال قبل قليل عن أهمية زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا. هذه الزيارة جاءت بهذا التوقيت إلى فرنسا لتعطيها بعد استراتيجي أكبر أيضا من البعد الاستراتيجي الذي يعني وضعته هذه الزيارة بحد ذاتها من خلال الاتفاقيات التي وقعت، أولا من خلال الإعلان عن المجلس الاستراتيجي الفرنسي السعودي، من خلال يعني حجم الاستثمارات التي تبلغ يعني حوالي 10 مليارات دولار.

0: وأيضا فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. هناك كما تفضل أيضا حسين قنيبر مراسل العربية في باريس بالحديث عن موضوع العلا، الحديث عن موضوع أيضا عين
1: صحيح.
0: فرنسا على إكسبو الرياض. هناك أيضا موضوع مدينة الملاهي، يعني التي 3 مدن ترفيهية ستكون بقيمة 6 مليارات دولار، هون يعني 6 مليارات يورو عفوا. هون يجب التركيز على هذه النقاط. اليوم الاستثمارات تشكل أولوية بالنسبة، طبعا أعود وأذكر بأنه الملفات الأساسية الإقليمية تم بحثها في موضوع إيران، تذكير بضرورة حل تفاوضي، عدم امتلاك سلاح نووي لا يكون سلمي، سلاح نووي سلمي، وأيضا أن تكون إيران يعني إن صح التعبير متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: نعم
0: هناك موضوع الملاحة البحرية، لأن الملاحة البحرية لا تضر فقط بالمملكة العربية السعودية القريبة من في المنطقة، ولكن أيضا تضر بكل إمدادات الطاقة التي تطال فرنسا، واللي أصلا تطال أوروبا بشكل عام، واللي
1: تمام
0: هن مسبقا يعانون من أزمة طاقة منذ حرب أوكرانيا. ولكن اليوم الاستثمارات جاءت بشكل كبير، بأهمية كبيرة، توازي التطورات الإقليمية، أو يمكن نوعا ما تغلبت عليها بسبب أهميتها الاستراتيجية، وأيضا لأن هذه الاستثمارات تعود بالنفع على هذه الدول التي تضررت بشكل يعني عام
1: مباشر.
0: من الحرب القائمة. اليوم رأينا أن أزمة مضيق هرمز حولت الحروب من حروب سياسية إلى حروب اقتصادية، وبالتالي هنا أهمية الزيارة، أن تستثمر بهذا المبلغ بظل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية بمشاريع استراتيجية، والأهم أنها تطال الشباب، وشباب يعني أن تطال مستقبل هذه البلاد، إن كان في المملكة العربية السعودية أو كان في فرنسا.
1: صحيح.
0: فرنسا تعاني من أزمات بموضوع الشباب، من تراجع في النسب الولادي، من أعمار يعني من مجتمع يعاني إلى حد ما من ارتفاع نسبة الشيخوخة، تريد أن تستثمر في هذا الشباب، وأيضا هي على أبواب انتخابات رئاسية ستستثمر فيهم في الانتخابات. ولي العهد السعودي وضع رؤية 2030 على أساس شباب حيوي، مجتمع
1: صح
0: حيوي،
1: صحيح.
0: استثمارات، وأيضا الاستعاضة عن البترول والنفط
1: في مقابل
0: باستثمار.
1: أيضا مشروع الاستثمار
0: ويا
1: الفرنسي
0: أستاذ
1: 2030
0: حسن، من
1: ثلاثين بنفس
0: يستثمر،
1: الشيء.
0: من يستثمر يا أستاذ حسن بالإنسان وبالشباب، يعني هذا يتصرف بعقلانية
1: 100%.
0: وبتوازن
1: الشباب
0: كامل،
1: زيي يعني، أنا بعتبر حالي بفئة
0: زي
1: الشباب يعني.
0: أنا كمان يا أستاذ حسن، لا تستثنيني.
1: ما ظل غير الأستاذ منيف،
2: أنا أصغركم.
1: أنت
2: لا لا
1: أصغرنا عمرا.
0: كله شباب، كله شباب، ولو إني ما بعرفه ولا حتى شايفته، بس أكيد كله شباب.
1: أكيد.
0: الكلام الحلو اللي عم يتفضل فيه.
1: تسلمي.
0: الله يبارك.
1: أستاذ منيف، يعني إذا أردنا أن نقيم الزيارة بعد انتهائها، هل نستطيع مثلا أن نقول، أو خلينا أسألك، ما الذي خرج في هذه الزيارة لو نظرنا من الجانبين الفرنسي والسعودي؟ يمكن هذا السؤال محله متأخر شوي، لكن أود أن أنتقل إلى محور آخر في هذا الحديث. هل نحن بصدد مثلا تشكيل محور سعودي فرنسي توافق على كثير من النقاط والخطوط العريضة، بانتظار أن تخضع هذه الاتفاقات لاختبارات خلال المرحلة المقبلة، أم هي اتفاقات ناجزة يعني بدأ مفعولها الآن؟
2: هي تنسيق أكثر من كون، من الصعب أن نقول أنه محور، هو تنسيق مواقف. لكن انظر إلى طبيعة الوفد السعودي لنعرف كيف هذه العلاقة. موجود وزير الطاقة، موجود وزير الاستثمار، موجود وزير التجارة، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، مستشار الأمن الوطني، مساعد وزير الدفاع، موجود وزير السياحة، موجود وزير الثقافة،
1: يعني الحكومة كلها.
2: لأول مرة السعودية تنشي لجنة وزارية معنية بالثقافة مع طرف أوروبي، هو اللجنة الوزارية مع الطرف الفرنسي اللي هو معني بالثقافة بالمتاحف وأيضا العلا، الجانب السياحي. فأنت تتحدث عن مسار كبير، الجانب الاستخباراتي مهم للتعاون الاثنين، الجانب
1: تمام.
2: الأمني، الجانب البحري. السعودية مهم تهتم بالصناعة البحرية في الفترة الأخيرة وبتقوية البحرية السعودية. أو من أوائل البعثات العسكرية السعودية في منظومة الدفاع الجوي كانت ترسل إلى فرنسا. أيضا السعودية حصلت على فترة من الفترات طائرة ميراج الفرنسية، تعاون كبير بين الجانبين. فأنت تنظر إلى التعليم أيضا، المسار الطبي أيضا. فأنت تتعامل مع 10 أو 12 ملف يشترك فيها الطرفين، ليس فقط الجانب السياسي، فبالتالي هي متنوعة. أنا أعتقد أنه فرنسا تنظر شريكها الاستراتيجي الأول.

0: في منطقة الشرق الأوسط السعودية. والسعودية أيضا
1: الشريك الاقتصادي الأول،
0: الشريك الاستراتيجي الأول
1: استراتيجي.
0: والسعودية أنا أعتقد أنها في الفترات الأخيرة، قد يكون الطرف البريطاني في فترة من الفترات، لكن أنا أرى في تتابع الزيارات أصبحت فرنسا الأقرب لتكون الشريك الاستراتيجي الأول للسعودية في أوروبا، وهذا أنا أعتقد أنها نقلة جوهرية. في شيء، في أمر مهم، أنه الاثنين أعضاء في مجموعة العشرين، أيضا السعودية يهمها الرابطة الفرنكفونية اللي في موجود فيها أكثر من 80 دولة ومنظمة، لأنه تشترك أيضا في منظمة التعاون الإسلامي في دول في الفرنكفونية، موجودين في رابط في منظمة التعاون الإسلامي 57. فمن الصعب أن تجد عاصمة أوروبية بهذه الملفات مع الرياض كما مع باريس.
1: طيب، في التقرير التالي سنستعرض جانب أيضا من أبرز المنجزات لهذه الزيارة، ثم أعود إليكما في تعليقين أخيرين قبل أن نغلق هذا المحور.
2: بين استقبال رسمي في الإليزيه ولقاءات جمعت قيادتي البلدين واتفاقيات ترجمت ما وصل إليه التعاون بين الرياض وباريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يختتم زيارة دولة إلى فرنسا في محطة جديدة تعزز شراكة تمتد جذورها إلى قرن من العلاقات بين البلدين. الحصاد الأبرز للزيارة تمثل في الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت قطاعات متنوعة من الصناعة والطاقة إلى الصحة والذكاء الاصطناعي والترفيه. ومن أبرز مخرجات الزيارة إعلان النوايا بين وزارة الدفاع السعودية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية لتعزيز الشراكة، والذي يهدف إلى تطوير القدرات والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات في مجالات منها الأمن السبراني والتدريب العسكري. كما شهدت الزيارة توقيع شركة أرامكو السعودية اتفاقيات شراء مع شركات فرنسية لتوريد مواد حفر آبار النفط والغاز بقيمة تبلغ نحو 3,700,000,000 دولار. الشراكة السعودية الفرنسية في العلا كانت حاضرة من خلال تمديدها حتى عام 2035 في إطار يشمل التعاون في الآثار والتراث والثقافة. كما
1: إذن زيارة ولي العهد السعودي إلى فرنسا تفتح أبوابا استثمارية جديدة ينظر لها المراقبون كمحطة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة بين البلدين. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين. أستاذة شيرين، ضيفتنا من باريس، يعني لفت نظري الأستاذ منيف إلى أهمية وخصوصية التعاون الثقافي الذي أنجز خلال هذه الزيارة، هل لك أن تضعين يعني بصورة خفايا وخبايا وجوانب هذا الموضوع؟ الحقيقة نعرف أن الثقافة الفرنسية ثقافة غنية، ثقافة متقدمة متطورة، لكن أيضا هناك على الجانب السعودي ثقافة مذهلة ما زالت يعني تبهر كل فترة وفترة وتتكشف ملامحها بشكل مستمر يوميا. حدثيني عن الثقافة الفرنسية في هذا الإطار.
3: أستاذ حسن، يعني رح أبدأ من ما تفضلت فيه بالأخير، أنه هناك يعني ثروة ثقافية كبيرة في المملكة العربية السعودية ما زالت عذراء كما يقال، يعني غير مكتشفة أو غير مستثمرة. يعني حتى شفنا بذكر مدينة العلا تم توقيع الاتفاق، وأيضا اليوم مدة هذا الاتفاق إلى العام 2035. لدى فرنسا مصلحة في الاستثمار في العلا لأهمية هذه المنطقة، أولا على الصعيد الثقافي والتاريخي، وأيضا على صعيد الاستثمار، لأن فرنسا يعني تريد أن تستثمر في هذه المناطق ليس فقط ثقافيا وإنما أيضا ماديا. وعند تعيين شخصية على رأس العلا، لجنة العلا مثل جان إيف لودريان، والكل يعرف جان إيف لودريان ومسيرته السياسية في فرنسا كشخصية بارزة، يعرف أهمية الأهمية التي توليها فرنسا لموضوع العلا. أيضا لناحية المملكة العربية السعودية، يعني عندما شاهدنا العلا عبر الشاشات وعبر كذا، الجميع قال بأنه هناك ثروات فعلا نحن لا نعرف عنها شيء ولم نكتشفها، وبالتالي يجب الإضاءة عليها. وهذا يعود طبعا أيضا إلى كما ذكرت سابقا إلى رؤية 2030. يعني اليوم لا يمكن الاعتماد، حتى فرنسا لم تعد تنظر فقط إلى المملكة العربية السعودية بأنها فقط هي المصدرة للنفط والمصدرة يعني الطرف صح التعبير الشريك النفطي أو البترولي، وأيضا حتى المملكة العربية السعودية لم تعد تنظر إلى فرنسا كشريك طاقوي وأيضا أمني، وإنما اتخذ هذا الحيز يعني جانب كبير من هذه المباحثات. هناك أيضا على صعيد

0: طبعا التواصل الثقافي لناحية السياحة ولناحية الذكاء الاصطناعي الذي يسخر اليوم أو يوظف في العديد من القطاعات.
1: صحيح.
0: وطبعا كما ذكرت يعني هناك اليوم متاحف واهتمام ثقافي كبير جدا بفرنسا، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد من هذه الخبرات لاكتشاف المزيد ولاستثمارها للسنوات المقبلة. أيضا معهد العالم العربي في فرنسا يهتم كثيرا بالشأن السعودي. هنا أود أن أتطرق إلى أيضا المواهب التي
1: سريعا.
0: تستفيد منها المملكة العربية السعودية وفرنسا على صعيد الموضة، على صعيد السينما، على صعيد أيضا ناحيات الخبرات التي تتعلق بكل ما هو موروث ثقافي
1: صحيح.
0: أو موروث فني يمكن أن يكون فيه مستقبل للبلدين.
1: صحيح، هي بالفعل زيارة مهمة جدا، يعني على مختلف
0: لأنه
1: الجوانب،
0: اليوم يمكن أن
1: لكن
0: تخرق المجتمع بشكل من الناحية الثقافية أو من الناحية الفنية ومن الناحية السياحية بشكل أسرع من أن
1: لهذا
0: تخرق
1: بالفعل أنا وددت أن أركز على هذا
0: الاقتصاد
1: الجانب،
0: والسياحة.
1: لأنه
0: صحيح.
1: معظم من تحدث في الموضوع كان يتحدث عن الجوانب السياسية والاقتصادية، لكن الجانب الثقافي مهم ومهم جدا. وبالمناسبة يعني حلقة يوم أمس من برنامج الشارع السياسي احتجبت عن المستمعين والمشاهدين لنترك لهم مجالا لمتابعة فعاليات الزيارة بنقل مشترك مع شاشة قناة العربية. أستاذنا الكريم أستاذ منيف، الحقيقة أنا أود أن أغتنم فرصة وجودك معنا في نهاية هذا اللقاء. تابعنا قبل قليل مجموعة من الأخبار العاجلة من مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قسد، يقول أنه يعلن حل قسد كقوة عسكرية مستقلة، وقال نريد بناء سوريا جديدة وموحدة. والرئيس السوري أحمد الشرعي يلتقي مع مظلوم عبدي بعد إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية. هذا اللقاء نتابعه الآن على وسائل الإعلام المختلفة وعلى شاشة العربية بالتحديد. ويقول أيضا مظلوم عبدي نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحة المعارك إلى البناء. أستاذ منيف، في تعليق أخير من حضرتك على هذا الملف، كان هناك محاولات مختلفة خلال السنتين الماضيتين لتقريب وجهات نظر الفريقين، يبدو أننا اليوم بالفعل على أعتاب مرحلة حقيقية في هذه المرة.
2: الأهمية في أمرين، الأول أن تحافظ على وحدة سوريا وهذه نقلة مهمة. الأمر الثاني الجانب الاقتصادي، شمال شرق سوريا هي مناطق النفط والغاز وكانت قصد تسيطر عليها وبالتالي ستدخل إلى خزينة الدولة السورية. أنا أعتقد أنه هذا تغير مهم يفيد أيضا الجانب التركي في خاصة في مرحلة حل الحزب الكردستاني والقانون الذي ظهر في تركيا في الفترة الماضية حول استيعاب المسألة الكردية. أنا أعتقد أنها نقلة نوعية، وهذا يؤكد أنه أحمد الشرع يمضي في المرحلة الانتقالية بشكل فعال للوصول إلى استقرار تام للجانب السوري.
1: الأستاذ منيف عماش الحربي المحلل السياسي، أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر أيضا ضيفتنا من باريس الصحفية والكاتبة السياسية شيرين ناصر. إذن من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي والثقافة، تبدو الرياض وباريس أمام فصل جديد من شراكة لم تعد تكتفي بإدارة المصالح المشتركة، بل تسعى بالفعل إلى صناعة نفوذ مشترك في عالم تتغير موازينه بسرعة. فاصل سريع جدا ثم نواصل، ابقوا معنا.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. من العقوبات الاقتصادية إلى التهديد بالخيار العسكري، يبدو أن واشنطن تدفع بمواجهة

0: جهة إيران إلى مرحلة أكثر تصعيدا في وقت تحاول فيه طهران امتصاص الضغوط وإظهار قدرتها على الصمود. أمريكا أعلنت فرض عقوبات جديدة ضد 60 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، بينها كيانان قالت إنهما ساعدا الحرس الثوري في استهداف القوات الأمريكية وشركائها. شملت العقوبات وسطاء جمركيين وشركات مرتبطة بأسطول الظل الإيراني إلى جانب تجار النفط والبتروكيماويات. لكن طهران تقول إنها لن تستسلم للضغط المالي، إذ قلل وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده من تأثير الإجراءات الأمريكية، وقال إن بلاده مستعدة لمواجهة العقوبات والحفاظ على تدفقات التمويل. وفي قلب المواجهة دخلت الصين على الخط الساخن، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن بكين ستدافع عن مصالحها بحزم.
1: لطالما جرى التعاون بين الصين وإيران في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو عرقلته، وتتابع الصين عن كثب التطورات ذات الصلة، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم.
0: واشنطن كانت قد وجهت رسالة أكثر صرامة إلى الأطراف التي قد تساعد طهران على تجاوز العقوبات، وقد حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي دولة أو جهة تسهل الالتفاف على العقوبات الأمريكية قد تجد نفسها في مرمى العقوبات أيضاً.
2: لكل دولة جدول زمني محدد لوقف أنشطتها مع إيران، وإذا لم يحدث أي تحرك فسنتخذ إجراءات أحادية الجانب من خلال سلطات وزارة الخزانة. فعلى سبيل المثال يجب إغلاق كل فروع البنوك وإيقاف نشاطها. ودعوني أكون واضحاً، أي كيان يسهل عمليات غسل الأموال نيابة عن إيران سيتم إخراجه من النظام القائم على الدولار الأمريكي.
0: ولعل الأكثر إثارة هو أن الضغط الاقتصادي لا يأتي منفصلا عن الخيار العسكري، فقد أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن واشنطن لا تستبعد استخدام القوة ضد إيران.
3: إذا ما دعت الحاجة لاستخدام الضربات العسكرية فسوف نستخدمها، إذا كانت إيران حمقى لتبالغ في تقدير قوتها أو عبثت مع الجيش الأمريكي فسنفعل ما يلزم فعله. لكننا نعلم أن الضغط الاقتصادي يضرها كثيرا في الوقت الراهن، ولا نستبعد بأي حال من الأحوال استخدام الضربات العسكرية في أي مكان، سواء في مضيق هرمز أو حول إيران.
0: من إسلام أباد ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك معنا سيد الكريم. كان هناك جهود يعني حثيثة خلال الساعات الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، ما هو الجديد لديك؟
4: نعم حسن، الحقيقة هناك عدة اختراقات استطاعتها باكستان في ظل الجمود الذي كان يحيط ويلف هذه الوساطة. كما تعلم بأن مدة هذه الوساطة انتهت منذ عدة أيام في 17 من أغسطس الجاري. بعد ذلك يعني استنكفت إيران والولايات المتحدة الأمريكية عن الاعتراف علنا بأنهما ترغبان بتمديد هذه المهلة. باكستان لم يعجب هذا الأمر ووجدت بأن هناك جمود. الزيارة التي أجراها سيد عاصم منير قائد الجيش الباكستاني يوم أمس أيضا يعني فيها الكثير من المجريات، والتقى فيها بعدد كبير من
0: هو لا يزال في طهران أم عاد إلى إسلام أباد؟
4: هو عاد إلى إسلام أباد وانتهت هذه الزيارة حسب ما هو معلن الحقيقة من قبل المتحدث باسم الجيش الباكستاني أو مكتب الخدمات المشتركة التابع للجيش الباكستاني، وأيضا الصحف بدأت تتناقل بأن هذه الزيارة قد انتهت. إذن ما اخترقته محسن النقوي قال يعني اليوم بأن عبر تغريدة في منصة إكس بأن
0: هذا وزير الداخلية الباكستاني.
4: نعم وزير الداخلية قال بأن هذه اللقاءات مثمرة وأن اللقاء مع بازشكيان رئيس الجمهورية الإيراني وقف عند نقطة إيجابية. هذه كلمة مفتاحية التقطها الكثير من المراقبين، وأيضا البيان الذي خرجت به مكتب الخدمات المشتركة التابعة للجيش الباكستاني أو كما يسمى اختصارا المتحدث باسم الجيش الباكستاني قال بأن سيد عاصم منير ذهب ليمنع المزيد من التصعيد. هذه الإيجابية الحقيقة بدأت تلفها العديد من الأسئلة ليخرج عدد من المسؤولين الباكستانيين. نعم. لم يعلنوا عن أسمائهم. هذه المصادر الباكستانية قالت بأن الإيجابية تتمحور حول أربعة نقاط. النقطة الأهم وهي متابعة الانتقال من الهدنة الشفوية التي كانت تحاول أن تحافظ عليها باكستان بعد انتهاء مدة مذكرة التفاهم، حاولت أن تبني يعني هدنة غير معلنة.

0: بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية
1: نعم
0: بتنسيق مباشر بينهما ومكثف لمنع أي احتكاك، لعدم أو منع عودة التصعيد العسكري، وهذا ما كان يعني يشكل هاجسا لدى الباكستانيين. الانتقال من هذه الهدنة الشفوية غير المعلنة تحول إلى خطوات عملية ملموسة، يعني تعززت أو تعزز هذه الهدنة، لأن التقدم الذي تحدث عنه نقوي يتصل مباشرة بتوافق مبدئي على وقف استهداف سفن الشحن تماما، وهذا ما وافقت عليه إيران، ومتابعة ملف هرمز مع الدبلوماسية العمانية. النقطة الأخرى التي ربما قد توصف بالإيجابية أو المحور الآخر الذي يتم الحديث عنه
1: نعم
0: والمرتبط بما قاله نقوي أيضا، بأن الوفد الباكستاني نجح في إقناع طهران بالتعامل مع مذكرة إسلام أباد كإطار مفتوح ودون الحاجة لإعلان رسمي يحرج الطرفين بعد انتهاء مهلة الستين يوما، ولا داعي لهذا الإعلان كما يرى الجانب الباكستاني.
1: يعني حسب
0: اللقاء
1: الظاهر
0: أيضا
1: لا
0: الذي
1: لا
0: أجري
1: لا لا يبدو أن هناك أي ترتيب أو دفع حقيقي باتجاه يعني دعوة الطرفين إلى طاولة المفاوضات بشكل حقيقي هذه المرة، وإنما إعادة إحياء مذكرة التفاهم، وإنما الالتزام فعليا ببنودها من غير الحديث بشكل واضح بين الطرفين على مسألة تمديد الهدنة، وتبقى أيضا يعني تمديدا شفهيا مثل ما ذكرت. إذن مراسلنا من إسلام أباد عبد الله خلوف، أشكرك شكرا جزيلا. إذن تتقاطع ثلاثة مسارات في مواجهة واحدة: واشنطن تصعد العقوبات والتهديد، طهران تراهن على الصمود، وبكين ترفض أن تتحول مصالحها مع إيران إلى ورقة في استراتيجية الضغط الأمريكية. فهل تنجح العقوبات في دفع طهران إلى تغيير حساباتها؟ أم يقودنا تشديد الخناق الاقتصادي ويقود المنطقة إلى مواجهة أوسع؟ من بيروت معنا الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة حياة الحريري. من واشنطن معنا المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أستاذ طارق، أبدأ من عندك، هل دخلت الولايات المتحدة فعلا مرحلة الخناق الاقتصادي الكبير المشدد غير المسبوق على إيران، وما الذي يميز هذه الحزمة من العقوبات الاقتصادية عن الحزم والمجموعات السابقة من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ حسن وللضيفة الكريمة في بيروت والجمهور. نعم، بالتأكيد هناك فرق كبير بين العقوبات السابقة التي كانت تشمل أيضا عقوبات ثانوية، لكن كانت في إطار ربما أضيق كثيرا مما هو عليه الآن، بالإضافة إلى أن الإدارة الأمريكية اختارت التضييق على إيران من جانبين. الأول هو يتعلق بعمليات النقل، سواء كانت شركات الشحن أو شركات الطيران، بحيث تحظر التعامل مع هذه الشركات ليس من طرف الولايات المتحدة، ولكن أي يعني طرف آخر يتعامل مع إيران من الشركات الشحن أو شركات الطيران فسوف توقع عليه هذه العقوبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة تأمل من خلال يعني فرض العقوبات على كل التعاملات ليست فقط المالية، وإنما عن طريق التعاملات بالعملات المشفرة، الذهب، التكنولوجيا، كل ذلك سيكون تحت طائلة العقوبات ومراقبة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، وبالتالي هذا
1: يعني نتحدث عن إطار أوسع من العقوبات زي ما تفضلت، ربما تشل الاقتصاد الإيراني بشكل غير مسبوق. لكن هل أمريكا اليوم بصدد بالفعل أن تدخل في مواجهة اقتصادية جديدة مع الصين وبهذا الشكل المعلن والمفتوح؟ واضح جدا أن الصين لا تقبل بذلك حتى الآن على الأقل.
2: صحيح، يعني الصين التعامل معها سيكون حذرا من قبل الولايات المتحدة، وهذا ما صرح به سكوت بيست وزير الخزانة الأمريكي حينما قال بأننا نفضل أن تكون هذه يعني الضغوط تتم من خلال القنوات الدبلوماسية وفي إطار سري وليس علني. هذا يعني أن الولايات المتحدة غير راغبة في التصعيد مع الصين، وكما رأينا ردود الفعل الصينية هي أيضا يعني غير مقبلة على الرضوخ للضغوط الأمريكية، لأنه في النهاية الصين ربما ترى أو تخشى من أن يعني خضوع إيران للضغوط الأمريكية قد يؤدي بالنهاية إلى أن تسيطر الشركات النفطية الأمريكية على النفط في إيران، وبالتالي ستكون الصين في موقف ضعيف للغاية في أي محادثات تجارية مع الولايات المتحدة التي تسيطر الآن على النفط في فنزويلا، التي يعني لديها

0: أكبر مخزون احتياطي
1: يعني
0: نفطي.
1: المخاوف, المخاوف ليست فقط سياسية من الجانب الصيني, وبالفعل نعم. هناك مخاوف اقتصادية حسب ما فهمت من حضرتك. دكتورة حياة, طهران تقول إنها مستعدة للصمود وأنها معتادة على مثل هذه العقوبات ولديها بدائل. هل هذا الكلام يعني له شيء من الدقة؟ هل تستطيع بالفعل إيران أن تصمد فترة أطول؟ هل تستطيع أن تتعامل مع هذه العقوبات وتلتف عليها مثل ما كانت تعمل في المرات السابقة؟ أم أن هناك مؤشرات يمكن أن تشرحيها لنا إن كانت موجودة عن قرب مثلا ظهور ملامح تصدع داخلية على الأقل من الناحية الاقتصادية؟
2: نعم, مساء الخير لحضرتك أستاذ حسن, ضيف الكريم, وللمشاهدين والمستمعين. يعني طبعا إيران في هذا الإطار تراهن, أنا برأيي, على عاملين أساسيين. أولا الوقت, وهي لطالما يعني كما تشير وكما نعلم دائما تراهن, أو هي تعتبر نفسها بأنها تستطيع الصمود أمام كل الضغوطات. ولكن ما يختلف هذه المرة, وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وربما من قبل أيضا, بأن ترامب ينتقل اليوم من العقوبات الاقتصادية التقليدية إلى ضرب كل المنافذ الاقتصادية التي تستطيع إيران الاستفادة منها. بدأ عسكريا في السابق في مرحلة ما بضرب بشكل عسكري بالقوة العسكرية بعض المنافذ والطرق الرئيسية, الآن انتقل إلى الضغط الاقتصادي, وهذه المرة يستهدف الضغط الاقتصادي كل المنافذ. من هنا أتت فكرة أن يمنع على كل الدول التي تتعامل مع إيران الاستمرار بهذا التعامل. أعني هنا المنافذ يعني طرق البديلة التي تلتف من خلالها إيران على العقوبات الأمريكية لعقود يعني منذ العام 1979. وبالتالي نتحدث عن الممرات, نتحدث عن العملات الرقمية, نتحدث عن كل الطرق البرية البديلة, نتحدث عن أيضا ما يعرف بتجارة الظل وهذه الشبكات الموازية التي استطاعت.
1: ألا يفاجئك دكتورة حياة يعني بالفعل ألا يفاجئك مثلا أنه بعد كل هذه العقود والسنوات من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران, لا يزال هناك أشياء وأبواب ومنافذ لم تفرض عليها عقوبات في السابق ويمكن لأمريكا أن تفرض عليها عقوبات جديدة الآن؟
2: صحيح, وهذا يعني يتقاطع مع ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية, بأن اليوم هذه العقوبات أو هذه الخطوة الأمريكية أو القرار الأمريكي إذا استمر, لأن هنا تراهن إيران على هذه النقطة, لأنه في حال كان قرار ترامب جدي هذه المرة وذهب بالفعل لوقت طويل, تقدر الإدارة الأمريكية هذه الخطوة بأن تعطي ثمارها بالنسبة لأمريكا إلى مرحلة 3 أشهر تقريبا. إذا استمر بذلك يعني هذا دليل بأن اليوم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة تقتضي بالقضاء فعليا بشكل فعلي على قوة النظام الإيراني وترك المجال لإسقاطه من الداخل الإيراني, أو بالحد الأدنى يعني تطويع هذا النظام والقضاء على كامل قدراته الاقتصادية. لماذا الآن؟ لأن هناك استراتيجية أمريكية جديدة, هناك أهداف أمريكية جديدة في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي, في تطويق النفوذ الصيني, في السيطرة على الممرات المائية المهمة والأساسية ليس في المنطقة فحسب ولكن في العالم, وبالتالي هذا يتطلب البدء من الساحة الإيرانية. لذلك ما يختلف, طبعا أنا أوافق بأنه لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية جدية في القضاء أو في منع إيران من تقوية نفوذها كان اقتصاديا أو عسكريا من خلال التصنيع العسكري أو الوكلاء أو ما إلى هنالك, لكانت قامت بذلك منذ زمن بعيد, ولكن في مكان ما إيران كانت تخدم المصالح الأمريكية بطريقة أو بأخرى, وكان هناك ضبط إذا صح التعبير للواقع النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. الآن انتقلنا إلى خطوة متقدمة, خطوة تقول بأن هناك خطة جدية أو قرار جدي بكسر هذا النظام. الرهان اليوم الذي ممكن أن تكون إيران ترهن عليه, أولا عدم جدية ترامب, وهذا يراهن عليه أكثر من لاعب, ربما الصين, روسيا, بعض دول المنطقة, لأنه في يعني استراتيجية أو سياسة ترامب تكون دائما على التصعيد الكلي إلى الحد الأقصى ثم التراجع ثم التصعيد ثم التراجع, فتراهن إيران ربما على تراجع ترامب. وأيضا يرتبط هذا الموضوع بثبات ترامب

0: لهذه السياسه للمده الكافيه لكي تؤدي لتغييرات جذريه في
1: طيب.
0: الداخل الايراني.
1: أنا سأواصل معكم في محور الملف الأمريكي الإيراني، لكن لفت نظرنا يعني جميعا الآن الأخبار العاجلة التي كانت تأتي من سوريا. مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية كان يتحدث من القصر الرئاسي في دمشق وتحدث عن حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها. هذه الخطوة الكثير يقولون إنها ستطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم داعش بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. إن كان لديكما تعليق قبل أن ننتقل إلى محورنا الآخر أستاذ طارق، يعني نعرف أنه هناك خصوصية كبيرة للعلاقة بين الأكراد والولايات المتحدة، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك كان مهتما ومتابعا لهذا الملف. اليوم كيف تنظر أمريكا إلى هذا التطور، وهل يطوي بالفعل صفحة في أزمات سوريا على الأقل إن لم نقل أزمات المنطقة؟
2: بالتأكيد، لأنه إنشاء قوات سوريا الديمقراطية أو قسد كما هو معروف عنها تم بدعم أمريكي منذ البداية، تسليحا وتمويلا وتشكيلا أيضا، حتى اختيار الاسم، لأنه كان الهدف هو إبعاد أي تسمية تتعلق بأنهم تنظيم كردي خالص منذ البداية. ولذلك حرص الأمريكيون على أن يكون ضمنهم يعني تحالف آخر بما فيه من العرب ومن الفئات السورية الأخرى. لذلك يعني ما تم الآن من الإعلان عن حل قسد هو مهم للغاية بالنسبة للجانب الأمريكي، لأنه كان هناك ضغوط بالفعل أمريكية على قسد كي تقوم بهذه الخطوة، بالنظر إلى الجهود التي بذلها توم باراك سفير الولايات المتحدة في تركيا، وهو أيضا مبعوث الولايات المتحدة إلى الملف السوري، بالقيام بهذه العملية بأسرع وقت ممكن في ظل التوترات التي حدثت في خلال الشهور الماضية، والتي كان آخرها يعني بعض الاشتباكات التي دارت أيضا في الشمال السوري. تمام. بين قوات قسد وبين يعني أطراف أخرى خاصة بالحكومة السورية. لا شك أن ترامب أيضا سيكون سعيدا بذلك، ربما يعقب على ذلك خلال الساعات القادمة، لأن هذا يفتح الباب أمام صفحة جديدة، ويفتح الباب أيضا أمام الفئات الأخرى في التشكيلة أو المزيك السوري من العلويين، من ربما بعد ذلك الدروز، كي يقوموا أيضا بال يعني التآلف مع الحكومة السورية.
1: جميل، وهذا يقودني إلى سؤالي التالي مع الدكتورة حياة. دكتورة، يعني يبدو أنه بالفعل جهود ومبادرات لا أعرف إن كانت ستفضي بآخر النهار إلى مسألة حصر سلاح وتسليم أسلحة وتذويب هذه الوحدات والألوية من القوات الكردية ضمن جسم الجيش السوري ومؤسسات الأمن السورية، لكن هل يعني نتفائل إنه بالفعل ممكن جهود حصر السلاح الموجودة في المنطقة بشكل عام، إن كنا نتحدث عن لبنان أو العراق أو مناطق أخرى في الشرق الأوسط، هل يمكن أن تكلل بالفعل هذه الجهود بالنجاح؟
0: يعني على الرغم من أهمية طبعا ما يحدث الآن، هو مهم جدا ومتطور، خطوة متطورة لتوحيد سوريا وتوحيد القرار وفرض السيادة، وهو ما يلتقي مع ما كان صرح عنه توم براك في السابق بأن يجب أن يكون هناك دول مركزية قوية. هلأ النظام السياسي هذا موضوع آخر، ولكن لا يجب أن يكون هناك تقسيم في سوريا أو في المناطق المحيطة. ولا ننسى أيضا هذا العامل مع تركيا، ونحن نتحدث اليوم عن طلبات أمريكية في المنطقة. تركيا لاعب أساسي فيما يخص إيران، قد تكون أيضا هذه ورقة إيجابية من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مع الدولة السورية من جهة واستكمال الجهود السورية لطوي صفحة الجماعات المسلحة في سوريا، وهذا مسار مستمر منذ اللحظة الأولى لتسلم الرئيس أحمد شرع. وأيضا هناك العامل التركي الذي يعني قد يساوم عليه ترامب في مقابله. بالنسبة للبنان وحماس والعراق، يعني على الرغم من أهمية ما يحصل في سوريا، لكن أنا أعتقد بأن موضوع لبنان بكل أسف والعراق أعقد من موضوع قسد، لأننا نحن نتحدث عن مجموعات عقائدية ترتبط بالعقيدة لإيران، وحتى هذه اللحظة لا يبدو بأن إيران تتساهل مع هذه المواضيع، بالعكس هي تعيد تفعيل هؤلاء الأذرع والوكلاء.
1: الفارق بالفعل الفارق كبير جدا. يعني اليوم كنت أستمع لحديث لوزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري يتحدث

0: بدهشة ليست سلبية وإنما بدهشة إيجابية عن سرعة التحول التي تشهده سوريا بعد قرار رفع العقوبات ورفع اسم سوريا من لائحة الإرهاب يوم أمس اللي أعلنوا المسؤولون الأمريكيون. على أي حال خلينا ننتقل إلى صفحتنا الأخيرة في هذا المحور ضيفي الكريمين. دول المنطقة بالعودة إلى الملف الإيراني تبدو أكثر حذرا في التعامل مع احتمالات التصعيد. عمان دخلت مجددا على خط الاتصالات واستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره العماني بدر البورسعيدي في طهران اليوم. في الوقت ذاته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري وجود تنسيق كامل بين دول الخليج العربية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
1: ولا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث. بالنسبة للتنسيق الخليجي أعتقد رأيتم مع رئيس الوزراء كان في الرياض في زيارة سريعة خلال الأسبوع الماضي والتقى مع سمو الأمير فيصل، وهذه اللقاءات حقيقة هي غير منقطعة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة. هناك تنسيق عالي جدا بين مختلف الدول الخليجية بين جميع الدول الخليجية لضمان أن يكون هناك تنسيق كامل للتعامل مع أي تهديدات محتملة والتعامل مع وضع التصعيد، وكل دول الخليج تدعم الوصول لحل سلمي لهذه الأزمة.
0: وقبل قليل أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ومسقط اتفقتا على العمل على إنشاء ممر دائم عبر مضيق هرمز، وأن البلدين مستعدان لإجراء محادثات مع الدول العربية المطلة على مياه الخليج لتبادل المعلومات وضمان سلامة الملاحة. أجدد الترحيب بضيفي الكريمين وأعود إلى واشنطن مع المحلل السياسي الأستاذ طارق الشامي. أستاذ طارق، بحسب ما تناولته الصحافة الأمريكية مؤخرا دول خليجية ضغطت باتجاه إعطاء الدبلوماسية فرصة أخرى وفرصة أكبر لحل هذا الصراع بدلا من التصعيد العسكري. سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى يمكن أن تنظر أمريكا بجدية إلى المخاوف الخليجية سواء من الناحية الأمنية أو من ناحية إغلاق مضيق هرمز المستمر؟
2: لا شك أنها تنظر بعين الاعتبار لهذه يعني المصالح الخليجية لأنها جزء من المصالح الأمريكية أيضا، وبالتالي أتصور أن الإدارة الأمريكية لا تريد يعني التعجيل بالتصعيد لا العسكري ولا حتى الاقتصادي رغم قوته وأنه بدأ بالفعل، لكن نلاحظ أنه من تصريحات بيست هو يقول أن كل دولة سيكون لديها إطار زمني، لم يفصح بالتأكيد التفاصيل الدقيقة حول الإطار الزمني لدولة مثل العراق على سبيل المثال التي ترتبط بجوانب اقتصادية كبيرة مع إيران، كذلك تركيا التي تصدر ب11 مليار دولار سنويا لإيران بالإضافة إلى دول الجوار الأخرى، وبالتالي هناك فسحة من الوقت أعتقد قبل تطبيق أو رؤية نتيجة فعالة لهذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية. لحين وجود هذا التأثير بالفعل ستكون الفرصة سانحة لنشاط دبلوماسي مكثف، وكما نرى الآن يعني من قائد الجيش الباكستاني في زيارته لطهران أو المحادثات التي جرت على عجل بين العمانيين والإيرانيين، هذا كله يشير إلى أن الجميع يريد يعني إيجاد حل أو خلق يعني نافذة يمكن من خلالها تحقيق الأهداف الأمريكية فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز بشرط ألا تكون هناك رسوم إيرانية أو أي نوع من النفوذ.
0: وهذا الشرط بالفعل الكل متفق عليه، يعني حتى شاهدنا يوم أمس نص عليه صراحة في بيان سعودي فرنسي مشترك في نهاية زيارة ولي العهد السعودي إلى باريس. سؤالي الأخير وفي دقيقة دكتورة حياة، الآن بالنسبة لدول المنطقة ما هو السيناريو الأكثر ترجيحا؟ هل تنجح الوساطة وتعود الملاحة أم تنتظرنا يعني سيناريوهات أصعب من فشل الوساطة وتصاعد المواجهة مرة أخرى؟ في دقيقة لو تكرمتي.
3: يعني طبعا الخيار العسكري لا يمكن اسقاطه نهائيا، هو خيار لا يزال يعني قائم ومطروح، وهو ما اشار يعني عبر عنه مرارا الجانب الامريكي. طبعا الدول الخليجيه هي الاكثر تضررا من كل هذه الحرب، هي سوف تحاول قدر الامكان انجاح الوساطات السياسيه ولكن حتى هذه اللحظة يعني لا يمكن القول بأن هناك تقدم، خاصة بأن كل هذه الإشارات الإيجابية هي دائما أيضا ضمن الأسلوب والسلوك الإيراني لشراء الوقت، وأعتقد أن الجميع بات يدرك يعني طبيعة النظام الإيراني في هذا الإطار.
0: الكل يراهن يعني على الوقت وعلى المستجدات التي يمكن أن تخرج المنطقة من هذه الأزمة. بين وساطة باكستانية

0: تتحرك في الظل ورسائل تتنقل بين واشنطن وطهران. عيون خليجية تراقب مضيق هرمز بحذر وتقف المنطقة أمام لحظة فاصلة. أشكر ضيفي الكريمين اللذين تفاجأت وفاجأتهما بالتطورات في الملف السوري، لكنهما كانا حاضرين كما هي العادة، الأكاديمية والباحثة السياسية حياة الحريري من بيروت، والمحلل السياسي طارق الشامي كان معنا من واشنطن. قبل الختام يقولون في الشارع السياسي: إذا كان الحزم نصف القرار فقد يكون التوقيت نصفه الآخر. أشكر لكم متابعتكم وأنتظركم مساء يوم غد عند 9 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: هذه العاشرة من العربية وفي ملفاتنا لهذه الليلة:
3: هنحلها كقوة عسكرية مستقلة.
2: مظلوم عبدي يعلن رسميا حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها في مؤسسات الدولة. واشنطن تعتبر أن العقوبات على إيران تؤتي ثمارها باعتراف القيادات الإيرانية. ترامب يعلن خلو هرمز من الألغام ومراقبة منشآت إيران النووية من الفضاء.
4: ما تستغرب الناس البرومي ويخوف الناس انه حلفوا حظ جوي.
2: البرهان يهاجم تحالف صمود ويؤكد ان الشعب السوداني لا يريده بالمشهد السياسي.

0: أهلا بكم. نبدأ العاشرة من سوريا. انتهت حقبة قوات سوريا الديمقراطية بإعلان من قائدها مظلوم عبدي. عبدي أعلن قبل قليل حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية واندماجها الكامل في مؤسسات الدولة السورية. في كلمة من القصر الرئاسي بدمشق، عبدي أكد انتهاء مهمة قسد كقوة عسكرية مستقلة.
1: بعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن الويت الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.
0: في حديثه مظلوم عبدي أعرب عن أمله في أن يكون قرار حل قسد بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، مؤكدا أنه سيتم العمل هذا العام على تنفيذ القرار.
1: ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي لنستطيع بناء عليه في المستقبل.
0: من أربيل أستاذ الفلسفة السياسية الدكتور

0: ذلك، وربما هو مكره على إعلان ذلك، لأن يقولها صراحة يعني.
1: كيف
0: لكن
1: تعني بمكره؟ من أكرهه؟
0: هنا أكرهه مرجعيته الأساسية، قيادات حزب العمال الكردستاني زعيمه عبد الله أوشلان، استجابة لمطالب الدولة التركية. الرئيس التركي، قادة الأتراك على الدوام كانوا يطالبون بحل قوات قسد، هذا حتى قبل فترة إسقاط النظام السابق وبعده. وبالتالي هذا جاء استجابة للمخطط. أيضا بموازاة ذلك أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه كما نعلم، وأيضا تم تعيين زعيمه ما يشبه هذا المقام الذي عين لأجله
1: طيب،
0: مظلوم عبدي.
1: ألا تعتقد بأن حل قوة عسكرية مثل هذه يا دكتور سربس يصب في مصلحة الدولة السورية؟ هذه الدولة عانت منذ سنوات من أتون أسلحة وميليشيات وجماعات مسلحة.

0: وما إلى ذلك. الآن هو عصر جديد وعهد جديد، بناء دولة بمؤسساتها وما إلى ذلك. الرجل كقائد عسكري وسياسي يدرك تعقيدات الوضع الميداني، أعلن عن هذا بالاتفاق مع الحكومة السورية. ما الخطأ برأيك في هذا يعني؟
1: يا سيدي، هذا الكلام كله صحيح، لا اعتراض أنه مع النية الصادقة بتأسيس الدولة ينبغي ألا تبقى هناك جماعة مسلحة، لكن في سوريا الآن اليوم ينبغي ألا تبقى هناك جماعة مسلحة، لكن هناك العديد من الجماعات المسلحة والأجنبية ولم تلقي السلاح ولم تعلن عن حل نفسها. هذا
0: هناك يعني ثاني كل هذه،
1: اسمح لي بس انت خليني اكمل فضل. خليني اكمل ممكن بعد
0: فضل.
1: الامر الاخر، اي حل يفترض وجود بيئه دستوريه لتاسيس جيش وطني على اساس الولاء الوطني، وعلى ليس على اساس الولاء لايديولوجيا مذهبيه او دينيه او عرقيه. ثلاثه، تفترض وجود مؤسسات منتخبه وهذه حتى الان غير موجوده. انا لا اعترض، ينبغي
0: هل قصد يا دكتور سر، بس يعني انت ما تقوله كمقياس يجب ان يسري على الجميع، هل

0: لتجاوز هذا أن تكون هناك عدالة انتقالية، مرحلة انتقالية، حكومات منتخبة، كل ذلك. فضلا عن ذلك، نعود إلى نقطة البدء. البدء المبرر الذي دعا لتأسيس قسد، المبرر السياسي، لأنه العسكرة والجيش ليست غاية بذاتها، إنها مجرد وسيلة. هل تم حل القضية الكردية؟ لا. هل تم الاعتراف؟ مجرد وسيلة. هل تم حل القضية الكردية؟ لا.
1: يعني
0: تم الاعتراف
1: يا دكتور
0: بالشعب الكردي؟
1: يا دكتور سربس، يعني أنت في أربيل وترى بأنه مشاكل الأكراد في سوريا لم تحل. الناس في سوريا، قيادات سوريا، قيادات الأكراد في سوريا يرون بأنه الأمور في طريقها إلى الحل. هم يعلنون صراحة بأنه صحيح كل الأمور لم تحل، لكن هذا لا يعني بأن يظلوا في مظلة خارج إطار الدولة.
0: وجودي في أربيل لا يسلب عن رأيي قيمته العلمية.
1: لا طبعا، لا أحد يسلب عن رأيك قيمته.
0: أنا كردي سوري وقدمت شهداء من إخوتي وأبناء عمومتي داخل قسد، ولم يحقق مظلوم عبدي 10% من أحلام التي دفعت هؤلاء للتضحية. وبالتالي كأي سوري أنا أتحدث، بالطبع لا أتجنى لا على مظلوم عبدي ولا على رأس السلطة الانتقالية، لكن كمراقب ما أراه الآن، ليست هناك مشاركة سياسية حقيقية لكل السوريين. لا نزال نعيش عقابيل النظام السابق
1: يا دكتور
0: ومثالبه، ومن دون عدالة انتقالية لا يمكن حديث عن تأسيس دولة حقيقية.
1: كيف يمكن يا دكتور، أنت تتحدث في نقطة محددة لكنك تتجاهل بقية التفاصيل. كيف يمكن بناء دولة موحدة ولديك عناصر وفصائل وميليشيات مسلحة تحتفظ بسلاحها؟ البعض يتحدث عن إدارة ذاتية وما إلى ذلك. أنت يا دكتور سربست، ويعني خضنا نقاش في ذلك سابقا، وأنت لك الكثير من النقاشات في هذه المسألة، ضد مسألة وجود فصائل مسلحة خارج مؤسسات الدولة، وتدعو
0: بالطبع
1: لذلك في العراق وفي عدد من الدول حول العالم، وترى بأن هذا صحيح. طب إذن يعني لماذا هذا المقياس تراه إيجابيا بالنسبة لبعض الدول ولا ترى إيجابيا بالنسبة لسوريا؟ أليس هذا تناقض؟
0: لا تأخذ كلامي على أنه مطلق، خذ بنسبيته وفي سياقه. أنا للوصول إلى حل الجيوش أنا أطالب بوجود مشاركة سياسية. هل الكرد مشاركون بالفعل في السلطة؟ ما حصة الكرد من القرار السياسي في سوريا؟
1: أليس لهم أعضاء الآن في البرلمان يا دكتور؟
0: يا أي برلمان يا رجل؟ وأي أعضاء هؤلاء الذين عينوا بموافقة ليستا جاءت من المخابرات التركية؟ تقول لي برضا تماما تركي.
1: يعني يا دكتور عذرا على هذه المقاطعة،
0: يعني أنا بتحدث بلغة عارية صديقي
1: تمام
0: العزيز، وأنا وبدون تزويق،
1: وكل الاحترام لرأيك، لكن يعني دعني أطرح معك وجهة النظر أخرى. أكراد تركيا لا يعرفون مصلحتهم، أكراد سوريا لا يعرفون مصلحتهم، هل هذا برأيك منطق؟ من يعيشون في هذه الدول هم
0: من قال أنهم لا يعرفون؟ هل أجريت استطلاع للشارع الكردي؟ هل تقرأ ساوي عملية سيرفي للسوشيال ميديا وقم وراجع مراكز الأبحاث والمقالات التي تكتب؟ 40,000 شهيد فقط كردي سوري، 20,000 قبل المعمعة السورية، و20,000

0: بعد النزاع العالي، قدمها فقط أكراد سوريا لأجل
1: الدماء حزب في سوريا يا دكتور سربست، ولا تختلف معي أعتقد في هذه
0: لا
1: النقطة.
0: لا لا لا أتحدث عن سوريا، أتحدث عن تركيا.
1: تمام.
0: تركيا الدماء لحظة من فضلك.
1: تفضل.
0: في تركيا الآن الأرقام تصل إلى 100,000

0: تغير.
1: انا طالبت بوقف الكفاح المسلح 2018 لكن لم الفارق بين منظوري ومنظورك يكمن في التالي. انا بارادتي الحره أعلن عن وقف الكفاح المسلح دون أن أخضع لأجندة سياسية تفرض علي. الآن ما حدث في كردستان تركيا بعد اسمح لي فقط لأجل الجمهور فقط ما حدث أنه تم فرض سيناريو محدد وزعيم العمال الكردستاني الآن وفي القانون الذي صدر من البرلمان التركي لم تذكر فيه كلمة الكرد.
2: طيب
1: لا تذكر فيه
2: دكتور.
1: لا اكثر من ذلك
2: يا دكتور
1: لي.
2: يا دكتور
1: خليني افاجئ ارجوك اسمح لي. وصف حزب العمال وقع ممثلو حزب العمال داخل البرلمان التركي على القانون. هذا القانون يصل كل تاريخ حزب العمال الكردستاني بالارهاب ويصف مقاتليه وشهدائه بالإرهابيين.
2: طيب نحن في نقطة محددة دكتور سر، بس أنت أخذتني للحديث عن أكل تركيا، ربما نتحدث في هذه النقطة لاحقا، لكن أنا أسألك سؤال واضح. وضع السياسة في أي مكان في العالم، القائد المسؤول عن أي جماعة في أي مكان في العالم، هل عليه أن يسير خلف طموحاته وأفكاره أم عليه أن يسير وفق المعطيات العملياتية الموجودة على الأرض؟ المعطيات العملياتية الموجودة على الأرض يا دكتور سربس، المعطيات العملياتية الموجودة على الأرض الآن تقول ماذا؟ تقول أن هناك دولة صحيح ليست مكتملة المؤسسات ربما من وجهة نظرك كما ترى من منطق الفلسفة السياسية بالطريقة التي تريدها، لكن هي ناشئة. لا تنسى أن هذه دولة، ويقول لك البعض هذا، أن هذه دولة تعاني من حرب أهلية ليست من 2011. أنت تعلم بأن سوريا تعاني منذ حافظ الأسد وحتى هذه اللحظة. لا يجب من المنطق أن تحاسب دولة ناشئة عمرها عامين وتتجاهل أيضا كل هذا التاريخ وتريد مؤسسات ديمقراطية وبرلمان. نحن لسنا في الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن ترجع لأساس كل هذه الأمور.
1: بدايات الولايات المتحدة كانت أسوأ بكثير من سوريا
2: صحيح،
1: وكان لكن مع فارق كان لديهم شجاعة.
2: البعد الزمني يعني أيضا راعيه.
1: تخليني أكمل
2: فضل.
1: أنا أستاذ الفلسفة
2: فضل دكتور.
1: لكن كان لديهم قادة شجعان وأقروا وأعلنوا تحرير العبيد فيما بعد وأقروا بمساواة كل الأمريكيين وأعلنوا عن جمهورية وعاش. نحن نفتخر إلى كل ذلك.
2: لم يحدث يعني لم يحدث بين عشية وضحاها يا دكتور، هذا قصدي.
1: لا لا صحيح، لكن احنا ينبغي ان نضع مقدمات صحيحه بدل مقدمات وهميه وزائفه مثل المرسوم 13 الذي عدى اللغه الكرديه لغه وطنيه، وهذا قفز ولا يرقى الى مستوى الاعتراف الحقيقي باللغه والثقافه الكرديه. طبعا وتعريف اسمح لي تعريف الكرد في سوريا كهويه جاء في الوثيقه التي وقعها مظلوم عبدي مع رئيس السلطه الانتقاليه ووصفهم بالجماعه الاصليه ولم يصفهم بشعب. الكرد ليسوا جماعه مهاجره من الفضاء او من خارج حدود سوريا، الكرد شعب اصيل وقديم تاريخيا. كان ينبغي لو وضع هذه السلطة تعريفات صحيحة ومقدمات صحيحة لتعريف الهوية الكردية كنت أول من سيصفق لها. وأنا أمامك وأمام الملأ أقول فليعترف رأس السلطة باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية اللغة العربية، سأهلل له.
2: طيب ألا تعتبر بأنه طيب أنت تقول بأنه الدولة يا دكتور سربس أنت أيضا
1: شعب عميق.
2: طيب ما الذي يجعلني يا دكتور سربس ألا أضع هذا المطلب الذي تفضلت به يعني وتطالب به بأنه لا يندرج تحت جزء من المحاصصة الطائفية أو العرقية أو السياسية؟ أنت تقول
1: هل سويسرا تعيش محاصصة؟
2: سويسرا يا دكتور هل من المنطقي أن نضرب مثل بسويسرا؟
1: هل الهند تعيش محاصصة؟
2: يا دكتور
1: لحظة من فضلك
2: البدائل
1: أجيب لك أمثلة حديثة.
2: لا أنا أريد أمثلة واقعية توازي واقعية. الواقع توازي الواقع الذي عاشته سوريا على مدى السنوات الكثيرة الماضية.
1: أستاذي العزيز
2: لا تضرب لي مثل بسويسرا يا دكتور.
1: لا طيب أنا جبت لك بدك بنغلاديش بدك السودان بدك دولة الإمارات العربية بدك أجيب لك عشرات الأمثلة.
2: يا دكتور
1: يا أخي أنا لا أتحدث عن منطق خارج حقوق الإنسان، وأنا أتحدث عن مبادئ أمم المتحدة ومن منطلقات إنسانية أجمع عليها المجتمع البشري المحافظ.
2: هذه الأمور يا دكتور برأيك
1: هناك
2: فلسفة.
1: طيب. في الفلسفة هناك قصة خنزير ديوجين.
2: طيب هذه

0: كدكتور برأيك، كدكتور فلسفة يعني، ألا تعتقد بأنها تأتي تباعا، يتم البناء شيء فوق شيء فوق شيء، خاصة بأنه الآن يعني
1: سأتي عبر مدخلك.
0: تفضل.
1: سأتي عبر مدخلك. هل هذه السلطة رأسها اعترف بالديمقراطية يوما وذكرها حتى من باب الدناسة والنجاسة؟ لم يذكرها، كيف لي أن أراهن عليها؟
0: هل طيب دعني أقول لك جملة يعني لن أجادل معك في هذه النقطة، لكن هل تعتقد بالفعل بأن أولويات المواطن السوري هي الديمقراطية؟ أولويات المواطن الذي ربما يكافح من أجل الكهرباء، يكافح من أجل الصحة، يكافح من أجل الحصول على تعليم، يكافح من أجل الحصول على أمن واستقرار، هل تعتقد يعني أن أولويات الديمقراطية؟
1: الديمقراطية ليست أولويات أحد. أرد عليك، أرد عليك لحظة. إذا طالما الكرامة والحرية والديمقراطية لم تكن، لماذا انتفضنا ضد بشار الأسد وكان دخل الفرد السوري ومستوى الكفاف لا يقل عن أي دولة عربية؟
0: لا هي أنت
1: تقيس لماذا اضطررنا إلى تقديم مئات الآلاف من الشهداء وملايين الجرحى والمهجرين؟
0: ما أنت تقدم طريق آخر. الطريق الذي تطرحه يا دكتور هو استمرار طريق الدماء.
1: لا أبدا بالعكس، أنت تقول لي ما لم أقله. أنا لا أطالب، وأنا بالعكس أنا مارست انتقادات شديدة بحق قيادة قسد لأنها دفعت بقواتها إلى المناطق العربية ودفعت تضحيات مجانية هباء، كل ذلك تحت شعارات وأجندة غامضة، والآن تخلت عن كل ذلك. أنا أطالب بسوريا واحدة، بسلطة منتخبة شرعية، وسوريا ديمقراطية تعددية حداثية. لا يأتيني شيخ تونسي أو مصري يكفر نساء سورية ويمنعهم من لبس الطراز الفلاني من الثياب كما يفعل هذا الداعية المصري، أو يفرض على الجامعات شكل من أشكال الثياب. أنا أضع المقدمات.
0: هذا يا دكتور،
1: الشعب السوري عانى.
0: يا دكتور في العلوم السياسية أي سلطة هي تتعامل مع الأمر الواقع الموجود، لا تخلق عالم خيالي في خيالها وتريد أن ترتب الأساسيات بناء عليه. هذا هو الواقع الموجود. السلطات الحالية تتعامل مع واقع. وأيضا السيد
1: أنت جعلتني يوتوبي، أنا مش هيك.
0: لا هذه يوتوبيا صراحة.
1: سوريا لا سوريا مدخمة بالكوادر وبالخيرات، لكن
0: ومدخمة بالأزمات كذلك يا دكتور سربس بكل تأكيد.
1: لكن طيب. هناك دول كانت لديها إمكانات أقل بكثير من سوريا ونهضت بأزماتها عبر مشروع ديمقراطي تعددي وعبر حكم مشترك.
0: طيب، والبعض يقول لك ربما يعني نعطي السلطات الحالية فرصة حتى نستطيع أن نشكل حكم منطقي وواقعي على الأمور ولا نبني بأحكام السباقية. أنا بشكرك يا دكتور، للأسف وقت هذه الفترة
1: مضى عامين طيب يعني السلطة تقريبا ولم تنجز.
0: لا أبسط إنجاز يا دكتور، بالأمس فقط كان هناك رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب بعد كل هذه السنوات.
1: وأبقى الشعب السوري أبقى الولايات المتحدة الشعب السوري تحت قائمة الإرهاب وعدم منح سمة الدخول إلى الولايات المتحدة.
0: طيب يعني الأمور لا تأتي يعني
1: الشعب السوري صار إرهابيا،
0: لم يكن مختص بالسوريين
1: على كل
0: دكتور.
1: إنجاز الوحيد صديقي القمامة متراكمة في شوارع دمشق، الغلاء أضعاف زمن النظام السابق. البطالة أنا أتحدث عن أرقام،
0: يعني وضع السوريين يا دكتور، وضع السوريين كان في عهد بشار الأسد أفضل يا دكتور، دعنا نكون صريحين، وضعهم في عهد بشار الأسد كان أفضل.
1: لا طبعا أنا لا أقارن بين السيئين، لكن دمشق الآن هي أسوأ مدينة في التصنيف العالمي للعيش.
0: أنا يعني لم أتابع صراحة مثل هذا.
1: لا بتحب تخصص حلقة بالأرقام الأممية
0: بكل تأكيد. سنتناقش في هذه.
1: كل تقديري لك على سعة الصدر.
0: وأنا بشكرك، أهلا بك دوما يا دكتور سربس نبي.
1: شكرا على لطفك.
0: أهلا بك، شكرا جزيلا. نذهب إلى الملف الثاني، والحرب الاقتصادية الأمريكية على إيران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول في تصريحات جديدة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، يضيف بأن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الأمريكية تؤتي ثمارها، بل ويؤكد أن واشنطن ستواصل قطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. يشير بيسنت إلى أن رئيس البرلمان الإيراني

0: الإيراني محمد باقر قاليباف أقر بأن إيران لن تصمد إذا عانى الشعب من الجوع. أما الرئيس الأمريكي وفيما يتعلق بالملاحة في هرمز، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن البحرية الأمريكية أبلغته بإزالة جميع الألغام من مضيق هرمز. ترامب يوضح أن واشنطن تتبع سياسة عدم التسامح المطلق في زرع الألغام من المضيق، وشدد ترامب على أنه تم إبلاغ إيران أن أي قارب سيقوم بزرع الألغام سيتم تدميره. يشير الرئيس الأمريكي إلى أن كل شبر في مضيق هرمز يتم مراقبته عبر قوة الفضاء. ترامب يضيف أنه تتم مراقبة منشأة جبل الفأس ومواقع أخرى مثل نطنز وفوردو وأصفهان النووية التي سبق وأن تم تدميرها. أما مسؤول أمريكي فيؤكد للعربية بأن الولايات المتحدة لا تجري محادثات مع إيران. المسؤول الأمريكي يضيف أن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفشيرها. نناقش هذا الموضوع لكن بعد هذا التفصيلات المرتبطة بمضيق هرمز وتحديدا بعد اللقاء العماني الإيراني. البيان المشترك يعلن أن وزيري خارجية البلدين ناقشا إطارا مرحليا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. البيان الإيراني العماني يقول إن المقترح يشمل تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام، بينما تتواصل المفاوضات بين الجانبين إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والإدارة المستقبلية للمضيق. البيان يؤكد أن المفاوضات ستشمل أيضا إدارة حركة الملاحة وتقديم الخدمات البحرية والأمنية ذات الصلة. كما يؤكد وزير خارجية البلدين أهمية إجراء حوارات مع دول المنطقة المطلة على الخليج مع الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. من طهران الدكتور مصدق بورا المحلل السياسي. دكتور مصدق أهلا بك معنا من جديد في العاشرة. يعني نحن نسمع عن هذا الممر وعن هذه المفاوضات ما بين الإيرانيين والعمانيين تقريبا منذ ما يقارب الشهرين. البيان العماني اليوم يقول بأن عمان تأمل، لم تطرح مدة زمنية، لماذا؟
1: نعم شكرا لكم أستاذ أسامة ولمشاهديكم. طبعا ولكن هذه المفاوضات هي تختلف يعني عن المفاوضات السابقة. يعني هناك ارتياح وتفاؤل لدى الجانب الإيراني أنه سيكون هناك سيحصل هناك تفاهم كبير وجيد إيجابي مع الجانب العماني، خاصة وما يطرحه الآن الجانب العماني تقريبا يتطابق مع كل ما كانت تدعو إليه إيران. إيران إذا كانت تؤكد على أن يكون هناك حال قائم على أساس التفاهم بين إيران والتشاور مع دول المنطقة وأيضا طبقا للقانون الدولي.
0: هنا نقطة أريدك أن تفسرها لي يا دكتور مصدق. البيان الإيراني العماني، ليس البيان العماني، البيان الإيراني العماني المشترك يقول بأنه وزير خارجية البلدين يؤكدان أهمية إجراء حوارات مع دول المنطقة المطلة على الخليج مع الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية. كيف يمكن أن أفهم هذا التناقض؟ كيف يمكن لبيان إيراني أن يطالب بالالتزام بالقانون الدولي ويتحدث في ذات التوقيت عن إنشاء مسار جديد هو برمته يخالف القانون الدولي؟ لأن المسألة برمتها وإغلاق المضيق برمته تخالف القانون الدولي أصلا من الأساس، هذا ما يقوله القانون الدولي.
1: لا، أولا إنشاء مسار هذه رغبة ثنائية، يعني إرادة الجانبين وليست إرادة إيرانية. هذا تم يعني التأكيد عليه خلال هذه البيان المشترك يعني بين الجانبين، وبالتالي ليس هو مطلب إيراني ولا يوجد أي تناقض.
0: لا تناقض. لماذا يا دكتور مصدق؟ البيان حتى ولو كان بيانا إيرانيا عمانيا، تفسير المضيق في القانون الدولي هو ممر دولي لا يخضع لا لإيران ولا لسلطنة عمان، فكيف لبيان أن يطالب بأن يكون هذا الممر طبقا للقانون الدولي؟ المسألة برمتها غير خاضعة للقانون الدولي أصلا.
1: أساسا القانون الدولي هو لا يمنع إذا كانت هناك دولتان شاركان في ملكية هذا المضيق، أي قرار يتخذه القانون الدولي لا يمانع مطلقا، ودائما يؤكد على أن يكون هناك تفاهم بين جميع الأطراف. في السابق كانوا يعارضون إيران أنها تستبدل

0: الموضوع دون الاستشارة مع شركتي سلطنة عمان، واليوم هناك قرار ثنائي، وبالتالي هذا القرار
1: طيب
0: الثنائي لا يتعارض مع القانون الدولي.
1: طيب لافت في حديث السيد وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي، يقول بأنه المفاوضات والمناقشات مع الدول المطلة على مضيق هرمز ستكون طبقا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم. المادة أيضا تدعو لتوافق يعني وإجراء مناقشات مع الشركاء في المنطقة، سواء فيما يتعلق بالسلام أو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية في مضيق هرمز. هذا كان مطروح، وإيران بعد توقيع مذكرة التفاهم في سويسرا أعلنت عن مسار خاص بها بدون أن تتشارك أو أن يعني تشارك أي معلومات مع أحد أو حتى تجري مناقشات مع أحد. هل هذا يعني تغير في الموقف الإيراني، أم أنه ما يقوله وزير الخارجية العماني لا يعبر عن الموقف الإيراني؟
0: لا، هو هذا ليس تغيير، يعني ربما ظروف الحرب، يعني عندما اندلعت الحرب والولايات المتحدة الأمريكية وحتى إيران يعني لم يطبق مذكرة التفاهم، وبالتالي حصل هذا الوضع يعني. ولكن هذا لا يرتبط يعني بالترتيبات. نعم، المادة البند الخامس وينص على أن يكون هناك أيضا تشاور مع دول المنطقة، وإيران فعلا يتشاورت مع دول المنطقة. يعني طيلة هذه المدة كانت الاتصالات مفتوحة بين
1: أي مشاورات يا دكتور مصدق. أنتم الحرس الثوري سحب سفن عدد من الدول واقتادها، بل واستهدف أيضا سفن يعني من دول المنطقة التي من المفترض طبقا للمادة الخامسة أن يتشاور معها ويجري مناقشات معها بشأن مسألة المضيق.
0: المادة الخامسة وهذه المذكرة لم تنص على إيجاد مسار جديد مطلقا، يعني
1: لكنكم قمتم بإنشاء هذا المسار
0: الى مضيق هرمز، وبالتالي ايران عندما اندلعت الحرب مع الجانب الامريكي، ايران ارادت ان تضغط على الجانب الامريكي، وبالتالي ان اي جهه او اي دوله تحاول الاغلال بما نصت عليه مسوده او مذكره التفاهم الحاصله تعتبره يعني او اعتبرته عمل عدائي، ولهذا السبب هي استهدفت هذه السفن، لان هذه العمليه كانت
1: وتفسيركم
0: ولإضعاف هذه الورقة التي كانت تلعب فيها إيران مقابل الجانب الأمريكي.
1: يعني ويبدو أن هذه الورقة أصلا أصبحت بلا قيمة كبيرة في يد الإيرانيين دكتور مصدق، لأنه ما يتحدث به المسؤولين وبيانات تتبع الشحن والسفن تتحدث عن شحنات كبيرة تخرج من المضيق. لكن دعني عطفا على هذا أناقش معك مسألة أخرى تتحدث عنها مصادر العربية اليوم بشأن مسألة زيارة قائد الجيش الباكستاني السيد يعني المشير عاصم منير. المصادر تتحدث بأنه حمل عرضا أمريكيا بوقف الحصار البحري ورفع العقوبات بموجب مذكرة التفاهم مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الجماعات المرتبطة بإيران. لكن السيد محسن رضائي أبلغه بأنه يعني إيران ستبحث هذا الموضوع وأنه إيران تريد حل دائم للأزمة. ما هو الحل الدائم للأزمة دكتور؟ وهل تعتقد بأن هذا عرض سيء، وقف الحصار ورفع العقوبات؟
0: لا طبعا، هذا هو مطلب إيراني. إيران هي كانت تقول يعني رفع الحصار البحري مقابل فتح مضيق هرمز، هذا ما كانت تقوله إيران. والسيد رضائي أيضا ما يقوله هو يقول يجب أن تتوقف هذه الحرب بصورة دائمة وبصورة شاملة، وأن تكون هناك ضمانات من قبل الجانب الامريكي بعدم معاوده العدوان على ايران. هذه مطالب واضحه، يعني ايران كانت قد اعلنت عن هذه المطالب ونحن نعترف.
1: طيب ما هذا كله كان منصوص في مذكره التفاهم.
0: نعم، لانه المذكره كما نفهم يعني انا لا اريد ان اقول ايران لم تخل بهذه المذكره على اي حال، انا اقول لنفترض جانبان، يعني كان هناك فهم وعدم شفافيه في هذه المذكره وبالتالي ادت الى هذا الصدام.
1: طيب
0: يعني ايران هذا ما تطلبه ايران، يعني ايران تطلب يعني ما عدا الحصار مقابل فتح مضيق هرمز. انا اعتقد يعني هذه الوساطه الاخيره، وطبعا هي جاءت بناء على طلب امريكا، بان قائد الجيش الامريكي
1: الامريكيون قبل قليل نفوا يعني
0: هو الذي زار.
1: طيب حتى
0: زار ايران
1: احقاق حق الرد يا دكتور، يعني الامريكيون نفوا، وحتى المصادر الباكستانيه تتحدث بانه باكستان سعت من خلال هذه الزياره لاحياء دورها في الوساطه. لكن دعني ايضا اخذ يعني اناقش معك نقطه اخرى يا دكتور، لانه البعض بات ينظر لايران انها

0: كلما تعرضت لضغوطات تلوح وتهدد الدول المجاورة لها ولا تريد يعني معالجة المشكلة من أصولها. يعني اليوم المتحدث باسم الخارجية القطرية السيد مجد الأنصاري يؤكد بأنه هناك رفض لمحاولات إيران الزج بدول المنطقة كلها، وأن هذه يعني كلما تعرضت إيران لهجوم من طرف ثالث تتحدث يعني يتحدث السيد الأنصاري عن وجود تنسيق كامل بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد. دعنا نستمع سويا لما قاله السيد أنصاري ونعود لو سمحت.
1: ولا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث. بالنسبة للتنسيق الخليجي، أعتقد رأيتم معالي رئيس مجلس الوزراء كان في الرياض في زيارة سريعة خلال الأسبوع الماضي، والتقى مع سمو الأمير فيصل، وهذه اللقاءات حقيقة هي غير منقطعة منذ اليوم الأول لهذه الأزمة. هناك تنسيق عالي جدا بين مختلف الدول الخليجية، بين جميع الدول الخليجية، لضمان أن يكون هناك تنسيق كامل للتعامل مع أي تهديدات محتملة والتعامل مع وضع التصعيد، وكل دول الخليج تدعم الوصول لحل سلمي لهذه الأزمة.
0: دكتور مصدق، يعني صراحة أنا البعض يقولها بشكل واضح في المنطقة، يعني أنكم تريدون أن تأخذوا هذه الدول وشعوب هذه الدول رهينة للابتزاز والتهديدات الأمنية كلما تعرضتم من ضغوط عسكرية أو اقتصادية مع الأمريكيين. هل لم يعد لدى إيران أي ورقة سوى ورقة ابتزاز جيرانها؟
2: لا، يجب أن لا نتسرع. يعني حاليا في المعركة الجديدة، أنا قلت هناك استراتيجية جديدة، أنا لم أكشف بالكامل عن هذه الاستراتيجية، وبالتالي لا داعي لأي قلق من قبل الجانب الخليجي، ولكن عليه أيضا في نفس الوقت يعني أن يضبط حاليا جبهة هادئة. حاليا ليست هناك اعتداءات من القواعد الأمريكية تجاه إيران، وبالتالي لا أعتقد أن هناك مبرر، هذا واحد. ثانيا، إيران تلعب يعني على ورقة مضيق هرمز، وهي استطاعت أن تضغط على الجانب الأمريكي إلى حد ما.
0: لا، لكن حينما بدأت تفقد هذه الورقة دكتور،
2: لديها خيارات
0: ممكن أن تلعب هذه الورقة يا دكتور.
2: طيب، أن يكون الخليج بمنأى أن
0: أي منأى دكتور مصدق
2: مقابل بمنأى من ضربات إيرانية، لكن في المقابل الجانب الخليجي أيضا يستمر يعني بنفس هذا السلوك الذي أظهره في العون الأخير. أنا أعتقد يعني
0: أي سلوك منذ البداية تحسن. دول الخليج يعني لم تقدم أي سلوك مؤذي بالنسبة لإيران، لكن أنت تقول بأنه يعني هرمز وما إلى ذلك. حينما بدأ الإيرانيون يستشعرون بأنهم يفقدون ورقة هرمز، ونحن يعني تحدثنا في هذه النقاط سابقا، وأنت تابعت معي تهديدات نائب رئيس البرلمان الإيراني باستهداف أنابيب النفط في المنطقة، تهديدات أيضا رئيس مجلس الأمن القومي في إيران، وتشبيهات لمد أنابيب النفط بأنها مثل الصواريخ التي تطلق على إيران وما إلى ذلك، وأنه سيتم استهداف الدول مجددا إذا تم توقيع عقوبات على إيران، وبالتالي هذا هو التفسير المنطقي لما يقوله السيد الأنصاري من قطر.
2: لا، أنا أعتقد الأستاذ الأنصاري أيضا ربما هو مخطئ. يعني أولا تصريحات اللي تصل يعني من جهات حتى لو كانوا أعضاء في مؤسسات، يعني البيان الذي يجب أن يعتمد هو البيان الرسمي، البيان الذي يصدر عن القيادة الخارجية وتصدر عن القيادة السياسية في إيران. نعم، لا، الخارجية هي لم تشر إلى هذه النقاط، الخارجية لم تتحدث بهذا الأسلوب، وإنما بالعكس دائما كانت تقول أن أبواب الدبلوماسية مفتوحة. ولكن دائما نحن نسمع، نعم نسمع أحيانا تهديدات حتى الجانب الأمريكي، يعني ويطلق تهديدات فارغة باستمرار، ويجب أن لا نأخذ كل شيء على محمل الجد ونكون أذكياء ونعرف كيف نتعامل.
0: أنت تقصد الخارجية الإيرانية، أنا كنت أقصد بأن السيد مجد الأنصاري والمتحدث باسم الخارجية القطرية، لكن أيضا هذه الزواجية تهنى فيها مع الإيرانيين كثيرا يا دكتور مصدق. تارة علينا أن نلتفت لتصريحات الحرس الثوري ولا نلتفت لتصريحات الخارجية، تارة أخرى يقولون لنا لا عليكم أن تأخذوا بتصريحات مكتب المرشد ولا تلتفتوا لتصريحات الجيش، تارة أخرى يقولون لنا لا تلتفتوا إلى تصريحات الرئيس ولا تلتفتوا إلى تصريحات مكتب المرشد. يعني هذه أيضا نقطة من النقاط التي تهنى فيها في المنطقة صراحة في مسألة من الذي يجب أن يؤخذ بتصريحاته من إيران. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران.
2: نحن نشاهد نفس هذه الحالة أستاذ أسامة، حتى عند الجانب الأمريكي هناك تهديدات وهناك أيضا دعوات للحوار، هذا شيء طبيعي. يعني هناك تهديدات تصدر طبعا من الجهات العسكريه، وايضا هناك دعوات للحوار، هذا شيء طيب طبيعي، انا اعتقد في ظروف الحرب طبيعي ويجب ان لا ناخذ

0: الأمور على ما احنا
1: طبيعي بالنسبة لإيران أو بالنسبة لأمريكا، لكن ليس طبيعي بالنسبة لدول ليس لها علاقة لا بالتوترات الاقتصادية ولا العسكرية بينكم وبين الأمريكيين. هذا الطريق أنتم اخترتموه والأمريكيون اختاروه، فعليكم فقط أن تسيروا فيه من دون دول الجوار، هكذا يقولون هنا في منطقة الشرق الأوسط على الأقل. شكرا جزيلا دكتور مصدق من جديد، شكرا جزيلا. طبعا تابعنا بالأمس ما أعلن عنه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وما يعني وصف بأنها أكبر عقوبات اقتصادية أمريكية في التاريخ. نناقش أيضا هذا الملف وجدوى الجدوى المرتقبة لهذه العقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران. من واشنطن نناقش هذا الملف مع السيد حازم الغبرة المستشار السابق بالخارجية الأمريكية. سيد حازم أهلا بك معنا في العاشرة. دعني أبدأ معك بشكل مباشر مما ذكرته صحيفة The Washington Post فيما يتعلق بالمضي بالعقوبات ضد إيران. تقول الصحيفة أن هذا يتطلب دخول أمريكا مواجهة كبرى مع الصين التي اعتبرتها بأنها أكبر مشتري للنفط الإيراني. الصحيفة تقول ليس من الواضح ما إذا كان لدى ترامب الرغبة في المضي قدما في هذا المسار، وأنه حتى الآن العقوبات الأمريكية تركز على شركات التكرير والوسطاء بدلا من استهداف البنوك الصينية الكبرى أو الشركات المملوكة للدولة. برأيك هل المسار الذي أعلنه وزير الخزانة الأمريكي بالأمس سيؤتي ثماره طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ النقطة الرئيسية في مسألة الاستهداف وهي المؤسسات الحكومية الصينية؟
2: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا يجب أن نذكر هنا أن نصف قرن من العقوبات الأمريكية على إيران لم تنفذ بشكل كامل يوم من الأيام، وهذه المرة الأولى التي تحدث بها الحكومة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكية أن سننفذ عقوبات. هناك يعني استثناءان هنا واضحان. أولا سيكون التنفيذ مجدولا، لن يكون مباشرا حسب ما فهمنا البارحة، وأيضا سيكون هناك بعض الاستثناءات لبعض الشركات، يعني تصدير كميات محدودة جدا من النفط ليس فقط لإرضاء الصين لكن أيضا لعدم رفع أسعار النفط عالميا، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة،
1: وهذا سيؤثر أيضا كما يقول الاقتصاديون على فعالية هذه العقوبات
2: بالتأكيد. فهنا تأتي الموازنة يعني بين الاثنين، لكن أنا يعني نصيحتي على الحكومة الأمريكية أن يتم الموضوع بسرعة وبقوة أفضل ما يكون بشكل بطيء وغير مؤثر.
1: طيب
2: يعني اليوم إذا نفذت هذه العقوبات، هذه نقطة هامة، إذا نفذت بحذافيرها هذه العقوبات ونجحت ستجعل إيران الداخل الإيراني كما ألمانيا عام 23.
1: طيب هذه نقطة سنأتي عليها، لكن أيضا الصحيفة تتحدث عن أنه حتى لو نجحت إدارة ترامب في تقليص الإيرادات الإيرانية بشكل حاد، يتعين على ترامب أن يكون واقعيا بشأن ما يمكن أن يحققه ذلك، وأنه الصراع العسكري السابق يعني أدى إلى تعزيز نفوذ المتشددين داخل الحرس الثوري، وتعتبر بأنه من غير المرجح إلى حد بعيد أن تؤدي زيادة الضغوط إلى إجبار المؤسسة العسكرية على الاستسلام. أنت يعني يبدو أنك تشير سيد حازم إلى أن الضغوط الاقتصادية ستؤدي إلى الانفجار، هذا تعتقد بأن هذا سيحدث؟
2: أولا الشعب الإيراني لا يستطيع أن يأكل يورانيوم مخصب أو يشرب وقود صواريخ. الاقتصاد دولة يحتاج إلى عملة، إلى دولار عمليا ويورو اليوم من جهة، ومن جهة أخرى تحدثنا مرارا وتكرارا على الصراع الداخلي بين ما يسمى الإصلاحيين أو القوى المدنية الإيرانية والقوى العسكرية المتمثلة بالحارس الثوري. مهمة هذه العقوبات ترجيح الكفة نحو الإصلاحيين أو ما يسمى بالإصلاحيين مرة أخرى للوصول إلى اتفاق مستدام ومنطقي. واليوم باكستان تلعب دور، يعني شبهتها البارحة كأن الولايات المتحدة هي الطبيب، تحاول أن تعطي أدوية مختلفة لإيران، باكستان هي الممرض الذي يفحص.
1: كان يقول قبل يعني إعلانه عن هذه العقوبات بشكل واضح، كان يقول بأنه الهدف هو إسقاط النظام. هل تعتقد بأنه هذه الضغوط ستنجح؟ لأنه الصحيفة تشير إلى شيء آخر تماما يا أستاذ حازم، تقول طالما كان سجل العقوبات متواضعا فيما يتعلق بتسريع وتيرة تغيير الأنظمة، وأن هذا الأمر صعب تحقيقه، وأن إيران لديها خبرة واسعة في الالتفاف على العقوبات بفضل مهارات صقلتها على مدى عقود، والأسوأ من ذلك تعتبر الصحيفة بأن النخب الحاكمة في إيران تحمل عامة الناس أعباء هذه العقوبات، وتعتبر بأن الشعوب التي تكابد معاناة شديدة نادرا ما

0: تنجح في الإطاحة بقياداتها القمعية. وتضرب مثال، تضرب مثال بكوريا الشمالية، أي أن الصحيفة الأمريكيون يعتبرون بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى الانفجار. الصحيفة تقول لهم لا، هذه الضغوط ستؤدي إلى المزيد من هيمنة المتشددين، والضغوط هذه ستؤدي إلى المزيد من الطاعة والسيطرة.
1: لا نعرف، يعني لا يمكن التنبؤ بالمستقبل، لكن هذه الأدوات الموجودة لدى الحكومة الأمريكية، إما القوى العسكرية أو القوى الاقتصادية. لا يوجد أدوات يعني مخفاة اليوم أو مخبأة ليوم آخر. فتحاول الولايات المتحدة الوصول إلى حل. القوى الاقتصادية أمر هام جدا. أعتقد أن الشعب الإيراني مختلف بعض الشيء عن الشعب الكوري الشمالي، وهناك صراع داخلي حقيقي اجتماعي وسياسي بين قوى متعددة في إيران. ترجيح الكفة نحو قوى معينة هو ضروري جدا الآن.
0: هو يحسم، يعني لو أخذنا التاريخ كنموذج، يعني يا سيد حازم، يحسم دوما أي صراع في إيران لمن يمتلك القوة، لمن يمتلك السلاح، من يمتلك القوة ومن يمتلك السلاح، وللأمريكيين دور في ذلك، المتشددين في الحرس الثوري. هناك أسئلة مهمة بجدوى هذه العقوبات ذكرها اليوم السيد روبرت مالي، وهو كان يعني المبعوث الأمريكي السابق للشؤون الإيرانية. يقول بأنه من غير المعلوم معرفة ماذا سيحدث لاحقا. الإعلان، إعلان بيسنت، يعتبر بأنه اتسم بالعدائية وبقدر ما اتسم بالغموض، ويعتبر بأن جزء كبير من تصريحات بيسنت كشفا للحقائق هو اعتراف وزير الخزانة الأمريكي بذاته بأن فرض العقوبات كاملة وبشكل فوري من شأنه أن ينسف النظام العالمي. يسأل سؤال روبرت ميل، يقول إذا كانت إدارة ترامب غير راغبة في الإقدام على ذلك الآن، فلماذا قد تكون مستعدة للقيام بذلك في أي وقت آخر؟ وإن لم تفعل، فماذا ستكون ردة فعلها عندما ترفض أطراف ثالثة التعاون؟ أسئلة صراحة منطقية.
1: تنويه، روبرت مالي تم طرده من وزارة الخارجية الأمريكية لأسباب أمنية. هذا يجب تذكر ذلك، وله يعني لديه مشكلة حقيقية شخصية مع إدارة ترامب. لكن بعيدا عن ذلك، دوما اليسار الأمريكي يطرح أسئلة صفصطائية بعض الشيء، لكن لا حلول لديه. أوكي، ليأتي روبرت مالي ويعطي حل آخر لوقف الإرهاب الإيراني على الشعوب بالمنطقة، على الممرات البحرية، وحتى على الولايات المتحدة. نريد حلول. إذا روبرت مالي لا يعجبه ما تفعل الحكومة الأمريكية، طيب، له كل الحق.
0: سيطرح
1: أن
0: عليك
1: يطرح
0: مواطن من المنطقة سؤال يا أستاذ حازم، يقول لك وما الحل الذي قدمته إدارة ترامب بعد أكثر من 6 أشهر الآن من الحرب؟ ما الحل الذي نراه؟ دول المنطقة تستهدف، مضيق هرمز أصبح ما بين مغلق وما بين مفتوح، لا أحد صراحة يعلم يعني حقيقة المسألة. هنا تصريحات وهنا تصريحات، يعني الأمور أيضا ليست في أفضل حالها. حتى حينما تم الوصول لمذكرة التفاهم، الأمريكيون أنفسهم ومنهم من الجمهوريين من شبهوها بأنها لم تصل حتى لمرحلة اتفاق 2015.
1: أنا أوافق الرأي بذلك، ولم تنجح مذكرة التفاهم، هي كانت مصممة لا تنجح. الكل يعرف أن النظام الإيراني لا يريد، بوضعه الحالي وبهيمنة الحرس الثوري، لا يريد اتفاق، ليس لديه خطة عملية، يريد الخراب. هذا نعرفه عن الحرس الثوري. لكن اليوم اولا لا تقاس الامور
0: بذهنيه بهذه. هل تعتقد بان العقوبات ستنجح عليها ايضا؟
1: تنجح بشق الصف الداخلي الايراني اللي بدا ينهار. يعني هناك معلومات واضحه لدى الاداره الامريكيه ان الشق الايراني الداخلي، الصف الايراني الداخلي بدا ينشق. لكن ايضا يجب عدم حساب هذه الحرب بشهر او شهرين او 6 أشهر. يجب أن نعرف أن تغيير النظام في إيران سيؤدي إلى ازدهار في الشرق الأوسط ودول الخليج لم تعرفه هذه الدول من قبل،
0: أو يؤدي إلى فوضى، يعني أو يؤدي إلى فوضى يا سيد حازم، لأنه لا أحد يعلم أيضا نتائج يعني هذا المسار، لا أحد لديه حسم حقيقي بالنتائج صراحة. أيضا
1: دوما هناك مخاطر، لكن يعني الريورد أكثر من الريسك. تغيير موقف إيران من دول جوارها ومن المنطقة سيغير المنطقة، هذا أمر واضح.
0: يعني أنا بشكرك شكرا جزيلا السيد حازم الغبرة، المستشار السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. إلى ملف العاشرة الأخير، السودان. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وجه رسالة شديدة اللهجة لتحالف صمود وللدعم السريع. يقول البرهان إن الشعب السوداني لا يريدهما في المشهد من جديد.

0: ويتعهد بأن لا يحظوا بأي فرصة داخل السودان. البرهان يطمئن الشعب السوداني بأن الدولة تقف مع الشعب، ويقول للذين يصفقون للعقوبات ضد السودان ويمكثون بالفنادق خارج البلاد إن الشعب أقوى ولن ينكسر أمام المحاولات الخارجية لتدمير البلاد على حد وصفه.
1: ما تستجيب للناس يبرويوا ويخوف الناس انه حيفرضوا حظر جوي، نحن حنشتغل شغلنا ده وحنستكمل مهمتنا. احنا احتياطاتنا ومسائلنا اللي بنكافح بها كل حاجه حنخليها حساب، وما في حاجه حتاثر على مسيرتنا ولا في شيء بيحزننا. والناس اللي بيفرحوا الناس اللي تنطعوا برا في الفنادق وبيسلوا لازم الدولة تفرض عليها عقوبات عشان تنكسر، نقول له والله انتم حتنكسروا ولكم تجيبون هنا والله تحكوا حوالينا والله صراحة. لكن ما بيكون فينا فترة، ما بيكون فينا فترة ولا بيكون فينا فرصة.
0: من نيروبي الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف صمود الشريف محمد عثمان. سيد شريف أهلا بك معنا في العاشرة. لماذا ترفض صمود هذه الدعوة التي توجه بها السيد عبد الفتاح البرهان لحل سياسي يكون من داخل السودان؟
2: مساء الخير عليك وعلى كل متابعي قناة العربية. بكل تأكيد لأنه لا يخاطب القضية الرئيسية. البرهان دعا إلى حوار سياسي قاسيا على القضية الرئيسية والتحدي الرئيسي الذي يواجه الشعب السوداني. الشعب السوداني يواجه تحدي حقيقي عبر هذه الحرب التي تمضي في عامها الرابع إلى النصف الأول من العام الرابع، ولا حل عسكري لهذا النزاع.
0: طيب كما قلنا أنتم كقوة سياسية ترون بأن البرهان لا يقدم حل، أنتم كقوة سياسية أليس من مهمتكم أن تقدموا حل؟ أنتم ذكرتم في بيانكم تقولون حلول زائفة تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب شرعية سياسية. طيب أنا قرأت بيان صراحة، بيان تقدم لم أجد فيه، وعذرا على هذا التشبيه يعني، لكن تنظير أكاديمي ليس له أي علاقة بالواقع الميداني على أرض السودان، ولم تقدموا حلول بديل.
2: كيف لم تقدم حلول بديلة منذ اندلاع هذه الحرب وحتى هذا اليوم في هذا اللقاء؟ نحن نقول أن لا حل عسكري لهذا النزاع. السودانيين يدفعون ثمن هذه الحرب وثمن أخطاء النظام البائد وتطرف العسكريين في السودان. الحل ينبغي أن يمضي في حل سياسي وسلمي وتفاوضي ينهي عقود طويلة من الحروب لصالح سلام واستدامة يتعايش فيه كل السودانيين بأمن وسلام. هذا هو الأمر ببساطة. أما البحث عن
0: الكلام أنا هذا كان مقصدي يعني سيد شريف. الفكرة بأنه الكلام نموذجي وعظيم تماما، لكنه لا يوجد آليات لتطبيقه على الأرض. مثلا أنتم تقولون في بيانكم يجب أن تكون العملية السياسية مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، وغياب الاستقلالية سيؤدي إلى تكريس منطق الحرب بدلا من إنهائها. كيف تريدون أن تقيموا عملية سياسية مستقلة عن أي من أطراف الحرب؟ أولا هنا سؤال، أنتم تساوون ما بين الجيش والمؤسسة العسكرية وميليشيا خارجة عن الدولة وقامت بالكثير من الانتهاكات، لماذا تساوون ما بين الجيش والدعم السريع؟
2: دعني أولا نجيب على السؤال الأول ومن ثم نأتي على تسمية المساواة ما بين الطرفين. أولا القوى المدنية والديمقراطية هي لاعب مهم ورئيسي في الساحة السياسية السودانية، ولها قواعد اجتماعية واسعة تدعم مشروع السلام الدائم والمستدام.
0: صحيح.
2: ولولا هذه القوى الجماهيرية لهذا التيار، وهو تيار يعبر عن ثورة ديسمبر المجيدة، لما كان لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان صباحا.
0: نضرب مثال بالتاريخ يا أستاذ شريف.
2: لحظة. قائد الجيش صباحا يتحدث عن أنه يريد حوار ويجب أن يأتي من هم بالخارج إلى الداخل، وفي اليوم الثاني هو يتحدث عن أن هؤلاء لن يعودوا للسودان. الهم الشاغل لعبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة هو ما تفعله القوى المدنية وما تتحرك في إطاره، وهذا يؤكد أن هذه القوى لديها تأثير وخططها ومشروعها الذي تعمل عليه. صحيح هي ليست لديها أدوات عسكرية مسلحة كما يمتلك
0: أطراف
2: الحرب، ولكن لديها قائد اجتماعي.
0: سيد شريف لا أريد أن أقاطعك، لكن أيضا من حق المشاهد أن أرتب الأمور يعني بالمعلومات له. يعني دعوة السيد عبد الفتاح البرهان وجهت، جاء رد صمود فرد السيد عبد الفتاح البرهان، حتى يكون الإطار الزمني واضح بالنسبة للمشاهد الكريم. هذه نقطة، لكن أنت تذكر يعني

0: مسألة العسكريين وما إلى ذلك، أنتم كأحزاب سياسية جلستم مع عمر البشير في 2005 مثلا، لماذا لم تكن هذه الحجج مطروحة بعد المصالحة التي تمت في عام 2005؟ جلستم كذلك أيضا مع تأسيس في 2024 ووقعتم إطارات الاتفاقية، لماذا تسمحون لهذا أن يحدث مع تأسيس وسمحتم لهذا في السابق أن يحدث مع عمر البشير، لكن حينما تأتي الدعوة من قائد الجيش تتحدثون عن عمليات عسكرية وضرورة وقف الحرب أولا وتضعون الكثير الكثير من الشروط؟
1: أولا دعنا نتحدث عن، أنت صحيح ذكرت معلومات ولكن هي منغوصة. في العام 2005 عندما وقعت اتفاقية، كانت هناك اتفاقية تسمى اتفاقية السلام الشاملة CBA، وهي وقعت مع الحركة الشعبية
0: صحيح.
1: بعد حرب استمرت لحوالي 23 عام، ومن ثم وقع اتفاق ما بين التجمع الوطني الديمقراطي عرف باتفاقية المغاهرة وما بين
0: نظام. أنا أعلم التاريخ والله يا أستاذ شريف، أنا قصدي
1: أنا
0: أقول
1: لك إنه
0: أعطي لك نموذج بأنكم تفاوضتم وتشاركتم قبل ذلك
1: مختلف.
0: مع البشير مثلا.
1: صحيح
0: طيب
1: صحيح، هو صحيح، هو حوار سياسي، وفي فرق ما بين الحوار وما بين التفاوض. التفاوض اللي جرى في 2005 هو تفاوض كان برعاية مؤسسات دولية في سياقه التاريخي، ولا يمكن مقارنته مع الوضع الراهن الآن. الحديث أيضا عن اللقاء الذي جمع قائد الدعم السريع والتحالف تقدم في 2024 هو رسالة بعثت إلى قائد القوات المسلحة وإلى قائد الدعم السريع، سميت بخارطة الطريق لإنهاء الحرب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. قوبلت هذه الدعوة بموافقة من قائد القوات المسلحة الذي تراجع لاحقا عن تلبية الدعوة واللقاء، وعقد اللقاء مع قائد الدعم السريع ووقع
0: سأقول لك لماذا
1: اتفاق
0: كما
1: مبادئ إطاري.
0: طيب يعني دعني أمثل وجهة النظر الأخرى يا سيد شريف، سأقول لك لماذا، لأنه البيانات التي تخرج
1: خلينا أكمل وجهة النظر.
0: طيب تفضل سريعا لو سمحت.
1: أي نعم، خارطة الطريق هي خارطة مبادئ لإنهاء الحرب، وليس مبادئ لتمكين طرف سياسي أو طرف عسكري على طرف آخر. نحن ما نتحدث عنه هو متعلق بإيقاف الحرب وليس تمكين أي سلطة من السلطتين.
0: أنا لم يعد لدي كثير من الوقت، يعني أريدك فقط أن تجيب هذه الجملة التي قلتها، أن خارطة الطريق يعني لا تنحاز لطرف سياسي أو طرف عسكري، هذه في حد ذاتها سيد شريف تعتبر مساواة ما بين مؤسسة عسكرية نظامية وما بين ميليشيا، هذا في حد ذاته يعتبر جنوح نحو الميليشيا.
1: هو خلينا نقول الحقيقة، المؤسسة العسكرية السودانية هي مؤسسة برضو بتعاني من مشاكل كبيرة. مشاكل هذه المشاكل على أساسها هي علاقتها بتنظيم الأخوان المسلمين والحركة الإسلامية. من قادوا انقلاب الحركة الإسلامية في العام 1989 هم ضباط في القوات المسلحة، والقوات المسلحة نفسها هي الراعي الرسمي والرئيسي للميليشيات في السودان.
0: يعني كان
1: هي
0: ذلك
1: الدعم السريع،
0: ألم يكن ذلك في حسبانكم
1: الفريق عمر البشير،
0: يعني كنتم حكومة الحرية والتغيير وقبل ذلك في 2005 مع عمر البشير؟ هذه أسئلة أيضا تطرح. أنا بشكرك للأسف والله سيد شريف، انتهى وقت هذه الفقرة، شكرا جزيلا، وانتهى وقت العاشرة تماما، أنا عذرا، شكرا جزيلا، تم العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
6: بشكل واضح أنها رئيس عدن.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها في الجيش السوري. مسؤول أمريكي يقول للعربية مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام. إيران وعمان تصدران بيانا مشتركا بشأن المحادثات الرامية لإدارة المضيق. عراقجي وقائد الجيش الباكستاني يؤكدان أهمية استمرار المناقشات لإحلال السلام. بريطانيا تعلن دعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي بشأن إيران. الجيش الإسرائيلي يؤكد استمرار مطاردة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر. والسلطات الإسرائيلية تبدأ إخلاء مركز تدريب تابع لأونروا في القدس الشرقية. شبكة أطباء السودان تتهم الحركة الشعبية بقتل 27 شخصا في كردوفان. إعلام روسي يتحدث عن انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة أوكرانيا. موسكو تدرس تعليق الرسوم المفروضة على تصدير الحبوب حتى نهاية العام الجاري. إسبانيا تطلب تمويلا طارئا من الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمة الهجرة في سبتة. عقود برنت الآجلة تسجل 880 دولارا و58 سنتا للبرميل. ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع مع استقرار أسعار البنزين فوق 4 دولارات. مباريات الليلة من دوري روشن: أبها والخليج، التعاون والفيحاء، الشباب والرياض، تنتهي جميعا بالتعادل. وماني يعيد النصر أمام الاتفاق. أخيرا، أهلي جدة يستعد لمواجهة أوكلاند سيتي غدا في بطولة كأس القارات للأندية. على فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان ومزيد وكثير من الأخبار الحصرية. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
4: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
5: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: اخبار شامله ومتجدده على مدار الساعه.
6: خبر عاجل الان مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينيه، الجيش الاسرائيلي
0: بايقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظه ويقرا ما وراءها. مع اخبار العربيه اف ام، العالم اقرب. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: العربية اف ام،
1: ان تعرف اكثر. العربية اف ام، الاخبار كما تحدث.

0: تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
1: مان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة X في حلقة جديدة من برنامجكم مان تو مان، ويوم جديد من الجولة الثالثة في دوري روشن، واليوم الأكثر إثارة من انطلاقة دوري روشن. معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. البطل يأبى ويعني عاد برومونتادا قوية من أمام الاتفاق، ليست ليلة سقوط البطل اليوم.
1: صحيح فعلا سالم، مساء الخير لك ولكل من يستمع إلينا عبر الأثير أو من يشاهدنا عبر البث المباشر للعربية FM في كل المنصات. فعلا سالم، ليلة ريمونتادا البطل، كنا نقول ليلة سقوط البطل بعد نهاية الشوط الأول، لكن صراحة شوط ثاني رائع قتالي مثالي من نجوم النصر. طبعا لا ننكر ما قدمه الاتفاق خلال المباراة، مباراة جيدة جدا للاتفاق، اتفاق يوحي بموسم ممتاز هذا الموسم. هذه بالنسبة للمباراة الأولى اللي راح نتطرق لها ونتكلم في تفاصيلها. أيضا المباراة الثانية لا تقل إثارة، يعني نتكلم عن مباراة الشباب والرياض، أحد ديربيات العاصمة، 3-3، مباراة رائعة فيها واحد من أجمل أهداف الجولة إن لم يكن الأجمل، هدف يعني كاراسكو أسكن الكرة في الزاوية 90. سالم بصراحة ليلة
0: من
1: مثالية.
0: من توقع الهدف قبل أن يكون هدفا؟
1: الأسطورة القائد الفذ سالم الزبيدي.
0: كان عندي إحساس كبير لأن كاراسكو أنا قبل الديدلاين حق الفانتزي طلعته من التشكيلة،
1: إحساس القائد.
0: الحظ أكيد ما بيحالفني في هذه الجولة. أيضا أبها يحصد النقطة الأولى، وأبها صاحب الأكثر تعاقدات، بكم لاعب تعاقد هذا الموسم؟
1: 18 صفقة
0: مع نادي أبها، يحصد أول النقاط على أرضه، وجوشوا يسجل أول هدف له هذا الموسم مع نادي الخليج،
1: فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.
0: نعم كمي. صحيح. والتعاون والفيحة انتهت بالتعادل السلبي 0-0.
1: غاب الحمد لله،
0: لا زال يطارد عمر السومة. واليوم سنستطرد ونستفيض ونسترسل في المتعة والإثارة في مباراة الاتفاق والنصر. سيكون معنا مراسل من ملعب المباراة أحمد، وحصريات وأخبار تذكر للمرة الأولى عن هذه المباراة وعن خفايا وكواليس.
1: صحيح. أيضا سنتحدث في هذه الحلقة عن مباراة الغد وقمة الأهلي مع أوكلاند سيتي، الأهلي الذي يبدأ مشواره في كأس القارات، المشوار الذي نطمح أن يكون نهايته أمام باريس سان جيرمان في المباراة النهائية. سالم، أيضا سنتحدث في الشق الأوروبي عن ما يحدث بين ألفاريز وأتلتيكو مدريد، هل سيبقى هل سيغادر؟ تفاصيل أكثر من ربما أكثر شخص عربي مقرب من أتلتيكو مدريد في الفترة الماضية. كل الخبايا حول هذه القضية سالم.
0: نشوف آخر مستجدات في خوليان الفاريز، يعني شفنا المباراة الأخيرة كيف حتى الجماهير وكيف غادر، وكأنها لقطات سينمائية بصراحة في ملعب المترو بيليتانو. يعني نستفيض في قضية ومشاكل خوليان الفاريز مع نادي أتلتيكو مدريد، مع لاعبين أتلتيكو مدريد، مع إدارة أتلتيكو مدريد، ولكن نعود للدوري الآن.
1: البداية مع دوري روشن مع الجولة الثالثة، وينضم معنا عبر الاتصال المرئي زوم الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف. مساء الخير عبد الغني.
2: هلا والله بالثنائي الجميل،
1: حياك الله
2: احمد، المشاغبين العربيه.
1: هي مشاغبين والله، لكن
0: في الرياضه والرياضه تحتاج مشاغبه.
2: اكيد اكيد المشاغبه الجميله دائما.
1: حبيبنا، اول شيء قبل ما نبدا معك في التفاصيل، كيف شفت المباريات في الجوله الثالثه وتحديدا المباراتين اللي انتهوا قبل ثواني، يعني سواء فوز النصر في الدقائق الاخيره او حتى تعادل الشباب والرياض؟
2: والله يعطونا زخم جميل جدا، يعني الجولة هذه كانت جولة مثيرة جدا بصراحة. مباريتين اليوم تعامل رائع جدا، لكن أنا أشوف أنه كان عمل فني في مباراة النصر والاتفاق، يعني هي قمة استرالية، مدربين استراليين، لكن تفوق يعني مدرب النصر كثيرا جدا رغم النقص. مباراة الرياض والشباب برضو مباراة كانت تكتيكية عالية جدا. اليوم يمكن أبها الرياض الفيحاء أول يوم يودعوا النقطة الأولى في بنك الدوري، باقي الفتح حتى الآن بدون أي نقطة، لكن أنا أشوف مباراة اليوم أعطتنا أنه

0: الدوري حيكون ساخن جدا. برضو لازم نقطة جميلة جدا، الحكم السعودي اليوم الجولة هذه مباريتين اليوم بصراحة نقول لهم شكرا لكم، أعطيتم عمل جيد جدا على مستوى التحكيم في أرضية الملعب.
1: نعم بصراحة يعني اليوم شاهدنا

0: الرياضي، لكن المحللين حتى التحكيميين ننتظر نشوف يعني آراءهم عن الأداء التحكيمي. نبدأ من قمة النصر والاتفاق. الاتفاق والنصر عبد الغني، الكل ذكر أن النصر ممتع هذه السنة، النصر سيحافظ على الدوري ولكن اهتز في ملعب الاتفاق وعاد بريمونتادا.
1: أعتقد شوف المدرب الأسترالي أنجي اليوم يمكن ارتكب خطأ في الشوط الأول من حالة الطرد انجيلو، لما سحبته صار فيه فراغ في الوسط. الحارس طبعا حارس النصر 18 سنة، يعني البعض كثيرا قسوا عليه بين الشوطين، لكن أنا أشوف أن المباريات الكبيرة هذه ومع سرعة التسديد والكرات الآن تغيرت، يعني حجم الكرات وقوتها أسرع من السابق، أكيد أنه الحارس لازم يتعلم أول مباراة. قبول هدفين، عودة الفريق، أنا أعتقد شوف يعني أرتر الأسترالي ارتكب خطأ كبير جدا، دخول عبد الله مادو، تحويل عبد الله الخطيب للجهة اليسرى، أصبحت هذه الجهة اللي لعب عليها مدرب النصر، لعب عليها بذكاء جدا. لو لاحظت أنت يعني النصر اللي يشوف المباراة يقول الطرد عند الاتفاق ما هو عند النصر الشوط الثاني. حتى لما سحبت رونالدو أعتقد برضو كان تغيير جيد جدا، رجعت مسكت الوسط بعبد الله الخيبري، دخل يعني ساديو ماني بدأ يلعب رأس الحربة، جواو فيليكس بدأ يتقدم كمهاجم ثاني. أعتقد أن التغييرات جيدة جدا، ولعبت على المنطقة اللي هي كانت الخطأ الأكبر اللي ارتكبه مدرب الاتفاق. عندك يعني العلاطي اللي نزلته آخر الدقائق هو ظهير أيسر، يعني كان أنت لعبت بعبد الله الخطيب قلب دفاع نفس المنظومة اللي كنت عليها، لكن التغيير هذا لو لاحظت أنت حتى كان مصيدة التسلل أخطاء غريبة جدا في دفاع الاتفاق. صحيح. يحسب بصراحة لإنجي مدرب النصر العودة الجيدة جدا، اللاعبين يعني خبرات ماني فيليكس أنقذت النصر في الوقت القاتل. أنا أقول فوز مستحق للنصر، خسارة يعني خليني أقول يتحملها المدرب الشوط الثاني، يعني أرتر ما تعامل بشكل جيد، ممكن لأنه مدرب جديد على الدوري السعودي، العناصر يعني خذلته، عبد الله مادو بصراحة ارتكب أخطاء كبيرة جدا، عبد الله الخطيب لما راح ظهير أيسر، لكن بشكل عام لازم نقول النصر قدم مباراة كبيرة جدا. طيب. حارس الاتفاق لازم أقول له شكرا، يعني حتى 3 أهداف لكنه 22 سنة قدم عطاء جيد، المباراة جميلة جدا احنا استمتعنا فيها في النهاية.
2: طيب الآن إذا نتكلم عن اللي صار في المباراة اليوم، النقطة الفارقة والنقطة اللي غيرت المباراة واللي خلت المباراة تروح في هذه الجهة هي عملية الطرد اللي كانت على بنته. نعم. متفقين على هذه النقطة صح؟
1: صحيح.
2: تمام، لكن أنا عندي سؤال هنا، وكأن نادي النصر لا يؤمن بهذه الأشياء، يعني لا يؤمن أنه في نقاط تحول، لا يؤمن بأنه في لحظات ممكن تكون فارقة، يعني هم ما كانوا يحسبوا حساب لو أصيب بنته، لو تعرض، هل يمكن أن تغامر في موسم أو في مبارتين وثلاث في حارس مثل هذا الحارس؟ أنا لا أريد أن أقصو على الحارس سلطان، لكن الفكرة أنه كان بمستوى أقل بكثير من المباراة، أقل بكثير، غير جاهز، وكأنه غير متحضر ذهنيا أنه يشارك أصلا. يعني الهدف الثاني، عبد الغني إذا نشوفه الكرة ترى بالمتناول، يعني حتى نكون منطقيين، يعني ترى الكرة لا يتروى عليك الدوري، ترى لو النصر ما رجع في الشوط الثاني 3 نقاط ممكن تطارد فيها طوال الموسم خلف المتصدرين. يعني
1: أحمد كلامك صحيح واتفق معك، يعني أنت تبغى تنافس على البطولة لازم يكون عندك الحراس الثلاثة بنفس المستوى.
2: صحيح.
1: يعني شوف الأندية الكبيرة، يعني شوف برشلونة، ريال مدريد،
2: حتى في الدوري السعودي، نشوف الأهلي عنده الصانبي على مستوى عالي جدا خلف مندي، يعني شوف الهلال، عنده واحد من أفضل حراس العالم،
0: حارس المنتخب الأول محمد العويس،
2: جاب العويس.
1: صحيح. نعم صحيح، والحويس والربيعي عندك، يعني صحيح. عندك برضو حراس عندهم خبرة. نواف العقيدي ما أعرف هم أصاب، لكن طيب وين مثلا كان عندك النجار، كان عندك يعني أسماء، طب المفترض يكون حتى لو ما عندك، يعني أنا أستقطب حارس، يعني في حراس كثير جدا، هذا خطأ تتحمله إدارة النصر أنا في رأيي. الحارس سلطان يعني ما نقدر نلومه، أنا زي ما قلت لك مباراة كبيرة جدا، والتسديد برضو يعني الآن أصبح يعني عامل قوي جدا، يعني حتى لو لاحظت الشوط الأول لعيبة الاتفاق ركزوا على النقطة هذه، لكن في النهاية أنا أقول وأتفق أنه يعني مدرب النصر إنجي عدل خطأه اللي سواه في الشوط الأول، قلب نتيجة المباراة. في المقابل مدرب آرتر مدرب الاتفاق أخطأ في التغيير بدخول عبد الله مادو، سبب ربكة كبيرة جدا في دفاع الاتفاق. في النهاية الفاز اللي عرف يستغل الأخطاء واللي عرف يعني أنه يسير المباراة خبرة لعيبة النصر، أنا أعتقد هي اللي أعطت الفوز فعلاً. بكل جدارة
0: فعلاً. وانتصار النصر يعني هذه مو 3 نقاط، هذه 6 نقاط، ودفعة معنوية كبيرة، وظهرت عقلية النصر.

0: اللي كان يعني ابتدعها وابتداها الراحل جيسوس عن نادي النصر، ولكن ظهرت في الشوط الثاني يعني من الدقيقة 12 تقريبا تفقد حارس المرمى بنته بطرد مؤثر، استطاع النصر أن يعود في الشوط الثاني فعلا عبد الغني. يعني حتى تغيير أنجلو من إنجي عد يعني كان غريب بصراحة، ولكن عدل وعوض في الشوط الثاني. ودنا نتكلم عن مباراة أخرى كان فيها ريمونتادا أخرى بين الشباب والرياض في العاصمة الرياض. الشباب بالرغم من كل التعاقدات، بالرغم من كل الأسماء الموجودة، لا زال يعاني.
1: أكيد شوف توماس ليتش يعني الألماني ترى يعني ما نقدر نلومه، هو أكيد أنه مدرب يعني كبير جدا، لكن هو لسه بيتعرف على الفريق وبعض العناصر برضو فيها إشكالية. أنت الآن في بعض الأندية بتلعب بدون حارس أجنبي، برضو هذه مغامرة، أنا أشوفها أحيانا أنها فيها مغامرة، يعني مع الهدافين اللي في الدوري السعودي لازم يكون عندك برضو لاعب، حتى لو عندي حارس مثلا يكون بمواصفات العويس، بمواصفات الكسار، بمواصفات يعني عنده الخبرة، يعرف مثلا في وقت يعني ممكن يشيلك حتى لو ما عندي حارس أجنبي. لكن أنا أعتقد أنه أضفت يعني بارتي، لكن المشكلة لا زالت في الشباب، اللاعب اللي ينهي الهجمة، الهداف الجيد، حتى راح كارلوس جونيور برضو ما جبت هداف،
0: مارتينيز روجر مارتينيز، لكن صحيح أنه إلى الآن لم يسجل،
1: حتى في التعاون ما كان جيد، حتى ما كان يعني هداف بشكل جيد في التعاون، هو برضو ما هو مهاجم رأس حربة حقيقي يعني إمكانياته.
2: لو جابوا كينج كان أحسن لهم.
1: أتفق معك، يعني لما أشوف مثلا يعني في لعيبة، لا هو هداف، هو يعني جسمانيا قوته يعني أنت تحتاج الهداف اللي ممكن يفرق معك. الرياض أنا أشوف يعني بصراحة يعني مدربه البرازيلي يعني مارسيلو من المدربين الجيدين جدا اللي استمر، يعني الإدارة استمرت معه، تريزيجيه لاعب جيد جدا على الجناح، عندهم لاعبين بصراحة يلعبوا كتلة جماعية جدا، عندهم بعض الأخطاء مثلا في الدفاع، لكن بصراحة اليوم حتى مع الطرد يعني اليوم العكس، يعني الرياض هو مطرود لكن كان بيلعب بشكل جيد عكس الاتفاق، هو كان يعني عنده زيادة عددية لكنه كان بيلعب بشكل سيء. لكن مباريتين اليوم شفنا العمل الهجومي، الوقت الفعلي في الملعب كان جميل جدا. لو نلاحظ مثلا كثير بينتقدوا مثلا الهدف اللي تسجل في مرمى النصر، أنا أشوف أنه إحنا دائما نقول خلي الكرة تلعب سريعة، اللعب السريع الجميل جدا، حتى الفيفا الآن بدأت يركز عليه، طالما الكرة يعني مثبتة قانونيا واللعب السريع هذا اللي إحنا نبحث عنه، اللاعب ما يعني إما أنك توقف أمام الكرة بشكل احترافي أو أنك لا تقدر تتفرج والكرة تلعب بسريع جدا وبينتج منها أخطاء. مباراة الرياض والشباب مباراة جميلة جدا تحسب للفريقين، أنا أشوف أنه تفوق فيها مدرب الرياض بحكم خبرته، عكس صراحة يعني مدرب الشباب توماس لا زال يعني أتلمس الدوري، ولكن أنا أعتقد الشباب مع وجود بارتي مع لياقة المباريات في المباريات الجاية حيكون بشكل أفضل، ولكن لا زال الشباب يحتاج هداف حتى مع الاستقطاب الجديد، لكن ما أنا أعتقد أنه ما هو الهداف الصريح اللي أنت تحتاج.
2: نعم. أنا اسمحوا لي ودي أرجع للمباراة النصر والاتفاق. الآن يعني نشوف لقطات من المباراة يظهر فيها جواو فيليكس وهو يذهب إلى الحارس عبد الرحمن العتيبي ويقول له هذا الانتصار لك أنت، ثم ذهب عبد الرحمن العتيبي إلى المدرجات واعتذر من الجماهير عما حدث اليوم. لقطات مثل هذه إما يعني مباريات مثل هذه إما يمكن أن تنهي مسيرة لاعب قبل أن تبدأ أصلا، أو ربما تكون بداية جديدة. يعني لاعب مثل جواو فيليكس بهذه الخبرة القوية، يعني أنا أشوف لقطة المباراة، طبعا جواو فيليكس هو فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، أنا أقول لازم يعطوه جائزتين.
0: وفي أيضا لقطة مهمة، ويعتبر جواو فيليكس وضع الضماد على الجرح الذي أحدثه كريستيانو رونالدو للحارس
2: اللي كان يعاتبه
0: في المعاتبة في نصف المباراة، وقد يكون يعني إحنا يعني ترشح لنا يعني الأخبار من مراسلنا صحيح. قد يكون خروج كريستيانو من الشوط الأول غضب على وجود الحارس، يعني إلى الآن إحنا لم نتأكد، لكن ما فعله جواو فيليكس يعني فعل كبار وفعل نجوم كبار.
1: سالم نعم. شوف هنا الفرق، يعني رونالدو المفترض بخبرتك أنت المفترض تكون صحيح. يعني تلم اللاعب، جواو فيليكس هو اللي شو الشيء الصح، وخاصة أنه الحارس هذا حيكون معاكم مباراة التعاون القادمة يعني بعد ثلاثة أيام، يعني المفروض أنه ما عندك، يعني إذا كان العقيدة غير جاهز ما أعتقد أنه حيغامر فيه، يعني حتكون عندك عبد الرحمن العتيبي هو الحارس، فالمفترض أنك أنت يعني الحارس الصغير لما يخطئ يجب أنك تشجعه بشكل أكبر، عشان زي ما قال أحمد يعني تعطيه دفعة في مباريات ممكن تصنع حارس، وفي مباريات برضو ردة الفعل هي اللي ممكن تصنع الحارس تعطيه الثقة بنفسه.
2: صحيح، ما ننسى أنه هو الحارس

0: في الجولة القادمة بنسبة كبيرة، يعني نظرا لغياب الحراس الثانيين وحالة الطرد الطرد المباشر ومباراة صعبة أمام التعاون ووجود حمد الله. يعني فأنا يعني هذه المباراة يعني اليوم يجب أن يكون هناك جلسة مع الحارس لإعادة الروح المعنوية للحارس لأنه لسه صغير صراحة يعني.
1: فعلا، وما فعله جواو فيليكس لا يعني لا يستحق عليها بس فقط رجل المباراة
0: أكيد.
1: رجل الليلة بصراحة صحيح. يعني فعل الكبار وفعل النجوم الكبار بصراحة، أن في ظل هذه الفرحة والعودة بالريمونتادا لم ينسى شعور زميله الحارس بتحمل هدفين من مجريات المباراة.
0: كان ممكن يأخذ جائزة أفضل لاعب المباراة ساديو ماني، على الرغم أنه ماني يعني سجل هدفين، لكن فيليكس كان له يمكن هذا الدور، دور اللي يمكن القائد اللي كان في المباراة. نعود ونقول واحدة من الليالي اللي راح لن تنسى في موسم النصر، يعني بعد خسارة بهدفين تعود 3-2 صراحة الليلة تستحق
1: تكتمل القصة بمثل هذه المشاهد بصراحة أحمد.
0: صحيح. الآن نرجع للمباراة الثانية،
1: نصلح للبرومو حق الجولة القادمة بعدين من هذه صحيح. المباراة.
0: لكن لما نرجع لمباراة الشباب، مثل ما ذكرت الشباب عنده نقص في مركز رأس الحربة، لكن الشباب كل مرة يجرب، ترى ما في موسم ما جرب في رؤوس الحربة، يعني كل موسم يجيب رأس حربة في السنوات الماضية، لكن في نهاية المطاف المشاكل تبقى هي المشاكل. اليوم على أرضك أمام الرياض اللي شفنا الموسم الماضي في آخر لحظة بقي في الدوري، إذا على الرياض تتعذب بهذه الطريقة متى سيكون الشباب بحالة جيدة منافس؟ عشر صفقات كاملة.
2: أحمد شوف، كرة القدم ما فيها تجارب، أنت عندك الآن أفريقيا تقدر تتابع دوري أبطال أفريقيا، تقدر تتابع الدوريات في العالم كله، يعني الآن القنوات سهلت لك العمل، أول تضطر أنك تروح، لا بالعكس، أنت لازم أنك أنت تؤمن باللاعب الصغير، يعني شوف جورج اللي بيلعب في نادي الاتحاد، يعني العمر صغير ولاعب مهاجم، طيب إذا مثلا الاتحاد ما يبغاه ليش ما أنت استضيفه، يعني استقطبه كمهاجم، لأنه العمر الصغير هذا هو اللي ممكن يصنع لك الفارق، اللاعب اللي تبغى اللاعب اللي يركض. الآن كرة القدم سريعة، أنت الفترة الماضية جبت حمد الله، يعني أنا برضو شوف أنا ضد اللاعب خلاص، يعني لما بيكتر يعني اللعيبة في الدوري خلاص يحفظوه، فالمفترض أنك تبحث، هي كرة القدم الآن أنك تكون عندك الجراءة تجيب مهاجم سريع، مهاجم صغير في السن هو اللي بيخدمك. الكرة القدم الآن ما في لاعب داخل الصندوق، اللاعب يجب أن يتحرك في كل الاتجاهات. فأنا أشوف لو أنت كنادي الشباب بدل ما ركزت انه جبت العام حمد الله قبله كارلوس جونيور نفس الاسماء تركزت عليها، لو رحت جبت لاعب من افريقيا او لاعب من الدوري الاوروبي من الانديه في البرتغال في هولندا اللاعبين الافارقه الصغار كمهاجم، هنا انت جبت لاعب يفيدك في المستقبل ممكن تبيعه حتى بسعر عالي. المفترض انك انت تخرج من الدائره اللي احنا فيها، لازم نخرج من دائره الدوري السعودي.
1: نعم، ونخرج الان من دائره الدوري السعودي الى بطل النخبتين نادي الاهلي ومشرف قاره اسيا، غدا يبدا مشواره في كاس القارات امام اوكلاند اف سي النيوزيلندي. عبد الغني، غدا يعني جماهير الاهلي تتوق لرؤيه فريقه في هذه المشاركه، وكانه هو التعويض عن كل ما حدث في الصيف من أحداث كبيرة داخل النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي يسير بخطى ثابتة، فوز بعد فوز، ومباراة مهمة غدا أمام أوكلاند.
2: أكيد طبعا في فرق بين أوكلاند إف سي وفي أوكلاند سيتي، يعني الناس ملخبطة في الموضوع ده. أوكلاند إف سي هذا يمكن أنا شفت تقرير مسويته العربية، تقرير جميل جدا يعني عن النادي، إنه النادي هذا أنشئ عام 2024، هو النادي هذا ترى المسافة بين الناديين 8 كيلو فقط في نفس المدينة،
1: هذه نفس فولهام وتشيلسي المسافة، يعني 8 كيلو تقريبا.
2: النادي الجديد أوكلاند إف سي هذا يعني يختلف عن أوكلاند سيتي اللي شارك في كأس العالم وخسر 10 من بايرن ميونخ وخسر من العين 6-2 قبل سنتين وخسر من بيراميدزا، لكن هذا أول مرة يشارك. هذا الفريق بيلعب في الدوري الأسترالي وفي فريق كان بيشارك في أوكانيسيا، فهو فريق يعني يختلف، فأكيد أنه ما حيكون نفس الأداء، لكن الفريق ما حيكون صعب، أنت لعبت بشكل جيد أكيد أنك لازم تحترم الفريق يدربه البرتغالي موريرا، عنده يعني 5 عناصر أجانب في مهاجم يعني إنجليزي وعنده لاعبين من أستراليا ولاعب من المدافع ياباني وعنده لاعب من النرويج ومتشيلي، عنده عناصر جيدة، يعني حتى مدربه قال إحنا نبغى نصنع لنفسنا اسم إن عالم تعرفنا ونحترم النادي الأهلي كبطل آسيا النخبة الآسيوية، وأكيد أنها حتكون مباراة صعبة، فأعتقد أنه يعني إيش تحتاج، تحتاج أنك أنت تلعب بشكل جيد ما تندفع من البداية، يعني أنك تعرف كيف طريقة طبيعة الفريق، أيضا الدعم الجماهيري.

0: حيكون عامل مساعد جدا جدا للنادي الأهلي، وهذا حيساعد يعطي يعني مدرب النادي الأهلي يعني فرصة انه يختار العناصر الجيدة، خاصة ان هنا الاختيارات مفتوحة بشكل كبير جدا. وانا اعتقد يعني من قراءتي للتدريب الاخير اليوم ان المدرب حيبدأ بمندي، حيبدأ بريان حامد في الظهير الايمن، ايبانيز، ديميرال، زكريا، أتنجانا، واعتقد انه حيبدأ بالاوكراني ارتيم، حيكون متقدم.
1: عبد الغني انت تقول اعتقد وانت قريب من جدة زي الثمانية كيلو هذه.
0: لا انا اعتقد لانه المدرب هو اللي اختار اللاعب هذا، هو كان معاه في نادي شختار فهو يعرف اللاعب. اكيد انه
1: بيبدأ في اساسي غدا،
0: انا اتوقع بنسبة 50% حيبدأ فيه او يبدأ بزياد، ولكن انا اعتقد جراءة المدرب انه حيبدأ فيه في المباراة هذه، لانه هذه المباراة ممكن تقدم اللاعب بشكل جيد، خاصة احنا شفنا يعني بداية الصفقة كان في انتقادات كثيرة على اللاعب والجمهور راح لللاعب، وهذا خطأ. اللاعب ما له ذنب، انا جاني عرض في النهايه اقبله وانتظر اللاعب شوف فيه. فانا اعتقد انه حيبدا فيه سبيرستيان، حيكون خلف المهاجمين جالينو وتوني وترينكاو، هذا اللي حيبدا بشكل كامل بهذه الطريقه. يعني اعتقد انه حيكون هجوميه، بيحاول انه يسجل من البدايه، يضع الفريق النيوزيلندي تحت الضغط عشان يبغى يسهل عليه المهمه.
2: طيب في غيابات في النادي الاهلي يعني في القائمة، غيابات ممكن تكون مؤثرة، أنت ذكرت التشكيلة الأساسية، لكن هل يوجد غيابات لاعبين لم يحضروا التدريبات أو شيء من هذا القبيل؟
0: لا لا لا، الجميع اليوم كانوا في التدريب بشكل كامل، ما في أي ولله الحمد أي إصابات، يعني المجموعة بشكل كامل موجودة مكتملة، وهذا شكل جيد. يمكن توني المباراة الماضية سجل 3 أهداف وهذا شكل جيد. إبنيز اليوم يعني صرح تصريح جميل جدا لما قال يعني سألوه عن المدرب يايسلا، قال أتمنى له التوفيق، يعني لدي صفات تؤهله للتواجد في نيوكاسل، ولكن إحنا أيضا لدينا صفات تساعدنا على القتال من أجل الألقاب. وأشاد بالمدرب يعني بوستس، يعني أنه جاء بنفس الطموح الذي نملكه نحن، وأنه مدرب رائع ولم يمضي وقت طويل معنا، ولكن عنده الرغبة أنه العمل، وعنده الشخصية، وأظهر شخصية إحنا نحبها. فهذا برضو يعني تصريح جميل جدا. صحيح. من إبانيز كلاعب خبير في يعني مخضرم، لعب في الدوري الإيطالي ولعب في منتخب البرازيل، وأيضا أشاد بالمدرب السابق وقال أن المدرب الحالي عنده الشخصية. هذه برضو الجملة مهمة جدا أنك تضع، يعني حتى لما شفنا المباراة الأخيرة الأهلي لما كسب أبها، شفنا الحركة اللي سواها يعني مندي لما راح للجمهور وأشار للمدرب، ويعني إحنا غرفة واحدة، الغرفة حتستمر بنفس الغرفة العمل الجماعي. فأعتقد هذا الذكاء يحسب للاعبين الخبرة الموجودين في النادي الأهلي.
1: نعم، جماهير الأهلي غطت تذاكر المباراة، استحوذت عليها بالكامل، يعني الملعب بنشوفه أخضر بيذكرنا بليالي النخبة.
0: تقريبا إلى الآن تقريبا عدت 45,000، يعني داخلين على 50. أعتقد أنه حيكون يعني الشكل كامل بإذن الله الحضور الجماهيري.
1: التيفو أفصحوا عنه ولا باقي؟
0: لا والله هم بيسووه الان شغالين فيه.
2: جت الموافقه على التيفو.
0: إيه تمت الموافقه وخلص تدريب فريق اوكلاند سيتي، وبعد كده دخلوا رابطه الجمهور الاهلي بتسوي في التيفو الان.
2: طيب التذاكر اسعارها، البعض قال التذاكر كانت في المتناول، يعني لم تكن اسعار عاليه.
0: لا بالعكس، يحسب لإدارة شركة النادي الأهلي، وبصراحة يعني فريق التسويق في النادي يعني عمل جيد، بيع التذاكر الموسمية، حتى تذاكر المباراة هذه كان تذاكر في متناول اليد، واعتقد الإقبال كان رائع جدا. الجمهور الآن بدأ يستشعر المسؤولية، خلاص يبغى يغلق الصفحة الماضية، صفحة المدرب يايسلا، كيسي، محرز، خلاص انه انا اتعامل مع العناصر الموجودة عندي، وهذا المفترض أنه يكون التفكير القادم لجمهور الأهلي.
1: نعم، والفوز دائما في كرة القدم يغطي على كل الأزمات والمشاكل داخل النادي. يعني بكرة أرتيم إذا ظهر بمستوى يعني مستوى جيد ومستوى ممتاز، الجماهير قد تغفر له كل ذلك، لأنه لا ذنب له في التعاقد معه بصراحة. واليوم شفنا يعني كيف الروح المعنوية للاعبين الأهلي في التدريبات في الوقت اللي كان مسموح لوسائل الإعلام بالتواجد داخل مقر النادي الأهلي،
0: وسووا أيضا استقبال خاص للاعب أرتيم. يعني أعتقد أنه يعني هذه رسالة أن إحنا فريق واحد وروح واحد وغرفة ملابس واحدة، بعيدا عن أي شيء أخرى مثلا تكون موجودة، وهذا برضو يحسب للاعبين الخبرة. أنا أتكلم على مندي، ديميرال، أتكلم على إبنيز، بصراحة عاملين عمل كبير جدا في غرفة الملابس.
1: نعم، أكثر من كذا على أرتيم أن يحفظ نشيد الأهلي جيدا وأن يردده غدا يعني.
2: بس البطولة هاي حتى نشرح للجماهير، عبد الغني، في كأس في نهاية هذه البطولة، يعني حتى نوضح.
0: لا لا لا، المباراة هذه ما فيها أي كأس، الكأس حيكون يوم 19

0: سبتمبر مباراه الفائز من هذه المباراه مع ان شاء الله يكون الاهلي مع صن داونز في جنوب افريقيا.
1: لانه اتذكر انه كان يقول انه كل مباراه تفوز فيها كان في كاس، لكن اذا ذكر القرعه اللي كانت في الموسم الماضي لعب الدوري ابطال افريقيا مع بطل اقيانوسيا، هذه المباراه اللي هي زي مباراه اليوم
2: بعدها لعبوا مع الاهلي. الفريقين هذا اوكلاند سيتي وهذا اوكلاند اف سي.
0: تمام، اول ما رجعت البطوله قبل سنتين لعب العين امام الاهلي المصري في القاهره وفاز عليه، وبعد كده لعب الاهلي هناك. السنه اللي بعدها لعب
1: بيراميدز العين،
0: نعم بيراميدز لعب مع اوكلاند سيتي العام الماضي. سيتي
1: صحيح.
0: نعم، وقبلها العين لعب مع اوكلاند سيتي بعدين راح للاهلي المصري.
1: صح.
0: نعم.
1: يعني المباراه الاولى دائما
0: تستضيفه. ايوه، مره ما يستضيفوا افريقيا ومره يستضيفوا اسيا.
1: نعم،
0: لكن اوكلاند متنقل يعني.
1: لكن هذا المره اوكلاند جديد مع الاهلي الجديد اللي ان شاء الله يفوز
2: وبعدين يلعب. حديث يعني اوكلاند خلاها نفس الرياضات الالكترونيه، نفس كاس العالم الرياضه الالكترونيه، نادي حديث ومنبثق من نادي اخر مالك امريكي. بس نذكر
0: أمريكي.
2: نعم نذكر ان المباراه غدا حصريا على ام بي سي اكشن عند التاسعه مساء لمن اراد مشاهده المباراه على ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد، ويسبقها استوديو تحليلي من الزملاء في برنامج نادينا يسبق المباراه. يعني ال 50 الف اللي في الملعب الثانيين اللي يبون شوفوا مباراة مثلنا نشوفها على ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد.
0: برضو شكرا لمجموعة الام بي سي، لانه صراحة يعني يعني يحسب لها انه فريق سعودي وانه اخذت الحقوق، هذا يحسب لها بامانة. يعني الكثير كان متخوف ما حد عارف مين حينقل المباراة، لكن ام بي سي اكشن مجموعة الام بي سي يحسب لها هذا العمل الوطني الجميل.
2: نعم، دائما مجموعة ام بي سي رائدة في مجال الاعلام في الرياضة والترفيه وغيره.
1: نعم، نشكر الصحفي الرياضي عبد الغني الشريف كنت معنا من جدة، نشكر شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات اليوم.
0: شكرا أحمد، شكرا سالم، شكرا للمستمعين،
2: وكل التوفيق لممثل الوطن النادي الأهلي غدا. شكرا
1: شكرا جزيلا. إذن سالم، تحدثنا عن المواجهة المرتقبة غدا. نعم. كما ذكرت نذكر مرة أخرى بأن المواجهة ستكون منقولة على ام بي سي اكشن وام بي سي شاهد مجانا وحصريا مع استوديو تحليلي. بصراحة ما أتوقع أنه سيكون نقل مناسب للحدث وسهل الوصول إليه.
2: صحيح.
1: أيضا نذكر بأنه تحدثنا قبل الفاصل عن ما جرى في هذه الجولة. سنذهب سالم.
2: اليوم مثير، يعني يوم مثير بصراحة ما حدث في الجولة الثالثة، يوم لا ينسى بالكثير من الأهداف والأحداث. نرحب معنا أحمد في هذه الأثناء بمراسل العربية FM ناصر الهاجري من ملعب نادي الاتفاق، واللي استضاف اليوم مباراة الاتفاق والنصر وفاز فيها النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ناصر، ما الجديد لديك؟
3: مساء الخير سالم لك ولأحمد والسادة المستمعين والمشاهدين العربية في برنامج مان تو مان. حقيقة اللي حاصل يعني اليوم في هذه المباراة، يعني مباراة نقدر نقول دراماتيكية، يعني نقدر نسميها النصر استطاع الانتصار بدون كريستيانو رونالدو. يعني اللي حدث اليوم في أحد اللاعبين، يعني طلع يعني رونالدو بين الشوطين، يعني بين الشوطين راحوا غرفة تبديل الملابس، لكن إيش اللي حصل؟ رونالدو رفض أو طلب استبداله بين شوطين هذه المباراة، لأن كانت مباراة يعني بعد طرد بنته الفريق يلعب ناقص. الأجواء جدا للأمانة قاعد تشاهدون الآن رطوبة عالية جدا وحارة في المنطقة الشرقية، لكن ما توقع السيناريو هذا راح يحدث. دخل حارس بديل، الكل أمانة تعاطف مع هذا الحارس بعد ما سجل فيه هدفين، حتى الاتفاقين نفسهم شافوا المباراة رايحة للاتفاق.
1: إذا تسمح لي ناصر، بس عشان أفهم منك بالتفاصيل ما حدث لرونالدو. رونالدو يعني غضبه اللي كان بين اللي قبل نهاية الشوط الأول شفناه كان يعاتب الحارس، هو سبب عدم مشاركته في الشوط الثاني؟ يعني رونالدو امتنع عن المشاركة؟
3: لا، رونالدو شاف المباراة أن الفريق خسران خلاص 2-0 لإنجل وطلع. يعني لو المدرب استبدل رونالدو في هذه المباراة كان عنده خيار إنجل أفضل، لكن استبدل انجلو. ما اتوقع ان رونالدو بين الشوطين انه ما راح يكمل، فجلس طول الفتره. يعني حتى اللي شاهد المباراه الشوط الثاني رونالدو ما كان موجود على دكه البدلاء نهائيا، كان موجود في غرفه تبديل الملابس، ما طلع مع الفريق، حتى لما رجع الفريق ما رجع للدكه. لكن النصراويين مبسوطين انه استطاع الفريق انه يرجع بدون رونالدو. الغضب الاكثر كان من جمهور الاتفاق على لاعبينهم، يعني صار في مشادات كلاميه بين اللاعبين، جاك هنري لاعب الاتفاق مع احد المشجعين وهو رايح لغرفه تبديل الملابس، يعني ما يلموا حقيقه.

0: الاتفاق. المباراة كانت في يدهم لكن الفريق شبه استسلم للنصر. نعم. بنكس من الدقيقة 14 النصر يلعب 10 لاعبين.
1: نعم ناصر، بس نعود لموضوع كريستيانو رونالدو. خروج كريستيانو رونالدو بعد انتهاء وانقضاء الشوط الأول وعدم مشاركته في الشوط الثاني والتبديل، هل هو من المدرب الأسترالي إنجي بوستيكوغلو أم بطلب من رونالدو؟
0: لا واضح سالم، طلب من رونالدو،
1: طلب من رونالدو، ورونالدو لم يتواجد الشوط الثاني تماما في الملعب،
0: ما كان موجود في الدكة نهائيا
1: ولا في المنصة نهائيا،
0: حتى ولا في المنصة
1: ولا في غرفة الملابس.
0: لا كان في غرفة تدبير الملابس وكان قاعد يعمل مساج يعني كالعادة، هو دائما المساج يسوي بعد المباراة، لكن المرة هذه يعني استغلها في الشوط الثاني، كان موجود في غرفة تدبير الملابس لين ما خلص الفريق وراح لغرفة تدبير الملابس.
1: انا ودي اشوف ردة فعل كريستيانو بعد الفوز. يعني
0: انت كيف الامور الفانتزي اليوم معك؟ مشت ولا
1: اي جواب فيليكس اخذ رجل المباراه وهو رجل بافعاله يعني بعد يعني عوضنا عن
2: احنا بدنا ردة فعل الحارس عبد الرحمن العتيبي بعد المباراه، شفناه كان يعتذر من الجماهير، انت كيف شفت هذه اللقطات حتى غضب الجماهير من الحارس في الشوط الاول وكيف راضوه في الشوط الثاني؟
0: للامانه يعني اقل من نص ساعه نقدر نقول او نص ساعه تغيرت ردة الفعل الجماهير مع هذا الحارس بعد ما رجع للنصر، يعني اللاعب ما كان يتوقع حتى 1% انه ممكن يشارك هذه المباراة، يعني حتى القناة الناقلة للدوري يعني استدرت اللاعب المطلوب اللي كانوا مختارينه بهذا الحارس دعما له، بعد لانه لاعب صغير في السن فالجميع قاعد يدعمه، خصوصا انه بعد ما النصر طلع بهذه الثلاث نقاط. انا بس بتكلم من امس تكلمنا انه ممكن ما يكون في حضور جماهيري، اليوم لا والله حضر الجماهير، اليوم عدد حضور الجماهير كان 8525 مشجع.
1: صراحة الملعب وكانوا كلهم واقفين يعني من
2: أجواء
1: المباراة بصراحة جداً مثيرة يعني، ودرجة الرطوبة كانت عالية بصراحة،
0: عالية جدا وما زالت يعني عكسا يعني حتى للإداريين النصر يقولوا احنا امس كنا متمرنين في نفس الملعب الجو كان حلو. ايش اللي تغير اليوم؟ نعم. جدا يعني حتى اللاعبين الأجانب ما قدروا يتحملوا الملعب، نسبة أكسجين نازلة، رطوبة عالية جدا، يعني حتى الجمهور اللي حاضر في الملعب يعني الكل كان معازل ما حد قاعد في الملعب.
2: نعم
0: نشكرك. طبعا إدارة اتفاق يعني عشان ما نفقد حقها كانوا موفرين مكيفات في كامل الملعب، لكن الملعب مكشوف فصعب انها تغطي.
2: اكيد بلا شك ننتظر ان شاء الله الملاعب القادمة اللي راح تكون مكيفة على رأسها ملعب أرامكو. نشكرك شكرا جزيلا ناصر الهاجري مراسل العربية FM، كنت معنا من ملعب نادي الاتفاق، ملعب مباراة اليوم التي جمعت الاتفاق والنصر، شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: ناصر. نعم أحمد، رونالدو كان يقول لنا ناصر أن أول الحاضرين قبل نادي النصر إلى الدمام
2: وأول المغادرين
1: قبل انتهاء وانقضاء المباراة، يعني غادر من الشوط الأول ولم يحضر مع زملائه في دكة البدلاء.
2: شوف سالم، أنا دائما كنت على قناعة أنه رونالدو قائد تمام، لكن اليوم بصراحة رونالدو ما تحلى بروح القيادة، يعني الغضب اللي كان على حارس المرمى، يعني أنت تعلم أنه 18 سنة صغير، نعم أخطأ، أنا أقول لك الهدف الثاني يعني لو الحارس كان مركز شوي يصدها، يعني ليست بتلك الصعوبة، تسديدة بعيدة وكانت في المتناول، لكن غضب رونالدو غير مبرر. أنت القائد، أنت اللي تستوعب اللاعبين الصغار، يعني إحنا نحب رونالدو هذا القائد اللي يعطي اللاعبين الدعم، دائما اللاعبين يقولون أن رونالدو يدعمنا في مسيرتنا، لكن اليوم صراحة علامة استفهام كبيرة على كريستيانو رونالدو.
1: وتعلم أن أنظار العالم كلها عليك وأن العدسة عليك بشكل أكثر وبشكل أكبر، وأن الجماهير حضروا، في جماهير كثيرة حضروا من أجلك، فلا بد أن يكون هناك يعني هدوء أكثر بصراحة من كريستيانو رونالدو. لكن مواطن الآخر جواو فيليكس عوض هذا بعد الفوز ب.
2: ونتمنى أنه ما يكون رونالدو تعرض لإصابة يعني سالم، يعني صحيح. لأنه هو لما ما عاد في الشوط الثاني بطلب من رونالدو، فأتمنى أنه ما يكون في إصابة، أنه تكون فقط عملية غضب ويرجع المباراة الجاية ما في مشكلة، لكن نعم. الإصابة ربما تأثر على الموسم لكريستيانو رونالدو.
1: نعم رحب ضيفنا أحمد في هذه الأثناء بالصحفي الرياضي مراد المصري، يا هلا وسهلا يا مراد، بما أنك استمعت إلينا بما أنك استمعت إلينا ونحن نتحدث عن موضوع كريستيانو رونالدو بعد ما ذكر مراسل أنه غادر من الشوط الأول وكان غاضبا جدا يعني، وأحدث ربكة في داخل الفريق النصراوي في نهاية الشوط الأول، ولكن بعد ذلك عاد النصر.
3: ما هو رونالدو عدى 40 سنة، هلا بيكون أولاده مزعجينه بالبيت أو شيء، بطل زي أول، هلا بصير خلقه ضيق
2: متقاعد.
3: رونالدو عدى 40 هلا عاد بتلاقي بيطفي الدواو بالبيت يعني واحد من الأسباب، يعني مش زي أيام الشباب. ما هو رونالدو كمان العمر تغير، طريقة تعامله

0: يعني كلها بتلعب دور
1: صحيح.
0: صراحة يعني. في أنا أعتقد زي ما هو تكلم شكله هاي آخر سنة له بالملاعب تقريبا.
1: نعم، هو أصلا قال ربما يكون هذا هو الموسم الأخير لي في عالم كرة القدم، ننتظر.
2: عشان كذا سوى الصبغة يعني.
1: لا هو سوى دائما رونالدو بعد كؤوس العالم
0: أعتذر
1: يغير.
0: الزواج.
2: نعم، ولكن
0: أعتذر. لا هو اللعيبة، لأنه اللعيبة بشكل عام خلص بوصل مرحلة من العمر، الالتزام، التدريبات، الضغط، هو أصلا بحس حاله ممكن شوي محبوس كمان يعني. يعني زيدان لما اعتزل على سبيل المثال، زين الدين زيدان أخذ سنة كاملة يلف حوالين العالم، قال لك أنا مش العالم خلال سنوات شبابي، لأنه كنت دائما عندي تدريبات ومعسكرات وغيرها.
2: صحيح.
0: فيعني أعتقد رونالدو خلص بدأ يجهز حاله لما بعد النهاية، وصوله 1000 هدف وخلاص هيكون هذا النهاية.
2: صحيح، وهذا الألف هدف وهدف رئيسي لدى كريستيانو رونالدو. مراد، نتحدث عن أيضا نادي سعودي يمثل قارة آسيا في كأس القارات، يواجه غدا أوكلاند اف سي. كيف تشوف هذه المباراة والبداية وقصة الشريط في كأس القارات للنادي الأهلي؟
0: هو بصراحة احنا بالأول فكرناها مباراة النزهة المعتادة ضد أوكلاند سيتي، ولكن لا، يعني الجمهور لازم يعرف هذا أوكلاند اف سي وليس أوكلاند سيتي. هذا الفريق هو فريق يعتبر أسترالي أكثر من نيوزيلندي، فريق محترف بلاعبين محترفين، يمتلك رجل أعمال أمريكي دفع مبالغ كبيرة للغاية، استقطب لاعبين على مستوى عالي. الفريق النيوزيلندي توج بلقب الدوري الأسترالي للمحترفين، هذا بيعكس لك قوة الفريق وقيمته. زائد ان هذا الفريق تاسس قبل عامين فقط، يعني هذا جديد مختلف كليا عن اوكلاند سيتي اللي احنا اعتدنا عليه، اللي كانت الفرق يعني مباراه تحصيل حاصل، لاعبين غير محترفين بصفوفه. هو هذا يعني حتى للعلم، هو لانه فوز بالدوري الاسترالي كان يعني بطل الدوري الاسترالي المفروض يلعب دوري ابطال اسيا للنخبه، ولكن بسبب انه نيوزيلندا غير تابعه للاتحاد الاسيوي، هو جاء عن طريق مسار الاوقيانوسيا، فبالتالي يعني مباراة يجب الحذر منها بالنسبة للأهلي السعودي.
2: دخل بالمسار السريع ولكن فريق قوي، هذا ما كنت أتحدث فيه مع أحد الزملاء قبل
0: أيوة
2: بداية
0: أيوة
2: الحلقة. نعم،
0: يعني غير أوكلاند سيتي المعتادين عليه، هذا أوكلاند مختلف.
2: نعم
1: فعلا هذا الزميل كان ملخبط بينهم. لكن الآن ننتقل إلى ملف آخر بعيدا عن آسيا، نذهب إلى أوروبا. مراد، يعني بدأ الدوري، بدأت الإثارة في إسبانيا تحديدا، وأكثر شيء لغط يمكن بعد وصول مورينيو هو موضوع ألفاريز. يعني الآن ألفاريز ما في أحد يعرف إيش مصير ألفاريز. أنا بغض النظر عن المستقبل وأين سينتقل، سواء سيبقى، سيذهب إلى أرسنال، سيذهب إلى برشلونة، أنت رأيك بما يحدث الآن، هل ألفاريز على حق؟ هل أتلتيكو مدريد وجماهيره على حق؟ يعني حتى نكون منصفين، يعني
0: هو لا، الأساس اللي على حق الأساس يعني البداية هو أتلتيكو مدريد على حق لسبب أساسي، انه انا موقع معك عقد لسه مستمر كمان 4 سنوات 2030، ما في شيء يجبرني اني ابيعك، ولو بدي ابيعك انا ببيعك برضه بسعر يعني يوازي، لانه وصلني عروض حوالي 150 مليون. هلا انت اوكي، انا ممكن احترم رغبتك بالخروج الى برشلونه لو تدرجت بشكل صحيح. هو اللي حصل انه برشلونه بيضغط وما زال يضغط بالبدايه عن طريق الاعلام، عن طريق الكلام اللي حصل. هو كان يظن انه الضغط هذا، ضغط الجماهير والاعلامي، سيؤدي انه اتلتيكو خلص انه سيوافق يعني يسلم برحيل الفاريز. هلا ما حصل هو العكس، والسبب هو لانه هن كانوا متعودين دائما التعامل مع رئيس نادي اتلتيكو هو شخصيه مرنه نوعا ما، ولكن لا، اللي ماخذ الامور على عاتقه حاليا هو انخيل جيل مارين. هذا رجل صعب بالتعامل،
1: هو المدير الرياضي،
0: هو المدير التنفيذي،
1: مدير التنفيذي.
0: هو رجل خلاص يعني اتخذ قرار انه مش يعني لحد الان الا اذا سجد شيء باللحظات الاخيره، انه لا، انه مش حبيعه على برشلونه مهما حصل. وهو على فكره اللي براجع سيرته، هذا الرجال لسه هو يعني نسخه طيبه من والده على فكره. والده كان رجل اعمال وسياسه، رجل صعب للغايه، كان رئيس أتلتيكو مدريد لسنوات طويلة من الثمانينات إلى مطلع الألفية. كان والده هذا صعب لدرجة أنه حتى مرة تسبب بأمر أدى إلى سجنه، أنه تدخل الجنرال فرانكو لإخراجه من السجن. يعني هو قصة شيقة والده، ولكنه رجل صعب جدا. هذا هو
2: يعني عنده
0: هو
2: أتلتيكو مدريد أولا قبل الرأسمالية، وقبل أتلتيكو مدريد أولا الدي إن إيه عنده أتلتيكو مدريد.
0: هو اللي بدأ هذا الموضوع، هو اللي يعني والده لا لا لا، أنفل جيل مارين.

0: وبالتالي هو هذا شخصيته صعبة بالتعامل. الآن هو يعني ما يريد إيصاله أتلتيكو مدريد إنه أنا مش أنا نادي مش صغير عشان تفرض علي البيع. أنا مش محتاج إني أبيع الفارس، هذا أمر مهم. الشغل الثاني، أنا لو مكان جمهور برشلونة أكيد حكون حاقد على أتلتيكو لعدة أسباب. السبب الرئيسي على سبيل المثال، أنا الموسم الماضي هذا الفريق طلعني من دوري أبطال أوروبا، طلعني من كأس إسبانيا،
1: صح.
0: أكيد مش حكون أحبه.
1: لا مو خلي برشلونه على جنب مراد شوي، لان برشلونه معذورين. انا مشكلتي في اتلتيكو مدريد، يعني الان انت قلت انه اتلتيكو مدريد على حق لانه ما في احد يلزم الفريق، انا بيني وبينك في عقد وفي كسر عقد، اذا تحب تطلع اكسر العقد وامشي. لكن حتى يعني الجمهور كان غاضب بزياده، يعني شفنا عندما تم تقديم جولين الفاريز شفنا صافرات استهجان، كيف ودك يعني اعطيك انا وانت جمهورك مو حابني ان اكون موجود في صافراتنا علي في حتى
0: الجمهور؟ ما هو لا، بس الجمهور عاطفي، ما تنساش هذا الموضوع، لانه الجمهور نفسه جمهور. على سبيل المثال لاعب احيانا بقدم مباراه كبيره بتشيد فيه، مباراه مش كويسه بلش الجمهور ينتقده، لاعب في كلام انه بده ينتقل لبرشلونه، اكيد حتصفر عليه. لانه اصلا في حتى يعني مشاكل مجتمعيه، يعني في صراع، مش هقول لك صراع او مشاكل، في حدة مجتمعية أيضا، إنه أتلتيكو مدريد أيضا من الناس اللي بيدافعوا عن إسبانية إسبانيا، بوقت إنه برشلونة هو الفريق الكتالوني. فيعني حتى بين الجمهور في بينهم يعني حدة معينة. فأنا كلاعب بحكي أنا أروح على غريب منافس لك، أكيد أنا حصفر عليه. ولكن أنا يعني أنا برأيي لو توصلوا لحل، هلا في عندك حلين. أنا برأيي إذا أوكي خلص اقتنعوا إنه يبيعوه لبرشلونة كان بها، ممكن الحل الثاني انه لا الاستمرار على سبيل المثال. انا اعتقد انه هو تصريحات انه انا مستمر وغيرها، ويعني تقديم اداء، تسجيل الاهداف، ممكن خلاص الجمهور
1: على الاقل يبتسم. يا اخي على الاقل يبتسم، يعني الان اتوقع الاتلتيكو مدريد لو ابتسم الفاريز راح يحبوه مره ثانيه. لكن الطريقه اللي لا انا شفت لا ما اقول الالتزام، الابتسامه
2: يعني انه يعني هو يظهر الجمهور لمنحنى اخر، يعني او يعني يتعاطف قليلا مع الجمهور.
0: الجمهور عم بيصفر عليك وبيشتمك، شو بدك تضحك؟
1: لا بس حتى يعني على الاقل شوف، يعني الفاريز لو انا ما ارجع اقول لك انا ما كنت مكانه، بس يعني تخيل لو لما انتهت المباراه الماضيه لو ذهب الى الجمهور مع اللاعبين، ترى كان ممكن يكسر الحاجز الجليدي بينه وبين الجمهور.
2: انا بسالك مراد، يعني موقف دييغو سيميوني من هذا كله ايش كان موقفه؟ يعني لماذا لم يتدخل؟ لانه اللاعب ابن جلدته.
0: لا اللي حصل انه هو كان بده يروح مع اللاعبين، ولكن الاداره طلبت منه ما يروحش. دخل مكتوب الاداره وطلب وسحبه حتى ما يصير اي يعني اي مشادات مع الجمهور. هو اللاعب ما كان عنده مشكله. هلا برضه هذا امر مهم، انه الفارس رغم اللي حاصل ملتزم بالتدريبات، ملتزم بالاستدعاء، ما بتبارض، ما بدعي الاصابه، مش زي لاعبين اخرين. احنا بالوطن العربي احنا عم نتابع حاليا، على سبيل المثال في مصر حاليا بزيرة مقتفي عن الزمالك، وامام عاشور يعني بقول انه مش جاهز مثلا، مع انه فتره طويله، واحنا عارفين انه كلها لاسباب الرحيل وتبديد العقد، انه طلبك الرحيل او تبديد العقد او غيره، يعني هذا لا يمنع انه تلتزم انت ايضا.
1: نعم
0: يعني الفارس هو ملتزم. انا خلص احنا الحمد لله انه دخلنا الاسبوع الاخير بالانتقالات. يعني من ناحيه رياضيه اوكي انا ممكن اتفهم جمهور برشلونه وجمهور انه يقول لك انه برشلونه فرصتك تحقق القاب اكثر وكذا، بس بنفس الوقت هو يعني وضعه مش سيء باتلتيكو مدريد. النجم صف اول، راتبه السنوي 12 مليون ونص يورو غير غير الحوافز. يعني الشاب موجود عايش بمدريد بقصر وراتبه ممتاز، يعني هو برضه مش محبوس بنادي يعني بسيط.
1: انا اتوقع ممكن الانتقال الى ارسنال سيكون هو الحل الافضل له ولأتلتيكو مدريد، وبعدها اذا كان برشلونه معه فلوس يشتري من ارسنال. يعني مع انه استبعد يعني برشلونه حسب شوف، حتى نكون منطقيين برشلونه ما عنده 150 مليون يورو يعني حتى يعني
0: هو شوف برشلونه اذا ما اشتراهوش من أتلتيكو عمره ما حيشتري
2: إذا ما أخذوا الآن. يعني وهو يعني هو من بدأ بهذه المشكلة حتى ما كبرت صار أصبح الحديث
1: من هو برشلونة
2: العالم. نعم برشلونة
0: متى ما راح الدوري الإنجليزي بتصير صعب الأمور، لأن راتب أعلى حتى الأندية الإنجليزية لما ترجع تبيع تطلب مبالغ أعلى. عم نشاهد الصفقات اللي عم تحصل هذا الصيف، يعني مبالغ ضخمة عم تطلب الأندية الإنجليزية لتعويض خسائرها المالية الكبيرة. نعم. كتير
2: يعني فوق أرقام اللاعب وفوق أرقام اللاعب ومستوياته وقيمته السوقية، يعني في إضافة على أنه طالع من الدوري الإنجليزي تكون في المبالغ اللي تقدم
0: لعلمك في مشاكل مالية بدوري

0: الانجليزي كبيره عم بيحاولوا يغطوها بالارقام هاي. اخرها صفقه سافينيو لانتقل لتوتنهام حوالي 100 مليون او غيرها. طبعا الكل عارف انه قيمه السوقيه ما بتوصل هذا الرقم اللاعب.
1: صحيح.
0: كلها ارقام لتغطيه السجلات الماليه بالفتره الماضيه، لانه الانديه هاي الانجليزيه عم بتعاني حاليا، وكل نادي عم بحاول يوصل لافضل درجه ممكنه لاعاده بيعه مجددا، البحث عن شخص اخر لبيعه.
2: صراحه فعلا وعمليه انتقال اللاعبين بين الانديه الانجليزيه بين بعض يعني بدات تثير الشبهات، يعني وكانها اتفاق انه انت يعني توتنهام مانشستر سيتي يذهب لتوتنهام، اشتري مني هذا اللاعب ب 100 مليون وانا بعد فتره اشتري منك لاعب ب 100 مليون اخرى،
1: ارقام غير منطقيه
2: اللي تكون تساوي
1: الارقام غير منطقيه تثير الشك والريبه.
0: شاهدنا تشيلسي حاليا ببيع بارقام ضخمه هذول. شوف الانديه الانجليزيه عم بتجيب احسن لاعبين عم بيصرفوا في صرف، ولكن في مشكله مغطيه لحد الان.
2: صح.
0: يعني ما بعرف يمكن خلال سنه او خلال 20 سنه تنفجر، يعني مش هقول لك انه الامور سيئه عنده، بس في مشكله ماليه عندهم كبيره. الوجود الملاك الاجانب عم بغطي هذه المشكله يعني. بس هي البيئه الماليه انا كجمهور انا مستمتع، الانديه تبعتي عم بتجيب اللعيبه اللي بحبهم مبسوط، بس من ناحيه اداريه في مشاكل مالية ضخمة جدا داخل الأندية الإنجليزية.
1: نعم. قبل أن يعني ننتقل لموضوع الأندية الإنجليزية، نعود للدوري الإسباني ونعود لمن درب في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني، ومن عاد لسانتياغو برنابيو سبيشال وان جوزيه مورينيو غدا يلعب أمام ريال سوسيداد. مراد، كيف تشاهد عودة مورينيو؟ كيف تشاهد مستوى الظهور الأول في المباراة الأولى أمام إسبانيول؟ وكيف تقرأ يعني عودته بشكل عام مع ريال مدريد؟
0: والله هي ظروف المباراة كلها على بعضها يعني بشكل عام، فوز ريال مدريد بهذه الطريقة، لو مدرب ثاني غير جوزيه مورينيو كان شاهدنا انتقادات كبيرة من الجمهور. يعني انه كان الفوز بشق الأنفس ومدرب غير ومش عارف التشكيلة، ولكن مورينيو يمتلك أمر مختلف عن بقية المدربين، انه هو عنده كريدت او عنده رصيد سابق مع جمهور ريال مدريد، فبالتالي جمهور ريال مدريد عماله يعني واثق انه ممكن الامور تتحسن. هو فعلا ممكن تتحسن مع مورينيو، اعاده توظيف اللاعبين وغيرها، يعني هذا الامر الوحيد اللي هلا بمنح ريال مدريد افضليه مع مورينيو انه الصبر عليه، على عكس اخر مدربين اجوا، لانه دائما كان ما في صبر على المدربين، تشكيك فيهم مباشره. ولكن مورينيو يمتلك انه عنده ثقه وثقل مع الجمهور.
1: نعم. مع تشابي الونسو والانتقادات اللي كانت تطالع والان يعضون اصابع الندم في مدريد.
0: ما انت مش عارفينك، انا هلا لما يجي مدرب جديد انا مش عارف انت كويس مش كويس، على طول حبلش انتقد غيره. ولكن مورينيو هو سبق مر بنفس التجربه انه مسك الفريق وصعد فيه بشكل تصاعدي، فالجمهور كله عم بيستنى انه حيكون في امر تصاعد لقدام.
1: نعم.
0: هلا انا ما بعرف اذا الامور حتمشي 100% صح او لا، بس هو بيمتلك القدره على انه ياخذ الصبر من هذا الجمهور، الهدوء اللازم للعمل خلال الموسم. وتحديدا هو طبعا لازم يتجنب انه الخساره في الكلاسيكو الاول له، لانه تجنب الخساره حيعطيه ايضا مهله زمنيه اكبر لمواصله البناء.
2: صحيح. طبعا نذكر انه مثل ما ذكر سالم غدا مباراه ريال مدريد وسوسيداد اللي راح تكون هي مباراه المؤجله من الجوله الاولى، ايضا الخميس بعد غد سيلعب برشلونه مع اتلتيكو بلباو، ايضا مباراتين لكبيري اسبانيا امام فريقي اقليم الباسك، مباراه ايضا صعبه. اذا ذهبنا الى برشلونه، مراد، برشلونه عندهم مشكله موضوع رأس الحربة، ذكرنا الفاريز وقضية الفاريز، لكن لم يأتي حتى لاعب آخر، يعني لو هو ركزوا أكثر بدل ما جابوا رودري بهذا المبلغ وهم عندهم وسط جيد جدا إلى ممتاز، الآن هم سيعانون في الموسم.
0: محتاج رودري.
2: لاعب أتلتيكو، لاعب بروسيا دورتموند، ذهب الاسم مني،
1: أديمي
2: يعني هل هو بحاجة أديمي أصلا؟
0: رودري، أنا أقول لك ليش رودري هلا أنت في مباريات لعبها زي ريال بيتيس وغيره حتلعب مع بلباو حتفوز سواء بوجود رودري أو غيره.
2: صح.
0: أنت كانت مشكلتك بالمباريات الكبيرة، مباريات الضخمة،
2: دوري أبطال أوروبا،
0: في أوروبا لا، أنت محتاج لاعب بمواصفات رودري. أنا مع احترامي للاعبين الوسط في برشلونة الارتكاز وغيرهم، هذول أوكي بالنسبة للدوري الإسباني والإيقاع السريع وغيره، ولكن في دوري أبطال أوروبا لا، أنت محتاج لاعب بخبرات رودري. يعني رودري مكسب كان سواء ذهب إلى مدريد أو برشلونة، هو
2: بلا شك بلا شك
0: هو رودري ذكي، ليه اختار الأفضل لأسلوبه؟ بالعادة اللاعبين، في لاعبين كثير عم نقابلهم.

0: عم بيعانوا انه هو فضل العقد الاكبر او الفرصه الاكبر مع فريق مش مناسب لاسلوبه، ومرت علينا امثله كثير لاعبين ما عرفوا بعدين يعني تخرج منهم الافضل. يعني مش عارف اتذكرها من زمان خمس، يعني مثلا أليكسيس سانشيز لما كان متعلق مع ارسنال راح مانشستر يونايتد.
1: في كثير في كثير صفقات من هذا، لانه اللاعب يختار مكان غير مناسب،
2: بس اليونايتد دائما اللي يروح له. يعني
0: رودري واعي والله، مش عارف انه انا خلاص انا عارف لاعبين الوسط تبعهم برشلونه،
1: مشكله راس الحربة مراد ما في ما حلوه.
2: فايز خمسة برشلونة
1: والله، فايز على إلتشي يعني حتى نكون منطقيين. يعني أنا ما أقصد اليوم ترى، عفوا مراد أنا ما أقصد اليوم ترى، بكرة على أتلتيكو بالباو، أتلتيكو بالباو مباراة قمة لكن سيفوز برشلونة. أنا أقصد عندما يواجه فرق كبيرة في أوروبا، يعني تخيل مباراة أمام أرسنال أو بايرن ميونخ، هناك المعاناة راح تكون
2: فعلا. يعني نتحدث عن دوري الأبطال، لكن الحاجة الأكبر اللي
1: برشلونة مسيطر على الدوري لسنتين، يعني الدوري لو ما فاز برشلونة بالدوري ما حد راح يزعل، جماهير برشلونة، إدارة برشلونة كلهم. لكن لو غاب برشلونة سنة أخرى في دوري أبطال أوروبا، هناك الضربة القاسمة.
0: هي هذه المعضلة اللي عمرها ما تنحل، إنه اللعب الجميل ولا الفوز بدوري أبطال أوروبا، سيطر على الدوري ولا فوز بدوري أبطال أوروبا. يعني هذا أنا مرة حكيت لكم إياه مثال، ودائما المشكلة الجمهور يعني لأنه الجيل الجديد هذا ما بعرف زمان، أجمل كرة قدمها ريال مدريد بتاريخه ويسأل عنها مع خباس النصر بالثمانينات، كانت سيطر على الدوري الإسباني، يعني الجميع عنده اجماع انه وقتها اجمل كره قدم لعبها ريال مدريد
1: وما شاف دوري ابطال.
0: ولكن هذيك السنوات ممكن السنوات الوحيده اللي ما فازش فيها دوري ابطال اوروبا.
1: نعم صحيح،
0: ولكن سنوات كان لعب مواسم سيئه للغايه. يعني في على سبيل المثال في اذا انا مش غلطان موسم 98 او 2000 او 2000 يمكن كان مخلص بالدوري السادس وفاز بدوري ابطال اوروبا.
2: هذا قبل بيريز، قبل بيريز
0: ايوه السنه الاخيره قبل بيريز كان تقريبا خلص خامس او سادس فاز دوري ابطال اوروبا. كان وضعه سيء يعني، فهي مشكله
2: معادله
0: يعني
2: صعبه.
0: في دوري ابطال اوروبا لها بريد خاص وحلو
1: هيك، صحيح
0: بس بنفس الوقت انه مش يعني يعني جوارديولا مع السيتي لعب اداء كثير ممتاز فاز دوري ابطال اوروبا مره واحده فقط.
1: نعم صحيح،
0: هو يعني مرات احيانا مش عارف هاي المسابقه هو ريال مدريد الوحيد اللي بعرف لها المسابقه.
2: ولا وريكي قد يحقق المستحيل يعني والمعجزه
1: اللي يكون
2: ثلاث مرات.
0: شوف هو برشلونه عنده مشكله بدوري ابطال اوروبا تحديدا اللي هي
2: في عجاله. نعم
0: اللي هي في مباريات تتطلب منك تلعب الاجلي فوتبول، مش هو لا بيلعب على نفس الاسلوب برشلونه هنا اللي بيصير عنده الدروب. لا في احيانا مباريات بدك تغير شوي انت تتعامل معها حسب المتغيرات، هذا اللي بنجح فيه ريال مدريد انه بيلعب بتأقلم مع المباراة ومجرياتها.
1: نعم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي مراد المصري، شكرا جزيلا لك، شكرا سالم،
2: شكرا على كل هذه الإضافات وعلى يعني النظرة لتاريخ كرة القدم من أميز الصحفيين بصراحة مراد. شكرا أحمد، شكرا شكرا جزيلا، شكرا أيضا زياد، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، وكل التوفيق للنادي الأهلي غدا في بداية مشواره في كأس القارات أمام أوكلاند اف سي. نصل لختام حلقتنا، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، كونوا بخير. Man to man. العربية FM. أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر.

الأخبار من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف أن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها.

0: متأكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. تعهد وزير المالية البريطانية جون هيلي بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ودعا إيران إلى الكف عن ممارساتها المزعزعة للاستقرار والانخراط في محادثات دبلوماسية بحسن نية. وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك حل قوات قصد واندماجها بمؤسسات الدولة السورية بالحدث التاريخي. براك قال إن قيادة الرئيس ترامب فتحت الطريق لدمج قصد بشكل منظم، مؤكدا أن بهذا الإعلان تحول التقسيم إلى شراكة دائمة لتعزيز سيادة سوريا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران والعراق يمكن أن يؤديا دورا حاسما في النظام الإقليمي الجديد على حد تعبيره. وخلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في طهران، أكد قليباف أن الظروف بالنسبة لإيران والعراق حساسة وتاريخية. بعد سيطرة إسرائيل على مجمع الأونروا بالقدس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جافير إن إسرائيل لن تسمح بعودة الوكالة مجددا، متهما الأونروا بدعم الإرهاب على حد وصفه، ما تسبب بضرورة إبعادهم حسب قوله. الزميلة ليليان تنوري وساعة رياضية مميزة على شاشة العربية، كونوا معها.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. النصر يهزم الاتفاق ويستعيد صدارة الدوري السعودي بعشرة لاعبين. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع ثنائي واتكنز ومارتينيلي. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة. توتنهام الإنجليزي يعلن تعاقده رسميا مع جناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي. مورينيو يطالب فينيسيوس جونيور بالسيطرة على انفعالاته.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية.

0: حصد الفيحاء نقطته الأولى في الدوري السعودي بعد تعادله من دون أهداف أمام ضيفه التعاون ضمن الجولة الثالثة. بهذه النقطة صعد الفيحاء إلى المركز الرابع عشر في سلم الترتيب، بينما رفع التعاون رصيده إلى نقطتين في المرتبة الثانية عشرة.
1: وصلت هنا إلى خارج أرضية الملعب.
0: كما انتهت مواجهة الشباب وجاره الرياض بتعادل مثير بثلاثة أهداف لكل فريق. الرياض تقدم أولا بهدف محمود تريزيجي في الدقيقة 32، ثم أدرك جوش براونهيل التعادل بعد للشباب بخمس دقائق، لكن الرياض عاد بعد خمس دقائق أخرى وتقدم مجددا بهدف لياندرو أنتونيس، إلا أن الشباب رفض الخروج من الشوط الأول خاسرا وسجل هدفا ثانيا بواسطة يعني كاراسكو. وفي الشوط الثاني تقدم الرياض للمرة الثالثة بهدف تيدي أوكو في الدقيقة 57، لكن كاراسكو أنقذ الشباب من الخسارة وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 81. نقطة التعادل هذه هي الأولى في رصيد الرياض ليستقر في المرتبة 16.

0: مقابل نقطتين للشباب الثالث عشر، وهذا هو هدف التعادل. كراسكو القائد البلجيكي قلب النصر تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة الثالثة من الدوري السعودي. أيضا
1: في الدمام النصر يحل ضيفا ثقيلا على الاتفاق في مباراة السباق نحو الصدارة. البداية لأصحاب الأرض، الصربي ماتيا جلوجوفيتش يختبر حارس النصر بتسديدة لكنها تستقر بين يديه. على الطرف الآخر كاد حارس الاتفاق تركي بالجوش أن يمنح النصر هدفا من حيث لا يدري بعدما اقترب من التسجيل بالخطأ في مرماه.
2: الحارس روداك، شوف هذه الكرة، شوف الكنترول، بعض الارتباك طبيعي جدا.
1: ومن حارس كاد يهدي النصر هدفه إلى حارس النصر الذي غير مسار المباراة ضد فريقه، بطاقة حمراء تشهر في وجه البرازيلي بنتو ماتيوس. الاتفاق ضغط بعدها وفرض سيطرته، وسلوفاكي أندريك دودا يترجم أفضلية أصحاب الأرض بهدف أول. النصر يبحث عن الرد، وكريستيانو رونالدو يقترب بهذه التصويبة من تسجيل هدف التعادل.
2: كريستيانو رونالدو.
1: السيناريو ذاته يتكرر مع كينزلي كومان، تصويبة أخرى تقترب من إعادة النصر إلى المباراة لكنها لا تمنحه التعادل.
2: شوف كومان بحلول فردية كاد النصر.
1: وقبل نهاية الشوط الأول الاتفاق يوجه ضربة ثانية للنصر، ألفارو ميدران يضاعف النتيجة لأصحاب الضيافة بهدف ثان. النصف الثاني من اللقاء يبدأ بفرحة نصراوية لم تستمر طويلة. ساديو ماني يهز الشباك لكن راية التسلل تحرم الضيوف من تقليص الفارق.
2: والتسلل الذي عاد له حكم المباراة على
1: وفي ظهوره الاضطراري الحارس البديل عبد الرحمن العتيبي يتألق بهذا التصدي.
2: وكرة ثانية، انظروا من أبعدها، العتيبي لا يصدق موسى.
1: ومن التصدي إلى العودة ساديو ماني يشعلها بهدف النصر الأول.
2: التبرير
1: عبد الإله العمري يكمل العودة، رأسية تهز الشباك وتعيد النصر إلى نقطة التعادل. ما تبقى من اللقاء ظل مفتوحا على كل الاحتمالات، النصر يواصل ضغطه حتى النهاية وساديو ماني يعود لهز الشباك ليكمل الريمونتادا بهدف الفوز الثالث.
2: ريمونتادا النصر، شخصية البطل.
1: النصر يقلب تأخره بهدفين إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف ويغادر الدمام بثلاث نقاط وصدارة.

0: الاستوديو معي اللاعب الدور السابق تركي العواد. اهلا بك دكتور تركي. يعني مباراه مجنونه حتى اللحظات الاخيره، تتقسم الى ثلاث اقسام، يمكن طرد الحارس، الشوط الاول والشوط الثاني، يعني كلها تختلف تماما عن بعضها.
1: صحيح صحيح. طبعا هي المباراه من بدايتها كان المفروض تكون متكافئة، ولكن طرد بنته غير معايير المباراة بشكل كامل. عبد الرحمن العتيبي أول مباراة يلعب، ونعرف أنه الحارس لما يلعب أول مباراة ومطرود من فريق لاعب ما كان مهيئ أنه يلعب المباراة، كثير من الأشياء اللي هو وضع يعني أمام الأمر الواقع، فالاتفاق استغل الفرصة وبدأ يسدد من خارج منطقة وسجل هدفين، وفعلا كان الاتفاق قادر أنه يسجل حتى أكثر، وعبد الرحمن تألق أيضا فيها ونحييه ونشكره على شجاعته، ودائما المباريات الاولى فيها يعني هالنوع من الارتباك، لكن هذه اللي تقويه يعني. يقول لك الضربه اللي ما تموتك تقويك. هو فعلا هذه المباراه طلع منها منتصر مع فريقه، ويعني يجب ان يشكر زملائه ايضا، لكن انا متاكد انه هذه المباراه بتكون نقله لعبد الرحمن، لانه انت تلعب مثل هذه المباريات وتخطئ ولكن تعود بعدين بشخصيه مختلفه، هذا ما يحتاج جو المباريات. الشوط الثاني تغيرت المباراه.
0: ماذا حصل بالشوط الثاني؟
1: شوف يعني المباراه كانت مفروض تكون من المباريات اللي يستطيع الاتفاق انه يخرج بثلاث نقاط، فايز هدفين من منتهي الشوط الاول، النصر مش في افضل حالاته.

ومطرود من النصر لاعب، ولكن قلة خبرة آرثر باباس أنا متأكد هي سبب هذه المشكلة الكبيرة. طبعا مشكلة تتخلص من سعد الشهري اللي هو ما عنده خبرة وتجيب واحد أقل منه خبرة، فأكيد بتطلع بهذا الشكل. هو

0: سجل ماني هدف تقليص الفارق قبل الأول يسجل، وضح أن عندك مشكلة، رجع دفاعك.
1: يعني ما تدخل بشكل جيد
0: أصلاً. ما تدخل أبدا، لا لا، أنا عندي أنه افتقد لي الخبرة. رغم أنه يعرف بوستيكوغلو بشكل جيد، يعني
1: خبرة المرونة بداخل المباراة.
0: إيه، أنه أنا فايز 2-0 شلون أقدر أقضي يعني 30 دقيقة تقريبا بدون ما يتسجل فيني هدف أمام فريق عنده 3 لاعبين قادرين على التسجيل؟ يعني عنده ماني دائما يسجل، عنده جواو فيليكس لاعب رائع، طبعا كومان خرج. فأنت عندك لاعبين 3 هم مصدر الخطورة. وين لاعبي اللي يغطون معهم؟
1: ماي؟
0: إيه والله أعطيني
1: بس هاي شربت منها.
0: لا خلاص خليها بعد الحلقة. فهي المشكلة الكبيرة أنه يعني ما فكر في أنه أمام فريق تعطيه مساحات، عطى جواو فيليكس مساحات قدر أنه يصنع الهدف الأول. التحرك الثاني من يعني من سامي النجعي والتمريره الرائعه لماني، يعني مباراه
1: حتى كمان الغي هدف لالن، يعني كان
0: كان شكل المباراه اصلا رايح للنصر، يعني اكثر من كوره تصدى لها الحارس واكثر من
1: يعني كل هذا في ظل غياب الدفاع.
0: سهل انك تضرب الدفاع المتقدم اذا انت ما فكرت فيها.
1: طيب يعني هنا يعني النصر نستطيع، يعني دائما ما نقول هي شخصيه البطل، يعني ماذا تعني شخصيه البطل عندما تكون تلعب امام فريق مثل الاتفاق يهددك ويتقدم عليك، ويعني ماذا تعني هنا شخصيه البطل بالتحديد؟ يعني دائما ما يكونون شخصيه البطل
0: صحيح هي الفكره الاساسيه من شخصيه البطل، ان عندك ثقه انك ترجع، وهذه الثقة تحول لأهداف. أنك أنت ما أنت مستعجل، عارف أنك بترجع. حتى يعني آخر ربع ساعة كان الاتفاق متقدم 2-0، يعني دقيقة 74 سجل الهدف الأول. فهذه الفكرة الأساسية، أنه النصر كان أكثر هدوء وضامن أنه بيرجع وما كان مستعجل. حتى استغرب أنه يروح ياخذ الكرة، خلاص خليه الكرة، ما يحتاج أنك تاخذ الكرة، في أكثر من كرة في الملعب. الفريق قادر انه يرجع، وحتى الى اخر الدقائق كان قادر انه يسجل، وكان ممكن يسجل حتى هدف رابع. العكس بالنسبه للاتفاق، ما كان واثق 2-0 وكان متوقع النصر يرجع في اي لحظه.
1: طيب نجم هذه المباراه من النصر، يعني بين فيليكس وماني، من
0: انا بالنسبه لي ماني. طبعا جواو فيليكس هو اخذ احسن لاعب، لكن ماني هو اللي رجع الفريق. يعني هو اللي كان عنده شخصية البطل، هو اللي قادر انه يرجع، سجل هدف من تسلل ثم رجع وسجل هدف.
1: لكن تحركات
0: ثم اعطاهم الثلاث نقاط، يعني هو اللي كان اللاعب اللي عنده التركيز الاكثر، وكسر الاوفسايد مرتين وسجل. فانا اتصور انه هو نجم المباراه. فيليكس فنان، انه طبعا طلع
1: تحرك
0: عن الزحمه، طلع على الجنب، وهذه ايضا اخطاء من المدرب. شلون لاعب زي فيليكس ما تخلي لاعب معه وانت عندك زيادة عددية؟ خلي لاعب معه، خلي واحد يمشي معه. فهذه أنا أعتقد واحدة من المشاكل اللي ممكن يعاني فيها الاتفاق، أنه مدربه ما عنده خبرة، هل بيواصل؟ لأنه تغييرات البوستيكوغلو كانت ممتازة في المباراة وقدرت نشطت فريقه، والعكس بالنسبة لي.
1: بوستيكوغلو عنده خبرة أكثر، خبرة المنافسات الكبيرة، خبرة المباراة.
0: حتى لو ما عندك أنت خبرة، المباراة ماشية معك، ماشي معك بشكل جيد، قادر انك تقول لفريقك تراجع بشكل ذا وارجع على الهجمه المرتده. لكن بالنسبه للتغييرات ما كانت موفقه، وطريقه اللعب استمر على الدفاع المتقدم، واعطى النصر، ما تعطي النصر 30 40 متر وهو يلعب، عنده صانع لعب قادر انه يمرر. وجاء ايضا النجعي مرر تمريره عظيمه استغل هالاخطاء. فانا اتصور انه قله الخبره عند المدرب اضافه لشخصيه النصر. بكل تاكيد النصر كان ممكن يفوز حتى لو باباس اتخذ القرارات الصحيحه.
1: طيب يعني ممكن أتكلم عنها لأن الكثير يتكلم عنها الآن، يعني إخراج رونالدو بهذه الفترة بالتحديد، يعني هل وفق بوستيكوغلو بها؟ يعني كان لازم يخرج،
0: لازم يطلع. أول شيء أنت ناقص،
1: يعني إحنا يعني يجب أن نفهم الآن أنه كريستيانو رونالدو يعني عنده في مباريات كثيرة حساسة بيخرج من المباراة يعني بدقائق معينة، يعني لا يجب
0: جيد.
1: أن يبقى
0: هذا جيد. أول شيء كريستيانو ما بدأ مع الفريق من الأول، ونعرف أنه التحق بالفريق المباراة الماضية، لعب في يعني دقائق معدودة، وهذه المباراة يلعبها بشكل أساسي، شيء رائع. لكن لما المباراة تتغير أمورها، وأنا عندي 9 لاعبين في الملعب ولاعب كريستيانو مش جاهز بشكل كبير،
1: بكل تأكيد
0: أني أنا بسحبه، بعطي يعني كوستا مهام أخرى، بعطي جواو فيليكس مهام أخرى. فأنا أعتقد نتعامل مع الموضوع بشكل جيد، وأتصور أن كريستيانو متقبل للقرار،
1: ويجب الجماهير أن تتقبل أيضا، يعني هذا أنا ما أقوله
0: طبيعي، وهذه شخصية المدرب. أحيانا المدرب يكون لاعبين يفرضون شخصيتهم عليه، لكن أنا متأكد أنه

0: أوستكوغلو على شخصيته وعلى قوته قاد أنه يفرض شخصيته. واليوم بالتغييرين الأولين بعد الطرد يعني أخرج أنجلو ثم بعدها بين الشوطين أخرج كريستيانو بين لنا أنه هو الرئيس
1: فهمين.
0: هو اللي يقود الفريق مش كريستيانو أو أي لاعب آخر. وأعتقد أن كريستيانو كان رائع بتقبله للخروج يعني.
1: عظيم، شكرا لك لاعب دور سابق تركي العواد، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا.
2: في ليلة العودة الكبير.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الأهلي السعودي يواجه أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية. الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع ثنائي ووكنز ومارتينيلي.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. يستقبل الأهلي السعودي ضيفه أوكلاند النيوزيلندي في الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية في جدة. الأهلي يخوض البطولة للمرة الثانية على التوالي بعدما احتفظ بلقبه بطلا لآسيا أمام أوكلاند الذي توج بطلا لأوقيانوسيا للمرة الأولى في تاريخه. تمثل المباراة اختبارا جديدا للهولندي مارينو بوسيتش مدرب الأهلي الجديد الذي جاء بعد الألماني ماتياس يايسلي الذي قاد الفريق لتحقيق البطولتين القاريتين. الفائز من هذه المباراة سيتأهل لمواجهة ماميلودي سان داونز جنوب أفريقي في الدور ربع النهائي في 19 من شهر سبتمبر المقبل.
1: تحضيراتنا كالعادة قوية وتركز على الجوانب التكتيكية، كما كانت هناك محادثات فردية مع اللاعبين الذين سيخوضون المباراة لمناقشة خطة اللعب، وكذلك اجتماعات قصيرة لعرض مقاطع فيديو للفريق المنافس. أنا أتطلع حقا إلى خوض هذه المباراة مع فريقي في ملعب سيكون ممتلئا بجماهيرنا الرائعة. سنواجه فريقا غامضا لا توجد مع

0: معلومات كثيرة عنه، ولكننا سنكون مستعدين وجاهزين، خاصة بعد النتيجة الرائعة التي حققناها في المباراة الأخيرة.
1: أتمنى لماتياس ياسلي كل التوفيق مع نيوكاسل، وهو يملك كل المقومات اللازمة للنجاح هناك، وكذلك الحال هنا، فنحن نملك كل المقومات للمنافسة على كل بطولة نخوضها هذا الموسم، ولدينا مدرب جديد يملك القدر نفسه من الشغف والرغبة، ولديه شخصية رائعة تعرفنا عليها خلال أيام قليلة.
2: أوكلاند المتواجد في جدة يختلف عن مواطنه أوكلاند سيتي الذي لطالما شارك في الكثير من النسخ مونديال الأندية. نتعرف عليه في التقرير التالي.

0: we make the study of the team, so we are really prepared for this game.
1: لقد قمنا بدراسة الفريق المنافس ونعلم أنه فريق قوي ونحن مستعدون لذلك، كما تابعنا مباراتهم أمام أبها وقمنا بتحليلها وعرفنا الأجواء المحيطة بمباريات الفريق على ملعبه والصخب القوي الذي يحدثه جمهوره داخل هذا الملعب الرائع لمؤازرة فريقهم، وهذه فرصتنا لإظهار إمكانياتنا وجودتنا واستغلال هذه الفرص بالشكل الأمثل، وهذا هو هدفنا وما نريد تحقيقه في هذه المباراة.
2: من أمام ملعب الإنماء في جدة حيث ستقام مباراة الأهلي وأوكلاند يلتحق بنا مراسل العربية محمد الدماس. محمد أهلا بك، يعني اليوم نهارك كان طويل يعطيك العافية، خبرنا آخر الأخبار، نبدأ بفريق الأهلي بالطبع.
3: اهلا بك ليليان وبسادة المشاهدين. نعم اليوم كان مليء بالمتابعه، حيث متابعه هذه المباراه والبطوله كانت بدايه من يوم الجمعه السابق، لكن دعينا نتحدث اليوم كانت اخر التحضيرات واخر للفريق الاهلاوي التي بدات عند الساعه 6 اليوم بحضور جميع اللاعبين وبحضور عدد كبير من وسائل الاعلام التي تابعت يعني اول ربع ساعه من التمرين التي منحتها الفيفا لكل الاعلاميين في هذه المباراه. لاحظنا في هذا التمرين اليوم هناك روح إيجابية، روح جميلة، بدأت بالترحيب باللاعب الأوكراني أرتيم من قبل اللاعبين، حيث شاهدناهم اليوم يعملون حركة الترحيب من خلال الممر الذي من بين اللاعبين. اليوم شاهدنا في النادي الأهلي هناك يعني جملة من التفاؤل وكذلك الحرص على الدخول بقوة وندية، كما كان يتحدث مدرب النادي الأهلي أن اللقاء لن يكون سهلا، لكن درس الفريق النيوزيلندي والذي ربما سيكون يعني غامض بعض الشيء، خاصة لم يلعب مباريات عديدة في بداية الدوري هناك في نيوزيلندا أو في المشاركات السابقة. بينما كان عند الساعة 9 مساء في هذا اليوم انطلاق تمرين الفريق النيوزيلندي من خلال هذا الملعب، والذي كان لم يبدي المدرب أي شيء عندما تحدث، ربما يكون هناك كانت الرطوبة عالية داخل الملعب والحرارة وكان لها تأثير على تمرين الفريق النيوزيلندي، خاصة الذي يعيش في أماكن باردة بعكس مدينة جدة هنا. ولكن
2: أنت قلت محمد اليوم بالنهار أنه كانوا يشتكون من الطقس ومن الرطوبة.
3: نعم اليوم نحن كنا متواجدين داخل أرضية الملعب التي ستقام عليها الملعب المباراة في هذا الملعب، كانت هناك رطوبة صراحة عالية وشديدة وكذلك الحرارة موجودة من خلال تمرين الفريق الأوكلاند في هذا المساء، ربما سيكون لها تأثير كبير على الفريق، بينما النادي الأهلي متعود على الأجواء هذه وكذلك بصخب الجمهور ودعمه الذي حظي بمتابعة كبيرة ومن خلال دعمهم ومؤازرتهم كما شاهدنا اليوم من خلال البوابات المتواجدة في خروج اللاعبين في النادي الأهلي.
2: شكرا لك مراسل العربي محمد دماس من مكان إقامة الأهلي مباراة الأهلي وأوكلاند اليوم، طبعا شكرا لك.

0: في الاستوديو معي عبدو السابق عبدو عطيف. أهلا بك كابتن عبدو. يعني كما سمعنا حتى مدرب أوكلاند يقول أنه فريق الأهلي فريق كبير ونحن راقبنا مباراته وكذا. يعني هناك فارق بالإمكانيات وفارق بالمستويات. هل سيكون هذا يعني واضح بالمباراة بشكل كبير؟
1: أولا مسي عليك الجميع جميع التابعين. فعلا الإمكانيات الفنية في فوارق كبيرة، لكن أعتقد أن الأهلي تعلم من الدرس البطولة الماضية، نفس البطولة عندما استضاف بطل أفريقيا بيراميدز وخسر، وكان بالإمكان أفضل من مكان يروح أبعد. فاليوم
0: خرج من الدور الثاني، يعني
1: هو استضاف الفائز من البطل قيانوسيا وأفريقيا، وكان مباراة في اليد، لكن في الأخير خسر وخرج، مع أنه كانت الآمال والطموح عالية مثل ما هي الآن. فأنا أعتقد اليوم في عندك تجربة سابقة، عندك درس تتعلم منه جيدا، ايضا من جماليه كره القدم انها تعطيك فرصه لانك تعود في هذه المواقف مره ثانيه، انك تبرهن انه مثلا اللي حصل العام الماضي كانت كبوه جواد وليست هي مقياس. فانا اعتقد الفروقات الفنيه اكبر، الطقس واحده من العوامل في كفه الاهلي، الملعب والجمهور، وانا اعتقد الجمهور هو ايضا عامل مؤثر كثير في نتائج الاهلي الموسم الماضي على مستوى البطولات القاريه.
0: طب كيف اختلف الاهلي من تلك المباراه الى الان؟ يعني طبعا غير المدرب.
1: شوفي، هو الميزه انه استمر في بطوله النخبه وحققها مع ياسلا. المدرب الجديد رغم قصر الوقت لكن اعطانا بعض البصمات او اللمسات انه فعلا في اهلي مميز. يعني المفترض انه اليوم ما يحمل المدرب او الاهلي الجديد انه خلاص احنا نبغى اهلي ياسلا، لا خلاص ياسلا صفحه وانطوت بالنسبه للاهلاويين. الان هم يدعمون ناديهم بشكل كبير، واحد منهم من الانتدابات الجديده مع ترينكاو وغيره من اللاعبين، انهم اليوم لابد ان يجدون الدعم السابق، نفس الدعم السابق اللي حصلوا عليه سواء محرز او كيسيه او حتى المدرب ياسلا. اعتقد الاختلاف الفني اللي لاحظته في في في الاهلي انه اصبح افضل بالكره مع ياسلا، هو افضل وشرس، ويعني فريق يعني خلينا قلتها اكثر من مره، هو فريق شرس في الضغط العالي والضغط العكسي واستخلاص الكره. هذه كانت قوه الاهلي، وايضا في الكره الثابته مع وجود ايبانيز. اليوم المدرب الجديد هذا ابقى على هذه المكتسبات وعلى هذه المميزات، واضاف نقطه اللي هو البناء. اصبح فريق الاهلي يشارك بفعاليه اكثر في بناء الهجمة، وهذا كان يفتقده نوعا ما مع ياسلا، لأن ياسلا عنده الطرق اللي تخليه يكسب مباراة من ضمنها الكرة الثابتة والتحولات عند استخلاص الكرة سواء بالضغط العالي أو الضغط العكسي.
0: يعني بشكل عام لاعبي الأوكلاند لديهم يمكن مخضرم واحد ياباني معروف والبقية مغمورون، ولكن السؤال هو من اللاعب الذي يجب أن يحذر منه، أو من ما الذي يجب أن يحذر منه لاعبو الأهلي أو مدرب الأهلي؟
1: شوف خلينا نتكلم الكرة،
0: هل أسلوب لاعب أم لاعبين؟
1: أسلوب لعب، لا أسلوب لعب، أسلوب لعب، وخاصة في يعني أنا وجهة نظري فريق بدني، أنت الفريق البدني اليوم عشان تتحاشى أنك تروح للنقاط القوة حقته اللي هو اللعب في الكرة المشتركة والكرة العالية، فكلما سهلت كرة القدم وصار التمرير أسرع وصارت الكرة هي اللي تركض أكثر والابتعاد عن الثنائيات. الثنائيات هنا نقطة قوة الفريق النيوزيلندي، الكرات العالية نقطة قوة الفريق النيوزيلندي، كل الكرة النيوزيلندية تعتمد، لأن تعتمد في المقام الأول على القوة البدنية والطول الفارق الكبير عن القارة الآسيوية. فبالتالي أعتقد الابتعاد عن الأخطاء، قد ما اقول الركنيات ابتعد عن الركنيات، لكن المراقبه الممتازه جدا في الكرات الثابته ومنها ضربات او الركنيات، وايضا الابتعاد عن الثنائيات واللعب بقدر المستطاع وتسريع اللعب بشكل اكبر. انا اعتقد حتى في السرعات الاهلي حيتفوق بحكم وجود لاعبين ما شاء الله عندهم السرعات، جالينيو، ترينكاو.
0: بتتوقع ان يشارك ترينكاو لانه جائحتي حديثا يعني للفريق؟
1: انا لا اتوقع يشارك، هو الكلام هل حيشاركون الاجانب كلهم؟ لا، تعرفين البطوله نظامها مختلف نوعا ما عن البطوله او بطوله روشن، فانا اعتقد انه هل هو بيشرك جميع المحترفين وبالتالي انه يعطى احد المحترفين انه حتى من ناحيه التقييم الفني في اظهارهم في هذه البطوله. انا اعتقد هذا انه حيحاول يروح انه يشرك اكبر قدر ممكن باستثناء الخانه اللي ما فيها محترف. يعني
0: اسلوب اللعب الذي ممكن ان يدخل به الاهلي بهذه المباراه، يعني حتى ايضا

0: مدرب أوكلاند، هل الأفضل أن يدخل ويهاجم من البداية؟
1: صحيح، أنا أفضل أنه الضغط زي ما قلنا الضغط العالي واستمرار اللعب الثنائيات، يعني اثنين ضد اثنين، الواحد ضد واحد، هذه مش في الكرة العالية، في الكرة اللي في على مستوى الأرض. أنا أعتقد هذه الثنائيات هي اللي يميز فيها الأهلي ولا يتميز فيها الفريق نيوكلاند اف سي. فبالتالي أنا أعتقد التركيز على الثنائيات، يعني التمريرات، تسريع اللعب. اليوم انت لما تلعب مع فريق بدنيا انت كل ما حاولت تسرع اللعب وتغير اللعب من جهه لجهه حتجد نفسك الفراغات، الابتعاد ايضا عن زي ما ذكرت الكور العاليه، يعني حتى في الموضوع الارضيه او الكروس اللي احنا نتكلم عنه ما يكون بمستوى عالي بقدر ما هو يكون متقن وبطريقه صعبه على المدافعين، منخفض بالضبط. هذا اعتقد هذه النقاط، لكن في الاخير انا اعتقد الامور الفنيه هي كثير تحسم اذا صارت المباراه خلينا نتكلم عنها بدنيه، يعني الحل الفردي هو احيانا يفك لك التكتل، يجيب لك حل، لعبه ذكيه تغير مجرى اللعب او رؤيه معينه تضرب لك خط دفاع كبير بتمريره معينه. هذه المهارات او التقنيات المهمه ترفع، انا اعتقد وهي موجوده في الاهلي ترفع من نسبه الفوز لك، فانا اعتقد التركيز عليها بشكل اكبر هو الاهم يعني.
0: شكرا لك عبد اللطيف العبدول الصادق، شكرا. أعلن نادي شباب السعودي رسميا تعاقده مع الجناح الدولي عبد الرحمن العبود قادما من مواطنه الاتحاد. جاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب على منصة إكس من خلال مقطع فيديو تقديمي حمل عبارة برق يشق طريقه نحو شمال الرياض. يأمل الشباب بتدعيم صفوف الفريق في إطار تحركات نشطة من إدارة النادي لتعزيز الخيارات الهجومية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. كان العبود قاد الاتحاد للفوز ببطولة الدوري في مناسبتين، فضلا عن كأس السوبر السعودية وكأس الملك. يواصل الهلال السعودي مساعيه للتعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال الإنجليزي. ذكرت مصادر صحفية أن الهلال يتفاوض مع أرسنال للتخلي عن المتبقي من عقده، كما يجري محادثات مع اللاعب للاتفاق على البنود الشخصية، فيما أكد الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن الفريقين اتفقا على رسوم انتقال تبلغ 65 مليون جنيه استرليني، وتبقى الاتفاق مع اللاعب. كان أرسنال تعاقد مع مارتينيلي في 2019 قادما من إيتوانا البرازيلي، لكن المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استبعده من حساباته الموسم الجديد حيث غاب عن أول مباراتين للفريق.

كما يواصل الهلال السعودي مفاوضاته مع أستون فيلا الإنجليزي لضم مهاجمه أولي واتكنز. وكانت الصحف الإنجليزية ذكرت أن أستون فيلا رفض أكثر من عرض كان آخرها بنحو 45 مليون جنيه استرليني، إذ يأمل النادي بزيادة قيمة الصفقة. كان واتكنز غاب عن مباراة أستون فيلا الأولى في الدوري أمام برايتون وسط أخبار عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الهلال. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برنتفورد.

سنرجع بعد فصل قصير لنتابع. مورينيو يطالب فينيسيوس جونيور بالسيطرة على انفعالاته. الضغط يزداد على جاني إنفانتينو ونجوم كرة القدم الفرنسية يدخلون المعركة.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
2: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
1: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
2: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
1: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
2: أو علمنة الإسلام
1: أو علمنة الإسلام في المقابل. يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
2: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
5: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
6: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. تتصاعد الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو بعدما طلب عدد من نجوم اللعبة بينهم عضو في إحدى لجان فيفا بإحداث تغيير جذري في قيادة الاتحاد، حيث قاد الفرنسي ميكائيل سيلفستر مدافع مانشستر يونايتد السابق وعضو لجنة صوت اللاعبين في فيفا، قاد حملة علنية عبر منصة إكس نشر خلالها بيانا غاضبا بعنوان كفى، دعا فيه إلى تغيير قيادة الاتحاد الدولي. وحظي البيان بدعم عدد من النجوم بينهم الإنجليزية لوسي برونز المتوجة بكأس أمم أوروبا مرتين، والفرنسي إيمانويل بيتي بطل كأس العالم عام 1998. يكتسب موقف سيلفستر أهمية خاصة لصدوره من داخل الاتحاد الدولي، إذ يشغل عضوية لجنة صوت اللاعبين المؤلفة من 16 عضو. يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو. يدخل الريال بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز صعب على إسبانيول بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزي مورينيو. بالمقابل يبحث ريال سوسيداد عن تصحيح المسار بعد بدايته المتعثرة، حيث خسر أمام ريال بيتيس بهدف من دون رد في المرحلة الافتتاحية. طلب جوزي مورينيو مدرب ريال مدريد من لاعبه فينيسيوس جونيور بالعمل على التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود أفعاله تجاه الاستفزازات.
8: هناك ما يحدث داخل الملعب وما يحدث خارجه. فيما يتعلق بردة فعل فينيسيوس تجاه الجماهير والإهانات، فأعتقد أنه يستطيع التحكم في ذلك بشكل أفضل، ما لم تكن إهانة عنصرية. أعتقد أنه يستطيع تحسين علاقته بجماهير المنافسين. عندما يتعلق الأمر بالمخالفات وتراكم الإحباط الذي يشعر به، فهذه مسؤولية الحكام عن حماية اللاعبين واللعبة. التعامل مع فينيسيوس خلال أحداث المباراة أكثر صعوبة، لكنني أرى أن هناك مجالا للعمل معه فيما يتعلق بعلاقتي بجماهير الفرق المنافسة.
7: أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفل استقبال للاعبه الجديد يان جوماندي، وكان فلورنتينو باريز رئيس النادي باستقبال جوماندي بوجود خوسيه مارتينيز بيري الرئيس الفخري للنادي المدريدي. جوماندي وقع عقدا مدته 7 مواسم، تسلم بعد التوقيع مجسما لملعب الفريق وساعة

وقميصا يحمل اسمه ورقمه. اللاعب الإيفواري انضم لريال مدريد قادما من لايبزيغ الألماني وشارك بديلا في الفوز على إسبانيول بهدفين مقابل هدف في جولة الثانية من الدوري. تعاقد مانشستر يونايتد رسميا مع كارلوس باليبا لاعب وسط برايتون مقابل 70 مليون جنيه استرليني لمدة 5 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم سادس. ركز مانشستر يونايتد بقيادة مدربه مايكل كاريك على تعزيز خط الوسط استعدادا للموسم الجديد للدوري وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا. شهدت صفوف يونايتد الكثير من التغييرات حيث رحل كازيميرو وانضم أندري سانتوس وإيروي تيليمانز من تشيلسي وأستون فيلا على التوالي ليصبح باليبا ثالث لاعب من الدوري الممتاز يعزز صفوف يونايتد. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسميا مع جناح البرازيلي سافينيو قادما من مانشستر سيتي من صفقة انتقال نهائي لينهي اللاعب البالغ من العمر 22 عاما تجربته في مانشستر بعد موسمين. وبإتمام الصفقة تجاوز إنفاق توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية مبلغ 300 مليون استرليني. بدأ سافينيو مسيرته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي عندما كان يبلغ 16 عاما قبل انتقاله إلى تروا الفرنسي، ومنها تنقل بين أندية أيندهوفن وجيرونا ومانشستر سيتي. خاض سافينيو 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل هدفا واحدا. ويستقبل توتنهام هوتسبير ضيفه تشارلتون في الدور الثاني من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية كاراباو. المباراة تأتي في توقيت حساس لتوتنهام ومدربه روبرتو دي زيربي حيث بدأ الدوري المحلي بهزيمة ثقيلة أمام برنتفورد بثلاثية نظيفة، لذا يريد دي زيربي ردة فعل سريعة خصوصا أن الفريق يسعى لبناء عقلية جديدة بعد موسم صعب. اللافت أن توتنهام أنفق أكثر من 300 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات هذا الصيف، أبرزهم سافيو من مانشستر سيتي ب 75 مليون جنيه استرليني. يستقبل نيوكاسل يونايتد نظيره ويست بروميتش ألبيون اليوم الأربعاء أيضا في الدور الثاني من البطولة على ملعب سان جيمس بارك في نيوكاسل. المباراة ستكون أول مباراة لماتياس يايسلي في كأس الرابطة مع نيوكاسل بعد توليه تدريب الفريق خلفا لإيدي هاو. نيوكاسل يدخل المباراة بعد تعادل مثير بهدفين مع ليفربول في افتتاح الدوري الإنجليزي، لكن الفريق يمر بمرحلة انتقالية بعد رحيل أسماء مهمة مثل برونو جيمارايش، ساندرو تونالي وأنتوني غاردن، وهذا يجعل كأس الرابطة فرصة مهمة ليايسلي لتجربة عناصر جديدة وإعطاء دقائق للاعبين الذين لم يبدأوا أمام ليفربول. أنهى نادي لايبزيغ الألماني رسميا إجراءات استعادة لاعبه السابق الفرنسي كريستوفر نكونكو قادما من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، وتضمن الاتفاق بندا يتيح للنادي البافاري خيار الشراء النهائي للمهاجم صاحب 28 مقابل 28 مليون يورو بالإضافة إلى رسوم إعارة بلغت 3 ملايين يورو. يعود الفرنسي بعد 3 أعوام من مغادرة النادي حيث سطع نجمه كأحد أبرز الهدافين وصناع اللعب في الدوري الألماني خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وكان نكونكو لعب مع تشيلسي وميلان. البوسني إيدين جيكو سجل هدفين وصنع آخرين في خماسية فريقه شالكي ضمن بطولة كأس ألمانيا في عمر 40. ما زال اللاعب يواصل تألقه الذي بدأه عام 2003 في فريق جيلزي نيتشار البوسني حتى وصل إلى شالكي الألماني.

0: من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. تغييرات كثيرة يعني بالدوري الألماني هذا الموسم، خمسة مدربين قدموا جدد، يعني خمسة أندية غيرت مدربيها. من برأيك يعني من الأسماء كلها الخمسة الذين يعني رأيناهم بالتقرير من قبل الآن، ليسوا مدربين كبار أو أسماء لامعة أو لديهم خبرات عالية؟
1: صحيح، الدوري الألماني دلوقتي بيمر بمرحلة جديدة من إنتاج المدربين. شفنا إن في مدربين كتير ألمان خرجوا من الدوري الألماني، على رأسهم طبعا هانزي فليك وتوماس توخيل ويورجن كلوب حاليا في المنتخب، ثم بعد كده ياسل في نيوكاسل وماركو روزا حتى موجود دلوقتي في الدوري الإنجليزي. وبالتالي في أسماء كتيرة بتخرج من الدوري الألماني، حتى أسماء أقل جودة زي تيرزيتش في بلباو. كل ده بيدل انه في عمليه انتاج دائمه، ولذلك محتاج عمليه تجديد ده. لكن الاهم الفريقين الكبار دورتموند وبايرن مستمرين مع نفس الجهاز الفني.
0: نعم، طيب يعني ايضا من ناحيه اللاعبين، هناك الكثير من اللاعبين يعني كان رحلوا ام جاؤوا، ولكن لنبدا ببايرن ميونخ. يمكن بايرن ميونخ سيباري ونيثانيال براون هما ابرز من استقطبهم بهذا الصيف. ماذا سنرى من هذين اللاعبين وماذا ينتظر النادي منهم؟
1: براون هو بديل لجريرو اللي خرج في الصيف ده. جريرو كان لاعب بيأدي أدوار، ساعات بيكون لاعب خط وسط كثمانية وساعات بيكون كباك شمال، وده الأدوار اللي براون يقدر يأديها. حتى مع منتخب ألمانيا في كأس العالم الأخير كان بيأدي الدور ده، بيدافع كظهير ثم بعد كده أثناء حيازة الكرة بيتحول لاعب خط وسط، وده بالضبط اللي محتاجه بايرن، لأنه على الخط بيلعب دياز طول الوقت.
0: نعم.
1: سايبيري لعيب مهم جدا بالنسبه لبايرن، لانه يقدر يلعب في كل مراكز خط الهجوم، وده بالظبط اللي محتاجه بايرن، بديل لأوليسي لهاري كين ودياز.
0: طيب بروسيا دورتموند يعني صفقات متتاليه لترميم خط الوسط وخط الهجوم ايضا، يعني لديه مشاكل كبيره، وايضا غادره كريم اديمي وجيليان برانت، وهذا ما فعل يعني عمل فراغ بهذين المركزين. هل هؤلاء يعني من الممكن ان يكونوا مؤثرين؟
1: دورتموند بيعتمد سياسه جديده مختلفه تماما عن اللي كان موجود قبل كده، وهو انه يجيب لاعبين شباب ممكن يكون فيهم امل ان هم يبقوا نجوم في المستقبل ويحاول يبيعهم. فدي السياسه اللي هم بيحاولوا يستخدموها دلوقتي. فتم استبدال لاعبين زي برانت اللي هو كان لاعب كبير في السن، زي اديمي اللي هو كان لاعب كبير في السن، لاعبين اقل خبره لكن عندهم مستقبل واعد. حتى اللعيبه اللي خرجت من الاكاديميه أقل خبرة طبعا لكن عندهم مستقبل واعد. هم دي الرهان اللي بيستخدمه بوك المدير الرياضي الجديد لبروسيا دورتموند اللي كان موجود قبل كده في إلفسبرغ وحقق نجاحات كبيرة قبل كده كتير.
0: طيب نتكلم عن لايبزيك. لايبزيك يعني كما ذكرنا بالخبر الآن أنه نكونكو عاد إلى لايبزيك بعد ما خاض تجارب بتشيلسي وميلان. أنت تعرف نكونكو جيدا، يعني كانت فترته بلايبزيك كان ممتاز بلايبزيك. هل سيعيد أمجاده أم أنه ما مر يعني؟

0: كونكو لعب في ميزه ضخمه جدا تنفع في الدوري الالماني بكثافه، لان هو ليس لاعب جناح وليس مهاجم صريح وليس صانع العاب، هو حاجه ما بين الثلاث مراكز دول، وبالتالي دي اغلب الانديه الالمانيه بتفضل هذا النوع من اللعب، لان اللعب ده بيعطيها مرونه كبيره جدا في التحولات، وبان الدوري دوري تحولات كتير، فهو في بعض الاسماء بتنبخ في البدايه. حتى لو فاكره فيرنا، تيمو فيرنا لما راح توتنهام وراح حتى تشيلسي لم يحقق نجاح كبير، لكن كل مره كان بيرجع فيها لايبسك كان بيبقى فيه ميزه، لانه الدوري بيعتمد كتير على التحولات، وهو دي الحاجة اللي نكوكو بيتميز بيها عن أي حاجة تانية.
1: ويعني بما أنه نتكلم عن لاعب زي كلاي، يعني تكلمنا الآن أنه ريال مدريد قدم لاعبه جوماندي، هو رحل من لايبزيغ، إلى أي درجة سيكون مؤثر وماذا تعرف عن هذا اللاعب؟ يعني أنت تراقب جيدا الأندية الألمانية، هل سيكون مفيدا لريال مدريد ومؤثرا غيابه على لايبزيغ؟
0: 100% هيكون مؤثر غيابه على نفسك، واحد من أهم المواهب اللي دخلت الدوري الألماني في الفترة الأخيرة. تأثيره على ريال مدريد ده بقى يعتمد على ريال مدريد شخصيا، لأن ريال مدريد سؤال هيلعب فين، هو ديماندي هيلعب فين، هل هيلعب على جهة اليمين عشان يترك جهة الشمال لفينيسيوس بعد تجديد عقده، وبالتالي مبابي هيلعب كلاعب مهاجم، والسؤال اللي هنطرحه طب رودريجو هيلعب فين، طب بيلينجهام هيلعب فين، دي مشاكل اعتقد مورينيو هو اكتر حد يقدر يحلها، لو في مدرب يقدر يحل المشاكل دي فهو مورينيو هو اللي يقدر يحلها.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاجي. شكرا. قدم الاتحاد الهولندي رسميا المدرب الجديد تشافي هرنانديز لوسائل الاعلام في مقر الاتحاد. جاء تشافي خلفا لرونالد كومان الذي رحل بعد خروج هولندا من كاس العالم الاخيره. تشافي وقع على عقد حتى صيف عام 2030 ليكون اول مدرب اجنبي يقود الطواحين منذ عام 78. استعان تشافي بالنجم التاريخي رود فان نيستلروي والمغربي عادل رمزي ضمن الطاقم الفني المساعد. يواجه المنتخب الهولندي نظيره الالماني يوم 24 من سبتمبر المقبل في دوري الأمم الأوروبية. انضم لاعب الوسط البرازيلي فابينيو إلى صفوف فريق ترابزون سبور التركي في صفقة انتقال حر لمدة عامين. وعاد فابينيو للعب بجانب المصري محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي. يأمل النادي التركي في أن يساهم التفاهم بين النجمين البرازيلي والمصري في تحسين أداء الفريق حين يلاقي فنرسفاروش المجري الخميس المقبل في مباراة الإياب ضمن الدور التمهيدي المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي، علما أن ترابزون سبور خسر ذهابا بهدف من دون مقابل أمام الفريق المجري. كان فابينيو قد قاد فريق الاتحاد السعودي لبطولة الدوري والكأس قبل أن يغادر بعد انتهاء عقده خلال الصيف الحالي. قدمت إثيوبيا رسميا ملف ترشحها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقررة في عام 2028. تأمل إثيوبيا في استضافة البطولة للمرة الأولى منذ نصف قرن. أكد الاتحاد المحلي في أديس أبابا أن الملف يحظى بدعم الحكومة الفيدرالية. وأضاف الاتحاد الإثيوبي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أن هذا الترشح يلبي جميع المتطلبات ويبرهن مجددا على أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة أكبر حدث كروي في أفريقيا. يواجه الملف الإثيوبي تحديات عدة من بينها التمرد المستمر في إقليمي أمهرة وأوروميا الأكثر كثافة سكانية في البلاد، إضافة إلى مخاطر تجدد الحرب الأهلية بين الحكومة الفيدرالية وإقليم تيغراي في شمال البلاد. أنهى مينيسوتا يونايتد سلسلة من 9 مباريات متتالية من دون انتصار بعدما حقق فوزا كبيرا على سان خوزي إيرثكويكس بخمسة أهداف مقابل هدف. تيمو فيرنر سجل هدف سان خوزي الأول، ثم جاءت أهداف مينيسوتا الخمسة متتالية عبر كل من كالفين إيبوا بهدفين خلال 4 دقائق، ينهي فترة صيام عن التسجيل منذ 16 من مايو. وخواكين بيريرا، ماركوس كالديرا وموريسيو غونزاليس. الفوز هو الأول لمينيسوتا في الدوري منذ 2 من مايو، سجل 5 أهداف في مباراة واحدة لأول مرة منذ 2023 ليرفع رصيده إلى 7 انتصارات و7 تعادلات و7 هزائم. وصلنا إلى الختام، نترككم مع أهداف مباراة النصر ومضيف الاتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.
2: من جديد سقوط احد اللاعبين صارت مرتده، شوفوا التصويبه القويه، الله.

من تلك التجربة والكرة بتصل والتصويبة يا رب بقسم السوشيال ميديا بتبريرة من الجون من التبريرة من التبريرة من التبريرة التبريرة هدف نصف هدف في هذه اللحظات هذه الضربة الركلية هذه العرضية الله الله التعادل اللي كان في الأوقات الأخيرة سعد الحارثي لكن الآن شفوا الريمونتادا لكن الآن شفوا الريمونتادا

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء.
0: الرئيس السوري يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد إعلانه حل قصد والإدارة الذاتية الكردية بتشكيلاتها المدنية والعسكرية ودمجها بالجيش السوري.
2: نحن نمسعين كان بكتر خيرمون.
0: سوريا تعتبر دخول كاتس أراضيها غير شرعي، والهجري يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من إسرائيل.

0: مسؤول أمريكي يؤكد العربية أن مضيق هرمز مفتوح وبلاده لا تجري محادثات مع إيران، فيما عمان تأمل بالإعلان قريبا عن ممر ملاحي مؤقت في المضيق. إسرائيل تؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي، والعربية ترصد الدمار الهائل في بنت جبيل ومارون الرأس. بعد شكوى إسرائيلية، مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدعو الجانبين لخفض التوتر. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قصد بشكل منظم. ورأى براك بأن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. الرئيس السوري أحمد شرع كان التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قصد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية أن شرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. من القامشلي ينضم إلينا مراسل العربية جمعة عكاش. أهلا بك جمعة، تلخص لنا أبرز ما حدث اليوم، بداية بتصريحات عبدي ثم لقاء الرئيس السوري، وأيضا أبرز ما جاء في الكلمة التي تحدث فيها.
1: يعني في كلمة مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية سابقا أكد حل هذه القوات بعد أن عملت في المناطق الشمالية الشرقية لسوريا على مدار عقد من الزمن. قال بأننا ننتقل اليوم من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، ومن مرحلة القتال إلى مرحلة البناء، معلنا يعني إغلاق هذه الصفحة بإتمام عملية دمج كل يعني دمج قواتها العسكرية في هيكلية مؤسسة وزارة الدفاع السورية، وأيضا القوات الأمنية في هيكلية وزارة الداخلية السورية. عبد تحدث عن بعض من التفاصيل التي تتعلق باللغة الكردية، وقال بأننا سنستثمر ما تحقق وفق المرسوم رقم 13 من الرئيس السوري أحمد الشرع في المستقبل، ونبني عليه حتى نصل إلى حق الأكراد بالتعلم بلغتهم في المنهاج السوري. هذه التصريحات يعني بعد ذلك كان هناك لقاء جمعهما الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني ومحافظ أيضا دير الزور. تم يعني نقاش ما لم يتم دمجه حاليا أو إكمال الخطوات الأخيرة في عملية الدمج على الأرض. نحن طبعا نرى بأن عملية الدمج في المؤسسات الأمنية والعسكرية اكتملت، بينما المؤسسات المدنية تم يعني السير فيها بشكل كبير وما تحقق. طيب
0: يعني هذا يحيلنا إلى أنه تم التوافق على كل هذه النقاط قبل إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية. هل هناك ملامح لعملية الاندماج؟ هل هناك سقف زمني لإتمام هذه العملية؟
1: يعني في الشقين العسكري والأمني العملية اكتملت. في الشق الإداري والخدمي وحضور مؤسسات الدولة يمكن أن نتحدث عن إنجاز 90% على الأرض. بعض التفاصيل الصغيرة تتعلق بحضور بعض المؤسسات مثل الهجرة والجوازات والنفوذ والسجل العقاري، وتفعيل أيضا مؤسسة القضاء التي كانت مسار خلاف خلال الأشهر الماضية. هذه مطروحة على الطاولة ويتم التقدم فيها بشكل سريع. ربما يعني خلال أسبوع أو 10 أيام تكون العملية قد اكتملت بشكل كامل، رغم أن هناك إعلان يعني من قائد قصد بأن هذه العملية اكتملت، وأيضا من قبل الوفد الرئاسي في هذه المنطقة. هناك بعض من التفاصيل يعني الصغيرة تحتاج إلى تسجيل بعض العقبات والأمور اللوجستية حتى يعني تحضر الدولة بشكل كامل في محافظة الحزق عبر جميع مؤسساتها.
0: ما الدور الذي سيطلع به مظلوم عبدي في المرحلة القادمة؟
1: يعني وفقا للتسريبات يمكن أن يلعب مظلوم عبدي دورا

0: يكلف به من قبل الحكومة السورية، وهو دور المستشار للشؤون الكردية في الرئاسة السورية. هذا ما لم يتم تأكيده من قبل الطرفين. طبعا عندما يكون هناك إجراء مثل هذا يكون هناك مرسوم رئاسي. أيضا نفس الوضع بالنسبة للسيدة إلهام أحمد، القيادية الكردية البارزة، ستتولى أيضا منصبا حكوميا لم يتم الإعلان عنه حتى الآن. لكن هنا في الأوساط الشعبية ووفق الخطوات على الأرض، من المتوقع أن يعلن مظلوم عبدي عن مرجعية كردية تمثل يعني الشارع الكردي، وهو صرح بذلك مرارا وتكرارا خلال اللقاءات السابقة. لكن سننتظر يعني الجهات الرسمية سواء من الحكومة أو من مظلوم عبد شخصيا لنعرف بالضبط ما هو الدور الذي سيتولاه خلال الفترة المقبلة.
1: اسمح لي فقط أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، جمعة الخام الأمريكي مشاهدين انخفض بأكثر من دولار إلى 81.09 دولار للبرميل. طبعا هذه الانخفاضات جاءت بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيها لنظراء الأجانب بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة ضد إيران. أعود لك جمعة عكاش من القامشلي، كيف رصدت ردود الفعل الشعبية وأيضا السياسية في سوريا بعد هذا الإعلان؟
0: يعني طويت صفحة بما عليها وفتحت أخرى بما لها، هكذا ينظر الشارع إلى إعلان حل قسد في دمشق، في القامشلي، في المدن الأخرى. هناك هدوء أو صمت، لا توجد بيانات رسمية من الأحزاب السياسية أو حتى من الفعاليات الثقافية والاجتماعية والعشائرية حيال ذلك. هناك تعليقات من الكتاب، من المثقفين، من الناشطين، يرون بأن هذه المرحلة مهمة لتوحيد سوريا، أن يكون هناك جيش واحد وأن يكون هناك علم واحد، حتى بالنسبة لبعض من السكان الأكراد، وخاصة يعني الأحزاب السياسية يرون بأنها فرصة للعمل السياسي نحو إقرار حقوق الأكراد في الدستور السوري المقبل، طالما أن الأجواء الآن أصبحت أكثر ملائمة للعمل السياسي بعد أن يعني توقفت الحروب والاقتتالات والتوترات الأمنية في المنطقة. وهناك أيضا أرضية مهيئة من قبل الحكومة السورية للجلوس مع الأكراد والنقاش معهم والاستماع إلى آرائهم. هذه الأجواء العامة يمكن أن نصفها بأنها أجواء إيجابية، رغم وجود فريق من المعترضين أو الحالمين من الأكراد. كانوا يتوقعون أن تستمر مكاسبهم في وجود إدارة ذاتية، في وجود جيش، في وجود ثروات يستثمرونها في هذه المنطقة. وهذا التيار يعلن بشكل واضح بأن عملية الاندماج خفضت من سقف مطالبهم أو توقعاتهم أو طريقة إدارتهم لهذه المنطقة التي كانوا يديرونها منذ عام 2012 حتى عام 2025.
1: شكرا لك جمعة كاش مراسل عربي على كل هذه المعلومات، كنت معنا من القامشلي. انضم إلينا من حلب الكاتب والمحلل السياسي عباس شريف. أهلا بك سيد عباس، نود أن نأخذ منك ربما رأيك فيما حدث. ما حدث كان ربما كما تحدث توم براك هو حدث تاريخي بالنسبة لسوريا. كيف ينظر السوريون أنفسهم إلى هذا الإعلان الذي استمعنا إليه اليوم وكل ما تبعه من حل لقوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ودمع يعني دمج كل مكونات قوات سوريا الديمقراطية والكردية في الدولة السورية؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين. ما حدث اليوم هو عيد وطني، بمعنى أن اليوم هو عيد توحيد سوريا. قوات سوريا الديمقراطية كانت العقدة الأكبر أمام الدولة السورية الجديدة، وكانت تحدي كبير جدا، أخذ أكثر من سنة ونصف من المفاوضات، من عملية مركبة، من ضغط عسكري وأمني ومفاوضات وتنازلات من كلا الطرفين، وأيضا تقديم حتى بعض المرغبات للطرف الآخر من أجل الاندماج مع الدولة السورية. اليوم وصلنا إلى قاعدة رابح الكل رابح، لم انتهت المسألة بعدم وجود خاسرين. هذه المعركة

المعركة الدبلوماسية والمعركة التجاذب لم يكن فيها خاسرين، الكل ربح. الدولة السورية حافظت على وحدتها، حافظت على سيادتها، على قوة مؤسساتها ووحدة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأيضا قوات سوريا الديمقراطية.

0: لو لا سمح الله انزلق الامر نحو مواجهه على اساس عرقي، لكن واضح ان هناك نضج سياسي لدى قوات سوريا الديمقراطيه وقيادتها المتمثله بالسيد مظلوم عبدي والهام احمد، الذين اثروا ينظروا الى المستقبل وليس الى الماضي، ولا ان يعيدوا تجارب سابقه يعني منيت بالفشل في العديد من الدول. اليوم لا يوجد دوله من قوميه واحده، كل الدول من متعدده القوميات ومتعدده
1: باعتقادك
0: العرقيات.
1: كيف وصل الأكراد إلى هذه القناعة؟ هل هي جهود سورية داخلية، مقاربة من قبل الحكومة السورية، حوار قاد إلى هذا الأمر، أم أنه كمان في كان ضغوط أمريكية كما تحدث توم براك، لأنه قال بأن القيادة الأمريكية ساهمت ربما في الوصول إلى هذا الوضع، لأنه في بعض الأجنحة يعني المناوئة لعملية الاندماج أظهرت امتعاضها ولو على استحياء. إلى أي مدى برأيك أنه هذه المواقف ستزول وشيئا فشيئا ستصبح هناك قناعة بأنه لا غنى عن الدولة السورية أن تكون هي الحاضنة لكل المكونات في سوريا؟
0: نعم، الحقيقة هناك يعني ظروف موضوعية وظروف ذاتية ساهمت وساعدت بإنجاز هذا الاتفاق. العامل الدولي لا يمكن أن نخفي، الولايات المتحدة الأمريكية كان موقفها واضح، لم تدعم أي حالة انفصالية منذ تأسيس قوات الديمقراطية، حتى في زمن الحكومة الإدارة الديمقراطية لم يكن هناك أي وعود للقصد بأن يكون لديهم حتى على مستوى الحكم الذاتي والإدارة الذاتية. كان هناك شراكة من أجل قتال الإرهاب، وانتهت هذه الشراكة بسقوط نظام الأسد ووجود دولة جديدة شريكة مع التحالف الدولي. وأيضا هناك كان ضغط إقليمي، تركيا كانت حاضرة، وما حصل في تركيا أثر في الوضع السوري. يعني عندما ظهر عبد الله أوجلان وأرسل برسالة واضحة إلى قيادة قوات الديمقراطية أن يندمجوا في الدولة السورية، هذه الرسالة أثرت على الكثير من المخلصين لعبد الله أوجلان، رغم أن البعض يعني يحتج عليه واعتبرها أنها تحت الإكراه وأنه في السجن ولا يدري عن الواقع، لكن كان لها دور كبير جدا. وأيضا المصالحة بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية انعكس أيضا على الحالة السورية، لم يعد هناك مشكلة في المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في سوريا، يمكنهم الآن العودة إلى تركيا وإجراء مصالحة والعمل السياسي وتسليم سلاحهم والنزول من الجبال، هذا كان مهم جدا. أيضا سياسة الدولة السورية استطاعت أن تنهي المظالم التاريخية. كان هناك تغذية، الحالة المظلومية تغذي حالة الاحتقان لدى المكون الكردي والشباب الأكراد. المرسوم رقم 13 أعطاهم الحقوق اللغوية والسياسية وجعلهم شركاء متساويين بكل الحقوق والواجبات، وبالتالي لم يعد هناك
1: أفضل مما كان عليه إبان حكم الأسد.
0: ليس فقط ذلك، السيد الرئيس أحمد الشرع قال لمظلوم عبدي في أول لقاء، قال له سيد مظلوم إذا كنت تقاتل من أجل الحقوق التاريخية للشعب الكردي فأنا أنصحك أن لا تهرق قطرة دم واحدة. الحقوق كلها معترف بها من الدولة السورية، وهذه ليست مني نمن عليكم، الحقوق هي حق لكم، حق أصيل كونكم مواطنين سوريين. المظلمة التي وقعت عليكم في زمن النظام الساقط لن تتكرر في عهد الإدارة الجديدة. وبالتالي كان المرسوم رقم 13 الذي رحبت به كل يعني الأطراف السياسية من المكون الكردي والأحزاب السياسية، وأيضا حالة الامتعاض يعني تحركت أيضا العشائر العربية. كان هناك ضغط أمني، يعني الدولة السورية كمان عملت على عملية تفكيك، فككت المكون العربي وبقيت قسد عبارة عن مكون من يعني مقاتلين من مكون واحد، وكانوا يتكلمون باسم شعوب شمال شرق سوريا. وأيضا كان هناك الضغط العسكري، يعني تحرير،
1: يعني هي كانت
0: حي الأشرفية
1: والعوامل قادت إلى ما وصلنا إليه اليوم. جيد، تفضل بقى معي.
0: المهم هو أنه هناك كان بناء للثقة، لأنه كل شيء اتفق عليه كان
1: صحيح
0: يطبق.
1: لأنه كان في البداية الثقة، وكان في خشية من المكون الكردي أن يتم ربما الانتقام منهم، وهذا تبدد مع مرور الأيام والوعود الدولية والوعود الحكومية. تفضل بقاء معي، سنتناول جانب آخر من قصة سوريا، حيث دانت سوريا الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وتخطي الحدود الدولية لسوريا، وذلك بعد إجراءه لزيارة لقواته في جنوب سوريا على قمة جبل الشيخ. وشددت الخارجية السورية في بيان على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على الانسحاب.

0: الفوري والكامل من الأراضي السورية والعودة إلى خط فض الاشتباك. مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي قال في تصريحات العربية إن رجل الدين الدرزي حكمة الهجري يقود مشروع انفصالي عن سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغله كورقة للتفاوض مع سوريا. وأكد مدير أمن السويداء العربية بأن خطاب حكمة الهجري لا يعبر عن السويداء لكنه يعبر عن الخارجين عن القانون، كاشفا في الوقت ذاته عن تواصل السلطات السورية مع فصائل المسلحة داخل السويداء.
1: امبارح طلعت أو مسيرة مثل ما بيسموها بالسويداء ل 150 شخص من العصابات بالسويداء واللي طلعوا لعند حكمة الهجري تأييدا للمشروع الانفصالي اللي هو اليوم قايده. يعني اليوم بعموم أهالي السويداء ضد حكمة الهجري، واليوم في استنكار كبير. قبل كان يستخدم أهلنا بمحافظة السويداء بعد المعاناة واستغل الدم والمجازر اللي حصلت كرمال يمشيهم معهم بهذا المشروع، للأسف يلي استخدم أهلنا أدوات له. فاليوم الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء موقفهم موقف وطني واضح وصريح، ونحن من فترة صار في اجتماع كبير بضم ما بين أهلنا العشائر وأهلنا بني معروف، وبإذن الله تعالى في تواصل معنا من قبل الفصائل بداخل محافظة السويداء ويلي ملتزم بمدونة وزارة الداخلية. بإذن الله تعالى اليوم بدنا ندمجه باتجاه الدولة السورية.
0: حكمة الهجري كان أكد أن موحدين الدروز هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل بحسب وصفه.
2: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. بنوجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالأخص شعب دولة إسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما لهم جميلة إذا وقفوا معنا، لأنه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
0: نعود لك سيد عباس شريف الكاتب والمحلل السياسي من حلب. هذه التصريحات ربما لا تنسجم مع الأجواء التي تعيشها سوريا تجاه ربما أن تكون كل الطوائف تحت حكم أو تحت مظلة الدولة السورية. إلى أي مدى برأيك ما حدث مع الأكراد اليوم قد ينسحب أو يكون له تأثير على ملف الطائفة الدرزية، كون يعني مدير أمن السويداء قال بأنه تصريحات الهجري هي ورقة تستغلها إسرائيل، وأيضا الهجري يستغل إسرائيل لتنفيذ مشروع انفصالي لا يجمع أو لا تجمع عليه الطائفة الدرزية؟
3: نعم، واضح أن تصريحات الشيخ الهجري نابعة من حالة تأزم يعيشها في السويداء. هناك تيار معارض بدأ يتنامى داخل السويداء، هناك تيار احتجاجي بسبب أزمة الامتحانات، أزمة الوقود، أزمة الطحين، بسبب احتكار المواد الأساسية التي تدخلها الدولة السورية ويقوم الحرس الوطني ببيعها في السوق السوداء. وبالتالي هناك حالة من الاحتجاجات بدأت يعني تظهر في السويداء، لدرجة أن شادي المرش يعني رئيس اللجنة القانونية المكلف بإدارة السويداء من الشيخ الهجري أصدر قرارا بالأمس ودعا كل المديريات في السويداء أن تلتحق بالوزارات الخدمية في دمشق، يعني أعلن تبعيته وقال سنفصل الملف السياسي. يعني هو يريد الغذاء والدواء والكهرباء والاتصالات والطحين والخبز من دمشق، والملف السياسي يريد أن يعطيه لإسرائيل. يعني بهذه الطريقة هم يفكرون. أعتقد أنه الشيخ الهجري يعني هو يعيش حالة من التخادم مع الكيان الصهيوني. هو يعني يتكلم أن باشان كانت هي جزء لا يتجزأ من إسرائيل، هذا الأمر لم يكن لا بالتاريخ، تاريخيا لم تكن السويداء جزء من إسرائيل، ولا بالحاضر ولا بالمستقبل ستكون جزء من إسرائيل. الدروز هم مكون أصيل من مكونات الشعب السوري.
0: يعني وأعتقد يعني حتى إسرائيل لم تقل يوما بأنه السويداء جزء من إسرائيل. الولايات المتحدة هي لا تدعم أي مشروع انفصالي في سوريا، فكيف تخرج تصريحات من هذا النوع؟ وإلى أي مدى هذه التصريحات أو هذه الحالة يمكن أن تستمر في سوريا في ظل أجواء محاولة ربما لملمة جراح الماضي وإعادة توحيد السوريين تحت مظلة واحدة؟ هل هذا الخطاب سيكون قابل للاستهلاك المحلي سواء في السويداء أو في أي منطقة أخرى في قادم الأيام؟
3: يعني الشيخ الهجري منذ أكثر من سنة هو يعد الناس في السويداء أنه هناك اعتراف دولي وستكون هناك دولة وسيكون هناك استقلال، وقال بأحد خطاباته نحن إما أن نكون إقليم أو جزء من دولة أو تحت حماية دولة، يقصد إسرائيل، أو دولة

0: مستقلة، وبالتالي هو حتى الآن لم يحقق ولا شيء من هذه الأشياء التي وعد بها. هناك الآن يعني تفاهم غير معلن بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا على أن يتم تعديل الاتفاق الثلاثي بما يضمن تطبيقه في السويداء بنفس النموذج. الولايات المتحدة الأمريكية معجبة جدا بالنموذج الذي قدمته الدولة السورية، صفر خسائر، استطاعت أن تحل أكبر عقدة، عقدة شمال شرق سوريا والمكون الكردي اللي سبب أرق في تركيا وفي العراق وفي إيران، اليوم بسوريا بالتفاوض والتفاهمات السياسية تم على هذا الإشكال الكبير. لذلك طلب من الدولة السورية أن تقدم مبادرة أيضا تجاه السويداء تشبه المبادرة، تشبه خارطة الطريق التي طبقت في شمال شرق سوريا من أجل الضغط على إسرائيل وعلى المتنفذين في السويداء لتطبيقه. وأعتقد أنه بعد الانتهاء من ملف شمال شرق يبدأ الحديث عن ملف الجنوب. اليوم هناك استغلال لحالة الانتخابية، إسرائيل تضغط، هناك محاولة من الشيخ الهجري لتحريك المكون الدرزي داخل إسرائيل ليضغط بالانتخابات الإسرائيلية القادمة، ويشترط تقديم دعم ينتهي بانفصال السويداء من خلال يعني بيع الأصوات لأي حكومة تأتي، لكن بشرط أنه نعطيكم الأصوات الدرزية لكن بشرط أن تدعموا استقلال السويداء. أعتقد أنه ما يتكلم به الشيخ الهجري هو أمنيات أكثر من أنها يعني حقائق موجودة
1: حقيقة. يعني كانت السويداء قاب قوسين أو أدنى من التوصل إلى توافق وتطبيقه مع الحكومة السورية قبل أن ربما يشتعل الملف الكردي ثم ينقلب البعض على هذه التوافقات مع دمشق. الآن الملف الكردي تم تسويته، وبالتالي سيجد يعني الطائفة الدرزية ممثلة أو يعني الجانب الأقلية الهجري نفسه وحيدا ضد تيار يدعو إلى الوحدة والاندماج تحت مظلة الدولة. تعتقد بأنه سيستطيع الشرع أن يجد مقاربة مشابهة لتلك التي طبقها مع الأكراد، أم أنه إسرائيل ربما تحاول ربما عدم أو وضع العصا أمام العرب لكي لا تكلل هذه الجهود بالنجاح لأنه هذا لا يخدم مصالحها؟
0: نعم، إسرائيل من البداية كانت تصرح بشكل واضح وعلني أنها تريد سوريا ضعيفة ومقسمة، وصرح جدعون الساحر وإسرائيل كاتس ونتنياهو أنه يجب أن نتحالف مع الأقلية الدرزية والأقلية الكردية. اليوم الأكراد حسموا أمرهم، لا يثقون بإسرائيل، ويعني الأكراد كانوا أكثر نضجا سياسيا بحكم التجربة والخبرة وطول الممارسة، عرفوا الفرق بين الدعم السياسي الاستراتيجي وبين الاستخدام السياسي، ورفضوا أن يكون ورقا للاستخدام السياسي ضد الدولة السورية، ووجدوا أن مصالحهم هي في الاتجاه إلى دمشق. بينما قوى الأمر الواقع في السويداء حتى الآن هي لا تفرق بين الاستخدام السياسي كورقة للضغط على دمشق وبين التحالف السياسي الاستراتيجي، بحيث أنهم يرون أن من حق الدروز أن يكون لهم دولة، وسندعم هذا الأمر الأخير. لا يوجد هذا الكلام حتى الآن. إسرائيل لم تصرح ولا تطيع، لا بالسر ولا بالعلن، أنها تدعم إقامة دولة درزية في جنوب سوريا، لأنه بالنهاية هي دولة عنصرية. المواطن الدرزي في إسرائيل هو مواطن درجة ثالثة. الآن إسرائيل تقتلع الأشجار وتطرد الفلاحين الدرز من الجولان. هناك بيان في منطقة اسمها حضر في الجولان السوري خرج منذ شهر لم يعبأ به الإعلام كثيرا، خرجت مجموعة درزية وهددت إسرائيل بالمقاومة إذا استمرت من مصادرة الأراضي وهدم المزارع وبناء التربيذات الهوائية التي تولد الكهرباء في أراضيهم، ولم يتحرك الشيخ الهجري إلى مظلومين. هناك أيضا يعني دروز تم قتلهم واعتقالهم على يد الكيان الصهيوني، ولم يتحرك الشيخ الهجري للاستنكار، وبالتالي هناك حالة من التوظيف السياسي، أو هناك حالة أحيانا تصبح العيش على الأزمة. يعني الأزمة تأتيك بالدعم، تأتيك بالمال، بالأموال السوداء، تأتيك بالسلاح والنفوذ والسلطة، وبالتالي أنت تتعايش، تصبح الأزمة هي مصدر للثروة، مصدر للسلطة،
1: وليس يعني المصلحة الوطنية
0: ليس من مصلحتك أن تنتهي هذه الأزمة. يعني
1: صحيح. شكرا على وجودك معنا المحلل السياسي والكاتب عباس شريفة، كنت معنا مباشرة من حلب. أكد مسؤول أمريكي للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران، وأضاف المسؤول الأمريكي بأن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته.

0: وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف بأن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذا عانى الشعب من الجوع. ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير، دعنا نبدأ معك بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي الذي تحدث بأنه واشنطن لا تنوي في القريب العاجل توجيه ضربات ضدها ضد إيران، وبعد ذلك كان في أنباء عن تراجع أسعار النفط في الولايات المتحدة. إلى أي مدى هذه التصريحات تنسجم مع كل ما صدر من تصريحات عن المسؤولين الأمريكيين خلال الساعات الماضية؟
1: لو نظرنا إلى ما يفعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرأينا أولا أن الرئيس الأمريكي يفرض حصار بحري على إيران، صعد بأنه هدد دول العالم وقال أن هذه الدول عليها أن تقطع علاقاتها، خصوصا علاقات الطيران والشحن والذهب بالإضافة إلى التكنولوجيا والمعلومات مع إيران. الرئيس الأمريكي يحاول عزل إيران عن دول العالم، ويحاول أن يقول لدول العالم عليكم أن تقفوا معنا بزيادة الضغوطات على النظام الإيراني وعزله عن المنظومة الدولية. في الوقت ذاته يريد الرئيس الأمريكي أن يقول للإيرانيين أنه ما زال يحتفظ بقوة عسكرية هائلة في منطقة الشرق الأوسط. هل يريد الرئيس الأمريكي أن يعطي الأولوية للضغط الاقتصادي؟ الجواب هو نعم. يريد أيضا أن يعطي مكانا للضغط الدبلوماسي من خلال جمع دول العالم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يعود إلى عملية عسكرية أيا كان هذا الشكل، ولكن العمل العسكري مطروح في اللحظة التي يرى فيها الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين سوف يعودون إلى النشاطات النووية.
0: أنا كنت أتحدث عن تصريحات أكسوس التي أبلغ فيها روبيو نظراءه الأجانب خلال الأيام الماضية بأن أمريكا لا تتوقع أن تشن ضربات ضد إيران في الوقت الراهن. هذا ربما ينسجم مع تصريحات بأنه هناك ربما تكون عودة للبعثات الدبلوماسية للمنطقة. السؤال المطروح بأنه في مسؤول أمريكي بيير قال بأنه لا محادثات الآن تجري بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الجانب الباكستاني نقل ربما مبادرة سميت مبادرة أمريكية هي رفع الحصار مقابل فتح مضيق هرمز. إلى أي مدى، والجانب الإيراني وصف نتائج يعني زيارة الجانب الباكستاني بأنها إيجابية جدا، إلى أي مدى هناك ربما انفراجة قد تلوح بالأفق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها إيران وتجاوب مع هذه الرسالة التي نقلها الباكستانيون إلى طهران؟
1: جاء خبر الرسالة الباكستانية إلى الإيرانيين أولا، وعندما تم استيضاح البيت الأبيض حول حقيقة هذه الرسالة، وما إذا كان الأمريكيون وضعوا على الطاولة نوع من معادلة تقول، وهذا ما نقل عن الماريشال مونير أنه قال باسم الأمريكيين أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لرفع الحصار مقابل أن تتوقف إيران وأيضا أذرع إيران عن تهديد المضائق، أي هرمز ومنطقة باب المندب. الرد الأمريكي قال أن ليس هناك مفاوضات وهناك حصار مستمر، لذلك يبدو أن هناك نوع من تسلسل زمني يجب أن نبقيه في بالنا، والنفي الأمريكي جاء أخيرا وليس أولا.
0: طيب، وزير الخارجية أو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد على أنه هناك أزمة في إيران وأنه سياسة الرئيس الأمريكي هي سياسة تعطي ثمارها وناجحة وأنه سيتم المضي قدما فيها. توضحنا أيضا أبرز ما قاله، خصوصا أنه أكد على أنه حتى الجانب الإيراني اعترف على لسان الرئيس الإيراني بأنه هناك أزمة حقيقية نتيجة هذه المقاربة الأمريكية.
1: الساعات 24 الماضية كانت مثيرة جدا للاهتمام في مبنى وزارة الخزانة الأمريكية. سكوت بيسنت عقد مؤتمرا صحفيا وقدم

0: الحزمة الجديدة من العقوبات، ويجب أن نقول أن هذه العقوبات ليست موجهة ضد إيران بقدر ما هي تهديد موجه لدول العالم. يأتي ذلك بعد أسابيع من الحصار البحري. الأمريكيون وفي مقدمتهم بسن يريدون القول أن الحصار البحري يؤذي إيران، والآن هناك حزمة جديدة من التهديدات الأمريكية تطلب من دول العالم عزل إيران، ويريد بسن أن يقول أن الخطوات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد المالي والاقتصادي والتجاري ضد إيران ناجعة، مثلما أن العمليات العسكرية من الممكن أن تكون ناجعة في المستقبل وهي كانت ناجحة في الماضي.
1: شكرا جزيلا بيير غانم المراسل العربية على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من واشنطن. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاد وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، وقال البوسعيدي إن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. وقد سجلت المنظمة البحرية الدولية 68 حادثا في الخليج ومحيط مضيق هرمز خلال 6 أشهر من الحرب، أسفرت عن مقتل 20 بحارا وعاملا وإصابة 35 آخرين.

0: انضم إلينا من كاليفورنيا مدير شؤون الخليج السابق في البنتاغون ديفيد ديروش. أهلا بك سيد ديروش. حقيقة نحن أمام موقف معقد للغاية. السمة الرئيسية التي تطبع ما يحدث الآن هو إنكار كل طرف، سواء كان الجانب الأمريكي أو الإيراني، حقيقة ما يتم تداوله بين الجانبين. الولايات المتحدة تقول بأنه مضيق هرمز مفتوح وأنه تم إزالة كل الألغام منه، لكن تدعو السفن إلى ربما المرور الآمن، لكن هناك تخوف. إيران تقول بأنها تسيطر على المضيق وتطالب الولايات المتحدة بإيران بالمرور الآمن وعدم استهداف السفن. لا أحد يعرف ما حقيقة الموقف في مضيق هرمز الآن في ظل تضارب الأنباء وربما التصريحات والمبادرات. أين تجدون الموقف الحقيقي مما يحدث، وهل ربما يلوح حل في الأفق خلال الساعات القادمة؟
1: فلنبدأ بما نقوم به وما نعلمه في الفترة الحالية. أولا، لم يكن هناك أي تقارير موثوقة حول مسألة اصطدام سفن تجارية بألغام بحرية، ومع ذلك يمكن زرعها بسرعة، لكن حتى اللحظة لم نسمع عن أي حوادث من هذا النوع. يبدو أن هناك بعض السفن التي استطاعت أن تعبر من خلال مضيق هرمز عبر المياه العمانية الجنوبية، وبعض السفن أيضا تقوم بالمرور عبر الممرات المائية التي تسيطر عليها إيران وتدفع أتوات، وكذلك بعض السفن تقوم بالعبور وتقوم بإطفاء نظام التعقب الخاص بها لأنها لا ترغب بأن تكون عرضة للهجوم. إيران لا تمتلك القدرة على أن تنكر بأن الولايات المتحدة تمتلك القدرة والسيطرة على مضيق هرمز، لكن يمكن لإيران حتى اللحظة مع ذلك أن تقوم باستهداف بعض السفن المدنية التي لا تمتثل لطلباتها، أي بمعنى تلك التي تعمل في على مقربة من المناطق الإيرانية إن لم تدفع الأتوات. ومن المهم أن نشير بأن استراتيجية إيران تشترقى إلى جرائم حرب من خلال مهاجمة السفن التجارية. إيران بمقدورها أن تشن هجمات من خلال المسيرات والقوارب السريعة الصغيرة بين فترة وأخرى، وكان هناك بعض المحاولات التي أجرتها من هذا القبيل، نظرا لأن هذه القدرات يمكن إخفاؤها في أي مكان.

0: على خطوط السواحل، لذلك لا تزال إيران تمتلك تلك القدرات على استخدامها. حتى اللحظة لا يعد الوضع آمنا بالنسبة للسفن ولشركات التأمين، لكن نعلم بأن هناك بعض الشحنات التي ما تزال مستمرة في العبور عبر منطقة الخليج. هناك ما يقرب من ثلث أو تقريبا أو ربعي عمليات شحن النفط التي قد تم إعادة نشرها خارج منطقة الخليج، لكن بكل التأكيد حركة الملاحة والشحن في الخليج ليست كما كانت في السابق، لكنها لم تغلق. لذلك كل من الطرفين على حق، وكل من الطرفين قد لا يكون مصيبا.
1: الآن الجانب العماني تحدث عن إمكانية إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. هل يمكن أن تتعايش الولايات المتحدة مع ممر من هذا النوع و ترفع بموجبه العقوبات أو حالة الحصار المفروضة على إيران، أم أنها تريد حلا دائما وفتحا دائما للمضيق؟
0: أعتقد أن أي شيء باستثناء الحل الدائم لن يكون مقبولا على المدى الطويل، وهذا لن يؤدي إلى حرية الملاحة بشكل كامل، وهذا لن يكون مقبولا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه لدينا مشاكل ولا يمكننا أن نقوم أن نضع سابقة في الولايات المتحدة يمكن أن تكرر في أماكن أخرى. بالمناسبة هذا ليس موقف أمريكي، فهناك الصين والروسيا اللتان لا ترغبان مثلا أن ترى مثلا الدنمارك والسويد تقوم بفرض نفس هذه السابقة في منطقة البلطيق، الأمر الذي قد يؤثر على روسيا. والصين بالمقابل لا ترغب مثلا من سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول الأخرى التي قد تقوم بوضع بعض نقاط الاختناق الاقتصادية التي قد تؤثر على حركة الشحن من الصين من الداخل والخارج. على المدى الطويل لعل عملية الشحن عبر المياه العمانية بدلا مما كانت عليه عبر الخطوط الرئيسية من خلال مضيق هرمز، هذا ما قد نراه خلال الفترة المقبلة. ومن باب السخرية بأن هناك بعض الرسوم التي قد تقيم وفقا للأعراف في الدولية، وعادة إذا ما كان هناك أي عمليات قد تكون مطلوبة بالنسبة لعمليات التوقف أو الترانزيت فإن دفع الأجور قد يكون مقبولا، لكن المقترح الإيراني وما تمليه إيران قد يكون من قبيل الابتزاز، وهذا غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة. وكذلك أيضا أن أكثر من 135 دولة قد رفضت هذا الأمر. الصين تقف متفرجة ولكنها لن ترحب على مثل هذه الترتيبات.
1: سؤال أخير وبعجالة، كيف برأيك ستستقبل إيران تصريحات ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الذي أبلغ نظرائه بأنه في الأيام الماضية أو القادمة أمريكا ربما لن تقوم باستهداف إيران عسكريا؟ كيف ستستقبل إيران هذه التصريحات؟ هل ستكون ربما رسائل ذات تأثير سلبي فيما يتعلق بأن تتجرأ إيران أكثر وتستهدف مزيد من السفن في المضيق؟
0: كل ما تمتلكه إيران في الفترة الحالية هو بأن قدراتها قد العسكرية قد جاءت بصورة أساسية وتمثلت بضرب البنى التحتية في منطقة الخليج، وقد استهدفت أيضا فندقا يستضيف بعض الدبلوماسيين في البحرين. ولن ترحب إيران بمثل هذه التصريحات، وخاصة بأنها الحرس الثوري الإيراني مقراته قد ضربت بشدة. ما قد يفلح في الفترة الحالية هو بأن إيران قد تستمر في توجهاتها في ضرب السفن المدنية، ونظرا لطبيعة ما تقوم به إيران فإنها لن تقوم طواعية بالامتناع عن أي شيء من شأنه إلا أن يفضي إلى عرقلة حركة الملاحة بشكل عام.
1: أنا أشكرك.

على وجودك معنا من كاليفورنيا، مدير شؤون الخليج السابق في البنتاغون ديفيد ديروش، شكرا جزيلا لك. تعهد وزير المالية البريطاني جون هيلي بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لممارسة أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، ودعا إيران إلى الكف عن ممارساتها المزعزعة على الاستقرار والانخراط في محادثات دبلوماسية بحسن نية. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن إيران والعراق يمكن أن يؤديا دورا حاسما في النظام الإقليمي الجديد على حد تعبيره. وخلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي في طهران، أكد قليباف أن الظروف بالنسبة لإيران والعراق حساسة وتاريخية. حصلت العربية على صور خاصة من جنوب لبنان تظهر الدمار الكبير الذي حل ببلدة مارون راس جراء القصف الإسرائيلي، كما تظهر الصور أن الأحياء سويت بالأرض.

0: قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله لا يزال موجود ويعمل شمال نهر الليطاني، معربا عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ عمليات في عمق لبنان، وأكد أن مفاوضات سياسية بوساطة أمريكية تستهدف التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح حزب الله.
1: كمنظمة لا يزال حزب الله يعمل ولا يزال موجودا، وبالتأكيد وبشكل مؤكد شمال الليطاني، وأنا آمل ألا نضطر إلى العمل في عمق لبنان. نحن نرى في عمق لبنان وجود الدولة صاحبة السيادة، ونرى في لبنان الحل الصحيح لنزع سلاح حزب الله، ونحن في مفاوضات سياسية بمساعدة ووساطة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله، وأن لا يشكل بعد الآن تهديدا لمواطنينا وسكاننا وكذلك لمواطني لبنان.
0: قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي أضاف بأن المهمة لم تنتهي بعد، وأشار إلى استمرار وجود بنى تحتية لحزب الله والعمل على تمشيط المنطقة وتدميرها لمنع الحزب من إعادة استخدامها وتهديد إسرائيل.
1: لم ننهي المهمة هنا بعد، لا تزال هناك بنى تحتية، وصلنا إلى بعضها ولم نصل بعد إلى بعضها الآخر، ونحن نعمل يوما بيوم وليلة بليلة على تنظيم المنطقة وتمشيط المنطقة وتدمير البنى التحتية وقدرات العدو حتى لا يتمكن من العودة واستخدامها مجددا وتشكيل تهديد لنا.
0: في غزة حذر مجلس السلام بقيادة الولايات المتحدة حركة حماس من إطلاق الطائرات الورقية بعدما هددت إسرائيل بشن ضربات انتقامية، مؤكدا أنه يجب أن تتوقف كل النشاطات المسلحة في القطاع. أولياء الأمور في غزة كانوا تلقوا تحذيرات من السمح لأطفالهم بإطلاق الطائرات الورقية في قطاع غزة بعد أن هددت إسرائيل برد قوي إذا عادت حركة حماس إلى استخدام أسلوب إطلاق الطائرات الورقية الحارقة عبر الحدود. وأصدرت اللجان الشعبية التي تضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المحلية والجمعيات الخيرية التي تدير مخيمات نازحين والملاجئ في غزة تحذيرا يحث أولياء الأمور في غزة على منع أطفالهم من إطلاق الطائرات الورقية. شدد الاتحاد الأوروبي على أن المستوطنات الإسرائيلية ومشروع منطقة E1 بالضفة الغربية غير قانونية، ودعت المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن الأوروبي دعا إسرائيل لوقف خططها المتعلقة بالضفة الغربية، كما حثها على محاسبة المسؤولين عن أعمال عنف المستوطنين.
2: This takes place as the West Bank is experiencing further instability and record levels of settler violence. As to us, the EU, our position is again clear. Israel's settlements in the West Bank, including in the E1 area, are illegal under international law. And we urge the government of Israel to withdraw the tender, halt its E1 plans, as well as other settlement expansion projects, and ensure accountability for settler violence.
0: بعد سيطرة إسرائيل على مجمع الأونروا بالقدس، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير أن إسرائيل لن تسمح بعودة الوكالة مجددا، متهما

0: الأونروا بدعم الإرهاب ما تسبب بضرورة إبعادهم حسب قوله. قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لا تملك أطماعا في جنوب لبنان، وهدفها الوحيد هو القضاء على حزب الله وحماية المواطنين الإسرائيليين.
1: نحن هنا في مناطق خط الدفاع الأمامي بهدف دائم اللي بيتمثل في حماية مواطني دولة إسرائيل والدولة الإسرائيلية، وبيواصل جيش الدفاع العمل في كل وقت لتدمير البنى التحتية الإرهابية والقضاء على المخربين اللي بيشكلوا تهديد مباشر للقوات. ومهم الذكر أنه حربنا نحن هي ضد حزب الله ومش ضد المواطنين، ورح يظل جيش الدفاع في المنطقة لحماية سكان الشمال طالما اقتضت الحاجة من الناحية الأمنية وبما يتوافق طبعا مع توجيهات المستوى السياسي. فمرة أخرى، لا أطمع لدينا في الأراضي اللبنانية، هناك مفاوضات عم بتقوم فيها إسرائيل ولبنان لحتى نوصل لحل لنزع سلاح حزب الله. هذا التهديد اللي بيهدد أولا مواطني لبنان وأيضا يهدد مواطني دولة إسرائيل.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تسلم بلاده دفعة من صواريخ باتريوت الاعتراضية، وأكد أن كييف لا تزال بحاجة إلى المزيد من الصواريخ لتعزيز دفاعاتها الجوية. وانتقد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس إستونيا الحلفاء الغربيين لعدم الوفاء بتعهداتهم بشأن تسليم الأسلحة. أعلنت كندا فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تتراوح بين 15 و50% تدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر. وقالت أوتوا بأن الرسوم ستطبق وتطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين. قدمت الحكومة الإسبانية إجراءات تهدف إلى تسريع إعادة آلاف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة. وقال وزير السياسة الإقليمية إن الأولوية إعادة أكبر عدد ممكن من الأشخاص البالغين والقصر. ودخل نحو 72 ألف مهاجر بصورة غير نظامية إلى سبتة يومي 30 و31 من يوليو وفق أرقام الحكومة الإسبانية. عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب، وسط تقديرات أن ما بين 3500 إلى 7000 مهاجر ما زالوا موجودين في سبتة. شددت المفوضية الأوروبية على ضرورة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين لا يزالون في جيب سبتة الإسباني. وأكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي إحباط محاولات عبور جديدة عبر سبتة، مشيدا بالتعاون الإسباني المغربي بهذا الملف.
2: The Commission is following the situation very closely and we continue to be fully engaged at all levels to ensure the security of the Union's borders. Now, the situation is different from the one at the beginning of this month. Notably, new attempts have been successfully prevented thanks to the good cooperation of the Spanish authorities and the Moroccan authorities, and a number of steps have been taken to address the situation in Ceuta. However, important challenges remain and must be tackled urgently. This concerns in particular the several thousand people still present in Ceuta.
0: أعلنت شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك خططا لبناء ميناء فضائي ضخم في ولاية لويزيانا الأمريكية باستثمار لا يقل عن 100 مليار دولار. ومن المقرر أن تبدأ أعمال بناء في العام 2027 على أن يكون الموقع مخصص لإطلاق مركبات ستارشيب التي تطورها الشركة في تكساس بقدرة على تنفيذ 1000 الرحلات سنويا. في نهاية نشر هذا التذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السوري يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد إعلانه حل قصد والإدارة الذاتية الكردية بتشكيلاتها المدنية والعسكرية ودمجها بالجيش السوري. سوريا تعتبر دخول كاتس أراضيها غير شرعي، والهجري يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من إسرائيل. مسؤول أمريكي يؤكد للعربية أن مضيق هرمز مفتوح وبلاده لا تجري محادثات مع إيران، فيما عمان تأمل بالإعلان قريبا عن ممر ملاحي مؤقت في المضيق. إسرائيل تؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي، والعربية ترصد الدمار الهائل في بنت جبيل ومارون الراس. بعد شكوى إسرائيلية، مجلس السلام يحذر حماس من إطلاق الطائرات الورقية ويدعو الجانبين لخفض التوتر. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هو اتهمني بأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير، الجمعة 10:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
4: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة.

0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الضيف؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: وزير الخارجية الأمريكية يستبعد شن ضربات جديدة على إيران، فيما عمان تأمل بالإعلان قريبا عن ممر ملاحي مؤقت في المضيق.
1: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء.
0: الرئيس السوري يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد إعلانه حل قصد والإدارة الذاتية الكردية بتشكيلاتها المدنية والعسكرية ودمجها بالجيش السوري. سوريا تعتبر دخول كتس أراضيها غير شرعي، والهجري يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من إسرائيل. إسرائيل تؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي، والعربية ترصد الدمار الهائل في بنت جبيل ومارون الراس.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام القليلة الماضية أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة

0: ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. كان مسؤول أمريكي أكد للعربية أن الولايات المتحدة لا تجري أي محادثات مع إيران، وأضاف بأن أمريكا تطبق الحصار البحري بكامل قوته وفعاليته، وأن مضيق هرمز مفتوح وتمت إزالة جميع الألغام منه أو تم تفجيرها. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقال إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، وأضاف بأن القيادة الإيرانية تدرك أن الضغوط الاقتصادية تؤتي ثمارها، مؤكدا أن واشنطن ستواصل قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني. وأشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أقر بأن طهران لن تصمد أمام أمريكا إذا عانى الشعب من الجوع. إذن في الأخبار العاجلة، مصادر العربية تؤكد بأن قوة إسرائيلية من 10 آليات توغلت في قرية جملة في ريف درعا بسوريا. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. قال البوسعيدي بأن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قصد بشكل منظم. ورأى براك بأن هذا الحل الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. الرئيس السوري أحمد الشرع كان التقى مع قائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قصد والإدارة الذاتية الكردية كافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية بأن الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. دانت سوريا الدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس وتخطيه الحدود الدولية لسوريا، وذلك بعد إجراء لزيارة لقواته في جنوب سوريا على قمة جبل الشيخ. شددت الخارجية السورية في بيان على أن هذه الممارسات العدائية تشكل استفزازا واضحا وإخلالا بالتزامات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. ودعت دمشق المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على الانسحاب الفوري والكامل من الأراضي السورية والعودة إلى خط فض الاشتباك.
1: سنوات طويلة من الصراع لم تنجح خلالها الجبهات في إنتاج تسوية، كما لم تستطع الاتفاقات أن تطوي المسائل الكبرى. دمشق وتل أبيب. اليوم تبدو هذه العلاقة أمام اختبار مختلف، اختبار تحاول فيه سوريا إعادة الصراع من الميدان إلى السياسة، فيما تسعى إسرائيل إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض قبل أن تتبلور أي تفاهمات. منذ 8 ديسمبر 2024 دخل الطرفان في جولات عدة من الاتصالات والمفاوضات في باريس وباكو ولندن وعمان، كان آخرها بوساطة أمريكية في محاولة لخفض التصعيد وإحياء مسار التفاوض في أعقاب الضربات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري وبلدة بيجن بريف دمشق.
2: دخول الموساد على خط المفاوضات يعني نحن نذهب إلى مفاوضات أكثر بينية وأكثر التصاقا بأمر الواقع. وعلى الرغم من هذا التطور، إلا أن عبر مراقبة السلوك الإسرائيلي نستطيع أن نتوقع أن إسرائيل لا تحافظ على قنوات تواصل للتوصل إلى تسوية ما، وإنما هي فعلا تحافظ على ديناميات إدارة التوتر.
1: لكن العودة إلى طاولة الحوار لا تعني أن الطريق بات ممهدا أمام اتفاق، فالفجوة بين دمشق وتل أبيب لا تزال واسعة وسط ملفات شائكة تجعل الوصول إلى أي تفاهم طويلا ومليئا بالعقبات. في مقدمة هذه الملفات يأتي الجولان السوري المحتل وحق سوريا فيه، إلى جانب مستقبل المنطقة العازلة

0: المطلب الإسرائيلي بتوسيع نطاقها ونزع السلاح في الجنوب السوري، فضلا عن ملفات برزت حديثا في طالعتها تحالفات سوريا الإقليمية الفاعلة في المنطقة، إضافة إلى الوجود التركي في البلاد وعدم امتلاك الجيش السوري أسلحة استراتيجية، وهذا ما ترفضه الإدارة السورية جملة وتفصيلا.
1: المقاربات السورية والإسرائيلية متباعدة جدا، تل أبيب تتمسك بالخيارات العسكرية والعربدة العسكرية، في حين نرى دمشق تلتزم بالمسار الدبلوماسي وحققت في ذلك نجاح واضح. وحقيقة الرصيد الجيوسياسي الذي تراكمه دمشق اليوم عبر دبلوماسيتها نشطة يثير قلق بنيامين نتنياهو، لذلك باعتقادي أن الظروف غير ناضجة للتوصل إلى حل مقبول ويرضي الطرفين.
0: لكن بعيدا عن غرف التفاوض وحسابات العواصم، يبقى سكان الجنوب السوري في قلب المشهد يترقبون مآلات هذا المسار بقلق وحذر شديدين، فالمناطق المحاذية للجولان ما زالت تعيش على وقع التوغلات الإسرائيلية والاعتقالات والتحركات العسكرية، فيما يترقب السوريون هنا ما إذا كانت المفاوضات هذه ستقود فعلا إلى وقف هذه العمليات، أم أن التوغلات والاعتقالات ستبقى واقعا مفتوحا يفرض نفسه على الأرض بانتظار ما قد تفضي إليه الأمور مستقبلا. محمد هارون، العربية، دمشق.
2: قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي في تصريحات لقناة العربية إن رجل الدين الدرزي حكمة الهجري يقود مشروعا انفصاليا عن سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغله كورقة للتفاوض مع سوريا. وأكد مدير أمن السويداء للعربية أن خطاب حكمة الهجري لا يعبر عن السويداء لكنه يعبر عن الخارجين عن القانون، كاشفا في الوقت ذاته عن تواصل السلطات السورية مع فصائل مسلحة داخل السويداء.
3: بارح طلعت أو مسيرة مثل ما بسموها بالسويداء ل 150 شخص من العصابات بالسويداء، واللي طلعوا لعند حكمة الهجري تأييدا للمشروع الانفصالي اللي هو اليوم قايده. يعني اليوم بعموم أهالي السويداء ضد حكمة الهجري، واليوم في استنكار كبير. قبل كان يستخدم أهلنا بمحافظة السويداء بعد المعاناة واستغل الدم والمجازر اللي حصلت كرمال يمشيهم معهم بهذا المشروع، للأسف يلي استخدم أهلنا أدوات له. فاليوم الغالبية من أهلنا بمحافظة السويداء موقفهم موقف وطني واضح وصريح، ونحن من فترة صار في اجتماع كبير بضم ما بين أهلنا العشائر وأهلنا بني معروف، وبإذن الله تعالى في تواصل معنا من قبل الفصائل بداخل محافظة السويداء، ويلي ملتزم بمدونة وزارة الداخلية بإذن الله تعالى اليوم بدنا ندمجه باتجاه الدولة السورية.
2: حكمة الهجري كان أكد أن الموحدين الدروز هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل بحسب وصفه.
4: الموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. من وجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا، وبالأخص شعب دولة إسرائيل بكافة مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما لهم جميلة إذا وقفوا معنا، لأنه نحن وياهم نعتبر حالنا عائلة واحدة.
2: حصلت العربية على صور خاصة من جنوب لبنان تظهر الدمار الكبير الذي حل ببلدة مارون الراس جراء القصف الإسرائيلي، كما تظهر الصور أن الأحياء سويت بالأرض.

0: قائد الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله لا يزال موجودا ويعمل شمال نهر الليطاني، معربا عن أمله في عدم الاضطرار إلى تنفيذ عمليات في عمق لبنان، ومؤكدا أن المفاوضات السياسية بوساطة أمريكية تستهدف التوصل إلى اتفاق لنزع سلاح الحزب.
1: كمنظمة لا يزال حزب الله يعمل ولا يزال موجودا وبالتأكيد وبشكل مؤكد شمال الليطاني، وأنا آمل ألا نضطر إلى العمل في عمق لبنان. نحن نرى في عمق لبنان وجود الدولة صاحبة

السيادة، ونرى في لبنان الحل الصحيح لنزع سلاح حزب الله، ونحن في مفاوضات سياسية بمساعدة ووساطة أمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تكون نتيجته نزع سلاح حزب الله وألا

0: أوتوا إن الرسوم ستطابق مستويات الرسوم الأمريكية بالتزامن مع حزمة مساعدات بقيمة 5.4 مليار دولار للشركات والعمال المتضررين في ظل تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.
1: المواجهة التجارية الأمريكية الكندية خلاف يتجاوز التجارة إلى الهوية، فإلى جانب الرسوم والسلع والحرب التجارية على الأبواب، دخلت اللغة والثقافة الفرنكوفونية في صلب المفاوضات. في مقدمة الخلاف مطالب أمريكية بإعادة النظر في شروط كندية، بينها إلزام الشركات بوضع ملصقات باللغتين الإنجليزية والفرنسية. رئيس الوزراء الكندي ماك كوني اعتبر هذه المطالب مساساً بحقوق أساسية، وأكد أن كندا لن تقدم تنازلات بشأن لغتها وثقافتها، وأنها لن تصل لصفقة بأي ثمن.
2: لكنهم غيروا رأيهم، بما في ذلك تهديدات للغة الفرنسية ولثقافة كيبك والثقافة الكندية. هذا أمر غير مقبول ولن يكون مقبولاً أبداً.
1: في كيبك، حيث يتحدث الفرنسية أكثر من 75% من السكان، لاقى موقف كوني دعماً واسعاً، إذ أظهر استطلاع لمعهد أنغوس ريد أن 85% أيدوا قرار قطع المفاوضات، بينما قالت رئيسة حكومة كيبك كريستين فريشيت إن الهوية ليست موضوع تفاوض. في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهامه باستهداف الكنديين الناطقين بالفرنسية، وقال إن هذا الادعاء كاذب، وإنه لم يفكر أبدا في التعرض للكنديين الناطقين بالفرنسية. لا يقف التصعيد عند ذلك، فالرئيس الأمريكي يدرس تغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تعكس اتساع الخلاف، لتتحول لمواجهة بين الجارين وصراع تختلط فيه المصالح التجارية بالهوية والثقافة والسياسة.
0: يتسارع استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والعمليات العسكرية، وسط تحذير أممي من اقتراب العالم من تجاوز خط أحمر أخلاقي مع تزايد قدرة الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على استهداف البشر. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: هل تحل الكارثة؟ تحذير أممي من اقتراب تجاوز العالم الخط الأحمر الأخلاقي، وهنا المقصود تسارع تطوير الأسلحة باستخدام الذكاء الاصطناعي القادرة على استهداف البشر دون تدخل بشري مباشر. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليريتش دعوا إلى مفاوضات عاجلة لإقرار صك ملزم قانونيا يفرض حظرا وقيودا واضحة على هذه الأنظمة. تحذير يأتي بالتزامن مع اجتماع خبراء دوليين لبحث التقنيات الناشئة في أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل بمشاركة 128 دولة. الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سيناريو مستقبلي، بل أصبح جزءاً من الحسابات العسكرية لعدد من القوى. فالولايات المتحدة تستثمر في دمجه بالتخطيط العسكري وتحليل البيانات وتطوير الأنظمة غير المأهولة، فيما تركز إسرائيل على المراقبة والاستخبارات وتحديد الأهداف. وفي الحرب الروسية الأوكرانية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في توجيه المسيرات والتشويش، وفي كتابات حديثة لمفكرين عسكريين صينيين يتسع تصور بكين لدور الذكاء الاصطناعي في حروب المستقبل، حيث تدعو إلى جمع كميات هائلة من بيانات ساحة المعركة وتحليلها لحظيا، فيما يقترح باحثون عسكريون استخدام الخوارزميات لمساعدة القادة في التخطيط واتخاذ القرار.
0: أخبار رياضة نتابعها في التقرير التالي.
4: استعاد النصر صدارة الدوري السعودي بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثالثة. وفي مباراة ثانية ضمن بطولة الدوري السعودي، تعادل الشباب مع جاره الرياض بثلاثة أهداف لكل منهما. أعلن نادي الشباب السعودي رسميا تعاقده مع الجناح الدولي.

0: علي عبد الرحمن اليبود قادما من مواطنه الاتحاد. يستقبل الأهلي السعودي ضيفه أوكلاند النيوزيلندي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس القارات للأندية. يواجه ريال مدريد منافسه ريال سوسيداد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للدور الإسباني. أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الجناح البرازيلي سافينيو قادماً من مانشستر سيتي في صفقة انتقال نهائي.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران، فيما عمان تأمل في الإعلان قريبا عن ممر ملاحي مؤقت في المضيق.
2: ها هي سوريا اليوم تنفض عن كاهلها نكتة سوداء.
1: الرئيس السوري يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية بعد إعلانه حل قصد والإدارة الذاتية الكردية بتشكيلاتها المدنية والعسكرية ودمجها بالجيش السوري. سوريا تعتبر دخول كاتس أراضيها غير الشرعي، والهجري يستثمر التصعيد ويؤكد أن السويداء جزء من سوريا. إسرائيل تؤكد أن المعركة مع حزب الله لم تنتهي، والعربية ترصد الدمار الهائل في بنت جبيل ومارون الرأس. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: عمر المختار لديه شارع باسمه في إيطاليا وفي عديد من الدول الأوروبية شوارع كبيرة باسمه. راه ماهوش الليبيين فقط، ماهوش للعرب فقط، للعالم أجمع ولكل حر.
1: هل تعتقد أنه عمر المختار هو الأبرز بين الذين قاوموا الاستعمار الإيطالي؟ هل كان مثلا في رموز للمقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا قائد ميداني لحركة جهادية.
1: من كان رفاق عمر المختار؟ شيوخ الدينيين، القبائل؟
0: برز دوره الجهادي الصحيح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار.
1: تذكر ماذا حدثك عنه؟
2: سجال مع مشاري الزايدي الآن على شاشة العربية.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
3: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: قصة سايكس بيكو شنو قصتها؟ سايكس بيكو ليست هي المسبب لكل ما ندعيه من إخفاق ومنع الوحدة العربية وغيرها من الأمور. لا يمكن لوم سايكس بيكو الاتفاقية على أنها سبب عدم وحدة العرب. في جزء من سايكس بيكو ضم لنا دول الموصل على سبيل المثال، في جزء من سايكس بيكو ساعدنا على خلق دولة حديثة اللي ينشئ الجامعات والمدارس الحديثة. هذا السبب التخلفي، هم اللي أنشئوا المدارس الحديثة. أمراضنا لا نلقيها على مشجب الاستعمار ولا مشجب الانتداب.
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.

0: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
1: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
2: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
3: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. قبل زهاء 90 عاما أعدم شيخ ليبي في محاكمة صورية. وحينما نقول شيخ فهو شيخ بالمعنى الديني وشيخ بالمعنى العمري وشيخ ربما يكون أيضا بالمعنى الاجتماعي، فقد اجتمعت فيه كل معاني المشيخة. نتحدث عن عمر المختار أو شيخ المجاهدين عمر المختار الذي أصبح أيقونة وأسطورة في العالم العربي، خاصة بعدما صنع المخرج السوري أو العربي أو الأمريكي العالمي مصطفى العقاد رائعته عن عمر المختار التي ستظل خالدة في سمع الزمان وبصره. لكننا اليوم نحاول أن ندير نقاشا وسجالا وجدالا بالتي هي أحسن حول الحقيقة والخيال، المبالغات والحقائق الموضوعية والسياق الذي وجد فيه عمر المختار. عمر المختار لم يكن يعني شخصية سوبرمان الذي يصنع كل شيء لوحده، لا، هو وليد ظروف سياسية وسياقات اجتماعية هي التي نريد أن نسلط الضوء عليها ونضع صورة عمر المختار فيها، ثم نناقش تلك المرحلة مع شريكنا على هذه المائدة الكاتب والباحث الليبي الدكتور إبراهيم الجراري. حياك الله دكتور إبراهيم.
1: أهلا وسهلا.
0: أنت شخص ليبي وأكيد تعرف عمر المختار بزاوية ثانية غير اللي يعرفونها العرب. العرب يعرفون عمر المختار بس في الفيلم،
1: نعم،
0: ما يعرفوا حاجة عن عمر المختار غير الفيلم. يمكن حتى شخصية عمر المختار الحقيقية مع أنها يعني معروفة
1: طبعا،
0: بس يعرفوا أنتون كوين،
1: صحيح،
0: الممثل العالمي الشهير، هو هذا عمر المختار. فأنت هل تعتقد أنه عمر المختار رحمة الله عليه هو الأبرز بين الذين قاوموا الحركة الاستعمار الإيطالي؟
1: الحقيقة تعتبر يعتبر عمر المختار الحقيقة قادة، يعني قادة أروع أو أرقى أو أو أو أصدق حركات الجهاد الليبي التي ارتقيت إلى المستوى العربي أو المستوى الضمير العربي بصفة عامة. فحقيقة كان جهاد عمر المختار كان جهاد مبني على أن شيخ ليبي كان محفظا لكتاب الله عز وجل، كان يعمل في هذه المهنة الشريفة التي أشرف مهنة في في في في الوجود البشري ككل، من خلال تحفيظه للقرآن الكريم برزت هذه الحركة أو هذه الظاهرة الجهادية الصحيحة، الظاهرة الجهادية التي أثرت حقيقة في العالم العربي ككل. طبعا عمر المختار كان شيخ محفظ نفس ما قلت لك للقرآن الكريم، نتج نتيجة لظروف معينة.

0: من الاحتلال الإيطالي، الاحتلال الذي احتل ليبيا بغير وجه حق، فبرز دوره الجهادي الصحيح السمح البعيد كل البعد عن أي تيارات أو أي تأثيرات جانبية.
1: لكن أنا أقصد أستاذ إبراهيم أنه أحيانا الإبداع السينمائي أو الإبداع بشكل عام الروائي السينمائي المسرح يعمل زوم إن مثل ما نقول باللغة الكاميرا على شخصية محددة ويسلط الضوء عليها، في حين والأضواء التي ربما تحجب الرؤية عن آخرين. فهمت قصدي؟
0: أوكي.
1: يعني عمر المختار مش لوحده، أكيد صحيح. في آخرين يعني صحيح. زيه أقل منه أكثر منه شوية
0: صحيح.
1: بس هو الرؤية السينمائية اختارت هذا الشخص يعني. فأنا هذا سؤالي، هل كان مثلا في رموز للجهاد أو المقاومة الليبية غير عمر المختار في تلك المرحلة؟
0: طبعا هو عمر المختار كان القائد لهذه المرحلة، لكن بالتالي كانوا معه جموع الليبيين، كانوا معه أغلب القبائل الليبية شاركت في هذه الحركة الجهادية، وكانوا يعني بمعنى مجلس عسكري كان معه بالكامل على أمثلتهم يعني.
1: مجلس عسكري
0: زي المجلس العسكري. نعم نعم، مجموعة من المجاهدين.
1: مين كان فيه مثلا؟
0: مثل الشهيد بإذن الله المرحوم الفضيل بعمر، يوسف بورحيل، وغيرهم كثيرا من هذه القيادات التي ساهمت، وابو مطاري ايضا. فهذه القيادات ساهمت في نشأة او في اظهار او في نصرة هذه الحركة التي نحن كليبيين نعتبرها انتصرت حقيقة بجهود هؤلاء المشايخ الذين ضحوا بأرواحهم وأثروا أنفسهم وتحملوا القسوة والتهجير والسجن وحرق القرى، فتحملوا كل شيء لا يستطيع أحد أن يتحمله. فعمر المختار كان هو القائد لهذه المرحلة الجهادية، لكن بالتالي كانت أغلب القبائل الليبية معه وأغلب الرموز الجهاديين نفس ما قلت لك معه.
1: هل كان مجموعة عمر المختار وأنصاره والمجموعات اللي معه سواء من القيادات مثل بن عمر والرحيل وغيرهم من الشرق الليبي، يعني هل كان فيها جهوية أو من كامل أجزاء ليبيا؟
0: نعم، هم في الأغلب كانوا أغلب المجاهدين هم من الشرق الليبي، لكن شاركوا في بعض الجهادين من المنطقة الغربية من المصراتة ومن طرابلس، لأن هذه تعتبر لحمة يعني شارك فيها كثير من الليبي. فتوجد أيضا قيادات المنطقة الغربية وقيادات شاركت واستشهدت أيضا في هذه المعارك. فجهاد عمر المختار كان هو يرمز إلى وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة، إضافة إلى مشاركة والكثير جدا من مشايخ القبائل الليبية في هذه الحركة.
1: إذا لم تكن معبرة فقط عن الشرق الليبي.
0: لا،
1: الشرق تعرف الانقسامات اللي كان يقال بين برقة وطرابلس.
0: هو حركة الجهاد هي انطلقت من برقة، لأن الاحتلال الإيطالي احتل برقة في تلك الوقت، لكن شاركوا بعض القيادات الجهادية منطقة غربية، شاركوا جنبا إلى جنب المجاهدين المنطقة الشرقية أو في برقة، لكن الغالبية العظمى كانت لمجاهدي برقة بحكم أن الاحتلال الإيطالي تم تقسيم ليبيا برقة وفزان وطرابلس، فكان جزء في برقة هو احتلال إيطالي غاشم واحتل ليبيا في ظروف صعبة، فشاركوا فيها عديد من الجهاديين سواء كان من إقليم برقة أو من إقليم فزان أو من إقليم طرابلس.
1: تمام. طيب أنا استميحك عذرا أن نستعرض هذه البطاقة تعطينا ملامح أولية أو دالة حول شخصية عمر المختار.
2: عمر المختار المنفي الملقب بشيخ المجاهدين وشيخ الشهداء وأسد الصحراء، ينتمي لقبيلة منفى الهلالية في ليبيا، ولد عام 1858 في البطنان ببرقة، التحق بالحركة السنوسية وعينه المهدي السنوسي شيخا لبلدة تسمى زاوية القصور في منطقة الجبل الأخضر عام 1897. عام 1900 بدأ الاحتلال الإيطالي الدخول إلى ليبيا بعد إعلان الحرب على الدولة العثمانية. سرعان ما واجه السنوسيون المحتل الجديد، وهنا برز دور عمر المختار في الصحراء الليبية. عام 1911 بدأ كفاح عمر المختار المنظم ضد الإيطاليين، واستمر 20 عاما، وشن حرب عصابات متواصلة ضد المحتلين، لكن حروبه مرت باختبارات كثيرة، أبرزها توقيع إدريس السنوسي اتفاقية مع الإيطاليين عام 1922. بعد هذه الواقعة استمر عمر المختار على كل حال مقاتلا في الصحراء والأرياف.

0: الطياف الليبية حتى اعتقل ثم أعدم عام 1931. نالت قصة كفاح الرجل المسن إجماعا عالميا على مشروعية مقاومته، وأصبحت صورته رومانسية في النصف الثاني من القرن العشرين بفعل السينما والإعلام.
1: ورد في التقرير مسمى عمر المختار حسب وهذه مشهورة على فكرة. نشوف ناس يسمعونا، فرصة أن نسمع دقة الاسم. يقولون عمر المختار المنفي، كأنه من النفي، بس بينما صواب الاسم هو
2: عمر المختار. أنت من القبيلة اسمها قبيلة المنفى.
1: المنفى
2: المنفى
1: وليس نعم. المنفى
2: وهي من أكبر
1: ومفردها المنفي.
2: المنفي طبعا
1: باللهجة
2: مفردها
1: العربية
2: المنفي، والجمع بتاعها قبيلة المنفى التي تقطن في إقليم برقة في مدينة طبرق، قبيلة يعني امتداد لقبائل المرابطين في الدولة الليبية، ويحتوي ينتمي لها هذا الشيخ الجليل، الشيخ الذي أثر فعليا في الضمير العربي والضمير العالمي.
1: هم من بني هلال.
2: من بني هلال نعم.
1: طيب خلاص قربنا، من بني هلال جايين من الجزيرة العربية
2: طبعًا.
1: في الأساس يعني
2: طبعًا.
1: بنو هلال وبنو سليم
2: نعم.
1: ذكر لبيد بن ربيعة، هي قبيلة عامرية بنو
2: نعم.
1: هلال، يقول وهو من بني عامر لبيد بن ربيعة الصحابي صاحب المعلقة الشهيرة، ففيها في مش في المعلق في بيت آخر يفتخر بقومه ويقول هم كان مجموعة تحالفات داخل بني عامر يقال لهم بنو مجد، يعني مجموعة
2: نعم.
1: قبائل، فيقول سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي
2: نعم.
1: فهذه كانت هلال قبل أن تأتي إليكم
2: نعم.
1: في ليبيا مرورا بمصر. ممكن من هذه فرصة أن بعض السعوديين يقولون أن نجد تشابه كبير في اللهجة الليبية
2: نعم.
1: والشعر الليبي والتقسيم والعادات اللي
2: صحيح.
1: تحدثتني
2: صحيح.
1: قبل الهوى
2: صحيح
1: انه في عندكم عاده لتجميع المال
2: طبعا
1: بالقبيله اللي لتحمل الديات والمغارم
2: صحيح،
1: بس ما ادري ايش تسمونها انتم عندك.
2: لا طبعا نسموها زي جمعيه الدم او جمعيه او يسموها فيها جمعيه القبيله بمعنى. طبعا هذه الجمعيه او هذه او صندوق هو مخصص للاعانه او زي ما قلت لي حضرتك للرافده
1: الرفده
2: للرفده طبعا يقولون
1: فلان يسترفد
2: طبعا الرفدة. هذه طبعا كصندوق او كعينه تدفع او تقدم لاهل المتضرر في حاله وقوع اي مصيبه به لا سمح الله، تكون هذه المصيبه اغلبها بقضاء وقدر كحادث او حرق او كذا من غير القصد يعني.
1: ورد ايضا في البطاقه الشخصيه انه تحولت صوره عمر المختار في النصف الاخر من القرن العشرين الى صوره رومانسيه. هل تعتقد انه في ابعاد واقعيه في حياه عمر المختار لم يتناولها الفيلم؟ لانه في النهايه ليس ملاكا، هو
2: صحيح.
1: شخصيه
2: صحيح.
1: بشر يعني
2: صحيح.
1: فهل فعلا تتفق انه صارت رومانسيه اكثر صورته؟
2: الحقيقه صارت رومانسيه قربا للدراما، لانه هو الفيلم يريد ان يضيف طابع او يضيف جزئيه الدراما لمخرجات الفيلم. لكن الفيلم طبعا انا اراه انه اثر او حكى بشكل صحيح يعني على الشهيد عمر المختار، ولكن تم اخفاء او تم تجاهل بعض الحاجات البسيطه، الا وهي مثلا دور القبيله او دور القبائل. انا اشوف ان تم تقنينه وظهوره في هذا الفيلم. ايضا دور الحركه السنوسيه كان دور مهم
1: صحيح.
2: لان عمر المختار هو امتداد لهذه الحركه، هو يعتبر قائد الميداني او قائد الحرب نيابة عن السنوسيين، لكن الحركة هي كانت حركة سنوسية بحتة. عمر المختار كان جزء أساسي، كان هو الجزء الأكبر فيها، لكن تظل امتداد لهذه الحركة الشريفة التي ساهمت في إنجاح هذه المشاريع حقا.
1: نقطة مرة مهمة دكتور إبراهيم، وفعلا احنا نناقشها بعد قليل، انه هذا كنت اقول اللي حكاية البطل الفرد، انه عمر المختار جزء من كل
2: صحيح،
1: يعني هو جاي في سياق معين هو الذي نريد أن نفهم. طبيعي الدراما تركز على الفرد يعني الصورة تصير أسهل، بس لما تبي تتناوله كظاهرة في ضمن سياق لا تصير دمها ثقيل كفيلم يعني
2: صحيح صحيح
1: يعني ما تصير مناسبة. كذلك صورة عمر المختار متنازع عليها، يعني في ناس مثلا يسحبون عمر المختار لجهتهم، القذافي الله يرحمه
2: صحيح.
1: هو اللي عمل الفيلم
2: صحيح.
1: وموله، فعطانا نسخته هو من عمر المختار
2: صحيح.
1: في نسخ أخرى يعني ممكن نسخة
2: صحيح.
1: داخل ليبيا
2: صحيح.
1: نسخة الإخوان المسلمين، نسخة
2: صحيح.
1: التيارات الرومانسية اليسارية الثورية، نسخة
2: نعم.
1: أنتوني كوينو والعقاد
2: نعم.
1: كل واحد عنده نسخة. لكن سنذهب إذا أذنت لي بعد فاصل سريع ونناقش أيضا هذه الصور

متعدد العمر المختار، والأهم أنا في نظري عمر المختار والسنوسية، لأن هذه فعلا قصة ومحور هام يعني. ففاصل وجيز أيها الكرام، ثم نكمل رحلتنا مع عمر المختار والدكتور إبراهيم الجراري.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية عمر المختار والزمن الذي وجد فيه عمر المختار، والأهم السياق الاجتماعي والديني والثقافي الذي أوجد لنا عمر المختار. عمر المختار بين الرومانسية وبين الواقع، بين السينما وبين الحياة السياسية بكل خشونتها ولا مثاليتها أحيانا. ضيفنا كان وما يزال بل شريكنا الدكتور إبراهيم الجراري، الكاتب والباحث الليبي. حب أن نستعرض معك صورة من صور عمر المختار ثم ندير نقاشا حولها.
4: وقامت المقاومة الليبية لقيادة عمر المختار والزعماء الليبيين زي الفضيب عمر وزي سبورحيل حسين جويفي، قاموا الجهاد ضد إيطاليا وحاربوا إيطاليا 25 سنة ثم حاربوا في إيطاليا.
5: عمر المختار فخر للليبيين وفخر لنا العرب والمسلمين، هم الرماز يعني رموز قادة الاستقلال في العالم. قصته طبعا رواية عالمية، طبعا شهد بها العالم القاصي والدني، الإنس والجن.
3: لاحظت في هذه المادة ابن عمر المختار الشيخ الكبير يتحدث عن والده أكيد بإجلال، لكن لم ينسى رغم قصر الحديث أن يذكر شركائه وزملائه في العملية، كأنه أراد أن يقول أبي ليس وحده.
6: صحيح.
3: بينما المتحدث الآخر لا، يعني كغيره ركز الضوء فقط على عمر المختار. من كان رفاق عمر المختار في تلك الحركة؟ الشيوخ الدينيين، القبائل، يعني من كان الجو اللي فيه عمر المختار؟
6: طبعا هو الجو اللي كان فيه عمر المختار هو النشأة، هو هو هو هي جو عمر المختار أو كيفية توصيفه هو النشأة بتاعته. عمر المختار كان شيخ ومحافظ في زاوية الكسور من منطقة الجبل الأخضر الذي أنتمي بالسكن فيها والانتماء إليها.
3: نعم.
6: كون في هذه المنطقة، هذه المنطقة أحدثت لعمر المختار مع الشباب اللي هم خلينا نقول مع الشباب الصغيرين في السن أو الأوسط أو الأكبر إضافة إلى أولياء أمورهم وكذا، هذه هي النشأة. لأن عمر المختار في نشأته حتى قبل الحركة الجهادية كان معروف بلين قلبه وحبه للناس وعلاقته الروحية مع كثير من الناس، وأيضا علاقته الصادقة مع الحركة السنوسية. الحركة السنوسية أو الملك السنوسي هو من وظفه أو من عينه شيخا لزاوية الكسور في فهذه هي المنطلق في كيفية علاقة عمر المختار ما قبل الجهاد.
3: ما قبل الجهاد.
6: فبعد انطلاق الجهاد والذي هو كان القائد الميداني.
3: هو كان مدرس قرآن.
6: نعم، كان مدرس ومحفظ القرآن الكريم في زاوية الكسور، وكان يحفظ القرآن باللوح.
3: على طريقة الكتاب.
6: على طريقة الكتاب. نعم، على طريقة الكتاب. نعم.
3: هذا السؤال، هل هذا يشبه النموذج الموريتاني؟ تعرف اللي يعلمون على ظهور الإبل روحها.
6: نعم.
3: أو كان في مكان ثابت، قرية ثابتة.
6: هو
3: أو بدوي يرحل وينزل.
6: هو عمر المختار النشأة بتاعته في في في في في بداية تكوينها تم تكليفه في هذه الزاوية.
3: لا أنا ما أتكلم عن عمر كعمر. المجتمع القصور هذا.
6: زاوية الكسور.
3: والمنفى والمنفى. سد البشر.
6: أوكي.
3: هل كانوا بدو رحل أو مستوطنين في قرى؟
6: لا، هم كانوا مستوطنين في قرى. كانوا مستوطنين في قرى عندما تم عند وجودهم في هذه المنطقة، لا مستقرين ويتم تحفيظ عمل زوايا. هذه الزوايا تساعد أو زي المدارس حاليا. أوكي. اللي في ليبيا وفي كثير من الدول لتحفيظ القرآن الكريم والتعليم الدينية المختلفة.
3: زي ما هو حاصل في الجزيرة العربية.
6: طبعًا.
3: يعني بعض القرى اللي يصير فيها كتاتيب لتعليم.
6: كتاتيب صغيرة. نعم، هو امتداد لهذه الكتاتيب الصغيرة.

0: فنشأت عمر مختار تكونت في هذه البقعة الطاهرة. شركاء عمر مختار، عمر مختار نفس ما حكيت لحضرتك، هو كان قائد ميداني، هو كان قائد لهذه الحركة الجهادية، لكن كان مدعوم من أغلب شيوخ قبائل اللي في إقليم برقة بالكامل.
1: زي مين؟
0: زي شيوخ نبتدي من شيوخ الجذاثة، من شيوخ المغاربة، من شيوخ العواقير، من شيوخ البراعصة، من شيوخ العبيدات، من الشيوخ المرابطين والأشراف الذين قطنوا في هذه المنطقة. فهذا التكون الجغرافي أو هذا التكون القبلي هو من ساهم وأنجح عمر المختار في هذه الحركة الجهادية. لأن لولا دعم هذا، لأن نعرف كثير من هؤلاء المشايخ رحمة الله عليهم دعموا عمر المختار بالمال وبالسلاح، ودعموه أيضا بالكلمة بالموقف داخل قبائلهم، ولم يستغنوا عنه رغم مضايقات الإيطاليين لهؤلاء المشايخ. فعمر المختار لم يكن وحيدا في هذه
1: جميل
0: الحركة.
1: نجي للنقطة المهمة، عمر المختار والسنوسي. دعنا نشاهد هذه المادة ثم نتناقش حولها.
2: أنت السنوسي الوحيد الباقي في البلد، وهذه حالك. نعم، انظروا إلي، ولكن أسرتي حاربت حفاظا على امتيازاتكم. أين أنتم الآن؟
3: والتاريخ يبقى هو التاريخ، يعني مهما كانت المحاولات لعزل عمر المختار عن الحركة السنوسية وكأنه بطل من الأبطال البعيد عن تعاليمها، هذا تزوير للتاريخ وليست حقيقة.
1: في المشهد من الفيلم يوبخ السنوسي، واضح يقصد محمد إدريس، ويقول نحن قاتلنا، هذاك بشكل ضعيف ومتردد، أسرتي قاتلت، قال نعم من أجل امتيازاتكم. هل هذا يعكس الواقع الحقيقي من علاقة عمر المختار بالحركة السنوسية؟
0: حقيقة لا يعكس الواقع نهائيا. في عام 1922 وقعوا السنوسية اتفاقية مع الحكومة الإيطالية، فلكن رغم هذا التوقيع يعني ظل عمر المختار قائدا وشريكا. بالعكس لم يحدث أي اختلاف بين الحركة السنوسية وعمر المختار، بالعكس عمر المختار كان امتدادا للحركة السنوسية، لأن هو الحركة السنوسية كانت مختلفة التأثيرات، التأثير السياسي والتأثير العسكري. فالتأثير العسكري كان كلف به عمر المختار كقائدا لهذه الحملة أو لهذه الحركة الجهادية، لكن لا ينفصل نهائيا، بل بالعكس نرى أن في هذا الفيلم إشحاف حقيقة لدور السنوسية. دور السنوسية كان دور عظيم جدا في الجهاد الليبي، وعلاقتهم بعمر المختار كانت علاقة روحية وعلاقة صادقة لوجه الله عز وجل، الهدف منها تحرير إقليم برقة من الاحتلال الإيطالي الغاشم. يعني
1: إذن القائد الفعلي للحراك السياسي وتعبئة المجتمع في ذلك الليبي يتكلم هم السنوسية.
0: طبعا هي الحركة السنوسية، الملك إدريس رحمة الله عليه هو كان القائد السياسي الفذ الذي رحمه الله، الذي أتاح أو الذي فتح حقيقة المجال أمام الليبيين وأمام استعادة هيبة الدولة الليبية. وكان عمر المختار جزءا من هذه الحركة كقائد ميداني لحركة جهادية صنفت من أروع ومن أرقى، وأثرت في العالم العربي وفي العالم الإسلامي ككل، لصنفت من أفضل حركات جهادية على مستوى العالم.
1: يعني نستطيع القول أن الفيلم قول عمر المختار ما لم يقله.
0: هو الحقيقة عندما يتم إسقاط، نرجع لإسقاط الفيلم، هو الفيلم نفس ما حكيت لحضرتك، هو يتأثر دراميا أكثر شيء، لكن ضعف دور مشاركة القبائل نفس ما قلت لك في هذا الفيلم.
1: همش دور القبائل
0: جدا، وأيضا همش دور الحركة السنوسية، وهذا أكبر خطأ، همش دور الحركة وأثارها أن حركة ضعيفة هزيلة، حركة لا تدعم التيار الجهادي في ليبيا، وهذا غير صحيح. أيضا الفيلم وظف ظهور عمر المختار كشخص وحيد فقط، يعني في أغلب المشاهد. ثانيا حتى مقولة سننتصر أو نموت الذي قالها شيخ الشهداء عمر المختار، حتى نراه وظفت بطريقة قصيرة جدا ومرة واحدة، ولم تثرى بالصورة الصحيحة، لأن هذه مقولة خالدة للشيخ الشهداء.
1: مقولة خالدة، بس في نقاش هل قالها عمر المختار
0: طبعا
1: ولا أضيفت في السيناريو؟
0: لا هذه
1: يعني هل هي متداولة عند الليبيين قبل الفيلم؟
0: متداولة، أنا شخصيا سمعها من حياة جدي رحمة الله عليه، أن عمر المختار هو من قائل.
1: سمعها من جدك الكلام؟ نعم. قبل الفيلم؟
0: قبل الفيلم نعم.
1: وأنه كان عمر المختار قال هذه الكلمة؟
0: عمر المختار قال هذه، ولكن علاقة عمر المختار كانت علاقة روحية بالسنوسية، كان دائما حتى عند مخاطبة الملك إدريس يقول له يا سيدي. فأنا كنت ملاحظها حتى في حياة جدي رحمة الله عليه، فكانت علاقتهم هم كلهم كانوا زي المقتنعين بالحركة السنوسية، فدائما هذه الكلمة نراها مشابهة في اللفظ لبعض، فهذه الكلمة تدل على أن فعلا علاقة عمر مختار بالملك إدريس السنوسي كانت علاقة أخوية، علاقة روحية، علاقة احترام وتقدير، لأن عمر مختار

0: يعتبر هو القائد الميداني لهذه الحركة، بينما الملك إدريس رحمة الله عليه هو الفيص أو هو رئيس هذه المقاومة الفعلية السياسية والاجتماعية والعسكرية.
1: هل أدرك جدك عمر المختار؟
0: جدي نعم أدرك عمر المختار رحمة
1: تذكر
0: الله.
1: ماذا حدثك عنه؟
0: حدثني عنه أن عمر المختار ظلم في هذه الحركة الجهادية. الحقيقة عمر المختار الحقيقة يعني والله يحيي جدي رحمة الله عليه قال إن عمر المختار لم يكترث حقيقة بالتهجير، ولم يكترث بحرق القرى، ولم يكترث بالمعتقلات، ولم يكترث حتى بالمشاكل القبلية اللي صارت له. صار ضغط على القبائل. يعني حكى لي جدي رحمة الله عليه قال تم تجميع القبائل في إقليم برقة، وطليان صراحة يقول لهم إذا كنت ترغب في وجودك وترغب في امتيازاتك ومزارعك وكذا لازم تقدم بمعنى تتبرأ من عمر المختار. قال لي جدي نحن لم نتأثر بهذه التأثيرات، لكن في بعض القبائل وفي بعض مشاكل القبائل للأسف صار عليهم زي الضغوط من نتيجة السجن نتيجة لتهديدات معينة. لكن عمر المختار كان وعلى فكرة المرحلة الجهاد بتاعه أو كذا سميت في ليبيا مرحلة الأدوار.
1: يعني
0: كيف الأدوار؟ أدوار كل مرة دور على قبيلة. يعني عمر المختار يأتي إلى مثلا قبيلة العبيدات يقول لهم دور العبيدات اليوم، يمشي للبراحصة يقول لهم اليوم دور البراحصة مثلا في الجهاد، يمشي قبيلة اسمها قبيلة العبيد اللي في المكان الذي أسر فيه وقبض عليه فيه ليقول له اليوم دور قبيلة العبيد، يذهب إلى العواقير دور قبيلة العواقير، يذهب إلى قبائل الأشراف والمرابطين يصنفهم يقول دور قبائل المرابطين هذا اليوم. فعمر المختار أنا الحقيقة دائما أجد صعوبة يعني يقول إنها حرب عصابات. السياسة بتاعتها ليست حرب عصابات بل هي حرب أدوار. كل قبيلة وكل قبيلة تعرف كان وجودهم من قبل نتيجة للظروف الاجتماعية والظروف حتى المادية، فعدد كان بسيط، عدد اللي بيه ما كانش كثير. فهذه القبائل قدمت أروع من تضحية أبنائها، وأغلب أي قبيلة موجودة في برقة خصوصا يوجد لهم 2-3 استشهدوا مع عمر المختار أو اعتقلوا. نحن عارف أن معتقل العقيلة هذا أسر وهذا تم اعتقال فيه كافة قبائل برقة وموتوا في فوق من 3000 شيخ أو 3000 رجل ليبي نتيجة لوقوفهم جنب عمر المختار. فهذا الدليل أن عمر المختار لم يكن وحده، لم تكن قبيلة واحدة معه، بل كانت جميع القبائل معه، بل كانت جميع الشرائح الاجتماعية في ذلك الوقت معه. حتى الملك إدريس كانوا في نواب معه وكانوا في وزراء، فهؤلاء الوزراء والنواب اشتغلوا مع عمر المختار شغل موازي للشغل العسكري اللي هو يشتغل به. يعني
1: هذا حلو، عجبتني موضوع الأدوار هذه. يعني هو كان يتحرك في مجموعة خاصة فيه،
0: طبعا مجموعة خاصة فيه، مجموعة ممكن ما تلبش 15-20 شخص،
1: هذول المحيطين
0: به
1: اللي يتحرك فيهم باستمرار. وبعدين القوة العسكرية كل شوي على قبيلة
0: مما جعل الإيطالي حتى جراسياني في كتابه يعني في هو مؤلف كتاب على برقة اسمه يعني برقة الهادية. فالكتاب هذا أظهر الدور الحقيقي القبائل. يعني جراسياني قال أنا صدمت بهذه القبائل التي لم تترك عمر المختار نهائيا. فالأدوار أصبحت كل قبيلة لديها 2-3 مستشهدين مع عمر المختار، فيقول لك أنا لن أضيع حق أبنائي الذين استشهدوا مع عمر المختار. فمن هنا كانت انطلاقه، ومن هنا سبب نجاح عمر المختار، لأن نجاح عمر المختار وانتصاره، نحن الليبيين نعتبره انتصر على الاحتلال الإيطالي رغم أنه حكم سوريا في 16 سبتمبر في عام 1931 استشهد رحمة الله عليه. هذه محكمة سورية لا تعني لنا شيئا، نحن اعتبرنا أنفسنا انتصرنا على الاحتلال بآلية أو بكيفية أو بإدارة عمر المختار لهذه المعارك التي جسدت جميع قبائل برقة في جهادها ضد الاحتلال الإيطالي.
1: جميل. الحقيقة أستاذ دكتور إبراهيم الجراري الكاتب والباحث الليبي، أنا ودي أطول الحلقة ذي لأنه فعلا سيرة عمر المختار مثيرة للحماسة، وفيها معاني النبل والفروسية العربية، وفيها معاني التعبئة والغيرة الدينية بمعناها الجميل وليس بمعناها الذي شوه لاحقا، وفيها أيضا تذكير لنا بأن ليبيا بمقدورها أن تحيا. أيضا أرجو لليبيا الحياة الدائمة والسعيدة. أيضا هل من كلمة أخيرة تود قولها قبل أن نطوي صفحة عمر المختار مؤقتا؟
0: شكرا أستاذ مشاري على هذه الاستضافة الطيبة وعلى هذا اللقاء الطيب الذي أثار روح إيجابية حقيقة في هذا اللقاء، فأشكرك والشكر موصول إلى القناة العربية، القناة الرائعة جدا اللي ملهمة في خواطر كل العرب. يعني والله كلمتي الأخيرة أن شاء الله أخوتي الليبيين أن يأخذوا سيرة عمر المختار أو حركة عمر المختار الجهادية كان

0: راس لهم لتحقيق ما نسمو اليه ان شاء الله. إن شاء الله تكون حركه عمر المختار هي هي هي هي المعيار
1: ان شاء الله
0: لحياه جميع الليبيين على الارض الليبيه.
1: شكرا جزيلا دكتور ابراهيم الجراري الباحث والكاتب الليبي، وشكرا لكم ايها الكرام على تخصيص الوقت لمحاوله ان نتفرس بعض ملامح اسد الصحراء الليبيه الشيخ عمر المختار. مع السلامه.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: الإمام يحيى قتل عام 48، لماذا هي شخصية حاضرة بقوة؟
6: كان يخاطب اليمنيين ويقول والله لو أطعتموني ما فقدتم من رسول الله إلا شخصا. في مسائل مثلا التعليم يقول أؤمن أن يحيى حامل الدين يحب العلم لكنه لا يحبه لغيره، ولهذا لا نجد مدرسة واحدة في القرى ولا المدن.
5: هل عبد الملك الحوثي اليوم وقبله حسين يدعون الإمامة، والدهم بدر الدين ادعوا الإمامة؟
6: نقطة سوداء في هذه المنطقة. الرجل يبحث عن سلطة دينية وحكم بأي شكل من الأشكال.
5: أليس له حاضنة اجتماعية من غير السلالية؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: لمراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
9: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
10: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
11: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
0: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات

0: تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أبلغ عددا من نظرائه من الدول الحليفة في الأيام الماضية أنه في الوقت الراهن لا يتوقع أن تشن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، بل ستركز بدلا من ذلك على وسائل ضغط أخرى. أعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران قريبا إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. البوسعيدي قال إن الممر سيهدف إلى وضع ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة، على أن تتبعها لاحقا ترتيبات لإدارة المضيق والتوصل إلى حل دائم. اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك عبر موقع إكس أن حل قوات سوريا الديمقراطية واندماجها بمؤسسات الدولة السورية حدث تاريخي، مشيرا إلى أن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتحت الطريق لدمج قصد بشكل منظم، ورأى براك الدبلوماسي يعزز سيادة سوريا ويحول التقسيم إلى شراكة دائمة. الرئيس السوري أحمد الشرع كان التقى مع القائد السابق لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بعد إعلان الأخير حل قصد والإدارة الذاتية الكردية وكافة التشكيلات العسكرية والمدنية التابعة لها. وأوضح بيان للرئاسة السورية أن الشرع وعبدي بحثا الملفات المرتبطة باندماج قصد ضمن مؤسسات الدولة السورية والخطوات المتعلقة بالمرحلة المقبلة وتعزيز حضور الدولة. قال مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي في تصريحات للعربية إن رجل الدين الدرزي حكمة الهجري يقود مشروعا انفصاليا عن سوريا، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغله كورقة للتفاوض مع سوريا. وأكد مدير أمن السويداء للعربية أن خطاب حكمة الهجري لا يعبر عن السويداء، لكنه يعبر عن الخارجين عن القانون.
1: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من